0: ثانية على التوالي بعد التعادل البارح 1-1 ضد البايرن مقابلة شفنا فيها برشا كورة وشفنا أخطاء تحكيمية كبيرة جدا نحكي في تفاصيلها بعد شوية. شفنا كورة شفنا أهداف شفنا نسق وترشح البيزي وإلى الدور النهائي لملاقاة أرسنال الإنجليزي. نلعب بعد شوية على 250 دينار كاش باك من إهداء مونوبري كلمونا على 31 328 328. انت اللي تسمع فينا تنجم تربح بعد شويه 250 دينار كاش باك من اهداء مونوبري بمناسبه عيد ميلاده مونوبري. قولوا لك كل عام وانت حيه بالف خير. نلعبوا كيف كيف على 1000 دينار كاش من اهداء ميلودي باي ديوان اف ام. مواصلين معاكم الرحله حتى للتسعه ونص. السلام عليكم وين ما كنتوا. طريق السلامه للجميع. ربي يحفظنا ويحفظكم ويحفظ كل من يسمع فينا وان شاء الله نهاركم مليان بالصحه بالفرحه بالرزق وبالحب. انطلقت الرحلة. سلموا على سوداسي الرفماك يغيب علينا القادة الأسطوري للفريق ويحذر القادة الشاب لوغرون أجمى نجوم زيد المكي زيد
1: رفيق رفيق رحب بيك ورحب بالناس الكل. إن شاء نهاركم مبروك إن شاء نهاركم زين العباد اللي قصد ربي الخدمة. والله بارح استيام الترح يا رفيق نخسيب البونتوات بونتوات بونتوات تلقاها واحد واحد والاغلاط التحكيميه نخليك انت باش تحكي بعد كان صار معناتها الجمعه ذي تصور يصير خطا كيما اللي صار امبارح ومبرد دمهم للمان بعد رفيق واقفين بحذا بعضهم وشادين لحد مشى الحكم والحكم ونقول وين والحكم ذول حاصروه لا يحكيوا مع بعضهم عادي معناتها نحكيوا على دومي فينال تشامبيونز ليج نحكيوا باكثر تفاصيل من بعد ان شاء الله عادي بساعتين ونص مزيانين رفيق وكهو اخوي نهايه اسبوع مريحه للجميع ان شاء الله
0: بعد
1: ان شاء الله علينا نص نهار ونص رفيق
2: وقت الفطور
1: وقت تقلب في البورت انا نقير وقت الفطور ان شاء الله باش نعملوا
0: ثم شو الطقس والتايمينغ معناها هذيك يبدا الطقس مثلا شتاء سخانه برشا العباد اللي تبيع تاعي ماذا به يبيع زوز ثلاثه فك النهار خاطر فماش بيوع نص نهار ونص ما الساعه وقت الفطور وكايله يبدا تحيش تهبط وقتها
1: دراسه
0: اخر وقتك اللي مع المغرب زاد ماذا به كمل يبيع على اللوج اثنين دونك فما لحظات تقتنى كل بورصه ريت كل بورصه كل بورصه
1: والله انت خبير في العلاج نحييك على هذا رفيق وانا نتبعوك نحن وربي معاك وكاو
0: شنو ربي يجيب لنا في السواب بعد شويه باش نكون اخر هبت اول هبت عفوا للرحبه في الموسم هذا ربي يجيبنا في السواب هي هبته مش للشراء اما لدراسه السوق
1: للمركاتو هي هبته المركاتو
0: لا بالحق لدراسه السوق
1: مازال
0: بكري مازال بكري جس نبذ تعرفوا على العباد اللي تبيع غادي ثم عليه باش تغمزهم تقول له استناني نرجع لك فما علاقه تتبنى في الهبته الاولى بيجيبنا في السويب حضرة النقيب المايسترو مقدد سيلي سبح
3: صباح الأنوار صباح الأزهار. هو شوف بصراحة أنتم ما تعرفوني أنا منيش كروي ياسر مش مغروم ياسر بالكرة لأنه مش ميداني مسي غر هكي أما ساعات يا أخويا يظلوا في التاريخ قمم برح تفرجت فيه ماتش ملا ألمانيا درس كالعادة في الاستيماتة يقولي أمبوسيبل هنا ماتش قبل بربع ساعة على بيت تنزح ويجي هاي وفعل ماتش يخرج يودي قبل ثاني راهو يمركي راهو حاجة يميمتي يميمتي الاستماتة والجدية درس كبير ياسر
0: درس فيه متاع كورة البارح البونتو متاع هاريكي كانت مركة درجة قبل كان يصيروا خمسة دقائق من عرشه اللي يجري فيهم ولكن الهدف تسجل تقريبا 30 ثانية قبل السافرة متاع الحكم الوقت لم يكن كافي للفريق الألماني لتسجيل هدف كان يمكنه أنه يمشي لضربات الجزاء والوقت الإضافي فما وقت إضافي هو
1: برونغاسيون
0: يعملوا برونغاسيون وبعد ضربات الجزاء. رحبوا بها جيهان السليلي جيهان سبح الأنوار
4: مرحبا بونجور شنحوي لكم أتمنى تكونوا بخير طريق السلامة للناس الكل وانتم تحكيوا عن رحبة هذا يعني أنه العيد قرب دونك ريحة العيد قاعدة تفوح واليوم أول رحلة للحجيج التوينسا رحلت باش تبدأ من 7 لـ21 ماي 44 رحلة ذهابا وإيابا 5700 حاج إن شاء الله يمشي ويجيوا بسلامة والمطارات تكون من 5 مطارات مختلفة على كامل ولايات الجمهورية. تونس خذت 3 وتلة بحذا الحرم المكي و5 فنادق في المدينة المنورة. نتمنى حظ سعيد نتمنى الناس يتوفقوا نتمنى الناس ما يتعبوش في الحجر بتاعهم وسنين دايما للناس الكل وصباح الخير
0: صباح الأنوار ربي يحفظ الحجيج بتاعنا إن شاء الله شاء الله حج مقبول وإن شاء الله ذنب مغفور إن شاء الله ظروف تكون مهيئة كما يجب الاكتظاظ كبير نعرفوه في الحج إن شاء الله يا ربي ربي يحفظ الحجيج بتاعنا وين مكانه نجم التحاليل الرياضية لقروه ناس البدو نسورة بونجور
1: أهلا بيك رفايا أهلا
5: بيك، مرحبا بيك ومرحبا بالحضور. ان شاء الله نهاركم زين، نهاركم مبروك، نهاركم اسعد الايام. سلموا على تونس، في تونس، خارج تونس، ربي يحفظكم الناس الكل. انا والله تعجبني الحاجه اللي انسان يصبر ويخدم ومن بعد يحقق الاهداف نتاعو. بي اس جي ناصر الخليفي قعد قداش من عام ما وصلش للشامبيونز ليج وما هز الشامبيونز ليج، توا الحمد لله ما طلع عام الثاني يلقى روحه باش في الفينال في الشامبيونز ليج، فما امكانيه كبيره نجم يهزها. عنده اكيب زاده مزيانه الحق، لويس الريكي خلق فريق ممتاز وممتاز للغايه الحق بتاع ربي. اليوم البارح شفنا البايرن من الفرق في وقت من الاوقات معناتها تشوف البريس معناتها يلزمها اكيب معناتها تكتيك مونتال يلزمك سور بلون باش تبدا حاضر باش تجم تتجاوز فريق كيما البايرن، لكن البارح كانت حاضره وفي نهايه الامر باش توصل الفينال برغم الاخطاء وبرغم المشاكل الكل، لكن حاجه مهمه برشا.
0: مره اخرى ثاني فينال البي اس جي، من التحاليل اللي سمعتهم البارح قالوا الحاجه صحيحه اللي عملها الناس الخليفي انه بيع النحس يحكي ولا مبابي هز النحس نتاعو مشى للريال، الريال من يمشى لمبابي ودعت الشامبيونز ليج وحتى الادوار المتقدمه، والبي اس جي سبحان الله اللي كان قدامه الكل نحس مشى هكا وتحلت البيبان، واليوم البي اس جي في الدور النهائي للمره الثانيه على التوالي وبعيد على المره الثانيه. صنعوا فريق فريمون امباتابل، معناها يلزمك تجيب ماكينه اليوم باش نجم توقف البي جي. لا يعني انه الفريق لا يهزم، ولكن فريق عملاق مع موين داج. موين داج مازال تعطيه على الاقل اربع خمس سنوات ماشي في الاثنيه هذية، واحنا نحكيو على الكوره يجب ان ننحني احتراما للسيد اعطانا نتيجه المقابله البارح. ناس تفهم كنا ديما نضحكوا احنا ونقولوا مصلحه الرياضه قناه الافق تبين انه الخبره تقول كلمتها، وانه هذا الرجل من زمان العميلقة في التحليل الرياضي عطانا النتيجة 1-1 وكانت نتيجة صحيحة. نحب تصفيقها أبلو أبلو
3: أنا أسمع رفيق سعب بونجور
0: بونجور
6: ذكرني باسمك.
3: أنا راني معناها ما فهميش حاجة عبث كانال أوريزون اللي هي معناها بنت الصغيرة اللي كانال بلوس عينتني معناها اعتباطي للتعيين ذاك فما معنيه فما حسابات. وانا اللوم عليك حاجه معنيه المساحه اللي تعطيها للمحلل بتاعك اللي قالك 3-1 بنالتيات
0: ورش بالحكي انت مرة علمية حياتي معنيه شفت الخيال خوتات
3: هو اغزة انا معنيه بكل تواضع منحبش نعمل اوفر معنيه خاطر يا بريتو سنيكا ماتش معنيه فما دراسة معنيه نحسها فهمت كي تبدا فما ايكيب رابحه معناها ديفيرونس ان بوت كي تحسب الالغوريثم تعليمات على 30 سنه بيت كي يبدا الواحد يجيب صيحه
0: ليش بيكذب قد ما يحب هي ضربه حظ والكره تاتي للغفار ساعات واعطتك حظ نهارك اسعد الايام لوغرو رامرو رامي الفوراتي بونجور
6: نهاركم زين ان شاء الله نهاركم اسعد الايام. ما شاء الله عليك حاتم درس في النجاح وكيف العبد يكون متواضع تيرينو الجوريثم تخلف حاجات مارك زوكربيرج ايش باش يقولها معنا في الامور العلميه، ولكن الحق بتاع ربي هو مبابي وقيل هو المشكله الحق بتاع ربي. وما حكينا البارح على العريضه اللي عملوها، فما جمهور عمل العريضه شكون يحب مبابي يقعد يا اخي جابوا زوز ملايين زاد هما مش عارفين والله كان والله مشكله هذه والله العظيم اللي ما يجيش قد التعب اللي عملوه باش جابوا كيليان مبابي. ان شاء الله الريال ترجع في قدم الايام والحق بتاع ربي بي جي فريق قوي برشا رغم اللي البايرن تستحق. الدومي فينال الاخر ظلم في ظلم انه تلعب على جنب كانوا مذومه فينال وكان ينجم يكون الاداء اقوى. وتحيه كبيره برشا بعد نحكي عليه باكثر تفاصيل الجارديان تاع بي جي بسم الله ما شاء الله قد ايه كلهم البرة ما يعرفش يشوط سيمتر مستويه نحكي عليه باكثر تفاصيل
0: نحكي باكثر تفاصيل على المقابله نحكي باكثر تفاصيل على اخبار الديربي 27000 متفرج مقابله الترجي والنادي الافريقي. كل فريق يحاول يضمن في الحقوق نتاعو، الافريقي مصر على انه 27000 ما يتزادش واحد وهذا حقها معنا لانه ذاك القانون وذاك شنو تقول اليوم السلطات فباش علاش يدخل واحد زايد. الترجي من جهته زاد قال كيما تم معاملتنا في الالي في الرتور عطاو نفس العدد نتاع الناس اللي باش يدخلوا 45 يذور لي دوك الناس الكل تبع في الناس الكل على الشعر نقولوا احنا ان توكا ان شاء الله نشوفوا مقابله مزيانه، ان شاء الله نشوفوا حاجه باهيه، برشا كوره برشا بونتويت وحس عيد للجميع. وبشوف الماتش وراه باش نروحوا مستاد وباش تروحوا باش تفرجوا في الكلاسيكو برسا والريال من بعد. وهنيئا وحظ سعيد للمنتصرين. بعد شويه الا زابيغ، ولكن قبل هذا فاصل ونواصل رف مايك حتى لتسعة ونص. وما تنساوش تكلمونا على 31 328 328 باش تلعبوا وتربحوا معنا 250 دينار كاش باك من اهداء مونوبري.
7: رف مايك ببليسيتي. كان كرهبتك يبغيد وحاير في الشوام تاع الزيت، أجيل إنرجي توفر لك في الجام متاعها إنياي سينت 0W20 بور موتور مودرن تيرميك إي يبغيد. لجام إنياي سينت زيوت 100% إيطالية تضمن حماية أكثر، نقص في استهلاك الوقود، تطول في الانترفال دي فيدانج وتزيد في عمر الموتور. إنياي سينت لا بيرفورمانس إيطاليان أو كور دو فوتر موتور. ديسبونيبل شي أجيل إنرجي.
8: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان فم.
9: ديوان فم صوت كوم.
8: تسمعوا الراف ماك من 2 للجمعة من 7 للتسعة ونص مع رفيق مشناق.
0: البداية كما جرت العادة بليبو منفور، حلقة البارح موجود باش يعطيكم الريكاب متاع الحلقة. ليبو منفور قناص البرنامج رامرون في الموعد وتسويت زابينغ.
8: زابينغ
10: زيد والفوسكا يا عزيزي المستمع. قصة حب باش نحكي لك. لا بسم الله ما شاء الله، كل مرة جايب من عند شكوني فاسكي يا ولدي عمل فينا.
11: مدافع في برشلونة
0: معناه هو قال يلعب في برشلونة، قلت له ليه مدافع كده يتأكد انت نجم.
11: ما يتحسش هيك.
0: اسمعني سهرنا مع بعضنا برشا البارح، روحنا من تلفزة العشرة قوم التوعة
11: والله الإشابة هذه من عند زوجتي اعطتني شكرا ليك على الكلاش هذا.
0: زوجتي وانت رقم زوجتي شي عمل عند
11: لا بمسنجر
0: وقتها جوتيتي بعثكم
11: صباح لي رفيا
10: هاي لا إجابة غالطة وكذا والمشكلة وين شادين صحيح قال
0: لك
11: كان البرادر وان تاع جوارديولا وكان يحضر الوحيد هو الجوارديولا ويعمل لي رابور ويثق فيه كان هو
0: وانت تو احنا نلعب وانت تفاسكي وشكرا كروم
11: صاحبي وصديقي بعدها اللي من تليك وحبوا قالوا لي بيكي عليك معنا تليك
0: كنت تسوي شيء تبع
11: فيه
10: اما هذا لا يمنع اللي زياد بسم الله ما شاء الله اكتشفنا فيه موهبة جديدة اي اللي هو محامي بالفطرة رهيب.
12: لكن اللي ماركي خربون تو سسمو كل يستح بعد ما
0: لا ماهوش ميلا اخرج سيحتت محاولة
11: لا ما عطاش محاولة
12: سسم عادين تسميت
11: الكل هاد تشتح في الافريق ما
12: عليك عليك يا زيدون
11: اعطيني واحد ما يشتح
0: ريت انا كوري انا كان جيت قاضي وانت محامي تعمل الفيرجول هذا تربح خاطر انا اعطيت الحكم ديريكت ومن بعد انت فيك
11: ارجع المناوب نتاعي
0: ارجع العباي يلا
10: على عكس حاتم. حاتم بسم الله ما شاء الله قده ما يشجعكش على الحاجه نحكيو على الباك نحيو في ستريس للصغيرات وكذا وهو بسم الله ما شاء الله اسمع لك المنطق
12: كيف في زون دو كونفور اقرا معادل حتى لو ماكس للدرام سك هو يدوب اما جه نهار الامتحان يتسمى الامتحان
0: هكا قاعد ترش فيه جه نهار الامتحان احنا نحبوا نحيو الضغط يا كرونيكر
12: لا رفيق يدوى الجري يلزم ويجيري
0: كان عايش هو جاهل
11: كما جاهل غول هذا جاهل غول
0: خفيف اش تحكي
10: اي لا حلو حلو اي جاهل شبيك حاتم يهديك اما انت وهكا تو تو ذي منطق تو يا رفيق يزي من الاسئلة عايش خويا
0: جسويلة لموالي زيدون
11: يخرج موزيكا لاخر نمط لاخر نمط
12: اقصد ولد
11: يا ولدي ولد الشركه عرفتها يا هو ولد الشركه يا ولدي اعمل شويه غضبكم اخرج تخيختين خلي لا معاكم سامح مفتاح باش تغيب يجي على العشاء يجي على الساعة على الساعة يجي
10: يا ولدي بسم الله ما شاء الله لاخر رمق ما يوقفوا شيء ترين وماشي بسم الله ما شاء الله يا ولدي 44 سؤال اي ملوينك ما يقف كل 4 ونص روعه
11: يلا شباب نتقابلوا غدوه في زابينغ
8: زابينغ
0: هيا للجرام رامي أنا فراتي السبعة والثلاثين دقيقة بربي نحب نقول عيد ميلاد سعيد لأنها تنسيت لأنه بوها نسيه لأنه ما قال لهاش عيد ميلاد سعيد حبيبتنا وبنتنا واختنا بنت حاتم بالحاج كل عام وانت حياة خير وإذا كان بوك نسيك عارف بوك مين نسيك ربي فضلك وربي يعطيك الصحة والقوة وربي نجحك وما تحطش في قلبك معناها هي ابتلاءات الحياة معناها
11: حتى في قلبك
4: الواحد ما يختارش ولدي
12: مش استغرب والله ليه معناها
0: شو اللي نسيتها ولا
12: نسيتها ما بعرفت لها

تنظم جمعية قرطاج الأفق سهرة خيرية لفائدة قسم جراحة الأطفال بمستشفى أحمد التليلي بنابل. يحييها المايسترو هلال بن عمر بعرضه الفني العندليب.

0: ذلك يوم 10 ماي بمسرح الجهات بمدينة الثقافة. تباع التذاكر على موقع تذكرتي.
1: يقولوا مش البلايس الكل تلقى فيهم راحتك، ما تلقى راحتك كان في دارك. واللي يقول دار يقول عزيزة.
2: جديد في مغازات عزيزة الكارت فيديليتي ولاد الدار. يجهز الكارت متاعك وتمتع بامتيازات وبروموات خاصة مع كارت ولاد الدار عزيزة. الدار دارنا.

0: على ديوان اف ام. كل يوم تسمع اخر الاخبار في تونس والعالم الكل، وتواكب اهم الاحداث والتظاهرات، برامج سياسيه اجتماعيه ثقافيه فنيه ورياضيه. هذا الكل اكثر تلقاوه كان على ديوان اف ام ولي ريزو سوسيو تاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك وشين يوتيوب ديوان اف ام، وزادا على السيت تاعنا www.diwanfm.com. على ديوان اف ام ما يفوتك شيء. صوتكم. باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا، زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام، صوتكم.
0: على ديوان اف ام يزيد يكبر الغرام، وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس، جابس، تونس الكبرى، وتروت حمامات سوسة، وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان اف ام صوتكم في زغوان، القروان، باجا، وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس، وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت. على ديوان اف ام احنا معاكم وبيكم، كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان اف ام صوتكم. تسمعوا الراف ماك من اثنين للجمعة من 7 للـ9:30 مع رفيق بوشناق.
2: 7:34 نمشيو مباشرة للأخبار، نمشيو مباشرة لتران دو جورا
3: مع أريدو. جيت اللحظة باش أنت تقول علقت ونكلمك. مع لفخ نكلمك عندك فورفي ب 25 دينار و 900، نجم تتكلم بيه أون إليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا، وحتى كانو فالك الفورفي انترنت الكونكسيون ما تقصش.
0: أريدو، طور عالمك. تران دو جور،
2: نحكي على نصف نهائي رابطة الأبطال الأوروبية. البايرن استقبل البارح البي اس جي في ألمانيا بعد مقابل ذهاب تاريخية 5-4 للبي اس جي. انتظرنا مقابلة العودة بفارغ الصبر، وكانت المقابلة اللي شفتوها البارح 3 دقائق والهدف الأول للبي اس جي. ثم تفرجنا في المقابلة، البايرن حاول العودة في النتيجة، البي اس جي حاول قتل المقابلة. هاري كين يسجل هدف في التعادل في دقيقة 94.30 تقريبا لتنتهي المقابلة بهدف مقابل هدف. ومرة أخرى سوء طالع يرافق هاري كين وينسحب من هذه المسابقة، والحظ يرافق البي اس جي المرة هذه بعد سنوات من الفشل. يرافق البي اس جي، يرافق ريكي، يرافق ناصر الخليفي، والبي اس جي يضمن مكانه في الدورة النهائية. البي اس جي يتحول إلى مجر إلى بودابست لخوض مقابلة النهائي ضد أرسنال. 1-1 مقابلة شفنا فيها برشا كورة، مش برشا أهداف كي مقابلة الذهاب اللي صعيب ياسر تتعاود ديما، ولكن شفنا زادة فيها قرارات تحكيمية أكثر من مثيرة للجدل، باش ما نقولش أخطاء، رغم أنه في المافيولا ثم ضربات جزاء حكي عليهم وقال أنهم خطأ، ورغم هذا الأمور صارت على أحسن ما يرام، واللقطات لم تستدعي توقف أكثر من 10 ثواني. معناه والكرة ديما تمشي والقرارات تطبق، والبي اس جي مرة للدور النهائي.

0: ناصر البدوي 1-1 البي اس جي ترشح البارح والحكم بأخطاء وكانت قراراته مسموعة والجمهور روح وانتهت المقابل.
1: ولا بالنسبة لي أنا هذاك هو اللي مطلوب وهذاك هو المعمول به وهذاك الثقافة اللي موجودة عندهم هما مالوريزمون ما عندناش احنا ما مناش مستنسين ما عندنا ثقة في بعضنا وما عندناش حاجات اللي نجمو نبنيو عليها الثقة ذي اللي موجودة عندهم. يقولك ديما أخطاء بالرغم انه نحكيو على تقنية فار معناتها حديثة ونحكيو على إمكانيات ينجم يرجع للفار يثبت بينالتي مش بينالتي في نهاية الأمر يقولك هذاك الشواء وذاك الاختيار وذاك اللي مشاو فيه. في كرة القدم المستوى العادي برشا رفيق يتلعب على جزئيات ويتلعب على ديتاي. انا تتذكر معناتها سورتو انا نحكي على البي اس جي شوف قداش اعطات فلوس وقداش جابت دي ستار وقداش فما الكوليكتيف والايكيب والايتاد سبري والفستير والروح هذاك اللي يعمل الفارق. راهو في برشا مرات يقول لك جاو جبت النجوم الكبار وبرشا سيلريت بعد ساعات هذيك تصير عكسيه. واليوم هذا اللي تطاح فيه في وقت من الاوقات ناصر خليفي والبي اس جي اليوم شفت الكوليكتيف والايكيب كيفاش وين ماشي لبعيد تعمل في تشالنج كبار. اليوم كي تخرج البايرن من احسن الفرق موجوده في الشامبيونز ليغ وشفنا حتى الكاليتي جو شفنا الملاعبيه اللي لعبوا ضدهم. في نهايه الامر الكوره تحب الواقعيه تحب الفولونتي وتحب الملاعب الجيعان اللي يحب يمشي لبعيد ويبدا عنده برشا فولونتي باش ينجم يقدم قدام.
0: زيد
2: واو كذلك اخويا رفيق كيف قال ناصر البارح شفنا مقابله طياره برشا وانا جورو جوان ناصر نذكروا ريال
0: لو انت كان جيت في مقابله حاضر تقبل قرارات حكم خاطئه في حق فريقك كاكا
2: ما نقبلش
0: ايش عليه
2: ما نقبلش
0: الالمان قبلوا البارح
2: يا اخويا قبلوا ربي
0: وبالفار وانا اللي مانيش فاهمه انه ضربه اليد هذيك
2: لا
0: كيفاش الفار ما عيطلوش بعيد على الحكم عمل فوالا معناه قبل هو زاد القرار الفار وبالنسبه لي ماهيش
2: ما نقبل سامحني رفيق ما نقبلش ما نقبلش كيما قال ناصر واحد يروح زاد اما ما نقبلش خاطر ظاهره لقطه ظاهره كيما هكا وصارت عليها بوليميك وراه حتى لحبيه البارح ترى تنرف وحكي وكل معناتها الاخطاء هذه تصير ما لازمهاش تصير في مباراه كيما هكا. زاد انت البايرن امبارح كنت بالنسبه لي رزيتها في تيتر انت كي توقف لها لعبه كيما هكا وما تعطيهاش بيلاتي حرمتها من تيتر عينيك.
0: كومباني ما تكلمش على التحكيم في الكونفيرانس
3: وسالوه على النقطه ذيك وقال لهم كالعاده ما نحكيش في التحكيم قال حاجه برك نستنى في عام جاي باش نعاود نلعب كونتر البي اس جي وناخذ حقي بيدي. معناها شوف كيف لا كيف نقعد كل مره لا في لا نفس الدرس اللي نستخلصوه من عند المدربين نتاع اوروبا. ولو انا حبيت نحكي على البايرن خاطر كاليتي معناها قويه برشا معناها الحق نتاع ربي كفريق اقوى زوز هما سنه في الشامبيونز ليغ جاي الراف والفكر نتاع المسيرين في بالك انت كومباني كي جابوه البايرن جابوه من بيرنلي مازال كي طيحها معناها طيح بيرنلي في خلو احنا في جوان جابوه يريني في البايرن وما ندراك ما البايرن في سبتمبر. يعرفوا اللي المدرب عنده توجهاته وعنده فكرته وعنده معناها مدرب نتاع مستقبل جابوه ميزاو عليه العمله وما مشاتش الامور كوميلفو. ولكن نشوف العام الثاني تشوف البايرن الحق تاع ربي اقوى برشا من لي فيرسيون حتى لهذا الشامبيونز ليغ كونتر بي جي في الفينال بنيمار وكذا وقت البي جي. دونك مثالش نمنوا بالشباب ونمنوا بالعباد اللي عندها فكره وعندها توجهات كيف هو كيما لويس ريكي هذاك اللي يخلي الفرقه ذي توصل لغاديك بالافكار.
2: سامحني في الديربي رسمي ذولي 17 كاميرا باش يحط
0: 20 قريت البارح انا 20
2: انا قريت 17 ما زادوا كثير بعد
0: في بالي 20 كاميرا وان توكا مش باش يكون عندنا باذن الله مشكل تقني معناه ولا
2: مشكل
0: بيان سور مش باش يكون عندنا باذن الله كاميرات ناقصه ولا تقنيا الامور ستكون باذن الله على افضل ما يرام. نتمنى أنه ما تصيرش أخطاء احنا نقولوا أخطاء وهو الحكم ذاته. وأنا نقرأ في التفاعلات وحتى صديقنا عزيز يتفاعل معايا يقول لي مثلا راهو فما حكام البارح هبطوا قالوا أنه كي تبدأ الكرة قوية بالقوة هذه وديستانس ماهيش بعيدة وهو صاحبه اللي دجاجة ولا ضربت فيه الكرة راهو حتى كان يده ماهيش لاصقة بدنه راهي لا تعتبر ضربة جزاء. منيش نحل النقاش نتاعنا بينالتي ولا لا حبيت تقول الجدل فما اللي راها بينالتي ويده بعيد فما اللي يقول لك اللي قريبة برشا وتلمو قوية ما نجمش يحرك يده ويبعدها فيكسا معناها الجدل موجود ولكن العباد قبلت الدرس والخلاصة كومباني كي يخرج يتكلم ما يحطش موجيع على وتخرج من فينال تشامبيونز ليغ لقب الثالث في قدام عام في بلادك ما حكيش قال عام الجاي نحب نتيح مع البي اس جي وناخذ الريفونش نتاعي. الكره راهي والتاريخ جمعيات ماهوش مقابله ماهوش سنين وماهوش سيزون ماهوش سنين على 100 سنه وعلى 200 سنه. هذا اللي يلزمنا نتعلموه وهذا اللي المسؤولين يا ناصر ولي زونترينور يعلموه للجمهور. كي يخرج اونترينور يحكي كوره وما هيش الدنيا ولا مسؤول راهو الجمهور يبرد. اخرج انت يقول له فكولنا وفكولنا
1: لعبنا كونتر 12
0: لعبنا كونتر 12 جمهور
1: هو تصديق لكلامك انا كلمه واحده انا ونعطيك بالنسبه لي انا اخذت
0: كلمه
1: قلت كلمه ويعطيك قلت لك يعطيك ورجع لك رجع لك الكلمه. بالنسبه لي انا ديجاجمون على خاطر الكره زاد مش ماشي الجارديان بوت زاد ديجاجمون باش يخرج الكره بتاتر ما خاطر ما فماش
0: مش فرصه معناها يا با دوكازيون حتى
4: اوزر. فما ثلاثه نقاط. النقطه الاولى على الاربيتراج ماني حقهم يبدلوا في القانون إلو بليجا غفوار الفار حتى مقتنع من داخل يا خويا اللي يطمئن الجميع معناه أنت عندك ثقة يا خويا صحيح برا امشي غزل الواحد وبعدش امشي فسر لهم النقطة القانونية عايت لدو كابيتين يلزم هذي تولي في القانون. النقطة الثانية فما ديفونسور فرنساوي بتاع البايرن يا ولدي قال على واحد البارح اسمه أوباميكانو جيرارمون فيو واحد بالاسيرونس هذيك وحده في الديفونس الكور الكل تعدى عليه ما فما حتى كرة تبارك الله عليه. فما حاجة أخرى وقت الأخطاء والجمهور تنرفز فما صارت لقطة بدأوا يرميوا في القبليات شكون مشي كلمهم نحاو
0: نوير
4: قال لهم راكم تخسرونا في الوقت وعمل لهم هكا وفات الحكاية. دونك تحب تخلط للفوتبول براه الله والقوانين والله القرارات ستاني تادسبري واللي تادسبري يزمو نابع كما قلت انت من الممرنين المسؤولين نخر حاجة من الجوارات وتترى المسؤولين يشدوا ثنية خاطر يلزم يوقع عندك ليك بالحق عندك ليك باش نفهموا اللي راهو ستان سبيكتاكل صحيح فيه دي زونجو. انا غضتني البارح خاطر ظلمت معناها معناها كنت عدى بالكدا وما فهمش هذيك انا لو سنتيمون تاعي هاني بعيد عليها وماهيش فريقي المفضل لكن تخيل فما بالك واحد يحب الفريق يلزم النفسيه هذية تكون نحن نقراو لها حسابها كمسؤولين كحكام كجامعه كاربيتراج وزاد يلزم الجمهور يفهم راهو الضغط راك ممروج ماكش تتفرش الكرة ماكش عاطي حظ لفريقك باش هو يتطور راهو ما تنجم حتى انترينور ريت اللي يحكي عليه كومباني برا جيب واحد كيما كومباني مطيح يكيب لكنه الى فيلوزوفي دو جو الى فيزيون دونك اصبر عليه. فما مازلنا نصبر على انترينور اكثر من شهرين
0: مستحيل ولكن ما نوافقكش في حاجه قلت لما اللاعبيه اهم المسؤولين المسؤولين اهم لانه
1: هو اللي ديريجي
0: هما اللي ديريجي هما اللي يخلصوا في الملاعبيه هما اللي يخلصوا فيهم هو اللي يريث الامور يعرفوا معناها كيقول الريضو الريضو كي يزيد يهيج الامور تهيج الناس وتهيج الجماهير. خطاب المسؤولين مش ديما مالوروزمون مسؤول في علاقه بالكوره راهو مقابله وتنتهي هز اللي هز ربح اللي ربح طاح اللي طاح واللي طاح يعاود يرجع واللي ما هزش يعاود يهز. نحكيو في الكوره هذه ونحكيو على تشامبيونز ليغ لانه امامنا مقابله مهمه دربي عاصمه السعيد ان شاء الله لزوز فرق ولكنها مقابله نتاع 90 دقيقه وفقط. اتمنى في وسط هذا الكل شوفوا كوره وشوفوا بونتويت وشوفوا ريتم واحد يمركي والاخر يعدل دقيقه 90 للعبيد تلعب ولعبيد تجري هذا ما نتمناه بعيد على لي زاكوتي نتاع المقابله اللي ولينا ابطال فيهم بعيد على التيراج نو فيه نون هي معش
3: الشيفر صغير هو راه باش تفهم الميتون الاول صاروا فيه ثلاثه لقطات اللي مثيره للجدل معنا بيلانتي ورقه حمراء وكذا والواحد تعرف قداش وقت اضافي بتاع الميتون ذاك دقيقتين زيت معنا في تونس راه مازلنا نلعبوا لليوم معنا مازال الماتش واقف وكذا وراجعين للفار واكثر من هكا كي تشوف المسؤولين راه رئيس البايرن كيفاش قاعد في بلاستو وقاعدين ويشوفوا في اللقطه في التليفون اللي عداوه في الكاميرا
4: شافوها
3: بكل بساطه لا قاموا يعيطوا لا هبطوا يجري ولا ريناهم اللوطه
0: شاف
3: بيلانتي
0: لا لا يتناقشوا بيلانتي عمل هكا معناها نتاع بيلانتي
3: البايرن شوف معناها المسؤولين كيف ياثروا على الملاعبيه والملاعبيه توصل للجمهور والامور تهدى ونتعداو في التويل.
0: في العشر دقائق الاخرانيين نتاع المقابله لويس دياز عمل اون دو وقفوا ضربوا طيحوا على الخط نتاع ديزويت دخل دخل صحيح دخل في حيط كوفرون نورمال تنجم ترجع البايرن في المقابله مازال درجين ربع ساعه بعتها للبي اس جي وزفر صفره ضد لويس دياز ودياز أبار هزيديه رجع ديريكت يجري باش يدفندو ويفك الكورة صحيت وقفتش الكورة حتى 30 ثانية. هذا ما نتمناه، إن شاء الله يا ربي مقابلة مزيانة، إن شاء الله نشبعوا بالكورة. وحس سعيد للزوز فرق في مقابل دربي العاصمة الأربعة تاع العشية نهار الأحد، شوارع بشكون فارغة، ناس الكل باش تتفرج، ناس الكل ستتابع المقابلة. نستدعاك بحذية زيد كان تحب تجي.
2: نستدعاني أنا نستدعاك نمشي على روحي نص النهار بكري يعني ديما بكري.
0: تخرج من المود كي تبدا تفرج الكوتر حكا معنا ديسيزيون.
2: لا ما ديما متخبي بالحق نخاف يا خويا كي يصوروك سبحان الله
0: يصوروك عاد
2: واحد خاطر ما ساعات نقول كلام معناتها
0: شبيك كلام شنو؟
2: لا معناتها نقول تبا لك اما نحترم والله نحترم
0: معناها وصلت مره قلت شبيك يا جول ولا هكا
2: كيف هذا ما هذا ما هذا
0: مش اكثر
2: لا مش اكثر تبا لك ولا ما هذا يراوني العباد انا يراوني العباد
0: مثلا اخر مره دانو ضيش قتله لماذا
2: يا دانو
0: يا حسرتيه على هنتي الفرصة 7-6 مش تدخل النار بالكلمة 47 دقيقة فاصل ثم نواصل نلعب بعد شوي على 250 دينار كاش باك من هدايا مونوبري كلمونا على 31 328 328.
5: راف ماج بوبليسيتي
6: تيهاك زيه وعمل جو
7: اي قل لي مبروك ما وزادوني في الشهريه
6: صحه صحه ترى وريني قداش وليت
7: هاي الابليكاسيون محلوله في تليفوني شوفي لله وصلي عني بي
6: تي هاي هي بيدها الشهريه تي ما تبدل شيء ما تقوليش ماكش لابس لينيتك نتاع القريب
8: باش ما يفوتك حتى ديتاي لا من قريب لا من بعيد عليك باوفر اوبتيلاب كي تشري دي فيغ بروغريسيف اوبتيك اوبتيلاب تهديلك بلارات اخرين بروغريسيف اوبتيك ولا سوليغ على كيفك اوفر فالابل جوسكو 10 جوان Optilab, dalle l'ainique.
9: Papa, et comment le voyage en bateau ?
10: Il voyage avec GMV, منه سفر ومنه رحلة في البحر. هزو كرابتنا ونشدوا لتونس ثنيتنا. في بيتنا مرتاحين بريحة البحر منسمين بالماكلة البنينة والسيرفيس أبوغ شيخي وبالوي فيه مكونكتي.
11: Profitez dès maintenant de réductions jusqu'à 40% avec 20% seulement à payer au moment de la réservation. Offre valable jusqu'au 12 mai pour des voyages jusqu'en décembre 2026. Plus d'infos sur gnv.com.
12: تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم. دلل روحك بمطلع سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين. جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب بتنسيك. هي نمر واحد في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية. سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين وما كذبش اللي قال مع سوبر سيستا لذة النوم قمة الصحة.
13: من 400 ل 800 وتوى 1000 دينار في كل مشاركة والربح يزيد كل ما تختار باش تعود تلعب من جديد. تبع غرابك بالموزيكا باش تربح وشارك توا على الرابط melody.diwanafm.net ولا اعمل اتوال 343 اتوال 1 دياز. مالا شدك التليفون وابدأ العب وما تفلتش الفرصة.

0: راديو نفاق. تسمعوا الراف ماك من 2 للجمعة من 7 للتسعة ونص مع رفيق بوشناق.
1: 57 دقيقة مرة أخرى نقولوا عيد ميلاد سعيد مونوبري، العيد ميلاد 93 لمونوبري. نحب نذكركم اللي راهو مازال العيد ميلاد مكمل حتى ل 17 ماي، برشا بروموات وفريات وبرشا كادوات في الانتظار، وإن شاء الله يكونوا من نصيبكم. بالمناسبة السعيدة هذه بمناسبة عيد ميلادها مونوبري فرحانة وحابة تفرحكم أنتم حرفائها الكرام، حطت على ذمتكم لو غران جو باش تربحكم برشا كادوات. وشدوا عندكم شنوما الكادوات للي ما سمعناش تيلة الأسبوع، نحكيه على كرهبة. نعم انت اللي تسمع فينا تنجم تربح كرهبة، تنجم تربح 30 مليون كاش باك من اهداء مونوبري، ثلاثة عمرات تروتينات الكتريك، دي بلاي ستيشن 5، دي باك الكتروميناجي وبرشا كادوات اخرين بقيمة ممتازة جدا ولكل الاعمار. وصحة بالمسبق للي باش يربح، باش يشاركوا وتكونوا من الربحين. ساهل برشا، ما عليكم كان تيليشارجيو لابليكاسيون مونوبري تونيزي، كان ما هبطوهاش لحد اللحظة، ومن بعد تكملوا ليزيتاب نتاع التقييد والانسكريبسيون كل، يطلع لك كود بار تهزو وتمشي لأقرب مغازة مونوبري ليك وتسكانيه في الليكتور دو بري، أكل ماكينة اللي نلقاوها في مونوبري وين نمشي ونقضيو باش نشوفوا سوم البرودوي والمنتوج اللي شريناه. اون فوا سكانيت دخلت هكاك انت في القرعة وان شاء الله تكون من الربحين، مع العلم انه يوميا تنجم تمشي وتسكاني الكود بار وتقوي الحظوظ نتاعك في الربح. امشيو دونك المونوبري، شاركوا في الجران جو، عيشوا فرحة العيد ميلاد، برشا بروموات، برشا ربح وبرشا فريات يستنوا فيكم حتى ل 17 ماي. سينو معنا في التليفون باش تلعب على 250 دينار كاش باك صديقتنا نورهان الميغاوي. نورهان صباح الأنوار.
2: صباح الفل، صباح النور.
1: شنو أحوالك يا نورهان؟
2: الحمد لله لباس. نتوما
1: والله في نعمة، منين تكلم فينا واش تعمل في الدنيا؟
2: نتكلم فيكم في الكرم ونقرا ديجا باش ندخل نعدي توا باك بلو.
1: اه قاعدي باك بلو؟
3: اي باك بلو
4: في ساعة.
1: لا هي تلعب معانا. اي مبروك، برا ادخل برا برا بنت شبيك تلعب مستقبلك. شبيك نورهان؟ يا اسمع حاجتي يا اما ما يهمك جملة والا 19 ونص معدل، لكن اللي فريمون داخل.
2: لا 19
1: ونص
2: معدل.
3: اسمع اسمع معلم
1: اسمع في التليفون قول اش تحب زياد، قالوا بتي زياد. يلا نورين اشتعدي تاو نورين اشتعدي.
2: ايكو
3: بارح فلسفة.
1: ايكو
2: بارح فلسفة.
1: شنو واجهكم البارح في الفلسفة؟
2: تحكي ديش على الفلسفة.
1: مسيت لم ممشيتش ده.
2: انا والفلسفة ما جملة.
1: ما تتذكرش حتى الموضوع؟
2: ما عديتو جملة.
1: لا 19 ونص. اسمعني نورهان، لا جعلنا جره خل الراجل خلنا نلعبوا فيسا برد في العدي على روحك اهم من اللعبه. نورهان نلعبوا على 250 دينار كاش باك. السؤال يقول شنو اسمها الابليكاسيون نتاع مونوبري؟
2: مونوبري تونيزي.
1: سير جواب صحيح، مبروك عليك. مبروك عليك نورهان، 250 دينار كاش باك من اهداء مونوبري. ان شاء الله نهارك مبروك يا نورهان. كان عندك حب تعمل ديديكاس نورهان، استغل اللحظه
3: هذه
1: صحيح. قال لي نورهان
5: علي نحاول من تليفوني. شفت
1: نورهان معانا؟
3: سيرفيون دخل.
1: نورهان تسمع فينا؟ انتهى علقت نورهان، يظل يعيط لها البروف ولا دخل التعدي. كنت نورهان ربحت 250 دينار كاش باك، شلا مبروك. ما فهمتش نواش باش تقول بروف قدامي انا هكا جيني في مخي باك يزيد نحكي بشويه صحيح. هي تخاف مش انا، عديت وكملت. يلا نورهان قصت التليفون، قالوا لنا يبدو انه سيرفيون قالها ادخل خرجك، قالوا رفماك وقالوا اجوي. نورهان ربحت معنا 250 دينار كاش باك من اهداء مونوبري، ان شاء الله مبروكين عليك يا نورهان، وان شاء الله بالنجاح ليك وبالنجاح لوليداتنا الكل واصحابنا وخياتنا وخيالنا اللي عاديوا الباك بلو واللي باش ينطلقوا في الباك الرسميه في قادم الاسابيع. بالنجاح وان شاء الله يا ربي الفرحه تدخل الكل دار والكل عائله تونسيه عندها امتحان البكالوريا. مرة أخرى عيد ميلاد سعيد مونوبري. يا سيدي 57 دقيقة نختموا بالأخبار، نكملوا في الأربع دقائق الأخير ما تبقى لنا من من اخبار نكملوا بهم التراند ونحكيوا على ترامب. نحكيوا على ترامب حاتم. ترامب البارح يهدد ويقول اذا كان لن تقبل ايران بالشروط فسنمر الى الضرب والى القصف وانتظروا جحيما في ايران. وقت اللي الرد الايراني عاقل جدا قالوا ما يزمكش تكون بالمعنى تحب روحك برشا نلقاو كومبرومي واحنا مستعدين سينو لن نمضي اي اتفاق. حتى الوقت ايش يتواصل بالظفرين العبث نتاع التهديد اليومي لدونالد ترامب؟
3: التهديد اليومي كما قصت الذئب معناها فريمون بعد ساعات الفيكسيون تغلب الواقع. خاطر حكيت اللي كل يوم يقول هاو جاي ذيب هاو جاي ذيب هاني باش نعمل هاني باش كيما كلي فيش وعرفت في الحوام ماكلي ويبدا ينحي ويبدا واحد وانا ونضرب ونعمل كل شيء يسمع سيرين بوليسيه تلقاها في الدار تحت الفرش. وفات الرد الايراني ليه ماهوش دبلوماسي. البارح الرد الايراني هما قاعدين يسكورتيو في باتو معناها دو فريغات من اقوى الفريغات اللي عندهم الامريكان. مالغري سا ضربت ايران الباتو باتو نتاع السلعه باتو معناها درابو مالتا لكن هو معناها ايجاره كيفاش كراوه المكري من الفرنسيس. فرنسا طول ضربوا لها باتو السلعه وكانت غزال قليل مش نحن مستهدفين حتى حد ما يحب يدخل لك البوربيه كما يقولوا عرفتك اللي بعد ساعه تروح للدار ترقى لك موت نحل هكا يحبوا يعملوا بيت وكل وفرزز واكسترا. هذاك اللي صاير توا في مضيق.
1: لاحظتوا انه عنده ولات توندونس في التحليل كل جملتين يعطي اكزامبل كيما لا كيما الباندي نتاع الحومه اللي درا شنو درا شنو بعد جملتين كيما نحل اللي في البيت ودرا شنو.
3: تعرف شنو المنطقه رفيق ولا بالحق فرصه خاطر فما العبيد اللي مغرومه بالاخبار بالحق واللي تبع كل شيء تبعوا الاخبار بيه في من الجزيره اكسترا. فما ناس يمكن معناه يقلقوا من الواحد انا نحاول نبسط لو ماكسيموم نعطي ديزيماج هذيك خدمتي رفيق.
1: لا لا جابريسي ما نحكي لك
3: مشافي بالي ميسي نو رفيق. المشكل توا لي ريزيرف نتاع البترول مش تنقص خاطر فما كل بلاد عندها دي ريزيرف استراتيجيك. وريد ضربه الفجيره البارح كي ضربوا الفجيره معناها خاطر حبوا خاطر ديتروا درموز ما هو هكا فجيره تنجم ما تتعاديش قدام ايران. دونك البارح الامارات خرجت من لوبي باش تولي ما عادش عندها الليميت نتاع انتاج ومش مرة راهو العبيد الكل خدم في مخها يقول لك مازال تعرف الكويت ما خرجت حتى قطره بترول من اللي بدات الحرب. الكويت مسكينه محصوره هكا فك الترقين في اخر الزنق عرفتك اللي دايروا في اخر الزنق ويعمل ديميتور محصوره مسكينه هذيك خرج. العراق عندها منين تخرج وفما طرق جديده للبترول فما بايب لاين قاعده تعفي فيه السعوديه حتى للبحر الاحمر من غادي الغادي تخرج على مصر. اي اون بلوس اخر حاجه الحدث اللي هو في نقطه تسائل كبيره كونه شارل دوغول السول بورتافيون اوروبيا مشى توجه البارح نحو مضيق هرمز.
1: مازلنا باش نتابعوا من ساعه الى ساعه ماذا سيحدث وشنو باش يكون الجديد. لابد ان ينتهي ما يحدث في يوم ما. قداش باش تدوم قداش تكون ثقيله الحكايه شنو باش يكونوا التداعيات هذا باش حالوا نتابعوه من نهار الى اخر ما يحدث في ايران. نستغل اخر دقيقه زياد للناس اللي تسمع فينا تعرف لا ثمانية برشا العباد ديما تسمع اكثر اللي بشعبت خدمته اللي كذا. انت ولا النقيب من احباء النادي الافريقي انت من احباء الترجي واحنا مش الديربي ان شاء الله مهم. اعطيو كلمه باهيه للجمهور الناس اللي تبع باش فهمون رحنا اصحاب ورحنا وخيان
4: نحن اكثر من صحاب والله اكثر من صحاب والله لو كلام ميكرو
1: زياد محب متعصب
4: والله ان شاء الله
1: اما كيحب يحب
4: يحلف على بعضنا نفدلكوا على بعضنا تقف غادي وانا ديما تقول حاجه باهيه شو حتى التو معناتها اللي ترا فيهم في الفيراجات الزوس راه حتى كي كلاشيو بعضهم بالدخلات بالستاتوات
1: هذيك كان الجو قبل
4: حتى التو والله الكبارات نتاع لي جروب في الترجي والكلوب كيف ويحكيوا مع بعضهم والديكلاش معناتها اما باش تولي عنف وكل فلتذهب الكره الى الجحيم. هذا يروح بشر والله له كلام ميكروويت معناتها نشيقوا على بعضنا باللي تتصور ولكن عاد باش تولي هكا راهو جوارات انا نعرفهم منا ولا منا بشوف الشامبيونا كلها طيارة إسبانيا ماربيلا إيبيزا ونحن واحد بشتيح بالدم يتسكك معناه بشتيح واحد ولازم واحد بشتيح يتسكك ولكن بالحق بريتوره وما تشكوره وباش ينتهي على روحه.
1: انا نحب نفهم ساعات شنو الديكليك اللي صار اللي قلب العقليه ملي كنا نهبطوا في المنزه مع بعضنا الروح ولا الدار بالخدمه وركب ربح ما نعرفش قداش ولا خاسر درك قداش يودي مع بعضنا في الكياس نتلموا نتلموا ماشيين ونحكيوا ونضحكوا على بعضنا حتى ما تلقاه معناها مش جمعيتك وما تعرفوش ما هوك كل الدك الدقديق الدك نتاع الضحك ونهبطوا ونتفرقوا الناس كل فين يا في باب الخضره يا في الباساج وين المترويت معناها بوندون دي زاني الحكايه هذه كانت سايره وعادي وفي الاعمار الكل باش هو اللي جاء اللي ولات لازم الجمهور الاسبيرونس من غادي وجمهور الافريقي منا وما يتقبلوش الا في ما نعرفش
4: فيه هما في رادس خلطنا عليها الجمهور يمشي مع بعضه
1: في رادس خلطنا عليه من الاول كلمه نقيب وانت ما نحبها الافريقي
6: انا ولد الحلفاوين وباب سويقر معقل الترجي الرياضي وانا كلوبيست ناس كل تعرف وعامل غنيه على الكلوب كلوبيست في الدم واصحابي من الترجي الرياضي لازم هذه هي الروح الرياضيه والترجي الرياضي
1: هذه البنه الجو غادي
6: جرساس معناها ما تجيش خاطر فريمون رفيق راه وخاصه السناء توري الدربي هذايا اللي صار انا واحد من الناس بات لاول مره في تاريخ النادي الافريقي يصير معناها هالتشنج اللي ماهوش وقته ماهوش بلاسته بكل واللي يلعب خير صح عليه
1: ماتشكورة يطلع ماتشكورة. يهبط يقعد ماتشكورة حسعيد لزوز فرق دربي مزيان وسينتهي الدربي ونعرفني باش نحكيو في أخبار أخرى هذا ثابت وأكيد نعرفني أكيد أكيد إن شاء الله فهمي شغلات وأحكي على الحكم هذيك اللي توترني وأحكي على الحكم وش بيك ما خليتش الحكم
4: أسمع والله هكا في الفيسبوك قلت لعرضني لا تشكيلة ليش كون بيش يلعب البرة تلقاه
1: لعبت كل مركزة في اللي
4: البيض عشرين
1: قديش من الكاميرا شكون المخرج شكون مساعد المخرج هذيك هي الاربيتر الجنسيه جاش يسيف مره في الحمامات هذه تقريبا اهم ولا واحد اسال بوميرش باش يلعب فوزي بزرتيش باش يلعب البارح مثلا عرضني كارتيك اللي ممكن بوزيين من الريال نتاع الاسبيرونس عنده شانس يلعب فيو اللي فما بن علي مضروبه برك العباد الكل ناسي الكره ولا هي في ليزاكوتي حسعيد لزوز فرق الاخبار ثم نعود
7: مع أريدو جات اللحظة باش أنت تقول علقت ونكلمك مع لفخ نكلمك عندك فورفي ب 25 دينار و 900 نجم تتكلم بيه اون ليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا وحتى كانوا فالك الفورفي انترنت الكونيكسيون ما تقصش
8: أريدو طور عالمك رافماغ
9: بوبليسيتي

0: تندوري ودك بشنوازلو لي على كريم كيك بنين ويجي بين وقتين
1: مولان دار ودروحك وزيت.
2: هذا الصوت اللي تسمعه وقت اللي تملك أول دار مع مصرف الزيتونة. أنت تختار الدار ولا الأرض اللي تحلى في عينك، احنا نشريوها لك ومدة التسديد نتفاهموا فيها بالمسبق. ابني واكسب دارك جديدة مع تمويل منزل، نأمن ونحقه.
3: مصرف الزيتونة، قيم تجمعنا.
4: كل رجال قاهر الكفار اللي يقضي على كشمار الدار، السيد يرتع فيها وحده ليل ونهار. وتوا مع كل رجال لقينا الحل الفعال، كلام من كل رجال ورجع للغار اللي بقطرة منه في أقل من نهار أنفكتهم كبار وصغار ولهنا وفي الكشمار. كل رجال، الحل اللي يقطع الكفار. برودوي التهاش
5: بدعم من المندوبية الجهوية للثقافة ومركب محمد الجموسي والإدارة الجهوية للصحة صفاقس ومساندة للجمعية التونسية لمساعدة المعوقين والنهوض الاجتماعي بتينا ATPS تينا، تنظم شركة ويب للفنون مسرحية المجيرة بنت الحي لحنان الشجراني، وذلك يوم السبت 9 مايو 5 مساء بمركب الجموسي لدعم القاصرين وفاقدي السند والأيتام. كونوا في الموعد. أنفولاين 23 121 393.
6: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.dwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان فام.
7: ديوان فام.

0: Publicité. T'es dalle.
1: باش تحفل السيزون لازم تعمل طلع لجيون. حتى ال 17 ماي جيون يدلك باحسن التخفيضات من لوازم جديده ولليزيكيبمون سبورتيف بنواعهم الكل. وبالطبيعه حتى الماتيريال دو بريكولاج موجود. اعمل طلع على الكتالوج جديد وزورنا في اقرب هايبر مارشي جيون ليك وتمتع باقوى التخفيضات.
2: تدلل
3: جيون
4: ايام دللنا
5: يا مون اللي غروني
6: تي هاك زي وعامل جو.
5: اي قل لي مبروك ما وزادوني في الشهريه.
6: صح ترى وريني قداش وليت.
5: هاي الابليكاسيون محلوله في تليفوني. شوفي لله وصلي عني بي
6: تي هاي هي بيدها الشهريه تي ما تبدل شيء. ما تقوليش ماكش لابس لينيتك نتاع القريب
7: باش ما يفوتك حتى ديتاي لا من قريب لا من بعيد. عليك باوفر اوبتيلاب كي تشري دي فيغ بروغريسيف اوبتيك اوبتيلاب تهديلك بلارات اخرين بروغريسيف اوبتيك ولا سوليغ على كيفك. اوفر فالابل جوسكو 10 جوان. أوبتيلاب دلل عينيك.
8: هذا صوت اللي تسمعه وقت اللي تعمل تحسينات في دارك مع مصرف الزيتونة. كبر وعلي واعطي لدارك روح جديدة. تمتع بتمويل تحسينات تخلصوا بالمرتاح على 5 سنين مع تمويل تحسينات اليوم وغدوة. نأمن ونحقه.
9: مصرف الزيتونة قيم تجمعنا.
10: Agile Energy t'offre le fil gamme MTH NEI Synth 0W20 pour moteur thermique et hybride. La gamme NEI Synth زيوت 100% italienne تضمن حماية أكثر وتزيد في عمر الموتور. NEI Synth, la performance italienne. Disponible chez Agile Energy.
11: Papa, il est comment le voyage en bateau?
12: Le voyage مع GMV من نصفر ومن رحلة في البحر. هزو كرابتنا ونشدو لتونس ثنيتنا. في بيتنا مرتاحين بريحة البحر من السمين. بالماكله البنينه والسيرفيس ابور شيخي وبالواي فاي كونيكتي.
13: Profitez dès maintenant de réductions jusqu'à 40% avec 20% seulement à payer au moment de la réservation. Offre valable jusqu'au 12 mai pour des voyages jusqu'en décembre 2026. Plus d'infos sur gnv.com.
14: ديوان FM هي صوتكم على الفريكونس 93.5 في تونس.
15: خليك معنا وما تبدلش الموجة
14: معك وين ما تكون في برمجتنا الشتوية.

0: مرحبا مرحبا مرحبا، رجعنا لكم في ساعتنا الثانية في مكة حتى للتسعة ونص بقيادة زياد المكي، النقيب ناصر البدوي، جيهان السليني، رامي الفراتي والجولد البوي حاتم بالحاجة. بعد شوية نلعبوا على 1000 دينار كاش من اهداء ميلودي باي دي وانا فاهم، ولكن قبل هذا جاء وقت البوكس نيوز.
1: بوكس نيوز،
0: الدراسة والدروس الخصوصية ونسب النجاح، تفاصيل
2: وتفاصيل نلقاهم في تصريحات سيريزا الزهروني رئيس جمعية الأولية والتلاميذ في زوز حوارات، واحد على جوهرة واحد على ديوان فهم. باش نبداو بالكلام اللي يقولوا في علاقة بالدروس الخصوصية اللي هو عن تجربة ولا عن شهادات يعرفهم هو، يقول اللي هي تنجم توصل ل 15,000 دينار. نسمع تصريح سيريزا الزهروني ونرجع.
3: الموضوع الدروس الخصوصية هو ديما موضوع جديد قديم متجدد، كل مرة فيما امتحان لازمنا باش نحكيو على الدروس الخصوصية. عاد جبت له قلت له بربك قلت لي والله صرفت 15 مليون من دون الدروس الخصوصية يصعب النجاح، إذا ما نقولوش يستحيل. والاستثناءات موجودة والاستثناءات راهي تؤكد القاعدة لا تنفيها. بالأداء الحالي ما تنجمش تنجح ولدك ولا بنتك، أولاد وبنات يقراو براتيكمون العام على شي دور في الصيف في الصلاعات يوم الأحد يوم السبت في المواد الكل، نحكيو على السبور الموسيقى اللغات الكل في المستويات الكل من السنة أولى ابتدائي حتى في التعليم العالي. معناته هذا الواقع، الواقع هذا بداية الحل هو أن نقر بهالواقع هذا.
2: رضا الزهروني يقول زيادة في علاقة بالموضوع هذية البارح في جوهرة أنه نسبة الناجحين الحقيقية في نسبة البكالوريا سنويا توصل ل 20% بالاعتماد على سنة الالتحاق للتلاميذ في نفس السن في السنة الأولى ابتدائي.
3: نلقاو الانقطاع المبكر على الدراسة 50% من كل فئة عمرية، نلقاو نسبة النجاح في الامتحانات الوطنية للباك هي متجاوزة 20% وعادت تنجح في 90% البرة. اليوم 35% برك من كل فئة عمرية يخلطوا للسنة الرابعة ثانوي. معناتها
4: شو نسبة النجاح في البكالوريا 20%؟ سيدي داس
3: الحساب الحقيقي هو على التلامذة اللي تولدوا فرد عام ودخلوا مدرسة فرد عام، نجحوا منهم 60-65 ألف، دونك نقولوا نجاح هو 50-60%. هذاك عدد المترشحين الذين اجتازوا امتحان البكالوريا في دورة شوال مثلا 2026، لكن اللي دخلوا وصلوا العمر هذمك وكملوا صحيح فقدوا حقهم في الدراسة قداش منهم خذوا البكالوريا؟ نلقاو 17%.
2: ولا دونك زوز مشاكل أساسية يحط عليها نقاط استفهام سيريزا الزهروني هي كلفة الدروس الخصوصية والانقطاع عن الدراسة.
0: النسبة اللي حكي عليها بتاع 20% باش نفسر الناس، يحكي يقولك جينيراسيون دخلت تقرأ اليوم مثلا عمل فين دخلوا يقرأوا نعرفش قداش من 100,000 تلميذ هما ذاكم اللي دخلوا عمل فين دخلوا 200,000 قداش وصل منهم للباك ونجح في الباك يلقى النسبة حسب ما هو عطا الأرقام 20%. لهنا مس موضوع آخر الانقطاع المبكر عن الدراسة، شكون يكمل بعد سيزيام بعد النوفيام يخلط للباك؟ دوك على ذيك علاش العبادة تصدمت، ما نيش نحكي ولا نسبة النجاح متاع لي كونديدات عدوا 100,000 نجحوا 60,000 دونك 60% ولا 50%. مهم أن نخزروا لها النسبة اللي حكي فيها هو لأنه عنا ظاهرة الانقطاع عن الدراسة، العبيد ما تكملش قريتها لظروف لصعوبات لكذا، دونك مهم أن نخدموا عليه للرقم هذا زيادة. ولكن ال 15,000 دينار هو عطاء اكزامبل يظهر لي مشي للليفل البعيد برشا، معناه 15 مليون هو قال معناه عطاء توب وتوصل وقال أنها ولية حكيت هذي بوها، معناه زيادة ما نجموش نعتبروه ونعتمدوا عليه كمويان. باركونتر اللي قالوا اليوم انه يزمنا في التشخيص نتاعنا نخرجوا بالكونستا انه اليوم الواقع ولا يفرض الدروس الخصوصيه باش التلميذ ينجم ينجح، خاطر تلمو لي ماتير تلمو القرايه تلمو البروغرام شارجي يصعب جدا انه تلقى، ثم دي اكسبسيون كما قال هو، ولكن عموما ما فماش تلميذ من وقت اللي احنا نقراو راه معناها انا مثلا باك مات تقريبا ما نذكرش كلاسي الكل لازم ايتود مات ايتود فيزيك،
5: اما في الباك رفيق
0: لا سيزيام وباك
5: سيزيام وباك
0: اي هو يحكي في علاقه بالباك سيزيام وباك مات مثلا ديما مات وفيزيك باش تقوي روحك باش تبدا مركز في الماتيريت نتاعك اللي كوفيسيون كات المات وكوفيسيون كات الفيزيك. حتى مواقع قال كي زدنا نقبلوه ونقولوا راهو موجود باش كان نحاولوا نصلحوا نجموا نصلح.
4: هو يظهر لي ولا فين الموت تقولش عليه عرفتك لي زابيتود معناها تقولش عليه كي ما تقراش تحس من داخل حتى كان انت معناها عندك ثقه في روحك تحدي
0: حاجة تكسر
4: تخاف تقول حي ويخوي كي أنا نطيح في
0: المتير
4: إيه مش حتى التلميذ الوالدين الوالدين ضمير ويقعد يأنب فيه يقول زعمان اسكو جافي اسي يقول يسوفيس الوالد يقول له ألوغ معناه سافا مع البروف وكل شيء يقول والله هي أما نحن عشرين رانا نقراو ميم طون في ال في, في الواحد ما بعض ساعات ما يخلص باش يفهم تعمل تزيد ويتود أخرى معناه اللي كان موجودين سيدي يعني دي كا اكستريم كيما يقول لك 5 مليون في العام كيما يجينا ناصر تو يقول لي البارح مشيت للرحبه ولا العلوش وصل ل 4 ملايين دونك سافو با دير كل العلوش
0: كل تنجم تلقى مش هذاك السوم اللي عليه هذاك
4: السوم حكيت ال 20% بار كونتر انا نعتبر اللي عادي جدا وفي المجتمعات الكل هكاك ما ترقاش راهو نسبه معناها اللي دخلوا 100,000 يقراوا
0: باش يكملوا 100,000
4: باش يكملوا يخلطوا 100,000 وراهو زاد هذا ما يحبش يقول زاد اللي 80% ناس فشلت في حياتها بين ظفرين راهو فما ناس اللي مجاو القرايه لكن عنده موهبه في حاجه
0: هنا هنا لازم تتعمل دراسه اذا كان هو الرقم اللي قالوا صحيح وال20 كملوا وال80 ما كملوش اذا كان 80 مشاو في حاجات اخرى مشاو في تكوين مهني واللي حل شركه واللي خدم صنعه يد مرنا لباس الحمد لله العالم يطلب الحاجات هذه واحنا ندزوا نقولوا راهو الفلوس ولا تغادي التكوين المهني حاجه مهمه ما نحكروهاش نبدلوا العقليه باركونتر كان تلقى 80% نسبه كبيره خرجت غادرت المدرسه والمعهد ولات في الشارع غادي تولي مشكله دونك 80% لازم تتحلل وين مشات
4: وراهو الباك ترجع انت علاش الباك عنده اهميه في البلدان الكل برتيكما خاطر سيتي اختراع لقاتوا المدرسه الاختراع ذي باش تعطي باش اون ديموكراتيزاسيون تاع التعليم معناها تنجم تكون انت ولد ملياردير كيما تنجم تكون انت فقير وقت اللي تدخل باك كي تدخل الجامعه تقول معناها تساوي الحظوظ مصعد اجتماعي كبير على ذاك برشا عباد يعتبروه مهم والناس الكل تفرح به سواء كان لابس عليه سواء كان عادي
0: كيف كنتم انتم تقراوا مثلا فما ظهرت ليتود ولا لا ولا جمله منعدمه
1: فما ظهرت لي انا واحد من الناس ما نعرفش اللي تدش معناها
0: باه انت بديت كنت قراي اما عموما في اصحابك موجوده
1: فما ظهرت لي خاصه كما كنت تحكي انت راف عندك المات والفيزيك اللعب ليه هذو مو كوفيسيون كات
0: حتى من الوقت قبل ما
1: اي ما مات وفيزيك معناتها اذا كان في المات والفيزيك عملت ايتود معناتها ما تدش تحكي على الباك باش نعدي الباك هذو ما دو ماتير معناتها فوندامونتال يلزمك تعمل ايتود اللعب
0: جهاد
2: هو حبيت نعطي تسألني على ليتود
0: اللي
2: تحب نعطي شويه ارقام على علاقه حبيت نسال على رايي في علاقه تجربتي معناه ما حبيت نعطي ارقام في علاقه بالانقطاع المدرسي في تونس اللي عندنا سنويا ما بين 60 و100 الف تلميذ وتلميذه ينقطعوا نحكي على نسبه في حدود 6.5 والى 7% من التلاميذ ينقطعوا سنويا على الدراسه خاصه في المرحله الاعداديه والنسبه نلقاوها اكثر عند الذكور نعرف انا من الناس اللي تمن انه مش بالضروره الدراسه او مقاعد الدراسه هي الطريق الوحيد للنجاح ولكن مهم زادة انه يكون عندهم خيارات اخرى كي يبطل من القرايه يلقى عنده تكوين مهني نجم يوصله غدوه يكون عنده مكانه مهمه في المجتمع وينجم يعيش منه كل شيء دونك كل هالمنظومه نجمو نعاودوا نحكيوا فيها ولكن ظاهره الدروس الخصوصيه راهو برشا راهو عندي صاحبتي حطت بناتها واللي هما في التحضيري اتشود ديزولي خاولة أمنا باش نقولها خط النهار اللي
0: انت يعطي اللقب بفضحها
2: وزميلة
0: ديزولي خاولة وعطي اللقب
4: عرفتها شكون
2: معناها حطت بناتها في التحضيري وقراتهم اتشود حتى أولياء يقول لك باش نقاوم أنا ديجا نقري فيه في البريفي يزي ما نحطش اتشود ما باش تقاوم العام الأول الثاني الثالث أنا وصلت سنة خامسة سيء معناها قلت أنا ما عادش نجم نقري لأني غير مؤهلة باش نقري تلامذة في العمر هذاك دونك باش نضطر كيف ما برشا ناس باش نلقى دروس خصوصية اللي برشا زادة يتعاملوا في المدرسة ولا في المعاهد متاعهم هما بيدهم
0: وبكل صراحة وكل شفافية أنا واحد من الناس نلقى ساعات صعوبة باش نفسر حاجات البنتي في ساعات غيب علي البيداغوجيا
5: ديما غايب عليك حتى بالدرجة غايب وحضرتك
0: والله العظيم الجمعة ذي نقرأ في تكست بالفرنسي والله العظيم فما ثلاثة أربعة كلمات أنا ما عرفتهمش وبنتي عرفتهم. إبا قلت سيب ده تهرب الأمور معناه
4: قريني هي
5: وخليها عندها صورة الأب الجميل إذا كل شيء
0: صحي تولي اسمك تشد
5: خدرك وجوجل
0: تستعين
4: هو كل كبار الليتود يعوض زادة للهومورك يعوض دور اللي كنا نحن قبل. أنا كان أنا
0: المشكلة اللي فما الهومورك وفما التحليل وفما الريفيزيون معناه ساعات حتى ما تجيب شكون باش يقاري ولدك ولا بنتك يتود تلقاه يعملوا في الدروس وفقت أور أنت حاجتك باش يريف إذا كلماتير ويحضروا للإكزاما تولي كساعتين يتود في الجمعة ماهيش حاجة سوفيزون. هو واقع للأمانة واللي عنده صغار فهم أنه الواقع ده مفروض ما تنجمش مهما تقول ولا ولا في الأخر تشوفيني بار لاشي كما قالت جهان تشد عام اثنين ثلاثة أربعة تعيا تتعب وبعد يدخل فيها حتى اللي قالوا حاتم نقول يا خويا كيما العباد قري أنا بنتي ولا ولدي باش ما يتلامش عليا غدوة كان ما جابش موين باهية ولا كذا
6: قريت. ولكن الراف هو هذايا أتفهمه والنقطة اللي الناس كل متفهمين فيها شوية مات شوية فيزيك أنا باك مات فيزيك
0: صحيح ثم الجنون اللي مشينا
6: ودخلنا في إتود سبور
0: هذاك الجنون
6: إتود فلسفة معنى إتود فلسفة شنو هي الإضافة اللي تنجم تضيفها للتلميذ شنو يضاف له أبار إنه مش عاود يقرأ الدرس معناه تو نفهمك في حاجات سيونتيفيك فما ما نعرفش نعملوا دي زيكزيرسيس تاع دي زابليكاسيون كذا واحد وأدابليكاسيون ولكن اللي وصلنا له تو أبار الفنون معناه الرسم والموسيقى اللي مازلنا ما عملناهمش واحد بالضبط تاريخ وجغرافيا دخلنا في مرحلة كيلكو بار وهذايا نجموا نتفهموا شوية الأولياء اللي هما يعديوا نهار كامل من 8 ل 5 دونك يقول لك باش يروح تعب على قليلة خلينا نفرض عليها ساعتين إتود على قليلة ضامن إنه يمشي يقرأ فيهم ويعاود شوية دروسه. ولكن يشبه شوية للنقطة نتاع الذكاء الاصطناعي توا نتاع عهدنا معناها الصغار ولاو ما عادش يخلموا مخاخهم ما عادش يجتهدوا ما عادش يحاولوا إنهم يتعلموا أكا سي بون اسمعني أنا مانيش قاري في الدار أكا جاي إتود. قبل كانوا على قليلة كيما جيل مقداد وكذا أنا لحقت عربي قريتهم أنواع ليزيتود الكل معناها ولكن قبل كانوا يروح ما عنده حتى حل إلا إنه يراجع ويعمل هيك الفيشات اللي نحكيو عليهم بالضبط وينظم أفكاره وينظم واحد ويعمل بلانينج متاع قرايته توا سي بون توا بابا وامي يتصرفوا أمشي عملوا لي تيود أوكي خميس عندي تاريخ جمعة عندي جغرافيا سبور ولينا نتكربسوا في الليتيود وكذا دونك زادة دخلنا شوية في الأوفر التلميذ ما عادش يعمل على روحه والأولياء عندهم دور كبير في هذا.
0: دخلنا معك في الأفوة رافي علاقة بالماتير اللي يقرأ 10 ماتيرات اللي يعمل فيهم 10 تيودات وكونت فيه زادة ثم دور متاع التلميذ يزمه هو يقرأ شوية في المكتب ومش لازم يكون قوي في اللي ماتير الكل مش ناس كل باش تطلع طبة ولا ناس كل باش تطلع دي جيني معناه ولكن انك تحاول تدزم مع ولدك في اللي ماتير اللي مهمين جدا والباقي تجم تخلي له الرول يلعبه زادة في قرايته. مش معقول باش تقريه تاريخ مش معقول باش تقريه جغرافيا وتزيد تقريه سبور وتزيد تقريه موسيقى كلزم وعربي وفرنسي تو كونت فيه
4: لازم للضرورة ليتود كما قال
5: ضرورة سامحني تاريخ وجغرافيا والله اختلفت لك انا عام تبك قريت للضرورة
6: مش تحفظك
0: انا بالنسبة لي كل شيء ضروري
5: لا لا تبعني علاش البروفا غابت البروفا غابت البروغرام مش كام اكسبسيون
0: لا هذيك اكسبسيون انا نحكي على واحد عنده بروغرام باش يحفظ باش يفهم ما تصورش ماتير تاريخ معناها تستحق الواحد يفسر هيك تقرا تفهم بعد انت تحفظ تعمل ريزومي تكون ذكي
5: موضوع هيك لا اللي غابت قرينا عندها
0: سبحان الله كنت عندي تويت
5: اي غابت مشينا غادي يمكن مرضت الهوامه والباش تاع نلقاو روحنا على 80 دينار امبراطور الضم امبراطور
4: وريت عليه ذي جيل كلها من الأوبليغاسيون دو ريزولتا معناها ميهموش هو يفهم واحد يستوعب المهمة متاعه التلميذ كونه يخلط للإكزاما ويجيب عدد معناها اون بلوس كيتعامل على الاتود وتتوى بشي ولي عمل على الياي كل شيء دونك بشي يتعلم لبروكراستيناسيون باش ما عادش عنده لا نيسيسيتي باش كل شيء يلقى له حل هو غدوه ليتود هو يصلح النوت سي كوم كيما اون ابروش دو كونسوماسيون بالحق القرايه واللي تخش عليك تمشي تشري نوتات 15 مليون نحط فيهم انا باش ناخذ الورقه هذيك والورقه هذيك انا من بعد تنزيد نحط انا في باش نقرا بريفي والبي اف اش بي انا ما نجمش نعمل نحط فلوس باش واحد يعمل تو مثلا لي ميموار دو فان ديتود ولي بي اف نوصل ما ليا معناها ضربة مصدرة هو يفلحوا وزيد فما عبيد وليت تخلص ياخو شكون الاتيديون بطل مسكين يخدم
0: لك هذاك شوا تعملوا انت في الحياة لو والدين يقبلوا ولا تلميذ يقبل على روحه انه يعطي شكون يخدم له البي اف او بعد في الاخر ساعة فما السوتنوس فما انت لازمك تحكي على خدمتك الكل وتتسأل وتجاوب دونك جو فوا مال كيفاش واحد يخدم لك وانت باش تعرف تجاوب ولكن اهم من هذا حكاية الاتيود باش نكونوا صراحة سيفري الظاهرة يجب أن نشوفوا لها حل ونكونوا مقتنعين أنها موجودة ولكن زيادة في ظل البروغرام الشرجي وفي ظل الوقت اللي تقرأ من 8 إلى 6 والوالدين اللي تخدم ساعات احنا نقولوا هكا وبعد نقولوا عكس نذكر روحي أنا مثلا في اللونجلي حتى للسنكيام أني جيتي نيول معناها نجيب 2 3 وبالفوسكا قريت سيزيام وباك إتود أونجلي جبت 6.75 بالحق نحكي
5: بلا ماركة بربي شكون جد هذي
0: والله يعني اقسمت قلت والله
5: بابا ملا مبابي
2: دونك
5: سيتي افيكاس بس مش متفيك تطلع 16 اسمع شو انا عندي لوجيك ما نعدي لك شو ما يعدي لك اوكي
7: اوكي
5: شو فيك انا ما عنديش عندي لوجيك نمشي بها من الجامعة نعدي كلمة هكا في اللون اي احلف معنات اما من 2 تنقز 16
7: 14
5: بونتو من رابطة المحترفة الهوية المحترفة الاولى ولي ترى مع الشامبيوناء اريتون رفيق
4: انا مش ليتيود اسمع ليستاج رفيق مش ليزيتيود استاجيت بتاع الهوند هما اللي علموك خاطر كي ولي تمارس في الانجلي كي تخرج وتسافر هذاك هو اللي يعطيك 80% من نطق
0: شكرا لك عارفك وين تحب تمشي فاصل ثم نواصل بالنجاح ان شاء الله وليداتنا ربيعين الاولياء الكل ربي يعطيكم القوة مهم أن نعاون وليداتنا ولكن ما ندخلوش في الأفورة اللي قال عليها رامي هالسعيد لكل الصغيرات والتلاميذ والتلميذات فاصل ثم نواصل
8: حتى ال 17 ماي مونوبري تويتكم بكليماتيزور غري 12000 انفرتر مع 3 سنين جارانتي بمليون و 599 دينار ويتصبوا لك 50 دينار كاش باك في الكارتة في عيد ميلادنا جونا وجوكم حفيلي بالبروموات مونوبري ديما معك
9: سوبر سيستا الجرايه رقم واحد في تونس خبرت 30 سنه

0: مولان دور يودك باش نوازلوا لي على كريم كيك بنين ويجي بين وقتين.
1: مولان دور ود روحك وزيد.
2: مع كارت التوليد الدار كانك مولود من 22 أفريل ل 12 ماي اربح تخفيض على قد عمرك نهار عيد ميلادك على المنتوج الأغلى صوم في البانيين تاعك. عزيزة الدار دارنا.
3: هذا صوت اللي تسمعه كي تكسب كهربا مع مصرف الزيتونة. وصل وواصل بالكهربا اللي تتمنيها جديدة من الدار ولا مستعملة. تمتع بتمويل سيارة ينجم يوصل حتى 80% من سوم الكهربا ورجع بالأقساط اللي يناسبوك. مع تمويل سيارة اليوم وغدوة إن أمن ونحقه.
4: مصرف الزيتونة قيم تجمعنا.
5: شيء في الدنيا زاد وعمره ما نقص إلا عنا في ساعة سعيدة. الساعة تولي ساعتين ونص. ساعة سعيدة توفى نص نهار وتبدأ التسعة ونص. تابعونا من اثنين للجمعة من التسعة ونص نص نهار على تي وان اف ام. صوت

0: FM. تسمعوا الراب ماج من 2 للجمعة من 7 لـ 9:30 مع رفيق بوشناق.
1: 38 دقيقة موصلين معاكم.

0: جور ويكاند في نزول 4 و5 نجوم سيركوي جربة فواياج لإسطنبول وبرشا كادوات أخرى تستنى فيكم. كيفاش تشارك؟ تدخل وتسجل وتجرب حظك على 3w tunisiantravelmarket.tn عاود 3w tunisiantravelmarket.tn. تدخل تسجل غادي وتخرج في عملية القرعة باش يكون هادر باش ينشط التومبونا تيتو صديقنا سفيان الدياش اللي سلموا عليه باش يكون حاضر في الموعد. مهم جدا تمشي للناس اللي تحب تبرمج السيف نتاعها, للناس اللي تحب تبروفيتي من الاورلي بوكينغ لانه عندنا العاده احنا ليله سلاله غدوه الصباح شوف لي بيت حتى حتى بحذا بيت
1: الاورلي بوكينغ
0: ولا اورلي بوكينغ تمشي انت هو تريزيرفي تفهم كون جي كان باش تعدي نهايرين ثلاثه في بقعه تاخذ احسن البيوت تاخذ الوتله اللي تحب عليهم وخاصه باسعار غير قابله للمنافسه. دونك الموعد 8 و9 مايو سوق السفر التونسي في مدينة الثقافة محمد الخامس من 10 إلى 6 متاع العشية. جيهن نرجو نحكي على الأخبار وبدرة جميلة جينا من مربي تونسي. يلا
2: مربي وثيق مش بعيد علي كنا نحكي فيه في علاقة بالبكالوريا وعامة الباك أستاذ الفلسفة وشخص مهم راو في حياة تلامذة عامتها. نحكي على مبادرة أو قصة الأستاذ عبد القادر البدري أستاذ مادة الفلسفة اللي أثارت إعجاب كبير برشا بعد ما هو خرج في التقاعد من منتصف العام يعني من فيفري 2026 ولكنه أصر الأستاذ هذي على مواصلة تدريس التلامذة متاعه في معهد الهدي شاكر بصفة تطوعية ومجانية حتى كشلين يكملوا العام الدراسي دعما ليهم في البكالوريا وتجنبا لإرباك مسيرتهم في مادة أساسية كيما الفلسفة. خلينا نسمع تصريح السيد عبد القادر البدري ونرجع.
3: هو في الحقيقة الإحالة تمت انهارت في أول أفريل تلامذة على باب الامتحانات وبش يوقع إرباك حتى في المعهد. معنا عندك ما إمكانيتين, إمكانية الأولى أنهم يجيبوا معوض جديد ما يشي يتسلم تلامذة لأول مرة وأنا عندي بقى أقسام بكالوريا. اثنين وألا يقسموهم على الزملاء وهم مش ناقصين انت اكو وتلمذا باش يرتبكو معناها خصوصا
2: طلبه
3: الاعداد اللي هما ضرب 4 خيرت نكمل الشهر هذايا نعطيت 40 سنه خدمه من 85
2: ما شاء الله. هاي
3: هم ماهوش مش يعز عليهم هالشهر هذايا معناتها باش نكمل معهم ونوصلهم ان شاء الله شاطه الامان ونادي اللي بديت معهم وربي يوفقهم وان شاء الله يعدي وهو ان شاء الله يجتازوا الامتحان وينجحوا ان شاء الله.
2: هذا تصريح أستاذ الفلسفة عبد القادر البدري البارح في برنامج 60 دقيقة اللي قال معناه أنه ما يخليهاش بتلامذته باش يكمل معاهم العام.
0: هي لحظة التقاعد تصور لحظة لقد ما يستنيها الإنسان لقد ما هي صعيبة كي تفادير السبوع أكهو في الخدمة نمر إلى الرح كدير كي تبدأ مربوطة بتجربة إنسانية وعندك ولاد تربي وتقري فيهم ويجوك حامة الباك وانت في وسطك العام وكذا وبش تخرج وفما اللي استنس بيهم فما اللي معاملين عليك وفما يتربى ثم رابط إنساني تخلق. دوك تحية ليه اللي عملوا تحية ليه على الفكرة ناصر كلمة زياد كل يحب يعلق.
1: بالنسبة لي أنا معناتها إنسان وقت اللي تبدأ تخدم في خدمة وانتي تخدم فيها بغرام
0: ومحبة
1: صحيح غرام ومحبة وتخلي معناتها انطباع طيب ما نجم تكون كان هكاك راهو في اي مجال اي مجال تخدم فيه ما تنجم تخرج كامل باب كبير
4: وحاجات
1: حاجات كيما هذوما انا نحبهم برشا معناتها بالحق وهذاك اللي يقعد في نهايه الامر مهما باش تكون فلوس تنجم تاخذها وما تنجم اليوم تخدم خدمه يمكن انت مغروم بها ما تنجم تخلي لك حاجات كيما هكايا نعتبرها ايجابيه برشا.
2: رفيق راهو استاذ الفلسفه بالذات مختلف على بقيه الاساتذه علاش على خاطر يقري الكلاس الكبار سيزيام والباك دونك في برشا مرات تكون فما علاقه نتاع صحبه ما بين الاستاذ وتلامذته على خاطرهم يخلطوا له في عمر كبار 17 18 سنه ويخلطوا له برشا فضول شنو هالماده الجديده هذيا واللي عملوا معاهم عام كامل واستنسوا بيه ومشاو في اول البرنامج مع بعضهم ما ينجمش في الاخر يخليها بيهم ويخليهم المعوض يعاود يتعرف عليهم من اول وجديد. ماده اساسيه الفلسفه صعيبه معني حتى كي تبدا ماكش في باكليتر الفلسفة الماتير يركزوا معاها تلامذة وحتى اللي ما يهزهاش يحاول باش ما تطيحوش.
0: هي صعيبة أما المشكلة اللي كي نخلطوا للباك نبدأ نسمعوا على الفلسفة كالغول أور كي تكبر وتبعد على القراية تولي تلقى بليزير كي تقرأ حاجات في علاقة بالفلسفة ما هذا اللي نحب نقوله ساعات لتلامذة في الباك بروفيتي أقراها بغرام ما يسالش ما تلوش عنوت هي الناس الكل ديما خايفة وطايحة في الفلسفة وعطيني نقرب للعشرة وكو أقراها بغرام خاطر بعد بالحق كبرنا فهمنا قداش مزيانة الفلسفة قداش محلاها.
4: أنا فهمتها بعض البعض.

0: كما
1: تقرأ
0: قريت كتب مثلا فما ننصح اللي يعديوا باك فما كتاب اسمه بتاع جوستين غارنر اسمه لوموند دو سوفي معناها الكتاب هذايا فيه تاريخ الفلسفة الكل راهك فما فما شوية بارازيت التاريخ الفلسفة دونك أنا مثلا هذاك من الكتب اللي ساهم واللي ترجعت وشفت شنو نيتشه خاطر نحن قبل نيتشه ونقول لك حاجة أنا عملت الباك عملت بيبر وقت اللي تقرأ فلسفة
2: زعما مفكر
0: في مخي هربت بيا
2: اكزاجيري شوية يقول لك في تاريخ الفلسفة الكل
3: لا لا مش في تاريخ بالعكس هو في الإصدارات نتاعو هذا الكتاب ما باعش راهو فما نقص المبيعات كبيرة برشا انتظروا منه باش يكون حاجة لأنه يعني كاتب يلعب ديما على اسمه الواحدة لكن ما بيعش
4: شو اسمه هو بربي على اسمه
3: تيتشاب وشباش
2: التقاعد زياد مثلا تخمم فيها التقاعد تحب تخو بكري ولا تكمل معايا كل حاجة
3: لا لا لا حب بكري 50 40 45 به
2: بلها
3: لا شو نكمل معاك مش نموت لا لا
2: تبقى معي للسبعين للثمانين
3: لا لا
0: أو الحاج قاعد
3: الحاج قاعد تبارك الله عليه الحاج يحب أما أنا منحبش رفيق
2: الجملة
3: سرتو توا اللي راه فيها
4: جمعة جاية
3: من راش روحي معاك عم الجاية عم الجاية من منحبش روحي معاك أكبر
2: نقيب
1: هو الأستاذ عبد القادر البدري تحية كبيرة
2: لي تحية كبيرة لي
1: معناه هو ساعة أعرف ضرب عصفورين بحجرة أولا ساعة تلمذته هذيك معناتها حاجة أنا
2: ولاده
1: قريته ونحسها الحكاية ثم حاجة أخرى تعرف اللي في القانون بتاع التدريس فما عدد معين تاع تلمذة إذا كان يفوت ما عادش فما كونسنتراسيون الأستاذ ما عادش نجم يقرب أريحية اتسيتيرا معناتها باش يوزعوهم تلمذته على زملائه عاون زملائه مشي للأخرى خذيت التلمذة نتاعو فتحية كبيرة وحاجة ماشي غريبة على رجل التربية كيف هكا
2: علاش بعدت على التدريس أنت نقيب علاش ما كملتش لا بالحق ولا
1: بجد خاطر كنت قريب بجدية كبيرة ياسر ونفوت قوانين وزارة التربية ما يهمنيش فيها
2: أي به
1: أي أخي نلقى روحي وحدي قاعدة حماة الحماية وحدي مرتا
2: اي اما تلامذة كمام تلامذة معناه اللي تقريته
3: باري حب الخدمة
2: لا لا الجيل ذاك اللي قريته نقيب اللي قريته معناه كمام ما زالك اللي يخاف من المعلم ويخاف من الأستاذ ما تسمى محظوظ جيل توا صعيبة وفيهم بنتي معناه فاسيلة ديفيسيلة جيري هي علاش دو كرميت المنديل معناه
1: هاني قلت لك رميت المنديل خاطر جيتي ما معناتها اكثر من اللازم سيريو ياسر
2: كي تروحك تعطي من
1: نعطي نشري الحوايج لتلمذتي معناتها اكثر من اولادي وانا قريت حتى في المدارس الريفيه معناتها نشري الروبه نشري السندال نشري السروال نشري المريو الكبوت
3: تعبت من المصروف معناها
1: يا ولدي لا مش تعبت من المصروف لا كيما ولادي
2: التجربه ما نجمش
1: لا معناتها كنت ياسر سيريو اكثر من اللازم على ما نشوف انا توا معناتها
2: خيرت الانسحاب لقيت التجربة متعبة خيرت الانسحاب وقتاش تخرج الريتريت هذا
0: انا ما هوش في اللوجيسيال نتاعي الريتريت بالحق مشيت المرة اللي فاتت خلص في السي ان اس اس قالوا لي راهم مازالوا لك عامين
2: صدمة
0: خاطر قالوا لي فما حوض مش مصبوبين وكل شيء اسمي مانيش معناها تونك فيا رمق وفيا اون فورس جو بونس كل لي شوز الدنيا قاعده تتبدل
2: اما بعد العامين هذوما يزم يعمل مطلب باش نجدد له راه خاطر 60 تخرج طول
0: معناها
2: اه بيان سور بعد انا ندرس انا ندرس
0: قلنا الناس الحاج
2: الحاج خذيته بعد 60 ما تبيعش ما حضرتش على افو يا بري خذيته طول في الريتريت يلا نمشي فاصل ثم نواصل 1000 دينار كاش للربح من هدايا ميلودي باي ديوانا
5: راف ماج Publicité. كان كرهبتك يبغيد وحاير في الشوام تاع الزيت أجيل إنرجي توفر لك في الجام متاعها إنياي سينت 0W20 بور موتور مودرن تيرميك اي يبغيد لجام إنياي سينت زيوت 100% إيطالية تضمن حماية أكثر نقص في استهلاك الوقود تطول في الانترفال دي فيدانج وتزيد في عمر الموتور إنياي سينت لا performance italienne au cœur de votre moteur disponible chez Agile Energy
6: شيء في الدنيا زاد وعمره منقص إلا عنا في ساعة سعيدة الساعة تولي ساعتين ونص ساعة سعيدة توفى نص نهار وتبدأ 9:30 تابعونا من 2 للجمعة من 9:30 نص نهار على ديوان FM صوتكم

0: اسمعوا الرف ماك من 2 للجمعة من 7 للتسعة ونص مع رفيق بوشناق.
1: 58 دقيقة، مرحبا بالجميع. وقت اللعب، وقت الربح، وقت الكاش. ميلودي باي ديوان، 1000 دينار للربح توتويتا.
2: العب معنا في ميلودي، برشا هدايا والكاش يستنيو فيك. كون في النهائي اليومي وألعب مع فريق رف ماك على المباشر.
1: هند دريدي من بنزرت. هند، صباح النور.
3: صباح الفل.
1: شو أحوالك يا هند؟
3: والله الحمد لله، نسأل عليكم.
1: الحمد لله في فورمة. أنت في فورمة؟ لاباس، صحة بخير
3: إن شاء الله يا رب. إن شاء الله، الحمد لله.
1: الحمد لله، عملت خير، عملت هما. كيفاش؟
3: والله لا، نزلنا متونسة بيكم.
1: ربي يخليك، يفضلك يا هند. اشتعم في الدنيا يا هند؟
3: والله في الدار، نستنى في الريتريت. يعني تو كنتو ما تحكوا في...
1: وانت تو تستنى في الريتريت.
3: أيه.
1: ربي يعطيك القوة إن شاء الله، وإن شاء الله روتريت مزيانة، وإن شاء الله ترى فيها الفرحة والحاجات الباهية الكل. يا هندة مغرومة بالموزيكا؟ هندة
3: شوية شوية شوية شرقي شوية تونسي.
1: أكثر فنان تسمع له وقت تبدأ هكا متسلطنة في الكوجينة عاملة جو، ولا في الكرهبة، ولا شو تسمع؟
3: جورج وصوف، إليسا.
1: جورج وصوف. جورج وصوف، إليسا. بحزوز مدارس. هندة أقعد معنا، شوفوا مع شكون باش تلعب. من منوبة صديقنا إيهاب. إيهاب صباح الفل.
4: صباح النور.
1: صباح النور يا إيهاب.
5: إيهاب يا باهي.
6: أيوة يا إيهاب.
1: شنو أحوالك يا إيهاب؟
4: الحمد لله الحمد لله.
1: ما قيمناكش من نوم إيهاب؟ ما
4: لا لا لا، فيق من قبل.
1: أي باش تعرف الدنيا إيهاب؟
4: جرافيست.
1: تخدم جرافيست. مغروم بالموزيكا؟
4: بون سافا، نسمع مش برشا برشا ما نسمع.
1: إيش تسمع كساعات؟ إيش تسمع؟
4: شوي شرقي على شوي أوكسيدونتال، كل مرة حاجة.
1: إيهاب فيق لي شوية، راك تلعب على 1000 دينار كاش، يزمك فيق يا إيهاب. مطالبة تلع زوز غنيات على ثلاثة اللي باش نعديهم، ولكن قبل هذا السؤال السرعة. هند وإيهاب حاضرين؟
4: حاضرين.
1: هند جاوبني.
3: أي حاضر. أي رفيق،
1: قل لي ما أنا طول أنا علقة تمشيت لبقى آخر أفهم.
3: ليه
1: بس محسودك مش تتمني
5: على عصاب هند. شبرش شو ماما
3: شو ماما معايا عاش
5: من الكاستين تعم فيه مرعب للصعيبة.
1: هند إيهاب
5: كل شيء.
1: هند وإيهاب، سؤال السرعة. شكروا الفنان ولا الفنانة صاحب أو صاحبة أغنية بختة؟
4: شاب خالد.
1: إيهاب كان الأسرع. إيهاب تلعب مع حاتم جيهان ومقداد، وإلا مع زياد الناصر ورمروم؟
4: زياد الناصر ورمروم.
1: زياد الناصر ورمروم.
5: رمروم عندك يا رمروم.
1: إيهاب إيهاب إيهاب إيهاب هند، الأغنية الأولى حاضرين. الأسرع يا أخو نقطة. 3-2-1 توب. سهلة.
4: حبك وبغاء عاشر حليل.

0: منين جبت منين هل جمالك يا غنى عاسي الحلاني بحبك وبغاري هاب والهدف الأول هندة مطالبة أنك تسجل وتعطي إجابة صحيحة باش تعدل النتيجة. فايقة هندة؟ فايق إيهاب؟ ثلاثة اثنين واحد let's go.
1: الدنيا حلوة
2: نانسي عزرا.

0: انسى هكا قالت نانسي عجرة ما الدنيا حلوة إيهاب يبان تبين أنه إيهاب
1: في
0: إيهاب جوابك
2: الثاني
0: خليتك وحدك كلمة كلمة بول انا ما تكلمتش المخرج غمزته وفهمني ما عدليكش خاطر بتعيطك ما حدش الموزيكا خرجت تصفق وحدك كلمة بول واعي باللحظة ولا لا
2: اللحظة خايبة
0: جواب صحيح مبروك إيهاب ألف دينار من إيهاب ملودي يلا إيهاب أقعد معنا قبل هذا نسلمه على هندة هندة كان عندك على شكور تحب تسلم للأمانة سمعتك مرتين جاوبت أنت ولكن إيهاب كان أسرع برشا منك كان عندك على شكور تحب تسلم
3: يا رفيق مش مشكل سلام مبروك عليه
0: ممكن بنزار تابع فرد وقت فرد وقت لما هو كان أسرع بجزء وأجزاء من الثانية كان عندك على شكون تحب تسلم يا هندة وحس سعيد في المرات القادمة إن شاء الله
3: إن شاء الله نسلم عليكم الكل ويعطيكم الصحة ونسينا ونسلم على كل من يعرفني في بنزار
0: ربي خليك نسلم عليك وعلى البنزرتية لكل البلاد الجميلة جدا جدا جدا وناس مزيانين نسلم عليهم برشا في بنزرت هند إن شاء الله في فرصة أخرى إيهاب أنت ساحب الألف دينار ماذا تفعل صديقي الجرافيست كيفاش يخمم الجرافيست ياخذ الريسك ولا يحب أمور مضبوطة وعلمية
4: ليه أمور مضبوطة
0: علمية ماستر ستيل وكذا الريسك ما تاخذوش إيهاب غدوة تربح 2000 دينار إيهاب
4: يرحم والديك عشوي رفيق ملي
0: لا ما عطيتكش فما بالغالط انت ربحت ألف كان ترجع قدوة
1: وتعاود
0: وتعاود تلعب وتربح تربح 2000 دينار
4: اي ليه نعرف رفيق ليه ماني نتبع فيكم على الاخر هم هلي مرسي
0: اي دوك ما ترجعش
4: ليه ما نرجعش ناخذ يوم الألف فيه ألف بركة
0: مبروك عليك مبروك مبروك يلا إيهاب سلام مبروكين عليك الألف دينار كان عندك على شكون تحب تسلم صديقي
4: سلام على العائلة والناس الكل يعرفوني
0: سلموا عليك احنا وعلى جرافيست الكل أصدقائنا اللي في الاستماع ونقولوا لك شلة مبروك يا إيهاب إيهاب من منوبة يخدم جرافيست عمره 32 سنة ربح معانا 1000 دينار كاش من إهداء ميلودي باي ديوان فهم
5: ألعب معنا في ميلودي برشا هدية والكاش يستنيو فيك كون في النهائي اليومي وألعب مع فريق رفماج على المباشر
0: يلا سيدي الناس اللي تحب تلعب معنا كيما أصدقائنا على ميلودي وتربح الألف دينار ما تنجموا تعملوا كان تدخل على سيت تدخلوا على الميلودي .diwanafm.net وإلا تعملوا إتوال 343 إتوال 343 إتوال واحد دياس تتقيد تجاوبوا على الأسئلة متاع الكويز أنت حر تختار لغة عربية ولا فرنسية لميت أجوبة صحيحة نقاط يتم اختيارهم باش تشارك معنا في الرفماج الربح مليون وينجم يزيد إذا كان تربح وتقرر باش تواصل المشاركة في الرفماك اختيار المتسابقين يتم عن طريق عدل المنفذ والمهم من هذا فما زاد ان ليا رابط للخروج من اللعبه باش ما يقعد شكل قسان يصير لكل اشهر اون فوا لعبت لعبت شاركت ولا ما شاركتش خرجت في القرعه ما خرجتش يظهر لك باش تخرج باش تعمل ديزابوني وديزاكتيفي وتخرج من كل ليان هذاك فما ليان للخروج من اللعبه ومبروك على صديقنا مره اخرى ايهاب اللي ربح 1000 دينار كاش من اهداء ميلودي باي ديوان جاء وقت الأخبار نعود بعد الأخبار رفماك حتى للتسعة ونص
5: رفماك publicité

0: ودي كبش نوازلوا لي على كريم كيك بنين ويجي بين وقتين
1: مولاندور ودي روحك وزيت
2: تدلل تدلل
3: باش تحفل السيزون لازم تعمل طلع لجيون حتى ال 17 ماي جيون يدلك باحسن التخفيضات من لوازم جديده وللليزيكيبمون سبورتيف بنواعهم الكل وبالطبيعة حتى الماتيريال دو بريكولاج موجود اعمل طلع على الكتالوج جديد وزورنا في اقرب هايبر مارشي جيون ليك وتمتع باقوى التخفيضات
2: تدلل
4: جيون ايام دللنا

شيء في الدنيا زاد وعمره منقص إلا عنا في ساعة سعيدة. الساعة تولي ساعتين ونص، ساعة سعيدة توفى نص نهار وتبدأ التسعة ونص. تابعونا من اثنين للجمعة من التسعة ونص نص نهار على ديوان FM

0: حبيبيكم في الجزء الأخير من حلقتنا لليوم تتسويت الكويز.
1: كويز
0: سؤال رقم واحد، نجامينا هي عاصمة أي دولة؟ زيادة
2: جامينا يظهر لي رفيق السيشي.
0: نجامينا
3: برازيل،
0: عاصمة البرازيل. ناصر،
4: بلاد في الأفريق ونعرفها ومشيت لها 200 مرة.
5: قال أحد
0: ما يتكلم حد.
4: والله نعرفها يا رفيق، سافرت لها جي خمسة.
0: أمورك
2: صادق. أمورك سافرت لها جي باسبور وكان ربي معك.
0: وريني.
4: كامرون،
0: رامي،
5: مالي،
0: جيهان،
6: تشاد،
0: حاتم،
4: غالي، توغو،
0: تشاد، جيهان. جواب صحيح. جامينا هي عاصمة تشاد. السؤال الثاني عربية.
4: تشاد بالكرمشة.
0: تشاد بالكرمشة. في العربية نقولوا نستعملوا ديما صيغة التشبيه ولا صيغة المقارنة باش للإدلالة على حاجة، ونقولوا فلان مثلا أدهى من الثعلب. الثعلب معروف بداها، ونقولوا فلان أدهى من الثعلب. كي باش نقولوا إنسان أبصر من ماذا؟ في العربية نستعملوا شنو كريفيرانس زياد؟ أبصر معناه يرى بالقدا أكثر من. أبصروا من ماذا؟
2: من الحوت.
0: من الحوت.
2: الحوت يشوف بالقدا.
3: هم الفرنسيس يقولوا ريغاردو لانك، سمعتها. أما أبصروا من الصقر.
0: من الصقر.
4: صقر.
2: لا بدي صقر. نعرف متينيس عين الصقر يعملوا كل.
0: عين الصقر.
6: صقر. صقر.
4: النسر.
0: أربعة صقر. جواب صحيح. أبصروا من الصقر. الجواب صحيح. نكملوا
2: في الكويز كيف شامتهم بعد الرحبة، أسألهم الأسئلة هذو.
0: نكملوا السؤال الموالي، نقعدوا في العربية. قلنا أبصروا من الصقر، في العربية نقولوا
2: أي رفيق ما
0: أصفى من عين شنو؟
2: ميجوريتن.
0: أصفى من عين ماذا زياد؟
2: أصفى
4: حوتة.
2: لا لا.
0: أصفى من عين ريفيرانس.
2: من عين الجمل.
0: من عين الجمل. أوه. نقيب.
3: أصفى من عين زمزم.
6: حيوان هو.
0: وي. يلا
2: حيوان.
0: جيهان.
6: البقرة. الغزال. بير قول غزال.
4: غزال.
0: الغزال.
2: صور السمكة ذي.
0: السمكة.
4: الريم
0: اللي هو الغزال.
3: غزال.
2: يا عميق.
0: أجوبة خاطئة.
3: الجمل.
2: الضفدع.
0: ضفدع زيد
2: صحيح؟
0: لا مش صحيح.
4: تمسيح.
3: الثعلب.
2: كان ياخذوا انديس اسهل.
0: نعطيكم انديس.
3: هاي
0: حسين الجسمي 6 الصبح.
2: كركدن.
0: شو 6 الصبح؟
2: سردوك الديك.
0: جواب صحيح.
3: اصفى من عين الديك.
0: اصفى من عين الديك. ونختموا بهذه في علاقة بالتشبيه، احقدوا من ماذا نقيبة؟
3: احقدوا من الذئب.
0: من الذئب. ناصر.
4: جمل.
0: رامي.
2: جمل.
6: جمل.
0: حاتم.
4: زرف.
0: زين. أربعة جمل، واحد ذيب، واحد زرافة.
2: أو بلاتو متنوع بسم الله ما شاء الله. مش متفدش.
0: أحقدوا من الجمل. جواب صحيح. الرباعي لرف مقول. يلا السؤال الموالي، في أي مدينة في أوروبا نجد المقر الرئيسي لمحكمة التحكيم الرياضية التاسة؟ في أنا مدينة مش بلاد، في أنا مدينة. يلا نقيب.
3: جنيف.
0: جنيف.
2: جنيف حتى أنا باش نقول.
0: جيهان.
6: بروكسل.
0: ناصر.
4: جنيف.
2: جنيف.
0: حاتم.
4: نابولي.
2: مختلف هو دي ما هكا
0: في نابولي دخل في
2: تلعب حاول في جعلتها غادي ما فيها تلعب وكرتوش مش حطوا التاس غادي.
0: لا لا زعم هو قاعد يحب يخسر. فهمت اليوم ضد المايد ضد البطولة ضد الكاس.
4: لا مش هكاك هو زعم. انت متجاوبة كيك انت
0: متجاوبة. ما هي جنيف الأولاد دي ما نقولوها.
2: زوريخ.
3: باريس.
0: لا
2: بيرن.
3: تاس
2: دي ما نقولوها. تاس. سويسرا.
0: تاس. سويسرا. إلى
2: سيون.
0: لا
3: سويد.
2: والله نسيتها.
6: فانا بلاد هي
2: في سويسرا.
0: سويسرا.
6: سيغ في سويسرا.
3: بيرن. بيرن.
0: سا كومونس افيك لا لتر ال.
3: لوزان.
0: لوزان. رامي جواب صحيح.
3: صحيح.
0: لوزان رامي الجواب صحيح اللي جاوب خاتم ما يعلقش.
2: شات جي بي تي كتبت له تاس ال اي او كتبت التاس تي ا اس ال اي او قال لي تا فراز ني با تري كلير ما فهمت جاوب
4: بزاف يا تاس
0: وانت كتبت هذا وجاوبك يلا سيدي السؤال الموالي زيدونا
2: يا بابا
0: في انا عام تلعبت اول مقابله بتاع دربي بين الترجي والافريقي اول دربي دربي العاصمة يلا
3: في اي عام
0: هاي في اي عام زياد يلا
2: 1923
0: حاتم
3: 1819
0: دخلنا في الجنون
2: بل ما يتأسوا
3: هم تأسوا 1906
0: كيف ما زالوا متأسوش الزوز
6: 1922
4: 21
5: 56
2: ليه؟
0: معناه تأسوا 19 و20 لعبوا 56 انترو طوار 40 سنة شعبوا
5: تربوسات مغلقة
0: خوزي بزرتي حضر فيهم الزوز فيزيك وعند راهم
2: أنا 23 قلت راه
0: 23 الأقرب والجواب الصحيح 1924 كان الموعد مع أول ديربي بين الأحمر والأصفر والأحمر والأبيض الترجي الإفريقي. السؤال الموالي
3: الاربيتر منين وقتها؟
0: الله واحد بليش ما فماش فار يقول لي فماش زفارة
3: فماش زفارة
0: حتى زفارة ليه بالعيار بالعيار يلا السؤال الموالي زيدونا
2: اي باب
0: علاش الفلامو روز لونو روز ناصر ما يتكلم حد
4: على خاطر دهنو بالروز
5: حلوة
0: نقيب
3: هو اسمه فلامو روز
0: علاش لونو روز
3: خاطر اسمه فلامو روز
0: ذاك اسمه ما هو عليش لونه
3: ترند وقت اللون
6: خارج مود
0: خوني في كلام عمري ما نستعمله في اللون
3: خسروا ترند الدم عنده عالي
2: نعرف الريبونس
0: استعملت تليفون
2: ما استعملش تليفون ايميل حقي نجي
0: جاك ايميل
2: على المتاع
0: بربي شيل ادريس ايميل متاعك
2: تحرير كرونيكور ديوان اف ام ات بوان نت جيميل
0: ات بوان نت جيميل هاك كرونيكور بلاش اسمك
2: لا قلق ما منكشفوش الهوية
0: مجهول رامي علاش
5: والله في بالي مربوطة بالغذاء التغذية متاعه وظهر ياكل كروفات حاجة هكا ياكل حاجة معنى اللون هذاك
6: الكروستاسي هذوكم الكروفات يتولدوا بيض ولا غري ويبليهم بعد غوز بالماكلة اللي ياكلوا
3: خاطر بنات هما
5: موصيف ستاند اب
0: عامل ستاند اب اليوم
3: تحليح
0: اوكي خاطرهم بنات والروز ترام
3: فلامون بلو ما فلامون بلو
0: نحب نقعد معك يبدا يسمع فيهم كلثوم انا خنشوف شنو نجم يعطينا فلامون عرض معنا
2: ياكل بيتا كاروتين هذي
0: السبب الاولاني والاساسي هو الماكله وبالاساس الكروفيت جيهان رامي جواب صحيح
3: برافو مش الكروفيت الزكروفيس
5: صحيح الزكروفيس
0: ما قلت بنيت انت تلاف الجواب نتاعك السؤال الموالي نرجع للدربي من هو الهداف التاريخي للدربي ما بين الزوز فرق 3-2-1 وقداش مركع يلا الهداف التاريخي لدربي العاصمة
2: ما انت لعب في زوز فرق
0: أكثر واحد مركع في الدربيات
6: بيناتهم الزوز
0: أكثر واحد مركع في الدربيات
3: بيناتهم ادخل لدوز اكيب يا اسبيرونتيس
0: نجم يكون يا من الترجي يا من الفريقي زياد شكون واي يلا
2: مايكل إيرامو
0: مايكل إيرامو
3: في التاريخ هكا ولا
0: عبر التاريخ نقيبة
3: يظهر لي عبد الجبار مشوش
0: عبد الجبار مشوش جي هنا
6: زياد الجزيري زياد الجزيري كيف اللي
3: توقف دخلوا رمبلاسا
0: ميسيرش ما يبدل شيء ناس
4: بدي حسن بايو
0: حسن بايو حاتم
3: بياري 16 هدف
0: عنده شيف
5: والارقام
3: قلت لنا الارقام قديش
0: رامي
5: فوزي الرويسي
0: فوزي الرويسي اجوبه صحيحه موجوده
2: عند الناصر
0: على اليوتيوب فما شكون سما صاحب الجواب الصحيح صديقنا خليل جقيريم هكا ان شاء الله ما نكونش غلط في اللقب.
5: شوفوا خليل
0: أهداف بتسع أهداف من النادي الإفريقي حسن بعيو جواب صحيح ناصر بدر
3: أي منصورة
0: حسن بعيو جواب صحيح بعد فما عبد الجبار مشوش وشاد لي العويني سبع أهداف الهادي بياري ست أهداف محمد صلاح جديدي وزهير الذوادي والعيادي الحمروني وطه ياسين الخنيسي خمسة أهداف الأجوبة صحيحة. نقعدوا في الدربيات شكون أكثر لاعب لعب دربيات ما بين الترجي والإفريقي؟ نقيب
3: طاهر الشايبي.
0: طاهر الشايبي. زياد
5: زهير ذوادي.
0: ناصر
4: زهير ذوادي.
0: جيهان
6: ذوادي.
0: حاتم
7: علي بن نيجي.
5: مش أربيتر؟
4: لا علي
5: أسامة سلام.
0: ما تعرفش علي بن نيجي؟
5: لا ولا تخيل شسمه
0: صغير علي بن نيجي. لندي سنعطيكم أنا ستيفن جيرارد.
5: بن يحيى. وسام بن يحيى.
0: جواب صحيح وسام بن يحيى. عدد المقابلات لعب 31 ديربي. طارق ذياب لعب 29 ديربي. عتوقة سيد خصيصي وخالد بن يحيى 27 ديربي. نبيل معلول 26 ديربي. وشكري الواعر 24 ديربي. هذا توب 5 نتاع الملاعبية اللي خذوا ديربيات.
3: رفيق بقوسين عتوقة باش يحضر الديربي وخالد.
0: منين معلوم؟
3: فيديو ما من الإمارات قال أنا جيت
0: بالحق
3: نحضر الدربي ولا
5: طلعش قديمة الفيديو.
3: لا لا جديدة من الإمارات. قال باش نحضر الدربي نتفرج
0: باه سبيع كي نشوف الملعبية القدم وتكون حاضرة ويكون هكا سبيكتاكل وسيرتو كان الجوارات القدم هكا ما نعرفش أنا شكري وعتوقة يعملوا فيديو يهبطوا الناس يعملوا قهوة يقولوا يا ولدي رانا أصحاب ورا بعد الكارير احنا نعملوا في قهوة ما فهماش علاش اللي ساير الكل. هالسعيد للزوز فراق إن شاء الله. نمشيو للسؤال الموالي. رامي زيدون
7: وي
0: جهان
6: حاضر ما نقترح عليك تخرج رامي خاطر ما عادش عندي وين نحط النقاط.
3: شنو هذا؟
5: مش الناجح.
0: ما هو ما يتكلم حد هذه معروفه يظهر لي
6: ريفليكسيون
0: دو ريفليكسيون. على ماذا نطلق عباره صوت الصليل؟
6: السيوف.
0: السيوف. جهان سليني جواب صحيح.
3: صليل السيوف.
0: صليل السيوف. نخت جهان تعملي في إشارات مفهمتهم زياد.
5: لا ودي بتاع محبة
0: تعملي هكا أنت.
5: لا
0: بعد حط يديك فوق راسك معي حيما أكي فهمت.
5: لا
0: عملش تقص من يديك فوق راسك. شنو
5: نعمل نتكسر؟ ركوية الكبير
0: صحيح.
5: لاني ما نجمش أخذرك في عينيك برشا قدر
0: من الهيبة.
5: والكيرات
0: ولا ربي سيبك زيد وحبك في الله.
5: حتى انا
3: وي.
0: السؤال الموالي. رامي ستة جين خمسة. حاتم اليوم زي ما اختار يقعد في اللوج زي ما
5: من الفوق.
0: هو سفر رمى متعمد سفر زي ما يحب يشوف يحب يشوف الأولاد يلعبوا. رامي جيهان يتعدل جيهان يفوز رامي. البقية شكرا على المشاركة.
5: روح
0: ناصر ثلاثة نقاط. زياد قداش زياد نقطة. مقداد زوز. مقداد وزياد وناصر
3: يقعدين.
0: رامي جيهان السؤال. يتعدل جيهان يتفوز رامي. نعطيكم عملية حسابية ولا لا؟ نرجع للأمثال العربية. نقولوا أخف من
5: الريشة.
0: ديما حيوانات.
5: حيوانات أخف من العصفور. حتى النملة به
6: الجرادة.
0: الجرادة زوز غلطين. نعطي محاولة أخرى.
5: فراشة.
0: جيهان
6: فراشة.
0: جواب صحيح. أخف من الفراشة. نقطة جهان. نقطة رامي. حافظ على الأسبقية ويفوز. مبروك رامي الفراتي.
3: كل عليك
0: ألف إزرامي الفوراتي. سلموا على كل الأصدقاء اللي في الاستماع، صديقتنا سيرين أخواجة، معز المنوبي، حبيب بن سالح، فدوى دالي، رقية، ملكة، نجاة، كل الأصدقاء دمتم أوفياء. تسليم في الاستماع كالعادة، صديقتنا سلموا عليها در وائل وداد الدريدي، كل الأصدقاء شكرا على التفاعلات. هشام المحب رقم واحد للرف ماكس الواتسولي جسمي إيمان، مرسي على المساجات وعلى التفاعلات. بعد شوية جعفور في ساعة سعيدة، نص نهار ابتسام في هنا تونس. شكرا أهربي باش تجي جعفر غايب، شكرا حاتم، شكرا جيهان النقيب، زياد الناصر، ورامي مخبي في الأعداد، جيهان في الأعداد، حسابي يحيى في الإخراج الرقمي، عزيز في الإخراج. شكرا على التفاعلات، ملتقانا غدوة إن شاء الله في حلقة جديدة. ربي يحفظنا ويحفظكم ويحفظ الجميع. نهبطوا اليوم نشوفوا بورصة العليل استعمل غدوة، نعطيكم الرابور ديتاي، الرابور غدوة ديتاي
7: جي معكم
0: ثلاثي بشيها بدات معنا حتى
7: بلي جي معكم
0: بالحق
6: ربي غدوة قولونا معملة عليكم
0: غدوة نعطيكم أسعار البورصة.
2: الخبير بشيها
0: الخبير هذا القشارة حذاري
2: الرفقات وعنده طعم مع العلوش يحكي الفزدق بشيها مش ماكر إذا شيء الفزدق نمشيها حشيكم للقرد كله بالجيب الصحة
0: وأمور علميه. يلا كانت هذه حلقة اليوم، ربي يحفظنا ويحفظكم ويحفظ الجميع، عشان نهاركم مليان بالصحة بالفرحة بالرزق وبالحب. ملتقانا غدوة إن شاء الله ديما على الديوان، ديما في الرف ماك من 7 إلى 9:30. نهاركم أسعد الأيام، باي باي، تشاو تشاو.

0: راف ماج رديف.
1: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان FM.
0: ديوان FM.

صوتكم تونسي شرقي غربي نوستالجي تبع الموسيقى على ديوان أفان.

وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب

يمله فليملل وليه بالعدل. واستشهدوا شهيدين من رجالكم

فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا

بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها.

وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم.

ربه ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم لله ما في السماوات وما في الأرض

ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا

0: تسمعوا نفيس في قصة على الفريكونس
1: 9.2
0: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوانا فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت على ديوانا فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوانا فهم صوتكم.

0: على ديوان اف ام كل يوم تسمع اخر الاخبار في تونس والعالم الكل وتواكب اهم الاحداث والتظاهرات برامج سياسيه اجتماعيه ثقافيه فنيه ورياضيه هذا الكل اكثر تلقاوه كان على ديوان اف ام ولي ريزو سوسيو تاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان اف ام وزادا على السيت تاعنا www.diwanfm.com على ديوان اف ام ما يفوتك شيء صوتكم انتم تسمعوا في صباح الخير تونس الاثنين للجمعة من 6 ل 7 متاع الصباح
1: نهاركم مزيان وبالخير مليان والقلب فيه مطمئن صباح الخيرات والبركات لكل مستمعينا الغالين على موجات ديوان اف ام موعد جديد من برنامج صباح الخير تونس كيف العاده يجيكم الاثنين والجمعه من 6 ل 7 متاع الصباح على موجات الديوان كيف العاده يمن سكوحي كنت ميكرو عزيز عوني في الاخراج حسام يحيى في الإخراج الرقمي انطلاقتنا تكون بدعيوة إن شاء الله ربي يتقبل مني ومنكم كل الدعوات نقولوا اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد اللهم يا باسط اليدين بالعطايا يا من لا تعجزه المسألة ولا تنقص من خزائنه الهبات نسألك بأسرار سورة الواقعة وبحق قولك وطلح منضود وظل ممدود أن تمدنا برزق واسع حلال طيب لا ينقطع أبدا وأن تبارك لنا فيه اللهم وبحق ماء مسكوب صب علينا الخير صبا ولا تجعل عيشتنا كدا ونجنا من شبح الفقر وذل الدين وقهر الحاجة للناس اللهم اجعل أيدينا عليا بالإنفاق ولا تجعلها سفلى بالاستبطاء وارزقنا من حيث لا نحتسب رزقا يغنينا عمن سواك اللهم يا رب بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب وأسألك القصد في الغنى والفقر وأسألك نعيما لا ينفد وأسألك قرة عين لا تنقطع وأسألك الرضا بعد القضاء وأسألك برد العيش بعد الموت وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين اللهم آمين يا رب العالمين وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد إن شاء الله ربي يتقبل منا كل الدعوات ربي يعطيكم الناس الكل على قد قلوبكم ننطلقوا بموسيقتنا في صباح الخير تونس نهاركم مزيان على أحلى ديواننا
0: صباح الخير تونس صباح الخير على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2 عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت على ديوان فهم احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر ديوان فهم صوتكم

0: رجعنا لكم من جديد 6:17 دقيقة. مرحبا بكل أصدقائنا وين ما كنتوا. صباح الخيرات. باش نقول لكم صباح النشاط يا جماعة. اليوم صبحت في حالة ما نعرفش علاش على غالب هذيك هي ديما نتقاسم معاكم اللي موجودة. دونك محتاجة الانرجي من عندكم انتم. ما ديما نعطيكم من انرجي اليوم ما احتاجتها. كان عطيتها لكم على امتداد السيزون الكل. رجعوا هالي اليوم. محليكم ومحلى طلتكم في كل صبحية. حبيت نقولكم حتى كان ما تمتعتوش بصباح الخير تونس, حبيت نقولكم زيدا الويكاند معاكم في ويكاند على الكيف كيف العادة في تعويض للزميلة عفاف الغربي. دونك سبت واحد معاكم تحلوا الفريجيدير تلقاوني إن شاء الله بقدرة ربي. مانيش باش نبعد عليكم. دونك ميساج نحسبوها بوز صغيرة الإيمان نهير اليوم كيفاش باش يكون طقسنا تتسويت في الميتيو. ميتيو ترتفع درجات الحرارة اليوم جمعة 8 مايو 2026 بشكل نسبي, وين تتراوح القصوى بين 20 و25 درجة بالشمال وجهة الساحل وبين 26 و32 درجة ببقية الجهات, وتوصل 37 درجة بأقصى الجنوب. السحب تكون عابرة على كامل البلاد, تكون أحيانا كثيفة بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال والوسط مع بعض الأمطار الضعيفة والمتفرقة. الريح تكون من القطاع الشرقي قوية نسبيا قرب السواحل وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات, كما تتقوى نسبيا بالجنوب آخر النهار مع دواوير رملية محلية, ويكون البحر مضطرب. أوقات الصلاة لليوم صلاة الصبح كانت مع مضي 3:38 دقيقة, الظهر نص نهار 23 دقيقة, صلاة العصر مع 4:04 دقائق, صلاة المغرب مع 7:16 دقيقة, وصلاة العشاء مع 8:55 دقيقة. إن شاء الله ربي يتقبل منكم صلاتكم دعائكم وكافة أعمالكم. ميتيو بالمتيو نمشيو للمقترحات متاعنا ونحكيو اليوم على كتاب اسمه قوة الهرمونات, اللي هو من الكتب العلمية الحديثة اللي تشرح كيفاش تنجم الهرمونات تتحكم في كل تفاصيل حياتنا اليومية من المزاج للوزن حتى للسلوك. يقدم الكتاب رؤية مبسطة ولكن دقيقة حول دور المواد الكيميائية هذه اللي تخدم كقادة أوركسترا داخل الجسم متاعنا, وين نتنسق ما بين مختلف الأعضاء والوظائف الحيوية. يركز الكتاب على فكرة أساسية مفيدها أنه الهرمونات ما هيش مجرد عناصر بيولوجية معزولة, ولكن نظام متكامل يأثر في الشخصية القرارات وحتى طريقة التفكير متاعنا. كما يتناول الكتاب العلاقة المعقدة ما بين الهرمونات والسلوك الغذائي, ويوضح أنه الإحساس بالجوع والشبع ما يعتمدش فقط على الإرادة ولكن أيضا على توازن دقيق بين الهرمونات كما الأنسولين, ويبين أنه نمط الحياة الحديث يتميز بوفرة الطعام وقلة الحركة اللي يتعارض مع آليات بيولوجية قديمة, مما يفسر ارتفاع معدلات السمنة عالميا. من الجوانب المهمة أيضا اللي ناقشها الكتاب هو دور الهرمونات في الانجذاب, اللي هي ما هيش مربوطة فقط بالعوامل الاجتماعية بشكل عام. الكتاب يلخص أنه فهم الهرمونات هو مفتاح لفهم الإنسان نفسه سواء من حيث الصحة أو السلوك أو حتى العلاقات. اختلال بسيط في النظام هذايا ممكن يؤدي لاضطرابات النوم, المزاج, المناعة, بينما التوازن الهرموني ممكن يحسن جودة الحياة بشكل كبير. الكتاب يقدم لنا رسالة واضحة تقول مانيش احنا اللي نتحكموا في أجسادنا بشكل كامل كما نعتقدوا, ولكن فما شبكة من الهرمونات اللي قاعدة تعمل بصمت وتأثر على كل قرار وشعور نعيشوها يوميا. هذه الكتاب متاعنا لليوم قوة الهرمونات, اللي يحب يفهم ساعات اللي تخوب عدم التوازن اللي يحس به في بعض الأوقات من غير ما يفهم شنية, ما فهمش أحداث اللي تقلق, ما فهمش حاجة اللي ممكن تنجم تأثر عليه, ولكن يحس روحه البدن متاعه ديزيكيليبري. دونك تنجموا تطلعوا على الكتاب هذي باش تفهموا الميكانيزم متاع البدن متاعكم. 6:21 دقيقة نكملوا معكم بالموسيقى على ديوان فهم صوتكم.
1: صباح الخير تونس, صباح الخير تونس. على ديوان فهم كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل, وتواكب أهم الأحداث والتظاهرات, برامج سياسية, اجتماعية, ثقافية, فنية ورياضية.

باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان FM. ديوان FM.

0: عوينا سحارة واي واي هذية أصل الزين محمد الجاموسي وصلنا لستة واربعة وثلاثين دقيقة. مرحبا بكل الأصدقاء، شكرا على رسائلكم الجميلة، شكرا على مساجات الدعم، على كل كلمتين اللي قلتها والله العظيم محليكم ومعزكم ومحلى الكلام اللي وصلني أكاو هذيك هي كل نهار وقسمه كما يقولوا، ولكن على خطركم ديما نكونوا في أحسن الأحوال ونحاولوا إن عديولكم المعلومة اللي تفيدكم واللي تعاونكم واللي تحاول هكا تعطيكم طاقة مزيانة تبدأوا بها نهاركم. خلينا توتسويت نمشيو الشات ماتان.
1: شات ماتان،
0: دراسة جديدة تهم خاصة النساء، ونحكيه على دراسة متعلقة بالتنظيف المنزلي اللي يحمل آثار سلبية غير متوقعة على الجهاز التنفسي. دراسة نشرت مؤخرا في جامعة في النرويج، تم تتبع أكثر من 6000 شخص على امتداد 20 سنة، وتبين أنه الاستخدام المنتظم للمنظفات الكيميائية خصوصا البخاخات يرتبط بتراجع تدريجي في وظائف الرئة. والأمر اللافت أنه التراجع هذا يعادل في بعض الحالات تأثير تدخين حوالي 20 سيجارة يوميا، اللي هو رقم صادم يعكس خطورة التعرض المستمر للمواد هذه. تفسر الدراسة أنه النتائج أنه المنظفات تحتوي على مواد مطايرة كما الكلور اللي تتحول إلى جزئيات دقيقة وقت اللي نرشوها، تدخل مباشرة للشعب الهوائية وتتسبب في تهيج مزمن مع مرور الوقت. التهيج هذا ممكن يؤدي لالتهابات متكررة، ضعف في القدرة التنفسية، وساعات حتى زيادة في خطر الإصابة أمراض كيما الرب والانسداد الرئوي المزمن. بسم الله عليكم الكل. أظهرت النتائج أنه النساء أكثر تأثرا، مش بسبب اختلاف بيولوجي فقط، ولكن غالبا هما اللي يقوموا بأعمال التنظيف بشكل متكرر، سواء في المنزل سواء حتى في الخدمة، وقت اللي ساعات تلقى روحها كسوة تنظف الاسباس اللي هي موجودة فيه، ولا تستعمل بخاخات معينة خطر عندها أليرجي بتاتر من الغبرة، ولكن راهو هاك البخاخات هذيك تنجم تأثر بالسلب. أيضا بعض الدراسات الأخرى قالت إنه الخطر هذي راهو ما يظهرش بشكل فوري، ساعات ممكن تتقلق حريق معين هكا في اللحظة هذيك هكا تتنفس بالسيف، ولكن نراه الخطر هذية ممكن يتراكم ببطء على مدى سنوات، مما يخلي برشا ناس ما يربطوش بين التنظيف اليومي وبين تدهور صحتهم التنفسية. هذك علاش يوصيوا الخبراء باتخاذ الاحتياطات البسيطة ولكنها فعالة، كما أنه نقلوا من استخدام البخاخات الكيميائية، نحاولوا نبدلوها بمواد طبيعية كما الخل، القارس، البيكربونات متاع الصوديوم، إضافة إلى الحرص على تهوئة المكان جيدا وقت التنظيف. ينصح أيضا بارتداء الكمامات حتى ليغونز، هذا مهمين برشا وقت استخدام المواد القوية هذه، واختيار منتجات أقل احتواء على المواد المهيجة. في النهاية النظافة ضرورية، ولكن الوعي بطريقة التنظيف هو اللي يصنع الفارق ما بين رئة صحية وأخرى ممكن تتأثر بصمت مع مرور الوقت. وكانت هذه شات ماتان لليوم.
1: شات ماتان،
0: دراسة الحقيقة خطيرة ويزمنا نركزوا فيها بالقدي، خاصة النساء اللي مؤسسين بنظافة. نعرف وكل إحساس هذك أكلي كل يوم لازمك تعدي كالخيشة، كل يوم لازمك تعدي على الغبرة، ونعرف وكل إحساس بالذنب وقت اللي تحس حاجة مش في بلاصتها ولا إنك ما نظفتش كيف العادة. ولكن مهم جدا إنه نعرفوا نحميو رواحنا ونعرفوا نحميو صحتنا، خاصة إنه التأثيرات متاع المواد هذية راهي تظهر على المدى الطويل. إن شاء الله ربي يحفظكم، إن شاء الله ربي يحميكم، وصحتكم ديما هي رأس المال. 36 دقيقة نوصلوا بالموزيكا في صباح الخير تونس، نرجع بعد شوية ما تبعدوش.
1: صباح الخير تونس، صباح الخير تونس.
2: الصباح هو رفمك، ورفمك هو الصباح.
1: رفمك
3: الجمعة من 7 لـ 9:30.
2: خلي صباحك كول، خلي

0: أنتم تسمعوا في صباح الخير تونس مع إيمان سكوحي.
1: 46 دقيقة، مرحبا بكم الكل. صديقنا معز منوب يقول لي أمونة سيس علينا قلوبنا ضعيفة مش متاع سلين جوع على الصباح. تحيتنا لكل الأصدقاء اللي قاعدين يتفعلوا معنا على الشين يوتيوب ديوان أفام، ايضا كل الاصدقاء اللي قاعدين يسمعوا فينا على الاف ام، يسمعوا فينا على ستريمينغ ديون اف ام فونيت، اللي يتفاعلوا ايضا على الباج فيسبوك. دمتم ودامت ضحكتكم يا رب. خلينا نمشيو تو سويت لنصيحتنا لليوم.
0: نصيحه اليوم،
1: نصيحه اليوم ايش تقول؟ تقول لك بالغ في ساعاتك كيما تحب، وما تعتذرش على ضحكاتك العاليه، وما تخبيش فرحتك خاطرك خايف ممكن من عينين ما تعرفش حكايتك. الحياة ما تتقاسش بلحظاتها الظاهرة فقط، ولكن بالمعارك الصامتة اللي عشتها وحدك، بالليالي اللي قاومت فيها الانكسار، بالأيام اللي ضحكت فيها رغم ثقل الألم. حتى حد ما يعرف قديش من مرة زعمة طحت ولكن اتمسكت، قداش من مرة قلت أنا لباس، وأنت في أشد الحاجة أنه تلقى شكون يسمعك ويفهمك. السعادة مش رفاهية ولكن شجاعة، شجاعة أنك تختار النور رغم كل الحاجات اللي تعديت بها، أنك تصنع لروحك لحظات خفيفة وسط عالم ثقيل، أنك ما تسمح لحتى حد أنه يقلل في حقك في الفرح، وما تبررش سعادتك لحتى واحد خاطر ما عشتش حياة سهلة، وما كانش عندك رفاهية انه يكون طريقك مفروش بالراحة. ممكن البعض يشوفك اليوم تضحك فيظن انه اللي تعديت بها سهل وانه كل حاجة وصلت لها كانت بسهولة، ولكن ما يشوفش هك النسخة اللي فيك وانت كنت تقاتل في الخفاء. ما فما حتى حد سمع صوتك وقت اللي كنت تحاول النجاة من نفسك ومن الظروف. هذاك علاش وقت اللي تفرح أفرح بعمق، كأنك تعوض كل اللي فات، كأنك تقول للدنيا أي نعم أنت غلبتني مرات ولكن ما زلت هنا، ما زلت واقف ونقاوم. السعادة مش ضعف، مش إنكار للألم، ولكن هي إعلان انتصار صغير بعد كل هزيمة. بالغوا فيها كما شئتم، أزرعوها في أيامكم، اتمسكوا بها كأنها حق مكتسب، لأنه اللي عرف التعب الحقيقي يستحق الفرح الحقيقي. وكانت هذه نصيحتنا لليوم.
0: نصيحة اليوم،
1: ربي يفرح قلوبكم باللي تتمنوها الناس الكل. نواصلوا بالموسيقى في صباح الخير تونس على ديوان فام صوتكم.
0: صباح الخير تونس،

0: عالبال يا عيني حبك. هذه سميرة سعيد توصلنا ل 56 دقيقة ونوصلوا لنهاية موعدنا. مصبح الخير تونس لليوم. ميرسي عزيز عوني في الإخراج، حسام يحيى في الإخراج الرقمي. كما قلت لكم ملتقانا إن شاء الله يكون في الويكاند في تعويض الزميل عفيف الغربي في برنامج ويكاند على الكيف. وما بقى لي كان نقول لكم أجمل تحيات إيمان سكوحي.
1: صباح الخير تونس، صباح الخير تونس. تسمعونا في صفاقس على الفريكونس 9.2.

0: ديوان اف ام صوتكم.
1: ديوان اف ام فلاش نيوز
2: مجزوة السابعة. ديوان اف ام صباح الخير. عديد المحاور المتصلة بسير عدد من المرافق العمومية وخاصة تذليل كل العقبات أمام منظور الإدارة. من أبرز محاور لقاء رئيس الجمهورية قيس سعيد في قصر قرطاج برئيسة الحكومة سارة زعفراني زنزري، كما جدد رئيس الدولة تأكيده على بذل أقصى الجهود لتحسين ظروف عيش المواطنين في مختلف القطاعات والجهات والعمل دون انقطاع لتخفيض الأسعار اعتمادا على تصورات جديدة. الاتحاد الأوروبي يطلق منصة رقمية مخصصة لخريطة البرامج الممولة في تونس، وذلك بهدف تعزيز الشفافية ومتابعة برامج التعاون التي تجمعه بتونس. وسفير الاتحاد الأوروبي يفيد بأن كلفة المشاريع الأوروبية في البلاد تبلغ 1.35 مليار أورو، بما في ذلك التمويلات الممنوحة من البنوك الأوروبية، مشيرا إلى أن هناك قرابة 3500 مؤسسة أوروبية في البلاد بطاقة تشغيلية تصل إلى حوالي 480 ألف موطن شغل. وزارة التجهيز تعلن الانتهاء من إنجاز حقل التجارب الثاني للتشوير الأفقي على مستوى طريق السيارة عدد 4 تونس بنزرت بمشاركة أكثر من 15 شركة من تونس والجزائر وليبيا مختصة في صناعة الدهن والحبيبات الزجاجية، إلى جانب مقاولات التشوير الأفقي ومركز تجارب وتقنيات البناء والمركز التقني للكيمياء وخبراء في التشوير الأفقي. وفد من خبراء البنك الدولي يختتم اليوم مهمة يؤديها إلى تونس منذ 4 مايو الجاري في إطار مرافقة تنفيذ برنامج أحداث وحدات لمعالجة وتثمين النفايات المنزلية والمشابهة. إلى الشأن الدولي، وزارة الدفاع في الإمارات العربية المتحدة تعلن في وقت مبكر من صباح اليوم أن الدفاعات الجوية للبلاد تتعامل مع اعتداءات صاروخية وطائرات مسيرة قادمة من إيران. وكانت الإمارات قد تعرضت الاثنين والثلاثاء لهجمات نسبتها أيضا لطهران، وأسفرت عن إصابة 3 أشخاص بهجوم على منطقة نفطية في إمارة الفجيرة، وحظيت بإدانات عربية ودولية. روسيا تعلن وقف لإطلاق النار مع أوكرانيا لمدة 2 يوم لإحياء ذكرى الانتصار في الحرب العالمية الثانية، في حين يعتزم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلقاء كلمة في عرض عسكري بهذه المناسبة، تزامنا مع دعوة موسكو الدبلوماسيين إلى مغادرة كييف وتحذير الأخيرة حلفاء روسيا من حضور عرض النصر. الولايات المتحدة الأمريكية تحث الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي على دعم قرارها المقدم إلى الأمم المتحدة، والذي يطالب إيران بوقف الهجمات وعدم زرع ألغام في مضيق هرمز، فيما رجح دبلوماسيون استخدام الصين وروسيا حق الفيتو ضد مشروع هذا القرار. نهاية الموجز الإخباري، المشوار ينطلق الآن مع كامل فريق رفماق. أجمل تحيات باهرة عوجي ومكم سعيد.
3: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
4: 9.2.
5: الصباح هو رفماك، ورفماك هو الصباح.
3: رفماك
4: رفماك من الجمعة من 7 ل 9:30.
5: خلي صباحك كول

باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان FM. ديوان FM. ديوان FM.

0: سامح الانوار، تحيه كبيره للجميع. مرحبا بكل من اختار باش يرافقنا في رحله جديده ومتينه للعاده. مرحبا بكم في رفمك الجمعه 8 ماي 2026، جمعة مباركة على الجميع. إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام، ربي يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وربي يتقبل منا ومنكم الدعاء. إن شاء الله نهاركم مليان بالفرحة بالصحة بالرزق وبالحب. فقرات العادة في الانتظار، زعما شكون بعد شوية التراند، الأخبار، الكويز، نلعب على 1000 دينار من إهداء ميلودي باي ديوان فام، وبقية الفقرات كالعادة نمر عليهم تباعا تيلة الساعتين. سلموا عليكم وين ما كنتوا، وإن شاء الله طريق السلامة للناس اللي قصد ربي، إن شاء الله ربي يعطيكم ما تتمناه، وإن شاء الله ربي يفتح عليكم ويفتح على الجميع. سوداسي يحضر معنا في حلقة اليوم، يغيب البرنس، يقود الفريق لوغرا زياد المكي. زيدور صباح النور،
1: أهلا بك رفيق، رحب بك ورحب بالناس الكل. يا خويا امبارح وصلت لي الاخبار نتاعكم انت والناصر في الرحبه، والناصر كي ولدك الصغير يا ناصر اهبل وشيخوك يا خويا خلطت عليكم يا خويا اجواء عالميه. قالوا لي الورديه تقلت،
0: ناصر شريت له كاسكروت مرقيس، قلت له وريه
1: انا اخترت معاه الناصر عن كتفل صغير يا رفيق. نحب هذا الحب هذا، حتى في الرحبه انا كنت نحب هذا الحب هذا. ادخل ورفيق يعمل ريليو معاهم غادي يا خويا. مبروك للناس الكل، ما زلت انت وانا تو ان شاء الله. ان شاء الله انت عاد تودنا بحاجه مزيانه، وبربي احكي رفيقتي صدقوا
0: تقول قشار ان شاء الله تودنا بحاجه مزيانه.
1: نعرفوك رفيق، سلعتك هبطت وتباعت، شوفنا السلعه اللي تعرفها من الزبالة. وبربي احكي رفيق، انا ما يصدقونيش انت عندك مصداقيه اكثر على العبيد قداش تحب تربح في العالم.
0: بالعكس بافري اسوي رخيصه،
1: حرام عليك،
2: اشترى بيبيعوا بخساره،
1: خذ العبيد تبعتي كلهم يا ودي شنية هذا، خذ العبيد تبعتها كلهم ابعث الرفيق. انا ما يصدقونيش كي نقول، فهمت رفيق مصداقيته اكثر، معناتها صار مع اكثر. يا اخوي ان شاء الله نهاركم مبروك،
0: ان شاء الله نهاركم مبروك،
1: ان شاء الله نعديو ساعتين ممتازين
0: ان شاء الله يا ربي. ان شاء الله نعديو ساعتين ممتازين. نحكيو بعد شوي على تجربه الرحبه، نحكيو شوي على الاسوام، نحكيو على ما زالت ما تعبيتش الرحابي الكل، ما زالوا 3 جمعات، ولكن بعض الاماكن للامانه انا كل عام نحكي وانت كنت ديما تتهمني يا انت مع اللي يبيعوا كذا. اول عام بالحق معناها نحس انه كي تقال كلمه حرام بعض الاسوام المقترحه في بقعتها فتنا الجشع، معناها فتنا بالحق في بعض الاماكن للامانه، بعض الاماكن لا مش منتكلمش خاطر نحرمش البيعان على بعض البلايص يبدا فيهم واحد باهي يبيع فلاح ولا كذا، اما للامانه فما ناس معناها ما تصدقش الاسوام اللي اللي اللي معناها نحكي على علوش يسوى 1.5 مليون يقول لك 2.6 مليون بر انت يطلع اهبط بيع اشري كذا. فما ناس مالوريزمون ما تفهمش، ديما نخزن راكي المراه اللي جايه مع ولدها وحدها تلقى ما عندهاش راجل، مطلقه راجلها متوفي كذا، ذاك اللي تقول حرام معناها الطفل اربح وصحه وبشفاء وكذا، ولكن مش للدرجه اللي شفتها انا البارح. اتمنى انه تتعدل الامور في قادم الايام. 3 جمعات قبل العيد ديما ما يهش ريفيرونس، كيما ينجم يزيد كيما ينجم ينقص، ولكن بالحق نخافوا ربي شويه في الناس، خلي العباد نجم تعيد. بعض الاماكن هاني قلت مش الكل، ولكن سيس رواحنا شوية تربح في العلوش 1.2 مليون وانت ماكش فلاح، معناه ما خدم عليه حتى شيء، جوست تشريه وتهبط تبيعه ما قالش به ربي. حضرة النقيب صباح الأنوار، كيف حالك؟
3: مراف صباح الأنوار وشقائق النعمان. البارح سبت مطر، خرجت فريمون مطر رفيق، بلوزون ودنيا واحد وكل
0: بلوزون
3: اي مطر في الليل، خرجت تشرب قهوه مع الاصحاب والاحباب وكذا.
0: في الليل تخرج تعمل قهوه نقيب؟
3: اي نخرج، اي
0: خلي داركم وعائلتك تخرج
3: عليه، خلي دارنا يا اخي وما فيش اسمه فيها قهوه عليه،
0: معناها تخلي مرتك مسكينه تسهر وحدها وتخرج تعمل قهوه.
3: اي ما ساعات هي هز النوم وكذا، انا احب زاد
1: يحب الحركيه
3: نخرج نقى الاولاد وكذا والكوره والحكايات والدنيا، فهمني. تحيه لخونا سفيان سياله، بصراحه صفاق تحذيرات كبيره ياسر، الرجل هذا يخدم في خدمه كبيره ولا العظيم، تحذيرات المهرجانات ان شاء الله بدينا نحذروا ودفعنا الدوسيات نتاعنا. كذلك فما دار الاوبرا هذا في مدينه الثقافه طلبت سناء عروض كبيره على مستوى فنانين توانسه، قاعدين نقدموا في الملفات نتاعنا، ربي وفقنا جميع اللي ما فيه الخير
0: بالتوفيق ان شاء الله. وسال سيف زاخر بالعروض والنجاحات والحضور الجباهري، جهاد السليلي، جهاد صباح الانوار.
4: مرحبا بكم لي غاف ماكور، ان شاء الله تكونوا بخير، طريق السلامه للناس اللي تسمع فينا الكل. اما قعدت نتسائل البارح على كاس العالم اللي مازالوا يظهر لي تقريبا شهر لو 11 يبدا لو 11 جوان، أما الوتلة اللي في أمريكا قاعدة تتشكل اللي ما فماش حجوزات يظهر حد ما هو ماشي والظروف الكل نعرفوها إما في علاقة بكرة القدم بالغلاء
0: بالفيزا
4: ولا والصعوبات اللي حطتها سفارات أمريكا في البلدين. دونك الحقيقة مانيش عارفة كيفاش يتعدى كأس العالم هذايا.
0: هو من ناحية التوقيت ديجا مشكلة كي تشوف روحك قداش لازمك تسبع باش تفرج في الماتشات ومنتخب بلادك باش تقوم له. أما من بعد اللي ماتش شوك الآخرين باش تكون حاجة متعبة جدا جدا إلى جانب مشكلة الحضور الجماهيري والفيزا وغيره والناس الكل تنتظر شو باش يجرى في كأس العالم هذه. يهمنا منتخبنا إن شاء الله يا رب يكون مونديال العبور ملك العلالة شنبارح روح بعلوش وانتهى بالنسبة للسورة الجروب بدوي صباح النور.
1: مرحبا بك مرحبا بك ومرحبا بالحضور إن شاء الله نهاركم زين مبروك نهاركم أسعد أيام سلموا على توانسة وين موجودين كل إن شاء الله جمعة مباركة على توانسة كل يا رفيق بالحق أنا البارح خش علي وليد صغير بالحق راهو البارح اشتريت العلوش ودفعت فيه العربون وبعد السيد العلوش الآخر اللي كنا نسومه فيه ونشريه ما حبش يبيعه جاء العلوش جاء عمل لنا دي في ليه قدامنا
0: لقطة بتعفيلة مولا حكيتها لكم مكبيلة لذي السومه غالي شوية ما تفهمنيش معاه شفنا علوش آخر ما شاء الله محلي ناصر اعتلى كونت فيه والله كتبدا الحاجه كاتبه علوش الاخر اللي سميه راه بعيد اللي عجب الناصر بعيد اربع كاريات اربع مربعات ناس اللي تابت الرحبه تفهم يهرب من مولاه ويتحل الباب ويخرج ويجي معناها يعمل 100 متر على اليمين وبعد 100 متر على اليسار ويتعدى قدامنا يجري وينقز كي تدخل

0: I mögdes. قلت له بدوي برا وفاش
1: والله اول حاجه والله حبيت نقول ان شاء الله يا ربي تواسى كل يعيد ويا رب ان شاء الله الناس كل تعيد فرحانه وان شاء الله ربي يعطي الوقت الطيب الناس كل وان شاء الله ربي يحفظ الناس كل. والله بالحق انا واحد من الناس اللي نكون فرحان اللي نجم يعاون انسان باش ينجم يعيد ما يبخلش على خاطر فرحه العيد للصغيرات راهي ما فماش معاز منها وربي يفضلكم الناس كل.
0: امين يا ربي ربي يفضلكم ويفضل الجميع. وعندنا باش يجي للرحبه تلبناه البارح ما هسش علينا التليفون بالحسب انه
2: بونجور بونجور بونجور ناس الكل. البارح انا يوم طبي انا ولي تخصص مره في 3 أشهر نهار تعمل فيه تشيك اب تاعك تمشي لاناليز وكل واحد معناها سبيا
0: والله سبيا
2: بو انا يلزمني نعمل
0: العيشة بتاع كريستيانو والفيزيك بتاع كريستيانو
2: والله رفيق نلعبوا نحن. اما معناها بالحق نصيحه للشباب انا ما عملت سبور برشا وانا صغير هذاك لقيته في كوبري معناها حتى انا من بعد تصيبت بالحق لقيته في كوبري تو جي با دو مال يقول لك ناصر معناها نعمل مارش بساعة ما تقلقنيش
0: تعمل كورناج 5 ساعة ما يقلقكش
2: لا تورناج يا ودي عملت نحكي لهم كيفاش عملت مش لازم سينو رفيق ننصحك ما انت قاري بزنس وكل شيء علاش ما تعملش ابليكاسيون على اللوشي تعود تتفاهم على الفلاحة بالحق ابليكاسيون
3: على اللوشي ولا اعمل برنامج كيما ذا فويس يدخل على اللوش ومتبع بيعته
0: لعبات الدول ولا
2: بالحق
3: في العباد تتبعك وتقولوا ما يلعنوا شيء تاك تاك ابعد والله فكرة حلوة يخرج عليك البرنامج علوش تك تك تك
2: بالمواصفات معناها واحد بيحب يشري يقول انا البيجي متاعي طا تحبوا هكا تحبوا هكا سردي كل شيء تتتت الجوريتم يخلط
3: الرحمة
2: واللي في رزاعد الناس شدوا من القضية في دي ماكس وغنية تيتانيك
0: يلا ربي يجيب في السويب السنة لقرو رامي الفوراتي رامي بونجور
4: نهاركم زين ان شاء الله نهاركم اسعد الايام والله فرحت الخويا الناصر من اللي دخلنا هو جاء اول واحد يحكي لنا الناس الكل اول واحد يدخل الباب يقول شريت علوش فاضل نشوف التصويره
2: يمكن عقله برك يمكن علوش
4: تفرج
2: في الرحمن
0: الو
4: صباحك خويا ان شاء الله نهاركم زين ان شاء الله نهاركم اسعد الايام نهايرين على الدربي كان الدربي بتاعنا احنا سخون الكلاسيكو في اسبانيا اسخن واسخن
3: ضربوني
4: على فالفيردي وتشواميني يمكن ما يكبروش خاطر عطاه بوني البارح دوخه قال لك خرج
0: والعرك على دوسيوس ما يتعاركوا البارح العشيه حزوه وغدوه صبيح
4: جاي يطلب صبيح تشواميني قال له ليه ما نحبش نتسامحوا يا اخي عطاه بوني الامور معكره برشا غاديكا يمكن تتبدل الجينيراسيون كامله فما كلمات تو على تبديل كل شيء وفما فيديو اخرى زاد هبطت ماي الفضايح تجي مع بعضها بيلينغهام يشكر في هالاند على مبابي يحكي لتشواميني قالوا راهو هالاند شخصيته باهيه قالوا شنو دخلنا احنا قالوا خير من الطفل نتاعكم خير من يور بوي قالوا شكون قالوا على مبابي معناها الامور متشنجه متشنجه ربي قدر الخير واحنا محبي ريال مدريد فرحانين برشا بالجو نعمه من عند ربي
0: مورينو صحيح الهبت هذاك باش تحكيوا فيه بعد شويه العشر الشروط اللي حطهم
4: والله ما نعرفش هو كلمات يقولوا من الاخر
0: مورينو في برشا مواقع اخباريه وهبتهم حتى صديقنا عصام الشوالي اللي سلموا عليه نحكيوا فيه بعد شويه شروط مورينو للقدوم لريال مدريد نحكيوا على الديربي نحكيوا على ديربي العاصمه نهار لحد الشهر الاربعاء تاع العشيه ترجي الافريقي تقريبا نهائي البطوله الناس الكل تنتظر سلامات مزيان في برشا كوره وفي برشا روح رياضيه وفي برشا بوتوات وحس سعيد للزوز فرق والافضل يكون المنتصر. البدايه كالعاده بمسار في حلقه البارح رامي الفراتي في الموعد تسويت الزابينج
5: زابينج
4: احنا توا يا عزيزي المستمع بصفتنا ايامات قبل الدربي ماذا بينا نكتشفوا بعضنا شوي اي خاصه زيد كيفاش يعمل كيفاه يعيش المباراه احكي لنا زيدون
3: بكري يعني ديما بكري
0: تخرج من الموت كي تبدا تفرش وتروح هكا معنا ديسيجن
3: لا ما ديما متخبي
0: بالحق
3: نخاف يا خويا كي يصوروك سبحان الله
0: يصوروك
3: حتى واحد خاطر ما ساعة نقول لك لا معناتها
0: شبيك كلام شنو
3: لا معناتها نقول تبا لك اما نحترم والله نحترم
0: معناها وصلت مره قلت شبيك يا جول ولا
3: ما هذا ما هذا
0: ما هذا
4: الله الله لا ويعطينا اكزامبل معين زاد نحبوا نحكيوا عليه زاد كانت بدها هجمه وكذا واحد والامور ما مشيتش عطيني ترى
3: طب لك ولا ما هذا بالعجي يراوني العباد انا يراوني العباد
0: مثلا اخر مره دانو ضياش قتلو لماذا
3: دانو يا دانو
0: يا حسرته على هتي الفرصه
4: اما هذا لا يمنع يا عزيزي المستمع اللي زياد بسم الله ما شاء الله عمر وبالعمر لا يصدق رفيق علاش ما نعرفش
0: ساعات احنا نقولوا هكا وبعد نقولوا

0: عكس نذكر روحي انا مثلا في اللونجلي حتى للسانكيام اني جيتي نول معناها نجيب اثنين ثلاثه وبالفوسكا قريت سيزيام وباك اتود اونجلي جبت 75 بالحق نحكي
1: بلا ماركة بربي شكون جد هذه
0: والله حاني اقسمت قلت والله
1: بابا بابا ملا مبابي
2: دونك سيتي افيكاس
1: سيتي افيكاس 16 اسمع شو انا عندي لوجيك ما نعدي لكش ما يعدي لك اوكي
3: اوكي
1: سيسو فيك انا ما عندي عندي لوجيك نمشي بها ما نجمش نعدي كلمه هكا في اللونج اي احلف معناتها اما من اثنين تنقز 16
3: 14 بونتو
1: 14 بونتو من الرابطه المحترفه الهوات المحترفه الاولى واللي ترى مع الشامبيون اريتون رفيق
4: انا مش ليتيود اسمع ليستاج رفيق
5: لا وحتى كي قلنا له يا زياد يهديك يجا وقعد لهنا مع زياد كمل يخدم اختنا من روتريت قال لك لا
0: تحب تخو بكري ولا تكمل معايا كي الحاج
1: لا لا لا نحب بكري 50 40 45 به
0: بالها
1: لا شو نكمل معاك مش نموت لا لا
0: طبعا معايا للسبعين
1: نحب بكري اما انا ما نحبش رفيق الجمله سورتو توا اللي راه فيها
3: الجمعه الجايه
1: ما نراش روحي معاك عام الجاي عام الجاي ما نحبش روحي معاك
5: هكا هاو خويا فرحان بروحك هكا عملت كل شيء هيتحمل مسؤوليتك هاي يدور عليك الراف هكا يصير فيك
0: ننسي عجرة ما الدنيا حلوة إيهاب يبان تبين أنه إيهاب فيا إيهاب جوابك الثاني خليتك وحدك كل مهبول كل مهبول انا ما تكلمتش المخرج غمسته وفهمني ما عدالكش خاطر بتعيطك ما حدش الموزيكا خرجت تصفق وحدك كي المهبوب واعي باللحظه ولا لا
1: اللحظه خايبه
5: برضه يميمتي على الاحراج يميمتي يميمتي على كميه الاحراج اللي تصلي عني بي روعه روعه شي حش شو قلك ريمو الله غالب قدر الله ما شاء فعل
6: يلا شباب نتقابلوا غدوه في زابينج
7: زابينج
0: تحيه للجرو رامي الفوراتي انت القتل الرحله فاصل صغير وموعدكم يكون بعد شويه مع التراند والاخبار اقعدوا معنا ما تبعدوش
7: راف ماج بوبليسيتي

0: تتكلم مع العويد والخطاويد ولصق في الألبومات باش تربح ليد سبيسيال تعمل جو مش نورمال.
1: لمن كلاس تومي جيري وحفلها بالليد مع الأولاد.
2: بابا، إلي كومون الفواياج ان باتو؟
3: الفواياج مع جي ام في منو سفر ومنو رحلة في البحر. هزو كرابتنا ونشدو لتونس ثنيتنا. في بيتنا مرتاحين بريحة البحر منسمين، بالماكلة البنينة والسيرفيس أبوغ شيخين، وبالوي في مكونكتين.
4: Profitez dès maintenant de réductions jusqu'à 40%, avec 20% seulement à payer au moment de la réservation. Offre valable jusqu'au 12 mai pour des voyages jusqu'en décembre 2026. Plus d'infos sur gnv.com.
5: تنظم جمعية قرطاج الأفق سهرة خيرية لفائدة قسم جراحة الأطفال بمستشفى أحمد التليلي بنابل. يحييها المايسترو هلال بن عمر بعرضه الفني العندليب.

0: ذلك يوم 10 ماي بمسرح الجهات بمدينة الثقافة. تباع التذاكر على موقع تذكرتي.
1: هذا الصوت اللي تسمعه كي تكسب كهربا مع مصرف الزيتونة. وصل واصل بالكهربا اللي تتمنيها جديدة من الدار ولا مستعملة. تمتع بتمويل سيارة ينجم يوصل حتى 80% من سوم الكهربا ورجع بالأقساط اللي يناسبوك مع تمويل سيارة اليوم وغدوة. إن أمنوا ونحقوا.
2: مصرف الزيتونة، قيم تجمعنا.
3: مع كارت التولاد الدار، كانك مولود من 22 أفريل ل 12 ماي، اربح تخفيض على قد عمرك نهار عيد ميلادك على المنتوج الأغلى صوم في البانيه متاعك. عزيزة الدار دارنا.
4: على ديوان FM كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل، وتواكب أهم الأحداث وتظاهرات، برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية. هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM ولي غيزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM، وزادة على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على ديوان FM ما يفوتك شيء. صوتكم. باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا، زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان FM.
5: ديوان FM صوتكم.
4: تسمعوا الراف ماك من 2 للجمعة من 7 ل 9 ونص مع رفيق مشناق.
6: 7:34 دقيقة، نهاركم أسعد الأيام. شوية عملية إحمائية وتسويت زعما شكون؟
4: زعما شكون؟
6: مواليد 800 1970. أنا رجل.
7: أنت رجل. 70 كوارجي ملا.
6: ما نجم فما حتى فنان تولد في 70.
7: لا لا
6: معروفة كوارجي.
8: الكوليكسيون ذيك.
6: كوارجي. لا. كوارجي ملا.
7: كولجيتور. كولجيتور.
9: كوارجي. تونسي؟
6: ليس بتونسي. نقيب؟
10: عربي؟
6: ليس بعربي.
11: أوروبي؟
6: أوروبي. أولمبياد 1992 في برشلونة. هذه الأولمبياد
7: كانت 92 برشلونة.
6: برشلونة أولمبياد برشلونة 92.
7: قلنا كوارجي رفيق.
6: قلنا كوارجي. بابا
7: كوارجي يلعب في إسبانيا.
6: يلعب في إسبانيا. شو معنى يلعب في إسبانيا؟
7: لعب في برشلونة.
6: لعب في إسبانيا. أعطيني سؤال.
7: لعب في برشلونة.
6: لعب في برشلونة. لعب في برشلونة. إيه؟
8: لعب في برشلونة. عنده خذيه بالوندور؟
6: لا. روما.
7: روما. حارس مم. حارس مرمى.
10: حارس مرمى. حارس مرمى.
6: أي مرمى. أي.
7: شو دوس؟
6: ناصر يعمل في رأي خيط الخيط. هذي فريق يحبانه.
7: اللحمة. قوتنا. قوتنا في.
6: والله.
7: في الحنية اللي بس. حارس مرمى.
6: باه دونك هذا بابا وهذا ماما. حارس ما هوش حارس
9: ولا مدرب.
6: وي تخلى عن التدريب.
7: عام 70.
6: يلا نقيم.
10: شارك في نهائيات معناها؟
6: لا لا ديما في الاول.
11: ديما رفيق يدرب تو في البي جي.
6: جواب صحيح. زياد المكي لويس الريكي. كيفاش عرفتوا زياد؟
11: بالله لا تفرجت في التلفزيون.
6: كيفاش
11: خاطر قلت برشلون اولمبياد 92 ما عندوش كرة ذهبية وكيتخلى عالم التدريب. روما ما عنديش عليها فكرة. والله هكا قلت لك. والله
6: وبيف.
11: والله أقسم بالله.
6: برافو
10: برافو برافو يا دايدو يا عزيز.
6: والناس الورامي ما يتلعوش بريمو أنجرون. برافو. السؤال الثاني والشخصية الثانية. 31/1/1959 وأنا رجل.
7: 59 فنان.
6: معروفين.
11: خمسين هبتوا كلفة.
8: اليوم حرقتوا. لا اليوم حرقتوا.
6: يلا جيد.
9: تونسي؟
6: ليس بتونسي.
10: مصري؟
6: ليس بمصري.
11: أوروبي؟
7: ليس
11: ليس
6: ليس بأوروبي.
11: أفريقي؟
8: أنا ما قلت لكش أوروبي يا رفيق.
6: قلت
8: لك مصري.
7: لا قلت أوروبي.
8: معنوس
6: معنوس
7: معنوس في وذنين.
10: معنوس بالمصري.
6: معنوس في مخك.
11: برازيلي؟
6: اي فنان بريزيلي
11: سمي اسم تربح.
6: واحد كيبدا يسال على الجنسيه يبدا ابري عنده وكف في مخه حاجه ترى سمي لي واحد تعدى على البرازيل
7: واحد من
6: هكاك ناس شنو ناس الرحبه وزعما شكون في خلي عادي
11: عربي
6: ليس بعربي
7: بمانديس
6: لانديس الموالي جاستن ترودو
7: أمريكي
6: لا
9: كندي
6: يحمل الجنسية
10: أسباني
6: لا يحمل الجنسية
11: يعيش في ميامي توا
7: لا
11: ربي معك كلمة
6: يعيش في ميامي ايشي المحاولة
11: يحب نحليها اللعبة
6: ناسر
11: جيل تونس
7: عرض يونس
10: عرض يونس
12: وفما برشا جاوب عجب ربي جمعة اليوم مصلحة المستمع
6: الإذاعة والمستمع
12: متوفي ولا مازال على قيد الحياة
7: على قيد
6: مازال على قيد الحياة
7: ما قلناش نحن ممثل هو
6: ليس بممثل
12: مغني
9: مغني دونك
6: مغني
7: مغني هم ستين
10: ملحن
6: لحن
11: يحمل جنسية كندا غنى مع سيلين ديون
6: لا
11: يبالي عارف سوى بشي غني هذاك سول فون رفيق متزوج بفنانة معروفة
6: اي
7: اي
11: بدي موف هسوير ولا
12: مازال ينتج ولا اعتزل
7: لا بزيل
6: مازال ينتج
12: كي تعرفوا
7: لا لا
6: لنديس الموالي سامحني خلاص
11: سامحني خلاص
7: قص شعره كشيرين
6: لا
9: جورج مايكل
6: لا اخرج سامحني خلاص
12: سوري انا
10: عنده جنسيه لبنانيه
6: لا
11: غنى بالعربي
7: برايان ادامز
6: جواب صحيح حاتم الحاج سامحني خلاص بليز فورجيف مي واحده من اشهر اغاني برايان ادامز النجم العالمي اللي كان حاضر في تونس في دقه وحفله سمعنا ريحه جات باهيه للامانه حفلتين تقول لي جهان نقطه حاتم نقطه زياد نكتفي بهذا القدر قلت لك جيل تونس كهو هذيك هي اللعبه ما عندكش نقطه على السوريات
11: برسوليه تحيه لصديقي سيف مش نرماد يا رفيق الاجوبه الكل صحه والله
6: تحيه لي
11: والله
6: نمشيو توت سويت للترند
13: مع أريدو جيت اللحظة باش أنت تقول علقت ونكلمك مع لفخ نكلمك عندك فورفي ب 25 دينار و 900 نجم تتكلم بيه اون ليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا وحتى كانو فالك الفورفي انترنت الكونيكسيون ما تقصش
14: أريدو طور عالمك
6: تراند دي جور الرقم كان تراند البارح في وسط الأخبار في علاقة ببلادنا نحكيه على 39% 39% من الوفيات ربي يحفظنا ويحفظكم في حوادث المرور سببها الرئيسي هو السرعة نسمعه العميد الشعباني يتحدث لأصدقائنا في موزايك ونرجع نحكيه في البلاتو
15: بالنسبة لإحصائيات حوادث المرور على المستوى الوطني منذ تاريخ 1 جانفي 2026 إلى حدود 4 ماي 2026 تم تسجيل 1444 حادث مرور نتج عنه 409 حالة وفاة و 1874 جريح رغم الانخفاض ب 26% على مستوى الحوادث و 25% على مستوى الجرحى إلا أنه عدد القتلى ارتفع بنسبة 8% حيث وطنيين سجلوا 12 حادث مرور يوميا وأكثر من 3 قتلى يوميا و 15 جريح أيضا يوميا السرعة هي أهم سبب لتسجيل حوادث قاتلة بنسبة 39% والدراجة النارية مثل ركابها 38% من قتل حوادث المرور ليأتي المترجل بنسبة 25% من إجمالي ضحايا حوادث المرور على المستوى الوطني
6: هذا الكلام اللي قاله العميد هيثم الشعباني رئيس فرع الوسط الغربي لسلامة المرور في تسريح لأصدقائنا في موزايك كما قلت نحكيه على السرعة اللي تقفرها 39% من الوفيات في حوادث المرور سمعتوا بقية الأرقام يقول لك ثم انخفاض بنسبة 26% على مستوى الحوادث وذي حاجة باهية 25% على مستوى الجرح ولكن مالوروزمو عدد القتلى رغم الانخفاض هذا شهد ارتفاع ب 8% نفهموا بها خطورة الحوادث اللي صارت أقل حوادث، ولكن حوادث من فيها أكثر خطورة. إذا كان صحة العبارة ربي يحفظنا. حاتم
7: حاجتين يفسروا السرعة، خطر الحادث راه بالسرعة مش كما حادث سهو ولا حادث معناها واحد حرق ستوب ولا حرق ضوء. السرعة معناها الحادث عنده ما نجموش نقولوا شانس، نقولوا مال شانس كبيرة باش معناها تنجر عليه ويفاية. وزاد المعطى جديد اللي في تونس منذ سنوات الدراجة النارية، على ذلك نلقاو برشا مترجلين اللي هم ضحايا الحوادث، خاطر السرعة جنرال ما واحد في وسط البلاد كي يبدأ يجري معناها أي حادث يعني اللطف باش يضرب حد مترجل ما لا على باله يمشي على الماده راه على الماده يطلعوا لهم. والدراجات الناريه لازمنا بالحق لازم ناخذوا الموضوع هذايا بجديه. انا ما نحبش كلمه لجنه اما لازمنا نعملوا لجنه.
6: خليني في السرعه كيبدا الفينومين هذا موجود ونجر عنه حتى ولو تراجعت الحوادث، حوادث اكثر قتلة، شو لازمني نعمل؟ نعم اذا كان اليوم السيستم المحدود ما نقصش من السرعه هذه، مثلا مراجعه الخطايا نرجع نحكي ولا ذاك مضاعفه الخطايا المديره، واحنا نغلطوا زاده ورانا نتخطا وكل، ولكن اذا كان مش يكون هذا الحل باش توارث كل تنقص معاش واللي يجري 180 وقت اللي هو يزم يمشي في 100 ماكسيموم بتقدر هذا يكون حل من الحلول. حاتم
7: هو اوزر الخطايا راهو الى حد الان ما فهمش حاجه معناها تثبت اللي قدم تزيد راو يجري ويجري. انا ما نحبش جو في با ستيغماتيزي اما راو ما فهم كراها براوهم يجريو بطريقه جن، ناس تقف تهبط ركاب راو في دوره نتاع اوتوروت، ناس راهي يدوبل عليك ما تعرفش علي تبدا تسوق تبدا هكا يا يدوبل عليك على اليمين يا على اليسار، خبزه نو جوستيفي با تو. ما تبررش السرعه الجنونيه خاطر انت ماكش انت شد فولون راهو كيبداو معاك عبيد.
6: ما تحاولش كلهم راهو تحكي على نقل
16: الجميع
6: مش كلهم
7: هما فيزيبل، خاطر هما نحن ما نعطيو بهم ليكزامبل، خاطر زاد فما شباب فما شياب فما الناس راهو نهار السبت العشيه. ما انا مثلا جو بريفير نعمل دوره عروس على سكره وما نمشيش في طوره المرسى.
6: وين ماشيين؟
7: مش نطلع على خالتي دونك هابط
6: الكيس سبت عشية ودور على السكرة والمرسة اللي يسميهم الكل
7: نمشي للمال بتاع ليكيتاسيون عندي حصان غادي
6: أباي وتطلع أنت والحصان ينجم
7: الحصان
17: والله بالنسبة لي أنا رفيق أكثر واحد نشد لتوروت ونمشي بسافر كل جمعة ونرجع راو فما عدم انضباط بتاع الناس اللي تسوق يا رفيق، راو حاجة لا تصدق، راو بالحق تبدأ تتوتر عصابك الناس اللي قاعدة تسوق ما عندها حتى علاقة بالكيس. ما هو كل حاجة عندها نظامها وعندها الأورغانيزاسيون بتاعها وعندها الحاجات اللي يلزمها معمول. والله يا رفيق تشوف حاجات اللي تصير في الكيس في اللوتوروت سواء من الكمين سواء من الكراب الصغار سواء من الناس اللي تشد اللي صار في الليني كونتوني معناتها ما تخرج لكش من الليني كونتوني يودي توصل ناس والله في اللوتوروت في عوضة جو الدوبر على اليسار والله تولي الدوبر على اليمين.
6: شفتها في قداش من السيتياسيون في اللوتوروت يسمى حاجة عادية. شفنا سومي راجع سونس انتردي في اللوتوروت. ما الحل في وسط هذا
11: الحل يا رفيق اغزر؟ نحن حتى واحد كي يسافر ولا حاجة، والله عندي صاحبي في قطر قال لي مرة حرقت فيه 4 ملايين بفلوس، قال لي ريت كي نجي لتونس توا يشعل اخضر ونعمل 10 سكوندات نثبت باش نتعد شعفة وتوبة. قال لي ما عاد فيه، قال لي اورانجي مستحيل نتعد. يا رفيق طوم ما طلعناش في الخطايا والكلام هذا موجه حتى لي انا وليك انت وكل ما هو باش يصير حد شيء، خاطر كي تمسك في جيبك تعرف مره جايه تقرا لها حسابها، خاطر هي ابري تو هذيك الدوله تجي تعمل لك خطيه غاليه ما جاش فرض عليك باش انت تغلط،
6: ما جاش فكلك فلوس،
11: ما فكلكش فلوس، قال لك الفلوس كي يعمل لك الفلوس 1.5 مليون كي يعمل لك السرعه انت يضربك رادار يرده لك 1 مليون كي يعمل لك تليفون 600,000 ولا 500,000 تو بالله حتى كي يطلبك درا شكون تو ما عادش نهزه. دونك ما دام الخطايا قليله ما عندك ما تعمل، والبره اكثر ما نقصت الحوادث كان بالخطايا، كي تمسك في جيبك توا تعرف كيفاش مرة جيت سوق خاطر شيء من وراء العجب تحكي تحكي تحكي تحكي تحكي تحكي
6: والفينومين هو بيده هو الحمد لله أنه عدد الحوادث نقص نخدموا على الرقم نتاع ارتفاع عدد القتلى ربي يرحمهم الناس الكل ربي يشفي كل جريح نحكيه على معدل نتاع راهو 3 قتلى يوميا و15 جريح يومي كيف كيف معناها راهو 3 قتلى يوميا سينورو في الكياس معناها إنورو معناها راهو مش نقول معناها احنا كارثة بالنسبة للدول الأخرى ليه الأرقام غادي واكثر منا الاخرين
7: اون بو ليزيفيتي
6: اون بو ليفيتي وواحد كيسمعها كيقول علاش كل يوم ثلاثه عباد يمشيو ضحيه سرعه فلان وكذا في الكياس ردوا بنا قد تكون انا مع انه الخطايا الماديه حتى وعلينا احنا الناس الكل تكون من الحلول
9: ونزيدوا الرادارات ونزيدوا الدودانات قدام المكاتب ونقصوا من السرعه وحكايه التليفون بالحق يلزمها خطر في ترتيب الاسباب سي فري السرعه هي اول وحده وهي الاخطر على خاطر الشوك يكون قوي ولكن حتى التليفون في مشكلة راهو تلقاه سيد أو سيدة يركب في كرهبة من معناها غالية الكرهبة غالية والكرهبة جدد يذولي كلنا نعرف اللي فيهم البلوتوث دونك الواحد ينجم يبرنشي تليفونه على الكرهبة باش يده ما تقعدش شد التليفون المشهد متاع يد في الفولون ويد في التليفون راهو مشهد قديم ياسر المفروض ما عادش نشوفه
6: هو أخطر من المشهد هذاك يد في الفولون والتليفون قدامي ويسكرولي ولا يقرأ في مساج ولا يكتب لك الأخطر
11: يا رفيق بربي 10 ثواني على التاكسي الجماعي اش فيها كان نعملوا قانون كل واحد عنده تاكسي جماعي ما يخليوهش يفوت 80 ينجموا يعملوها هذه
7: مشار يتسمح
11: صحيت اش فيها هاو يعملوا فيها
6: مش علاش هو بالذات باش يفوت مش نعملوا قانون بذمه التاكسي الجماعي هي كهرباء في وسط وسائل النقل موجوده في الكياس مي لو فينومين نجموا نلقاو له حل اصدقائنا التاكسيستي الجماعي يسمعونا وينجموا يتغشوا من الكلام من بالحق تحط انت روحك في شيره المواطن وتشوف النسبه منكم كيفاش تسوق معناه حاجه تفجع في الكياس كيما الموتورات نتاع ليفريزو وين قيب
10: احنا مو ديما نقولوا راف ما نعموش به يا سيدي ما نعممش انا اما عندي في كل مشكله فما حاجات ظاهره راف تو انت من قبيله وانت تقول شنو الحل شنو الحل خاطر المول كلنا في حيره شنو الحل معناه حاجات كيف النكايه وحوادث المرور فما بصراحه تسمحوني معناتها فما برشا تهور في الكياس برشا تهور ناس ما تحترمش يا اخويا انت هاك تشوف في المناسبات وقت الناس مروحة بلدانها كل شيء تلقى التونسي يولي محلاه ويشد الصف والسلام وعيدكم مبروك ويتعدى بشوي معناتها يلزم مراقبه يا اخويا مراقبه اللعب له
16: والله هو حتى تو شفت في السويد بار اكزومبل عاملين فيجن زيرو معناها الاوبجيكتيف نتاعهم انه يوصلوا صفر حادث
6: صفر
16: بدلوا
6: فما بلدان وصلت له
16: اي اما بدلوا برشا حاجات بخلاف بيان سور اللي الخطايا زادت وكذا وعاودوا تكوين اللي سوقوا اللي عندهم برشا يجي نعاودوا نكونوكم فما حاجه مهمه حتى اتصاليا معناها نحاوك الحملات التوعويه العاديه الكلاسيكيه نتاع سوق بشويه ولادك يستناو فيك جمله ما عادش جمل ولاو يرفض في التلفز كل افلام رعب ليه افلام رعب حاجات السبوت راهو حاجه مرعبه معناها لا فلو لا حتى شيء راهو كان تعمل هكا راهو باش يصير لك هكا اوب تو سامبلومون يجي تفرج في النتيجه نتاعك معناها مشاو اكثر في الحاجات الحمله العنيفه خليو
6: حاجه صادمه
16: بالضبط دونك احنا بينا لازم نبدلوا كجمله ذيك راهي ماشي تبدل حتى شيء ما فما حدا تونسي الور لا يغزر لها من اصله ولا يحسها ولا يتقلق منها حاجات ولات تبعتها في الحياه هكا لازم منها كيما ستوب كذا محطوطين هكا حط هذيك من فوق وكا
6: اذا كان نحكيوا على الحملات معاك وإذا كان نحكيه على الخطايا رو الكلام ينجم يغش برشا من ناس المواطنين اللي يسمعوا فينا أما نعرف حتى الإنسان اللي إمكانياته على قدها كي يجي خطية 20 و 40 دينار رو ديما مقدور عليها نقولوا احنا يلزم الخطية تكون رادعة أنا يلزمني والأفضل بيانسور هو السيستيم الأنجح بالنسبة لي أنا أني تكون اون فونكسيون الدخل متاعك اللي دخل مليون اختيته 100,000 واللي دخل 10 ملايين اختيته 2 ملايين معناها هكاك تولي بالحق في الكياس عندك لو سوسي نتاع تستحفظ على فلوسك وعلى شهريتك باش ما تلعبش بخبزه وتولادك وبتعبك انت نتاع جمعه ولا جمعتين هذا اللي ديا ما نعرفش وقتاش كان نجم نكمل جملتي مازلت خاطر ما نعرفش وقتاش نجم ندخلته له شكرا لك
11: بروتينات مش موجوده لا خاطر تحتكر الكلمه هاوكا زلقت معك كلمه بروتينات رفيق احكي عليها
6: حكيت
11: بروتينات
6: انا سكرت الموضوع
11: بروتينات احكي عليها
6: ماهيش موجوده في الارقام
11: ربي قادر منها
6: يلا نرجعوا نحكيوا بعد شويه في الاخبار ما قبل هذا بربي بديديكاس عائلي مهم جدا جدا بنت اختي سليمه نيفل. اسمع مليح اسمع مليح، فازت بالكونكور نتاع التصوير، كونكور دو ديسان دو لا مارك نتاع الكراسات سيليكتا، عملوا كونكور اختاروا افضل تصويره ديسان نتاعها على الحب والتضامن، والديسان نتاعها باش تتباع عام الجاي على كرار السيليكتا اللي في تونس. الكوليباوي
11: عائلة فنية بامتياز،
6: وعائلة مش لاك باش تاخذ 10% من المبيعات.
7: معناها بنت اختو جابت سبونسور.
6: يلا تحية بوسك برشا سوسو بالتوفيق. 57 دقيقة الفاصل ثم نواصل.
18: رافماج بوبليسيتي. كان كرهبتك يبغيد وحاير في الشوا متاع الزيت، أجيل إنرجي توفر لك في الكام متاعها إنياي سينت 0W20 بور موتور مودرن تيرميك إيبغيد. لقام إنياي سينت زيوت 100% إيطالية تضمن حماية أكثر، تنقص في استهلاك الوقود، تطول في الانترفال دي فيدانج، وتزيد في عمر الموتور. إنياي سينت لا بيرفورمانس إيطاليان أو كور دو فوتر موتور، ديسبونيبل شي أجيل إنرجي.
19: من 400 ل 800 وتوى 1000 دينار في كل مشاركة، والربح يزيد كل ما تختار باش تعود تلعب من جديد. تبع غرابك بالموزيكا باش تربح، وشارك توا على الرابط melody.diwanafm.net ولا اعمل اتوال 343 اتوال 1 دياز. مالا شدك التليفون وابدأ العب، وما تفلتش الفرصة باش تورينا قدراتك وتلعب في اللايف مع اللي غاف مقاخ.

0: مولاندور يوديك بشنوازلو ليا لكريم كيك بنين ويجيب بين وقتين.
1: مولاندور ودي روحك وزيد.
2: كل رجال قاهر الكفار اللي يقضي على كشمار الدار السيد يرتع فيها وحده ليل ونهار. وتوا مع كل رجال لقينا الحل الفعال، كلام من كل رجال ورجع للغار اللي بقطرة منه في أقل من نهار أنفكتهم كبار وصغار ولهنا وفي الكشمار. كل رجال الحل اللي يقطع الكفار. برودوي التهاش.
3: تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم، دلل روحك بمطلع سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين، جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب بتنسيك، هي نمر واحد في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية. سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين، وما كذبش اللي قال مع سوبر سيستا لذة النوم قمة الصحة.
4: شي في الدنيا زاد وعمره ما نقص الا عنا في ساعه سعيده، الساعه تولي ساعتين ونص. ساعه سعيده توفى نص نهار وتبدا التسعة ونص. تابعونا من اثنين للجمعه من التسعة ونص نص نهار على ديوان اف ام صوتكم.

0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم.
0: تسمعوا الراب ماك مثنين للجمعة من 7 to 9:30 مع رفيق بوشناق.
2: الرجل الذي سيتحمل ضغط على الأقل 4-5 مليون متابع متاع كورة في تونس ما بين حبيب الترجي والإفريقي. نحكي على طاقم التحكيم اللي أعلنت عليه الإدارة الوطنية للتحكيم البارح. نحكي على طاقم تحكيم نمساوي سيحكم مقابلة الترجي الإفريقي من النمسا. كل الطاقم حكم ساحة كريستيان بيترو، مساعد أول ماكسيميليان وايس، مايكل أوبريتس. فهمت علاش نقرا في الاسامي مش مشي بدل عندي اكيد كنت روحي في لونشال ما عنده حتى معنى معنا انتو كطاقم نمساوي واللي في الفار ما نعرفوهمش اكيد والحظ هذا ما نتمناه لطاقم التحكيم هذا. ويزيد
3: الجماهير الزوز بداوا يبعثوا له على الانستغرام
2: اكيد ناصر الحكم نمساوي ما عندناش علاقه كبيره كرويا بالبلاد هذايا كما قلنا قيله ما عندناش مصادر موثوقه انه استحال استقدام حكام صف اول خليني نقول اللي باش يحكموا في بطولة العالم وكذا. اليوم الحكم هذا عمل 13 مقابلة في بطولة النمسا، مباراة كاس اخرى في التصفيات اللي تسبق دوري ابطال اوروبا، كيف الكوب دوروبا اقل من 19 سنة، اقل من 21 سنة. ناصر كلمة.
4: هو اللي مؤكد هو الحل الانسب معناته بالنسبة لي انا، جاء حكم اجنبي في نهاية الامر ما باش تنجم تقول لي عليه معناتها بالنسبه لي هو نجم يكون معناتها مش من صنف اول 100%، لكن يقعد حكم اجنبي ينجم يخرجنا من الوضعيه الصعيبه اللي احنا فيها تو اليوم. معناتها بالنسبه لي انا مباراه سيء، معناتها بالنسبه لي انا فما تحكيم، فما الناس جايه باش تحكم في مباراه مهمه برشا رفيق. انا نقول لك اليوم في الشارع يعرضوني العباد الكل ما فما الحكايه كان على التحكيم والدربي وشكون الحكم وكيفاش، وكل واحد يحكي لي حكايه منه ومنه كل واحد يحكي لك في حكاية. معناتها بالنسبة لي أنا بنقول لك وقت يشوف الماتش 6 PM نهار لحد نحكي وبعد على التحكيم وعلى الجو وعلى الدنيا كل.
2: وكل واحد من الجمهور لقي توا خيط عند الحكم النمساوي مع الفريق المنافس دونك هو تابع الأخرين ممكن مقتنارة وكل آخر يقول لك بالعكس الحكم النمساوي سيحكم المقابلة.
4: تصديق لك كان البارح في الشارع عرضوني منه ومنه نحكي لك والله يا رفيق كل واحد يقول لك راو عندنا درشكون من غادي وكان عندنا الاخر في النمسا الاخر دروين تو نثبتوا تثبتوا
2: الحكايه يطلعش عنده درشكون. يقول لك عنده درشكون محب كبير في النمسا، لا عنده رجل اعمال محسوب على فلان ولا على فلان من النمسا عنده معناها راهو دخلنا في سيناريو واحد
4: هو صحيح.
2: نرجع لهذا ونقول تصور تونسي اللي زفر تصور تونسي اللي زفر زيد
5: اخويا ربي معاه.
2: تثق في الحكم النمساوي؟
5: ما نثق في حد كما قال الناصر فما مباراه او من عينيه ان شاء الله في البي ما نثق في حد كما قال ناصر. بعد الستة نشوفوا الاداء نتاعو هاك ترى انت في تشامبيونز ليج يا وخاي بارح بايرن هاك يديه وكل
2: تعرف حاجه معروفه قريت عليه الحكم قالك حاجه باهيه فيه ومعروف بها انه كل ما يغلط يستعرف بعد الطرح.
5: لا حسبي الله ونعم الوكيل يعني لا فيها يعترف لا شيخ الطياره اللهم يقعد يعيش معانا يعترف وقعد يعيش معانا اذا تاخذ الطياره وتمشي خويا ان شاء الله يعدي طرح بي ان شاء الله. الجامعه اختارت انسان كومبيتون تصور اختارته كومبيتون ما يلعبوش بطرح كيما هكا خاطر جامعه للامانه جامعه وزاره كل ما ينجموش يلعبوا
2: في يعني برشا فيرتيسمونيت حسب ما شفت الموين نتاع الكارتون اللي يفرقهم برشا فيرتيسمونيت برشا ورق حمر ما يسيبش اللعب وصارم في التدخلات. دونك نتمنى ما يزيدش الاجواء يشنج نحبوا شويه تسيب الكوره فماشي ما نجيبوا شويه لا
5: والله نزوز جماهير هذا حتى من الكلوب ومن الاسبيرون طرح كوره اللي باش يربح صحه لي لا هاني نقول لا معناتها العباد مقتنعه راه تروح نتاع كوره 90 دقيقه باش يكون اللي باش يربح صحه لي. وخلينا اخويا حكم يكبش في كل حاجه
6: هو من النمسا ان شاء الله انه تريش با
7: تبارك عنده درجين يطلب الكلمه عليها
2: خساره ما عندناش كاميرا تلمو انا تفيتو كلم المعده قال كلم رفيق تو جنبي هو انا عم روحي مش رفيق خاطر شايفه جاي فان كلم المعده والمعده مقبله طبيبي
7: نخاف رشام وزر لي قال لي شوف هذايا شوف والله مقبله اليوم زر هذايا اللي جاي
8: سمباتيك جد بوكم
2: الاخبار ثم نعود ما تبعدوش
1: راديو
0: كراف ماج.
8: مع أريدو جيت اللحظة باش أنت تقول علقت ونكلمك. مع لفخ نكلمك عندك فورفي ب 25 دينار و 900 نجم تتكلم بيه أوني ليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا وحتى كانو فالك الفورفي انترنت الكونكسيون ما تقصش.
0: أريدو طور عالمك.
9: Publicité.
10: Papa, il est comment le voyage en bateau?
11: Il voyage مع جي ام في منو سفر ومنو رحلة في البحر. هزو كرابتنا ونشدو لتونس ثنيتنا. في بيتنا مرتاحين بريحة البحر من السمين بالماكلة البنينة والسيرفيس أبور شيخي وبالوي في مكونكتي.
12: Profitez dès maintenant de réductions jusqu'à 40% avec 20% seulement à payer au moment de la réservation. Offre valable jusqu'au 12 mai pour des voyages jusqu'en décembre 2026. Plus d'infos sur gnv.com.
13: بدعم من المندوبية الجهوية للثقافة ومركب محمد الجموسي والإدارة الجهوية للصحة صفاقس ومساندة للجمعية التونسية لمساعدة المعوقين والنهوض الاجتماعي بتينا ATPS تينا تنظم شركة واب للفنون مسرحية المجيرة بنت الحي لحنان الشجراني وذلك يوم السبت 9 ماي الخامسة مساء بمركب الجموسي لدعم القاصرين وفاقدي السند والأيتام. كونوا في الموعد. أنفولاين 23-121 393.
14: تيهاك زيه وعمل جو.
15: اي قل لي مبروك ما وزدوني في الشهرية.
14: صحة صحة ترى وريني قدش وليت.
15: اي الابليكاسيون محلولة في تليفوني. شوفي للا وصلي عني بي.
14: تيهاي هي بيدها الشهرية. تي ما تبدل شي. ما تقول ليش ماكش لبس لينيتك متاع القريب
16: باش ما يفوتك حتى ديتاي لا من قريب لا من بعيد. عليك بأوفر أوبتيلاب كي تشري دي فيغ بروغريسيف أوبتيك أوبتيلاب تهديلك بلارات أخرين بروغريسيف أوبتيك ولا سوليغ على كيفك. أوفر فالابل جسكو 10 جوان. أوبتيلاب دلل عينيك.
0: ديوان أفهم فلاش نيوز
17: موجز الثامنة. ديوان أفهم صباح الخير. أولى رحلة الحج من ولاية صفاقس انطلقت فجر اليوم من مطار صفاقس تينا الدولي وعدد حجيج الجهة لهذا الموسم بلغ حوالي 1009 حاج وحجة. يذكر أن أمس انطلقت أولى رحلة الحجيج من مطار تونس قرطاج الدولي نحو البقاع المقدسة وشركة الخطوط التونسية برمجت حوالي 44 رحلة ذهاب وإياب لنقل حوالي 5700 حاج إلى البقاع المقدسة انطلاقا من 5 مطارات تونسية وذلك خلال الفترة الممتدة من 7 ماي إلى 14 جوان القادم. وزير السياحة سفيان الدقية يقول أن تونس تطمح لتجاوز 12 مليون زائر خلال السنة الجارية بعد أن تجاوزت في السنة الماضية 11 مليون سائح مؤكدا العمل حاليا على السياحة الراقية وتنويع المنتوج السياحي والترويج للوجهة التونسية العالمية عبر المنصات الرقمية وذلك خلال افتتاحه أمس بالعاصمة النسخة الأولى من صالون سوق الصفر.
18: السنة الفاتة في 2025 فوتنا 11 مليون إن شاء الله في 2026 نفوتوا إن شاء الله 11 مليون زائر وبالتالي راهو المشكلة مش في العدد احنا نحبوا النوعية بتاع السياح بتاعنا احنا توا قاعدين نخدموا على السياحة الراقية اللي شفنا في العديد من الجهات أنه فئة النزول 5 نجوم 4 نجوم وشفنا حقيقة قبل كبيرة على الاستثمار في تونس من قبل الوجهات العالمية وبالتالي إن شاء الله باش يكون معناها تنوع كبير في المنتوج بتاعنا السياحي.
17: وزارة الداخلية تفيد بأن عدد الأجانب المقيمين في تونس بصفة قانونية والمتحصلين على بطاقات إقامة صالحة للاستغلال بلغ إلى حدود 9 من أفريل الماضي حوالي 33,524 ألف مقيم وأوضحت في ردها على سؤال كتابي للنائب بالبرلمان غسان يمون حول عدد المقيمين الأجانب بصفة قانونية في تونس وجنسية المتحصلين على بطاقات إقامة أن الجنسية الجزائرية تتصدر قائمة الجنسية الأجنبية المقيمة بتونس ب7626 مقيما أي ما يعادل 23% من إجمالي الأجانب المقيمين تليها الجنسية الفرنسية ثم الجنسية الإيطالية في الجنسية المغربية. المرصد التونسي للمياه يسجل خلال شهر أبريل الماضي 197 انقطاعا واضطرابا في توزيع المياه الصالحة للشرب على مستوى الجمهورية، وهو ما يظهر برأيه تواصل تفاقم أزمة التزود بالمياه في عدد من الجهات. ومرصد المياه يفيد في بلاغ له بأن ولاية قفصة تصدرت خريطة العطش ب 28 تبليغا، تلتها ولاية قابس ثم ولايتي بن عروس وأريانا، وذلك من إجمالي 224 تبليغا. كما شهدت عدة مناطق من البلاد تحركات احتجاجية للمواطنين بلغت 15 تحركا تعبيرا عن غضبهم من انقطاع واضطراب التزويد بالمياه. الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس أصدرت أمس حكما يقضي بسجن الصحفي زياد الهاني لمدة سنة من أجل الإساءة للغير عبر الشبكات العمومية للاتصالات طبقا للفصل 86 من مجلة الاتصالات. والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تدين هذا الحكم وتعتبر أن تكرار التتبع ومحاكمة زياد الهاني على خلفية آرائه ومواقفه الإعلامية يمثل شكلا واضحا من أشكال التنكيل القضائي وفق نص البيان. إلى الشأن الدولي، الرئيس الأمريكي يقول إن وقف إطلاق النار مع طهران لا يزال قائما رغم الضربات الأخيرة التي نفذتها واشنطن على إيران، ويصف الضربات الانتقامية ضد الأهداف الإيرانية بأنها ليست سوى صفعة خفيفة. فقدان 20 شخصا إثر ثوران بركان في شرق أندونيسيا ما أدى إلى ارتفاع سحابة دخان إلى حوالي 10 كيلومترات في الجو. جامعات أمريكية تتعرض لهجوم سيبرني واسع عقب اختراق سابق للبيانات، مما أحدث حالة من الفوضى بينما كان الطلاب يستعدون للامتحانات النهائية. ونختم بطقس اليوم، حيث يتميز بسحب عابرة على كامل البلاد وتكون أحيانا كثيفة بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال والوسط، والريح تكون من القطاع الشمالي قوية نسبيا قرب السواحل وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات، كما تتقوى نسبيا بالجنوب آخر النهار مع دواوير رملية محلية والبحر مضطربا فشديد الاضطراب بخليج قابس، فيما تتراوح الحرارة بين 20 و25 درجة بالشمال وجهة الساحل وبين 26 و31 درجة ببقية الجهات، وتكون بين 32 و37 بالجنوب الغربي وأقصى الجنوب. نهاية الموجز الإخباري فلاش سبور الآن، أجمل تحيات بهير عوجي في أمان الله.
19: اسمعوا نفيس في قصة على الفريكونس
20: 9.2.
19: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك ايشن يوتيوب ديوان اف ام.
20: ديوان اف ام صوت كوم.
19: عاجل انرجي تقدم لكم Flash Sport.
21: Eni iSynth, la performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agile Energy.
22: صباح الخير، صباح الفل، اهلا وسهلا، مرحبا بكم في الفلاش سبور. البدايه بالرابطه المحترفه الاولى لكره القدم، اليوم الموعد مع الدفعه الاولى من الجوله قبل الاخيره للبطوله، اربع مقابلات اليوم كلهم ينطلقوا الاربعه نتاع العشيه في بارد وفي النيفر. ملعب التونسي يستضيف اتحاد بنغردان، ماتش بتحكيم منتصر بالعربي وفي تقنيه الفار سفيان الورتاني. مستقبل سليمان يواجه مستقبل قابس، تحكيم محمد علي قرويه وحكم الفار هيثم جيرات. الاولمبي البيجي في الكميتي في بيجا يستضيف شبيبة العمران، ماتش بتحكيم حسني النيلي وحكم الفار حمزة جعيد. وشبيبة القيروان في العواني تستضيف الاتحاد المنستيري، ماتش بتحكيم أشرف الحركاتي وفي الفار مجدي بلغة. جولة تستكمل أو تكون دفعتها الثانية غدوة، فيها ثلاثة مقابلات، الأربعة متاع العشية كيف كيف. مستقبل المرسى، نادي صفاقسي باسم بالعيد حكم ساحة، وفي الفار وليد المنصري. النجم الساحلي في أولمبي سوسة يستضيف النادي البنزرتي، حسين بن ساسي حكم ساحة، وفي الفار أمير العيادي. والترجي الجرجيسي يواجه نجم المتلاوي، ماتش بتحكيم عبد الحميد بدر الدين وفي تقنية الفار خليل الجري. جولة تستكمل طبعا بالمباراة الأبرز، المباراة اللي فيها الرهان الأكبر، نحكيو على الدربي. العاصمة الترجي يستضيف النادي الإفريقي نهار لحد الأربعة متاع العشية، ماتش بإدارة طاقم تحكيم كامل من النمسا حكم ساحة كريستيان بيترو سيوتشيركا، وفي تقنية الفار هارالد ليشنر. كما قلنا مباراة باش يكون النادي الإفريقي مطالب فيها بالفوز للتتويج بالبطولة قبل جولة من نهاية الموسم، والترجي في صورة الفوز يولي متقدم بفارق نقطة على النادي الإفريقي. النجم الرياضي الساحلي يعقد اليوم جلسته العامة العادية انطلاقا من 5 متر العشية بنزل الفريق طريق القلعة. لاعبي النجم الرياضي بالمتلاوي اضربوا البارح على التمارين بسبب عدم حصولهم على المستحقات نتاعهم الماديه. الملاعبيه طالبوا بجرايات 7 اشهر، وان كان من المبرمج انه يتم فض الاشكال المالي ورصد المنحه من قبل شركه فوسفات قفصه التي لم تقوم بذلك الى حد الان. مصدر مسؤول في نجم المناجم اكد لي ديوان فهم انه الفريق باش يضطر لعدم التنقل لمواجهه ترجي جرجيس بملعب عبد السلام كازوز، وهذا بسبب الوضعية المالية الخانقة وعدم توفر مصاريف التنقل. نذكر إدارة الفريق كانت لقات عديد الوعود من قبل مسؤولي الجهة منذ شهر مارس الماضي. الختام بأبرز المقابلات اليوم في البطولات الأوروبية. في الليغا في إسبانيا مباراة وحيدة 8 متاع الليل ليفانتي أوساسونا. في البوندسليغا في ألمانيا 7:30 دورتموند يستضيف إنتراخت فرانكفورت فريق الياس السخيري. في الليغا في فرنسا لونس نونت انطلاقا من 8:15، وفي السيريا في إيطاليا 8:15 تورينو يستضيف ساسولو. لاسبور قدمه لكم هني إبراهيم. أكثر أخبار وتفاصيل كالعادة على موقعنا ديوانافان.نت. بعد شوية أرجلكم رفيق وكامل فريق الرف مكة.
3: عاجل إنرجي قدمت لكم فلاش سبور.
21: إنياي سينت لا performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agile Energy.
20: ديوانافان
4: تبع الموسيقى.

0: جلمت العواد والخطاوات ولصق في الألبومات باش تربح ليد سبيسيال تعمل جو مش نرمال.
1: لنن كلاس تومي جيري وحفلها بالليد مع الأولاد.
2: هذا صوت اللي تسمعه وقت اللي تعمل تحسينات في دارك مع مصرف الزيتونة. كبر وعلي واعطي لدارك روح جديدة. تمتع بتمويل تحسينات تخلصوا بالمرتاح على 5 سنين مع تمويل تحسينات اليوم وغدوة. نأمن ونحقه.
3: مصرف الزيتونة قيم تجمعنا.
4: تدلل تدلل
5: باش تحفل السيزون لازم تعمل طلع لجيون. حتى ال 17 ماي جيون يدلك بأحسن التخفيضات من لوازم جديدة ولليزيكيبمون سبورتيف بنواحهم الكل. وبالطبيعة حتى الماتريال دو بريكولاج موجود. اعمل طلع على الكتالوج جديد وزورنا في أقرب هايبر مارشي جيون ليك وتمتع بأقوى التخفيضات.
4: تدلل
6: جيون ايام دللنا.
7: أمون اللي غروني
8: تيهاك زيه وعمل جو.
9: اي قل لي مبروك ما وزدوني في الشهرية.
8: صحة صحة ترى وريني قدش وليت.
9: اي الابليكاسيون محلولة في تليفوني. شوفي لله وصلي عني بي.
8: تي هاي هي بيدها الشهرية تي ما تبدل شي. ما تقوليش ماكش لبس لينيتك متاع القريب
10: باش ما يفوتك حتى ديتاي لا من قريب لا من بعيد. عليك بأوفر أوبتيلاب كي تشري دي فيغ بروغرسيف أوبتيك. أوبتيلاب تهديلك بلارات أخرين بروغرسيف أوبتيك ولا سولير على كيفك. أوفر فالابل جسكو 10 جوان. أوبتيلاب دلل عينيك.

0: مولاندور يودك بشنوازر يا لكريم، كيك بنين ويجيب بين وقتين.
1: مولاندور ودروحك وزيد.
2: في عيد ميلاد مونوبري 93 جونا حفيلي بالكادوات والبروموات، وحتى ال 17 ماي كل ما تسكالي الكود باغي اللي في الابلي في الليكتور دو بري عندك فرصه تربحك كهربا، ثلاثه عمرات، 30 مليون كاش باك وبرشا كادوات اخرين. بلا جري الاقرب مجازا مونوبري ليك باش تدخل في القرعه وتكون مربحين. في عيد ميلادنا جونا وجوكم حفيلي بالبروموات والكادوات.
3: مونوبري ديما معك.
4: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان FM.
5: ديوان FM.

0: مرحبا مرحبا مرحبا، رجعنا لكم في ساعتنا الثانيه رف مك حتى للتسعة ونص بقياده النقيب زياد المكي ناصر البدوي حاتم بالحاج جيهان السليني ورامي الفراتي. بعد شويه فقره العاده، بعد شويه نلعبوا على 1000 دينار كاش من اهداء ميلودي باي ديوان، ولكن قبل هذا سعداء باستقبالهم بحذانا مدام فاتن حسني ديريكتريس ليدرز يونيفرسيتي تونس. مدام فاتن صباح النور، مرحبا في رف مك. منورين، مرحبا. سي جمال العاب دي اي كوميونيتي ليدر ام في بي مايكروسوفت، صباح الانوار. مرحبا سي جمال. صباح الانوار، شكرا لك. قرب لي شويه للميكرو سي جمال. نحكيو على الاي اي ونحكيو على حاجات باش تهم برشا لي جون اليوم اللي يسمعوا فينا، ولكن قبل هذا نحكيو على ليدرز يونيفرسيتي تونس. مدام فاتن، للناس اللي ما تعرفش ليدرز يونيفرسيتي تونس، على شنو قاعدين نحكيو؟
1: Bah, en fait, Leaders University, il y a université privée, Marjoudafi Tounes ou Finable. On a plusieurs spécialités qui mal management, qui mal gestion, informatique et technologie. Donc, on a formé aussi génération Jdida, puis qu'on a des leaders. En fait, on a fait moi à la.
0: On a fait des leaders, c'est l'objectif, Mané.
1: Leaders, des spécialistes fait les domaines en terrain. Donc, en fait, centre voilà de l'université, il y a l'innovation, l'excellence académique et le développement humain. Il y a la mission principale de l'université.
0: باهي باش نحكيو على ليفينمون اللي هو محور الحديث نتاعنا لهنا، ليفينمون اي اي كوميونيتي دايز. فكرته ساعة كيفاش جات سي جمال، وفي شنو يتمثل ليفينمون هذا؟ كلمة الاي اي توا ولات موجودة بارتو، مالوروزمون 80% على الأقل أنا منهم، معناها بالنسبة لنا تشات جي بي تي وركب راس على بدنه ولا الحاجات هذاكم والأمور أعمق بكثير في علاقة بالاي اي. فكرة الاي اي كوميونيتي
2: بفكرة الاي كوميونيتي دايز، يعني نعمل دي كونفيرونس في العالم الكل مرة ثلاثة سنين تالي، يعني نعمل في كونفيرونس في ميكروسوفت في تكساس. يعني بعد التولك متاع الكونفيرونس جاء بارتيسيبون قال لي أنا من مصر، خلص بيه متاعه وجاء لأمريكا باش يحضر الكونفيرونس هذيك. قلت له احنا في تونس ممكن نعملوا دي كونفيرونس، وإفكتيفمون بدينا نخدموا على الحكاية، نعملوا دي كونفيرونس في تونس على الأقل لعبت كل جينا والتوانسة يستنفعوا منها.
0: معناه كريت أنه فما شكون قص التذكرة وخذ الطيارة وقص برور وبحور باش يجي فوالا، قلت علاش ما نعملوهاش في تونس، معناه أوتون بلادنا بروفيتي، معناه خير من بلاد الناس. في شو يتمثل الحدث؟ نحكيو على اي اي كوميونيتي دايز.
2: اي اي كوميونيتي دايز احنا دي اكسبير، يعني نتلموا يعني في لي دومين الكل، يعني يخدموا في العالم الكل، يخدموا في سويسرا، في امريكا، في كندا، في استراليا، ونتلموا نبارتاجيو شنو ما نخدموا ريالمون. خاطر تو الاي اي لعبت في بالهم جوست شات جي بي تي، ونحكيو لا احنا نجيبو جي زي اكسبير كي يجيو بارتيسيبون يحضر معانا يشوف ريالمون كيفاش قاعدين نخدموا. فهمت؟ يعني فهمت، عندنا دي اكسبير غدوه جايين من سويسرا يخدموا في بنوك سويسرا، يخدموا كليه، يخدموا بالاي اي. يعني هما شي يجيو ليفينمون غراتوي يشوفوا العباد كيفاش تخدم ريالمون. يعني مش
0: معناها مثلا بنك سويسري كبير كيفاش يستغل في الاي اي اليوم في خدمته.
2: يستغل الاي اي، عندنا اكسبير من امريكا، يعني قاري في اخوه فاكولتي في امريكا جا معانا كيف غدوه كيف هو حاضر يجم يحكي على الاي اي بور ليدرشيب وكل شيء. يعني هما كيحضروا يشوفوا قدامهم لي زيكسبير، ما حاجتهمش باش يخصوا بي يمشيو لامريكا يمشيو كل شيء.
0: زيكسبير يجيوهم سور بلاس،
2: جايين سور بلاس.
0: حكيت لي قبيل على ماركه نتاع

0: و دي زيكسبير من العالم تقول لي ريلاكس من بنك سويسري من عرش
1: من
0: امريكا يجيو لهنا باش ينقلوا خبراتهم للي جون اللي انتريسي بالدومين هذايا. نرجع لك ليك انت مدام فاتن ونرجع حديثنا على الليدرز يونيفرسيتي تونس. كيفاش تدمجوا اليوم الذكاء الاصطناعي اللي هاي في برامجكم التعليميه؟ هذا التشالنج اليوم جديد بالنسبه للتعليم ككل في العالم. بالنسبه ليكم في الليدرز يونيفرسيتي كيفاش تصير الامور؟
2: Mais en fait, digitalisation ou l'IA, بالنسبة لنا في leaders, match trend. معناها ماهيش option ou elle a un luxe. Plutôt, c'est le socle sur lequel nous bâtissons l'avenir de nos étudiants. L'IA aujourd'hui, en fait, nous devons avoir une manière intelligente et responsable. Donc, nous avons fait les cours internes pour pouvoir renforcer l'anticipation des étudiants. Où l'IOM Zeda, les étudiants internes, ils manipulent l'IA, fait les ateliers et les workshops. Déjà, la conférence, c'est un petit modèle, mais le quotidien de l'université. Donc, nous travaillons avec des enseignants académiques, avec des professionnels. Donc, les enseignants, ils adoptent leur méthode, ils intègrent des outils de demain et surtout, ils incarnent un calepin indispensable, tout ce qui est théorique et pratique. Donc, voilà, on ne veut pas seulement avoir des experts en IA, mais plutôt, nous avons une génération qui a l'esprit critique. Tu sais qui fait toi de l'IA de manière akhlaqiya ou fa'ala. تعرف ان فيت لو سافوار نا با دو سانس سي ني با بيان ابليكي.
0: بالنسبه للمرابين بربي وانت تحكي هكا يجيني السؤال، هي كي الثوره صارت على مستوى العالم، معناها الاكسبرتيز هذه الخبره فيسع قاعده تخلط للمرابين للاساتذه باش تتعدى التلامذه، ولا الناس كل قاعده وقتها تتعلم وماعرفش كيفاش صايره الامور، معناها الحدث الجديد معناها على مستوى العالم.
2: شوف بور لي انسيان فهموا اللي يفو سويفر بور سورفيفر. Donc, l'IOM a fait des formations au Pchikari ou l'IA, effectivement. Il fait partie prenante de l'enseignement aujourd'hui. Maintenant, j'aime juste apprentissage académique à Kahao. Sinon, j'ai les questions à l'école de l'IOM. Est-ce que l'IA Pchikari ou l'humain En fait, il ne va pas remplacer l'humain, mais plutôt l'humain et l'IA qui est en l'IA, ou l'Pchikari ou l'humain et l'IA qui est en l'IA.
0: أما في بعض المهن الأمر متروح في علاقة بالليا، يعني بعض المهن الأمر متروح، وخليني أقول بشدة، معناها كي تفهم شوية الليا فاش قاعد يعمل تفهم أوتوماتيكمون ديسي 15 سنوات ثم مهن قد تضمحل، كيما فما مهن أخرى باش تتولد، سبحان الله معناها سنة الحياة. نرجع لك ليك أنت سي جمال العابد، كيما قلنا إي آي كوميونيتي ليدر في إم في بي مايكروسوفت. نحكيو على الحدث مرة أخرى، لشكون موجه هذا؟ طلبة برك، مهنيين، شركات، عامة الناس اللي يحب يفهم إيش معناها إي آي، شكون يجيكم معناه وكيفاش يجي؟
3: العباد الكل، يعني مرحبا بيهم، يعني الطلبة، يعني البروفيسيونيل والكوليكا، خاطر تو الاي اي توش كل شيء. يعني تو يعني عملنا ديزيفينمون يجيو العباد الكوليكا، مش سبيسيفيكمون يلوجوا في تكنولوجيا معينة، فهمت؟ يعني العباد الكل لي بروفيسيونيل، يعني عندنا دي سيسيون احنا افونسي، دي سيسيون انترميديير، سيسيون انترودكسيون، يعني موجودين لي دومين الكوليكا، واحنا ديجا في لي زيفينمون نشوفوا البوبيلاسيون اللي جات ونادابتيو حتى البروغرام وفيغ اميزيغ، فهمت؟ كي جونا برشا عباد جوست من الاول، يعني جوست انتروداكسيون كوليك نبدلو في البروغرام وفيغ اميزيغ، فهمت؟
0: اون فونكسيون العباد اللي حاضره، اون فونكسيون
3: ديما اول الصباح شكون اسكو شوما العباد ونبدلو، فهمت؟
0: اون فونكسيون العباد اللي حاضره ولا الطلبات،
3: يعني عندنا الاكسبيريونس. مثلا انا مثلا عندي الحمد لله، يعني في الكوميونيتي مايكروسوفت في سبيكر مونديال اول واحد، يعني فهمت؟ نعمل بريسك 100 سيسيون في العالم، يعني في البلايص.
0: فسليش معناها اول واحد في العالم، خاطر خير نفهم انا بالحق اول واحد في
3: يعني
0: العالم.
3: نعمل نمشي جانترفيان كوم كونفيرونسي في لي كونفيرونس في العالم كل، يعني امريكا، كندا، استراليا، بارتو، يعني فنعمل 100 كونفيرونس في العام، يعني
0: في العام
3: اون بيرسون، يعني نمشي، فهمت؟
0: سي بيان.
3: وهذيك يعني انا قريت في تونس وتعلمت منهم، يعني من كل بلاصه نمشي لها نتعلم من عند
0: كنت تقرا في تونس. كان عندك الحلم غادي باش تمشي ولا لا؟ الامور جات بطبيعه الاشياء،
3: فهمت؟ تقرا في
0: تونس، معناك نرجع بك 20 سنه لتالي ونقول لك راك باش تولي هكا، كنت تصدقها
3: ولا لا؟
0: ان توكا برافو، يعطيكم الصحة، سي اون فيرتي أنا نحكيو معاكم وأنا نسمو حكاية وقصص نجاح بالكيفية هذه. تقول لي 100 كونفيرونس في العالم، ما عادش قداش 80 70 90 100 بلاد بمختلف الجنسيات، ومش كونفيرونس مع مواطنين عاديين، معناها مع أدمغة سادة حاضرة معناها غاديك،
3: دونك
0: شابو ويعطيكم الصحة على الفكرة نتاع أنه نجيبوا ليفينمون هذا لتونس، لأنه محتاجين حاجات من النوع هذايا. بالنسبة بالنسبه للاي اي كوميونيتي داي زيد نسالك شنو اللي يميزه على بقيه الاحداث التكنولوجيه كي تقول لي في 80 بلاد في العالم نحكيه على حاجه معناها

0: على المستوى العالمي النجاح دوك اكسبسيونيل اللي قاعدين تعملوا فيه. نرجع لك ليك مدام فتن حسني ديريكتريس ليدرز يونيفرسيتي, ونحب في دقيقه ودقيقتين نكمل معاكم في علاقه ساعة بربي باللي اي ما نعملش الناس اللي تسمع فينا برشا ناس في مخهم الاي اي هو كل تشات جي بي تي والتصويره واللي حكيناه اول واحد. الامر اعمق بكثير, ما نعرفش شكون يحب يفسر لي فيكم باش الناس تفهم.
1: بان انا جوست انا شنو احنا في الكونفرنس شنو نمثلوا مثلا, عندنا ديز اكسبير يخدموا نهار كامل باللي اي, فهمت, نحبوا نوريو العباد اللي هي مش كان شات جي بي تي جوست يعني تشات, يعني ريالمون العباد في لي سوسيتي الكبار في لي كومبانيا ريان في كل بلاصه كيفاش يخدموا باللي اي, فهمت شنو اليوم في الروتور ديكسبيريونس ريالمون من لي اكسبير وجايين من بلايص كل, فهمت, يعني هما ينجموا يحضروا ولا ياخذوا لا فيزا لا شيء ويجوا لتونس يلقاو عندهم ديز اكسبير من بلايص كل.
0: شركاتنا قاعدين يتبعوا بربي في تونس ولا مازلنا بارابور لوروب بارابور لامريك؟
1: ما نعرفش احنا فا ديكوفغير يعني في
0: باش نكتشفوا في علاقه بالايفينمون الوقت الحضور شو التفاصيل؟
2: En fait, l'Arqiq dépasse les attentes de la conférence. Retout le faire qui est fort pour le motawaka. Manière les invités, ils ont apprécié. خلق فرق بينات معهم على خاطر en fait j'ai ou moi je puis chouf tout ce qui est navali akara mais plutôt tatbiqi. Donc il y avait l'articulation entre la théorie et la pratique. بالنسبه للي ستوديون تاع ليدرز يونيفرسيتي معناها سان في شو كور على خاطر بالنسبه لهم هما كان كل شيء يشوفوه ويعرفوه على خاطر كيما قلت لك سي ان تي موديل من لو كوتيديان دو لونيفرسيتي لي بارتي لي مش ان فيت لي بارتنير بلوتو ils ont apprécié l'organisation ou la qualité des panels et des conférences donc c'était exceptionnel وان شاء الله باش تتعاود معناها الاولى ومش الاخرى
0: ان شاء الله باش تتعاود الاولى ومش الاخرى. خليكم كلمه الختام نختموا في علاقه بالليفينمون اللي حكينا عليه وفي علاقه بالفاكولتي في علاقه بليدرز يونيفرسيتي. نبدا بيك وبعد نكمل معك انت سي جبال. كلمة الختام مدام فاتن الناس اللي تسمع فينا في علاقة بالفاك, الناس اللي تحب دي تعرف أكثر على الفاك كيفاش يعملوا كيفاش يكونتاكتيوكم؟
2: En fait, le contact, le fait de mettre Leaders University, Tonos ou Alaneb, ils vont trouver toutes les informations. C'est un immense plaisir aujourd'hui de me présenter au nom de Leaders University comme étant la directrice. À la rate, la philosophie de Leaders me rassemble beaucoup. Donc, une vision moderne, Bacha, l'étage marbine, l'innovation, l'excellence académique, ou la réalité du terrain. Donc une formation y est sera là ou à l'arqiqa ou il faut nous joindre.
0: Il faut nous joindre. Quelle est le khitam ou khalik كريم في النصيحة سي جمال الناس اللي تسمع فيك للي جون بالحق معناها شو تقول لهم معناها في العموم تعرف مش كل يوم عندنا بروفيل كيف كيتكلوا في إذاعة تونسية دونك للناس هذوما للي جون شو تقول لهم شو تنصحهم؟
1: هي تو كل شيء يعني اللي جون كي تقعد في الدار شو تقول تنقر اللي هاي وحدي في الدار ما تنجم تعمل شيء فهمت
0: غلط
1: فهمت تجي تحضر 45 مينوت سيسيون يعني اكسبير من امريكا تربح حاجة نتاع ما عملتش وحدك في الدار فهمت تقعد 6 شهور ما تنجمش تقرا والليفينمون راهو بليشي يعني ما فماش بياج ولا حاجه فهمت ساعات عباد يكلموني يقول كيفاش بليشي وعباد هذوما
0: وين الحصيله مو عندنا في تونس وين الحصيله وين الحكايه
1: وميرسي ليدونيفرسيتي خاطر حضرت لنا التيران فهمت يعني شافونا نعمل في الكونفرنس البارا كونتاكتوني قال لي جات زاد لتونس نعاونوك في خاطر لازم في نعملوا ليفينمون كوليكا باش نعملوه في اليونيفرسيتي وعملنا الجمعه اللي فاتت بارتي 1 وتو البارتي الثانيه غدوه فهمت
0: يعني غدوه وقتاش؟
1: غدوة بين 9 حتى المي ساعة
0: التسعة المي ساعة في
1: ليدونيفرسيتي في تونس
0: ليدر يونيفرسيتي في تونس
1: والاكسي غراتوي
0: الاكسي غراتوي دونك من غير لا ريزيرف ولا حتى شيء يجي ديريكتومون
1: لا يعمل انسكريبسيون سور سيت ليدونيفرسيتي خاطر علاش يعمل انسكريبسيون خاطر بعد يطلبوا لي سلايد نتاع لي سبيكر نبعثوا لهم بار ميل ونخليهم
0: واضح دونك يدخلوا على السيت نتاع ليدرز يونيفرسيتي يعملوا انسكريبسيون باش غدوة ينجموا يكونوا ان شاء الله حاضرين من 9 المي ساعة في الفاك في ليدرز يونيفرسيتي
1: مش اخر ايفينمون
0: مش اخر ايفينمون واضح مرحبا ان توكا شاك فوك عندكم ايفينمون بالتوفيق ان شاء الله شكرا لك مدام فاتن حسني ديريكتريس ليدرز يونيفرسيتي شكرا لك سي جمال العاب دي اي كوميونيتي ليدر ام في بي مايكروسوفت شكرا نورتونا فاصل ثم نواصل
3: راف ماج بوبليسيتي هذا الصوت اللي تسمعه وقت اللي تملك اول دار مع مصرف الزيتونة انت تختار الدار ولا الارض اللي تحلى في عينك احنا نشريوها لك ومدة التسديد نتفاهموا فيها بالمسبق ابني واكسب دارك جديدة مع تمويل منزل نأمنوا نحقه
4: مصرف الزيتونة قيم تجمعنا تيهاك زيه وعمل جو.
5: اي قل لي مبروك، ما وزادوني في الشهرية.
4: صح ترى وريني قدش وليت.
5: اي الابليكاسيون محلولة في تليفوني، شوفي للا وصلي عني بي.
4: تي هاي هي بيدها الشهرية، تي ما تبدل شي. ما تقول ليش ماكش لابس لينيتك متاع القريب،
6: باش ما يفوتك حتى ديتاي لا من قريب لا من بعيد. عليك بأوفر اوبتيلاب، كي تشري دي فيغ بروغريسيف اوبتيك اوبتيلاب تهديلك بلارات اخرين بروغريسيف اوبتيك ولا سوليغ على كيفك. اوفر فالابل جسكو 10 جوان. اوبتيلاب دلل عينيك.
7: Agile Energy توفر لك في الجامة متاعها NEI Synth 0W20 pour moteur thermique et hybride. La gamme NEI Synth زيوت 100% إيطالية تضمن حماية أكثر وتزيد في عمر الموتور. NEI Synth, la performance italienne. Disponible chez Agile Energy.
8: تدلل
9: باش تحفل السيزون لازم تعمل طلع لجيون. حتى ال 17 ماي جيون يدلك بأحسن التخفيضات من لوازم جديدة وللزيكيبمون سبورتيف بنواعهم الكل، وبالطبيعة حتى الماتريال دو بريكولاج موجود. اعمل طلع على الكتالوج الجديد وزورنا في أقرب هايبر مارشي جيون ليك وتمتع بأقوى التخفيضات.
8: تدلل
10: جيون أيام دللنا.
11: سوبر سيستا الجراية رقم واحد في تونس بخبرة 30 سنة.

كل شيء في الدنيا زاد وعمره منقص إلا عنا في ساعة سعيدة. الساعة تولي ساعتين ونص، ساعة سعيدة توفى نص نهار وتبدأ التسعة ونص. تابعونا من اثنين للجمعة من التسعة ونص نص نهار على ديوان FM صوتكم.

0: FM. تسمعوا الراب ماك من اثنين للجمعة من السبعة للتسعة ونص مع رفيق بوشناق.
1: 38 دقيقة ألف دينار للربح بعد شوية من إهداء ميلودي باي ديوان. ولكن قبل هذايا باش نحكيو على أهم نعمة هنا رب العالمين، نحكيو على العينين وما أدراك ما العينين. ربي يحفظهم ويحفظكم ويحفظنا الناس الكل. صحة العينين من أهم ما نملكو في حياتنا، برشا مرات رغم هذا ننساو قداش لازم نحافظوا عليهم، متعب من الذكرى ومذة، وعينينا تتعرض لبرشا ضغط وضغط كبير كل يوم. ذاك علاش لازم نختاروا لهم احسن انواع لفيروبتيك. وفي الموضوع هذا باش نحكيو مع مدام ايمان صفاقسي من مخابر اوبتيلاب، باش تحكي لنا على اخر تقنيه تلبلار نتاع المرايات وعلى صحه عينينا. مدام ايمان، صباح الانوار، مرحبا في الرفماك.
2: مرحبا رفيقي، عايشك، مرحبا بالمستمعين الكل.
1: شكرا لك على قبول الدعوه. ساعة للناس اللي ما تعرفش اوبتيلاب، عارف ان اوبتيلاب
2: دونك اوبتيلاب هو لابوراتوار تونسي يصنع البلار التقنيات الالمانيه. دونك on est en partenariat stratégique et technique avec les laboratoires Rodenstock, qui est le laboratoire allemand معروف mondialement. Donc, on a une large gamme de produits pour tous les problèmes qui concernent la santé oculaire. Donc, les produits internes, aujourd'hui, on a tous les opticiens qui ont le tourab jumhouré.
1: مشكلة برشا ناس تعاني منها، برشا ناس اللي حذوا لي عندهم دو لونات، وفينومين ماشي وينتشر اليوم، واحدة للبعيد وواحدة للقريب، باش يقرأ باش يستعملها في التليفون، يلبس مرايات القريبة، بعد حاجة من بعيد ينحي لونات ويحط لونات أخرى، اللي هي حاجة مش براتيك جملة. وقداش من لونات ساعات تضيع، وقداش مرة ينسى باش يبدل، وذاك يزيد يضر العين، تلقى روحك تستعمل فيها في مش بلاستها، معناها المرايات اللي انت لابسها. للفينومين هذا عنا حل اليوم مع اوبتيلاب ولا لا؟
2: بيان سور، الحل ديما موجود. دونك من الأربعين سنة يبدا النظر نتاعنا ينقص من قريب، اي سكون ابل فوالا لو فينومين دو لا بريسبيسي. دونك نوليو نستحقو زوج مرايات، واحدة من بعيد واحدة من قريب. دونك وهذايا مشكلة كبيرة، اي سورتو اللي هي ماهيش براتيك بور دو ريزون. لا بروميير ريزون اللي في شوال اللي عندك تو الترن اونتر زوج مرايات، واحدة من بعيد واحدة من قريب، تجم واحدة كيما قلت انت، تجم واحدة تضيعها تنساها اتسيتيرا. والبروبليم الثاني واللي هو انا بور موا اللي تريز امبورطون واللي العبيد ما تردش بالها ليها، اللي هي لا فيزيون انترميديير. دونك تلا تلبس زوج مرايات عندك يا قريب يا بعيد. باغ كونتر لا ديستانس اللي هي بيناتهم زوج، اللي هي بعيد اللي هي قريب اللي هي الانترميديير، واللي هي اومني بريزونت في حياتنا وتريز امبورطون، اللي هي تتمثل باغ اكزومبل في الاورديناتور، تتمثل في التابلو دو بور نتاع الكهرباء، مرا في كوجينتها طنجرتها، سي لا فيزيون انترميديير. دونك ما تلقاهمش في السوليوشن تاع زوج مرايات. دونك الحل اللي هو في لي فير بروغريسيف اوبتيلانس، اللي هي سوليوشن 3 زونا، باش نلقاو فيها النومرو نتاعنا نتاع البعيد نتاع القريب نتاع الانترميديير. دونك اتوت معناتها بمرايه واحده تشوف لي ديستانس الكل دون فاسون معناتها كونفورتابل.
1: يعطيك على ثلاثه، معناها على البعيد على القريب وعلى الانترميديير.
2: على 20 سنتيمتر وانت ماشي معناتها الاخر بوان ينجم يشوفوا عينك ترا ترا بالكدا معناتها بارفيتمون.
1: هذوما لي فير اون بروموسيون اليوم
2: بيان سور. اي احنا توا نحكيو على البروموسيون. دونك هذا الله لا طاقت لنا عاد. دونك هذا عام الرابع اللي اوبتيلاب تدلل فيه الكليونات نتاعها. دونك البروموسيون نتاع السنه زدنا دللنا فيها شويه. دونك عاملين الاشا دون بير بروغريسيف، لا دوزيام بروغريسيف كيفها بالضبط مي سولير اسنيلي. دونك عطينا لي كليون تاعنا حريه الاختيار. دونك سلوغان اسمه الاولى عليك والثانيه على كيفك. دونك نجم تشري الاولانيه اوبتيك على روحك والثانيه تختارها اوبتيك ولا سولير، معناتها سون كونديسيون.
1: اوكي،
2: وكيفها بالضبط دو لا ميم فالور معناتها. دونك العرض هذا حتكشي 10 جوان. دونك يكفي انكم تمشيو لاقرب اوبتيسيان وتطلبوا لي فير اوبتيلاب.
1: اي اوبتيسيان تمشي له تلقى لي فير غادي اوبتيلاب
2: تو بروفيت من البروموسيون.
1: امشي لاي اوبتيسيان انت اللي تسمع فينا توا، قول له نحب لو بروموسيون اوبتيلاب، وكما قال تشتري لونيت تاخذ لونيت ثانيه تختارها انت
2: دو لا ميم فالور اوبتيك والا سولير.
1: وي زيدو، وي نقيب.
3: عندي اذا تسمح مدام بيت كيسيون ماني انا نستعمل ياسر
2: بيان سور
3: دو لوان ودو بري كل شيء. انا مثلا ما قبلتش هذيك حكايتك اللي مع بعضهم دو لوان دو بري، خاطر نقعد نهز في عيني ونطلع كل شيء، ما تقلقت شويه. انتم ثلاثه حاجات ولا معمولين معناتها كيفاش بالضبط معناتها الحكايه باش تبدا سوبل في العيل معناتها
2: هو لي فير بروغريسيف دون فاسون جينيرال كيما اي حاجه في حياتنا معناتها في مود دومبلوا il suffit انت تعرف لو مود دومبلوا وتحكي مع لي زوبتيسيان نتاعك بالديدي وتفهم اللي راهو البارتي الاولانيه الفوقانيه البارتي الفوقانيه نتاع الفير راهي كونساكري بور لا فيزيون دو لوين دونك انت كي تجي تحب تغزر حاجه من بعيد يلزم عينيك طالعين الفوق باه كي تجي باش تغزر من قريب يلزمك تهبط عينيك اللوطه تلقى ديريكتومون روحك تنجم تقرا كونفورتابلمون اي لا فيزيون انترميديير اللي جايه في النص سي نورمال انت باش تغزر باغ اكزومبل حاجه هكايا اورديناتور
1: عينيك
2: اوتوماتيكمون باش تهبط وحدها وانت ديجا عندنا qu'on appelle la période d'adaptation.
1: Juste le micro, madame Monet.
2: Aïe, oui, je suis le bus, les verres progressifs. Donc, maintenant, je suis le mécanisme ou la progression de puissance. Je suis le mécanisme de puissance. Donc voilà, avec bien sûr une bonne protection, avec un bon traitement contre la lumière bleue, contre la conduite nocturne, un tel équipement théâtre.
1: Moi je te nerve de faire mes lunettes cassées, on a qu'y bon bâtre pour
2: le chemin. Lélé, il n'a pas le choix, mais n'a jamais chez Tayacha.
1: Ah, mais
2: il y a pas de cake, il y a pas de cake.
1: Voilà,
2: il y a pas
1: Madame, je suis allé qu'on a eu de l'accord, donc pour la promotion, pour l'offre, les j'ai t'inquiète à l'air, madame Imen, mais aujourd'hui, il y a tous les opticiens, il y a qui fait tout le bout de le promo. اوبتيلاب شكرا لك على الحضور كلمه لزميلتك زياد زملاء في بعضكم كلمه
4: اي نعرفوا الفيل هذايا بالحق ماركه مشكوره برشا انا الوالده تستعمل فيها حاجه تعمل 66 كيف والله يرحم والديكم بالحق خدمه ممتازه
1: كنت تقرا ما خممتش هكا في الريسيرش تحاول تمنع الانسانيه
4: مشكله تاع انفستيسمون ماكينات
1: يلا شكرا لك مدام من الصفاقسي من شكرا لك انت على قبول الدعوه ربي يخليك مدام من الصفاقسي من مخابر اوبتيلاب شكرا لكم انتم اللي تسمعوا فينا نعود بعد لحظات
0: رافماج publicité

0: مولاندور يوديك باش نوازلوا لي على كريم كيك بنين ويجي بين وقتين.
1: مولاندور ودي روحك وزيد.
2: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت. على ديوان فهم احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم.

0: على ديوان FM كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل وتواكب أهم الأحداث والتظاهرات برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM وليغيزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM وزادا على السيت متاعنا www.diwanfm.com على ديوان FM ما يفوتك شيء. صوتكم على ديوان FM يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم اليوم ديوان FM صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2 عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت على ديوان FM احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر ديوان FM صوتكم تسمعوا الراب ماك من 2 للجمعة من 7 للتسعة ونص مع رفيق بوشناق
1: 48 دقيقة قبل ما نمشيوا للكاش والميلودي باي ديوان ناصر ديديكاس الجمعية عريقة جدا جدا تحتفل بعيد ميلادها
2: صحيت بالنسبة لي أنا الرأس فاكتر
1: ربي فضلك صحيت
2: رفيق حاتم هكا رالي سبور اليوم 8 ماي عيد ميلاد الجمعية العريقة جمعية كبيرة برشا اللي أعطت للكرة التونسية بالحق من أكبر الجمعيات اللي في تونس أول جمعية هزت بطولة في في في في تونس هي سفاكس رالي سبور اليوم عيد ميلادها 106 سنين إن شاء الله مبروك إن شاء الله معتها من النجاح والتوفيق الجمعية عريقة وإن شاء الله ترجع المكينة طبيعي رأوا في وقت من الأوقات سفاكس رالي سبور اللي يمشي لسفاقس يخمم ويقعد بالجمعتين ثلاثة كيفاش بشي ديبلاسي بشي لعب ضد الرلوي الرلوي خلقت برشا ملاعبية كبار كبار كبار عملوا إضافة كبيرة في الكرة التونسية
1: الوضعية متاع الرلوي سبور كيما وضعية السيوتي اللي محكينيش عليها ناصر جمعيات مني تبكي على الوضعية بتاعهم لأنه في وقت ما كانت من الجمعيات اللي محلية البطولة واللي اعطت برشا برشا ملعبية خلطت على آخر الجوارات متاع الرلوي سبور أنا ناس لما نستحضرش برشا
2: نحكي على شقرون مثلا نحكي على شقرون نحكي على رمضان زادة من الملعبية الكبار معناتها هذوم أكبر الملعبية اللي ظالي شقرون من أول الناس اللي مركيت في المنزة ظالي أول هدف تسجل شقرون من سفاكس رالي سبور الفريق هذا بالحق فريق عريق برشا ان شاء الله يرجع
1: المكان الطبيعي ان شاء الله يرجع المكان الطبيعي ويسلف نجاحاته ونسلموا على الاحباء الكل بتاع رالي سبور على احباء الجمعيه هذه الكل وكل من ساهم في نجاح هذا التيوم الملاعبيه الكبار اللي كتعداو عليه ونقولوا ان شاء الله عيد ميلاد سعيد نلعبوا على 1000 دينار كاش ميلودي باي ديوان
3: العب معنا في ميلودي برشا هدايا والكاش يستناو فيك كون في النهائي اليومي وألعب مع فريق رفماج على المباشر
1: معنا من بنعروس ياسمين العوني ياسمين صباح النور
4: أحلى ياسمين
5: صباح النور
1: شنو أحوالك يا ياسمين
5: الحمد لله
1: لبيت ياسمين مهندسة مدنية هكا
5: اي والله
1: صغرونا اي ولا العمر 27 سنه ومهندسه ان شاء الله بالتوفيق وان شاء الله ربي يحل في وجهك ببين الرزق يا ياسمين مغرومه بالموسيقى
5: اي بتبيع
1: ايش تسمع يا ياسمين اي
5: فاضل شاكر
1: جوجو اسو سيرتو فاضل شاكر ما لا تبع في القضيه نتاع فاضل شاكر تو تبع في اخر المستجدات قيل انه خذا براءه في التهمه الاولى ومازالوا ثلاثه قضايا اخرين في علاقه بالفنان فاضل شاكر باه يقعد معنا ياسمين معنا باش تلعب اليوم من بنعروس كيف كيف دربي بنعروس اليوم ساره بوعجيله ساره صباح الفل
5: باخير
1: شنو احوالك يا ساره
5: والله الحمد لله
1: شكرا نعمة الصحة بخير العائلة لاباس
5: الحمد لله
1: سارة انت كالإطار اللي في كل شريك الناس كل تخاف منه
5: يحبوني برشا
1: ويحبوك ويخافوا منك الله أعلم انت لراش في شريكة خاصة
5: دولار يطلع كل شهر
1: ألور لا مش دولار يطلع عاد وقتها انت تولي ما نحكي لكش اشني الاجواء
5: واش فكر على البريميير كي ندخل الخدمه الفرحه في عيني
1: يا ولدي على الاعناق ما تمشيش خل هزين هكا الناس الكل حتى دخلت البيرو ساره تقعد غادي وتصحح الشهر صعيبه ولا متفاهمه ساره في طبيعتك الناس الى عليك اصحابك وزملائك
5: حبيبي الحمد لله أنا محبوبة في الخدمة بالحق برشا بتبيعتي كيفاش قول مشتي معايا برشا في حياتي
1: أي به أي به
5: كافة ليك محليني الحمد لله
1: أما التصحاح تصحاح التصحاح وشهرية موضوع آخر
4: من عرفيت ما يحبوش لي راش
5: خاطر الحق حق معناها واحد لا يظلم هذا لا يظلم هذا
1: هكا والله
5: المسلم أمانة في اليدين
1: إيفيكتيفمون هذيك الاكس الاخر لازم نخزروا له رواحنا اللي فلوس الشركه ولا هذيك زاد الامانه في رقبتك انت مسؤوليه دونك تحاول تعطي حق الناس كل هذا المهم ساره مغرومه بالموزيكا
5: مغرومه
1: ايش تسمع قول لي ساره
5: شويه جديده زي مانيش اجور فيه مغرومه بالليبوك من التسعينات للالفين
1: الزمن الزمن نتاع روتانا وميلوجي وجو هذاك
5: اي جو هذاك روتانا زمان زاد عندي ما نقول فيه
1: اوكي باه روتانا زمان معناش روتانا زمان عندنا ولكن في البريود اللي حكيت عليها فما على الاقل غنايه والا اثنين ساره ياسمين تسمع فيا
6: بح
1: ياسمين وسارة توما بيان سور زوز نساء دونك اللي باش تعطي الإجابة تعطي اسمها طول بور ايفيتي أنه تختلط علينا الأمور واضح ياسمين واضح سارة
6: واضح
1: باهي السؤال الأول لتحديد الفريق اللي باش يعاونكم واللي داير مش شايف ايش يعاونوا في المستمعين مي بون لتحديد الفريق شكون الفنان صاحب أو صاحبة أغنية سارة ياسمين نسيانك صعب أكيد
5: هيني شاكر سارة
1: سارة جواب صحيح
2: سارة
1: يلا سارة تختار تلعب مع حاتم جيهان والنقيب وإلا مع زياد الناصر ورمروم
5: زياد
1: الناصر ورمروم سارة مع زياد ياسمين حاتم وبقية الفريق ثلاثة حاضرين الزوز الأغنية الأولى سهلة دونك يلزمكم تكونوا بالحق مركزين باش تقول فيه على الاسم واسمك انت معها خاصة انا اسرع سيتحصل على النقطة 3 2 1 توب
4: ايوه
5: سلمتك دي
1: ياسمين جواب صحيح
2: برافو

0: رغم عني وعنك يا ظالم يا زيدون.
1: ماما ربي.
0: الجواب صحيح ياسمين، نقطة أولى. سارة صفر، ياسمين واحد. سارة يزمك تعدل انتيش
2: إن شاء الله.
0: هنحاول ياسمين طلع الأغنية صحيحة تربح 1000 دينار كاش
2: إن شاء الله.
0: 3 2 1 توبا.
1: هذا احلى رفرف جاب الكتف.
0: لندي سفيني
2: معلم الله.
0: لا لنديس الثالث.
2: اخبارك ايه حبيبي؟
0: غادي غادي في السوق هذاك. لحظة اش قلت ياسمين؟
2: ياسمين
0: ياسمين الليالي. جواب صحيح.

0: الليالي نوال الزغبي تخلي ياسمين هي الرابحة والفايزة. مبروك عليك يا ياسمين. اقعد معنا ياسمين. سارة للأسف ما كنتش محظوظة، إن شاء الله في فرصة أخرى يا سارة نسلموا عليك برشا إن شاء الله. كان عندك على شكون تحب تسلم يا سارة؟ يلا
1: على جميع الخدمة اللي معايا كيبلي دار الكل فندسي وسيم، جميع دارنا الكل أخويتي وأمي، خدمتي كل اللي تسمع وعرفتني أكيد وأنتم بيان سور.
0: ربي يخليك.
1: حاجة واحدة نحب نقول ألف ألف مبروك للسندريلا ختم طبع فيها
0: ربي يخليك يفضلك يا سارة. سلموا عليها السندريلا ونقولوا لها مرة أخرى مبروك الجميلة ألين. سلموا عليك أنت برشا يا سارة وقولوا لك إن شاء الله في فرصة أخرى. ياسمين أنت توا عندك 1000 دينار كاش متاعك ونقولوا لك مبروك عليك مرة أخرى. والسؤال يا ياسمين تكمل ترجع نهار الاثنين وإلا لا؟
2: لما اسمعني لما حالة عرفي هو في شيء ومضبيا نعاود ما واحد
0: مثيري شيء زي ما عرسك في السيف باش تعمل سالة بلدية باش تعمل
2: اي سالة
0: يتوى عليه تكسير الفلوس يا ياسمين لازم معناها سالة.
2: والله انا اكيد نقول لك اللي هنا بلدية اما انا غالب العائلات الزوج يحبوا يا خاطر
0: احنا احكي لي احكي ام راج ام راجلك حكمت
2: فوالا
0: فوالا
3: لا يجعلنا
0: تحت الفخ بدي عمرك ما تقول فوالا قول لي امي وامها هكاك معنى لطف الامور
2: قول والله مش على
0: حاجه
2: ما خاطر ولدها
0: الكبير
2: دوك تحب
0: تفرح بيه هكا. اسمع ياسمين نهار اخر بعد عمر اخر ان شاء الله انت يبدا عندك ولدك بوتيتر زاد تحب تفرح بيه وتقول ولدي الكبير ونحب نعمل له سالب
2: هي حنا غالب عقليتنا
0: كيكه هكا هكا والكلنا راهو نحكيو قبل العرس ونبداو عندنا مبادئ وبعد يقرب العرس مبادئ تهمحل تلقى روحك تعمل في كل شيء اللي يعملوا فيه العباد.
3: شكون باش يخلص؟
0: الله يبارك الله يبارك الله يبارك.
3: شكون باش يخلص؟
0: ما تتدخلش بين العائلات انت كاو تسع حتى تكلمك هذا
4: فكر
0: مريق الالندي حتى ومان ياسمين ايدوك ترجع تلعب على المليون ولا ليه؟ زملائين باهين زملائين يسكروا لك الحلو
3: الفرقه الفرقه
2: زعما
0: راسي لا لا اسمع بس لك
5: حاجه لحظه
0: برك انا نفدلك توا انت حره راجلك يسمع فينا وحماتك تسمع فينا وانت حرة تحب تلعب ولا لا؟ انا بعد نهار الاثنين كان تخسر
3: اربع
0: ولا الاربع كلعبنا وخسرت راهو الحقيقة قلبي وجعني معناها دونك ما تحملنيش مسؤولية.
3: هذا عرس
0: هذا عرس
2: ملا
0: إيه أما 2000 دينار باهي
4: يا رفيق حراس تخسر يا رفيق تو كنت تخسر
3: والله لا ترقد انت انت ما ترقدش الجمعة
4: انت ما ترقدش باش تتفايق
6: خليك الملوين على الاقل شويه كاك ورقه
0: ياسمين اول كرونيكور في العالم يحكي مع مستمع يقول ايزي فك شو نورمال
4: ليه بالحق انا تربح مليون كافيتيريا
0: في تراء باهي ما عادش تكلم جمل ياسمين
4: في التشويق
0: نكتفي وين ماشي المليون هذا تو كان تاخذه غدا وين يمشي اول حاجه في مخك شنو هي؟
2: والله الحقيقة عندي
0: حاجات
2: باش نعطي
0: فيهم عرابن دونك هو اي صح يمشي يرشق العرابن هكا
4: ان شاء الله يوصل بكري
0: يا الله يسلموا عليك ياسمين. كان عندك على شكون تحب تسلم؟
2: نسلم على عائلتي الكل على خطيبي وعلى عائلة راجلي
0: ربي
2: صحابي وامي بالبيت وقل ربي فضلك
0: لي ربي يفضلك كمية قداش عندك انت وخطيبك؟
2: عمي
0: معناها عامين ما بين عرفتوا خطبة وزواج هكاك؟ اي وليد هايل هذا كوريكت
3: بسم الله ما شاء الله
0: وسريع زاد يتسمى ربي يداوم العشرة وربي يفضلكم لبعثكم يخليك
2: ونسلم عليكم الكل وربي يفضلكم ومحليكم
0: يا ربي يخليك حتى انت محليك وان شاء الله مبروك بالمسبق يا عروسة وربي يهنيك وان شاء الله بالذرية صالحة سلموا عليك برشا يستدعانا حتى هكاك من جايين ياسمين معناها
2: كلكم على عيني وعلى راسي ونتمنى لو كان نجي
0: باهي
3: سلاوين
0: هاي
2: ان شاء الله في
0: القروي خاطر
2: انا
0: راجلي
2: من
3: القروي احرجناك احرجناك فماش
0: حاجه
3: اخر واحد من لوطيه وين
0: لوطيه وين
2: مانيش
0: عامله لوطيه عاملين لنا
2: واحده
0: اكا لينا واحده ربي هني في القروين سعيد باش تربح ثو ناصر مفهود لما خالي ناصر قريب ربي هنيك يا ياسمين وربي يعطيك ما تتمنى ان شاء الله اي فضلك نسلموا عليها برشا. ياسمين العوني ربحت معنا 1000 دينار من اهداء ميلودي باي ديوان. نحب نشكركم برشا الاولاد على الساعه الثانيه، كنتم متالقين فريمون فريمون. اضافه تحليل اخبار افحمتوا المستمعين. شنو يا حاتم؟
5: نص كاشي
0: قلت اي نص كاشي
4: ياسر. ما بكش فرقه نحن نص كاشي ولا
0: انت بربي نقيم تتكلم. قلت كلمه الساعه الثانيه حتى كلمه من 7 ل 8 خدمت من 8 ل 9 فمش علاش تخرج. شكرا لك وذي فلا على الناس كل
4: انا نجي نعمل بصمة تون باي.
0: شنو
4: تون باي؟ انا نعاين عليك بعد المنافسه في الجروب لعبه اخرى تو لعبه اخرى
6: تون باي
4: ما عادش هذاك
0: باهي. اوكي اكتشفوا هذا في الشهر الاخبار ثم نعود.
7: العب معنا في ميلودي برشا هدايا والكاش يستناو فيك. كون في النهائي اليومي وألعب مع فريق رافماج على المباشر.
8: رافماج
7: بيبليسيتي.
9: يقولوا مش البلايس الكل تلقى فيهم راحتك، ما تلقى راحتك كان في دارك. واللي يقول دار يقول عزيزة.
10: جديد في مغازات عزيزة الكارت فيديليتي ولاد الدار. يجهز الكارت متاعك وتمتع بامتيازات وبروموات خاصة مع كارت ولاد الدار. عزيزة الدار دارنا.
11: ديوان افام فلاش نيوز
12: موجز التاسعة. ديوان افام صباح الخير. مكتب مجلس النواب الشعبي يحيل عددا من مقترحات القوانين المقدمة من قبل مجموعة من النواب على اللجان المعنية، من بينها مقترح قانون يتعلق بزجر الغش في الامتحانات الوطنية والمناظرات العمومية، ومقترح قانون أساسي يتعلق بالانتخابات والاستفتاء. وتداول المكتب حول الأسئلة الكتابية الموجهة من النواب لأعضاء الحكومة، ويقرر إحالة 120 سؤالا إلى أعضاء الحكومة المعنيين. والمجلس الوطني للجهات والأقاليم يقرر تأجيل الجلسات العامة الحوارية مع عدد من أعضاء الحكومة المبرمجة خلال الشهر الجاري، باستثناء جلسة 13 من مايو المخصصة للمصادقة على مشاريع قوانين. وكان المجلس قرر عقد جلسة عامة الأربعاء القادم بحضور وزير الاقتصاد والتخطيط وكاتب الدولة المكلف بالانتقال الطاقي للمصادقة على 5 مشاريع قوانين تتعلق بالموافقة على اتفاقيات لزمة إنتاج الكهرباء للمحطات الفلتضوئية. وزير السياحة سفيان الطقية يقول أن آلية الحجز المبكر من شأنها أن تساهم في توفير أسعار تفاضلية هامة جدا تصل إلى حدود 55% في بعض النزل، مثمنا هذه التجربة النموذجية والتي عبر عن أمله في تكرارها وتعميمها على الجهات.
13: حقيقة أسعار تفاضلية هامة جدا، وبالتالي هذه عملية نحبوها بتكون عملية نموذجية إن شاء الله باش تتكرر، وهذه تندرج في إطار معناها أساس الدولة تقريب معناها بصفة عامة معناها هذم أمانيين سواء في النزل ولا في وكالات الأسفار على أساس أنه بصير نضغطوا على الكلفة ونضغطوا على الأسعار وننشروا هذه ثقافة أوليب وكينج حاجة هامة. وبالتالي شفنا حقيقة أسعار تفاضلية هامة جدا توصل حتى 55% في بعض النزل، وإن شاء الله هذه البادرة هذه هي حقيقة معناها مع المهنيين ووزارة السياحة وديوان الوطن التونسي للسياحة وخاصة معناها الجامعات المهنية في السياحية هي عملية نموذجية قمنا بها.
12: السجل الوطني للمؤسسات يذكر كافة الشركات والأشخاص الطبيعيين الخاضعين وجوبا لمسك محاسبة والذين تختتم سنتهم المالية في 31 من ديسمبر أن يوم 31 من جويلية القادم هو الأجل الأقصى لإيداع القائمات المالية للسنة المحاسبية 2025. إلى الشأن الدولي، لجنة حماية الصحفيين تدعو السلطات الأمريكية إلى إعادة فتح تحقيقها في مقتل مراسلة قناة الجزيرة الصحفية الفلسطينية التي تحمل الجنسية الأمريكية شيرين أبو عقلة التي قتلت بالرصاص في الضفة الغربية المحتلة في ماي 2022. منظمة الصحة العالمية تقول أن تفشي فيروس هانتا على سفينة سياحية في المحيط الأطلسي والذي أودى بحياة 3 أشخاص لا يشكل حاليا بداية جائحة أو وباء، ولكنها فرصة للتذكير بأهمية الاستثمار في الأبحاث حول مسببات الأمراض على غرار هذا الفيروس. نهاية الموجز الإخباري. أجمل تحيات باهر عوجي في أمان الله.
8: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
7: 9.2.

على ديوان اف ام يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس، قابس، تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم، اليوم ديوان اف ام صوتكم في زغوان، القروان، باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت على ديوان فام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوان فام صوتكم.

0: مرحبا بكم في الجزء الأخير من حلقتنا لليوم. سعداء باستقبال بحذنا كيما كل أسبوع شيخنا سيف الدين الكوكي. شيخ صباح الأنوار، جمعة مباركة شيخ.
1: صباح الورد والياسمين، جمعة مباركة أخوي العزيز. ربي يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وإن شاء الله ربي يستخدمنا وإياكم لما يحب ويرضى. اللهم أمين يا رب العالمين.
0: أمين يا رب. نحاول نستحضر شوية الخشوع خاطر كراك نذكر الرحبة، عشرين رحبة البارح في خمسة سوايع، دونك هاك الموسيقى والرحبة مازالت ما خرجتش من عالم الرحبة.
1: عالم كبير برشا،
0: عالم كبير برشا برشا برشا، وربي يهدينا على بعضنا. انا قلت اول الحلقه معناها وانا من اكثر الناس اللي نقول يا سيدي الفلاح ولا حتى اللي قشر يشري ويبيع بريتو تجاره معناها، ويخدم ويتعب ويقعد بيت فك البقعه 20 يوم و15 يوم. ليش نحكي لك معنا ديما نقول مثالش حقه باش يربح كذا، اما امبارح شفنا حاجات بالحق بالحق معناها تقول تخلط مانيش مفتي تقول هذا حرام، معناها حاجة مش مقبولة مش عادية في وسط. احنا نقوله كل عام يغلى شوية العل وشو الدنيا تغلى في تونس في العالم في كذا، اما اللي شفناه البارح في بعض الاماكن في بعض اماكن اخرى كوريكت للامانة، تولي تخاف على كزاوي اللي ما يعرفش قلتها صباح، ولا كل مرأة اللي ما عندهش راجل رجلها متوفي ولا طلقت هذاك الوليد الصغير وماشي تشري تيح بالناس هذوما، صدقني شريوها في حاجة يربحوا فيها المليون والمليون ومية وهي ماهيش فاهمة. ربي يهدينا على بعضنا وربي يبارك لكل واحد هكا يخدم ويربح، ولكن يكون عنده نسبة من المعقولية في التعامل مع العبيد.
1: أي نعم خويا، نحن تو ديما نقولوا نحن راهو من تعظيم شعائر الله أن الإنسان ما هكا ما يبداش يكبس في روحه ياسر مع العلوش فيما يتعلق بالسوم نتاعه، لكن كما قلت أنت بصراحة نحبه نحن كل خرجة وكل دورة في الرحبة وكل جو نتاعها، ولكن ولات عنا شبه تجربة شبه تجربة مقارنة، ولينا نجمو نقارنو اللي صاير السنة ما شفناهوش عامني ولا شفناهوش
0: في
1: بعض الأماكن
0: ولا ذاك
1: بعض الأماكن مقارنة بأماكن
0: أخرى. فوالا فما بلايس كوريكت معناها كي نعرف أنا علوش عامني ولا ذاك مثلا مليون وميتين، يا سيدي طلع سنة مليون وثلاثمية وخمسين مليون وربعمية مفهوم، أما كي نلقى معناها نفس العلوش هنا مليون وربعمية وغادي يغني بزملين وميتين تقول كمان معناها فما منطق حتى في الربح. ربي يهدينا على بعضنا.
1: أمين يا رب.
0: ربي إن شاء الله يعاون كل واحد يحب بيعيد وصل الناس كل تعيد فرحانة. شيخنا سيف الدين الكوكي مناش باش نبعده، هي عيد وتجارة وناس تربح وناس تشري وكذا، ولكن باش نحكي على التجارة، أهم التجارة مع رب العالمين، حتى هذه هي التجارة مع رب العالمين، ولكن التجارة مع رب العالمين. شيخ سيف الدين الكوكي لك الكلمة.
1: نعم سيدي، كل التجارات حل الله البيع وحرم الربا، وبالعكس إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، ولكن ما ننساوش اللي فما تجارة أغلى، تجارة أثمن، تجارة لن تبور كما وصفها ربي سبحانه وتعالى. وربي جل وعلا أخوي رفيق في سورة الصف دعانا صراحة إلى إقامة هذه التجارة المباركة من خلال نداء عظيم يقول فيه ربي جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون، إلى آخر الآية المباركة اللي باش نشوفوها بإذن الله تعالى. ولكن ما شدني في هذه الآية وهذا النداء هو أنه ربي سبحانه وتعالى بداه بسؤال، وهناك إنه ربي سبحانه وتعالى يجلب انتباه الأمة المحمدية اللي هي تتصف وصفها الله تعالى بالإيمان، لأنه النداء هذية والتجارة هذية العرض هذا خليني نقول ماهوش للبشرية الكل، بل هو لفئة محددة وصفها الله تعالى بالإيمان: يا أيها الذين آمنوا. وديما نقول نحن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه اللي هو ترجمان القرآن، وقت اللي قال أو وقت اللي في كل مرة يسمع يا أيها الذين آمنوا للإعداد متاعه يوصلوا لأكثر من 90 نداء، يقول: إذا سمعت قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا فأعرها قلبك وسمعك، فإنما هي إما خير يدعوك الله تعالى إليه أو إما شر ينهاك الله تعالى عنه، والله تعالى لا يدعو إلا لخير ولا ينهى إلا عن شر. ومن جملة ما نادى الله سبحانه وتعالى على عباده المؤمنين وهو الغني عنهم، فالله تعالى لا تنفعه طاعة ولا تضره معصية، ومع ذلك يدعوهم جل وعلا إلى إقامة تجارة معه جل وعلا. وهذا إن دل على شيء فهو يدل على أن الله تعالى يريد أن يرحم العباد، يريد أن يرحم المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ أنا قلت أنه ربي سبحانه وتعالى اختار جل وعلا من حكمته أنه يبدأ هل أدلكم سؤال، وهنا دعوة إلى جلب الانتباه. وهذا الأسلوب الدعوي الإلهي اعتمده النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من موضع. أتدرون من المفلس؟ مثل النبي صلى الله عليه وسلم يقول، كان ينجم يقول المفلس من أمتي هو كذا. أتدرون ما دعوة كأنه يعني أبيل إلى إلى جلب الانتباه. هل أدلكم على تجارة؟ سبق في علم الله تعالى أنه ما فماش بشر على وجه الأرض، كما كنا نحكيه في بداية الحلقة أو ببداية اللقاء متاع اليوم، أنه العبد يحب التجارة. النفس مهما كانت تقوى متاحة والصالح تجارة حلال، ولكن وقت اللي سبق في علم ربي أنه النفس تحب التجارة دعاها إلى تجارة، هل أدلكم على تجارة؟ فكأنه الناس عملت هكا، ولكن تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. التجارة عموما كما كنا نحكيه قبيلة، سواء في العلالج أو في التجارة الدنيوية، عادة فيها ربح وفيها خسارة، هكا ولا لا؟ يعني نجم يكون 50% ربح 50% خسارة، وإن كنا نحن اللي قاعدين نشوفه فيه ربح 100%، ولكن مع ذلك نقول التجارة مع الله عز وجل هي تجارة لن تبور، كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز، إن الذين يتلون كتاب الله، اسمع محلاها، إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. يرجون تجارة لن تبور، ايش معناتها تجارة لن تبور؟ اي تجارة لا خسارة فيها. شوف ربي سبحانه وتعالى الأسلوب الدعوي الإلهي كيفاش يستفز النفس البشرية إلى ما تتوق، يعني

0: وتعالى، حتى أنه ربي يعتمد أو يعني يعمل أساليب أو بعض الألفاظ اللي كل عادة من شأنها أن تخلي الإنسان النفس متاعه تتوق إلى هذه التجارة من خلال قوله سبحانه وتعالى: إن الله اشترى، إن الله اشترى من المؤمنين أموالهم وأنفسهم بأن لهم الجنة. شوف ربي سبحانه وتعالى كيفاش يعني يرغب فينا بأساليب من شأنها أنه تخلي الإنسان يقبل على الله سبحانه وتعالى وعلى التجارة.
1: التجارة مع الله، فهمتنا أنه التجارة رابحة ومربحة ولن تبور، وتربح دنيويا وتربح في الآخرة. كيف نتاجر مع الله؟
0: الله
1: ما معنى التجارة مع الله؟ يسمع فيك واحد يقول لك مثلا: ما نعرفش، أنا نصلي في أوقاتي، هل هذه تجارة مع الله؟ أنا نصدق، هل هذه هي التجارة مع الله؟ خاطر فيها فلوس وأنا نعطي من فلوسي، إذا تاجرت مع رب العالمين. ما معنى أن تتاجر، وما هي أفضل الأشياء اللي يمكن أن نعملها باش نتاجروا مع رب العالمين كما ينبغي؟
0: الآية الكريمة التي قالها المولى سبحانه وتعالى والتي استشهدنا بها هي خير مثال على ذلك، وسوف نرى بإذن الله تعالى العديد من الأمثلة، وخاصة نحن نقبل على موسم طاعات. ونحن قلنا في أكثر من مرة أنه من رحمة ربي بينا أنه ما إن أخرجنا من موسم طاعات إلا وأدخلنا في موسم طاعات ثان، ونحن نقبل على خير الأيام التي أقسم الله سبحانه وتعالى عليها في القرآن الكريم: والفجر وليال عشر. قال جل وعلا: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. هنا يا ربي اعطى ثلاثة أنواع متاع تجارة نجم التاجر فيهم مع ربي سبحانه وتعالى: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة. العقل البشري خوي رفيق يقول: أليس من الأولى أن يسبق الله سبحانه وتعالى إقامة الصلاة عن تلاوة القرآن؟ هذا علاش؟ لأنه نحن في بين التلاوة المفهوم متاعها هو أن تقرأ القرآن، أن تقرأ القرآن، يعني هو صحيح من معاني التلاوة أن تقرأ القرآن مع فهمه، أدنى درجات التعامل مع القرآن أن تقرأ حتى وإن لم تفهم، من معاني التلاوة أن تقرأ القرآن حتى أن تقرأ القرآن وتفهم ما جاء في كتاب الله تعالى. ولكن المعنى الأجمل الذي ينطبق على هذه الآية المباركة هو قول الله تعالى: إن الذين يتلون كتاب الله، شو معناتها؟ أي يتبعون ويطبقون ما جاء في كتاب الله تعالى من أوامر ويتجنبون ما جاء فيه من نواهي. تقول لي كيفاش الكلام هذا؟ يقول لك يتلون من فعل تلا يتلو، تلا الرجل الرجل أي تبعه، والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها. فكلمة تلا هنا المعنى متاعها الاتباع والتطبيق ما جاء في كتاب الله سبحانه. وهنا نفهم أنه تطبيق كلام ربي سبحانه وتعالى هو مش أولى من الصلاة، ولكن هو اللي خليك تصلي،
1: هو العام، هو لأنه العام فيه الصلاة، فيه كل شيء.
0: هذا هو، هذا هو. إذن هو
1: ثم ركز ربي على الصلاة، هذا هو أهم عبادة، أهم شعيرة.
0: مش ما نفهموش اللي يراو قراءة القرآن أولى وأفضل عند الله عز وجل من الصلاة. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم. الأكثر من حديث نبوي شريف يبين من خلاله النبي صلى الله عليه وسلم ويترجم معنى التجارة. أنت سألتني قلت له كيفاش نتاجروا مع الله عز وجل. أنا نعطيك مثلا حديث نبوي شريف صحيح يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من هم بحسنة، حديث معروف ومعروف مشهور والناس الكل تعرفه، من هم بحسنة وعملها فله عشر أمثالها، ومن هم بحسنة ولم يعملها فله حسنة مثلها. وقت اللي نقول لك أنا مثلا هم بحسنة وجابت عشرة، تجارة ولا مش تجارة؟ تجارة. هم بحسنة ولم يعملها، فكر فيها فقط ولكن ما تيسرش عليه أنه بش يعملها، ومع ذلك الله عز وجل يعطيه أجر هذه الحسن. لو كان أنت مثلا عنا عشر عليلش في الدار وبعد نحن نوينا باش نهبطوهم اليوم وما هبطناهم، مش يجيبونا شيء، ولكن النية هذه في الأعمال الصالحة وفي الإقبال على الله عز وجل بأنواع الأعمال الصالحة. ومن رحمة من رحمة ربي سبحانه وتعالى ومن رحمة النبي صلى الله عليه وسلم أنه خلاها في المطلق، لأنه كل نفس تتوق إلى عمل صالح معين. مثلا رفيق ترقاه صوام، مثلا أنا منيش صوام، ما نجمش،

0: أخونا فلان تلقاه قوام، أنا ما نجمش كيفه، ولكن خلى ربي سبحانه وتعالى كل واحد يختار التجارة التي تتوق إليها نفسه. فالنبي صلى الله عليه وسلم حصرها في لفظ الحسنة، من هم بحسنة وعملها فله عشر أمثالها. سبحان الله، شوف ربي سبحانه وتعالى فيما يتعلق بالإنفاق في سبيل الله، كما قال في الآية اللي وقفنا عليها، وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية، قال مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. هذه الآية المباركة دلت على عظيم رحمة الله تعالى وعلى عظيم قيمة التجارة مع الله عز وجل، اللي ربي سبحانه وتعالى يقول لك ما تحسبش معايا فيما يتعلق بالتجارة، فالله يضاعف لمن يشاء. نحن ديما في التجارة أخوي رفيق نتحدث على، خليني نقول دشي، معناتها واحد يبدأ عنده معمل تلقى عنده في الاخر بالكل عنده حاجات اللي بش يتخلص منها، حاجات بش يتخلص منها بعد بعد أي عمل كان. حتى الدشي هذا اللي نحن نسميه سيئات يمكن أن تتاجر فيه مع الله عز وجل، يمكن استغلاله. الدليل قال الله سبحانه وتعالى بعد ما سرد علينا جميع أنواع السيئات، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. السيئات اللي هي الدشي فيما يتعلق بالتجارة، وقت اللي أنت ترجع الرب سبحانه وتعالى توب وتقول يا ربي سأقلع على ذلك الذنب الذي اقترفته في العام الفلاني أو في اليوم الفلاني أو غيره، ربي سبحانه وتعالى ما يشد شيء هذاك ويطيشه أو السيئة هذيك، لا، يبدلها ربي سبحانه وتعالى حسنة. وهذا من عظيم رحمة الله تعالى ومن عظيم هذه التجارة المباركة التي دعانا الله تعالى إلى إقامتها معه جل وعلا.
1: والذنوب هنا اللي تحكي عليهم واللي ربي عددهم قبل ما يجي إلا من تاب وآمن وعمل صالح، ونحكي على قتل النفس بغير الحق، ونحكي على الزنا، ونحكي على كل أنواع الذنوب والكبائر،
0: نحكي على كبائر
1: الكبائر. وبعد ربي قال إلا من تاب وآمن بالضبط. وعمل صالح فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. وانت تحكي قبيلة على الإنفاق، أنا ديما فما آية وهي وقفة معناها في نهارك بدلت لي نظرة للآية ذي، حكيناها يذلي اللي يقول فيها ربي وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكون من الصالحين. وهنا إجماع العلماء قالك من عظمة ما رأى من فضل الصدقة كمات، قالوا رجعني نصدق مش رجعني نصلي على أهمية الصلاة، ولكن رجعني نصدق باش نعرفوا فضل الصدقة في الدنيا ولا آخرة. هذا في علاقة بس اللي حكيت عليها قبيلة.
0: فعلا أخوي رفيق، وقت اللي العبد يقف بين يدي ربي يشوف آثار الصدقات يوم القيامة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يتصدق بالكسرة، أي قطعة الخبز يجدها، قال شوف الأسلوب اللي اعتمده النبي صلى الله عليه وسلم، فتربو نحكيه على الربا، الربا الحسن، الربا اللي يحبه ربي سبحانه وتعالى، فتربو حتى تكون مثل جبل أحد يوم القيامة. يعني قطعة خبز، تكون قطعة خبز اللي أنت ربما ما تعطيهاش قيمة، ما تعطي، فما بالك الإنسان ربي فتح عليه. ونحن نتحدث على عيد أضحى اليوم، قدش من صغير اليوم يتمنى أنه يلعب العلوش متاعه، قدش من يتيم اليوم، قدش من أم اللي حكيت عليها أنت أكل وقفة، وشفنا البارح أمهات واقفة مع ولدها وهي ما معهاش راجل، ربما تسوم تمشي لأنه فعلا غير قادرة. وقت اللي أنت تدخل الفرحة على هالعائلة هذه وتدخل الفرحة على الصغير هذي، شوف ربي سبحانه وتعالى بش يعطيك أجور. بالتالي وقت اللي يشوف هذا العبد ما يمن الله سبحانه وتعالى به على عباده المؤمنين الذين أنفقوا في سبيل الله جل وعلا، فعلا وقتها يقبل على الله عز وجل بهذه التجارة المباركة.
1: قبل ما ننهي، انا البارح واحنا ندور لو قلت لي كلمه مهمه، قلت لي برشا عبادي يتصدقوا ساعات يعملوا حاجه باهيه ولكن افضل منها موجود، بمعنى فما شكون مثلا يشري علوش باش يصدقوا على رحمه الوالد، على رحمه الوالده اللي هو صدق على صغاره على صحته. قلت لي افضل من انك تشري علوش ساعات بمليون ونص تشري جوز علاش ب 750 800، سيفري الاخرين باش يكونوا صغار ولكن راك باش تفرح زوز عائلات، ولاد هنا وولاد غادي. سوا ساعات العبد قلت لي انت يشري حب علوش هكا قد ما يكون اكبر محترم نيه باهيه، ولكن انك تقسمك البيجي وينجم يجيب زوز علاش حتى صغار، المهم يضحيه بشروط الاضحيه، فانك ادخلت الفرحه على زوز عائلات وهذا افضل. قلت المعلومه انا ما كنتش غزر لها كيكة، دونك مهم ان
0: اي نعم خويا رفيق كلامك صحيح 100%. وقت اللي انت باش تاخذ الاضحيه نتاعك طبعا في شروطها الكامله هذيك متفاهمين، ولكن الوقت اللي انت باش تتصدق ما عادش نحكيو على اضحيه، لانه حتى اللي باش تتصدق عليه مش باش يضحي، ماهوش هو فرحه اكثر منها اضحيه، لانه من شروط الاضحيه انه يدفع من ماله. فبالتالي وقت اللي انا تبدا النيه في ادخال البهجه والسرور على عائله محتاجه او فقيره او يتيم او ارمله او غيره، نولي نحكيو على عدد اكثر منه كيف او كم. فبالتالي دخل الفرحه على عائلتين ثلاثه افضل من انك تشري علوش بزوز ملايين ونص مثلا او اكثر. قال شنو قال نحبه كثير، هذا هو
1: اللي من استطاع اليه سبيلا بتبيع. شكرا لك شيخ ربي يبارك فيك، شكرا لكم اللي تبعتونا، شكرا لكامل الفريق اللي كان معانا، عزيز في الاخراج، حسام يحيى في الاخراج الرقمي، صديقتنا ريم مخبي في الاعداد، جيل سليني في الاعداد، شكرا لكم اللي تبعتونا. جعفور ساعة سعيدة بعد لحظات وابتسام في هنا تونس من نص نهار الماضي، ساعتين يوم جمعة مبارك، اكثر من الصلاة على الرسول، ساعة يستجيب فيها الدعاء مرجح تكون بين العصر والمغرب، ومرجح اكثر تكون في الربع ساعة والعشرين دقيقة الاخيرة قبل اذان المغرب، اكثر من الدعاء لعل دعانا يوافق ساعة إجابة. شكرا، نهاركم أسعد الأيام، ربي يحفظنا ويحفظكم ويحفظ الجميع. باي باي، تشاو تشاو.

0: كاف ماج.
1: كل شيء في الدنيا زاد وعمره منقص إلا عنا في ساعة سعيدة. الساعة تولي ساعتين ونص، ساعة سعيدة توفى نص نهار وتبدأ التسعة ونص. تابعونا من اثنين للجمعة من التسعة ونص نص نهار على ديوان FM صوت

0: يا صباح النور، يا صباح الفل والياسمين لكل مستمعي ديونا فهم. هذه ساعه سعيده من توا حتىش للنص نهار. تحيه للناس الكل وين ما كانوا يسمعوا فينا، طرق سلامه للجميع. اليوم برعايه فتيات وبرعايه بنت النت بليتو. صباح النور، بونجور ريما.
1: صباح الخير، صباح الخير، صباح الخير ربيب، صباح الخير زينوبه، صباح النور، صباح الخير للاصدقاء الكل في الريجي، الناس كل في الاذاعه، الناس كل اللي تسمع فينا، اللي في الطريق، اللي في ديارهم، اللي في الخدمه، اللي نجموا يسمعونا، اللي يسمعوا فينا قدام الناس، اللي يسمعوا فينا بالسرقه. ان شاء الله كلكم نهاركم مبروك السعيد. توغلنا في البكالوريا التجريبيه، يظهر لي اليوم نعديو حاجات
0: كيما صعبه. اختي الكلب توغلنا
1: في البكالوريا التجريبيه، فهمت كيف؟ دونك ان شاء الله كوراج كوراج للناس كل عشاء يعديو فرونسي وسي، نحكي على لي سيكسيون سيانتيفيك. ربي معاكم وما تخافوش عليهم ولاباس، وقاعدين يجربوا باش من بعديك في الباك الاصلانيه يقدوها. ان شاء الله نهاركم زين.
0: سعيد صباح النور زينوبيت.
2: سعيد ربيب، صباح النور، صباح النور ريم، صباح النور كل اصدقائي في الغجي، الناس اللي قاعدين يسمعوا فينا وين ما كنتوا. شكرا لكم اللي ديما تابعونا، ميرسي على الميساج نتاع الحب اليومي، ميرسي كي تقبلونا في الشارع، قداش تحبونا قداش احنا نحبوكم. عنا احسن مستمعين في العالم ديما نقولها، محليهم على الاخر ومحليها الطاقم تاعك اليوم ربيب جميل جدا.
0: وي اليوم قررنا انه كبنات نيت نصدروا طاقه الثراء.
2: قررت ربيب اختي،
3: قررت اسماعيل
0: اسماعيل صحيح اسماعيل والله
1: الحقيقه وحدك عامله طاقه الثراء هاك متصدره في الوسط اختي.
2: نحب نسالك سؤال، كيفاش عملت؟
0: هو انا ما عملتش الفيديو، قال لي اعمل.
2: قالوا لك باللي في الفيديو انت تبعته
0: طاقه الصباح، حليت والنورمالمون صنعه خايبه. اما لغال من الكل
2: ان شاء الله نبراو الكل ان شاء الله.
0: عرضني فيديو كما يقول سفيان الدهش. أيوة. حليت، قالك طاقه الثراء تبدا من الملابس.
2: من الملابس
0: حطينا هذه
2: معناتها لازمك تعمل يوكا
0: فوالا حتى دي
2: حتى دي
0: عشان هي ترند يعني.
2: مش عارف
0: قالك لازم تجذب اللي بالطاقه بالناس، تكون انتقائية أكثر.
2: ما تقعدش معنا أنت
0: ترى. بالعكس بالعكس، حبيت أن الفايدة تعم على الجميع. قلبي كبير أنا.
2: بارك الله فيكم.
0: دونك باش يتعدى نهار كله موجة إيجابية ويتعدى نهار حاجات مزيانة. فقلت علاش لا، ماذا بينا ماذا بينا، قلت علاش لا. شنو رأيكم أنتم؟
2: أنت وقتاش تعتبر روحك وصلت للثراء؟
0: ما نعرفش نحسب لنوصل
2: في الاصفار.
0: نغلط نغلط نغلط باش نجم نحسب، فهمت؟
2: جميل. ان شاء الله يا ربي، ان شاء الله ربي يعطيك كل ما تحب. ان شاء الله يا رب
0: اجمعين يا رب العالمين، وربي هذاك المال لا يصنع سعاده فسخوها. رجاء رجاء، هي سبل من اسبيل سبل سبيل السعاده،
1: سبيل رئيسي ولا سبيل رئيسيه تنجم ذكرها وتانث. مرحبا،
0: ولا هذه هي اللي قاعدين نقراو فيها ليامات هذه. ان شاء الله تكونوا بخير والجمعه مباركه للناس الكل، بالتوفيق للتلاميذ البكالوريا. ان شاء الله يا ربي نعرف فما شويه ستريس، ونعرف هكا الدنيا مضغوطه شويه، فما شويه ضغط في العائلات. والله في ترى التشجيع، النيه صافيه بقى كيفاش من بعد ما نعرفوش. يعيشكم فتيات كالعاده من توا حتىش للنصف النهار، شويه اخر عنا شخصيات نطلعوهم، شوفوا شكون تربح فيكم بالنسبه لليوم. لكن كيما تعودتوا تسويت نيس الغول في ديجيتال ويفز.
4: ساعه سعيده، ساعه سعيده مع أريدو. جات اللحظة باش أنت تقول علقت ونكلمك. مع لفخ نكلمك عندك فورفي ب 25 دينار و 900، نجم تتكلم به اون ليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا، وحتى كانو فالك الفورفي انترنت الكونيكسيون ما تقصش.
5: أريدو، طور عالمك.
4: ديجيتال ويفز، ديجيتال ويفز.
6: مرحبا بكم في ديجيتال ويفز، votre mise à jour technologique quotidienne مع أنيس الغول على ديوان FM. دافيد كاماتشولي تشهر باسم دافيد دافينشي، طفل عمره 10 سنوات فقط لكنه مصنف كالأذكى في العالم. سون كوسيون انتليكتويل وصل ل 162، اي اعلى من سوي دو 130 اللي اقرته لورغانيزاسيون مونديال دو لا سونتي لو ام اس. دافيد عنده كوسيون انتليكتويل يفوت زوج علماء كبار برشا، هما ستيفن هوكينغ والبرت اينشتاين، دون لو كوي تيستيني ا 160. دافيد مغروم بالعالم الايطالي دافينشي لانه حسب رايه يجمع ما بين كل شيء، اي العلوم، التكنولوجيا، الهندسه، الرياضيات والفن ولي سيونس هومان، وقال انه يحب يولي كيف ويحقق حاجة كبيرة للإنسانية. الطفل الأصيل من وسط المكسيك من مدينة كويريتارو يقدم في دي كونفيرونس في جامعات وقدام دي زورغانيزم انترناسيونو، وقاعد يحضر في خروج أول كتاب ليه من تأليفه الشخصي. وكان عنده الحظ أنه زاد صدعوه من طرف الوكالة الفضائية الأمريكية نازا في ولاية هيوستن، وشارك في برنامج تدريبي فضائي وقاد انفول أسيستي وجرب إحساس اللاجاذبية. ربما مستقبله باش يكون معهم لأنه صرح وقال أنه الفضائي مو برشا. هو الآن بصدد الدراسة في مدرسة عالمية أونلاين ويحكي أربع لغات، ويبدأ يتعلم زاد في الروسية والإيطالية والبرتغالية. لأن السيارات الذاتية القيادة لما تقوم بمخالفات فالطرقات يقع معاقبتها وتسليط خطايا مالية ضدها أم لا. أخيرا في ولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية بدأت إجراءات جديدة ضد التاكسي أوتونوم، وأصبح ممكن اليوم إصدار خطايا وعقوبات ضد السيارات الذاتية القيادة، والحث على جعل الشركات المسؤولة عنها تكون أكثر جدية وتؤطر سياراتها الموجودة على الطرقات. إذن ومنذ الأول من شهر جويلية المقبل شرطة المرور بولاية كاليفورنيا تنجم تعطي خطايا وأفي دو نون كونفورميتي بو ان فيكول أوتونوم. وحادثة صارت في المدة الأخيرة كانت بطلتها سيارة من دون سائق، شافوها الشرطة تدور في منعرج ممنوع فيه المرور. وقتها الشرطة ما نجمتش تخطي وتعاقب الغوبو تاكسي لعدم وجود قانون خاص بالفيكول أوتونوم. منذ 1 جويلية 2026 المقبل لما ان فيكول أوتونوم يقوم بمخالفة مرورية، فإن الشرطة ترسل مباشرة اون كونترافونسيون نوميريك للشركة المالكة أو لوبيراتور دو فيكول، ولازم مدة 72 ساعة لإرسال كل المعلومات الخاصة بالسيارة وسداد الخطية بعد ما تم التأكد من وجود المخالفة. من آخر التطويرات التكنولوجية لشركة هواوي اللي تم تقديمها في سالون دو بيكان 2026 هي الإكس بيكسل، وتتمثل في أضواء سيارة أو ديفار كابابل دو بروجتي دي زيماج بالألوان، وينجموا حتى يبثوا مقاطع فيديو وأفلام على الحائط. الفكرة تقرب برشا لانجاجيت، لكن توري كيفاش الصين تريد لانتيغراسيون دو سي تكنولوجي انتر اكليراج اسيستونس على كوندويت اي يوزاج نوميريك. إذا هواوي تحول أضواء الإكس بيكسل الجراند إكران والفن السابع يصبح متواجد على سيارتها الذكية كيما اندرايفين. أضواء سيارات ما عادش باش يصلحوا للإضاءة في الطرقات فقط، بل هواوي تقترح أن إكليراج أدابتاتيف ما يجهرش السائقين الآخرين، والبلوك أوبتيك تحول الفيديو بروجيكتور وقت اللي سيارة تكون واقفة بإمكانها بث فيلم على الحيط اللي مقابلها، وتحول مكان لانسينيما أو بلانير إمبروفيزي. الأضواء زادا ينجموا يعملوا بروجيكسيون بور ليزانديكاسيون سول كيما المنعرجات للمساعدة على تغيير متاع الفوا، أو دي سينيو ديستيني للمرة أو لدى لا كوندويت. التكنولوجيا جديدة ومازالت حكر على السوق الصينية، نلقاهم على سيارات كيما الجرون اس يو في ايتو ام 9، ثم موديلات كيما كوين جينغ جي تي 7 أو ليكسيد في 9. هذا كل معنا اليوم في ديجيتال ويفز، موعدنا يتجدد غدوة في نفس التوقيت avec les dernières mises à jour technologiques à la DNFM. Stay connected and protected. Ciao ciao.
4: ديجيتال ويفز. ديجيتال ويفز. مع أريدو جيت اللحظة باش أنت تقول علقت ونكلمك. مع لفخ نكلمك عندك فورفي ب 25 دينار و 900، نجم تتكلم بيه اون ليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا، وحتى كانوا فيلك الفورفي انترنت الكونيكسيون ما تقصش.
5: أريدو طور عالمك.

0: رجعنا لكم وصل معكم حتيش للنص النهار بدون تأخير مشيو تو تسويت لتخوازنا
1: تروازنا
2: تروازنا
1: تروازنا
3: تروازنا
1: تروازنا
3: تروازنا
1: تروازنا.
0: شخصية اليوم كان جاي رفع موجود ما يطلعهمش
4: مصر
5: مصر
0: ما
5: ربيب دي ما تحس روحها لازم تعطينا معلومة ما تقول شيء
0: اوكي يلا فتيت نبدأ بالشخصية
5: عندي احساس انه رجل
0: والله ليه صح حطيته على جنب رجل
5: امرأة امرأة تفضل
4: مصرية
0: هي لا
4: هي لا
5: لا مش مصرية بيه حيا
0: اي اي اي اي
4: تونسية
0: لا
5: لبنانية
0: اي
4: مغنية
0: ايه
5: جيل جديد
0: لا لا
5: لا لا ما نحبكش
4: مثلت
0: ليه ما مثلت مثلت ايه
4: مثلت
0: فما منه
4: فما منه
0: يقولوا فما منه دونك
4: مش صباح معي
5: هبتي
0: ليه ليه موجودة في مثلت
5: مثلت
0: اي ما نقولوا احنا كيقولك فما منه مش معنى
4: مش برشا
0: مش الاصل
5: هي مش الاصل مغنية احنا متفاهمين هي مغنية
0: شكرا بنات
5: شوية التمثيل اللي عملتها في مصر ايها
4: افلام
0: ايه هو فيلم
4: هو فيلم واحد
5: قالت لي ما هي الجيل الجديد
4: مثلت مع هنيدي
0: لا
4: قبله هي
0: مستحيل تمثل معه اصلا
4: اوكي بدر
5: كبيره
0: هو هنيدي تحيه لي نحبه برشا شوي نقول يسمع فيا
4: عينيها زرق هي عينيها زرق
0: لا
5: عينيها زرق هي عينيها زرق
0: خليك سؤال رافع
5: صحيتك
0: خرج من هذا الجسد
4: لازم تكون موجوده
0: عنده
5: استناني كبيره اكبر من هنيدي هنيدي كبير
4: اي هنيدي لا معناتها
0: اي ولكن ولكن مستعمل ما يتلاقاوش هو ديجا مظهر لي مع هنيدي موجود ليه ما يتلاقاوش ليه في الفكر ليه في
4: قلنا حيه هي
0: حيه
4: يا ربي شد لها في صحتها معناتها عملت نواري بلون فيلم نواري بلون
5: هو فيلم برك
4: او بالالوان الطبيعيه
0: والله
5: يا ربي شو اسمها هذيك
0: الوان طبيعيه
5: باهي عملت رول رول الام في مسلسل لبناني اللي طويل وقداش من
0: لا لا لا لا
5: شاذيك
0: جيل اقبل اقبل
5: لبنانيه قديمه يا اخي شكون لبنانيه قديمه يا جماعه
4: انا بوب مصباح
0: بالله ليس على الهنيدي بيناتهم 8 سنين
4: ما عنده حتى أوكي.
0: هو التليق معناها التليقي ما ينجمش يكون فنيا ما ينجمش يتلقاو ها هو الفكره كيفاش
4: هي ما معناتها باهي اوكي باهي
0: دونك نخممو هنيدي فاش يعمل
4: كوميديا هي ما عملتش كوميديا
0: صحيح
4: ما عملتش كوميديا
0: دونك الفن نتاعها شنو ينجم يكون مش بالضروره يعني يعني
4: قايل باهي سيريو معناها
0: باهي
4: انجاجي
0: كنقولوا رحبيني اللي سرحبيني لحن لها مره من المرات مستحيل ما تطلعيش
4: فيروز
0: لا
4: مثلت مره
5: ليش بينا احنا
4: ماجدة ماجدة الرومي
0: ايه
4: والله
0: والله
4: تمام عملت مع يوسف شاهين يوسف
6: شاهين بيعبي
0: مطرحك
6: بقلبي كيف لك قلبي
5: الياسر الرحباني بعثنا على الخلم

0: ست ماجدة.
1: أحسن أغنية تحبوها ماجدة؟
2: برش برش. بو أنا يا ست الدنيا يا بيروت أوبليغاتوار معناها.
3: فخصيبو. أنا أحبك جدا. أحب
2: أعرف أني تورت جدا.
3: أحب الحسيلو.
2: ليلى حقيقة محليها.
3: سارة اليوم في حفلاتها ما عادش لا بيرفورمانس نتاع العادة.
1: وي تمام ولاحظت هذه.
3: ما يبدلش الحب نتاعنا ليها وأنها قامة كبيرة وصوت كبير جدا جدا جدا جدا. ربي يحميها على كل.
1: باهي نمشيو للشخصية الأخرى.
3: يلا نمشيو للشخصية.
2: امرأة.
1: لا
3: تونسي.
1: لا لها.
2: مصري.
1: نعم.
3: ممثل.
1: اي.
2: حي.
1: لا.
3: نواري بلون.
2: كوميديا. لا لا.
3: مسرح. بدي في المسرح.
1: البداية العرش.
3: به
1: بدي في المسرح بيان سور. بدي في المسرح طبعا.
2: مسلسلات كبيرة كما ليالي الحلمية.
1: مش غادي ولكن الألقاب خمموا في الممثلين اللي عندهم ألقاب.
2: مش
1: ألقاب.
2: لا مش وحش الشاش.
1: لا
2: مش فتى
3: الشاشة الأول.
2: فتى الشاشة الأول
3: أنور وجدي.
2: كان ماخذ فاتن حمام.
1: كان طلعوا اللقب. والله لهنا الحالة المدنية ما عنديش كنت
2: اسمه عمر.
1: ليه
3: أحمد رمزي.
1: أما زوجة معنيها زوجته زادة كيف كيف
2: هما معروف. كلهم باهي عنده شليغم
3: زوجته معروفة
2: رشدي اسمه رشدي.
1: لا ما بالحق فما سيمة من السيمات.
3: كمال شناوي
1: بمشي جو رافع والله تنجم تطلعوا شليغم معني حاجة مميزة فما حاجة أخرى ما يزدوا.
3: البنية الجسدية القوية.
1: هو طويل القامة. نعم
3: طويل القامة
1: وجميل جدا في عصره
2: بوغوس.
1: نعم وذلك عليش
2: أحمد رمزي لقب.
3: لا لا ما كانش عنده شليغم. أحمد رمزي بتاتا.
2: ليه شليغم سألت على رشدي أباظة قالت لي ليه
3: أو قالت لك عنده شليغم.
2: قلت لها رشدي اسمه رشدي قالت لي ليه
1: ليه
2: ماهوش رشدي أباظة ماهوش أحمد رمزي مش عمر الشريف.
3: ذو الفقار.
1: ركزوا لي شوية في الألقاب.
3: مش ذو الفقار الألقاب. فما فتى الشاشة الأول. فما وحش الشاشة. فما
2: قلت لي كوميديا ليه
3: نواغي بلون. لعب نواغي بلون
1: هو شخصية بركة فيها شليغم بعديك
3: بعد نحا شليغم
1: فوالا باش من أنا مديش الدغالطة
3: أفلام أبيض وأسود
1: وفما إجابة في اليوتيوب.
2: فما نغزروش لليوتيوب
1: مختلطة.
3: فما أبيض وأسود.
1: فما
3: وفما
1: مرحلة الألوين. الألوين طبعا المراحل الأولى.
2: يعني يزرق.
1: لا
2: ما همش الأخوين فهمي.
3: أسمر. أسمر. هل هو أسمر
2: زكي.
1: نعم.
3: أحمد زكي.
1: النمر الأسمر. قلت لكم فما لقب مميز من ناحية الشكل.
2: وصلني
3: وعنده كان فيلم اسمه النمر الأسود وتحفون على الأخر على الأخر
1: الإمبراطور ولا صائد الجو.
3: هو اللقب خرج من غادي مستر كاراتي الإمبراطور استاكوزا أرض الخوف برشا
2: هو ورغدة
3: ضد الحكومة.
2: أحسن ديو عندي أنا الحقيقة.
3: قصة صديقة جميلة على كل قصة صديقة جميلة.
1: الحليم حافظ قد تحكي لي شادلية
3: عمل الحليم طبعا. عمل السادات. عمل ناصر 56. عمل برشا افلام طبعا.
1: فتيت ممثل لحد الان السيده زينب
2: يسالش مسيس
3: زوجة رجل مهم.
2: الحقيقه ما عندي حتى احساس بال مع زينب. فما حدا مشكل
3: نحن واحد
2: لابسين لك فرد لون جوك
3: والله جايين الونيسون
4: يس اسماعيل.
1: يس اسماعيل والله اي تفضل.
2: امراه
1: ليها
2: هي عاد
1: ما عملنا سيده ماجدة
3: مصري.
1: ايوه
2: أيوة يا حي أيوة يرزق.
1: لا
2: لا متوفى.
3: ممثل.
2: ممثل بي ابيض واكحل.
1: اي
3: يضحك. ضامر. كوميدي.
2: كوميديا
1: مش بالضروره.
3: لا مش بالضروره.
2: مش من اللي سميناهم البارح
1: والله. فما اسم تقال قبيله.
3: رشدي أباظة.
1: لا
3: عمر شريف.
1: مش هو في الاخراج راه هو
3: مخرج
1: يوسف شاهين.
2: يس
3: برافو والله برافو.
2: هاي نقطه
3: يوسف شاهين
1: انقذت الموسم
3: بالحديد المصير
1: والسنين المئويه يوسف شاهين. دونك يعطيكم الصح انقذت الموقف الاخت ريم. نقطه نقطتين تفوق زينب في شخصيه بالنسبه لي. علاش قلت لكم مستحيل كجرافه موجود
3: يطلعهم
1: جمله.
2: رانا عادينا الوقت فيه هو قاعد يحتج ومش معقول ويزمني من
1: صحيح. يعطيكم الصحه بنات. اخر مستجدات الاخباريه الجهه الوطنيه والعالميه. خليكم معنا ما تبدلوش الموجة.
5: ساعه سعيده. ساعه سعيده.
6: Publicité.
0: بدعم من المندوبية الجهوية للثقافة ومركب محمد الجموسي والإدارة الجهوية للصحاس فاقس ومساندة للجمعية التونسية لمساعدة المعوقين والنهوض الاجتماعي بتينا ATPS تينا تنظم شركة ويب للفنون مسرحية المجيرة بنت الحي لحنان الشجراني وذلك يوم السبت 9 ماي 5 مساء بمركب الجموسي لدعم القاصرين وفاقد السند والأيتام. كونوا في الموعد. أنفولاين 23 121 393.
4: كان كرهبتك يبغيد وحاير في الشوام تاع الزيت، أجيل إنرجي توفر لك في الكام متاعها إنياي سينت 0W20 بور موتور مودرن تيرميك إي إبغيد. لقام إنياي سينت زيوت 100% إيطالية تضمن حماية أكثر، تنقص في استهلاك الوقود، تطول في الانترفال دي فيدانج وتزيد في عمر الموتور. إنياي سينت لا بيرفورمانس إيطاليين أو كور دو فوتر موتور ديسبونيبل شي أجيل إنرجي.
5: ديوان اف ام فلاش نيوز
3: موجز العشرة. ديوان اف ام عسلمة. وزير الشؤون الخارجية محمد علي النفطي يؤكد في الاجتماع الوزاري لمؤتمر دول البحر الأبيض المتوسط المنعقد بروما أمس على أن لتونس القدرة لتصبح مركزا إقليميا مميزا لإنتاج وتوزيع الأسمدة الفوسفاتية، مما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي للعديد من البلدان التي هي في حاجة لهذه المادة الاستراتيجية. وزير التربية نور الدين النوري يقول في إجابة على سؤال كتابي توجه به عضو البرلمان عبد السلام الدحماني أن القرار المتعلق بفتح مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب أساتذة التعليم الثانوي والتعليم الفني والتقني بعنوان سنة 2026 لا يعد عودة إلى الكباس ولا يتعارض مع القانون المتعلق بأحكام استثنائية لانتداب خريج التعليم العالي ممن طالت بطالاتهم بالقطاع العام والوظيفة العمومية. نائب رئيس البنك الأوروبي للاستثمار يؤكد في لقاء جمعه بوزير التجهيز والإسكان والمكلف بتسيير شؤون وزارة الصناعة والمناجم والطاقة صالح الزبيري استعداد المؤسسة لدراسة كافة المشاريع المقترحة من الجانب التونسي ومزيد توطيد التعاون في إطار الأولويات التنموية. إلى الشأن الدولي، جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي الشباك يعلن اعتقال إسرائيلي وثلاثة جنود في مارس الماضي للاشتباه في عملهم لصالح جهاز استخبارات إيرانية قبل تجنيدهم بالجيش. وزارة الدفاع الروسية تعترض 95 مسيرة أوكرانية خلال 24 ساعة الماضية فيما استهدفت كييف سفينة روسية في بحر قزوين. 3 قتلى جراء ثوران بركان بشرق أندونيسيا. نهاية الموجز الإخباري في أمان الله.
6: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
7: 9.2.
8: معادي وانا فهم ما يفوتك شيء، تبع الأخبار المحلية الاقتصادية السياسية الرياضية العالمية وحتى أحوال الطقس. مراسلين يواكوا الأكتواليتي لحظة بلحظة. الأخبار على ديوان اف ام من مصدر كل دقة ومصداقية على رأس كل ساعة. لأكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان اف ام صوتكم.

هنا تونس، هنا آخر أخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور أهم الضيوف. هنا تونس، البرنامج السياسي اللي تعودت به على ديوان فام، كل يوم من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين مع ابتسام شويخة. ديوان فام، صوتكم. Vous écoutez Diwana Fem.

موعدكم يتجدد مع برنامج نهجة تريبينال والدريبة في موسمه الرابع على ديوان فام. بنفس الروح الدرامية والتصاعد في الأحداث. تحية كبيرة للفان والمستمعين الكل بما فيهم النبارة. وعلى هذاك برنامج نهجة تريبينال والدريبة يواصل معكم التجربة، ونتمناو أنه يكون في مستوى انتظاراتكم. كل يوم في نفس التوقيت من الاثنين للجمعة مع ماضي ساعتين على ديوان فام.

0: انتم تسمعوا في ساعه سعيده على ديوان اف ام مع جعفر القاسمي وبقيه ليكيب.
1: 10:15 دقيقه ساعه سعيده على ديوان اف ام. واصلي معكم حتىش للنصف النهار كالعاده. لقيت اذا يمشيوا لاخر الاخبار في اخبار سعيده واخبار سعيده.
2: اخبار سعيده أخبار مش سعيدة.
1: كل الأخبار هنا في ساعة سعيدة لقيت هذه الأخبار السعيدة. الأخبار زاد المش سعيدة تاخذوا عليها أكثر تفاصيل. باش تحبوا نبدأوا بالأخبار السعيدة الأخبار مش سعيدة؟
3: مش سعيدة باش نبدأوا بالسعيدة.
1: مش سعيدة ديما هذايا. أنا تعجبني الخيار هذا نتاع ربيب اللي تقول لك خلينا يا خويا ديما نكملوا بالأخبار السعيدة.
3: فرفشة.
1: دوك هاو في ساعة نعديوا الأخبار المش سعيدة.
2: أخبار مش سعيدة.
1: الأخبار المش سعيدة باش تبدأ بسؤال. السؤال: هل سمعتوا أو أنتم تعرضتوا أو من حولكم تعرضوا اللي يقدر اسم الله عليكم بطبيعة الناس الكل الوعكة الصحية جراء حيوان؟ معناتها عدوى معناتها
3: جراء الحساسية
1: مثلا الفئران ينجموا يعملوا مثلا أمراض كما اللي صاير توا في الكروزيغ اللي الناس الكل تتبع فيها واللي الناس الكل اون كارونتين وما عندهمش الحق يهبطوا منها. التحاليل اللي صارت الكل قالوا الفيروس المصدر بتاعه هو الفئران وهي حاجة معناتها فيروس قديم وموجود والعباد مستانسة به. واليوم معناتها الناس تتابع فيها الحكاية ذي اللي ظهر لي باش تولي فيلم على خاطر لا كارونتين أنه الناس تقعد محبوسة دون زي الكناري أما في الباتو وما يهبطوش.
3: دول زيادة ما قبلتهمش.
1: حاجة رهيبة جدا. وكانوا ماشيين لزي الكناري سامحوني أما هما توا في الكاب فيغ في الكاب فيغ وما عندهمش الحق يهبطوا. دونك هذا واحد من أنواع الفيروس اللي يتنقلوا عن طريق الحيوانات واللي هالفيروس هذا يتنقل عن طريق الفئران. دونك سؤالي: هل تعرضتوا أو ريتوا في عائلاتكم ولا انتوما ولا سمعتوا بحاجة اللي حد تعرض الحاجة بسبب حيوان؟
3: عندي أختي جيهين دونك بعد ما تعرضت للتخبيشة وقتها في بريود الحمل دونك لازم فما تخيتمون حاجة كيما
1: تخبيشة تقطوس
3: ولا قعدت نتفكر على الفازة هذيك خاطر خفنا شوية كعائلة كريمة.
4: الحقيقة أنا توا حاليا نوفيت عنا معناها فما شكون قريب لي متعدي بالأزمة هذه بيبي صغير. الحكاية بدأت بطفح جلدي معناها هكا بلاصة كبيرة أحمرت ثم طلعت السخانة وكل شيء دونك أون أورجونس التحاليل وكل يبدو أنها مش ما فما كان الإجابة هذيك عند الطب اللي هي قرصة
1: حشرة
4: يا رثيلة ما نعرفش تقولوا لها انتم رثيلة
1: رثيلة
4: احنا نقولوا الا ولا ناموسة عنكبوت المهم. فمعناها المشكلة ودواء انتيبيوتيك في العرق وسي ان بتي بيبي
3: ومعناها
4: والحقيقة هذايا بيان سور يرجع الموضوع نتاع نتاع الهيجين ونتاع الناموس توا داوى ما داواش الناموس الدنيا سخنت والناموس بدا واسكو ينجم يكون حامل لامراض حامل لعدوى الحاجات هذوما الكل الحقيقة تخوف معناها كي نبدا الحيوان ينجم يجيب لك عدوى كلكونك.
1: ردوا بالكم العدوى اللي تنجم تسبب الحيوانات او الحشرات كما كنتوا تسمعوا التجارب اللي هنا في البلاتو تنجموا انتم زاد تشاركونا التجارب نتاعكم على يوتيوب وعلى على الباج نتاعنا ديوان اف ام وين يوصل صوتكم ديما. والحكايه هذه ترجعنا المرض اللي هو الكلب عافانا وعافاكم الله اللي فما برشا ناس يزون كونستاتي انه الاعوام الاخرى رجعنا نحكيوا على داء الكلب رجع موجود وقت اللي في وقت ما بعد على اذهان الناس لكن توا ولا موجود داء الكلب بطبيعه اللي الناس الكل تعرفه واللي لازم وقت اللي يصير معناتها الحيوان هو يقدم البشر لازم يمشي مباشرة باش ياخو عدد من الحقن باش ينجم يعمل التريتمون نتاعو. الحل باش نبعدوا على داء الكلب ديما ناس يقولوا راهو خاطر العباد الكل تاو باش تتوجه الكلاب السائبة والمشكلة صحيح مشكلة كبيرة برشا لكن الحل نتاعها هو تعقيم هالكلاب هذية باش ما تصابش هي بيدها بالداء هذية. الخبر اللي عنا يقول اللي صار في ولاية القيروان تحديدا في معتمدية بوحجلة وليد صغير عمره 11 عام يتعرض الى القدمه هذه نتاع كلب في المنطقه نتاعو وهذا واحد من الكلاب السائبه معناتها فما برشا ناس يعرفوا اللي بحجله منطقه ريفيه كبيره فيها مدينه طبعا لكن فما مناطق اللي فيهم سواني اللي فيهم الكلاب نتاع الحراسه وغيره لكن هذا واحد من الكلاب السائبه بعد ما يقدموا يهزوا العائلة متاعه باش يتلقى الإسعافات اللازمة باش ياخذ الدواء اللازم باش ياخذ الحقن اللازمة. هذا اللي يعملوه الكلب نهار بعد الحادثة هذه يتوفى يعملوا له التحاليل يطلع عنده داء الكلب
3: فعلا تفهمي.
1: دونك الحاجة اللي توا محيرة العائلة متاعه وإحنا نتمنى له طبعا السلامة هو توا في المستشفى وفي الإنعاش لربي يقوم وسلم العائلته إني بعد مدة من الأيام الوليد هذية تطلع له سخانة مالغري اللي هو ياخو في التخيطمو على داء الكلب على خاطر يمكن لمغسور في جيت في وجهه معناتها مش في جهة أخرى من بدنه دونك فما حساسية شوية في الموضوع دونك بعد ثلاثة أسابيع كاملة الوليد تطلع له سخانة ويلقى روحه في حالة صحية صعيبة برشا. الحقيقة حبينا نطمنوا عليه قالوا لنا النتائج متاع التحاليل اللي تبعثت الباستور كلها تظهر مع مضي ساعتين لكن حبينا نحكيه على الموضوع على أهميته. برشا صغار يبدأوا ما غير سورفيانس برشا صغار يبدأوا وحدهم احنا نردوا بالنا بالطبيعة عليهم ساعة القضاء لها غفلة كيف ما يقولوا اما نردوا بالنا راهو برشا حيوانات مش كان الكلاب ينجم يكونوا الحشرات تنجم تكون حيوانات اخرى تنجم تكون زادة القطات الساعات للسيدات الحوامل ولا غيره هذا الكل وقت اللي احنا زادة الناس ما عملناش الرعاية اللازمة للحيوانات هذية ما لقحنا لهمش ما بعدناهمش على الأضرار هذه باش جستمو ما ترجعش علينا. تعليقكم انتم على التواجد نتاع داء الكلب واللي هالحملات اللي تصير لازمة كل عام قاعدة تعطي في مفعول وإلا لا فما برشا حملات يقولوا هزوا الكلاب لقحوا لهم الكلاب نتاعكم الخاصة لكن أعملوا حملات نتاع تبرع باش الكلاب في الشارع زادة يتم التعقيم نتاعها تروا هذا كيفي وإلا لا.
4: الحقيقة نجم نفهم توا مواطن يسمع فينا وعنده الحق ولو أنه نجم يكون الفهم منقوص شوية ومش هذيك الصورة كاملة أنه توا ولينا نحسه أنه فما أمراض في بالنا تجاوزناها وحاجات في بالنا من مجتمع متاعنا معناها تعدينا الحاجات أخرين ما عاش نجمه نرجع ونحكيه على الأمراض هذيك. للأسف نلقاو روحنا اليوم في حالات كيف ما هكا مازلنا لازمنا نخافوا من قدمة الكلب على خاطر داء الكلب لازمنا ما نستهلكوش الألبان الغير المعقمة والأجبان والدنيا هذيك على خاطر رجعنا نعرفهم فما حالات كبيرة من السل أمراض في بالنا جاوزناها في بالنا معناها في بالنا قدمت معناها الليجين الكلها متاع البلاد والأمراض والتلقيح والسيستم الطبي وكل شيء دوك نجم نفهم معناها حالة من عادي أنه العبد يقول أغزر وين رجعنا يا لطيف أغزر قديش من كل شيء لازمنا نخافه من الشارع في الشارع لازمك تخاف من النطرة ومن الكراهب ومن السرعة ومن الكلاب ومن الناموس ومن الحقيقة صعبت معناها فينا الموف فما برشا برشا مشاكل ما نعرفش إذا الحلول اللي قالتهم زينة بنجمه يكفي ومش الناس كل يبفادغي أنه يقول والله أي لازمني نتبرع باش الكلاب تتلقح باش ما ننقص معناها ما تنجمش تعمل اجماع على الشيء هذايا ينجموا نعرف اجابات كيف ما هكا نجموا ديما نقراو
3: ونقول
4: تي عندنا برشا فقر وعندنا برشا ناس ما تقراش وعندنا برشا درشنو انا وين نتبرع احنا خالطين باش نتبرعوا. الحقيقه المشاكل كثرت برشا وهذايا حاجه به كيف ربي قالت لك نبداو بالاخبار السيء على خاطر محبط شويه
1: هو محبط شويه لكن الحقيقه انا نحب نحيي الناس الكل انا نعرف مثلا دي زانسين يبيعوا اللوازم الحيوانات وكل شيء اللي يعملوا هما حملات تبرع عند الكليون نتاعهم الحرفاء نتاعهم يعرفوهم قداش يحبوا حيوانات دونك يقول لهم هاتوا نعملوا حل السيكوريتي نتاع الناس الكل لكن هذه زاد وظيفه البلديات ريت انا منشور من عند بلديه تونس دغنيغمون يحكيوا كيفاش هما يجمعوا الكلاب وراهو يعملوا تريتمون وغيره وكل شيء وان شاء الله يا ربي نواصلوا في هذايا نعاود نقولوا قتل الكلاب ماهوش هو الحل حمايه الناس هذايا واجب البلاد هذايا واجب الناس الكل الاولويه هي حمايه الناس والصحه نتاعهم لكن احنا نتناقشوا في طريقه هذايا على خاطر هذوك زاد كائنات حيه احنا اللي بعقلنا احنا اللي نلقاو الحل دوك الحل في انه يصير التعقيم نتاعهم صحيح فوليو فما برشا مشاكل من المشاكل هاو دخلنا على فصل الصيف والسخانه والبرد والمطر والسخانه واللي طلعوا لنا الناموس اللي ولا باشكال متعدده وغيره وهاف ندخلوا في حكايه المدوات لكن بالحق معناتها ولينا نسمعوا في حاجات كنا نعتقد انها اندثرت ولا مشيت علينا فان شاء الله الوعي يكون من المجموعه الكل حمايه المجموعه الكل
3: باش نجموا نشوفوا حل. ولا انت على ذكر الحملات فما بياتره على مالهم الخاص وشوفي مع السوشيال ميديا يمشيوا يعقموا الحيوانات في الشارع ويداويوهم زيدا كيف كيف ويرجعوهم خاطر ما عندهمش حل اخر ولا يعرضوهم للتبني في الجروبات نتاع الحيوانات معروفين في تونس. دونك تحيه اليوم خاطر راهو ماهوش ساهل انك تعمل ذيك الكل خاطر تعرفي تتكلف وراهو فما مجهود معناها كامل قاعدين نعملوا في دونك يعطيهم الصحة إن شاء الله سلامات للوليد هذي يا
1: شاء الله يا ربي نسمع عليها
3: وطمن عائلته عليها
1: إن شاء الله يا ربي. أما أكلمك صحيح زادة على كلينيك فيتيرينير أنا فما بار شاري ديفيت ودي كلينيك فيتيرينير اللي خصوا جزء من فلوسهم من الناس اللي تخدم معاهم الوقت نتاعهم انهم يمشيوا يسعفوا الحيوانات هذية وزاد ربي عينهم على خاطر فما برشا ناس تهز لهم حيوانات وبعد يخليهم عندهم وما يرجعوا لهمش على خاطر زاد ما عندهمش الحق نتاع التريتمون نتاعهم ولا يحبوا يتخليوا عليهم. فبون كوراج للبياتره التونسيين الكل على الخدمه الكبيره اللي عملوها.
3: يعيش كي زين. خلينا نمشيو الحاجه باهية.
1: ليه نمشيو الحاجه باهية؟ خاطر فما والحمد لله.
3: يا رب يا رب.
2: اخبار سعيده
1: رياضات قادمة.

0: نح تونس ذهبية 100 متر سباحة على الصدر في البطولة الإفريقية للسباحة ينوفغي شامبيون قاعدة تجي وساعات ما نحكيوش برشا على البنات أما البنات قادمات على مهل في السباحة وإن شاء الله يربي حقه
1: بطولة إفريقية
0: إنجازات إكزاكتومون بطولة الإفريقية للسباحة نحب نعطيكم التوقيت متاحة كملت 100 متر سباحة في دقيقة 12 ثانية قداش تعملوا 100 متر وانتم
1: لا ما نعملوش يظل عساقين نعملوا في دقيقة
2: شو الحقيقة
0: ماشي باهية نجموا نعملوا ما شاء الله عليها إن بغي صغير كيف ما يقولوا طوي فهموني البنات الصغيرات والأولاد الصغار اللي يتفرجوا في الديسانيمي تبارك الله عليها في المية متر وهذوما عملتهم في دقيقة واثناشن ثانية قدام الجنوب أفريقية كيرا فان هيردين اللي أحرزت الميدالية الفضية في دقيقة وثلاثاشن ثانية والبرونزية قالت إلى الموريسية أليسيا كيبرلي كوكشان في زمن قدره دقيقة و14 ثانية دونك ريتو قداش بالثواني وجزء من الثانية تتحسب دونك مبروك حبيبة بالغيث اون فري شامبيون بطلة افريقيا ملكة افريقيا اليوم ان شاء الله يا ربي تتصدر لي بوديوم في العالم الكل بطلات السباحة تحية لهم على خاطر فما برشا اسماء باش تسمعوا عليهم على قريب
1: ألف مبروك ألف مبروك ألف مبروك لها يعطيها الصحة لهنا شفت قالوا لك الكرة الكرة الكرة الكرة الكرة اللي مش كان كرة كاو في تونس تفرح لي يا جماعة وشوفوا شوفوا وشوفوا شوف لكن فما رياضات أخرى ما شاء الله عنا جيل طالع بسم الله ما شاء الله عليه قاعد يخدم قاعد يتعب أي نعم لكن يجيب لتونس في الذهب وأي واحد تسأل يقول لك أنا نكمل هنا بلي سير وقاعد نكمل هنا ونفرح البلاد ونزد رابو دونك إن شاء الله ربي يكون في العون هذا شنو نجمو نقول إن شاء الله ألف مبروك حبيبة ميرسي زينب احنا مواصلين معاكم حتىش منتصف النهار فاصل رجعنا
3: ساعة سعيدة

0: Publicité. هذا صوت اللي تسمعه من اللي تحط ساقك في المطار باش تسافر مع مصرف الزيتونة سول وجول ودور البلدان. تمتع بتمويل رحلات يوصل حتى ل 100% من حق الفياج ورجع بالاقساط اللي تناسبك مع تمويل رحلات اليوم وغدوة إن أمنوا حقه.
1: مصرف الزيتونة قيم تجمعنا.
2: ونفهم ما يفوتك شيء، تبع الأخبار المحلية الاقتصادية السياسية الرياضية العالمية وحتى أحوال الطقس. مراسلين يواكوا الأكتواليتي لحظة بلحظة. الأخبار على ديوان فهم من مصدر كل دقة ومصداقية على رأس كل ساعة. لأكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان فهم، صوتكم المزيكا نون ستوب على ديوان فهم.

0: راديو نفا.
1: هنا تونس، هنا آخر أخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور أهم الضيوف. هنا تونس، البرنامج السياسي اللي تعودتوا به على ديوان فام، كل يوم من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين مع ابتسام شويخة. ديوان فام، صوتكم.

0: انتم تسمعوا في ساعه سعيده على ديوان اف ام مع جعفر القاسمي وبقيه الاكيب.
1: هي ما تنجمش تكون ساعه سعيده الا ما نعطيكم افكار هكا شنو تنجموا تطيبوا شنو ينجم يكون فيه المنيو تاع اليوم.
2: السعاده تتعدى بالماكله.
1: نعم
2: لازم
1: نمن بها انا الحاجه هذيك.
2: تعملوا لافوكا في الفطور
1: مش
2: حطنا افوكا قالوا بلاص.
1: هو الفطور نتاع اليوم ساعه متعه انا البلا برينسيبال نحبوا على الاخر باش تفرحوا بيه. ساعه خلينا نرحبوا بالشيف ميسه الزيني. اهلا وسهلا مرحبا. كيف الحال؟
3: الحمد لله.
1: يفضلك لله نقرب شويه للميكرو. مرحبا بيك ومرحبا بالاكاديمي دي شيف اللي ديما منورينا الحقيقه باللي شيف ونساء ورجالا وبالافكار نتاعهم. ويا اختي المنيو نتاع اليوم ياسر بنين
2: هذا راهو استغلال النفوذ خاطر انت شفت المنيو واحنا لا انت عندك شنو
1: والله لا شتيتها قسما بالله خميس نحبها. شايف
2: خلي ميسا تقول
3: لنا عندنا اليوم سلطه مكحوريه في لونتري عندنا تارت سالي
1: و درام شباب
3: جلبانه بالسوبيا.
2: اهلا وسهلا.
1: صحيح المتعه الكبرى
2: جلبانه بالسوبيا
1: ياسر نحب
3: سورتو توا وقتها على
1: بنينه. وي
3: باه باش نتحبوا نبدا لكم
1: نبداو باللونتري
3: نبداو باللونتري
2: ترتيب
3: نبداو بالام كحوريه.
1: ايوه
3: اول حاجه نصمتوا السفنيريا نتاعنا في ماء مالح.
1: حبي شايفها فما اختيار معين للسفنيريا باش تجي بنينه معناها خاطر فما تبدا يبسه هكا ولا فيها المراره.
2: لا عاد هذيك ما تشريهاش وكهو.
3: لا حاول تشري حاجه فريشكه.
1: اوكي
3: الكاليبر نتاعها يكون محلاه ولونها يكون محلاه.
1: باهي
3: نصمتوها في ماء مالح حتى لين تولي طايبه بالكدا. نشوفوها بالفرشات تدخل فيها الفرشات تولي طايبه.
1: اوكي
3: نحيوها نصفيوها وهي سخونه نكرازيوها ماذا بينا بس بالفرشيطه. ونحطوا لها الثوم زوج سنين ثوم مغرفه هريسه تو ديبونتي بالكونتيتي. انا باش نعطيك توا على مثلا نقولوا نحن 300 غرام سفناري.
1: اوكي
3: 300 غرام مغرفه كبيره هريسه عربي
2: لازم
3: ملح وفلفل اكحل وهي سخونه شويه زيت زيتونه ونكرازيهم بعضهم باش تغلوا البابور اللي خارجه باش تخلي كل شيء
1: يدخل في بعضه ميلونج به
3: ونحطوه على جنب. للتزيين نجموا زينوها بالثوم بال سامحني بالتون بالزيتون
1: وعظيمه مسموطه.
3: وعظيمه مسموطه مفروض.
1: يفضلك ميرسي بوكو.
3: وكان تحبوا رشيشه مع بنص
1: اي
3: هكاهو
1: بنا
2: الحقيقه بنينه.
3: نتعدي ولا جلبنه بالسوبيا وما ادراك ما جلبنه بالسوبيا.
1: والله كوين
3: نشدوا حكيت كيكه رتيل جلبينه ومعاها زيدة رتيل و 700 غرام صوبيا بصله سنتين ثوم مغرفتين طماطم مغرفه هريسه عربي
1: باهي جميل.
3: واللفاح نتاعنا العادي تاكلو كرويه ملح في الاكحل عادي. نقليو من الاول الصوبيا والبصل مع بعضهم وزيدوهم الطماطم مغرفتين طماطم مغرفه هريسه سنتين ثوم ونقليهم الكل مع بعضهم حتى لينا كسوبيا نتاعنا بياسو قصوها شويه خشينه خاطر بعد ما باش تشيب
1: باش تشرب شويه تتكمش
3: هي نقليهم حتى صايب الماء نتاعها وبعديكا نمرقوا. السوبيا لازمها تطيب على نار مهيله هاديه باش ما تجيش كل كاوتشو.
1: اوكي
3: وما نعليلوش في النار لازم نار هاديه
1: سله
3: 35 الى 40
1: دقيقه
3: تطيب حتى لينا نشوفوا احنا كعبه السوبيا نتاعنا
1: تمشي معنا
3: صحيح. بعد ما نمرقوا نزيدوا الجلبينه
1: ونخليوها
3: تغلي قلنا 35 مينوت. في الاخر بالكل نزيدوا للي يحب فاكولتاتيف يزيد شويه بيرسيل معدنوس اشي.
1: اوكي
3: قبل ما نطفي
1: نزيدوا معدنوس وبصل شيف
3: كيما تحب كيما
1: يعيشك فضلك. ميرسي بوكو يعيشك.
2: المره الوحيده انك تدفع شويه بصل والله.
3: وبعديك عنا انا دبرت على هكا دبره خفيفه على التوانسه قلت في بلاست ما نطيبوا ديما ديما ديما طاجين جبت لكم حاجه اسهل من الطاجين وتنجم تعجب صغيراتنا.
1: اوكي جميل جدا. ركز الاختري مع الصغيره
3: اللي هي تخت سالي
1: نسميوها كيش بنينه.
3: شنو ناخذوا؟ ناخذوا بات بريزي من المغازان حاضره ما تعبوش الامهات. ناخذوها حاضره نحطوها في الفرجيدير قبل ما نستعملوها بسويعه نخرجوها على جنب ونحضروا الباتخي نتاعنا اللي هي الفخس نتاع الكيش. نطيبوا دجاج في اللازار كاينه باش نعملوا طاجين عادي. تحب او معناها
2: جبلان
3: در ولا فخذ ولا تحب طيبوا وتهشيه شويه على جنب وتحطوا الذبل في مقله شويه سبناخ بصل سنثوم فلفل اكحل وملح وشويه زيت زيتونه نذبلوهم مع بعضهم حتى لين يشيحوا. السبناخ يقر الماء بتاعه والبصل يذبل نحطوهم اكوتي ونجيبوا شويه ريغوتا ونحبوا كان فاكولتاتيف جبن فما شكون يحب ريغوتا كهو فما شكون يحب جبن. باهي نجيو نحطوا 3 كعبات عظم ريغوتا نتاعنا الكريم ليكيد نتاعنا فلفل اكحل وملح وشويه نواه موسكات نخلطوها من بعدك جيبوا اكلي حاجات اللي خطيبناهم وحدهم لي زيبيناغ واللونيون
2: والبصل والدجاج
3: ونجيبوا الدجاج ونحطوهم ونصبوا عليهم العظام
2: والخليط ونخلطوا نخلطوا نخلطوا
3: ومن بعدي كنجيبوا نحلوا الورقه نتاعنا نتاع البات بريزي, بريزي. انه نحطوها في الفورمة نتاعنا نتاع التخت ننقبوها بالفرشيت نحاولوا السيرفاس الكوت تتقب بالفرشيت باش ما تتفخنيش بعد الفور
2: اوكي
3: نصبوا فيها اي نوع نتاع بقوليات عندنا في الدار حمص عدس اي حاجه ما ماذا بينا ما بيناتهم نحطوا شويه بابيي كويسان وندخلوها حكيت 10 دقائق 180 درجه دو 5 à 10 minutes علاش باش نعملوا هكايا باش البات نتاعنا تاخذ سخانه
2: نص طيب نقول
3: صحيت بالضبط ما تحمرش تسيلها حتى شيء 10 minutes ماكسيموم نخرجوها نصبوا لو باتري نتاعنا اللي قعدت لنا هذيك نتاع الفارس وندخلوها للفور 35 minutes وتكون حاضره
4: جميل جميل جدا
2: نجربها هذه 10 على 10
3: والصغار يحبوها ونجموا اصلا نعملوها دي سناك نجموا نزوم معاهم غوتي
2: وي
3: حاجه طياره برشا
2: هذاك فاش قاعده نخمم
3: صح
2: والله سهله سهله ياسر بنينه
3: ياسر بنينه توكل فريمون برشا عباد سي بيرسون نجموا ياكلوها فاسيلمون وتقعد في الفرجيدير تصبر لك حتى نهار
2: باش ضميري يرتاح ونحس لي هما هزوا لهم صحيه
3: حاجه هيلثي ونجموا نزيدوها شويه ثومه
2: باهي
3: كيما تحبوا معناها وقت الثومه تقليو في البصل والبيناخ نجموا تحطوا لها شويه ثوم
2: جميل
4: جميل جدا يعطيك
2: الصحه 10 على 10 شيف
3: والله حاجه بنينه
2: والله
3: العظيم
2: من اجوس كزيت
4: ربي تربيب بجلبينه بالسوبيا جوي انا
2: عايش تاخت وغادي سلايطه
4: والله يعطيك الصحه
3: وسلايطه محوريه هذيك بيان سور
2: نتاعك يا سلاطين
4: بيني تحب مرحبا بك
2: هاي بسم الله
3: زيد في أفوكا
2: ليه
4: يلا
2: ميرسي شكرا يعطيك الصحة شيف
3: ميرسي
2: برافو
3: محليها الانرجي نتاع
2: شيف
3: والله بالحق
2: مبتسمة بشوشة
3: صحيح
2: أبار اللي هي عم تبرشا جو في الأوفة ما بشوشة
4: ومش باش نقولوا علاش
2: لا لازمنا ما نقولوش علاش خاطر معناها لازم
3: كويزينة تاعنا
2: اللي نتاعك في إطار الكويزين
3: ما خرجناش من الكوجين
2: ميرسي شيف يعطيك الصحة على الدبر نتاع اليوم طبعا تلقاوها على السوشيال ميديا نتاعنا الكل تلقاو لي روسيت نتاعنا الكل مع كل يوم فكرة جديدة مع الأكاديمية شيف ميرسي بوكو يعطيكم الصحة احنا موصلين معكم حتىش للنص النهار والله سلام عليكم هيدي دنيا
4: سلام عليكم
2: فمش مخير عليكم سلام عليكم
4: سلام عليكم والله

0: انتم تسمعوا في ساعه سعيده على ديوان اف ام مع جعفر القاسمي وبقيه ليكيب.
1: رجعنا لكم ساعة سعيدة على ديوان اف ام. ميرسي على تعليقاتكم وتفاعلكم معنا هنا في اللايف. نسلموا عليكم الكل، نصاف، سامي، هاجر، بن سالم، العودة لهنا هم موجود بن سالم وسامة زيدة كيف كيف، الفتيات وينكم، خلطش على تعليقاتكم، مرحبا بكم وان شاء الله تكونوا بخير. تسألوا على الجعفور كما قلنا لكم وتغيب علينا من البارح وكان مريض، زيدة كيف كيف يرجعنا ان شاء الله نهار الاثنين يكون معنا ويصلوا فينا ده كيف كيف على الناس بالناس. الناس بالناس مش تكون موجودة بالنسبة اليوم، نعرفوا نهار الجمعة ونعرفوا انتم تعودتوا بها، ولكن بتنجمش تصير كان يبدأ جعفور موجود وذي اللي تعودنا بيها الناس الكل. ان شاء الله الجمعة الجاية فوالا، ولكن هذا لا يمنع اليوم الجمعة. حبينا نفكركم في حاجة أخرى، سيد نسلك زينو بيتوري على عيد الإضحى، عملت دورة شامل
2: وين دوره
1: قاعده تشوف الاسواق ساعه هي رحابي ولد في السوشيال ميديا تو
2: هو الحقيقه قاعده الحقيقه اول حاجه انا ما نمشيش للرحبة، عمري ما مشيت، ربي فضل الوالد هو اللي يمشي، هو اللي يختار عنده من عند شكون يشري في العاده.
1: اوكي، معني شخص معين،
2: فما شخص معين مستانس بيه، فلاح ديما يتعامل معاه وكل شيء، واللي هذه الحقيقه ماهوش في امكان الناس الكل، مش ناس كل عندها فرصه باش تعرف شكون فلاح وتاخو معاها مباشره الكل. وبحتى بهذايا السنه الحقيقه صار بعض التململ على خاطر الاسواق، دونك قعدنا نشوفه، قعدنا نساله، وانا نقول للعبيد كما يصير في السينما ساعات ولا مع العيد نتاع الاضحى، امشيوا وحدكم يا خويا اعملوا راي، ومشيوا وحدكم واسالوا، ومشيوا للفلاحه وشريوا ونفعوا زاد الفلاحه، ربي يجيب القسم للناس الكل لمحاله. لكن فما شويه استغلال، ما معناتها هذايا قاعدين الناس الكل يراو فيه، فما برشا استغلال، وفما الفلاح ديما ديما ديما هو الحلقة الأضعف، ديما هو اللي يبيع الحاجات متاعه بأسوام جوست باش يغطي الكلفة متاعه، وبعد يلقى ناس أخرين قاعدة تستفيد. يا خويا هذي عيد سلام، نرعيه بعضنا، نرعيه الناس، وإن شاء الله ربي يبلغ ناس كل مقصودها، اللي نجم إن شاء الله كل عام وهو بخير، وزاد اللي ما نجمش كل عام وهو بخير. أنا ديما نتفكر في عيد الإضحى أنه العبيد الأصل في الشيء أنه نتفكروا بعضنا، نتفكروا الجيران، نتفكروا العائلة، نشاركوهم هك الأضحية هذيك، نفرحوا الصغيرات الكل حتى اللي ما عندوش، حتى اللي ما في حلوش. يا أخويا فرصة باش نزيدوا نحبوا بعضنا أكثر، مش نزيدوا كيفش يقولوا نستغلوا بعضنا،
1: نستغرضوا
2: أي والله ساعات تغزر حاجات تقعد باهت، وربي يعين الناس الكل خاطر بالحق، والحق ما هوش فترة سهلة بالكل.
3: وزيد ما نتقاوش على رواحنا، ما نتعصفوش على يظهر لي مازال السيد مفتي الديار كعمل تصريح وقال على قد الحفك مد سقيك. يا أخي تنجم تنجم ما تنجمش، معناها ما تتعصفش على روحك، إذا فما أولويات أخرى، إذا فما حاجات أخرين، معناها الله غالب سنة ما تنجمش،
1: قدر
3: عام الجاي إن شاء الله تنجم، وإن شاء الله الناس كل اللي نويت تقدر وكها، وإن شاء الله الناس كل تكون فرحة.
1: هي علاش جبنا حكاية الرحبة، خاطر شيخ الكل في الصغيرات اللي يمشي وهكا، خاطر نفكرها أنا اللحظات هذيك ما ننسيش، نجم ننسيش واحد الناس كل عاشها، وهذيك علاش ديما نفكروكم فما ناس أخرى زادة من حقها تمشي للرحبة، من حقها تمشي تختار العلوش نتاعها. نحكيو على صغيرات قراءة في الاس او اس اللي يستناو في لفتة صغيرة منكم، نحكيو على حملة علوش العيد زينوبيت اليوم السنين بشعار مختلف تحت شعار في العيد الكبير فرحة صغير أجرها كبير،
2: والله أجرها كبير
1: ياسر محليها، دونك لفتة قادرة تزرع في قلوبه فرحة كبيرة وإحساس أنهم مش منسيين، والعيد زادة من حقهم هو الإحساس بالاهتمام والإحساس بالانتماء، يخليه يعيش العيد كما غيره، وهذا اللي مقصود به الدورة والاختيار، وحس زادة اللي هو من حقه يفرح ويشارك وتكون عنده ذكريات نهار العيد كما نتفكرها من الصغري، تمشي الدور وكذا وتشوف مع العائلة متاعكم، زادة كيف كيف من حقهم يعيشوا الذكريات هذه كبقية الصغار، واللي هدفها مش كان توفير أضحية أما أنهم تخليهم يعيشوا العيد بكرامة فرحة حقيقية وبإحساس بالانتماء. إذا انتم كلكم تحبوا تكونوا جزء من الفرحة هذه، العملية سهلة على الأخر، بيرح كنت بحثينا هلا دريدي فسرتنا الموضوع، احنا نفكروكم اليوم انه فرحة اكثر من 9000 صغير تكفلهم الجمعية التونسية لقراءة في الاسويس، ما عليكم كنت تدخلوا الاسويس فيو بونتين، سهلة العملية، تتبرعوا بالمبلغ المالي اللي تقدروا عليه. البارح هي حكيتنا على ناس زينب تجي هي للقرى وتعطي عليه اللي عاملين وقف في 22 علوش جابوا
2: ما شاء الله
1: بخير، سلام عليكم، حطوا ومشي على روحهم،
2: ربي يجازيه خير،
1: امين يا رب العالمين. او الاكثر معلومات ولا كان فهمتوش حاجه تنجموا تكلموا مع 58 371 0 0 2، نعاودوا 58 371 00 سنين يا ربي لتحرم مؤمن وإن شاء الله الناس الكل تكون تعيدوا بالخير والبركة.
4: ساعة سعيدة ساعة سعيدة. ديوان اف ام
0: ديوان اف ام
4: صوتكم
0: بوليتيك سوسيال اكتواليتي ايكونومي سبور وكان فاتتك حاجة تلقاها على السيت ويب ديوان اف ام ولا باج فيسبوك انستغرام شين يوتيوب ديوان اف ام 93.5 91.2 يخليكم اب تو ديت. ديوان اف ام فلاش نيوز
5: موجز الحادية عشرة ديوان اف ام عسلمة. لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة بالبرلمان تتعهد بالنظر في مقترح قانون يتعلق بالإحاطة بالمتقاعدين. ونص المقترح في فصله الخامس على أنه يلغى منع الجمع بين جراية التقاعد ودخل نشاط آخر للمتقاعد مع إعفاء المشغل من 30% من المساهمات الاجتماعية في صورة تشغيل ذوي الخبرة في مهام استشارية أو تكوينية، ويتمتع المتقاعد بتخفيض لا يقل عن 40% على التعريفة المعتمدة من طرف النزل المصنفة والمؤسسات السياحية له ولقارنه، وذلك خارج فترة الذروة، وبتخفيض لا يقل عن 50% على التعريفة المعتمدة في المهرجانات الثقافية التي تمولها الدولة. الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس تصدر حكما يقضي بسجن النائب السابق بالبرلمان المحل ورجل الأعمال رضا شرف الدين لمدة سنتين نافذتين، وورد هذا الحكم على خلفية قضايا تتعلق بجرائم مصرفية ومالية، حيث وجهت لشرف الدين اتهامات تخص مخالفة القوانين المنظمة للقطاع المالي والتراتيب المصرفية المعمول بها. ديوان البحرية التجارية والموانئ يمضي صفقة أشغال جهر موانئ حلق الواد رادس وسوسة وبنزرت ومنزل بورقيبة بكلفة تقدر ب 125 مليون دينار، ويندرج هذا الاستثمار ضمن مخطط ديوان البحرية التجارية والموانئ المتعلق بتطوير ودعم جاهزية البنية التحتية المينائية وتحسين ظروف الملاحة والسلامة البحرية. إلى الشأن الدولي، السلطات الليبية تطالب الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي وخمسة متهمين آخرين بدفع تعويضات تصل إلى 10 ملايين يورو في إطار قضية الاشتباه بتمويل ليبي غير قانوني لحملته الرئاسية عام 2007 والتي ما تزال تنظر فيها محكمة الاستئناف في باريس. الرئاسة الفرنسية تفيد بأن السفير الفرنسي في الجزائر سيعود إلى هناك بعدما استدعي في أبريل 2025 في ظل توتر آنذاك كما مع فرنسا. وفي شهر أبريل 2025 أعلنت فرنسا عن استدعاء سفيرها في الجزائر للتشاور وطرد 12 موظفا يعملون في قنصلية الجزائر وسفارتها في فرنسا، وذلك ردا على قرار الجزائر طرد موظفين يعملون في السفارة الفرنسية. نهاية الموجز الإخباري، أجمل تحيات بهير عوجي في أمان الله.
0: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
4: 9.2.

0: فوالا هذه الفيرسيون المفضلة عند الجعفور من جينيريك ساعة سعيدة. اسمع فايب صيفي صيفي بامتياز والدنيا سخنة والأغاني نتاع الصيف بديت عندكمش حاجة هكا لقطوها
1: دي دوبي الصيف اللي جاي الحقيقة أنا مازلت
0: في بالك الناس تستنى في أحمد سعد أن يهبط ألبوم فرفوش فدماغنا الناس الكل بألبوم حزين لكذا يا أحمد سعد
1: والله مش متاع الطقس هذي هم بلوس مع تغريبة
0: في أفريل صحيح الناس كل قاعدة تعلي شما يستنيوا
1: برشان في غنية شيرين اليوم
0: صح اليوم اليوم
2: قالت غنية أحلام كيفي كيفي
0: كيفي هو كيفي ليه هو إنسان مختلف شوية
2: في شيرين
0: شيرين فما مع حمائي في بالي وفما مع
1: حمائي مع بهاء سلطان
0: بهاء سلطان
1: البارح نشوف الشافعي الملحن عزيز الشافعي اللي هبط اللي هو ثلاثة من الغنيات متاعه في الترند في التوب فور متاع الأكثر غنيات استماعا الغنية متاع بهاء سلطان للفيلم تاع السعدني
0: أي.
1: وبعد عنده الغنية اللي عملها في مسلسل سوا سوا في المرتبة الرابعة حسيلو ملا عزيز الشافعي والغنية الأولى غنية أنغام طبعا تاع مسلسل اثنين غيرنا
0: اثنين غيرنا قاعدة
2: مش حبيبي بس الأغنية مش حبيبي بس
0: نحاولوا نسمعوا شوية عزيز شوية آخر فما انترفيو تراند ليمت الهذية على ذكر أنغام أنا ما نسمعيش وليست مفضلة ولن تكون مفضلة سبحان الله ما عنديش معلومة
2: هي وبهي سلطان
0: قالك بهي سلطان مش عارف روحه هو بهي سلطان كتبوا يتشكو فيه وخلا هكا ميرسي وتفاجأ كيفاش
1: هو شديد الخجول ياسر حشام
0: ومتواضع
1: ياسر حشام وبالحق برشا ناس يقولوا عليه هو ما يعرفش قيمة صوته وقيمة نفسه إن فما مرة انترفيو عملها مع سعاد يونس وقال مقطع من الأنشيد اللي عملها شيخ عمران اللي كان العنوان نتاعها فكمل الله من لطف خفي فهو يقول من بعد قالها بس كده قلت له بس كده انت معجز انت مبدع انت
2: درشنا انت خوفيرتي عايش واحد عايش في هكا الداخل يعمل في الفن وغزمان فما يوصل لنا معناه الفن هذاك لكن ابارامون ماهوش لامبلور بتاتر زاد حامي روحه منها راهو حتى سي ريزيرفي معناها ولكن انغام هي تقول له راني نسمع في اغنيتك ام راني ودرا شنو هو لا رياكسيون تاع ولاد صغير مش مصدق اللي يسمع فيه معناها
0: مش عارف روحه اليوب هي سلطان
1: يا بهاء راك بهاء
0: والله
1: في بالك
0: عايشكم في جميل محليكم كي نحكيو في نفس
1: النهج
0: صحيح
1: في نفس النهج سلطان
0: فوالا عندنا نهج اخر نمشيو تو نكتشفوا شنو دراسه نحكيو فيه تحيه محمد سياري من احسن لنج اللي صار
1: زيدوا شويه ضوء زيدوا شويه ضوء النهج هذاك على خاطر راهو الامور خوف
0: الحقيقي
2: انا مزيان
1: نهج الديبينال والتريبه هنا يخوفني على خاطر محمد السياري ما شاء الله عليه عنده سوتالون انه بصوته اختانا من لي زيفي والخدمه نتاع الاخراج والميكساج اللي هي خشينا برشا تحيه للناس
0: تحيه
1: بقطايه اللي يخدم فيها لكن هو الصوت نتاعو يعطيك الاحساس اللي انت قاعد تعيش وتراه في السن دو كريم
0: نعيش هنا
1: ما هو رائع نبهت في العبيد اللي يرقدوا هما يسمعوا في النهج التريبونال والدريبة انا ما نجمش نسمعها في الليل
2: سينورا بيف نهزك للنهج الحقيقي
0: فوالا
2: حسيتك ما تعرفوش نمشيو نعملوا دوره ونهزك النهج التريبونال في المدينه
0: ميرسي ريمون يعطيك الصحه من تسمع حاجات قبل ما ترقد معينه
2: لا نسمع ناش تريبونال والدريبة ما نسمعهمش قبل ما نرقد
0: أحب
2: نحب نسمع الصمت قبل ما نرقد نستنى دار أختي تسكت أختي مش ما نسمع شيء
1: ما نسمع العربية
0: أمور تختلف
2: ما نسمع حتى حاجة بالحق
1: والله ونوم المهم ما نعرفش نتوى بالإياء وكل شيء وفكرة للتلفزة الوطنية ينجم يعاودوا لحكاية الكل سي كوم دي فابل كيما لي فابل دو فونتين الحكم يسر محليهم لو طون يسر محليه دونك انا ساعات نحط العروي فما دي عاملين هكا دي كومبيل نتاع ساعه وساعة ونص كي ما يجينيش نوم بالكل بالكل بالكل
0: هذيك نتاع
1: نحط العروي خويا والخطاب على البيبي
0: خطاب على البيبي فما شويه ساعات صايري فما قلت لكم اللي انا فتره المير رجعت رفعت الجلسه
2: بالحق
0: والله العظيم فما بون كاليتي خاطر قديمه برشا الدحيح هذيك وفرحت انه رجع
1: من ولا
0: في على الجزيره
2: ولا 60 درجه
0: شنو اخر ولا اذا هو شويه قريش كل مره
2: تختلف رفعت الجلسه ولا تسمع قديمه
1: طبعا عندها سنوات
2: يا ربي يا جميل
0: ريم
1: اي والله
0: هو الزمن يمشي
2: تيماني انا موجوده وقتها دونك ما نحسش قديمه فهمت
1: اي ما عندك نتفرج نتفرج المده هذيا كيك حطيت شويه حلقه نتاع عمليه نتاع روسيه وربي يرحم صلاح الدين الصيد قلت يا اخي تونس كانت هكا بالحق يا اخي العباد كانوا هكا بالحق يا اخي احنا كنا هكا بالحق يا اخي الناس الموسيقى هذيا والرتابه هذيك والمنطق هذيك في الخطاب على البيبي يقولها لصفيه تقولوا سي شادلي وفميش تطيح قطرف مش حياة
0: خليكش اي جيرة خديت لك المعمل
1: ولعبت تحكي بالسياسة. الله يرحم سي صلاح الدين على الأقل اللي ذكرنا اللي في خيالنا ما كانش جوست خيال راوي لا اكزيستي بالحق وتونس هذيك اكزيستي بالحق. دونك ربي يرحمه على قد ما أسعدنا وعلى قد ما توي فكرنا اللي كان فينا بذرة به أسبوع
0: تحس حبة الفترة ديك لا زينب
1: والله لا زينب لا ريم محليه القدر ما يكره حد ومحليها السياسة ما يكره حد ومحليها الرتبة ما يفد منها حد ومحليه الذوق الجميل والرفيع حتى كان برشا دعاء لما ما نحبوش عمل باقي الكل محليه
0: بطلق بينيتكم
2: والله الله لا ينحك علينا اللي زينب
1: مرحبا بك
2: لما كان انت تنجد تقولوا ما ذو ربي فضل
0: بهوش في نطاق مش نحكيه فيه مش مشكلة نحكيه النمر ويلا
3: النمر
0: هو ظهر لي اختلفت الامور على قبل على التو بسبب السوشيال ميديا واللي خلينا نقولوا الدراسات اللي صايره في الفتره الاخرانيه. السيده ريم نور الدين كانت على الصغيرات لانه العلماء قال لكم مقيد الكبيرات
2: ايوه
0: عملوا دراسه عليه اكثر من 1500 شخص اعمارهم بين 30 و 70 عام سافا
2: موجودين مشمولين
0: موجودين فلوس انه اللي عندهم نسبه كبيره من العلاقات على وسائل التواصل الاجتماعي مع ناس عمرهم ما قابلوا. الدراسه دي نهار الاربعاء خرجت وحكيوا على الناس اللي عندهم صحابهم على الانترنت وعمرهم ما قابلوهم. الدراسه دي بينت انه حتى التواصل مع ناس مقربين عبر وسائل التواصل الاجتماعي لم يخفف من شعورهم بالوحدة. دونك راك انك تتواصل على الانترنت وتعرف صحاب على الانترنت سو راهو ماشي يخفف من الشعور نتاع الوحدة. راك في دراسة قبل الأسئلة
2: فما شيء كيما الكونتاكت هومان ديريكت يقصد معناها الوحدة ماهيش باش تنحى
0: لا ماهيش باش تتخفف سورتو الناس اللي ديجا وحيدين هم في الحياة
2: فهمتك. الحقيقة انا نتسائل على خاطر انا مانيش من ما نعملش هك معناها عندي اصدقاء فما المتابعين خاطر ديال السيلا نوسيون اللي جات من بعد خاطر احنا كي بدينا من الاول بفيسبوك كان كونكتينغ بيبل معناها نتوركينغ نتاع بيت تعرفهم انت ديجا وانا شديت في الثنيه هذيك. انا الحقيقه ما عندي قليل ونتصور ما عنديش اصحاب دي زامي على فيسبوك ولا اللي هو اللي انا عمري قابلتهم في الدنيا. نجم نكونوا قابلنا مره خدمنا مره في فواياج في حاجه لكن العبد انا نعرفه معناها كالعبد اكس تعرفت عليه على ريزو سوسيو الحقيقه لا اما من بعد معناها الفولورز ويولي عندك هكا تو اكسبوزي في الاعلام ولا اللي هو وعباد كيما المستمعين نتاعنا نسلم عليهم كل اللي طاولوا يبعثوا لنا فيهم

0: نعتقد أنه حتى شيء ما يعوض لفغي، معناتها حتى شيء ما يعوض الحقيقي، أنه ترى نظرة حقيقية ترى الميكسبريسيون حقيقية، مش بالضرورة معناتها باهية بوزيتيف ولا خايبة ولا معناتها أنتوكا حقيقية، حتى شيء ما يعوض أنك تحس عبد يلتو سيبورت معناتها ويكون معاك ويكون بجنبك، حتى شيء ما يعوض أنه حد يعنقك يهون عليك، أنه حد يسمعك بالحق وترى فيه أنه هو مهتم وهو يسمع فيك، معناتها أنه تنحي الأحساس بالوحدة، مش أنك جوست هاني بعث مساج الصباح ومساج في الليل وتواصلنا وهو در شنو قتلك وهو در شنو قتلي، فما حاجات فما دي مومون دو بارتاجي، فما حاجة كلينا وعجبتنا الاثنين ولا ما عجبتنيش الاثنين ولا عجبت واحد فينا ولا خليه، فما دي مومون تاع ضحك، فما دي مومون تاع نقاش شيت حاده، وفما ساعات تاع كومبليسيتي، وفما ساعات نتاع ونس، هذاك الكل وما نجمش يعطيهولك حد اترافير ان اكران ظاهر لي، معناتها الانسان مدني بالطبع، صدق ابن خلدون لازمنا نتقابلوا نتشاركوا نحكيوا نتواصلوا، حتى لو كان احنا مش كيف كيف، حتى لو كان احنا مش اصحاب، لكن هذاك يخلينا نحسوا رواحنا نمارسوا في الانسانيه نتاعنا، دونك هذيك حاجه مهمه جدا.
1: حلو، برشا ناس ساعات تعرفهم من الانترنت تبداو مثلا صحاب وكذا، من لازم تتقابل في الحياة في الدنيا باش تشوف، خاطر ساعات ما تختلف راه مش كيما
2: اللي راح تتعرف ومن بعد تمشي وتتقابلوا،
1: مش تمشي بلايند صديقة
2: ليه متفهمي الحقيقة the other way around، معناها لازمني لازم نعرف في الدنيا
1: بعد
2: الاخرى ما جربتش،
1: ما تنجمش مع الناس الكل نتاع اهلا وسهلا مرحبا بيك،
2: ما جربتهاش
1: انتقائي على الاخر،
2: ولو انه فما برشا ديتينغ صاير في الدنيا، معناها ربط علاقات عاطفية صاير بالطريقة هذه، يتعرفوا على الانترنت وساعات يحبوا بعضهم اشهر وسنين، ويبدا كل واحد في بلاد كل واحد في من جنسية ينجم يكونوا اللي هو، وبعد يتقابلوا الحقيقة سي تري ريسك جو تروف، معناها نجم نحكي مش معناها قاعده نقول الناس كلها باش تكذب وتحاول تلون وكل شيء، اما انت كي تبدا تحكي مع حد خاصه في البدايات باش تحاول توري احسن ما عندك، معناها باش تحاول اما انك تغزله في عينيه وانك ترى لا رياكسيون وانك ساعه مهمه ياسر، خاصه اذا امور ارتباط معناها ماهوش سهل انك الحقيقه نرى انها تكون ديفايونت ياسر العلاقه، انك ما ترى كان في كتيبه ولا حتى فيديو، معناها
1: تفرق دونك علاش الحياه الحقيقيه مهمه. شنو اكثر حاجه ما تحبذوهاش في الـ في الـ في الكوميونيكاسيون بالانترنت حتى مع صحابكم بخلاف الريليت اللي الصديق هذيك اللي بعد
2: كلمه ما يجاوبنيش فيس
0: ريتها ها ما يجاوبنيش يعني الاصدقاء اللي يقولوا ما يجاوبنيش فيس
1: عليه زين
0: باش نقول لك على خاط هاوش
2: نقول
0: ها انا وجهه نظري
1: تفضل
0: وجهه نظري انا بعثت مساج وقت اللي انا نحب مثلا الرباب وبعث انا مساج فوكال وقت اللي انا نحب الريم انا ما نعرفش رباب في انا وضعيه متغشه بالقاعده تتعارك بالكريق بعثت المساج الريم ما نعرفش عليها في انا وضعيه تنجم تكون تعارك تنجم تكون مسافره تنجم تكون ومخد انا نقعد نغزل وحدي شبيها التو ما جاوبتني او انا تو سامبلومون من غير مبررات مانيش في حاله اني نجي وما نحبش نجي
2: عندك الف حق
0: فهذا
1: من حقي ما
0: نجاوبش الكوتي جوستومون انتروزيف نتاع ساعات في الخدمه وساعات نتاع صحاب ساعات في الخدمه يقول لك بعث لك ميل البارح نوصل لي السلام عليكم ما تبعثليش ميل لما نوصل لي وانا منجاوب كان في وسط النهار في ساعات الخدمه معناتها لو كوتي انتروزيف هذه وتعرف اللي انا فقت به زاد اللي قانونيا ما فماش حاجه اسمها هارسيلمون او ترافاي alors que aujourd'hui مع لي ريزو سوسيو وليت المساله انتروزيف بطريقه كبيره انت قاعد وبق على ميسنجر حد من الخدمه بق ميل نص الليل ها واتساب ما نعرفش شنو والكل في اوقات دونك خذوا الحريه نحب نقول للناس الكل اللي تسمع خذوا الحريه باش تجاوب وقت اللي انت تنجم وقت اللي انت تحب
2: زينب حسيت روحي
1: حلفه فيهم الكل
2: راني ما تمتش الفكره
0: يعني
2: راي ماهيش تحكي
0: مش عليك انت للي فرح قلبي
2: حبيت نقول هاو انا اش نعمل بساعه عادي زاد نبعث انا فوكال وقت اللي باش تجاوب باش تجاوب ولا اللي هو ولما حالة انا قريب من اللي وليد جادير للي فوكو ما كنتش انا ياسر كتيبه
1: هي اسهل عمليه ما فوكال او
2: انا ياسر كتيبه انا نكتب ونحب نراها مكتوبه وكل شيء ولكن اسهل الحياه بالفوكالات عندكم الف حق اللي بديتوا قبلي معني الفوكالات ما نحبش كيف يوخر عليه في الاجابه انا شنو نعمل زينب دايوغ تعرفها ما بين انا نبعث على السلام ولا بونجور زينب ولا زينوبه ولا اللي هو نحكي حكايتي كي تجاوبني كي نعرف اللي هي موجوده معناها انا ياسر نحب معناها الانتراكسيون ولا رياكسيون والدنيا وندرش معناها فهمت كي تجاوبني نبعث لها بونجور تفهم لي حاجتي بها وقت اللي هي موجوده كي تجاوبني وقتها جونشين معناها نعمل ديكلونشي الكونفرساسيون فهمت اما عند صحيح بيان سور فما برشا فما باش خاصة اللي يجي حاسبك. أختي عمري حاسبتك أنا ما حاسبتكش أنا
0: مش محاسبيت
2: ما نجيش أي ما نجيش نقولك شبيك ما جاوبتنيش ولكن كيفاه باش نقولك معناها صحيح ولات صعيبة وخاصة في الخدمة. أنت ذاك موضوع كبير اللي أنت قلته.

0: أو خارج أوقات العمل. سا ديبون سي عشان هي خدمتك والجوب ديسكريبشن بتاعك ولازمك تكون افيلبل ولا ليه ولازمك تكون موجود ديما تجاوب
1: مش ني افيلبل
0: ليه معناها فما خدم فيها في لازم يكون هو ديما معناها جوانيابل ودنيا وكل خاصة الحاجات اللي مرتبطة بالديجيتال وسي أما أختي إذا عنا وقت إداري معناها أحنا وأبعث لي الميل في وقت إداري والله يراو مش بالعاني نجم نكون مش بالعاني ما قريتوش ولا قريتو وما نجاوبش خاطر مانيش في الوقت الإداري أما والله لا نخلط نراهم معناها كنك على حالتي الشخصية راني ما نخلطش نشوفه بتاتا معناها دونك صحيح سهلت ياسر سهلت ياسر العالم كله محلول أي حد في الدنيا يبعث لك في أي وقت معك. وزاد ويطلب حق بتاع شبيك ما جاوبتش ولا كذيك الحقيقة
1: نجمش معناها
0: أي الانتروزف اللي قالت عليها
1: نجم تبدأ ظهر تعرف في فترة ما إلى بارح اكتشفت اللي أنا عندي ظهر لي أكثر من عام واللي أنا مانيش أونلي بارح اكتشفت عرفت صاحبتي بقى قلت لها ليه من مانيش اكتشفت لينا بالحق على خاطر انا استعمالاتي تقتصر في الليل على مشاهدة الافلام
0: فهمتك
1: فهم دونك كونكتيرا ما نجاوبكش انا مركزة مع فيلم ولا حاجة فهمت فما حاجة اخرى
0: تبعثوهيش في الليل ربي
1: ما تبعثوش فمك الاصدقاء هذوكم تحيين فما زوز اشخاص عندك هيفاء وفما ابتسام ولا برشا باز فما عندكم
0: في اي وقت
1: مش كيستيون بونجور وينك سافا اسمعني باش نحكي لك حكي عرفتوا ممكن المساجات
2: بالكلمه بالكلمه
0: انت تحب فقره مكتوبه كامله
1: علاش ولا نستنى وتبدا انت تكري هكا تبدا طالع اسمعني صارت فازه لازمك تعرفها وقال لي
0: كل كلمه واحده
1: علاش مش موضوع انت
0: تورك قاعده تفضح في ابتسام شويخه مقدمه البرامج السياسيه
1: هنا تونس وما درك عادي جدا
0: كيف وهاي
1: صحابي زاد عندي عندي اختي زاد كيف كيف عندها الحكايه هذيك اسمعني وينك كذا حط لي انا خاطر انا فما مشكله معني بمخي انا فما مشكله
0: بالله هذيك فيديو تفرج فيه تفهمني شنو نقصد معني وشنو الموضوع تنحكيو فيه منو غدوة كم ماكسيموم في الليل معني
1: فما حاجه اخرى على السوشيال ميديا وحنا نحكيو على تاثيراتها يحسبوا التوقيت نتاع المساجات باش تبان لي انت بيزي انت ماكش متفرغ معني اللي انت عندك حياه وكذا بدا تحسب عندك جو مثلا عبد بعث لك لحدش ميساج باش تبين حاجه ياسر توكسيك وحاجه ياسر قله نتاع نضج
0: جاوب مؤخرا
1: امان اي زعما جاوب لي اما عليه ما هذه التوكسيسيتي
0: والله ما
1: حش بيكم جيل جديد علاش تعملوا الحاجه
0: تاع الجيل الجديد احنا بنجموش نجاوبوا
1: المشكله انا تابع جيل جديد اما الحمد لله ما نعملهاش خاطر بالحق راهي حكايه فارغه ما نجمت تجاوب جاوب في وقتها
0: هذوما كانوا عندنا قبل لك القواعد اللي يقول لك بعد ما تتقابلوا اول مره ما تكلم ما تبعثوش انت مساج اول مره
1: خليه هو
0: يبعث لك مساج جاوبه بعد نهار ونص على خاطر كان قبل النهار كذا كان فما كانت فما قواعد فما شاء
2: عندي لكم سؤال وعندي سؤال زاد للناس اللي قاعدين يسمعوا فينا وبربي جاوبوا على يوتيوب وقولوا كل شيء هل جاتكم فتره في الحياه نتاعكم عندكم رهاب التليفون معناتها يجيك مساج يجيك تليفون تقول عندك خوف ما تحبش تهز ما تحبش تشوف تلمو جات فتره زاد معناتها جاوك برشا مساجات وبرشا تليفونات وكل شيء هل صارت لك انت
1: يس تخلي التليفون يسوني سوني زعما شنو صار عرفتك سيناريوهات حياتك الكل تشوف
0: يعمل لك ستريس
1: ولا تبعث لشكون يخفى ما مشكله قولوا لي فما حاجه فهمت تشوف طرف اخر
0: ولا النمر اللي ما تعرفوش
2: انت زاد صارت لك ولا
0: هو انا يصير لي ضغط كبير اما يظهر لي جهازي العصبي مازال نجم يقاوم
2: الحمد لله ربي ديما عليك الرواق
0: صحيتك معناها نجم بتدخل ناجل لما بعد نرجع للناس كل اذا ما هزيتش وقتها اما ليه متاعك اللي يركب لي الرعب يمكن مازلت ما خلطتش
2: طاهر زاد جاوب قال وي وي وي دونك نطفى عليكم كان صارت لكم ولازمنا ظهر لي الكل حملات نتاع ديتوكس من التليفون ومن الريزو سوسيو خاطر برشا سوليسيتاسيون
0: ولات صعيبه
1: عندي لك اقتراح
2: تفضل يلا
1: ماذا لو سمعت انغام تنحي شوي ستريس
0: هي هيت بربي هيت
1: تو تسوي

0: انتم تسمعوا في ساعة سعيدة على ديوان اف ام مع جعفر القاسمي وبقية الكيب.
1: حبيبي وبس أنغام إيش هو قلت لكم باختيار زينب وريم. خليني نقول مرحبا وراني قلت أنغام ما قلتش أصالة. صحيح حب أصالة ما ظهر لي قلت أنغام.
2: لوعي لوعي
1: ما نعرفش
2: العقل الباطن
1: ممكن ينجم يكون. سيد هاني مرحبا بك. أهلا وسهلا.
3: مرحبا بك ربيب.
1: كيف الحال؟
3: والناس تسمع فينا كل مرحبا
1: بك. تسمع النوعية
3: تسمع كل شيء.
2: تسمع أنغام مش حبيبي بس
3: كل شيء
1: مش حبيبي بس
3: قلت متعدد الأذواق.
2: عندك أغنية أنت تسمع فيها ديما هذي؟
3: والله زينب ما عنديش ديما أغنية أما الناس ما معناها
2: كل شيء
3: بريسك صحيح. حتى الأغنية اللي يخرج جدد نبدأ هكا.
2: آخر حاجة سمعتها
3: آخر حاجة سمعتها اليوم الصباح ما سمعت شيء.
1: أها عليه
3: حليت الراديو اليوم الصباح في الثنين.
2: شكون سمعت؟
3: سمعت رفيق شوي.
2: اوكي
3: يعني نسمع في لا سمعتهم يحكيوا في الاول
2: وبعد اوكي
3: دكا خلطت على الجويه الصباح
2: فهمت. تسمع راب
3: بيان سور
2: مثلا؟
3: كل شيء الكل نسمعها. شكون تحسني تحسوا
2: ربي معك
3: خويا
2: هاني ربي معك خويا
1: فوالا نعرف شويه شويه من ذوقه سيد هاني. ميرسي
3: تعرف برشا من ذوقي
2: هي قولوا لنا
1: كل شيء
2: كل شيء برا هاني برا مش حبيبي بس.
1: هاني جيت صاحبي هاي
4: هاني جيت هاني جيت
1: هاني جيت
3: بيه مش نحكيه على الشجار اللي صار بين فالفيردي وتشاوميني في ريال مدريد واللي كثرت الروايات عليه
1: برشا.
3: أما قبل ذي الكل قبل ما نجيو للريال خلينا نبدأ من تونس. تعرفوا بعد غدو باش يكون مباراة الديربي. ديربي مثير جدا وحاسم باش يكون ما شفناهش منذ سنوات وسنوات. باش يكون لرعة متاع العشية بين الترجي والنادي الافريقي. النادي الافريقي اللي متصدر بفرق نقطتين على الترجي. الافريقي يساعده الفوز او التعادل. والترجي لازم ينتصر في المباراة ويكمل ينتصر على الاتحاد بنقردين كيف النادي الافريقي. في صورة التعادل لازم ينتصر على الاولمبي البيجي. وفي صورة الفوز النادي الافريقي يتوج بلقب البطولة قبل جولة من نهاية البطولة. الرهان متاع الديربي وتعرفوا شنو اللي صار معناها الايامات الاخرانية وديما الريفاليتي قوية برشا بين زوز فراق. الشيء اللي خلى الادارة الوطنية للتحكيم تعين طاقم تحكيم كامل من النمسا.
1: أيوة.
3: فيهم الحكام الذوما نحكيه على حكم الساحة اللي هو كريستيان بيترو كيوشيركا كيف المساعد الأول ماكسيميليان فيز ومساعد ثاني مايكل أوبريز بيرجر. هذا اسمه طويل وصعيب على الأخر. حكم الفار نحكيه على هارالد ليشنر وأيضا بالنسبة لي حكم الفار المساعد رولان برادنر. هذوما الحكام من النمسا. بالنسبة لي الديربي ديربي العاصمة. تعرفوا أنه كما في الديربي الذهاب كان فما حكام في الفار أجانب وحكم تونسي. المرة هذية طاقم كامل من نمسا فقط حكم رابع باش يكون جعيد. بالضبط حكم رابع تونسي هو حمزه جعيد الحكم الوحيد التونسي. الباقي الكل في الفار المساعدين وحكم الساحه من النمسا. حابين نحكيوا على حكم الساحه في المباراه هذه اللي هو كريستيان بيترو كيوشيركا. الحكم هذايا بعض المعلومات معناها فيسع بصوره برقيه بالنسبه للحكم هذايا. حكم هذايا من مواليد 20 جويليا 1989 حكم نمساوي من اصل روماني خدم في المستوى الدولي. هو دولي من عام 2020 معناها اخذ البادج فيفا نتاعو او الاعتماد من الفيفا من عام 2020 وحكم عديد المقابلات في البطوله النمساويه. كما قلنا حكم دولي صحيح لكنه غير مونديالي معناها الحكم هذا مش يكون موجود في كاس العالم المقبل 2026 في المكسيك كندا والولايات المتحده الامريكيه. من ابرز المقابلات اللي ادارها في مسيرته ادار نهائي بطوله اوروبا تحت 17 عام عام 2022. ادار ايضا بعض المباريات الهامه في دوري المؤتمر الاوروبي وتصفيات دوري ابطال اوروبا والدوري الأوروبي ودوري الأمم الأوروبية متاع المنتخبات. كيف في الموسم الحالي أرقام هذه مهمة جدا. في الموسم الحالي أدار 21 مباراة في كل المسابقات. أشهر 89 بطاقة صفراء وأشهر 3 بطاقات حمراء وأعطى 5
1: أوراق حمراء مريقل في الدوري
3: النسوي. 3 فقط في 21 مات. 89 بطاقة صفراء باركونتر يعطي برشا أوراق صفراء وأعطى 5 ضربات جزاء. أكيد كما أي حكم فما بعض واخذت عليه في النمسا يقول لك غير نتائج بعض المقابلات بأخطاء وخرج حتى هو اعتذر واستعرف. لكن هذا عادي أي حكم في العالم مهما كان مستواه يغلط. معناها هذا أبرز المعلومات بالنسبة للحكم. يبدأ يحكم في البطولة النمساوية منذ موسم 2017-2018. إجمالا نجم نقول حكم جيد ما همش من المستوى الأول العالي جدا في العالم لأنه الفيفا تعمل بعض القيود بالنسبه للحكام باش يديروا مقابلات المونديال. فما معلومه شوف ماهيش مؤكده راه تم تداولها انا باش نقولها ومن بعد راهو الله اعلم تكون صحيح ولا. يقول لك الحكام باش يكون موجودين في كاس العالم ممنوع عليهم انه الفيفا منعت عليهم يديروا مقابلات في الدول اللي مترشحه لكاس العالم. فما هنا التفصيل يختلف. فما شكون يقول لك ما يديرش مقابلات للمنتخبات المشاركه في المشاركين في كاس العالم. فما شكون يقول انه ما يديرش حتى مقابله في البلدان اللي مشارك في كاس العالم. هذه حاجه تفصيل حتى كي لوجنا معنا مش موجوده حاجه مكتوبه في سيت الفيفا ولا غيره. لكن يبدو انه انا نتصور ديما سابق حسن النيه نتصور الجامعه مادام ما لقاتش حكم مونديالي جابت الحكم هذا نتصور فهم بعض القيود حتى كان مش قيود تاع الفيفا. فما تعرفوا تو في اخر الموسم اكثريه البطولات فيها حسم القاب كل شيء دونك يعتمدوا على الحكام البارزين نتاعهم. على كل هو في الاخر حكم اجنبي واحنا في تونس مو عندنا ديما سوء النيه. على الاقل لو جبنا حكم اجنبي باش على الاقل الامور تمشي سافا ان شاء الله في المقابله هذه نتاع الديربي بالنسبه للترجي والنادي الافريقي.
5: المهم يكون عندنا ارغومون سوبليمونتير لتهدئه الاجواء ونخلي الامور في السبور وفي الكوره وفي الماتش. معناتها حكم اجنبي الناس اللي يقولوا ما عندوش مصلحه بحتى فريق ما يعرف حتى فريق ما عندوش ديزانتيغري في البلاد اللي هو جايها. دونك ان شاء الله هذا يساهم في تهدئه الاوضاع اكثر
1: واكثر. الجو العام خلينا نقولوا ماهوش كيما العاده مش اوكي دربي ونستنيو فيها بالدقيقه معناها باش نتفرجوا في الدربي ونشيخوا بالدربي كيما قبل ونراو فيهم على السوشيال ميديا كريتو والكرسي تحبيه سامحوني دونك فوالا اللي قاعدين يبارتاجيو على مواقع التواصل الاجتماعي الفيديوهات تاع دربيات قبل
5: تصاوروا
1: قبل يقول لك راهو علاش وصلنا للمرحله
5: فما تنوار بين الملاعبيه والجماهير اي فما اوقات
1: الجمهور كيفاش يمشي مع بعضه
5: كما تحكي ربيت. والحقيقه انا عجبوني برشا الناس اول حاجه اللي خرجوا لي سوفنير هذوما اللي وراوا اللي فما من اول الدنيا ريفاليتي خلينا نقولوها في الكوره وفما شميت وفما تنبير وفما غيره لكن ديما فما قدر فما محبه بين الناس. ما نحكيش على الالوان ونحكي على المنافسه ونحكي على الحماس اللي يكون في التشجيع. وزيدا كانوا فما برشا ناس على ريزو سوسيو هما واصحابهم اللي ما همش من فرد جمعيه قاعدين يهبطوا في تصاور يقول انا اصحاب انا اخوات انا فرد عائله وما نشجعوش فرد جمعيه وراه باش ننبروا راه باش نشجعوا راه باش نتحمسوا اما راهو في الدنيا احنا حبيبات وخيان واصحاب
1: راهو
5: وهالتونسيون هذه الكل في ريزو سوسيو لازمها تطيح ولازمها تهبط ونقعدوا في البليزير نتاع الفوتبول مش حاجه اكثر منها.
3: وناكد لك انا مثلا مش قليل من تلقى عائله ما فيهاش واحد يحب الترجي واحد يحب النادي الفريق كان مش فما جمعيه ثالثه لتوال ناكد لك انا فما برشا عائلات معناها فيها تلقى الخو وخوه البو والام كل واحد يحب جمعيه وحاجه عاديه معناها مش نجيو اليوم ونبدلوا ذلك كله ونطيح كل شيء في المال اللي هي حاجة مستحيل تتبدل معناها ما نجموش نحكيو فيها أصلا.
1: هاي على خلفة ما ناس حكماء على مواقع التواصل الاجتماعي قاعدة تنشر في الحاجة تهدي في الجو رانا وخيين وبيناتنا معناها ماتش بيناتنا 90 دقيقة وهذا هو معناها خاطر لازمنا كل واحد يرد باله شوي من تصريحاته ومن تصرفاته وهذا هو
3: ونخف التنسيون
1: صحيت معناها
3: بالضبط خف التنسيون مالجري التنسيون طالع في ريال مدريد.
1: أيوة
5: غريبة
1: بالله سمحني بخلف هذوما وين وصلت حكاية مبابي كما يقولوا
3: مبابي
1: مبابي
3: فما توقيع فما توقيع
5: مبابي أموغو مبابي مش
1: أموغو
5: صحيح والله مكروم توا أموغو والتصحيرة متاع عيني الكل هم مقلوب خليه الراش
1: والعريضة بعمل عريضة بعطيك واحدة عريضة مضادة في
3: فما عريضة متاع خروجه من الريال الناس تحبوا يخرجوا عريضة متاع الناس تحبوا يبقى
1: خليه
3: ويلموا في التوقيعات فما حتى تدليس متاع توقيعات على كل شو كم
1: لا برشا جو
3: ما نشبش نحصله حتى شيء معناه ما كش
1: تعرفين نفس الجمهور اللي استنى فيه شوف قدرتك هو جمهور الكورة
3: بالضبط هذاك هو معناه نحكيه على ريال مدريد اللي يفتح تحقيق في ضد كل من فالفيردي وتشاوميني. السبب هو انه فما شجار صار بين الزوز لاعبين فما ديفيرسيون مختلفه يقول لك الشجار ذي صار في الفيستير صار في ملعب التدريبات لكن على الاقل الشجار ذي اسفر على اصابه فالفيردي واصابه على مستوى الجمجمه والشيء باش يخليه يرتاح بين 10 و14 يوم تقريبا نحكي على جمعتي بالنسبه لفالفيردي الشيء اللي خلى الريال يعمل بيان حول الحاله الصحيه نتاع فالفيردي. يقول بعد الفحوصات اللي اجراها الطاقم الطبي لنادي ريال مدريد على فيدي فالفيردي تم تشخيص حالته على انها اصابه في الجمجمه والدماغ ويقضي فتره نقاهه في منزله كذا كذا باش يخضع للراحة 14 يوم. السبب
5: عندي سؤال أنا جستمو في هذا فالفيردي قال ما مسنيش وما عمليش وأنا طحت على الطاولة وما عمل بوست كبير برش
3: كذا كنتش نحكيه. فما حاجة سبب نتاع الشجار ما هوش واضح فما ديفيرسيون مختلفين ولو حتى حد بلي باش يخرج حتى صحف اسبانية كماركة وغيره حتى حد ما يعرف سبب الحقيقي كان صحابهم يعني تصور اللي موجودين معاهم معناه يمكن حتى صحابهم مش الكل خاطر يبدو انه فما حاجة شخصية بيناتهم. الحاجة الثانية فالفيردي هبط ستوري ديجا طويلة برشا تشوفوها تو الناس تفرج فينا على فيسبوك ولا يوتيوب يقول اجمالا يقول راهو ما تعاركناش وراهو فقط صار نقاش صغير وراهو انا زلقت وطحت وتضربت على الطاولة. ما نتصورش نضرب على الطاولة باش تخلي هكا معناها والكل لا لا ما
1: ما يتصورش هيني
3: كيما في تونس كتصير حاجه يحاولوا يبردوا هكا الجو يقول لك لا ما صار شيء لا دي صار
5: ما تحبش جوست
3: هو يحب ما نحبش نبرد الدنيا ما نحبش رغم اللي نحب الرياح
1: لا ما يحبش
3: ما نحبش نبرد الدنيا
5: هيني تقعد معنا
3: وصايب شوي خاطر عندي خدمة
5: بالحق
3: قسم
5: بالله هو أنا مش تغش عليك اليوم أما زينب باش تغش عليك خاطر الموضوع هي اخترته في سينجي ما ما
1: نكتشفوا
5: خذيت لك فراتك
1: نكتشفوا
5: بعد الفاصل شباب
4: هاني مشيت ساعة سعيدة ساعة سعيدة هنا تونس هنا آخر أخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور أهم الضيوف هنا تونس البرنامج السياسي اللي تعودت به على ديوان فام كل يوم من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين مع ابتسام شويخة ديوان فام صوتكم
6: موعدكم يتجدد مع برنامج نهجة تريبينال والدريبة في موسمه الرابع على ديوان فام بنفس الروح الدرامية والتصاعد في الأحداث. تحية كبيرة للفان والمستمعين الكل بما فيهم النبارة وعلى هذاك برنامج نهجة تريبيونال والدريبة يواصل معكم التجربة ونتمناو أنه يكون في مستوى انتظاراتكم كل يوم في نفس التوقيت من الاثنين للجمعة مع ماضي ساعتين على ديوان فام.
0: انتم تسمعوا في ساعة سعيدة على ديوان فام مع جعفر القاسمي وبقية الإكيب.
4: سين جيم مع ريم.
5: عسلامة فتيات.
1: عسلامة مرحبا.
5: مازالولا مازالولا من الدقائق الثمانية ولا تسعة. باش نحكي في موضوعين اقترحت على البنات هكا باش نبداو شفافات. اقترحت عليهم قلت لهم شنو فما اليوم أيام معناها دي جورني مونديال ففما نهار عجب زينب دوك المسؤولية على زينب اليوم
1: اليوم
5: الجورني مونديال دو لان الحمار يوم العالمي للحمار
1: الظريف الرائع
5: فوالا زينب تحب حيوان الحمار فباش نحكيو شوية على الحمار اللي هو حتى أول ما تحل تقرأ يقولك اللي هو حيوان سوز استيمي مش مقدرين وحق قدره وملاصقين فيه تهم ماهيش فيه مثلا نقولوا إلي تيتو كومانان راسه صحيح كيما الحمار لوكو مش صحيح راسه ماهوش صحيح ب خليني نقول لكم ساعه انه الحمار من اكثر الحيوانات الاليفه اللي عاشت مع الانسان منذ الاف السنين وهو معناها دوميستيك الحيوان هذا ويستعمله الانسان في عديد المجالات. تعرفوش اصل الفصيله نتاعو هو اسمه العلمي ينجم يقول لكم اصله منين اسمه العلمي Equus africanus asinus
1: افريقي
5: صحي دونك الى بارتيان ساعه هو لفصيله الخيليات اللي فيها الخيول والاحمره الوحشيه بالفرنسيه تتسمى لا فامي دي زيكيدي او كفاها ايكيتاسيون اذا تنجموا تقربوا دونك هو سي ان ديسوندون مباشر للحمار السوفاج معناها مش الوحشي باش نقولوا لو زيبر مش الحمار المخطط هذاك الحمار السوفاج الافريكان دونك اصله افريقي الحمار ترى حسب رايكم مثلا رباب قداش طول الحمار
1: لا هوتور نتاعو
5: اي لا تاي ما بين ساعة تختلف برشا خاطر فما دراسات مختلفين برشا اللي نعرفوه احنا اكزاكتومون اللي نعرفوه احنا ولكن يتراوح ما بين 90 سنتي ومتر و60 سولون لي راس واحنا اللي عايشين معنا راس تتسمى طويله شوي كبيره معناها شوي ترى الميزان زينب
1: الميزان نص طن
5: نص طن اكبر الاحمره ما تخلطش ال 500 كيلو
1: باهي ملا نصغروا شويه
7: 200 كيلو
1: 300
5: ما بين 80 كيلو أكهو و 400 كيلو فما لراس مختلفين برشا ولكن كيف احنا عنا من اكبر لراس اللي عايشين معنا في شمال افريقيا باش يتميز تراه فيزيك ما شنو الحاجات اللي عند مثلا قارنوه
1: وذنيه طويل
5: صحيت عندك الوذنين الكبار الجراند زوغي اللي هما
7: موجودين فيه باش يسمع مخير وزادة باش يعدل السخانة متاعه. الوزنين عندها دور فوالا بو ريغولي لا شالور متاعه. وعندك زادة حوافره فيهم خاصية كبيرة اللي هي صلبة جدا. هذاك علاش
5: في تو تيران ما شاء الله.
7: هذاك علاش الحمار ينجم بالعكس هو أكثر حيوان نستعملوه في بلايس اللي هي صعيبة واعرة ونائية ولي فيلاج البعاد وكل شيء مازالوا يعتمدوا برشا برشا برشا على الحمار. شنو كنت تحب تقول؟
1: فما مرة تفرج في ريبورتاج على الحمار فهمت قال لك كيفاش وقت ما خاطر يهز مثلا الأوزان الأثقال وكل ما شيء طلعوا في الجبل ولا طلعوا في الدروج في نسق معين ما طلعش هكا باش الثقل الكل ما
7: يبطش يمشي على جنب هكا صح
1: معناها كانوا يعمل في زيد صحيح. هكا
7: عنده هالي كاباسيتي هذوما الكل بالضبط ذكي وهذا اللي دفع عليه زينب ما تحبش استعمال الحمار اللي احنا نستعملوه غلط في درجتنا به. وعندك زاده انه طبعه حاجه مميزه فيه طبعه حذر يقول كي لا ان تومبيرامون برودون اي ريفليشي. الحمار مثلا مقارنه بالحصان كي يبدا فما خطر الحصان اقرب برشا للهرب الحصان يعطي على ساقيه ويهرب الحمار يحاول يخمم باش يلقى حلول وتنجم تتفرجوا في حاجات ينجم يتخفى ينجم يهرب ينجم يدعي انه ماهوش قاعد يتحرك يحاول يلقى حلول ويخمم الحمار اكثر برشا مثلا من الحصان. حسب رايكم علاش فما يوم عالمي للحمار اللي هو 8 مايو اللي هو اليوم؟
5: على خاطر نتصور من الحيوانات اللي كما انت قلت اول الحيوانات اللي كانوا دوميستيكي بار لوم واللي هو ساهم مع الانسان انه مكنوا من بناء حاجات من توصل الحاجات الغير.
7: على خاطر الساعه اول حاجه باش نذكروا بالاهميه نتاعو في المناطق الوعره اللي هو مازال فيها برشا في معناها اماكن في العالم اللي تستحق الحمار في حاجه اساسيه جدا باش يعيشوا لجلب الماء وللحرفه وللهزان وللجبن وكل شيء باش نقاوموا لي تريتمون الخايبين الغالطين تجاه الحيوان باش نقيموا قيمته باش نثمنوا قيمته الاقتصاديه على خاطر فهم برشا عبيد حياتها مدخولها يقوم على الحمار معناها ويحب النهار هذايا يذكر انه فما ملايين الملايين من الأحمرة اللي لليوم ما زالت تخدم في النقل في الفلاحة في الوصول الى الماء في برشا بلدان. به ترى كانت تقولوا لي مثلا هو يشبه كما قلنا في الفصيلة هذه للحصان وللحمار الوحشي ولكن تهجين الحيوانات هذوما يعطي دراسة جدد به يعطي البغال
5: بغل.
7: البغل هو ما بين تزاوج ما بين شنو وشنو
5: حصان وحمار
7: لا عاد ركز تعطيني الأنثى منين وتذكر منين
1: البغل الأتين
7: البغل بالفرنسية المولي سي ان كروزمون ما بين شنو وشنو
1: حصان
5: وأتين
7: لا
5: العكس
7: ما بين حمار وفرس ما بين الحمار والفرسة هو اللي يعطينا البغل هو ابن الحمار والفرس ولكن الثاني موجود بطبيعة لأنه الإمكانية موجودة بالفرنسية يتسمى باغدو كما هذاك بغل هذا يتسمى بالعربية النغلو النغلو هو ساعة يكون بغل أصغر واللي هو ولد الحصان والأتين معناها ذكر الحصان وأنثى الحمار اللي هي الأتين دونك التهجين هذا كيف كيف يعطينا دراس اللي هم يستعملوهم كيف كيف برشا في نفس الحاجات اللي يقوم بهم الحمار
1: والنغلو يشبه أكثر الحصان
7: صحيح خاطر بو حصان نفهمش يسف الجينيتيك ولكن هذا هو الموضوع شنو يتسمى صوت الحمار رباب
5: صوت الحمار
7: صوت الحمار
1: تعطيني حرف نعرف
7: حتى بالدارجة نقوله هي بيد
5: نهيق
7: أحسن النهيق أختي زينب بالفرنسية النهيق لو كري دو لان شنو اسمه
1: لو كري دو لان
5: اسمه
7: يبدأ بالبي ما تعرفوش كاجي تعرفوا راك قلت اسمه لو بريمون ب ر ا اي ام او ان تي النهيق حسب رايك رباب قداش ديوري دو في نتاع الحمار قداش نجم يعيش الحمار
1: 15 سنه ربما
7: اكثر
1: برشا
5: نمشيو في الموين
1: 40
5: 20 سنه
7: ما بين 25 و 35 سنة الحمار وأغلب طويل معناها أطول مدة طويلة ياسر في حياته في الأخر بالكل ولي ما ينجمش معناها كيف يوصل للأخر الحياة متاعه لكنه يقعد يخدم حياته كاملة ينجم يوصل للأربعين سنة avec de bon soin إذا لهين به ودنيا وكل شيء ينجم يخلط للأربعين سنة به شنو نجم نقول لكم آخر على الحمار أشهر الأحمرة في الثقافة العربية
5: جحا
7: ما نخرج
5: حمار جحا
7: حمار حمار جحا ب اي شنو اخر
1: فما انفلونسر
7: جحا وحمار وخاطر الحمار ديما موجود في نوادر جحا الشعبيه
5: فما سنبل وفما
1: سنبل صحيح طيب فما بخطا
7: برافو عليك
1: ألفة وفما سنبل نتاع
7: بخطا نتاع ألفة عبيد
1: سنبل أردني
7: جميل ما نعرفوش نعرف بخطا ما نعرفش
1: سنبل
7: يجي يجري جميل فما زاد برشا حكايات فيها الحمار كشخصيه رمزيه في كليله ودمنه فما في ألف ليله وليله برشا حكايات صحيت فيهم الحمار وفي ضيعه محروس الحكيم اكزاكتومون الحكيم على خاطر في ثقافتنا الشعبيه العربيه الحمار ديما يستعمل كرمز خاصة للصبر وتحمل المشاق والحكمة دونك تحسنا عطينه احنا حقه أكثر من يمكن ثقافات واحدة أخرى بي ترى عطيني حمار معروف في ديسان زانيمي مثلا
5: اي حمار الحكيمة ذاك في ضاية محروز دي
7: حاجات مش عربية ترى
5: حاجات مش عربية أنان معروف
7: اي هاني
5: حمار معروف
7: هاني ضيعتهم اي فما عندكم ساعة فما في أساطير كبيرة مثلا فما قصة كبيرة على حليب الأتان اللي كانت تستعمله كليوباترا للتجميل وكلي تعمل تاخو به لبان هذاك واللي هو راهو عنده منفعة كبيرة فما حليب الأتان يستعملوه في التجميل وحتى في التغذية فما لا لازم نلقاهم أنا هكا راهو لازم نلقاهم في السينما أيوة بي عندكم اللان ميلانكوليكا كالحزين هذيك اللي مع ويني لوخس
5: ويني لوخسان
7: عرفتوا ويني ذا بو اللي معاه الحمار متاعه فما الكومبانيون بافاغ متاع شريك الحمار صحيت الحمار اللي مع شريك فما كتاب الميموار دانان اوسي كتاب معروف وفما برشا حيوانات احمره مشهوره في الثقافه هذه الحقيقه حيوان جميل نعرف اللي زينب بتدافع عليه فقلنا ناخذه بخاطرها ان شاء الله المره الجايه الفيل كيف يجي اليوم نتاعو خاطر زينب بتبدا تحب الفيل
5: والله نحب الفيل ونحب الحمار ونحب نحي الناس الكل اللي تستعمل الحمار واللي هو بالحق جزء كبير من اقتصاد برشا عائلات واللي يستعملوه كل نحيي الناس اللي يستعملوه صحيح ويعاونهم لكن يعاملوه باحترام ويعاملوه بإنسانية ويقدروا هاك المجهود هذاك نتاعو الكل وكيف ما قلنا احنا في الأفق بيل راهو الحمار سان فغي جي بي اس يلقى ديما ثنية نتاعو يمشي في الطرق الوعيرة الكل ويلي تخي تخي دو تخي جونتي هنا شفناه مع كيف ما قلت مع ألف عبيد مع بخت اللي ولات نجمة على لي ريزو سوسيو
7: والا نحب نقول لكم اسعارهم راهو غالية ولا وقاعدين يوليو صحيت وقاعدين ينقصوا نحب نقول لكم لنا عام 1950 في تونس قدرت انه فما 130 ألف حمار و45 ألف بغل وما همش قاعدين موجودين بكثرة ردوا بالكم على الأحمرة اللي عندكم نتعاون فيكم في حياتهم
1: عزيز أنا محمد زعبار بعثي لسويم
7: بالطبيعة هاي صديقكم شي للأخبار مرسي لكم الكل
1: سلامة ببليسيتي
4: بدعم من المندوبية الجهوية للثقافة ومركب محمد الجموسي والإدارة الجهوية للصحة صفاقس ومساندة للجمعية التونسية لمساعدة المعوقين والنهوض الاجتماعي بتينا ATPS تينا تنظم شركة واب للفنون مسرحية المجيرة بنت الحي لحنان الشجراني وذلك يوم السبت 9 ماي الخامسة مساء بمركب الجموسي لدعم القاصرين وفاقدي السند والأيتام كونوا في الموعد أنفولاين 23-121 393
8: ديوان افام فلاش نيوز
9: مجهز منتصف النهار ديوان افام عسلمة. وزارة الداخلية تفيد بأن الهياكل ذات العلاقة بالمجال المروري تعمل على دراسة حلول عملية لتخفيف من حدة الازدحام المروري بمنطقة بن عروس وبشارع فرنسا بالتحديد وذلك في ردها على سؤال كتابي للنائبة بالبرلمان ألفة المرواني حول الاختناق المروري بالشارع إمكانية إعادة فتح النهج المحاذي له لتسهيل حركة الجولان وأوضحت الوزارة في الرد الذي نشره البرلمان على موقعه الرسمي أنها بصدد القيام بدراسة مرورية شاملة تحدد بدقة أسباب الاختناق فضلا عن وضع خطة مرورية متكاملة لتقليص الازدحام وضمان انسيابية الحركة في أقرب الأجل بما يضمن التوازن بين مقتضيات الأمن العام ومتطلبات الحركة المرورية وسلامة المترجلين. المجلس الوطني للجهة والأقاليم يعقد جلسة عامة يوم 13 مايو الجاري للمصادقة على 5 مشاريع قوانين تتعلق بالموافقة على اتفاقية لزمات إنتاج الكهرباء من محطات فلطة ضوئية بكل من ولايات سيدي بوزيد وقفصة وجابس في إطار توجه تونس نحو دعم الانتقال الطاقي وتعزيز إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة. الشركة التونسية للكهرباء والغاز تعلن فتح مناظرات خارجية بالملفات وبالاختبارات بغاية انتداب 494 عونا في سلكي التنظيف والحراسة، وذلك لسد شغورات في مختلف وحداتها الإدارية والفنية. وتدعو الشركة الراغبين في الترشح لهذه المناظرات إلى التسجيل حصريا عبر موقعها الرسمي المخصص للمناظرات إلى غاية 27 من ماي الجاري. من المنتظر أن يتم تركيز نقطة بيع من المنتج إلى المستهلك بفضاء قصر المعارض بمدينة المنستير بداية من 16 مايو الجاري إلى غاية اليوم الذي يسبق عيد الأضحى. وستشهد هذه التظاهر الاقتصادية مشاركة مختلف القطاعات والمنتجين، حيث سيتضمن فضاء البيع عديد المواد والمنتجات الاستهلاكية على غرار أغلب مستلزمات عيد الأضحى. إلى الشأن الدولي، 3 ناقلة نفط فارغة إيرانية تخترق الحصار الأمريكي خلال اليومين الماضيين وتعود إلى إيران. وزارة الزراعة اللبنانية تعلن تضرر حوالي 56,264 هكتار من المساحات الزراعية ونفوق أكثر من 1.8 مليون رأس من الدواجن والمشية. والأضرار وقعت في 64 بلدة جنوب لبنان جراء العدوان الإسرائيلي المستمر على البلاد. نهاية الموجز الإخباري، ينطلق المشوار الآن مع ابتسام شويخة في هنا تونس. أجمل تحيات بهير عوجي في أمان الله.
10: على ديوان FM كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل، وتواكب أهم الأحداث والتظاهرات، برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية. هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM ولي ريزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM، وزادة على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على ديوان FM ما يفوتك شيء.
11: Vous écoutez Diwana.

0: ديوان اف ام. هنا تونس، من الاثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين مع ابتسام شويخة.
1: نصف نهار وستة دقائق، أهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس الكل، مرحبا بكل من التحق في المتابعة على موجات إذاعة ديوان اف ام. كالعادة والعويد معدكم اليوم يلقار من برنامج هنا تونس، ساعتين من زمان كالعادة باش نحاولوا فيها معكم نرجع لأبرز الأحداث، الأخبار، الملفات الوطنية وطبعا الدولية في إطار الفقرات اللي تعودتوا بهم معنا هذا الموسم. بعد شوي باش نرجعوا لفقرة عطاير، نبدأ بها كالعادة الحصة، تكتشفوا معنا بعض المواضيع اللي اختاروها الولاد اليوم في الحصة. بعد باش نمشيوا معكم لفقرة الأكتواليتي ومواصلة للموضوع اللي كنا انطلقنا البارح الحديث عليه، أو خلينا نقولوا الإعلام الرسمي اللي جاء من الحكومة للغرفتين التشريعيتين واللي أثار نقاش على مستوى الفضاء العام حتى في صفوف النواب، بين اللي يقول لك ليه ما أثرش. وكان البارح حاضر معنا عبر الهاتف نائب رئيس البرلمان أنور المرزوقي، يقول لك البرلمان بشي يوصل الأشغال متاعو أنه القرار هذا لن يعطل أو لن يؤثر على رزنامة عمل البرلمان، في حين شفنا عدد من النواب الآخرين اللي يقول لك ليه وهذا بشي يعطل طبعا العمل متاعهم. نواب البارح هبطوا بيان مشترك بشي يكون حاضر معنا إن شاء الله عبر الهاتف عبد الرزاق عويدات من بين النواب اللي هبطوا بيان واللي خلينا نقولوا عبروا عن رفضهم للقرار هذيت. ومن بعد نرجعوا على التفاصيل والمعطيات. مش نحكيوا أيضا من بين المواضيع اليوم، وزير الخارجية يقول لتونس القدرة لتصبح مركزا إقليميا مميزا لإنتاج الأسمدة الفوسفاتية وتوزيعها. ما التفاصيل تكتشفوها إن شاء الله معانا بعد. نمشيوا في الساعة الثانية فقرة الارتيكل دي جور، المقال اللي اختاره أحمد التونسي اليوم، هل تنجح زيارة تبون إلى أنقرة في فتح صفحة شراكة استراتيجية جديدة؟ ما المعطيات، ما التفاصيل، نكتشفوها بعد في المقال. وبمناسبة عيد النصر، موسكو تعلن هدنة ليومين مع كييف، شنو التفاصيل، الأرقام، المعطيات، آخر الحصة مع نور الفارسي في فقرة بالأرقام. دونك هذه المواضيع اللي في انتظاركم اليوم في برنامج هنا تونس.
0: هنا تونس
1: كالعادة باش رافقكم تيلة ساعتين. ابتسام شويخة يرافقني اليوم في التحليل والتعليق ونقاش كامل الحصة. على يميني أحمد التونسي. أحمد أهلا وسهلا، مرحبا.
2: عسلامة ابتسام، مرحبا بكم كافة المستمعين والمشاهدين عبر الوسائل الرقمية. توحشت نشوف سرحان غيبة
1: طويلة.
2: إن شاء الله العدو ساعتين كالعادة يكونوا خفيف على المستمعين.
1: إن شاء الله ساعتين يكونوا خفيف على المستمعين والمستمعات، المشاهدين والمشاهدات. مرحبا بكم الناس كل. سرحان الشيخاوي أهلا وسهلا ومرحبا. أهلا وسهلا،
3: مرحبا ابتسام، مرحبا أحمد، مرحبا بالناس يسمعوا فينا الكل. أحمد ما عرفتوش اليوم، أنا تقريبا عندي 3-4 شهور ما جيتوش، بدل علي أصلا شكون جاي عرفني بروحه في الكوليس، قال لي أنا راني الأستاذ.
1: حسودي بالذنب راه هكا سرحان وأحمد.
3: لا أنت ما عندكش ذنب، الذنب الكل عند سعيد الزويري.
1: سعيد الزويري
2: فرقنا
1: هكا كل مرة نحاول، مرة سرحان مع أحمد، مرة أحمد مع خليفة كما الجمعة اللي فاتت،
2: نقابلوا على الأقل
1: هكا كل مرة، فما مرة جمعة تتقابل فيها الناس الكل.
3: خليفة عندي أي مدة،
1: تحية لي خليفة، أنا مدة متعاركناش. تحية لي خليفة جوشين، تحية ليكم طارق زيد الولاد الكل، تحية ليكم سرحان وأحمد التونسي، الناس الكل اللي قاعدة تسمع فينا تبع فينا توا. البداية كالعادة بأولى فقراتنا عطاير.
0: عطاير
1: تقاطي برشا مجي سرحان الشيخاوي، ديما البداية تكون معك أنت. هاي سرحان تفضل.
3: اليوم ابتسام يعني باش نعتذر لأنه باش نخالف القاعدة، في العادة أنا نحاول نختصر قدر الإمكان الكلام اللي باش نقوله في وقت قصير جدا في بعض الدقائق باش الرسالة تكون توصل بأقل وقت ممكن. اليوم باش نحاول نختصر، لكن لا يمكن اختصار مقاسي الناس في بعض الدقائق فقط،
1: لك الوقت حاجات تفضل
3: لازمنا نحكيه فيها بالتفصيل باش نفهم كل شيء. الموضوع اليوم يتعلق أساسا بإجابة السيد وزير التربية على سؤال شفاهي طرح في البرلمان، يعني إجابة السيد الوزير المتعلقة أساسا بمسألة الكاباس، وقال إنه القرار المتعلق بفتح مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب أساتذة التعليم الثانوي والتعليم الفني والتقني بعنوان سنة 2026 لا يعد عودة إلى الكاباس. الوزير قال أنه يعني الإجراء هذا هو تطبيق لمقتضيات القرار المؤرخ في 21 مارس 2014 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب أساتذة التعليم الثانوي وأساتذة التعليم الفني وأساتذة التعليم التقني. تفاصيل تقنية مهمة جدا نحكي عليها الوزير تصلح للتحييث القانوني. لكن الوزير لم يغلق الباب بقدر ما فتح أبوابا أخرى. فما ناس صراحة إجابة السيد الوزير فتحت الكثير من النقاش وخليت ناس اللي هم مشمولين بملفات معينة يعاودوا ويطرحوا الكثير من الأسئلة. خلينا نبدأ بالتفصيل باش ما ننساو حتى طرف، ونتمنى ابتسام أنه في المداخلة هذه ما ننسى حتى طرف اللي هو مشمول ببعض المعطيات المتعلقة أساسا بوزارة التربية. أولا ثم ناس ترشحت للمناظرة هذه، ناس مشيت وترشحت وقدمت الملفات متاعها، الملفات متاعها مرو أساسا يعني فيها مصروف زايد على الناس هذوم. لكن بعد فاجئوا الناس هذوما بأنه قالوا لهم أنتم راكم تجاوزتوا السن القانونية، بالرغم من أنه الناس هذوما مشاو سألوا في أكثر من مكان وقالوا لهم راه ما فماش مشكل لأنه ما فماش تسقيف عمري معي. الناس هذه ترشحت وبنات بارش أحلام وأماني وطموحات، لكن بعد يجيوا يقولوا لهم أنتم راكم تجاوزتوا السن القانوني. يعني شنو ذنب الناس هذوما وشنو مطلوب منهم أساسا الناس هذوما؟ أسكن مطلوب منهم أنهم يوقفوا عجلة الزمن حتى يستجيب العمر إلى فترة فتح المناظرة؟ يعني هم شنو ذنبهم أساسا إذا كان أنت أغلقت باب المناظرات على امتداد أكثر من 10 سنوات؟ يعني تسكر باب المناظرات على امتداد أكثر من 10 سنوات أو 10 سنوات ومطلوب منهم أنه يتوقف العمر في سنة 2016 باش يبدأ هو يستجيب؟ يعني المسألة هذه مفارقة الواقع، مش نحكي على سيد الوزير فقط، أنا نحكي على مبدأ استمرارية الدولة ونحكي على الوزارة عموما مهما كان اسم الوزير الموجود. ثانيا ناس مشمولين بمسألة أخرى، عن القانون عدد 18 لسنة 2025 المؤرخ في 22 ديسمبر 2025 المتعلق بأحكام استثنائية لانتداب خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم بالقطاع العام والوظيفة العمومية. هذا القانون الذي صفق له الجميع والناس الكل قالت من أحسن النصوص القانونية عدالة وبش ينصف الكثير من الناس، الناس الذين طالت بطالتهم، الناس اللي عداوا اشتر عمرهم يقرأوا وعداوا اشتر الاخر متاع عمرهم يستنوا في الخدمة. وينهم الناس هذوما في هذا الكل، في المسار هذا الكل؟ الناس هذوما أيضا يطرحوا استفهامات مهمة جدا وقالوا نحن وين من هذا الكل. ثالثا نفس الوزير وجه له سؤال شفاهي داخل البرلمان ويتعلق تقريبا بمسار آخر لكنه موجود في نفس المسار المتعلق بوزارة التربية. تسوية وضعية الأساتذة والمعلمين النواب الذين باشروا العمل قبل سنتي 2006 و2008، الفئة هذه راهي مشمولة بنص قانوني اللي هو الفصل 107 من قانون المالية لسنة 2016. الناس هذوما إلى حد الآن مازالوا يستناوا بالرغم من صدور النص القانوني هذا. سيد الوزير قال أن أسماءهم غير مدرجة في كيفش قال غير مدرجة حاليا بقاعدتي البيانات التابعتي للوزارة وهو محل دون تسوية وضعيتهم في إطار الأمر عدد 21 لسنة 2025 المؤرخ في 8 جانفي 2025 المتعلق بإدماج النواب. الناس هذوما كانوا قريبين في أولادنا راه 2006 و2008 الفترة اللي قبلها خين استنوا في قاعدة بيانات معروفين، وأسكن الناس هذوما معناها في حاجة الاختبارات، كيفاش هما الان في حاجه الى اختبارات وهما كانوا يقريوا اساسا في ولادنا؟ معنى ما يستحقوش اصلا منصه او ناس تقيد اسم معروفين رسميا وكانوا يقريوا. رابعا قائمه الانتظار الشهيره اللي موجوده في وزاره التربيه، القائمه التي كثر الحديث عنها والتي تم التاسيس لها ببلاغات رسميه، مش معطى اعتباطي، مؤسس لها ببلاغات رسميه، تم اجراء مناظره بالملفات وناس ترشحت للمناظرة هذه وخضعت لفرز قانوني شديد الدقة وتم تحديد قائمة بين 2020 وسنة 2024 اعتمدت هذه القائمة في مسألة الانتدابات ومن بعد اختفت تماما، والناس اللي هم مشمولين بالقائمة هذه مازالوا في الانتظار. وينهم الناس هذوم اللي حبيت نقولهم الكلام هذا الكل؟ إن شاء الله ما نكونش نسيت ناس أيضا معنيين بالمسألة دي. تعدد المسارات داخل نفس العقل في وزارة التربية يخلينا ندخل في الكثير من الأخطاء، بمعنى أنه نحن كل مرة نتقدم شوي في مسار معين ثم نتوقف ونمشي في مسار آخر، وبالتالي الضحايا متاع المسارات هذوكم يكونوا بعدد كبير جدا. رجاء نحاولوا قدر الإمكان تسوية وضعيات الناس اللي مشمولين بالملفات هذوما واللي فيهم نصوص قانونية واضحة وصريحة، وبعد ندخل في مسارات أخرى متاع مناظرات ولا غيره. لكن الناس هذوما راهم سابقين والناس هذوما يحتاجوا إلى تسوية الوضعية قبل ما ندخل في مسار رابع وخامس، وبعد نلقاو رواحنا أيضا نحاول قدر الإمكان سوي ملفات أخرى. رجاء الناس هذوما عندهم عائلات والناس هذوما عداوا عمارهم هما يقراوا وعداوا اشتروا عمارهم أيضا وهم يستناو رجاء تسوية الوضعية في أقرب وقت.
1: نعود نذكر كل الناس اللي تحكوا بينا توا في المتابعة بعدها نواصل معك فقرة عطاير بتبيع أحمد التونسي ونعطيك الكلمة. هو منطلق الفقرة عطاير اللي اختارها السرحان هو ما أجاب عنه وزير التربية بخصوص الكتابي كان توجه به عضو بمجلس نواب الشعب. يقول فيه وزير التربية أن القرار المتعلق بفتح مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب أساتذة التعليم الثانوي والتعليم الفني والتقني بعنوان سنة 2026 لا يعد عودة إلى الكباس ولا يتعارض مع روح القانون عدد 18 لسنة 2025 المتعلق بأحكام استثنائية لانتداب خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم بالقطاع العام والوظيفة العمومية. ويقول أيضا وزير التربية في إجابته على سؤال الكتاب اللي كنت وجه به النائب أنه قرر فتح مناظرة انتداب أساتذة بعنوان سنة 2026 يعد تطبيقا لمقتضيات القرار المؤرخ في 21 مارس 2024 اللي هو يتعلق أساسا بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب أساتذة التعليم الثانوي كما قلت لكم والتعليم الفني والتعليم التقني والذي ألغاز من الفصل 20 منه أحكام قرار وزيري التربية والتكوين والتعليم العالي والبحث العلمي اللي مؤرخ في 13 نوفمبر 2007 واللي هو متعلق بضبط نظام مناظرة الكفاءة لأستاذية التعليم الثانوي وبرامجها وموادها وطرق فتحها كما تم تنقيحه وإتمامه بالقرار المؤرخ في 7 أوت 2009. تلقاو تفاصيل المقال هذايا على سيتنا ديوان فام. المقال تحت عنوان وزير التربية قرار فتح مناظرة انتداب أساتذة بعنوان سنة 2026 لا يعد عودة إلى الكباس. والمقال هذايا ديجا حتى في السيت متاعنا كهبط وهبطنا الكرتون على صفحتنا بالفيسبوك الحقيقة لقات تفاعل كبير وحتى في على مستوى التعليقات في علاقة بالسؤالات والناس اللي تحب تفهم أكثر في علاقة بالموضوع هذايا. مازلنا أكيد مصينا معكم فقرة عطاير من سرحان الشيخاوي باش نعطي الكلمة لأحمد التونسي اللي باش يحكي لنا على السياح. تفضل أحمد لك الكلمة.
2: ووزير آخر معناها صرح مؤخرا في صالون سوق السفارة التونسي وزير السياحة التونسي سفيان تقية. الحقيقة تصريحات جلبت انتباهي باعتبار أنه ساعة ما زال عنا نحن العقلية متاع السياحة الموسمية واقتراب فصل الصيف وين نهتموا أكثر بالموسم السياحي وسوق السياحة في تونس. لقينا معناها فما وعي من خلال تصريحات الوزير بأهمية السياحة الداخلية وسياحة الجوار خاصة الأشقاء من ليبيا والجزائر. لقينا الأهمية لاستعمال المنصات الرقمية باعتبار أنه السياسة اليوم الاتصالية اللي تحب تكون ناجحة وتجيب استثمار لازم تعتمد على الوسائل هذية. ويقول معناها الوزير أنه فما إقرار متاع تخفيضات مهمة توصل حتى 55% لدعم معناها مشاريع الحجز المبكر واللي تنجم تعطينا معناها أفاق أخرى في السياحة. كذلك اهتمام بالمؤثرين وصناع المحتوى. كذلك تم سن ولا اختيار تونس عاصمة للسياحة العربية لسنة 2027 وبالتالي يلزمنا نستعدوا للشيء هذا. لكن فما الحقيقة الرقم اللي حب الوزير وإلا وزارة السياحة من خلال تصريحات الوزير أنها توصل 12 مليون سائح والهدف الحقيقة ما هوش بعيد على الرقم السابق اللي هو 11 مليون سائح. حابين لو كان يكون الاهتمام أو تغيير أو تطوير في عمل معناها منظومة السياحة في تونس تعطينا نتائج خير من 12 مليون ولا تكون التوقعات متاعنا خير ولا الاستهداف متاعنا يكون أكثر من العدد هذايا. أشار كذلك الوزير وأنه تونس معناها فيها 1700 كيلومتر من السواحل وعندها معناها دي بوتنسيال في السياحة الاستشفائية والثقافية والصحراوية. تبقينا نحن في تعليقنا على هذا الكل كلام هذا باهي وجميل. ماذا بينا كذلك نلفتوا عناية وزارة السياحة لأنه فما عديد القطاعات مرتبطة بالسياحة وبالسياح أهمها خاصة تحسين الخدمات في المطارات والموانئ ومعناها تقليل ساعات الانتظار ساعات حتى على الحقائب وغيره. الاهتمام شوي بالبنية التحتية لقرب المواقع السياحية وغيره خاصة شفنا المرة آخر مرة في حفلة متاع براين أدامز معناها كانت معناها عملت لتونس دعاية معناها من أجمل ما تكون. تبقينا وقت اللي شفنا الفيديوهات متاع وصول الوفد وغيره لاحظوا أنه معناها فما معناها تقصير ولا فما معناها نقص في البنية التحتية. الطرقات ما هيش معناها مسالك تقريبا معناها قديمة كان نجم معناها نهتم بالبلايس هذوما والوصول للبلايس هذوما يكون معناها خير وبطرقات معناها تكون أوسع وأجمل وتعطي معناها صورة أخرى لبلادنا. كذلك رقابة الخدمات السياحية مهمة جدا معناها في النزل وفي غير النزل باش نحافظوا على السوق بتاعنا وخاصة السياحة التاريخية اللي مازلنا في تونس معناها ماناش مهتمين بها كما يلزم وراي تقريبا هي اللي تخرجك من منظومة السياحة الموسمية وتخلي تونس نجم تولي عندها بوتنسيال باش 12 شهر يجيها السياح هي السياحة التاريخية باعتبار أنه تونس معناها تكتنز تاريخ وحضارة معناها ضاربة في القدم ومازلنا ماناش نعرف ونستغلوا فيها بالقداء. على هذاك معناها أهم حاجة حبيت في الأخر نوصلوا لها أنه نخرجوا من نظرية السياحة الموسمية وأن نحسنوا في الخدمات المرتبطة بالسوق السياحية أكثر من السياحة في عدتها لأنه عنا تقاليد كمان في السياحة.
1: واضح أحمد يعطيك الصحة. احنا أكيد ما زلنا موصلين معكم ساعتنا الأولانية بشخرجوا معكم فاصل صغير ونرجعوا نحكي معكم على آخر الأخبار والمستجدات الوطنية.
0: هنا تونس موعدكم يتجدد مع برنامج نهجة تريبينال والدريبة في موسمه الرابع على ديوان فام بنفس الروح الدرامية والتصاعد في الأحداث. تحية كبيرة للفان والمستمعين الكل بما فيهم النبارة. وعلى هذاك برنامج نهجة تريبينال والدريبة يواصل معكم التجربة ونتمناه أنه يكون في مستوى انتظاراتكم كل يوم في نفس التوقيت من الاثنين للجمعة مع ماضي ساعتين على ديوان فام. على ديوان فام يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس جابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم اليوم ديوان فام صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت على ديوان فام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فام صوتكم. هنا تونس
1: هنا تونس نصف نهار و23 دقيقة. أهلا وسهلا مرحبا بكم من جديد. مرحبا بالناس الكل اللي قاعدة تسمع فينا توا تابع فينا على الفيسبوك وعلى شانل اليوتيوب ديوان فم لايف. مرحبا بكم الناس الكل. مرحبا بأحمد التونسي سرحان الشيخاوي حاضرين معنا طبعا اليوم في التحليل والتعليق والنقاش من فقرة عطاير باش نمشيو مباشرة لثاني فقراتنا في الساعة الأولانية لاكتواليتي.
0: لاكتواليتي
1: بيان من عدد من النواب تفاعلا مع الإعلام الأخير من قبل الحكومة اللي طبعا وصلته للبرلمان المجلس الوطني للجهات والأقاليم بخصوص تأجيل الجلسات العامة تعليق حضورها طيلة شهر ماي نظرا لعدد من الالتزامات الحكومية. احنا كنا بدينا نحكي في الموضوع هذايا البارح ولكن على ما يبدو الموضوع هذايا مازال طرح نقاش خاصة في علاقة بالفضاء البرلماني وطرح حتى نقاش واختلاف في علاقة بتصورات للقرار هذا وشنو تداعياته على العمل البرلماني. من بين النواب هذوما اللي هبطوا بيان واللي عبروا فيه خلينا نقولوا عن رفضهم أو انتقادهم للقرار هذا النائب عبد الرزاق عويدات وحاضر معنا احنا توا عبر الهاتف. سي عبد الرزاق أهلا وسهلا مرحبا.
4: أهلا وسهلا تحية ليك والسيدات والسادة المستمعين للحضور في الاستديو معنا.
1: مرحبا بك سي عبد الرزاق عويدات نائب في البرلمان. سي عبد الرزاق الحقيقة لاحظنا اختلاف في وجهة نظر حتى في تصور النواب داخل البرلمان طبعا في علاقة بالقرار اللي اخذته الحكومة في شهر ماي وتعليق حضورها في البرلمان في الجلسات الحوارية في اللجان أيضا المجلس الوطني للجهات والأقاليم بغاية التفرق للعمل الحكومي ولجملة من الالتزامات بالنواب كتبوا حتى فما شكون دخل معنا هوني في الحصة يقول لك أنه القرار هذيا نتفهموه وغيره خاصة إذا كان باش يصير في الفترة هذيا الأعداد لمخطط التنمية 2026-2030 وأنه ما هوش باش يأثر على رزنامة العمل البرلمان وأنه عمل البرلمان باش يتواصل وبالنواب كانت عندهم

0: أي.
1: والوزاره ذيك عندها التزام ان يجب يطلب هو تاجيل الجلسه ويسيك. لكن الاشكال وقت يجي تعليق معناها حضور السيد الوزراء والمديرين العامين ايضا الى مجلس النواب طيله شهر كامل، الامر هذا معناها احنا استغربنا غير معقول، لانه يعطل فصل من فصول الدستور التونسي فصل 114 اللي يفرض على الوزير وعلى الحكومه باش تلتحق بمجلس نواب الشعب اذا طلبوها لذلك. وهذا خاصه وانه احنا نتحدث على العمل البرلماني، عمل النائب يا اما سؤال شفوي يا اما سؤال كتابي يا اما موضوع تشريعي. يعني عنده دور تشريعي رقابي في كل السؤال الشفوي والسؤال الكتابي وكله في علاقه بالحكومه. انا كنبدا عندنا في لجنه من اللجان عندنا مقترح قانون صادر عن مجموعه من النواب يلزمني ماخو راي الوظيفة التنفيذية، لأن هي اللي عندها المعطيات وهي اللي مش تقوم بعملية التنفيذ. لذلك المقترح اللي نسمع رايها ونسمع تصوراتها ومقترحاتها سواء في التعديل الإضافة أو الإنقاص بما تعلمه من يعني المعطيات المتوفرة في المجال التنفيذي. هذايا باش يكون القانون جيد والقانون قابل للتنفيذ والتطبيق. إذا كان اليوم ما يجينيش حتى مدير عام ما يجينيش للجنة مش يعطل العمل نتاع البرلمان. نتحدثوا على الأسئلة الشفوية والأسئلة الكتابية علاقة برقابة بالرقابة يقوم بها مجلس النواب على الوظيفة التنفيذية. أي إذا كان لا السؤال الشفوي يحضروا فيه ولا السؤال الكتابي يجاوبوا عليه. زين احنا كنتحدثوا على العمل الحكومي، نقول العمل الحكومي رموش عمل مناسباتي، العمل الحكومي عمل يومي. وإحنا ما نخشي عايتوا الحكومة كاملة، مش نعايتوا الوزير من الوزراء ولا مش نعايتوا المدير عام في قطاع من قطاعات الوزارة. وبالتالي ما تماش موجب إلى تعليق معناها مجيء الوزراء والمديرين العامين طوال شهرين.
0: فما مقترحات أو مشاريع تنجم تتعطل على الأقل نحكي عمليا أستاذ عبد الرزاق، لو كنت تعطينا أمثلة على مقترحات أو مشاريع قوانين موجودة في اللجان في البرلمان باش تتعطل في بعد اتخاذ القرار هذا من قبل الحكومة.
1: احنا بالنسبة لنا
0: لو
1: احنا تو دخلنا في معنا كملنا العام الثالث في مجلس نواب الشعب نتحدث على ثورة تشريعية ونتحدثوا على دستور جديد للبلاد التونسية، المفروض جملة من القوانين يقع تعديلها ويقع مراجعتها بناء على الدستور الجديد. إذا كان احنا من بداية العهد متاعنا واحنا ننتظروا في مجلات مهمة تمس المجال الاقتصادي وتمس المجال الاجتماعي، كنت حتى على مجال التصرف منذ 3 سنوات وزيرة المالية قالت مجال التصرف في ظرف شهر تجيكم، ما جاتش التو. مجال المياه منذ 3 سنوات كانت باش تجي ما جاتش. مجال المياه من 2019 راهو في الحكومة قالوا تو حاضر المجلة مش تجيكم. في 2019 إلى 2021 المجلة ما جاتش، وفي 2023 إلى تو أنا في 2026 والمجلة ما جاتش. مجلة الغابات مجلة الاستثمار، إذا كان الاستثمار ما نرجعوش وما ننهضوش به والصرف ما نعدلوش وما ننهضوش به والمياه والغابات وما إلى ذلك، إذا مجالات حيوية ننتظر فيها 3 سنوات وبعد نزيد الشهر كامل الحكومة ما تجيش ولا ما يجيش وزير وما يجيش مدير عام باش نتناقشوا في موضوع. أنا عندي توفي طلبي عندي قانون الهيكل الرياضي مقترح قانون الهيكل الرياضية، قانون ضخم عملنا فيه سماعات كثيرة في علاقة بخبراء القانون الرياضي في علاقة باللي عندهم معناها علاقة بموضوع الرياضة، ومازالت السماعات متواصلة ونحب نسمعوا رأي وزارة الشباب والرياضة. ما جاوبوناش إلى الآن. في مجال التربية احنا نتحدثوا على الإصلاح التربوي، والإصلاح التربوي هو مطلب تونس مطلب جميع التوانسة تقريبا من 10 سنوات إلى حد الآن نحلم بإصلاح تربوي عميق وشامل. ننتظر في تركيز المجلس على التربية صحيح باعتبار الدور الاستشاري، لكن من هنا اللي يجي المجلس على

0: التربيه وباش يبدي رايه في الاصلاحات اللي يلزمها تكون في التربيه. شنو باش نعملوا؟ شنو قاعدين نعدوا؟ انا كان عندنا برنامج في لجنه التربيه باش في نصف ماي عندنا يوم دراسي نحبوا نستدعوا فيه وزاره التربيه، وزاره التعليم العالي، وزاره التكوين والتشغيل، وزاره المراه. الموضوع عنوانه الاصلاح التربوي، الرهانات والاستعدادات. اش عندنا استعدادات في الوزاره دي؟ عندنا مبرمجين في منتصف جوان يوم دراسي اخر حول نحو مشروع شامل للإصلاح التربوي يهم جميع الوزارات بما فيهم وزارة المرأة باعتبار ما قبل المدرسة.
1: أي سي عبد الرزاق على ضوء
0: في منتصف جويلية برنامج حول الوساطة الرقمية والذكاء الصناعي في المجال التربوي. هذه أيام دراسية ما نجمش أنا نعملها إذا كان وزارة التربية غايبة، وزارة التعليم العالي غايبة، وزارة التكوين والتشغيل غايبة على اليوم الدراسي.
1: أي سي عبد الرزاق المواطن، سي عبد الرزاق تفاعلنا معك وعلى الكلام اللي كنت تحكي فيه أنت توجة النظر متاعك واللي يتمثل وجهة نظر عدد من النواب اللي أمضيتوا على البيان المشترك هذا واللي نزلتوا البيان هذا. ولكن أنا سي عبد الرزاق وحتى المواطنين اللي تبعوا فينا توا يقول لك حتى على مستوى نفس البرلمان ما فماش الموقف الموحد في علاقة بالقرار الحكومي. معناها في وقت اللي فما عدد كبير من النواب اللي يقول لك ما هوش بشي أثر على رزنامة العمل البرلماني ونتفهموا قرار الحكومة ونظرا لأهمية الالتزامات اللي مطروحة على طاولتهم الفترة الأخيرة ولازم يصير الاستكمال متاحة. في المقابل نشوفوا عدد من النواب على الأقل البيان اللي قدامي أنا فيه كان 12 نائب حاطين الأسماء متاحهم. يقول لك إذا كان في نفس البرلمان أنتم حتى على مستوى الموقف واحد يقول لك لا يقلق القرار ونواب أخرين يقول لك لا ما يقلقش في نفس البرلمان، كيفاش حتى المواطن ربما ينجم يقتنع بأي وجهة نظر من الوجهات المطروحة؟
0: هو كل واحد وجهة نظره. بالنسبة لي أنا عندي ليزار ديمونت يعني بالنسبة لي أنا ما نجمش نتفهم معناها إمكانية التعطيل لأن الناس كل زمان نخدمه، وإذا كان مطروح علينا الآن باش نصل الليل بالنهار نفعل ذلك لأنه الوقت ما يرحمش معناها الوقت كفاية
1: بيه. سي عبد الرزاق تفاعل اي ميساج واصل سي عبد الرزاق تفضل.
0: بالنسبه لي انا مثلا جانا اشعار من وزاره الماليه تو جاء للمجلس النواب يقول اعطونا مقترحاتكم في ميزانيه 27 بناء على البرنامج التنموي 26 30. البرنامج التنموي 26 30 مازال ما جاناش. كيفاش باش نبني انا تصور معناها مقترحاتي على ميزانيه 27 بناء على يعني المخطط التنموي 26 30 وهو مازال ما جانيش وما عنديش مثلا على الاقل وزير الصناعة وزير الاقتصاد باش نعمل معاه جلسه ونسالوا شنو هي الخطوط الكبرى نتاع هل المخطط التنموي 26 30 باش نبني تصوراتي ومقترحاتي على ميزانيه 27 ويقولنا في اقرب الاجل. اقرب الاجل يعني قبل موسمين. ها موسمين ما عنديش انا كيفاش نتواصل مع الوزاره؟ اذا كيفاش نبني انا مقترحاتي؟ ترى
1: سي عبد الرزاق قعد معايا تفاعل اخير من سرحان الشخاوي قبل ما نختمه معاك. هاي سرحان تفضل.
2: مرحبا سي عبد الرزاق. فما بعض النقاط اللي هي يعني بقات عالقة الأمانة في المسألة دي وغير مفهومة. أنا يعني نتبع في مسار البرلمانات منذ سنوات طويلة للأسف الشديد ما نجمتش نفهم. مثلا أنت سي عبد الرزاق تتحدث على تعليق حضور الوزراء في البرلمان وصار حديث أنه تعليق حضور الوزراء والمديرين والمسؤولين في الوزارات في المجلسين، لكن أنا توصلت مع بعض النواب في مجلسات الأقاليم يقول لك أحنا يعني يوم 13 ماي في الجلسة المخصصة أساسا لمناقشة اللزمات المتعلقة بإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة باش يكون موجود كاتب الدولة للطاقة باش يكون موجود وزير الصناعة
0: وزير
2: الاقتصاد، وبالتالي فما يعني لهنا ونحسوا كان فما لخبطة، ما نعرفش هل أنه تعليق الحضور يقتصر أساسا على البرلمان أو على البرلمان ومجلس الأقاليم، وشنو يفسر وجود بعض الوزراء في مجلس الأقاليم ما همش موجودين في البرلمان، وبالتالي هذا سؤال له اللي حبيت نسأله لك. السؤال الثاني يعني تعلى والسبب اللي جاء يعني على الأقل بشكل رسمي أنه الوزراء بشي يتفرغوا إلى مناقشة مسائل مهمة، ونحكيوا على مثلا مخطط التنمية وغيرهم، أنا هذه كلها من ضمن الأسباب اللي قاعدين نحكيوا عليها، لكن التأويل متاع الناس مشى في مسارات مختلفة كليا. يقول لك مثلا من أهم الأسباب الأساسية اللي يمكن تدفع الوزراء أنهم ما يكونوش موجودين في البرلمان الأداء السيء جدا لعدد من الوزراء في الجلسات العامة، واللي صراحة ظهر ما همش ملمين بالملفات، وهما ظهروا غير قادرين على الإجابة على أبسط الأسئلة من النواب. وفما زاد أيضا حديث على ضرورة القيام بتحوير وزاري وإمكانية القيام بتحوير وزاري، خاصة وأنه بعض البيانات الصادرة على رئاسة الجمهورية فيها إشارات إلى أنه فما تحوير وزاري قادم وفما تغيير قادم، وبالتالي الوزراء ذوما ما همش يكونوا موجودين في البرلمان باعتبار اللي باش يتم تعويضهم. حبيت نسألك على زوج نقاط الأساسية ذوما سي عبد الرزاق،
1: ونختموا بهم سي عبد الرزاق. قاعد تفضل.
0: أنا بالنسبة لي نجم نجاوبك على الجزء الأول من السؤال، الجزء الثاني ما نجم نجاوبك عليه ما عنديش حتى معطى. أما بالنسبة للموضوع اللزمات هذا كاستثناء، لأنه يعني على حد علمي المراسلة اللي جات مجلس النواب الشعب هي بيدها اللي مشات مجلس الوطن
1: جهات الأقاليم،
0: لكن استثناء ثم عندنا موضوع اللزمات اللي آخر أجل المصادق عليها هي 16 ماي، وبالتالي نهار 16 ماي مشيق عرض اللزمات على جلسة المجلس الوطني جهات الأقاليم، ومشى لهم وزير البيئة يعني يوم أمس أظن أو أول أمس لمناقشة في اللجنة لمناقشة موضوع اللزمات. موضوع اللزمات لأنه معناها موضوع مستعجل ولا بد من إنهاء المصادقة عليه يوم 16 ماي.
1: هو هذا الشكل اللي عبد الرزاق عودات نائب في البرلمان على التدخل معنا. احنا باش نخرج معكم فصل صغير وبعد نرجع نسمعكم سرحان وأحمد في علاقة بالموضوع هذا. تفضل.
3: هنا تونس.
4: بلسيتي. تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم، دلل روحك بمتلا سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين، جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب تنسيك، هي نمر واحد في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية. سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين، وما كذبش اللي قال مع سوبر سيستا لذة النوم قمة الصحة.
5: مع كارت التولاد الدار كانك مولود من 22 أفريل ل 12 ماي اربح تخفيض على قد عمرك نهار عيد ميلادك على المنتوج الأغلى صوم في البانيه متاعك. عزيزة الدار دارنا.
6: أجيل إنرجي توفر لك في الجام متاعها إنياي سينت 0W20 بور موتور تيرميك اي هيبريد. لا جام إنياي سينت زيوت 100% إيطالية تضمن حماية أكثر وتزيد في عمر الموتور. إنياي سينت لا بيرفورمانس إيطاليان ديسبونيبل شي أجيل إنرجي.
7: تنظم جمعية قرطاج الأفق سهرة خيرية لفائدة قسم جراحة الأطفال بمستشفى أحمد التليلي بنابل، يحييها المايسترو هلال بن عمر بعرضه الفني العندليب.

0: ذلك يوم 10 ماي بمسرح الجهات بمدينة الثقافة. تباع التذاكر على موقع تذكرتي.
1: هنا تونس.
2: هنا تونس نصف نهار واربعين دقيقة. أهلا وسهلا، مرحبا بكم من جديد. الناس كل ما زلنا مواصلين معكم نقاشنا وحوارنا هوني في البلاتو الساعة الأولانية، فقرة الأكتواليتي. نذكر حظي معنا هوني في البلاتو أحمد التونسي، سرحان الشيخاوي. مرحبا بكم، مرحبا بالناس كل اللي قاعدة تسمع فينا تتبع فينا واللي زادة قاعدين يتفاعلوا معنا ومع كل المواضيع المطروحة في الحصة. نعود ذكر الناس، نحكيوا على البيان اللي كان صدر من قبل عدد من النواب، نحكيوا على 12 نائب من ضمنهم سي عبد الرزاق عويدات اللي كان تدخل معنا قبل الفصل، والبيان هذايا اللي يجي فيه تفاعل مع القرار الأخير أو الإعلام الأخير اللي توجد به الحكومة للغرفتين التشريعيتين بخصوص موضوع تعليق حضور الحكومة سواء في اللجان ولكن أيضا على مستوى الجلسات العامة شهر ماي هذايا نظرا لالتزامات حكومية. فما زوز وجهات نظر اليوم مختلفة في البرلمان بين عدد من النواب سواء اللي هبطوا تدوينات ولا حتى البارح سي أنور مرزوقي دخل معنا يقول لك أنه القرار هذايا ما هوش باش يعطل العمل البرلمان، ونحن نتفهم هذا القرار نظرا لأهمية الالتزامات الحكومية المطروحة على طاولة الحكومة الفترة هذه وعلى رأسها مخطط التنمية 2026 و2030 وجملة أخرى من الملفات اللي تستوجب استكمالها في أقرب الأجال، وأنه البرلمان باش يواصل العمل متاعه، اللجان باش تواصل الاستماع لأطراف أخرى معنية بمقترحات قوانين أو مشاريع قوانين معروضة على البرلمان إلى حين ينتهاء شهر ماي ويرجع العمل كما كان على مستوى البرلمان. وبين نواب آخرين من بينهم سي عبد الرزاق اللي هبطوا بيان كما قلت لكم يقول لك ليه الإجراء هذية راهو يعد مخالفة صريحة للفصل 114 من الدستور، وأنه لمجلس النواب ومجلس الوطني لجهة الأقاليم أنهم يدعوا يقوموا بدعوة الحكومة أو عضو منها للحوار حول السياسة اللي تم اتباعها والنتائج اللي وقع تحقيقها أو يجري العمل من أجل الوصول إليها، ويقول أنه تغيب أعضاء الحكومة أو من يمثلها ولو لفترة محدودة عن حضور عمل اللجان عند الحاجة يؤثر سلبا في جودة مقترحات القوانين ومشاريعها وعلى التكامل الضروري بين الوظيفتين أي الوظيفة التنفيذية والوظيفة التشريعية. ولكل وجهة نظر قدموا الحجج متاعهم والمعطيات متاعهم، وإحنا قدمنا لكم زوز وجهات نظر ونخلي لك المجال للتفاعل والنقاش. سرحان تفضل.
3: أولا ابتسام حول القرار هذا، تختلف التسميات متاع القرار، انا ما نعرفش تقنيا شو الكلمه بالضبط اللي تم استعمالها في الوثيقه اللي تم اصدارها
2: او
3: هو الاعلام شنو يعني الكلمه بالضبط، تعليق حضور الحكومه شنو، لانه المفردات مهمه جدا في السياق هذه. لكن خلينا نقول انه تعليق حضور الحكومه
2: يعني مش باش تحضر لا في لجان ولا في جلسه العام الشهر هذايا خاطر عندها التزامات تكملهم بعد يرجع العمل كما كان سابقا.
3: خلينا نقول احنا الحكومة قالت انه لن تكون موجودة في المجلسين على امتداد شهر ماي. اولا كاجراء من الناحية الشكلية هذا اجراء غير مسبوق، لم يقع الاعتماد تماما في كل الفترات، حتى اكثر الفترات التي كانت فيها العلاقة ما بين البرلمان والحكومة علاقة سيئة جدا، حتى في الفترات اللي توجهت فيها انتقادات كبيرة جدا لرؤساء الحكومات وللوزراء واللي كانت فيها فترات يعني معارك كبيرة جدا ما بين الجهاز الثاني للسلطة التنفيذية، وفي فترات كان الجهاز الأول للسلطة التنفيذية باعتبار الصلاحيات اللي كانت موجودة للحكومة والبرلمان، وبالتالي هذا قرار غير مسبوق. اثنين، فما نقطة لازم معناها تفكيكها باش الناس تبدأ فيها، روح حضور الحكومة في البرلمان مش حضور كل الحكومة، لهنا نحكيه يعني على حضور وزراء في جلسات نتاع نقاش أو جلسات نقاش نحكي لهنا داخل اللجان في علاقة بنصوص قانونية معينة أو جلسات نتاع توجيه أسئلة شفهية. ماناش نحكي على جلسات نتاع مساءلة الحكومة، ولهنا باش نفتح قوسين فقط، ما نعرفش علاش تم تخفيف المفهوم هذا في فترات كنا نحكي على جلسات نتاع مساءلة الحكومة، تولينا نحكي على جلسات نتاع نقاش وحوار مع الحكومة، معناه فما تخفيف من المفهوم هو في حد ذاته يقال فيه الكثير. لكن خلينا من هذا، حضور الوزراء راهو في الفترات الأخيرة كان حضورا منفردا. مانيش نحكي على تشكيلة حكومية برمتها تتنقل وتكون موجودة في الجلسة العامة، وهذا ما يمكن أن يعطل أشغال الحكومة. نحكي على وجود وزراء، كل وزير يجي يجاوب على عدد معين من الأسئلة الشفهية التي توجه له. وبالتالي إذا كان نحكي على حضور منفرد للوزراء، ما نجموش نحكي على تعطيل لأشغال الحكومة الكل. إذا كان مش نحكي على أن الحكومة تنظر مثلا في ملفات مهمة بما فيها مثلا مخطط التنمية اللي حكيت عليها أنا قبيلة، هذا واحد. اثنين، رو اللي ينظر أساسا في الملفات هذه اللي عندها طبع تقني، خاصة في الملفات الاقتصادية، مش الوزراء اللي ينظر في الملفات هذه، مديرين ومديرين عامين مستشارين عندهم القدرة والكفاءة والأهلية لمناقشة الملفات هذه، ثم خلاصة النقاشات الكل تحال إلى الوزراء اللي هم يحسموا في المسألة. وبالتالي التعلم تاع أنهم سيتفرغون لمناقشة ملفات معينة تقديري خاص ماهوش السبب الحقيقي لعدم وجود الوزراء في البرلمان، وبالتالي لهنا فما إشكال آخر. النقطة أيضا التي يجب تفكيكها، راو باش الناس تبدأ فهم، لأنه فهم ميكانيزمات معينة متاع عمل البرلمان لازم يفهموها، تمرير النصوص القانونية يكون بالنقاش داخل اللجنة ما بين النواب اللي هم نواب اللجنة والوزير المعني أساسا بالنص القانوني اللي الوزارة متاعه معنية بالنص القانوني. وبالتالي وقت نقولوا أن الوزراء ما مش يكونوا موجودين في البرلمان، بالتالي مش موجودين في اللجان، وبالتالي ما نجموش نعديه نصوص قانونية لا للجنة نجمش نقشهم في ظل غياب الوزير، لأن الوزير عنده وجهة النظر متاع السلطة التنفيذية مش وجهة نظر السلطة التشريعية اللي هي النواب. وأيضا ما نجموش نحكيه على جلسة عامة يتم خلالها مصادقة على عدد من النصوص القانونية، ولهنا تتفهم المقاربة متاع عدد من النواب اللي يقولك سيتم تعطيل أشغال البرلمان، لأنه ما نجمش نصادق على نص قانوني في الجلسة العامة والوزير غير موجود. وبالتالي المسألة هذه أيضا مهمة باش ما نطولوش برشا. ابتسام، المساحة الوحيدة اللي كان فيها المواطن التونسي قادر أن يتعرف على الوزير وعلى عقل الوزير وكيف يفكر هذا الوزير وكيف يدافع عن عدد من الملفات هي حضوره في البرلمان، لأن الوزراء ما يعطيوش حوارات، والوزراء يكتفي في بعض معناها الزيارات متاعهم يقولوا بعض التصريحات ما نجموش نصنفوها صحفيا وتقنيا كحوارات، يعطيه التصريحات ويمشي. المساحة الوحيدة اللي كان فيها المواطن التونسي قادر أنه يعرف الوزير ويعرف الوزير هذا مدى الكفاءة متاعه هي الجلسات العامة، وحتى بعض الجلسات اللي متاع اللجان في البرلمان. وقت يخرج تماما عن مسار هذا ويقول لك أنا في شهر ما مش يكون موجود، فبالتالي حتى المواطن التونسي مش يقعد شهر كامل ما يعرف حتى شيء على الملفات المتعلقة بالوزارة هذوما. وبالتالي أدعو أنه يتم التراجع على المسألة هذه وعلى القرار هذا. ينجم الوزير وقت يكون عنده عمل مهم جدا، يجب تكون عنده ملفات مهمة جدا للمناقشة في الوزارة وحتى في رئاسة الحكومة، فما المجالس اللي هي تتعمل معناها بحضور عدد من الوزراء اللي هم معنيين أساسا بملف مهم جدا، ينجموا في الوقت هذاك هم يطلبوا أن يكونوا ما مش موجودين في البرلمان لأنه عندهم مسألة مهمة جدا يجب مناقشتها. لكن في العموم أنه ما نكونوش موجودين في البرلمان على امتداد شهر ماي، تقدير خاص هذا قرار خاطئ يجب التراجع عليه في أقرب وقت ممكن.
2: هاي نسمعك أحمد التونسي، كيفاش تبعت النقاش هذايا اللي صار في علاقة بالقرار هذايا والإعلام هذايا من الحكومة، واللي اختلفت وجهات النظر بخصوصه حتى من داخل مجلس نواب الشعب، كيفاش تبعت كل هذايا؟ تفضل.
4: باش نستعير عبارة خليف التنسيب تحبها التنسيب،
3: انت ما عندك تكليف عادة،
4: عندي تكليف باش نستعمل العبارات.
2: قالوا كي نغيب تقعد انت في بلاستي، وكي نغيب انا ينسب احمد التونسي.
3: لا توظف عليه ضرائب معينه في علاقه
2: بالتنسيب؟ لا في علاقه بالتنسيب لا، احمد التونسي لا.
4: كي نسبوا العمليه ساعه شهر ماي مازال فيه ثلاثه جمعات، براتيكمون ثلاثه جمعات في عمل اليومي بتاع مجلس النواب، ما يكونوش معناها فيهم برشا جلسات عامة، ما تصورش يكون فيهم حاجات اللي باش تتعطل بطريقة معناها اللي تنجم تؤدي إلى مقولة تعطيل أعمال المجلس، لأنه كلمة كبيرة وحدث كبير تعطيل أعمال المجلس. وهنا الكلام هذا اللي يثير القلق وعدم الاطمئنان عند الناس. الناس يقول لك بالك الأسباب ماهيش حقيقية المعلن عنها، وبالك فما علاقة متوترة، ولا ممكن فما أسباب خفية غير اللي تم الإعلان عليه. هذية اللي يخلي التأويل معناها يكون على أشده، وخاصة وقت اللي كما كنت تحكي ابتسام فما اختلاف حتى بين النواب بيدهم، فما اللي يقول انه فعلا هذا تعطيل اعمال المجلس، وفما شكون يقول فما لا. حتى اشكاليه الحاله عاديه واعمال المجلس لم تعطل، ولا الرزنامه نتاعهم معناها يمكن اشغالها باعمال اخرى في غياب معناها وزراء او مديرين عامين. تبقينا نحن كمواطنين ونتفرجوا، ماذا بينا عنا حكومة تنجم تنكب على ملفاتها وتنجم تحضر في الجلسات العامة وتنجم تحضر في الجلسات النقاش متاع البرلمان. أما إذا كان فما سبب معناها استثنائي، وكما قلنا تو تعداو معنا ثلاثة جمعات، ماهوش معناها حيز زمني كبير في عدد ساعات العمل، ماذا بينا كان يكون التوضيح أكثر دقة.
2: هو راهو أحمد التونسي البارح دخل معنا نائب رئيس البرلمان وعضو بمكتب مجلس نواب الشعب سي أنور المرزوق، يقول أن الالتزامات الحكومية اللي على ضوءها تم إعلام الحكومة البرلمان بأنه مش بش يحضروا في الشهر ماي، راهو بش يكون لاستكمال مخطط التنمية 2026-2030 في الفترة هذه.
4: هذا ما تم إطلاعنا عليه، وهذا ما تم إعلانه، وهذا ما بلغ إلى مسامعنا الناس كل. وإذا كان هذا كهو نعتقد أنه سبب شرعي وعادي وينجم يصير طارئ معناها مرة في العام كما هكا مش مشكل. تبقينا كما قلنا نرجع نقول المبدأ الأصلي أنه ماذا بينا كان يبدأ عنا حكومة تقوم بأعمالها وملفاتها وتنكب زيادة على مخططات التنمية، وفي نفس الوقت يكون عندها الوقت باش تحضر في البرلمان وتصادق على مشاريع القوانين وتناقش اللجان.
2: واضح، احنا مازلنا مواصلين معكم فقرة الاكتواليتي، بقيت اخبارنا والمستجدات كما قلت لكم بداية الحصة، باش نرجو على مشاركة وزير الشؤون الخارجية عن بعد في الاجتماع الوزيري لمؤتمر دول البحر الابيض المتوسط واللي انعقد في روما بتاريخ الخميس البارح يعني 7 ماي 2026. الاجتماع هذايا اللي كانوا حاضرين فيه حوالي 40 دولة منظمة اقليمية دولية، وكان يترأسه وزير الخارجية الإيطالية ووزير خارجية كرواتيا واللي تتولى رئاسة المؤتمر المذكور. وكان خلينا نقوله العنوان الرئيسي للمؤتمر هذايا هو تعزيز التنسيق في مجال الأمن الغذائي وتوفير الأسمدة عبر مضيق هرمز، ونأكد وزير الشؤون الخارجية في الكلمة اللي كان ألقاها بالمناسبة هذه على أنه لتونس القدرة لتصبح مركزا إقليميا مميزا لإنتاج وتوزيع الأسمدة الفوسفاتية، مما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي للعديد من البلدان التي هي في حاجة لهذه المادة الاستراتيجية. وأبرز أهمية ضمان الأمن الغذائي والوصول إلى الأسمدة واتخاذ موقف مشترك لتجنب استخدام الجوع كسلاح وإدانته، وتوجه بجملة من المقترحات من بينها تنويع مصادر المواد الأساسية ولا سيما المتأتية من إنتاج الأسمدة، مما يقلل من انعكاسات التقلبات الجيوسياسية سياسية ويعزز الأمن الاستراتيجي للمنطقة، فضلا عن دعم الانتاج المحلي والإقليمي ليس فقط كسياسة اقتصادية بل كخيار سيادي بامتياز من خلال الاستثمار في سلاسل القيمة الزراعية وتعزيز أطر نقل التكنولوجيا والابتكار. بس نعطيك الكلمة سرحان الشيخاوي، تعرف سرحان وإحنا نتابع في مختلف المستجدات الدولية والإقليمية خاصة تداعيات الحرب الأخيرة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران وتداعياتها على عدد كبير من القطاعات، من ضمنها مسألة الأمن الغذائي. هذا اللي خلينا في كل مرة مهم جدا نتابعه، كيفاش تونس قاعدة تتابع في كل هذايا، كيفاش مشاركة تونس في مختلف هالفعاليات وهالمؤتمرات اللي قاعدة تنعقد سواء على مستوى دولي ولكن أيضا على مستوى إقليمي، وشنية اليوم رؤيتها وتصورها لهالانعكاسات هذايا، وأي بدائل اليوم مطروحة سواء في مستوى داخلي وطني سيادي وقت نحكي على القرارات الداخلية التونسية، ولكن أيضا في علاقة بقرارات نجم يصير في علاقة بها أو بخصوصها تنسيق مشترك خاصة كنحكيه على مجال الأمن الغذائي. تفضل.
3: هو الأكيد تسمى أنه الحروب ديما تأسس إلى واقع جديد، والتقلبات الجيوسياسية الأكيد أنه تتضرر منها دول معينة وتكتلات معينة، وتنتفع منها دول وتكتلات أخرى. وبالتالي ذكي هو اللي تبدأ عنده قراءة استشرافية جيدة للتحولات الدولية، وبالتالي حاول قدر الإمكان استغلال الفرص اللي تنجم تكون موجودة. وبالتالي نحكيه لهنا ديما داخل العقل البراغماتي في علاقة بالسياسة الخارجية. إذا باش نحكيه على مسألة الأسمتة وغيره، تونس كانت مركز مهم جدا إقليميا في علاقة بإنتاج الفوسفات. يعني منش نحكيه على حاجة جديدة أنه تكون تونس مركز إقليمي مهم جدا في علاقة بصناعة الأسمدة وتصديرها وغيره. مسألة هذه ممكنة، يعني على الأقل نحكي ممكنة من الناحية النظرية، لكن من الناحية الواقعية يجب أن تتوفر لها كل الإمكانيات باش نوصل ونحن نحكيه على تونس كمركز إقليمي مهم جدا في علاقة بصناعة الأسمدة هذه وتصديرها. واقعيا منيش قاعد نشوف في المسألة مقاربة أو تتوازى مع الكلام تاع السيد الوزير. كلام تاع السيد الوزير فيه الكثير من المسائل المهمة، لكن فيه أيضا الكثير من الشعارات. وقت اللي نحكيه على إنتاج الفوسفات مثلا في تونس، فما برشة أزمات، فما برشة إشكاليات. نبدأ من الإشكالية متاع التراجع متاع النسبة المستخرجة، نبدأ في علاقة أيضا بالمسارات التوزيع والتصدير خارجيا، نحكيه على المسائل المالية، نحكيه على المسألة المتعلقة بالبنية التحتية متاع إنتاج الفوسفات التي اهترأت ويجب تغييرها في أقرب وقت، نحكيه حتى على الرؤية الاستشرافية لأنه الناس مشيت في علاقة بمش لحتى مسألة الاستخراج، نحكيه حتى مسألة التصدير، ناس تحكي على البايب لاين وغيره، ونحن مزلنا حتى مؤخرا كغير صدقنا على نص قانوني يتعلق ب تحسين نقل الفوسفات عبر السكة الحديدية. يعني مزلنا في مراحل يعني كنا متفوقين فيها تاريخيا، على امتداد عقود مضت كنا متفوقين فيها، تراجعنا بشكل كبير جدا. مزلنا حتى منيش نحكي حتى على الكمية المستخرجة باش نوصلوا حتى نحكيه على مسألة استخراج الأسمدة وتصديره. وبالتالي وقت اللي نحكيه كلام قوي جدا أنه نحن نكون مركز إقليمي، يجب توفير كل الأدوات وكل الإمكانيات اللي تخلينا نحن قادرين على التفوق. علاش نقول هذا؟ لأنه ما نش وحدنا موجودين في العالم، عنا الكثير من المنافسة. وقت اللي كنا نحن قطب مهم جدا في علاقة بصناعة الفوسفات، كانت الكثير من الدول تنتفع بالتجربة التونسية، وجاءوا خبراء من مختلف الدول اللي هي في الفترة الحالية دول مهمة جدا في مسألة استخراج الفوسفات وتصديره. كانوا لهنا في تونس موجودين، مثلا نذكر دولة المغرب، كانوا موجودين خبراء مغاربة لهنا في تونس واستفادوا من التجربة التونسية بشكل كبير جدا. لكن كي مشاو للمغرب طوروا التجربة وتفوقوا على تونس، تفوقوا بشكل كبير جدا خاصة في مسألة التصدير، وخاصة في المسائل المتعلقة بالعائدات المالية. كي تشوف العائدات المالية بتاع المغرب من الفوسفات لا تقارن بتونس صراحة. اليوم تعلموا مثلا تجربة استخراج الفوسفات وغيره من تونس، فما الكثير من الدول الأخرى اللي قاعدة تقدم بشكل كبير جدا كما الأردن وغيره. للأسف الشديد نحن تكون عنا معناها مسائل مهمة جدا، ثروة طبيعية، يكون عنا بوتنسيال في مسألة معينة، من قدموش بالشكل الكافي، نقدمه لكن نتوقف عند نصف الطريق. كان من المفترض التفكير بشكل كبير جدا بأنه نحن استخراج الفوسفات وتصديره نفكروا فيه كمعطى استراتيجي في تونس، كمعطى متعلق أساسا بالأمن القومي. صارت معناه في فترة من فترات أنه اجتمع حتى مجلس أمن القومي في تونس، ويعني كان الموضوع المطروح على الطاولة كان موضوع الفوسفات. برشانيست سئل وقت علاش نطرحوا مسألة الفوسفات في مجلس أمن القومي، لا بالعكس، طرح مسألة الفوسفات في مجلس الأمن القومي مسألة مهمة جدا، لأنه فما عناصر أساسية اللي هي تأثث لك الملامح الكبرى بتاع الاقتصاد الوطني، ما فيهش لعب. وقت اللي نحكيه على الفوسفات، وقت اللي نحكيه على زيت زيتونة اللي فيه معارك في العالم الكل حول المسألة دي، فما مسائل استراتيجية اللي نحن نبنيه عليها الاقتصاد الوطني. مسائل هذه هي مسائل تتعلق أساسا بالأمن القومي، لا يكفي فيها فقط مسألة الشعارات ونحكيه أنه نحن النجم أي النجم، ولكن كيفاش؟ يعني وقت نشوف أنا معني كلام الوزير مثلا لا تتابق مع التصميم العام لقانون المالي في تونس، ما عناش نحن مسارات معينة مالية تتعلق أساسا بكيفاش باش نطور فوسفات، كيفاش باش نعملوا نحن المنتجات هذه وكيفاش باش نصدروها. وبالتالي ما هو كان يحكي توسي عبد الرزاق عويدية قالوا نعطينا نظرتكم أنتم يعني كلجنة وكبرلمان في علاقة بصياغة مشروع قانون مالي سنة 2027، هانا موجودين في الفترة الحالية. إذا كان باش نحاولوا نطبقوا كلام السيد الوزير وننزله من السياق الدبلوماسي وشعاراتي إلى المسألة الواقعية، نبدأ في التفكير من الآن في كيفية تطوير استخراج الفوسفات وكيفية تطوير تصدير الفوسفات وكيفية تطوير كل المنتجات والأسمدة المتعلقة بالفوسفات، ونأثوا بها مشروع قانون المالي سنة 2027، وقتها النجم نقدمه حقيقة. نبدأ.
2: شكرا لك سرحان، نرجع نسمك أحمد التونسي ونكمل معكم بقية مواضيعنا وأخبارنا في الساعة الثانية.
1: هنا تونس. على ديوان FM كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل، وتواكب أهم الأحداث وتظاهرات، برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية. هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM ولي ريزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM، وزادا على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على ديوان FM ما يفوتك شيء. صوتكم تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
5: 9.2. Vous écoutez Diwan FM.

UN FM。على ديوان FM كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل، وتواكب أهم الأحداث والتظاهرات، برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية. هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM ولي ريزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM، وزادا على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على ديوان FM ما يفوتك شيء. صوتكم

موعدكم يتجدد مع برنامج نهجة تريبينال والدريبة في موسمه الرابع على ديوان فام. بنفس الروح الدرامية والتصاعد في الأحداث. تحية كبيرة للفان والمستمعين الكل بما فيهم النبارة. وعلى هذاك برنامج نهجة تريبينال والدريبة يواصل معكم التجربة، ونتمناو أنه يكون في مستوى انتظاراتكم. كل يوم في نفس التوقيت من الاثنين للجمعة مع ماضي ساعتين على ديوان فام.

0: ديوان FM. على ديوان FM يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس، قابس، تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان FM صوتكم في زغوان، القروان، باجة وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت. على ديوان FM احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوان FM صوتكم. مع ديوان FM ما يفوتك شيء، تبع الأخبار المحلية، الاقتصادية، السياسية، الرياضية، العالمية وحتى أحوال الطقس. مراسلين يواكوا الأكتواليتي لحظة بلحظة. الأخبار على ديوان FM من مصدر كل دقة ومصداقية على رأس كل ساعة. لأكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان FM صوتكم. ديوان FM فلاش نيوز.
1: موجز الأخبار ديوان FM مع سلمة. المدير العام للمركز الوطني لليقظة الدوائية رياض دغفوس يطمئن التونسيين بشأن الوضع الصحي في البلاد، مؤكدا أن تونس لم تسجل أي حالة إصابة بفيروس هانتا إلى حد الآن. ممثلو النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة يؤكدون خلال جلسة استماع لهم صلب لجنة الصحة بمجلس نواب الشعب حول مقترح القانون المتعلق بصناعة المكملات الغذائية، يقولون إن بعض المنتجات التي يتم تصنيفها كمكملات غذائية هي في حقيقة الأمر منتجات دوائية بتركيز منخفض، وهي حيلة يلجأ إليها بعض المصنعين بالنظر لعدم تناسب أسعار بعض الأدوية مع كلفة إنتاجها، وهي من ضمن أسباب ارتفاع أسعار المكملات الغذائية. النائب بالبرلمان عبد الرزاق عويداد يفيد لدى تدخله اليوم في برنامج هنا تونس يعبر عن استغرابه من قرار الحكومة تعليق حضور الوزراء والمديرين العامين في الغرفتين التشريعيتين طيلة شهر ماي الجاري، واعتبر عويداد أن هذا القرار غير مقبول ولا يستجيب للفصل 114 من الدستور التونسي الذي يفرض على الوزراء وعلى الحكومة الحضور بالغرفتين البرلمانيتين إلى حين يتم دعوتهم إلى ذلك. ختام الموجز الإخباري، نلتقي في مواعيد إخبارية قادمة في أمان الله.

0: على ديوان اف ام يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس، قابس، تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم، اليوم ديوان اف ام صوتكم في زغوان، القروان، باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت على ديوان اف ام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان اف ام صوتكم. هنا تونس من الاثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين مع ابتسام شويخة.
1: ماضي ساعة 13 دقيقة، أهلا وسهلا، مرحبا بكم من جديد، مرحبا بالناس الكل اللي قاعدة تسمع فينا تابع فينا طو. مازلنا مواصلين معكم لساعتنا الثانية من برنامج هوني تونس، بقيت أخبارنا، فقراتنا، الملفات اللي باش نطرحوها كالعادة، نرجو معكم على آخر المستجدات، الأخبار، الأحداث اللي قاعدة تصير على مستوى المنطقة وعلى مستوى العالم. نذكر حاضرين معنا هوني في البلاتو في التعليق والنقاش سرحان شيخاوي وأحمد التونسي، مرحبا بكم من جديد، مرحبا طبعا بتفاعلات الناس اللي قاعدة تابع فينا وتسمع فينا توا. ومباشرة باش نمشي وكل عادة لأولى فقراتنا في الساعة الثانية لارتيكل دي جور.
2: لارتيكل دي جور،
1: المقال مرة هذية من نصيب أحمد التونسي. أحمد التونسي اللي خير أنه يحكي على المستجد المتعلق بزيارة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى تركيا. التفاصيل عندك أحمد التونسي، تفضل.
3: شكرا ابتسام. مقال اليوم من
1: ما قدمتش فقرتك
3: نسالش ما مرة نقدمه
1: مرة لا تحب
4: شوية موسيقى شوية.
1: عندك الحق عندك الحق، هاي تفضل أحمد.
3: منشور في موقع العربي الجديد. الحقيقة فما برشا مواقع حكيت عليها، خاصة مواقع جزائرية ومواقع تركية، حبيت يكون موقع محايد باش يعطينا أكثر صورة موضوعية للزيارة اللي نعتبرها مهمة. لماذا نعتبرها مهمة؟ في ظل الحركية التركية ومحاولة استثمار واستغلال الحرب الدائرة في الشرق الأوسط، وكذلك مهمة بالنسبة لنا نحن لأنها متعلقة معناها بجار استراتيجي ومهم بالنسبة لنا هو الجزائر، وقاعد كذلك عنده حركية ملفتة للنظر. تقريبا فما تغيرات في السياسة الخارجية الجزائرية في خلال الشهرين الأخرين هذوما ملفتة للنظر، وتقريبا العالم الكل يحكي عليها، حتى كان فما زاد تقرير لجريدة لوموند يحكي على المتغيرات اللي في السياسة الخارجية الجزائرية، ولكن كان في جزء الأهم يحكي على العلاقة الجزائرية الفرنسية، على ذلك استبعدته. ولكن في مقالنا الإخباري هذية الحقيقة لفت انتباهي أنه أولا العلاقة بين تركيا والجزائر كانت إلى حد قريب ما هيش جيدة جدا، لكن أصبحت في الآونة الأخيرة هناك تقارب كبير، وهناك يعني تنسيق اقتصادي بدرجة ملفتة للنظر وبدرجة عالية، ومشاريع كبرى وأرقام في خصوص التبادل التجاري وفي خصوص الاستثمار التركي في الجزائر، أرقام كذلك ملفتة للنظر، وتوسيع الشراكة في مجالات تقريبا معناها ما كانوش يستثمروا فيها مع بعضهم الدول الزوز هذوما، وخاصة وخاصة وخاصة في المستجد المالي وفي التنسيق السياسي، وكذلك حتى في مجالات عسكرية وفي علاقة بصناعة تركيا للدرونات، واللي هي أصبحت تقريبا هي السلعة المطلوبة العسكرية رقم واحد الآن بعد المستجدات في الحرب بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. كذلك حاولت نشوف حتى من مصادر أخرى، فما استثمار في مجال التبادل التجاري في خصوص الغاز الطبيعي، وتوقيع اتفاقيات لمعناها تنشيط هذه، توقيع اتفاقية جديدة بين شركة سوناتراك وشركة خطوط أنابيب البترول بوتاش التركية. إذن نحن نحكيه على مستجد مهم جدا، نحكيه على حركية ملفتة للنظر من جانب الرئاسة التركية، اللي أشرنا في حصص سابقة إلى قرارات مهمة في علاقة بتشجيع الاستثمار في تركيا، إلى حد أنه ممكن تؤدي إلى إسطنبول أنها تصبح معناها جنة ضريبية كما قلنا سابقا. واليوم نشوفوا تحركاته في منطقة شمال إفريقيا وفي معناها دولة مهمة كالجزائر، مع التزامن هذه التحركات كما قلنا مع المستجدات الأمنية والأحداث الأمنية اللي صايرة في مالي، نوليه يلزم نحن كتونس نراقبوا بعيون معناها هذه الزيارة وهذه الاتفاقيات اللي صايرة، ويلزمنا كذلك نعدلوا البوصلة نتاعنا على العلاقة الجديدة بين الزوز دول، وكذلك نشوفوا منين النجم نحقوا إفادة لبلادنا، ومنين النجم حتى نحن بيدنا نحركوا علاقاتنا في الاتجاهات الجديدة، ونبنيوا استنتاجاتنا على من خلال الحرب اللي صايرة حاليا في إيران. تقريبا راهو الشيء اللي قاعدين نشوفوا فيه المرد متاعه الأساسي والمبدأ متاعه الأساسي هو الحرب التي جرت بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية الأخيرة، وهي تقريبا اللي قاعدة ترسم في السياسات الجديدة وترسم في علاقات دولية جديدة بين الدول، وقاعدة تبدل. والمعطى الأساسي بيناتهم هو المعطى الاقتصادي والمعطى العسكري، وقت اللي يلزمك تعمل اتفاقياتك الجديدة في ظل المتطورات الجديدة اللي تخليك تسمح لك بأنك تتطور، تسمح لك بأنك تستثمر وتنتفع من خلال خروج رأس المال كما قلنا من منطقة الخليج العربي إلى مناطق أخرى، وخاصة خاصة خاصة في دولة نعرفوها أمنية كما الجزائر، فإنه الاتفاقيات العسكرية وشراءات التقنيات الجديدة هذه متاع الدرونات وغيره عندها أهمية بمكان بالنسبة لنا نحن على الأمن القومي التونسي ومنطقة شمال أفريقيا بصفة عامة، وعلاقتنا بالحلفاء التقليديين بتاعنا الأوروبيين اللي تقريبا هم بيدهم بداوا يتقلقوا من تقارب التركي الجزائري كما قلت وأشرت في صحيفة لوموند، كان هذه تقريبا هي الفكرة الرئيسية أنه فرنسا تقريبا تقلقت من هذا التقارب التركي الجزائري وتوسع مجال التعاون خليني نسميه بين تركيا والجزائر، واللي الحقيقة ألفت معناه ملفت للنظر، ويلزمنا كما قلت نأخذوه بعين الاعتبار في بناء سياساتنا المستقبلية.
1: نذكر في إطار السياق اللي كنت تحكي فيه أنت يا أحمد التونسي أنه قصر الليزيه اليوم يعلن أنه سفير الفرنسي في الجزائر سيعود إلى هناك بعدما تم استدعائه في أفريل 2025 في ظل وقتها التوتر اللي كان صاير أنذاك مع باريس، وأنه الزيارة باش تقوم بها وزيرة الجيوش هذه حسب البيان الهبط في الليزيه اللي صار الحديث فيه أو الإعلان فيه أنه السفير الفرنسي في الجزائر سيعود إلى هناك وغيره. نذكر أيضا بالمقال اللي تناولته أنت أحمد التونسي والاخترت اليوم تقدم التفاصيل والمعطيات المتعلقة به، هو المقال عنوانه أساسا طبعا الزيارة اللي قام بها الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى تركيا ولقائه بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان والقمة الثنائية اللي صارت الزيارة هذه اللي دامت ثلاثة أيام واللي صار عليها برشا نقاش ومقالات وقراءات، ولكن خلينا نقوله أنه الزيارة هذه ربما أكثر المسائل أو العناوين أو المحاور اللي صار التركيز عليها هي بحث قضايا سياسية وملفات الشراكة الاقتصادية والعسكرية. سرحان الشخاوي، كيف يمكن قراءة الزيارة اللي دامت ثلاثة أيام الجزائر وتركيا وطبعا ما أعلن عنه قصر الليزيه اليوم؟ تفضل.
4: كما قلت ابتسام، زيارة تمتد زمنيا على ثلاثة أيام لكنها مكثفة جدا من ناحية الرسائل ومن ناحية المضمون. فما برشا مسائل مهمة، نشكر أحمد على اختيار المقال لأنه نجم تخلينا نفهم برشا مسائل وبعضها نعمل الإسقاطات على المسألة الوطنية، لأنه هذا الكل مهم لكن ديما ننظر له نحن بسياق وطني. أولا من الناحية الدبلوماسية الرمزية، هذه زيارة مهمة جدا خاصة كي نشوفوا الرئيس التركي أردوغان وهو يقلد تبون ويسمى الدولة التركية، هذا رمزي بالنسبة للأتراك مهم جدا نراه.
3: باش نقاطعك لحظات نسيت هالمعلومة، تقريبا لأول مرة أردوغان ينزل إلى معنى المطار في ويعرض رئيس دولة في المدرج بتاع الطائرة مش في القاعة الشرفية، وهو معناها ما جلب انتباه عديد الملاحظين.
4: هذا الكل يدخل في السياق نتاع المعطيات اللي دبلوماسيا يمكن تسمى شويه مسائل شكليه، لكن الرأي رمزيتها مهمه جدا
1: والرسائل
4: يعني. اي عندها الكثير من الرسائل. كما كنت نحكي انه تقليد رئيس الجزائري عبد المجيد تبون وسام الدوله التركيه ده مساله مهمه جدا يعني من ناحيه الرمزيه، لانه هذا الوسام رمزيا مهم جدا بالنسبه للدوله التركيه، وبالتالي مش اي رئيس جمهوريه يمشي غادي، او شخصيه سياسيه يتم التعامل معه بهذه الطريقه كما كان يحكي زاد احمد قبيله، معني نزول الرئيس التركي رجب الطيب اردوغان وطريقه الاستقبال للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون فيها الكثير من الرسائل وفيها الكثير من الرمزيات اللي هي مهمة جدا. نجيو لهنا أيضا للمسألة الاقتصادية اللي هي جوهر العملية الكل، واللي معناها كانت القاطرة الأساسية لهذا اللقاء، واللي يمكن تتمحور حول ثلاث مسائل أساسية. نحكيه على الطاقات، لاتفاقية مهمة جدا في علاقة بالطاقات بين البلدين. نحكيه أيضا على مسألة النقل، العنصر الثاني اللي تم الحديث عليه بشكل مهم جدا، وأيضا حتى المسألة الفلاحية والزراعات وغيره. هذوما ثلاث عناصر أساسية اللي تم الحديث عليهم بشكل كبير جدا بين زوز دول. وروا العلاقات ما بين تركيا والجزائر مش علاقات مستحثة، ولهنا تو نحكي شوية على المفارقة الموجودة. العلاقات ما بين تركيا والجزائر علاقات مهمة جدا من الناحية التجارية، نحكيه على تبادل تجاري رو فاق يبدو لي في سنة 2024 أو سنة 2025 فاق 10 مليار دولار تبادل تجاري بيناتهم. نحكيه على أكثر من 1600 شركة تركية موجودة في الجزائر. شوف الثقل والحجم متاع القاطرة الاقتصادية اللي هي موجودة تركيا موجودة في الجزائر، وبالتالي مسألة هذه رأي مهمة جدا، بالرغم من أنه الجزائر والتركيا من ناحية التوجهات السياسية في علاقة بالسياسات الخارجية أحيانا يقفان على طرفي نقيض في الكثير من الملفات والكثير من المسائل سياسيا. زوز دول هذوما عندهم مواقف متناقضة، ولهنا نحكي على البراغماتية السياسية، يعني علاقاتك الاقتصادية والتجارية مش بشرط هي تكون موجودة مع دول اللي انت تتقاسم معهم نفس وجهة النظر يعني بشكل حرفي. نجم تختلف جذريا مع دول في علاقة بالمسائل الخارجية والسياسات الخارجية في ملفات معينة بتبيع مش في كل الملفات، لكن نجم تلتقي معهم تجاريا واقتصاديا بشكل كبير جدا. جيوا لهنا الملف اللي هو أيضا ملف مهم جدا وملف جوهري في الزيارة دي، واللي هو الملف المالي اللي عنده سبقة سياسية، لأنه كما قلت ابتسام ثلاث محاور أساسية تتمحور فيها زيارة دي اللي هي ثلاث أيام، لكن فيها ثلاثة محاور أيضا، مسألة دبلوماسية وسياسة الخارجية وغيره، ومسألة اقتصادية والمسألة السياسية البحتة خاصة في علاقة بالملف المالي. المتابعة للشأن الدولي والتطورات اللي موجودة في العالم الكل يلاحظ ما يحدث في مالي مؤخرا من توترات سياسية ومن معارك كبرى ومن يعني الناس تصنفها بين ظفرين إلى بداية الحرب الأهلية في مالي، التوترات الكبيرة جدا. تسوية الملف المالي في الزيارة هذه مسألة مهمة جدا. علاش؟ لأنه الناس كلها تعرف أنه تركيا على علاقة قوية جدا بالنظام السياسي القائم في مالي، وفما الكثير من التقارير الإعلامية التي تؤكد أن النظام الرسمي المالي يتعامل بشكل مهم جدا من الناحية العسكرية مع تركيا، وهي من أكثر الدول المعروفة بصناعة الدرون والاتفاقيات العسكرية المهمة جدا ما بين النظام المالي والنظام التركي. بالتالي نعرف أن الجزائر تقف على طرف نقيض مع النظام الرسمي المالي، وأيضا على طرف نقيض مع النظام الرسمي التركي في علاقة بالملف المالي. وإمكانية تأثر الجانب الجزائري والسلطة الجزائرية بما يحدث في مالي هذا ملف مهم جدا وكتب فيه الكثير، لأنه التوترات اللي موجودة في مالي قادرة أنه تأثر في الجانب الجزائري بشكل مباشر،

0: التحركات الخارجية نتاع الرؤساء واقتران المسألة الاقتصادية التجارية بالمسائل السياسية وأنك أنت تمشي محمل بزوز ملفات أساسية ويمكن أيضا أنك أنت حتى في اللقاءات متاعك تربط المسألة متاع الاتفاقات التجارية والاقتصادية بمسألة التسويات السياسية، هذه من أهم الملفات اللي موجودة. بالتالي إذا كان مش نحكيه ونحن طوع على المسألة الوطنية، قلنا ابتسام نحن أكثر من مرة لهنا أنه فما تحولات جيوسياسية مهمة جدا في العالم الكل، فما تقلبات كبيرة جدا، ومعنى تقدير الخبراء في المسائل هذه أنه التقلبات السياسية والتقلبات الجيوسياسية في العالم الكل والحروب، يعني إذا كان نحكي على الحروب بالمعنى التقليدي للحروب أو المواجهات بين بعض الدول أو التوترات، لن تكون مسألة متباعدة من ناحية الزمنية. باش نولي ونحكيه على تقارب زمني كبير جدا في مستوى التوترات اللي موجودة في العالم، وبالتالي حتى إعادة إنتاج المشهد الدولي تخضع الكثير من العناصر هي موجودة حاليا في التحول الجيوسياسي. وبالتالي نحن كتونس يجب أن نستفيد بشكل كبير جدا مما يحدث في العالم ومن التغيرات اللي موجودة في العالم. القراءة الجيدة لما يحدث في العالم والتغيرات اللي موجودة على الخارطة العالمية الكل وعلى التحولات الجيوسياسية نجم تخلينا نحن في مواقع متقدمة بشكل مهم جدا. بالطبيعة هذا مربوط بإمكانياتنا، إمكانياتنا متعلقة بثرواتنا الطبيعية، إمكانياتنا المتعلقة أساسا بوجودنا الجغرافي، إمكانياتنا المتعلقة أساسا بقوتنا الدبلوماسية. كل هذا يجب استثماره بشكل مهم جدا، ويجب التفكير في تموقع مهم جدا لتونس في علاقة بالتغيرات اللي موجودة الكل اللي قاعدين نشوفه فيه ابتسام حاليا. أنه كل الدول تقريبا تتحرك بشكل مكثف جدا، سواء في علاقة بوزارة الخارجية أو في علاقة بالرؤساء، وبالتالي أيضا مطروح على تونس أن تكون الحركة مكثفة بشكل كبير جدا، وامتداد العلاقات مش مع الشركاء التقليديين فقط، لأنه حكينا أكثر مرة تنويع الشركات مسألة مهمة جدا، المحافظة على الشركاء التقليديين والبحث على شركاء جدد هذه مسألة مهمة جدا. وبالتالي المطروح على السياسة الخارجية التونسية أن تلتقط اللحظة السياسية الدولية وأن تتصرف وفق ما يحدث في العالم من تغيرات جيوسياسية قادرة أن تغير الخارطة بكليتها، والمسألة دي نجم نستفيد منها تجاريا واقتصاديا، أيضا نجم نستفيد منها حتى سياسيا.
1: واضح، احنا مازلنا موصل معكم طبعا ساعتنا الثانية بقيت الأخبار والمستجدات، بعد شوية نمشي لفقرة بالأرقام مع نور الفارسي واللي هو التحق بنا طوالي مهم جدا نعرفه أنه الحقيقة احنا نحاول دائما نقدم مختلف وآخر الأخبار والمستجدات اللي قاعدة تصير على مستوى المنطقة وعلى مستوى العالم أيضا، سواء في الفقرات اللي تعودوا بهم معنا، ولكن ديما نحاولوا طبعا نعملوا تحيين لكل الأخبار شنو صار في الساعات هذية. طبعا بعد شوية يعطي لنا نور آخر الأخبار والتفاصيل، ولكن قبل هذية نخرج فاصل ورجعين.
2: هنا تونس من نص نهار الماضي ساعتين على ديوان فام.
3: يقولوا مش البلايس الكل تلقى فيهم راحتك، ما تلقى راحتك كان في دارك، واللي يقول دار يقول عزيزة.
4: جديد في مغازات عزيزة الكارت فيديليتي ولاد الدار، يجهز الكارت متاعك وتمتع بامتيازات وبروموات خاصة مع كارت ولاد الدار. عزيزة الدار دارنا.
2: هنا تونس من الاثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين مع ابتسام شويخة.
1: رجعنا لكم من جديد، اهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس الكل اللي قاعدين تسمعوا فينا تابعوا فينا تو قاعدين تتفاعلوا مع مختلف الاخبار والمستجدات اللي نناقشوا فيها معكم اليوم في البلاتو، شنو قاعد يصير في العالم، شنو قاعد يصير في المنطقه. بعد شويه تنمشيو لفقره بالارقام مع الزميل نور الفارسي اللي هو التحق بينا وحاضر معنا زاده باش يقدم لنا شنو قاعد يصير في المنطقه في العالم في الساعات الاخيره، اخر التصريحات مهم جدا باش تكونوا دائما في مواكبه وفي متابعه، ونوصلكم في كل مره طبعا التحيين للوضع على مستوى المنطقة. نذكر زادة حاضر معنا في التحليل وتعليق ونقاش أحمد التونسي وسرحان الشيخاوي، مرحبا بكم من جديد. نور أهلا وسهلا، مرحبا.
5: أهلا وسهلا ابتسام، أهلا وسهلا باللي يسمعوا فينا واللي يتفرجوا فينا، وبسرحان وبأحمد باش نعطيه شو ما آخر المستجدات والتفاصيل متاحها والتصريحات آخر 48 ساعة شبه. الملخص رؤوس أقلام شنو صار وشنو ما صارش، كما قلنا آخر 48 ساعة ذي نبدأوا بأمريكا. إدارة ترامب قاعدة تواصل في الضغط على إيران باش توصل لاتفاق جديد بعد أسابيع من المواجهة العسكرية والتوتر في مضيق هرمز، وفما حديث عن لقاء مرتقب معاه

0: هو والرئيس الصيني الأسبوع القادم. تعداو ليران تات ما زالت هشة رغم إعلان وقف إطلاق النار بشكل مؤقت مع تبادل الاتهامات بين طهران وواشنطن بخرق الاتفاق. فما تقارير حقوقية جديدة تتحدث على ارتفاع الإعدامات السرية داخل إيران خلال الأسابيع الأخيرة يعني منذ وقف إطلاق النار بين هي والولايات المتحدة الأمريكية. تعداو الاحتلال الإسرائيلي، جيش الاحتلال مازال يواصل في عملياته العسكرية المرتبطة بالحرب الإقليمية مع إيران وحلفائها مع استمرار التوتر على الجبهة اللبنانية وقطاع غزة. نتعداو للصين، بكين مازال تحاول تلعب دور دبلوماسي أكبر في أزمة إيران، خاصة بعد لقاءات بين مسؤولين صينيين وإيرانيين مؤخرا وسط محاولات لتقديم نفسها كقوة قوة توازن عالمية مقابل واشنطن. نتعداو لأوروبا، الاتحاد الأوروبي يعيش تخوفات كبيرة من تأثير حرب الخليج على الطاقة والاقتصاد الأوروبي، خاصة مع اضطراب الملاحة في مضيق هرمز وارتفاع أسعار النفط. نتعداو تو بصفة عامة الاقتصاد العالمي، أسعار النفط مازالت مرتفعة بسبب أزمة هرمز، والأسواق الأمريكية تراقب تضخم وأسعار الطاقة باهتمام كبير. تعداو المضيق هرمز، التوتر البحري مازال متواصل رغم محاولات التهدئة مع تقارير على ضربات أمريكية ضد أهداف بحرية إيرانية بعد استهداف مدمرات أمريكية. نجيو توا روسيا واللي باش نحكيو عليه بعد في فترة بالأرقام. موسكو أعلنت هدنة مؤقتة مع أوكرانيا بمناسبة عيد النصر اللي هو 9 ماي وسط استمرار الحرب والهجمات المتبادلة بين الطرفين. من جهة أخرى أوكرانيا كييف مازالت تشكك في جدية الهدنة الروسية وتقول أنه القصف ما توقفش بشكل كامل رغم الإعلان الروسي. تعداو توا الأمم المتحدة، مشروع قرار أمريكي ضد إيران داخل مجلس الأمن يواجه احتمال فيتو من الصين وروسيا. نرجع توا الاقتصاد العالمي، الأسواق العالمية، المستثمرين مازالوا يترقبوا بيانات التضخم الأمريكية واجتماعات دولية كبرى بسبب تأثير الحرب على التجارة والطاقة. وأخيرا لبنان، الجنوب اللبناني مازال يشهد ضربات من الاحتلال الصهيوني، ضربات متقطعة واشتباكات مرتبطة بالتوتر الإقليمي.
1: يعطيك الصحة نور، كان هذا ملخص في رؤوس أقلام وعناوين لأبرز التصريحات آخر القرارات والتداعيات للحرب الحالية. أحمد التونسي، الحقيقة كنت تسمع معنا توا في آخر الأخبار كما قلنا والمستجدات، وخليني نقول أنه المرحلة اللي وصلت لها الحرب اليوم والفترة هذه اللي خليني نقول حتى من ناحية المتابعة اليوم لها أو قراءتها من ناس مختصين أو من خبراء، ما زالت إلى حد ما المسائل غير واضحة، ما زالت إلى حد ما ثم ضبابية رغم التصريحات من هنا وهناك، رغم ربما هل الخطوات اللي يصير في كل مرة الإعلان عليها من كل طرف اليوم في الحرب الحالية. العالم الكل اليوم، القوى الدولية كيفاش قاعدة تتفاعل آخر التصريحات آخر البيانات التحركات والزيارات، كيفاش كانت قاعدة تبع في هذا الكل، وكيفاش نجم ربما نوصفها المرحلة الحالية في إطار الحرب اللي قاعدة تصير.
2: نرجع للمقال بتاع الجمعة اللي فاتت ونقولنا أنه أهم عامل هو عامل الزمن، تقريبا توزوز أطراف يلعبوا على عامل الزمن وشكون ينجم يصبر أكثر. هذه تقريبا هي الكلمة المفتاح. وفي الأثناء، في الأثناء وقت اللي فما هدنة وكل طرف يعتقد أنه الزمن يلعب في صالحه، فما محاولات من الطرفين الحقيقة، مش من طرف واحد، ولكن مع تسجيل أكثر محاولات من الجانب الأمريكي اللي تقريبا واضح أنه لم يعد يصبر. لأنه كي نعمل ريكاب من الأسبوع الفارط واليوم، فما تحدثنا على مشروع جديد زي مشروع الحرية اللي أطلقه الرئيس الأمريكي وحده منفردا، وحب يعمل عملية عسكرية لفتح مضيق هرمز بعد لكان عنده مشروع سابق متاع غل معناها حصار الحصار، واليوم فما مشروع هذا مشروع الحرية، وكذلك يبدو أنه باء بالفشل وتم معناها القيام بضربات ضد إيران، وإيران قامت بهجمات ضد قطاع عسكرية بحرية أمريكية، وقبلهم الجانب الإيراني كذلك تجاوز خط النار واستهدف تقريبا الإمارات في ضربات معناها متسلسلة. بالتالي اليوم نسمع ولا من البارح نسمع على موقف سعودي متحفظ ويدعو إلى التهدئة ويدعو إلى الإعلام أعمال المفاوضات. ديما نرجع كذلك لمسألة الزيارة المرتقبة لترامب في الصين نهار 14 الأسبوع المقبل. في الأثناء من الواضح أنه الإدارة الأمريكية قاعدة تبحث عن حلول لفتح هذا المضيق. تقريبا كل الجهود وكل المخططات وكل الأفكار في اتجاه معناها إعلان عن نصر أو التقدم بخطوة في طريق المفاوضات أصبحت متعلقة بفتح أو غلق مضيق هرمز. اليوم حتى الجلوس إلى طاولة المفاوضات يعتبر الجانب الأمريكي أنه لما يجلس مع إيران وهو فتح بالقوة هذا المضيق مش كما يقعد مع إيران وهذا المضيق مغلق، وبالتالي أصبحت القصة الرئيسية وأصبح الهدف الرئيسي وأصبحت القضية المركزية اليوم بالنسبة لأمريكا وإيران وخاصة العالم. وكما قلنا ونحكي وديما رو نجم توصل بينا إلى نتائج غير مسبوقة في الاقتصاد العالمي، نجم نوصل إلى معناه مستويات كبيرة متاع ارتفاع في الأسعار، نجم نحكي وحتى على مجاعات لأنه مضيق هرمز مرتبط حتى بالفلاحة العالمية والأسمدة اللي كنا ديما نحكيه عليها. بالتالي اليوم ما عادش القضية المركزية هي الحرب، القضية المركزية هي هل سيكون هذا المضيق مغلق أم سيتم فتحه، هل أنه سيتم الجلوس بين الطرفين معناها في المفاوضات وهذا المضيق معناها ورقة بيد من، هذا هو القضية المركزية وهذا هو السؤال. مع تفوق تمليه الجغرافيا وتمليه الطبيعة وتمليه حتى الاستعدادات الإيرانية، إيران كانت تتصور وتتوقع وتنتظر هذه الحرب منذ سنوات، وتقريبا جميع خططها ومخططاتها مبنية على غلق مضيق هرمز، ويمكن معناها حتى خططها العسكرية تنتظر ومعناها عندها تصوراتها في محاولات الطرف الآخر في فتح هذا المضيق. من الجانب الآخر أهم عنصر عند إيران هو جوانب دول الخليج وخاصة دولة كبرى مثل العربية السعودية، أصبحت تقريبا في موقف المنادي بالتسوية السياسية، أصبحت في موقف لم تعد تحتمل هذا الانتظار اللي تقريبا قاعد يؤدي بها كذلك نتائج كارثية. بالتالي الضغوط تتزايد على الجانب الأمريكي وتخف شيئا فشيئا على الجانب الإيراني، وصولا ديما إلى زيارة الرئيس الأمريكي إلى الصين نهار 14/5. ممكن باش تحلها
1: نقاشات أخرى
2: المشكلة باش تحل ولا باش تزيد تتأزم.
1: طلبت التفاعل نور، تفضلي.
0: خاطر أحمد قال أنه السعودية قاعدة تبحث عن تات، في نفس الوقت ترامب تراجع على تراجع مفاجئ على مشروع الحرية. ثم تقرير حسب NBC الأمريكية يقول أنه السبب هو رفض بن سلمان استخدام الأراضي السعودية في شن هجمات من السعودية.
1: واضح نور، يعطيك صح على التفاعل هذايا واللي خلي إلى حد ما علاش قلنا احنا الحقيقة برشا أخبار وبرشا مستجدات وبرشا ردود فعل بين التصريح والرد على التصريح، وكل اخبار عنده الاهميه نتاعو. اليوم نحكيو على كل هذه المستجدات وحنا نتبعوا فيها سرحان الشيخاوي وحتى شنو قالنا نور توا، ولكن خلينا نقولوا انه الصوره الى حدود اللحظه سرحان متراوحه بين الضربات التي تتلوها فيما بعد ويتلوها فيما بعد هدوء في وقت يصير فيه استمرار اتفاق وقف اطلاق النار. خليني نقول انه العناوين تراوحت في بين الثلاثه ابعاد هذه السرحان، والعناوين بدورها تراوحت بين إيران، الولايات المتحدة الأمريكية، الإمارات، السعودية من هناك، ثم برشا الحقيقة مستجدات. فصل
3: هو الأمانة دوخنا نور معناها من روسيا لأوكرانيا الهرمز تعدى بعد التركيا مشي للسعودية عود رجع لبنان، معناها في ثواني فقط معناها تنجم انت
1: الدول
3: العالم الكل. اي احمد ديخ رفيق شاد الميكرو قبيله زعما تحمل الكرسي، في ثواني فقط درنا العالم الكل مع نور عودنا رجعنا. عودنا رجعنا للحرب الأمريكية الصهيونية على إيران اللي يعني من اكثر الحروب اللي الرأي العام الدولي غير قادر على تشكيل صورة واضحة عن ما يحدث حقيقة، بالرغم من التقدم التكنولوجي، بالرغم من كثافة وسائل الإعلام والمنابر الإعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي، إلا أنه إلى حد الآن الصورة مشوشة عند أغلب الناس. لأنه تو نرجع بعد لأنه اتصاليا هذا يعني يراد له أن يكون كذلك. الإشكال الأساسي في هذه المواجهة أنه إلى حد الآن بعد مرور أسابيع وبعد الحرب 12 يوم والحروب الخفية اللي كانت موجودة واللي عندها أشكال مختلفة، إلى حد الآن لا منتصر ولا منهزم. إلى حد الآن كل طرف يسوق أنه هو الطرف الذي انتصر في هذه المواجهة. إيران الأكيد أنه عندها سردية كاملة مبنية على المقاومة، وأن المسألة دي داخلة في الأديان الإيراني، مسألة مقاومة الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني، وبالتالي يعني الاستمرار في عملية المقاومة بالنسبة للجانب الإيراني هو في حد ذاته انتصار. بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، في شخص دونالد ترامب الذي يسوق إلى انتصار أمريكي حاسم، ويصور إلى أنه تم القضاء نهائيا على الترسانة العسكرية الإيرانية، وحتى أنه فترة فترات وصل يتحدث على أنه لم يبقى داخل الأراضي الإيرانية ما يمكن قصفه، لكن بعد أيام فقط يعود إلى مسألة القصف، يعني الكثير من المواقف المتذبذبة والمتضاربة من دونالد ترامب. بالنسبة للكيان الصهيوني المسألة واضحة، الدفع قدر الإمكان إلى استمرار الحرب للقضاء نهائيا على الدولة الإيرانية. في ثلاث محاور أساسية هذوما هناك الكثير من المقولات، وهناك الكثير من التصريحات، وهناك الكثير من السرديات المتضاربة اللي تخلي الناس غير قادرة على تشكيل فكرة واضحة. يضاف إليها الدول المتضررة بشكل مباشر اللي هي دول الخليج، ويضاف إليها الدول المتضررة بشكل غير مباشر اللي هي دول قد تكون بعيدة آلاف الكيلومترات على مضيق هرمز، لكنها تضررت إما في علاقة بالنفط، إما في مسائل تتعلق بسلاسل الغذاء، إما المسألة المتعلقة أساسا بالزراعة والأسمدة وغيره، وحكينا عليها هذا في أكثر من مرة. خلاصة المسألة هذه أنه بقدر ما يمكن أن نتحدث على أنه الحرب هذه عندها فترات ذروة من الناحية العسكرية، فترات قصف، بقدر ما عندها فترات تتراجع فيها إلى المربع السياسي، ونخرج شوي من المسائل العسكرية إلى مسألة النقاش السياسي، بقدر ما الحرب المتعلقة أساسا بفرض سردية معينة لم تخفت تماما، قينا ديما ندور في المربعات الأساسية المتعلقة بالبروباغاندا السياسية. لأنه كما قلنا ابتسام سابقا ونعود نقوله، كل الحروب تتعلق أساسا بصياغة سردية معينة، السردية الفكرية اللي تكون موظفة فيها الكثير من الأدوات الاتصالية سواء في مواقع التواصل الاجتماعي أو حتى عبر وسائل الإعلام التقليدية والمنابر الإعلامية. هذه السرديات تأبى أن تنكسر حتى وإن انكسرت الآلة العسكرية، حتى وإن دولة من الدول أو طرف من هذه الأطراف انهزم عسكريا، فأنه من ناحية السردية السياسية لن ينهزم، لأنه باش يبقى يعني حتى وفق الإمكانيات الذاتية اللي تنجم تكون قليلة جدا، باش يبقى يروج إلى سردية الانتصار ولا إلى سردية أنه يقف تماما في مربع الحقيقة وأنه ينتصر تماما إلى مربع الحقيقة. وبالتالي مسألة دي ستبقى مستمرة، حتى وإن كان أنا تقديري خاص أنه يعني عودة الحرب هذه في مستوى الذروة العسكرية لن تكون مثل الأسابيع القادمة. سنذهب إلى مربعات سياسية وتسوية دبلوماسية وصياغة قرارات معينة، شفنا نحن الورقة الإيرانية، ثم شفنا الورقة المقدمة من الولايات المتحدة الأمريكية والخلافات الموجودة حول بعض العناصر، لكن تقديري خاص سيتم الوصول إلى تسوية مهما كانت معناها السقف الأقصى سواء من الجانب الإيراني أو من الجانب الأمريكي، لكن حتى بعد صياغة ورقة يمكن أن يتفق عليها الجانبين وتكون معناها الأراضي الباكستانية هي معناها مصدر الاتفاق هذا، فإن المعارك في الجانب الإعلامي ستبقى مستمرة إلى فترة طويلة جدا، وبالتالي يعني صعب جدا أن الناس توصل إلى حقيقة مطلقة أن هذا الجانب انتصر أو هذا الجانب انهزم. وبالتالي المعركة العسكرية تقديري الخاص هي تشارف على النهاية، المعركة السياسية فيها الكثير من التوافقات حتى وإن كانت في الكواليس، يعني في جانب التصريحات الرسمية سواء من الجانب الإيراني أو من الجانب الأمريكي رأوا الكثير من الحدة في علاقة بالتصريحات، لكن الكثير من التقارير اللي هي أساسا مبنية على ما يحدث في الكواليس تتحدث على الكثير من التراجع سواء من الجانب الإيراني أو من الجانب الأمريكي. لكن حتى وإن وصلنا إلى تسوية سياسية وتسوية متاع اتفاقية، فإن المعارك الإعلامية ستبقى مستمرة إلى أشهر قادمة إن لم نقل إلى السنوات القادمة.
1: واضح سرحان، احنا اكيد مازلنا موصلين معكم ساعتنا الثانيه، ومازلنا باش نواصلوا نحكيوا معكم بالطبيعه ونقدم لكم اخر المعطيات والتفاصيل. انت ما قلت نور عمل بينا الجوله في العالم، مازال باش نواصل الجوله نتاعو
3: مش يزنا عبر مذيق لاكزيرو
1: هذيك مع 59 هذيك و 58 تو باش يرجعنا نور لروسيا. نور باش تزن هكا ولا لا؟
0: موسكو باش نسكو من موسكو شويه كيف
1: أنا نمشي والفقرة بالأرقام. يلا بالأرقام، مرحبا بك من جديد نورة.
0: تفضل. عايشك ابتسام، أهلا وسهلا من جديد. مش نحكيه اليوم على الهدنة اللي أعلنها الرئيس بوتين، وهي بمناسبة عيد النصر اللي هو يوم 9 مايو. الهدنة هذه لنهارين، مش نحكيه التفاصيل متاع الهدنة هذه كيفاش وشنو صاير على أرض الميدان واقعيا وكيفاش كيف ردت الهدنة اللي أعلن عليها اللي أعلنت عليها موسكو عفوا جاية بمناسبة عيد النصر كما قلت، اللي تحتفل به روسيا كل عام نهار 9 مايو، وهو أهم عيد وطني عسكري عند الروس تقريبا. الرئيس الروسي بوتين أعلن وقف إطلاق نار مؤقت بين 8 و9 مايو 2026. وقالت وزارة الدفاع الروسية أن القرار يهدف لإحياء ذكرى انتصار الاتحاد السوفيتي على ألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية. الهدنة هذه مدتها تقريبا 48 ساعة من نص الليل 7-8 ماي حتى نهاية 9 ماي. موسكو طلبت من كييف الالتزام بها، أما أوكرانيا اعتبرتها هدنة دعائية مرتبطة أساسا بتأمين احتفالات موسكو العسكرية فقط. الرئيس الأوكراني زيلينسكي قال اللي بلاده ما تنجمش تثق في هدنة قصيرة بينما الحرب ما زالت متواصلة، وطالب بوقف إطلاق نار أطول وأشمل. روسيا من جهة أخرى حذرت كييف من أي هجوم على موسكو خلال احتفالات 9 ماي، وقالت أنه الرد باش يكون حتمي قاسي حتى إذا موسكو طلبت طلبت من بعثات أجنبية في كييف اتخاذ احتياطات أمنية تحسبا لأي تصعيد. ورغم إعلان الهدنة هذه، وزارة الدفاع الروسية قالت اليوم إنه القوات الأمريكية الأوكرانية خرقت أكثر من 1365 مرة، قامت يعني ب 1365 خرق في أقل من 24 ساعة عبر قصف مدفعي وهجمات بالطائرات المسيرة. بالمقابل كييف تتهم روسيا أيضا مواصلة الضربات وعدم احترام التهدئة. عيد النصر، شنو هذا عيد النصر؟ مرتبط ب 9 ماي 1945، اليوم اللي أعلنت فيه ألمانيا النازية استسلامها للاتحاد السوفيتي وحلفائه. الروس يسميه الحرب هذه الحرب الوطنية العظمى، وتعتبر جزء أساسي من الهوية الوطنية الروسية الحديثة. ملايين السوفيات ماتوا وقتها، والتقديرات تتحدث على أكثر من 27 مليون قتيل سوفيتي بين عسكريين ومدنيين. في موسكو الاحتفال الأساسي يصير في الريد سكوير بالساحة الحمراء، يعني وين يتنظم عرض عسكري ضخم بحضور بوتين وكبار قادة الجيش وشخصيات عالمية. العروض عادة تشمل دبابات، صواريخ، طائرات حربية ووحدات مختلفة من الجيش الروسي. توا نحكيه على 2026، وبسبب الحرب مع أوكرانيا التقارير تقول أنه روسيا خفضت حجم العرض العسكري بشكل واضح. تقارير قالت أنه موسكو قررت تقليص ظهور المعدات الثقيلة والدبابات لأول مرة تقريبا منذ سنوات طويلة بسبب المخاوف الأمنية هذه. نحكيه على هجمات بالطائرات المسيرة. الاحتفالات ما تقتصرش على العرض العسكري فقط، بل تشمل مواكب شعبية، حفلات موسيقية، تكريم قدام المحاربين، ووضع أكاليل الزهور على أنه صب التذكارية للحرب العالمية الثانية في كامل أرجاء روسيا. وبالنسبة للحضور، تقارير عالمية تتوقع مشاركة عدد من القادة والحلفاء التقليديين موسكو، خاصة من دول آسيا وإفريقيا والفضاء السوفيتي السابق. وبعض الزعماء الغربيين يقاطعوا الاحتفال هذا بسبب الحرب في أوكرانيا. عيد النصر بالنسبة للكريملين خلخصه ماهوش مجرد ذكرى تاريخية، بل أيضا رسالة سياسية وعسكرية للعالم. روسيا ما زالت تعتبر نفسها قوة كبرى قادرة على فرض حضورها رغم الحرب والعقوبات الغربية من كل جانب.
1: واضح، يعطيك الصحة نور. هاي نبدأ معك أحمد التونسي. أحمد، اتهامات متبادلة بين روسيا وأوكرانيا بانتهاك هدنة عيد النصر. الحدث هذه كما قال نور اللي بالنسبة لروسيا لا يمثل فقط مسألة تاريخية بقدر ما في كل مرة معناها المناسبة هذه تكون مضمنة ومحملة برسائل سياسية، رسائل جيوسياسية، رسائل أيضا عسكرية، وأنه روسيا مازال عندها ما تقول في العالم في كل مرة تحاول، خاصة في علاقة بالرسائل المضمنة، في علاقة بما يحدث في العالم، وأنها مازالت قادرة أنها موجودة معنى عسكريا وجيوسياسيا. تفضل.
2: الاحتفالات عام سنة ابتسام باش تكون عندها زخم وعندها معناها نظرة أخرى بالنسبة لروسيا. علاش قلت الكلام هذا؟ لأنه تزامنت مع سجال ننساه ونحن فما سجال صار بين دونالد ترامب في خطابه لأوروبا، وقال لهم لولا أمريكا لكنتم تتحدثون الألمانية. في حديثه أنه معناها وكأنه ينسب انتصار على النازية إلى أمريكا، وأجابه ملك إنجلترا وقال معناه في معناه مقولة شهيرة جدا الجمعة اللي فاتت، قال له لولا إنجلترا لكانت أمريكا تتحدث الفرنسية. واليوم معناها شفنا ولا نسمع الجواب الروسي. علاش قلت سناء عندها أهمية وعندها معناها رونق آخر بالنسبة لروسيا؟ لأنه كل طرف تقريبا في ظل الأجواء المتوترة المتحدثة عن إمكانية اندلاع حرب عالمية ثالثة عاد به الوقت وعاد إلى التاريخ، وأصبح ينسب الانتصار في الحرب العالمية الثانية إلى نفسه. واليوم قالت روسيا أنها هي من انتصرت على القوات النازية، وأن ذكرها في 9 ماي هي ذكرى المرجعية، وأن الدولة اللي بالحق حققت الانتصار الميداني وسقط معناها على أسوارها معناها أقوى جيش في ذلك التاريخ، معناها وسقط الجيش النازي وسقط هتلر على يد الروس والاتحاد السوفيتي سابقا. بالتالي نعتبر أنه هذه هي الرسالة تقريبا الرئيسية اللي تحب تقولها روسيا في ظل الزخم وفي ظل السياق متاع السجال الحالي، لأنه في استذكار الماضي وفي استذكار التاريخ عبرة، لأنه كل طرف يحاول يبين أنه هو الأمة اللي كانت متفوقة ومنتصرة، لأنه كل طرف يحب يبين أنه هو من يقود الغرب. وإذا كان اليوم معناها من انتصر معناها وغير العالم، نعتبره روسيا اليوم أصبح هو عدو للغرب. اليوم من حرر أوروبا في الحرب العالمية الثانية بعد الأحداث مع حرب أوكرانيا أصبح هو عدو الأول لأوروبا. حرب تقريبا كدنا ننساها في ظل المعطيات والمستجدات في الأراضي الإيرانية وفي الخليج العربي، ولكنها حرب أنهكت روسيا وأنهكت أوروبا وأحدثت انقسام معناها حاد، وسيكون كذلك لها تبعات كبرى معناها حتى على المستوى الثقافي. إذا كان اليوم نحكيه على الحرب العالمية الثانية وتبعاتها ومن انتصر ومن أوقف الجيش الفلاني والفلتاني، كذلك هذه الحروب سيتحدثون عنها معناها بعد عقود، ومن المنتصر ومن كان المتسبب فيها ومن كانت حربه أخلاقية ومن كانت حربه غير أخلاقية ومن كان مع من. إذن الذكرى هذه معناها نشكر نور أنه اختار يتحدث عليها في بالأرقام، لأنه نعتبرها في سلسلة متاع السجال وفي سلسلة متاع التصريحات لنسبة كل دولة الانتصار لها في الحرب العالمية الثانية. نعتبر هذه الإجابة الروسية على ملك أنجلترا وعلى ترامب.
1: عيد النصر اللي تحتفل به روسيا كل عام نهار 9 ماي، وبالتالي بوش يكون غدوة. سرحان الشيخاوي أعطانا نور حوصلة لآخر التصريحات المتعلقة به، خلينا نقول يومين هذوما اللي قبل ما يصير الإحياء متاع العيد هذية في روسيا. والملخص خلينا نقول متاع الحديث انه العيد هذا بالنسبة لروسيا، وكما كنت حتى مع احمد، انه يتجاوز ربما خلينا نقوله المرحلة التاريخية او الحدث التاريخي بالنسبة لروسيا، ليكون في كل مرة محملا بالرسائل السياسية والعسكرية الموجهة للعالم كله. كما قال نور بكري ختم الفقرة متاعه وقال انه روسيا مازالت تعتبر نفسها اليوم قوة كبيرة قادرة على فرض حضورها اليوم رغم الحرب ورغم كل العقوبات الغربية، ومازال عندها ما تقول وتسعى إلى إبراز ذلك في كل مرة.
3: والحديث على الهدنة بتسم هي من ناحية زمنية يعني فترة قصيرة جدا اللي هي يومين كما كان يحكي نور قبيلة، والهدف الأساسي متاعها ذكروا نور، لكن فما خلاصات أساسية لازم ناخذوها من هذا. أولا قيمة الأعياد الوطنية بالنسبة لدول معينة، مثلا بالنسبة للروسي فما قيمة رمزية كبيرة جدا بالنسبة للأعياد، وبعدها نحكي حتى على بعض الدول الأخرى، لأنه الأعياد الوطنية بالنسبة لهم سواء عيد النصر أو غيره ماهيش مسألة فولكلورية متاع استعراض عضلات فقط، هي مسألة جوهرية في ناحية الشخصية. هم يستغلون هذه الأعياد وهذه المناسبات للتأكيد على ملامح أساسية وعناصر أساسية توجد داخل الشخصية، ويحاولوا قدر الإمكان في الاستعراضات العسكرية اللي يعملوها وفي كل ما يصير في الفترات الزمنية هذه أنهم يركزوا على نقاط أساسية اللي هي نقاط تاريخية تبنيت عليها الشخصية الروسية، وهذه من أهم النقاط اللي تتخدم في الأعياد. مثلا من أكثر الناس اللي يشتغلوا على المسألة دي عندك روسيا، بوتين يشتغل أساسا سواء داخل خطاب السياسي متاعه اللي هو ديما عنده مرجعية تاريخية ويذكر بمعارك معينة وبسياقات تاريخية معينة. دونالد ترامب الخطاب متاعه قد يبدو للبعض أنه فيه مسائل اعتباطية، هو الكثير من خطاباته تقريبا ما فيهاش السياقات هذه، لكن في بعض الأحيان يركز على سياقات تاريخية وأحداث معينة صارت في التاريخ ويحاول أنه يستحضرها داخل خطابه السياسي، لأنه الأحداث هذه مهمة جدا في صياغة الشخصية الأمريكية. مثلا كنا نحكيه قبيل على تركيا والجزائر، أردوغان من أكثر الشخصيات استعمالا لمحطات تاريخية كانت موجودة في الدولة العثمانية وغيره، ويحاول أنه يستعرضها في خطاباته السياسية ليذكر الأتراك ويذكر العالم بماضي الإمبراطورية العثمانية. وبالتالي ري الأعياد هذه والمناسبات هذه مش مسألة فولكلورية فقط تصير فيها بعض الاحتفالات وبعض الناس تروح، لا، هي فيها إحياء للعناصر اللي تتبني عليها الشخصية تاع الدول هذه. وبالتالي مسائل هذه مهمة جدا. شوفوا نحن معناها وصلت روسيا أنه تطلب فترة معينة زمنية للاحتفال بعيد النصر، معنى إيقاف حرب مهمة جدا بالنسبة لروسيا فقط للاحتفال بهذه. هذه مسألة مهمة في علاقة بي يعني مسألة المواجهة ما بين روسيا وأوكرانيا ومسائل عسكرية ومعناها استتباعات متاعها. من أكثر الحاجات اللي يمكن الحديث عليها أنه المواجهة ما بين الولايات، المواجهة اللي موجودة في أوكرانيا، يعني نحكي ديما عن القوات الروسية والقوات الأوكرانية. قبيلة نور قال جابش يقول أوكرانيا، قال الولايات المتحدة الأمريكية، عنده خلفيات هذا لأنه معناها داخل عقل الناس الكل،
1: الجولة دخلته بعد
3: زلت مزلت لسان عندها استتباعات وعندها رمزيات لأنه داخل مخيال الناس كلها تعرف أنه السلاح الأمريكي موجود في أوكرانيا. وبالتالي لهنا نحكي إذا كان مش نحكي مثلا على القوات الروسية والقوات الأوكرانية مهما كان من خلفها، نحكي على استتباعات مهمة جدا. رأوا الإشكال الكبير جدا والمعارك اللي موجودة حاليا ما بين أوروبا وما بين الولايات المتحدة الأمريكية، المرتكز الأساسي متاعها والشرارة الأساسية على الأقل نحكي على التاريخ القريب اللي أسست لها، هي الموقف من أوكرانيا وما يحدث في أوكرانيا. وكان عنده استتباعات حتى في مضيق هرمز، وكان عنده استتباعات حتى على الملف الإيراني عندما طلب دونالد ترامب من أوروبا أن تناصره في هذه الحرب، لكنه وقف وحيدا ولم يجد من نصير في هذه الحرب، نحكي دي مع الجانب الأوروبي. بالتالي كل ما يحدث بين أوكرانيا وروسيا عنده استتباعات في مختلف دول العالم، وكل ما يحدث في إيران عنده استتباعات لأن العالم مترابط بشكل كبير جدا، وأي حاجة تصير في دولة قادر على التأثير في دولة أخرى. كما كان يحكي نور قبيل عمل بين دورة، الدورة هذيك مش دورة اعتباطية لأنه كل الدول متشابكة ومترابطة من ناحية السياسة الخارجية.
1: شكرا لك سرحان الشيخاوي، نور الفارسي، أحمد التونسي، نادية بالحاج، من الشيبي. احنا كنا وصلنا الختام برنامج هنا تونس، موعد الأخبار مع زميلتنا مريم قديرة، بعد تلقاو حاتم جزبار في فلاش سبور. كنت معكم ابتسام شويخة، نتلقاو غدوة نهار الاثنين إن شاء الله في أمان الله.
4: هنا تونس.
5: Publicité.
6: بدعم من المندوبية الجهوية للثقافة ومركب محمد الجموسي والإدارة الجهوية للصحة صفاقس ومساندة للجمعية التونسية لمساعدة المعوقين والنهوض الاجتماعي بتينا، ATPS تينا تنظم شركة واب للفنون مسرحية المجيرة بنت الحي لحنان الشجراني، وذلك يوم السبت 9 ماي الخامسة مساء بمركب الجموسي لدعم القاصرين وفاقدي السند والأيتام. كونوا في الموعد. أنفولاين 23-121 393.
7: من 400 ل 800 وتوى 1000 دينار في كل مشاركة، والربح يزيد كل ما تختار باش تعود تلعب من جديد. تبع غرامك بالموزيكا باش تربح، وشارك توا على الرابط melody.diwanafm.net ولا اعمل اتوال 343 اتوال 1 دياز. مالا شدك التليفون وابدأ ألعب، وما تفلتش الفرصة باش تورينا قدراتك وتلعب في اللايف مع اللي غف مقاخ.
8: ديوان فام فلاش نيوز،
9: موجز الثانية. ديوان فام، عسلمة. النائب في البرلمان عبد الرزاق عويداد يعرب عن استغرابه من قرار الحكومة تعليق حضور الوزراء والمديرين العامين في الغرفتين التشريعيتين طيلة شهر ماي الجاري، معتبرا أن هذا القرار غير مقبول ولا يستجيب للفصل 114 من الدستور وفق ما صرح به لبرنامج هنا تونس.
10: لكن الإشكال وقت يجي تعليق معناها حضور السادة الوزراء والمديرين العامين أيضا إلى مجلس النواب طيلة شهر كامل، لما لدي معناه احنا استغربنا، غير معقول، لأنه يعطل فصل من فصول الدستور التونسي فصل 114 اللي يفرض على الوزير وعلى الحكومة باش تلتحق بمجلس النواب الشعب إذا طلبوها لذلك. وهذا خاصة وأنه احنا نتحدث على العمل البرلماني، عمل النائب يا اما سؤال شفوي يا إما سؤال كتابي يا إما موضوع تشريعي، يعني عنده دور تشريعي رقابي كل السؤال الشفوي والسؤال الكتابي وكله في علاقة بالحكومة. أنا كمبدأ عنا في لجنة من اللجان عنا مقترح قانون صادر عن المجموعة من النواب يلزمني ناخذ رأي الوظيفة التنفيذية لأن هي اللي عندها المعطيات وهي اللي مش تقوم بعملية التنفيذ لذلك المقترح.
9: وزارة الداخلية تؤكد أن الهياكل ذات العلاقة بالمجال المروري تعمل على دراسة حلول عملية لتخفيف من حدة الازدحام المروري بمنطقة بنعروس وبشارع فرنسا بالتحديد، وذلك في ردها على سؤال كتابي توجهت به النائبة بمجلس نواب الشعب ألفة المرواني. الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تفيد بأن تقديم ترشحات الخاصة بالانتخابات التشريعية الجزئية بالدائرة الانتخابية الكبارية سيكون بمقر الإدارة الفرعية للانتخابات بتونس العاصمة، وذلك ابتداء من يوم الجمعة القادم على الساعة 8 صباحا إلى غاية 21 من مايو الجاري على الساعة 6 مساء. والهيئة توضح بأنه سيتم الإعلان عن قائمة المترشحين المقبولين أوليا في أجل أقصاه يوم 24 من مايو الجاري، والإعلان عن قائمة المترشحين المقبولين نهائيا بعد انقضاء الطعون في أجل أقصاه يوم 8 من جوان القادم. إلى شأن دولي، الرئيس اللبناني جوزيف عون يؤكد أن بلاده متمسكة بوقف إطلاق النار ووقف كافة الأعمال العسكرية للانطلاق في مفاوضات تنهي الوضع المضطرب القائم في الجنوب، داعيا في ذات السياق الدول الشقيقة والصديقة لتقديم المساعدات الإنسانية والإنمائية العاجلة لبلاده. ومنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة تعلن أن أسعار الغذاء العالمية ارتفعت في أفريل المنقضي إلى أعلى مستوياتها في أكثر من 3 سنوات مع صعود أسعار الزيوت النباتية على وجه الخصوص بسبب حرب إيران والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز. ختم الموجز الإخباري قدمته لكم مريم قديرة، يأتيكم الآن فلاش سبور مع حاتم جزبار في أمان الله.
7: راديو ان اف ام ما يفوتك شيء، تبع الاخبار المحليه الاقتصاديه السياسيه الرياضيه العالميه وحتى احوال الطقس. مراسلين يواكبوا الاكتواليتي لحظه بلحظه. الاخبار على ديوان اف ام من مصدر بكل دقه ومصداقيه على راس كل ساعه. لاكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان اف ام صوتكم. ديوان اف ام فلاش سبور.
4: مرحبا بكم. بعد شوي نحكي على فحوى اجتماع وزير الشباب والرياضة صادق المورالي وأيضا الجامعة التونسية لكرة القدم على الهيئة التسييرية للنادي الرياضي الصفاقسي، لكن نحكيه على الجولة قبل الأخيرة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم والدفعة الأولى، دفعة باش تكون حاسمة سيرتو من أجل ضمان البقاء ومعرفة شكون الفريق اللي باش يرافق مستقبل كابس للرابطة المحترفة الثانية. دونك عندنا كل المقابلات تنطلق الأربعاء متاع العشية منقولة على ديوان سبور. ملعب التونسي اتحاد بن قردان بإدارة منتصر بالعربي وتقنية الفار لسوفيان الورتيني، البقلاوة مركز رابع برصيد 44 نقطة، تستضيف اتحاد بن قردان مركز 10 ب 34 نقطة. مستقبل سليمان يواجه مستقبل جابس مقابل زفارة محمد علي قروية، وتقنية الفار لهيثم جيرات مستقبل سليمان مركز 15 ب 24 نقطة، مستقبل جابس مركز أخير برصيد 18 نقطة. الأولمبي البيجي يواجه شبيبة تل عمران مقابل زفارة حسني للنيلي، وتقنية الفار لحمزة جعيد. الأولمبي البيجي مركز 13 برصيد 28 نقطة، والشبيبة الرياضية بالعمران مركز 9 برصيد 35 نقطة، والشبيبة القيروانية تواجه الاتحاد الرياضي المنستيري مقابلة بدار تشرف الحركاتي، وتقنية الفار لمجدي بلاغة جي اس كا مركز 14 ب 27 نقطة، والاتحاد المنستيري مركز 5 برصيد 42 نقطة. وديوان فهم علمة من مصادر مطلعة أن وزير الشباب والرياضة صادق المورالي استقبل اليوم الهيئة التسييرية للنادي الرياضي الصفاقسي لبحث السبل إيجاد حلول الوضعية المالية الدقيقة اللي يمر بها فريق عاصمة الجنوب واللي تتزامن مع اقتراب انتهاء مهلة القيد الإفريقي. نعرف سياسات كان ضمن مشاركة قارية الموسم القادم، ورئيس الهيئة التسييرية مهدي فريخ أيضا والنائب متاعه كاتب عام للفريق باش يجتمعوا اليوم مع مسؤولي الجامعة التونسية لكرة القدم. علاش من أجل تقديم طلب للاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف حول إمكانية تأجيل موعد القيد ما بين قوسين تسجيل مشاركة في المسابقة القارية إلى نهاية جوان 2026 باش تمكن الفريق من سداد ديونه والمقدرة بزوز مليارات و700 مليون بعنوان أحكام بيتا. نجم المتلاوي تحول اليوم إلى مدينة جرجيس استعدادا لمواجهة الترجي الجرجيسي المبرمجة غدوة السبت. قرار يجي بعد برشا محاولات من قبل الهيئة المديرة لإقناع الملاعبية واللي كانوا امتنعوا المرة الأولى عن التنقل وطالبوا بضرورة فض الإشكال المالي ومنحهم مستحقاتهم اللي ما خذوهاش لمدة 7 شهور. دونك نجم المتلاوي تحول اليوم لمدينة جرجيس غدوة المقابلة ما بين نجم المتلاوي مضيف ترجي الرياضي الجرجيسي. 2000 تيكي لأحباء النادي الرياضي لحمام الأنف في المقابلة القادمة ضد الأمل الرياضي بحمام سوسة في الرابطة المحترفة الثانية وفق بلاغ كان أصدرته هيئة الهمامة عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك. مقابلة كما قلنا حاسمة من أجل الصعود للرابطة الأولى وزوز فرق في الصدارة عندهم 50 نقطة. في متابعة لآخر الأخبار في ريال مدريد الأمور مش واضحة برشا سيرتو بعد حديث اعتداء اللاعب تشواميني على زميله في الفريق فالفيردي. اللاعب الأوروغواياني خضع لبرشا فحوصات وأثبتت تعرضه لارتجاج في الرأس بعد الاعتداء. بعض وسائل الإعلام الإسبانية تحدثت أنه قائد ريال مدريد فالفيردي كان فقد الوعي لبضع الثواني بسبب الحادثة هذه وباش يغيب عن الكلاسيكو قدام البرسا نهار الأحد وباش يركن للراحة لمدة زوز أسابيع. ذكر أنه ريال مدريد أعلن عن فتح تحقيق في الحادثة لاتخاذ إجراءات تأديبية ضد عدد من اللاعبين. الكرة في أوروبا، برازيل مواعيد في الليغا 8 عن مقابلة ليفانتي وأوساسونا. في السيرياي في الكالشو بداية من 8 غربع تورينو يتواجه ساسولو. في البوندسليغا بداية من 7:30 بروسيا دورتموند تواجه فرانكفورت. وفي ليكون في فرنسا بداية من 8 غربع لانس تواجه نانت. أخبارنا الرياضية ديما متواصلة على السيت www.diwanfm.net. لحظات يجيكم محمد السياري في ناجي التريبيونال والدريبة. جمعة مباركة للجميع.
5: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس 9.2. مرحبا بمستمعي ديوان فام وين ما كنتم، ونبهوكم أن البرنامج هذا للكبار فقط، وعلى هذاك تجنبوا باش ما يكونوش معاكم الصغار أثناء الاستماع، لأنه في مجريات الأحداث فما ما يفجع ويصدم حتى الكبار. ناجي التريبيونال والدريبة على ديوان فام. مونتاج وميكساج محمد بوقطايا، نص عماد بن حميدة، تقديم وإخراج محمد السياري. مرحبا بكم في برنامج ناجي التريبيونال والدريبة، وقضية اليوم فرنسوية لكن بدماء عربية، وصارت في ضواحي باريس السنة، معناها ما زالت جديدة. نهار الاثنين 13 فيفري 2023، عمال متاع بلدية قاعدين يقوموا بتنظيف حديقة ليبيت شومون في الدائرة 19 متاع باريس، ولقاو شكارة متاع فضلات كحلة مربوطة مقرطة بالقدا من فوق ومحطوطة تحت كدسة وراق وأعراف متاع شجر، كانت على حافة طريق أو مسلك يستعملوه برشا اللي يجيو لك الحديقة يتجولوا يعملوا شوية رياضة، يعني هارولو، وخاصة العدائين. العمل اللي اكتشفها الشكارة البلاستيك بتبيع حلها وتصدم، لأنه لقى فيها دفة وفخاذ متاع عمرها. بالوقت علم عارفه المسؤول على الحظيرة بالاكتشاف هذا، ومن غادي تم إعلام الشرطة اللي جات، وقاموا بغلق الحديقة وقتيا حتى لين يقوموا بمعاينة المكان وتمشيط الحديقة بكلها. في نفس الديكور، يعني الحديقة، المساحة متاعها كانت 25 هكتار، وتم تمشيطهم بداية من نهارتها، ومن غدوة في النهار البوليسية باش يعثروا على أكياس أخرين فيهم أجزاء متاع جثة كانوا مبعثرين في عدة أماكن، وخاصة بجنب سكك حديدية قديمة برشا، لأنه في وقت من الأوقات كان ثم قطار يتعدى من منطقة ليبيت شومون، وهالأكياس هذم كان فيهم ما يفترض أنها بقية الجثة. وفعلا وقت اللي الأمنيين هزوا الأجزاء للمعمل الجنائي، اثبت بالتحليل الجيني أن هالأجزاء اللي لقاهم هما تابعين للمرأة اللي لقاوها في الساشي الأولاني، وتم التعرف على هويتها بالبصمات.
11: On en vient à cette autre affaire, cette femme dont le corps a été retrouvé démembré dans le parc parisien des Buttes-Chaumont dans le 19e arrondissement. On vous retrouve sur place, Constance Bostoen, que sait-on ?
5: في مجريات الأحداث الضحية ظهر اسمها آسيا معتوق عمرها 46 سنة مواطنة من أصل جزائري وربة عائلة عندها ثلاثة صغار والسؤال بالطبيعة المطروح شكون اللي عمل فيها هالشي هذا يعني قتلها وقام بتقطيع جثتها بكل وحشية ووزع الأجزاء متاعها في راحة من عقله على أرجاء الحديقة الجريمة هذه واضح أنه الجاني اللي قام بها يعرف إيش يعمل يعني قاتل متمرس وخطط ونفذ بكل برود الدم وباش ما نفوتوكمش بالحديث المحققين عرفوا من خلال الرجوع للملفات متاعهم أنه تم التبليغ على اختفاء آسيا هذه من طرف زوجها واللي هو كيفها جزائري الأصل عمره 50 سنة ويعيطوله الأخضر معتوق ولو أنه الصحافة الفرنسوية كانت تسميه يوسف المهم أنه الأخضر بدأ من نهار 31 جانفي ينشر في الإعلانات على وسائل التواصل الاجتماعي وأساساً الفيسبوك حط فيهم تصويرة مرته آسيا ومعلومات عليها وطلب من أي حد عنده عليها خبر يتصل به ونهار 6 فيبري الأخضر معتوق مشى لمركز الشرطة باش يعلم بصفة رسمية على اختفاء آسيا وقال للأمنيين اللي هي ذابت كالملحة ما بين نهار وليلة واللي يعرفوا أنها كل يوم تمشي للأسواق اللي في باريس والضواحي متاعها تبيع الحوايج على خاطر ما عندهاش خدمة قارة وتروح مخر وتفاجأ أنه نهارتها ما روحتش بالكل وتليفونها تسكر فجأة ورغم ذلك بقى يطلب فيها ساعات من غير ما يتحصل على إجابة باقي وعلى لسان الأخضر معتوك أو يوسف قال اللي هو طلب السبيطارات ومشى للبعض منهم يسأل عليها وزادت نقل للأسواق اللي تعودت تمشي لهم وتخدم فيهم ونشد عليها لكن حتى واحد معطاه إجابة صحيحة وفي نفس السياق أكد للبوليسية أنه ما عندوش مشاكل بالكل مع آسيا مرتو والناس الكل شاهدين بالشي هذا وبالتالي ما يعرفش السبب اللي اختفيت من أجله مع التأكيد على أنه مرتو آسيا ما هيش من نوع اللي تمشي لبلاصة من غير ما تعلم حتى حد وخاصة العائلة إجماليا هذا هو اللي قاله الأخضر قبل ما يتم العثور على الجثة متاع مرتو أو بعبارة أوضح الأجزاء متاع جثتها ووقت اللي الشرطة علمته باللي صار الأخضر معتوق نهار انهيار تام وقال ما هوش مصدق وما هوش فاهم وما عنده حتى تفسير للي صار الأمنيين سألوه على مرته عندهاش أعداء أو ناس يحقدوا عليها وربما يكنولها الشر قال لهم ليه المرأة مستكفية بنفسها وما عندها حتى خلط ولهنا ناخدوا فكرة على الأخضر وزوجته آسيا في هالمرحلة هذه من القضية يلزمكم تعرفوا أنه الأخضر وآسيا متزوجين من مدة 20 سنة وعندهم ثلاثة صغار أعمارهم على التوالي 17 سنة 14 و8 سنين وفي عام 2013 بدلوا محل السكنة متاعهم في شقة في إقامة اجتماعية بضاحية مونترو الباريسية آسيا ما كانتش تخدم كما سبق وقلنا لكم لكن تعرف كيفاش تملى أوقات الفراغ متاعها وتفيد دارها وصغارها والمحيط متاعها وكانت مشاركة في عدة جمعيات متاع تضامن ومساعدة وجيرانها يعرفوها مليح مليح ويقولوا عليها اللي هي باهية لكن الظروف كما يقولوا ما يعلم بها كان الخالق البورتمان اللي يسكنوا فيه كان صغير بالكل يعني أكثر من اللي تتصوروا جنيرهم متاع دجاج على حاله فموا في قاعوا بيوتوا صغار برشا وينفذوا لبعضهم وبالطبيعة ما يرفعش عائلة فيها ستة من الناس وخاصة فيها صغار مراهقين ومن المفروض يكونوا عندهم بيوتهم وحدهم وعلى هذاك وليدات الأخضر وآسيا كانوا يرقدوا راس وذنبة معناها يشموا في ساقين بعضهم والواحد وقت اللي يدخل تضرب ريحة النوم والفوضى العارمة تبش مطيش في كل شي راس بابة مقلوبة وماعا في الكوجينة مكتس على بعضها هذا إذا كانت قص الماء والظروف كانت على قدها ولهنا نرجع للأمنيين في تسلسل هالأحداث الأمنيين وقت اللي استنطقوا الأخضر مرة ثانية على ظروف اختفاء مرتو آسيا عاود أحكى لهم نفس الشيء، معناها نهار 30 جانفي في الليل مرتو ما روحتش. لكن بالنسبة للأمنيين كانوا فما برشا نقاط غامضة في المسألة هذه، وأولهم أنه آسيا وقت اللي خرجت في الصباح ما هزت من أوراقها الكل إلا بطاقة الهوية متاعها وخليت كل شيء في الدار بما فيهم بطاقتها البنكية، وهذا بالنسبة للأمنيين محير لأنه في العادة أغلب الناس اللي في فرنسا ما يخرجوا كان بالكارت بلو متاعهم، يعني هكا البطاقة اللي تخليهم ما يستحقوش للفلوس وينجموا يشريوا بها كل شيء. في تتالي هالأحداث الطبيب الشرعي اللي عاين الأجزاء متاع جثة آسيا اتمكن من معرفة سبب الموت، وحسب التقرير متاعه آسيا ماتت خنقا، والدليل أنها كانت تحمل عدة أثار على مستوى الرقبة متاعها، معناها تم الضغط على القصبة الهوائية حتى لين تقطع عليها نفس وفارقة الحياة. وأشار زاد أنه ثم زروقية معناها دم محصور، وهذا يدل على قوة عملية الخنق اللي صار بالطبيعة بالليدين مش بأداة أخرى، لا حبل ولا قرنب ولا خيط ولا كلاسة ولا كولون. هذم هما الاستنتاجات متاع الطبيب الشرعي واللي أثبتوا أنه تقطيع الجثة صار بوست مورتيم، يعني بعد الوفاة بالخنق. في هالمرحلة هذه من القضية وعلى إثر المعطيات اللي سمعتوها الكل، الشرطة متاع باريس فتحت بحث جنائي على اعتبار أنه اللي صار جريمة قتل والمس بسلامة الجسم وتقطيعه إلى أجزاء. وباش ما نفوتوكمش بالحديث، الشرطة بمقتضى إذن من وكيل الجمهورية قامت بتفتيش منزل الأخضر وآسيا، وفلاوة كالدار فليان، وهزوا كل الأجهزة الإعلامية والإلكترونية الموجودة فيها من هواتف جوالة وحواسيب وغيرهم، وتم رفع البصمات الموجودة، وخلف هذا عداوا مادة اليومينول على أغلب الأماكن اللي موجودة في الدار. وكما تعرفوا مادة اليومينول تظهر الدم حتى لو كان تمسح بأقوى مواد التنظيف. الأمنيين ما لقاوش حاجة كبيرة واكتشفوا أثار قليلة متاع دم تابع الأفراد العائلة الكل، من نوع الدم اللي يخرج وقت اللي حد يحجم لحيته أو يتجرح، وإلا امرأة في حالة حيض. معناها ما فما حتى شيء يوحي أنه صارت جريمة في هاك البورتمان وتم تقطيع الجثة متاع آسيا غادي. في نفس الإطار الأمني المحققين باش يهتموا بالطبيعة وبصفة خاصة بالأخضر معتوق راجل الضحية، ومعروف أنه في قضايا كمن هذه وقت اللي تم قتل الزوجة أصابع الاتهام تتوجه مباشرة للراجلها، وهذا بديهي في التحقيقات الجنائية، معناها ديما الراجل متهم حتى تثبت براءته. مختصر الحديث اللي ركزوا عليه الأمنيين بصفة خاصة هما الأقوال متاع الأخضر معتوق وقت اللي جاء بلغ على اختفاء مرتو آسيا، وعلى هذاك الشرطة حبت تعرف ثماش تناقضات في الأقوال متاعه، وبالتالي عاودوا استنطقوه. والشي اللي يلفت انتباه المحققين أنه الأخضر وعلى اعتبار أنه مرتو اختفت نهار 30 جانفي في الليل كما ذكرنا لكم، هو ما بلغ عليها كان بعد أسبوع، معناها نهار 6 فيفري. يقول القائل علاش بقى هكا الوقت هذاك الكل وكأنه عادي مرتو تغيب وما يتحيرش عليها، في حين أنه حسب الشهادات اللي تحصلوا عليها المحققين من محيط آسيا المرأة تقريبا عمرها ما غابت على دارها، وحتى لو كان صادف وغابت راهي مشيت لدار أمها وبوها وما كانتش تزورهم برشا. والمثير للاستغراب بالنسبة للأمنين وحسب كاميرات المراقبة متاع الإقامة اللي يسكنوا فيها الأخضر ومرتو، ما تم رصد حتى أي حاجة تدل أن آسيا خرجت نهار 30 من دارها، ومبدئيا هذا تأكيد اللي هي ما غادرتش الشقة متاعها. في نفس السياق والإطار الأمني النقاط الغامضة ما وقفتش عندها الحد اللي سمعتوه. الأمنيين عرفوا أنه في نفس النهار يعني 30 جانفي الأخضر معتوق شراه تليفون جديد وملي شراه شغله، معناها حط فيه بيوس. وبما أنه صرح للأمنيين أنه ليلة اللي مرتو آسيا ما روحتش للدار أبقى يفركس عليها من سبيطار لسبيطار، هالمسألة هذه ما كانتش صحيحة لأنه يكذب. والرصد متاع إشارات الهاتف الجوال متاعو أثبتت أنه كان في البورتمان وما تحركش من غادي والمدة طويلة نسبيا. ولهنا المحققين قاموا باستدعاء عائلة آسيا والتصريحات اللي سمعوهم باش يظهروا تناقضات أخرى. شاب اسمه حيدر واللي هو ولد عم آسيا قال أنه ما هوش صحيح اللي الأخضر بقى يطلب في مرته برشا مرات كما سبق وقال للشرطة، وحسب الشهادة متاعه قال أنه الأخضر أحكى حكاية أخرى للعائلة متاعهم، قال لهم ليلتها رقد مع التسعة حتى للصباح وكيفاق من نوم ملقاش آسيا وبدأ يطلب فيها باش يعرفها وين، لكن ما جاوبتوش ووقتها تحير عليها. مختصر الحديث هذا هو الشيء اللي قاله العائل تنسابه. ومحمد عم آسيا يعني بو حيدر قال اللي هو شخصيا اتصل بالأخضر معتوق نهار 3 فيفري وقال له علاش ما مشيتش علمت الشرطة، مرتك عندها 4 أيام ريحتها ما فماش وانتي شعرة ما تحركتش فيك، عليه لهالدرجة ما عادش عينك بها، احنا قلبنا الدنيا اللوجو عليها وانتي مولا الدار مش هنا. وفي نفس هالتصريحات والشهادات الحاجة الهامة اللي اعطت منعرج اخر للقضية هي الشهادة متاع صغار آسيا واللي في العادة نهار كامل يبدأوا في المدارس متاعهم وما يروحوا للدار الا اخر العشية. والطفل الكبير واخته حتى اخوه الصغير قالوا انهم وقت اللي يروحوا تلقاو امهم راقدة وابوهم اعطاهم فلوس باش يمشيوا ويتعشاو، ومن بعد كي روحوا ما لقاوش امهم وابوهم قال لهم اللي هي مشات بحذا امها على اساس غادي ترتاح وتلقى شكون يتلها بها. لكن من غدوة الصباح وقت اللي قاموا ومشاو للمدرسة متاعهم امهم لا تكلمت ولا سألت عليهم، واللي زاد حيرهم اكثر من كل هو انه ابوهم كان راقد ما على بالوش بالعالم، تي هي لو كان جات قطوسة ضاعت راهي تقلبت الدنيا، فما بالك أم بصغارها. ومع الشهادات هذه الكل أخت آسيا وقت اللي سألوها البوليسية صرحت أنه في مكالمة صارت بينها وبين أختها نهار 28 جانفي قالت لها بعظمة لسانها أنها خايفة على حياتها من غير ما تحدد شنية الأسباب متاع الخوف. المحققين بتبيعة ولا عندهم ما يكفي من الأقوال اللي تخليهم يحطوا الأخضر في صدارة المتهمين في انتظار أنهم يثبتوا علاقته بهالجريمة هذه، وإذا أثبتوها يلزمهم زادة يعرفوا الدوافع، لأنه ما يكفيش الحديث اللي تقال في التراكن على أساس أنه العلاقة ما بين الأخضر وآسيا فزت وعلى المشاكل الكبيرة اللي كانت بيناتهم وكانوا مخبينها واللي أثرت سلبا على العلاقة متاعهم، واللي كما سبق وقلنا لكم عندهم 20 سنة زواج. ولهنا المحققين حطوا الأخضر في الإيقاف التحفظي في انتظار استكمال الأبحاث. ما نسبقوش الأحداث وبقوا معنا، مازلنا مواصلين بقية القضية في برنامج ناجة تريبيونال والدريبة بعد الفاصل الإشهاري على ديوان فام.
12: ناجة تريبيونال والدريبة
13: بيبليسيتي.
14: يا مون اللي غارو
15: تيهاك زيه وعامل جو
14: اي قل لي مبروك ما وزادوني في الشهرية.
15: صحة صحة ترى وريني قدش وليت.
14: هاي الابليكاسيون محلولة في تليفوني، شوفي لله وصلي عني بي.
15: تي هاي هي بيدها الشهرية، تي ما تبدل شي، ما تقوليش ماكش لبس لينيتك متاع القريب
16: باش ما يفوتك حتى ديتاي لا من قريب لا من بعيد. عليك بأوفر أوبتيلاب كي تشري دي فيغ بروغرسيف أوبتيك، أوبتيلاب تهديلك بلارات أخرين بروغرسيف أوبتيك ولا سوليغ على كيفك. أوفر فالابل جسكو 10 جوان. أوبتيلاب دلل عينيك.
17: هذا الصوت اللي تسمعه وقت اللي تملك أول دار مع مصرف الزيتونة، انت تختار الدار ولا الأرض اللي تحلى في عينك، احنا نشريوها لك ومدة التسديد نتفاهموا فيها بالمسبق. ابني واكسب دارك جديدة مع تمويل منزل، نأمن ونحقه.
18: مصرف الزيتونة، قيم تجمعنا.

نهج التريبونال والدريبة. كما كنتوا تسمعوا في الجزء الأول من قضية اليوم واللي أحداثها صارت في فرنسا، عمال متاع بلدية لقاو أجزاء متاع جثة في كيس ملوح في حديقة عمومية، والأمنين وقت اللي عاينوا المكان قاموا بتمشيط كلي للرقعة وفيها 25 هكتار، وغادي باش يلقاو الأجزاء الباقية متاع جثة امرأة تمكنوا من التعرف عليها من خلال بصماتها. وظهرت اسمها آسيا

الأخضر معتوك تم استنطاقه كمتهم رئيسي بقتل زوجته وتقطيع الجثة متاعها ومحاولة إتلافها، والمحققين بالطبيعة حاصروه بمجموعة من الأدلة المادية واللي تثبت أنه كذب عدة مرات على الشرطة، كما مسألة التليفونات اللي قال عملهم للسبيطارات وعدة أماكن أخرين باش يثبت في زوجته آسيا في الموجودة. المحققين جابوا له الكشوفات اللي فيها بكل دقة اللي هو مطلبش بالكل السبيطار وكان موجود في الدار، وبالتالي مسألة أنه تحير على مرته طاحت في الماء. في بداية الاستنطاقات الأخضر أنكر ما نسب إليه وبقى يبكي بالشاقة ويقول اللي هو يحب مرته مستحيل باش يفكر يديها بأي شكل من الأشكال، والمحققين بقاوا يسمعوا فيه، لكن في نفس الوقت كانوا يعرفوا أنه في لحظة من اللحظات باش ينهار ويكشف على كل شيء. وهاي جايتكم التفاصيل. في مجريات هالأبحاث والاستنطاق الأخضر بدأ يبكي للبوليسية على ظروف حياته والظروف المعيشية متاع عائلته، وحكى على المسكن متاعهم اللي سبق وحدثناكم عليه، وقال اللي هو يرقد مع بنته وولده صغير فرد فرش، وآسيا كانت ترقد على بنك أو ديفان، والوحيدة اللي عنده بيت هو ولده الكبير ومساحتها زوز مترو على زوز مترو، وهكا يخلي باب البيت محلول باش يخرج منه سقيه. أحكى زاد على الرطوبة والنداء اللي موجود في هالشقة والسقوفات اللي كل مرة تيح منها لقشة، قلف الأوساخ والحشرات، معناها أعطاهم صورة ووصف دقيق على الظروف اللي يعيشوا فيها. أحكى للأمنين على الوضعية المادية المتردية للعائلة، وهو كان في إجازة مرضية والمشغل متاع وقت اللي طالت الفترة متاع الإجازة نقص له من الأجرة متاعه ولا يتقاضى في شطر شهرية، ومع هذا زوجته آسيا فقدت العمل متاعها من مدة 7 شهور والأمور ولات على أتعس ما يكون. في نفس الإطار المحققين بعد ما سمعوا الأخضر معتوق قالوا له فهمنا ظروفك التعبة، أما ماذا بيك تجينا للصندي وتعطينا الرسمي، علاش قتلت مرتك؟ قال لهم بكل صراحة تعبت، أنا اللي قائم بكل شيء في الدار وهي ما تهزش يديها لراسها، لا تجيب مصروف ولا تطلب من عائلتها باش تعاونها، أنا اللي نخلص الماء نخلص الضوء ونجيب الماكلة للدار، وأنا اللي نصرف على الصغار. وبتبيع هذا كلامه علما وأنه آسيا ما كانتش مكتفة يديها تمشي للأسواق وتحاول باش تصور حاجة من بيعانة بش. وفي نفس السياق عم آسيا فند هالكلام متاع الأخضر وقال أنه من اللي ولا في عطلة مرضية آسيا مرته رغم اللي فقدت العمل متاعها عملت المستحيل باش توفر المصروف للدار، لكن هذا ما منعش أنه المشاكل كثرت بيناتهم وولاو يوميا يتعاركوا والجيران يسمعوا في أصواتهم تتعالى كل ليلة، علما وأنه معلوم الكرام تاع الشقة متاعهم ما هوش خالص قرابة العام وما دفعوا حتى مليم للملك خلف الفاتورات الأخرين. أخت آسيا من شيرتها قالت أنه مسألة تطلاق ولات مطروحة بيناتهم، معناها آسيا قالت للأخضر اللي هي تحب تطلق، وربما هذا ينجم يكون دافع من الدوافع اللي خلى الأخضر معتوق يقتل مرته آسيا. في تسلسل هالأحداث والاستنطاق حسب الأقوال متاع الأخضر مرته آسيا كانت مخبي عليها عدة أشياء وأساساً المبالغ المالية اللي كانت عندها، وقال أنه مرة فجأة وهي عندها لفة كبيرة متاع فلوس أوراق ب50 و100 أورو تحسب فيهم وما فقدش بيه كي جاها وطلب منها باش تعطيه أموال، وقال لها أنا في بالي بيك اللي أنت مخبية مبالغ محترمة في الدار، وهذا بالطبيعة كلامه، وقال زاد أنه هددها باش يغادر المنزل نهائياً ويخليها واحلة مع الصغار، وبحكم اللي هي رجعتك الأموال اللي كانت تحسب فيها وحطتها في الساق متاعها الأخضر حب يفكها لها، ولاو الاثنين يتفارعوا آسيا حبت تعطيه بوني على وجهه باش يصيب السكوش اللي فيه الفلوس، لكن هو تفادى الضربة وخنقها من رغبتها وما يعرفش قداش المدة اللي بقى شددها بالطريقة هذيك، ورغم اللي هي فارعت وحاولت بالجهد اللي عندها باش تضربه بسقيها لكن هو ما

0: تنكش عليها. الحاس لقى خانقها حتى لين فارقت الحياة. وقتها قام وبدأ يثبت فيها وهي جثة هامدة، وبدأ يتسائل شنو اللي باش يعمل وشنو باش يقول للصغار. الحل اللي لقاه هو أنه يحط الجثة متاع آسيا على البنك أو الكنابي اللي مستانسة ترقد عليه، وخلالها وجهها مقابل الحيط وغطاها، وكان محضر روحه باش يقول لولاده أنه أمهم مريضة برشا ومشيت للطبيب وعطاها مسكنات ومنومات ويلزم يخليوها ترقد وترتاح وما يقلقوهاش. وبطبيعة الحال الحكاية هذه تعديت على ولاده، وهو باش يتفاضى بها أعطى لولاده فلوس، وبطبيعة الفلوس هذوكم أخذيهم الآسيا بعد ما اختلها، وقال لولاده برا مشي وتعشيه في أحسن بيتزيرية في باريس، وقال لهم تفرهدوا على رواحكم، وحكي لهم اللي هو تصبت له فلوس متاع تأمين على المرض. في هالمرحلة هذه من القضية يلزمكم تعرفوا أن الأخضر أو يوسف كان محضر كل شيء، قاري حسابه، ودوب ما ولاده خرجوا مشاو يتعشاو جاب باش يعني قماش مشمع ومعاه أكياس كبار متاع بلاستيك، البس جواندوات، وكان محضر كل ما يستحق الإنسان باش يقطع جثة، يعني سكاكن بأنواعها وسواتر، ومعاهم ملاديسك باش يقص بها الجثة بسرعة. ولهنا يقول القائل هالأشياء هذه كلها كانت متوفرة في الدار ولا شريهم بالذمة؟ بالنسبة للمحققين هالأمور هذه صعيب باش تكون موجودة بطبيعتها، معناها الأخضر ما ينجم يكون شريها إلا باش يقوم بالجريمة متاعو، وبالتالي ركن سابقية الإضمار يولي أكثر من وارد في هالجريمة. وباش ما نطولوش عليكم بحديث، الأخضر مشى جاب الجثة متاع آسيا مرتو كركرها وحتى في الوسط متاع الباش، وباش يشجع روحه على الشيء اللي يقوم به جبد دبوزة متاع مقطر يعني نوع مشراب، واخذها منها كمية كبيرة باش يعطي الروح ودفع وشجاعة. وخلف هذا عمل حسابه أنه العملية يلزمها ما تفوتش الساعتين، ويعرف أن ولاده باش يقعدوا على الأقل ساعة في وسائل النقل خلف الوقت اللي باش يعديوها في البيتزيريا يتعشاو، وبالتالي وقت اللي يروحوا يلزمهم يلقاوا الدنيا نظيفة وأمور عادية، وحتى شيء ما يلزموا يلفت الانتباه متاعهم وإلا يثير شكوكهم. باختصار الأخضر بدأ في عملية التقطيع ونزع الحوايج متاع مرته واللي كانت جثة هامدة، وبدأ يقص فيها بك الملاديسك اللي فيه سنين كالمنشار، وكان مطمئن أنه ما يخلي حتى بقعة متاع دم لأنه مغلف البيت بكلها بك الباش اللي جابه. المفيد أنه كمل المهمة متاعه وقسم الجثة متاع مرته لسبعة أجزاء بالضبط، وحطهم في ساشيات وربطهم بالقدا باش ما تخرش الريحة وما يهبطش منهم الدم، وكان مطمئن لأنه الحال اجتاء والتعفن ماهوش باش يصير بسرعة. من بعد حط هكا الأكياس البلاستيك تحت الفرش اللي يرقد عليه هو ولده وغمهم بسنادق وكراذن. وفي نهاية الأمر حتى واحد من ولاده ما هو باش يجي لباله أنه أمهم موجودة فيها كساشيات ومقطعة تروف تروف. في نفس الإطار المريع الأخضر بعد ما كمل التقطيع متاع جثة آسيا اتعدل التنظيف، ولا خايف لولاده يجي ويفاجئوه وهو مازال ما كملش. وقتها لفها كالباش البلاستيك وحطه في كيس باش يتخلص منه هو بالجواندوات اللي استعملهم. بالنسبة للحوايج والمسخين حطهم في ماكينة الغسيل، ونظف كالأدوات الكلها اللي استعملهم في التقطيع بمواد تنظيف قوية باش ما يخلي حتى أثر. ملخص الحديث، الأخضر حب يعمل الجريمة الكاملة ويحذر كل الظروف باش حتى واحد ما يشك فيه أو يتصور اللي هو ينجم يكون قاتل مرته. وفعلا الأخضر وقت اللي ولاده جاءوا بعد ما تعشاوا البرة ما لقاوش أمهم راقدة كما خلاوها على البنك، وسألوها عليها قال لهم راهي أمكم تحسنت أمورها ومشيت لدارهم هاوكا منهم يتمانوا على صحتها وهي ترتاح بحذاهم غادي وأمها تتلهى بها. لكن صغار وما صدقوش الحكاية هذه برشا، واعتقدوا أنه المسألة فيها عركة ما بين بوهم وأمهم وهي مشيت غضبانة لدارهم، والمساكن حتى واحد ما ينجم يجي لبالهم أنه أبوهم اختل لهم أمهم وقصها طرف طرف وحتى في ساشيات ومخبيهم تحت الفرش اللي باش يرقد عليه. ووقت اللي شافوها وهي راقدة على البنك، المسكينة كانت في عداد الموتى، وبالطبيعة الباقي ما يجيش للمخيلة متاعهم بالكل على ما هو فظيع الأقصى الحدود. في تعاقب هالأحداث، المهمة اللي تستنى في الأخضر كانت صعيبة، لأنه يلزم يتخلص من الأجزاء متاع الجثة، وبالطبيعة بقى يستنى حتى لين ولاده يغادروا الشقة ويبقى وحده. وقت اللي ولاده مشاو الصباح للمكتب، جاب كادي وإلا ساك بالعجالي متاع قضية كما تعرفوه، هكلي برشا ناس يهزوها معاهم باش يقضيوا في مجازان ولا في السوق ويبداو يكاركروا فيها وراهم. الأخضر حط فيها الساشي الأول وخرج بها من الدار، أخذ الكار اللي تقف بحدها كالحديقة العمومية، وجاء في مسلك من مسالك اللي كان فيه قدس متاع وراق وجار، وحطها كالساشي البلاستيك تحته. وبالنسبة للساشيات الأخرين عمل نفس الشيء، حطهم بالواحد بالواحد في هاك القاضي ومشى بيهم لك الجنينة، وحطهم كما قلنا لكم كل واحد في بلاسها وآخرهم بحذا السكة الحديدية القديمة. وبعد ما الأخضر تأكد اللي هو تخلص نهائيا من مرته آسيا، كلم ولده الكبير وقال له عندك شي أخبار على أمك؟ راني نطلب فيها من الصباح ما تحصلتش عليها. ولده بدأ يحاول هو زادة باش يتصل بأمه، وبتبع ما هوش باش يلقاها، المسكينة مقطعة تروف في الساشيات ومفرقة فيها كجنينة. ولهنا أكيد راكم تتصوروا الصدمة الكبيرة اللي تلقاوها أولاد آسيا وقت اللي سمعوا بأمهم مقتولة ومقصوصة تروف تروف. والصدمة اللي أكبر بالنسبة ليهم هي اعترافات بوهم، والتحقيق أثبت أنه هو اللي قتلها وبطريقة شنيعة جداً. في نهاية هالقضية الأخضر قال أنه ندم وطلب من ولاده باش يسامحوه، وقال اللي هو كان يحب آسيا والموت متاعها كان عرضي وما كانش قاصد القتل، وخنقها في لحظة متاع غش كبير وما كانش يتصور اللي هي باش تموت. والكلام هذا في الحقيقة ما هوش متاع الأخضر، وإنما المرافعة متاع المحامين متاعه، واللي يبدو أنه الخطة اللي لقاوها باش يحاولوا يخفوا الحكم عليه هي مسألة القتل على وجه الخطأ. قراوها الدرس متاعو مليح، وهذاك هو اللي قالوا قدام قاضي التحقيق، ويبدو أن النية متجهة في إخلاء مسؤولية الأخضر، معناها باش يتم اعتباره ما عندوش نية القتل، وفي الحالة هذه العقوبة متاعو باش تكون في أقصى الحالات 15 سنة سجن. اللهم إذا كان وكيل النيابة في المحاكمة باش يثبت بصفة قطعية أنه ثم سابقية الإضمار. لكن هالمحاكمة هذه باش تصير في أوائل 2024، وبتبيع برنامج نهج التريبيونال والدريبة ما ينجمش يوحي بالحكم شنو، وعلى هذاك وقت اللي باش يصدر الحكم.
1: ديوان فهم تبع الموسيقى.

0: استنى في الماتش بالدقيقة والدرج على أعصابك، جمعيتك تكور وتروح سخون.
1: احنا معاكم جنبك في الفراج لحظة حتى يزفر الحكم.
0: تحاليل وسكوبات تخليك ديما على باج.
2: ديما
1: نفهم
2: صوتكم.
0: الموسيقى
3: نون ستوب
0: على ديما نفهم.

0: بوبليسيتي.
1: كان كرهبتك يبغيد وحاير في الشوا متاع الزيت، أجيل إنرجي توفر لك في الكام متاعها إنياي سينت 0W20 بور موتور مودرن تيرميك إي يبغيد. لقام إنياي سينت زيوت 100% إيطالية تضمن حماية أكثر، تنقص في استهلاك الوقود، تطول في الانترفال دي فيدانج وتزيد في عمر الموتور. إنياي سينت لا بيرفورمانس إيطاليين أو كور دو فوتر موتور. ديسبونيبل شي أجيل إنرجي.
2: ديوان فام فلاش نيوز.
3: موجز الثالثة ديوان فام. عسلمة. الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل صلاح الدين السلمي يؤكد تمسك المنظمة الشغيلة بالحفاظ على الشركة التونسية للشحن والترصيف، مشددا على رفضها القاطع لأي محاولات للتفويت في أنشطتها أو المساس بدورها الوطني وفق ما صرح به خلال تجمع عمالي لعمال الشركة بمقر اتحاد الشغل. تسجيل نقص في عدد الأضاحي المعروضة بولاية توزر، وذلك عقب عمليات مراقبة قامت بها مصالح الإدارة الجهوية للتجارة بتوزر لمختلف أسواق المواشي بالجهة، وفق ما صرح به المدير الجهوي للتجارة بتوزر عماد الهمامي، مشيرا إلى أن ذلك أدى إلى ارتفاع أسعار الأضاحي التي تراوحت بين 800 و 1700 دينار. تزامنا مع اقتراب فصل الصيف، انعقاد يوم تحسيسي للتوقي من الحرائق بالواحات، وذلك بمدينة قبلي ببادرة من خلية الإرشاد الفلاحي بقبلي الجنوبية، وفق ما أفادت به رئيسة الخلية بقبلي سعاد بن بلقاسم في تصريح لديون فهمة.
4: يوم تحسيسي صالح فلاحي قبلي الجنوبية، الموضوع هو تنظيف الواحة ومقاومة الحرائق. اليوم إعلامي هدايا راه منظم من طرف خلية الإرشاد الفلاحي قبلي الجنوبية تحت إشراف بيانسور المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية، بتعاون مع قسم التسجير وحماية الأراضي دائرة الغابات.
3: إلى شأن الدول، يعلن حالة الطوارئ في مصفاة الزاوية الليبية بعد وقوع اشتباكات قرب المنشأة التي تقع على بعد 40 كيلومترا غربي العاصمة طرابلس، وتضم أكبر مصفات نفط في ليبيا بطاقة إنتاجية تبلغ 120 ألف برميل يوميا. المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها تصنف تفشي فيروس هانتا كحالة طوارئ من المستوى الثالث، وهو المستوى الأدنى، ويعني هذا تصنيف وجود مخاطر منخفضة على الصحة العامة، إلا أن الوضع يخضع لمراقبة نشطة من قبل الوكالة الصحية. ختم الموجز الإخباري، أجمل تحيات مريم قديرة، في أمان الله.
5: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
6: 9.2
0: publicité.

0: 3-5-2, 4-4-2. Technique, physique, tic-tac ou tactique. Tic-tac ou tactique. Marloum bil koura ou statistique. Alma al mohalilin ou al mortassin. Fi tahlil bayanet koura tel kadam. At tahalil al almiya ou al hasriya. Lil mubarayet al mahalliya ou al alamiya. كل هذا في داتا فوت كل خميس وجمعة من 3 حتى 5 مع كريم على ديوان اف ام.
1: مرحبا بكم الناس الكل، مساء النور. اليوم الجمعة 8 مايو 2026، حلقة جديدة من داتا فوت متواصلين معكم من توا حتى للخمسة متاع العشية، من توا حتى الخمسة. برشا كورة مش نحكي شوية باسكيت، غدوة نهائي كاس تونس، اليوم آخر يوم في الموسم في كرة السلة في الإناث، وكذلك الذكور. النادي الصفاقسي يجتمع بصفة عاجلة مع وزير الشباب والرياضة اليوم الصباح، وحاليا الاجتماع في مقر الجامعة التونسية لكرة القدم. الترجي والأفريقي، أرقام خاصة جدا بداتا فوت، كيف كان موسم الفريقين وأيهما الأفضل ومن الأقرب لحصد اللقب بلغة الأرقام. استعدادات تنظيمية كبيرة، عدد قياسي من الكاميرات، التشكيلة المحتملة في الديربي، أزمة اختيار الأجانب في الترجي، شوات ودانو للعودة لسكة التهديف، وهل الترجي عنده أفضلية بسبب الحضور الجماهيري في مباراة الديربي. كذلك متابعة لمواجهة أسفل الترتيب، اليوم 4 مباريات في ثلاثة يهموا فرق أسفل الترتيب. شنو صاير في ريال مدريد الإسباني؟ هل دفع الريال ضريبة ضعف شخصية مدربيه الموسم الحالي، أم أنه أزمة النجومية فاقت المقبول والمعقول؟ هذا كل يجي قبل 48 ساعة ولا 72 ساعة من كلاسيكو إسباني يبحث فيه برشلونة عن حدث تاريخي اللي هو يحمل لقب بالفوز أو التعادل على ريال مدريد. علي العابدي كذلك في مواجهة مصرية غدوة الليل مع أوكسير في أوكسير من أجل البقاء. نيس يسارع بعيد 3 نقاط على أوكسير، ويلزمه يفوز أو على الأقل يتعادل للبقاء على حظوظه كاملة في البقاء في الليك. هذا وأكثر من توا حتى للخمسة متاع العشية. ضيوفنا كالعادة وفريق برنامجنا كالعادة كما كل يوم جمعة، البداية بالنصر بدوي. جراندي مرحبا.
2: أهلا بك ريم، مرحبا بك ومرحبا بالحضور ومرحبا بالسادة المستمعين فرجين تابعوا فينا كل.
1: أنا أخويا كبرت لك في الأوراق الماكسيموم بوسيبل.
2: لا تحسنت الجمعة هذه تحسنت خير من العلاء تيماودي.
1: بعثم لك ديجيتال دكتور عسلامة وقرب الميكرو.
3: بونجور يا اللي ثبت هذا
2: هذوك ما يثبتوا شما هذا ما متحسنوا شوية
3: هذوك متحسنوا أما اللي فيها
1: هما بيدم عطيتم لك بالأسود وبالأبيض كثبت أمورك وبعثم لك من مصباح ربي وخدمة ليلة كاملة ضيعتها لي في الماء مريقة لا يسيبه.
3: ريت حب نعطيك من تاول كونكريزون.
1: لا أقرب لي الميكرو.
3: ريتهم قلت لك وقريتهم في الثنية وركزت معاهم وكل شيء
1: واضح.
3: تحب نعطيك كونكليزيون
1: تو انا
3: حافظ اني حافظ
2: كيف حطيتها تو فتفت
3: على ولا سيك حبيت نوريه لاني حافظ
1: كمل الاربعه
3: سيك كمل الاربعه وروحوا حبيت نوريه لاني حافظ.
2: لا كان شوف اللي بجنبي الدكتور اللي بجنبي حافظ اكثر منك قاعد
1: بروفيسور
2: ولا
1: بروفيسور وسيم معنا دكتور. مرحبا.
4: مرحبا بك كريم، مرحبا بناصر بالصادق، مرحبا بالوليد في الريجيم، جميع المستمعين والمشاهدين
1: مرحبا بكم الناس الكل. مش نحكيو باسكيت، تليفون جاهز نادر ولا لا؟ بعد شوية يكون جاهز. غدوة نهائي الكاس في كرة السلة، الصراع يتجدد بين الافريقي والاتحاد المنستيري كالعادة كما كل السنوات الأخيرة تقريبا في كاس تونس لكرة السلة، وكذلك في السيدات النادي الصفاقسي وجمال في إعادة لنسخة السنة الماضية، وتحذيرات وإجراءات خاصة باليوم الختامي للموسم، وكيف زاد المباريات غدوة متاع نهائي كاس تونس باش يكونوا منقولين عبر منصة ديوان سبور لأول مرة. منصة ديوان سبور باش تنقل الباسكيت، والباسكيت يا ناصر اتضح انه عنده شعبية في تونس تفوق بقية الرياضات الجماعية بعد تجي مباشرة بعد الفوتبول. وممكن الشعبية دي ما كانتش، لانه الشعبية كانت فكتها الهوند، كان فكتها الفولي زاد سيرتان مومون، ولكن الان في الباسكيت تم الحقيقة شعبية كبيرة للباسكيت بارابور لزوتر ديسيبلي.
2: هو بالنسبة لي أنا الحق معناتها وقت اللي نحكيه على الباسكيت نحكيه على فما تاريخ كبير يربط الجماهير التونسية بالكرة السلة بالفرق الكبرى اللي تعودت حتى بالمنتخب التونسي اللي عمل إنجازات كبيرة معناتها في الكرة السلة في وقت مش بعيد. زاد كانت فما برشا فرق تونسية تألقت وعملت ألقاب قارية وعربية وكانت إنجازات رياضية مهمة. كرة السلة عندها برشا محبين وعندها برشا ناس أنا نعتبر معناتها اللي عندها الغرام متاع كرة السلة وأنا نسترك الرأي معناتها فما كرة السلة فما برشا إعجاب وفما برشا اهتمام صغيرات خطر
1: بالبسكيت
2: بالبسكيت إيه مهتمين به برشا وذاك علاش ماذا بينا زاد اللعبة هذه تتحطم فالور زاد كيف كيف كي تعطيها معناتها من ناحية الإعلامية والناس يشوفوها وصغيرات حتى المحبة تزيد وتزيد الناس تشبث بها أكثر. وذاك علاش أنا نعتبر نحيي ديوان سبور ديوان سبور اللي باش تعدي المباريات هذوما خلي الناس تشوت ترجع للأيامات الزمن الجميل قال الراجل.
1: سعيد جدا باش يكون موجود معنا سفيان الجيبي سي سفيان ماتر دونك رئيس الجامعة التونسية لكرة السلة. ماتر مساء النور مرحبا بك.
5: مساء النور ومرحبا بك ومرحبا بكل المستمعين ديون أفهم.
1: يعطيك الصحة ماتر. ماتر جيم وانزا على نهاية الموسم بالنسبة لكم انتم كجامعة التونسية لكرة السلة استعدادات حثيثة لنهائي الكأس غدوة إناث وذكور سيدات وكذلك أكابر كبرات وأكابر وخاصة خاصة ثم معطيات مهمة جدا من حيث التنظيم من حيث القاعة اللي باش تحتضن المباراة الحضور الجماهيري التنسيق دخول الجمهور خروج الجمهور وحتى توما كجامعة تونسية لكرة السلة بعد موسم تقريبا ناجح كان فيه التشويق على أشده في الشامبيونا وأكيد التشويق باش يتواصل إلى غاية نهائي الكأس غدوة خاصة في الذكور.
5: بالتأكيد أنه موسم شفنا اللي كانوا فهم التنافس حتى لاخر دقيقه بالنسبه للبطوله. بالنسبه للكاس اذا ما نجموش نتمنى اكثر من الافيش هذه ما بين الاتحاد الرياضي المونستيري والنادي الافريقي اللي انت برهنوا انت بالنسبه للسنة موسم انت تعدات بجانب بعض الفرق اخرى نذكر بالتاكيد الشبيبه القيروانيه اللي عدت موسم خارق العاده. دونك بالنسبه لنا تتويج المجهودات نتاع الفرق ومجهودات اللاعبين ومجهودات المسيرين وكل حبينا تكون يعني بالنسبه لنا عرس لكرة السلة. كرة السلة كما كنت تحكي بالنسبه للسنة معناتها وبالنسبه للعبة شفنا اللي كانوا فما تطور كبير ياسر من حيث يعني الشارع الرياضي بالكرة السلة نجم كل ولا سام فينومين دو سوسيتي بالنسبه لكره السله.
1: وديجا قلنا تكون نحكيه قبل التليفون قلنا اصبحت الشعبيه الثانيه الرياضه الشعبيه الثانيه في تونس وقت اللي كان الهوند وكان الفولي استرتموا كانوا يسبقوا الباسكيت ولكن الباسكيت تو معناتها عن جداره الحقيقه وبتفوق كبير جدا على بقيه الديسيبلين.
5: صحيح هو تو احنا راني الخطه نتاعنا بدات من اول الموسم احنا نعرفوا اللي كانوا الشباب بصفه عامه مغرومين بالانبي مغرومين بكره السله وهو ما أنت بالنسبة لذي الأشوات يسميه لك حتى الجوار بتاع الانبياء وما يسميه وش الجوار بتاع تونس. نحن حابين نعمل مصالحة بين اللعبة كرة السلة والجماهير الرياضية وخاصة الشباب يعني قربنا أكثر من حيث الديجيتال كما شفنا ما أنت بالنسبة لنا حتى الفرجة وحتى كذا. دونك حتى الأساسي هم متاعنا والبارتنير متاعنا ديوان فهم يدخل في هذا الإطار لأنه يعني الديجيتال عنده أهمية كبيرة برشا بالنسبة للجامعة متاعنا وقربنا أكثر بالنسبة للشباب هذا وشفنا ما تلقبال هذا وما زلنا قاعدين نقدمه اليوم ما أنت صادف انطلاق أول مرة ما تخرجنا التطبيق لأبليكاسيون خاصة بكرة السلة والجامعة الوحيدة اللي عنا طويلنا أبليكاسيون اليوم بناها هذا كل ما عنا مخطط كبير ياسر من حيث ما تطوير اللعبة من تطوير يعني جماهيرين
1: هذه الابليكاسيون جديدة اليوم
5: اليوم خرجت عندها ساعة من اللي حطيناها على الاب ستور وكل
1: دونك شنو اسمها بالضبط؟
5: FTBB ابليكاسيون FTBB
1: تدخل فيدراسيون تونيزيان دو باسكتبول
5: FTBB. دونك هذا كل مجهود قاعدين نعملوا فيه راهو هذا كل اللي تطوير بوكو دو فيزيبيليتي وشفنا كي نعملوا فيزيبيليتي حتى بالنسبه للسبونسور تشوفوا بالنسبه للمستشارين ولو يهتموا كذلك تبدا اللعبه يعني منتشره حتى المستشارين يجيوا هذا راهو ماهيش نعملوا فيه للجامعه فقط ولكن حتى للانديه باش تدفع بانتشار كره السله ويرجع معناتها الموارد خاطر في المده الاخرى فما يمكن زوج ولا ثلاثه فرق عندهم امكانيات كبيره ولكن اغلب الفرق قاعده تعاني من معناتها ضائقه ماليه كبيره كي تكون يعني فما فيزيبيليتي وكره السله تكون تاخذ مكانتها اللي تستحق حتى بالنسبة للنوادي راهو تكون يعني عندها موارد إن شاء الله. هذا كل المجهودات راهي مش جامعة برك، مجهودات من كل الإعلام يكون يعني بالنسبة لنا زادة كذلك هو المساند الحقيقي والرسمي بتاعنا، وكذلك الأندية زادة احنا معاهم وإن شاء الله تكونوا وزارة.
1: أنا والله نحكي معك تو ودخلت ديريكتومون صبيت الأبليكاسيون نلقى فيها لاكي اف تي بي بي تي في هي الأولى جاتني. لا موجودة موجود على الأبل ستور وعلى البلاي ستور موجود.
5: ما عبدتهاش لتو.
1: لا لا ما زالت موجودة الكالندري الكلاسمون كيف كيف ليزيفينمون ديزينياسيون تاع لي ماتش ثم زاد ثم لي سكور لايف معناتها اللي بالوقت خاطر برشا ناس بارفوا ما تجمش تتفرج ولا غيره دونك يبدا يخدم يدخل خاطر نعرفوا الباسكيت راهو نقاط بالسكوندا. شفنا النادي الافريقي كيفاش فاز على الاهلي المصري مثلا صحيح. دونك والله مهم جدا الحقيقه اللي تعملوا فيه يعطيكم الصحه.
5: قاعدين نطوروا من انفسنا ونسمعوا برشا زاد احنا وحدنا ما تنجمش وحدك لو تعرف الدنيا كلها ما تكونش حقيقة. الانفاق حاجة خارقة لهذا وحاجة به بالنسبة لنا كل واحد يعطينا فكرة ونسمعها نعرف احنا طوى حتى النقد مثالش طوى نحب نعطيك شوية يمكن النقطة هي كنا اتنافيه اللي عمل كومنتير حتى هبطنا على علينا انا ذا قالوا لي راه واحد يحكي على حاجه اخرى او سوجي اش بيكم ما عملتوش الديزينياسيون دي زربيتر كذا. معناتها حاجه نحبوا الناس تكون ايجابيين صحيح ننتقدوا نعملوا كل شيء ونسمعوا رانا نصلحوا
1: ولو حتى الاجواز خونا برشا في الباسكيت مش كان في الفوت ما ننساوش راه حتى نهايه الموسم كانت سخونه وربي يدي خاصه اللي في القاعات وكالشماريخ وفي كل القاعات الحقيقه. معناتها باش ما
3: استاذ الدكتور معك شحوالك خويا
5: لاباس كبير برشا يزمو تغطير. وإحنا عملنا اجتماع البارح مع رؤساء النوادي لمشاركة كل أربع فرق وعلمناهم شنو التنظيم وكذا وأكدنا عليهم على ضرورة معناتها هما يبدأوا برواحهم مش ما يسخنوش يعني الأجواء في المدارس خاطر المدارس راهو كي يبدأ الجو يعني بالنسبة على الباركي منظم ريجل. وإحنا جهزنا لهم يعني بالنسبة للذكور جبنا تحكيم أجنبي تحكيم أجنبي رانا مش خيار بالنسبة لنا هذا احنا نتألموا كي نجيبوا يعني تحكيم أجنبي مثل الحكام نفهم باش نقصوا منهم على الضغط على الحكام تانا وباش نقصوا أكثر ما يمكن من يعني من الكوتستاسيون وكل هذا يعني إن شاء الله نرتاحوا منه ويكونوا كما شفنا في النصف النهائي في ما بين الشبيبة القيروانية.
1: قديش جمهور غدوة أستاذ؟
5: والله هذه معضلة كبيرة برشا اللي احنا تتجاوزنا وتجاوزنا الرياضة مثلا خارج خارج على الميدان الرياضي عملنا اجتماع يعني أمني وعلى مستوى دوك باش يكون في حدود 3000 والقاعة تهز 11000 يعني باش تعرف
1: شوية الحقيقة شوية
5: المعاناة ورانا معناتها قاعدين نراجعوا في الناس طيب بالنسبة للتذاكر نتاع نادي الافريقي سولد اوت من الصباح من البارح براتيكمون اللي بيقبلوا طيب مازالوا بعض معناتها التذاكر من حد هذه مونستيري وفما يعني التذاكر نتاع
1: الشخصي
5: وفما نتاع مازالوا شوية نتاع زاد جمال بقى معناتها احنا ماذا بينا تكون القاعة مابية لكن فما حاجات تكون احنا خارجين
1: مالوريزمون في تونس ما نجموش نعبيو قاعة نجمو نعبيو قاعة فاسيلمون ولكن ما نجموش نضمنوا السلامة والأمن في كيبدا قاعة كل معبي يلزم القاعة أكثر مشترها فارغ وقت تشوف معناتها في التصرفات الفردية مالوريزمون في قاعة مسكرة مش كيما ترانا محلول
5: صحيح. لا ومجهودات كبيرة وفما ضغط كبير وفما احنا ليلة دربي كبير وفما مجهود بتاع الأمن يلزم يبات غادي معناتها عادة أشياء جيت لهم تعذر في مرحلة اللي وصلنا لها توا ما تنجمش تتمنى اللي تكون فما ان شاء الله تكون فما صحوة ما بين الفرق الكل وتتضافر الجهود باش يكون الجماهير نتاعنا ما تتحلاو بالروح الرياضية والثقة الرياضية.
1: دكتور سعد قهبيش معك بسرعة دكتور
3: ايش نحوالك استاذ لباس
5: مرحبا بك
3: يعيشك ربي فضلك. انت بكري حكيت على جان يتفرجوا على الام بي اي حتى لي موان جون راهو حتى احنا رانا نتفرجوا اكثر من 40 عام نتابعوا في الام بي اي راهو مش كان فهمني اس جي اي وليبرون وستن ريفز وجماعه نتاع توا احنا راهو قدم راهو جماعه كان لوريزون وقوموا الاربعه تاع الصباح.
5: مايكل جوردن
3: لا احنا ما نحبش جوردن احنا نحبوا فهمني نحبوا شاك ونحبوا بيني هارداوي والجماعه هذوك. فوالا دوك حبيت نقول لك اللي كي نشوفوا ساليت
1: كرات كومبليت تحليلي كذا باسكت امور امريكا
3: احنا كل ليله نتفرجوا على الماتشات
1: راه تنس فوت باسكت
3: اعذر لي باسكت سي ان سبور تري سبيكتاكولير علاش كيما كنت تحكي كريم خاطر معناها لو ماتش ني جامي جوي حتى ا 2 مينوت معناها 1 مينوت 30 دو لا فان لي 10 بوين لي 15 بوين ينجموا معناها
1: يرجعوا
3: بسهوله. اون بلوس في تونس الحقيقه وحتى ناصر يعرف كريم كل الحقيقه احنا ما نبداو نتبعوا كان بارتير من لي دومي فينال ومن الفينال معناها حاولوا كيفاش تلقاو اون فورمول عملتوا فورمول اللي وقتها تعملوا بلاي اوف ومن بعد يهبطوا زوز من البلاي اوف للبلاي اوت وكل شيء و سيتي با تريز افيكاس الحقيقه معناها جمعيات يمشيو يلعبوا بلاي اوف ومن بعد يقروا روحهم انكور اون فوا
1: لعبوا فرض هذه انت خمسه ماتشات في الدومي فينال وفي الفينال شكون يوصل الاول التروازيم
3: حلو 2 5 7 ماتش كيما الام بي اي
5: الامريكان
3: الامريكان جوست معناها التنظيم بون اون سورا جامي اون فورا جامي دو سال بلين كيما في الجريس ولا كيما في سربيا خاطر راهو بارفوا لي زومبيونس شايده واكثر من استادات كوره معناها مي بون فما بلدان تسميو بالباسكيت احنا مالوريزمون حتى في الرانكينج في الافريق قاعدين نوخروا شويه معناها سود سودان تو جمعيه كبيره برشا طالعه انت تعرف انغولا كيف كيف دونك اوني اون تران دو باتاي حتى انتم ظهر لي مهمتكم على شاد ليكيب ناسيونال وسي خاطر لازمنا نرجعوا خاطر باسكيت فهمتني كنا شامبيون دافريك بامال دو فوا وصلنا نلعبوا في ادوار متقدمه لازم ترجعوا كالشغف للعباد باش يتبعوا ولازم تلقاو اون فورمول وكما قلت انت للوتو فينانسمون وسيرتو الفينانسمون تاع الجمعيات تحكي على الاب مثلا تواني واحد من الناس عندي الام بي اب فهمتني ونتفرج على الام بي تي في وكل شيء كل ليله مثلا يفو اسي باش عاديو الماتشات ماني على الديوان خاطر الديوان فهمتني عندها اون كوفرتور معناها اكسيلونت وتكون حاجه كما نقولوا up to date معناها تلقاو ان بارتناريا مع فورنيسور انفورماتيك تو احنا كيفاش عرفنا مثلا ما نعرفش يعني فهمني دونوفان ميتشل ولا كيفاش عرفنا جاري تالين ولا كيفاش ما ندخلوا نشوفوا كل جوار فهمتني ولا شنية الفيشة متاعه كيفاش عرفنا هاشيمورا كيفاش عرفنا معناها بور فو دير راهو كيما في الكورة بار اكزومبل يعجبنا جوار في ماتش معين ندخلوا نشيرشيو عليه دونك انتوما جواريتنا احنا نتاع الجمعية الكل حاولوا تعملوا لهم دي فيش كل واحد وين بدا وين مشى
5: هو اللي باش يكون موجود في الابليكيشن
3: باش نعرفوهم الحقيقه راني يعني نتفرج على ماتش راني ما نعرفهمش ابار حديدين خاطر صاحبي ما يعني بالديوان والله كيما انت معك والله بالحق راه
1: بارزو رغم اللي راه الدكتور ما مغروم جدا جدا
3: معناها ما نعرف تاع تونس الحقيقه المرناوي شويه نعرف الموحلي دوز معناها عباده ماني واضحين تاع ليكيب ناسيونال نعرفهم اما انتم تبارك الله عندكم 12 جمعيه كان مش غلط ها
5: ايه
3: 12 جمعيه كل روستر فيه اونتر 12 و 16 يفو معناها يفو ان داتا بيز واضحه
1: هاي موجود باش تولي في الابلكاسيون
3: ولا اي اون بلوس لازمكم تعملوا كل توسكي سبيكتاكل افون لو ماتش اونتر لي ميتون تحاولوا كيفاش تعطيو اون امبيونس الامريكان كيما تحكي
1: هاي سيدي عطينا البرنامج نخدموا به
5: دونك البرنامج نخدموا به دونك فما سبيكتاكل يحكي عليه الدكتور دونك تكون فما لوحات هيلة دوك حتى في الاجتماع الأمني اللي عملناه قلنا فما راه كذا وكذا دوك حاولنا باش نجيبوا معناتها الماكسيموم تاع حاجات شو اللي باش يكونوا موجودة في الفرجة خاطر هذا كل نقص شوية من لونغومون تاع الجماهير كي تشوف تلاقي شوية بالفرجة اللي فوزت الماتش حتى في ليميتون كل نقص شوية من الاحتقان الموجود في المدارس دوك هذا إن شاء الله يكون موجود ونكون حاضر فما حاجة أخرى اللي مادامني على ديوان فان فما غدوة الكونفنسيون ما بين ديوان سبور وجامعة التونسية لكرة السلة في الشارقة عندها في التيران بيدو دونك تكون موجودة في دونك الكونفنسيون باش تعمل الأمداء نتاعها توقيعها في الفينال غدوة وإن شاء الله البارتنير نتاعنا يزيد يساهم في تطوير كرة السلة
1: إن شاء الله
5: نشرة وفي دونك أنا في سولونتين تاع الديوان دونك نحب نطمن على اللي قاعدين تقوموا به بالحق من غير رمي ورود بالحق
1: لا ماهوش مزيه ولا لا مزيه ماهوش مزيه سي سفيان بالعكس وراهو
5: معناتها بالنسبه الفوت معناتها بالنسبه للدرجات السفلى قاعده تتعدى تدخل القهوه فهمت في داخل الجمهوريه تقام حاليا
1: تفرج ليك دو اي تفرج ديوان سبور ديوان سبور
5: ديوان سبور معناتها ديوان سبور تفرج ماذا ان شاء الله باش نوصلوا في الباسكيت باش هذه معناتها الماكسيموم
1: ان شاء الله
5: الماتش تكون فيزيبيليتي كبيره وندخلوا معناتها الجهات الكل تكون موجوده الباسكيت
1: مشكور جدا سفيان الجريبي رئيس الجامعه التونسيه لكره السله اكيد جدا ان شاء الله ان شاء الله ديك توفى الفراميتا بتاع الجمعه هذه الفوتبول اللي عندنا باش نستدعيوك باش تكون موجود معنا ان شاء الله في البلاتو، مش نحكيو بالكدا بالكدا، ثم برشا ما يتحكى في الباسكيت والحقيقه احنا فرحانين برشا. انتم مكتب جامعي ما عندوش برشا صحيح، ولكن ما عليكمش برشا بوليميك، يتحكى عليكم اكثر على الخدمه، يتحكى عليكم اكثر على التنظيم، وهذا شنو نحبه والله العظيم. معناتها مش رمي ورود، انا صدقني حتى كان راك في الشارع ممكن ما نعرفش
3: احنا اللي صرنا معناتها ولا لعبنا
1: بيه خاطر عمرنا ما تقابلنا معناتها قدام بعضنا، ولكن كل حد فعله يحكي عليه. انتوما كجامعه توصيل لكره السله من اكثر الجامعات في الرياضات الجامعيه اللي ما عليكمش بوليميك قبل كل شيء، وتخدموا وساهمتوا خاصه في انه تكون ثم منافسه، ومنافسه بليز وموا عادله بين جميع النوادي.
2: اول حاجه انا حبيت نحييك على الحضور ويعطيك الصحه على الكوميونيكاسيون ويعطيك الصحه. انا اليوم اللعبه هذه لازمها تكون على بورتي نتاع الناس الكل باش ينجموا يتفرجوا بها، باش الغرام يزيد. اليوم كي الكونفونسيون ما بينك وبين ديوان سبور ما تنجم كان تكبر الحلمه نتاع الناس الكل، وهذه مهمه برشا. كي يبدا لاكسي معناتها سهل بالنسبه للوليدات الصغار اللي باش يتغرموا بالباسكيت، وخاصه نحكيو في الديجيتال معناتها السي حتى في تليفونه ينجم يتفرج في، مش لازم اللي اوبليجي باش يمشي على تابلت وينجم يتفرج على اي وسيله ينجم يتفرج. من غير ما ننسى زاده كيف كيف راهو الباسكيت عنده تاريخ في تونس، من غير ما ننسى زاده علي البنزرتي اللي خدم خدمه كبيره في الكره السله التونسيه، خاطر التاريخ يلزم فما المسؤوليات التداول، لان ديما نأمن بالتداول والمسؤوليات راهو تاخذها الاجيال وتعطيها ناس، وهذاك علاش حبيت نحيي كل الناس اللي ساهمت في معناتها وصول الكره السله التونسيه للمستوى هذا.
1: شكرا لك صح حساس
5: وكيل. انا تعليل بنزرتي كنت نائب رئيس المكتب الجامعي اللي تحصلنا عليه في مستوى الذكرى نتاع اول بطوله افريقيه في مدغشقر، كان حلم وكانت فريمون حلمه كبيره برشا وان شاء الله نوصلوا. قلنا فما برشا حاجات تنجي الوقت نتحدثوا فيهم، فما عندنا
1: باش نجيبوك حسين يا سي صوفيا، باش نجيبوك.

0: تف في السباحه وفي التنس. دقيقه دقيقه خلينا نقرا كومنت. تف في السباحه وتف في التنس وتف في الفوت وتف في الباسكت وثم شكون بارسا زاده معلم يا دوك الدوك افحمهم الدوك في كل شيء. بارك الله عليك كده دوك
1: السباحه ما نفهمش
0: نحكي لك شنو وقعني
1: كان باسكت وتنس وفوت يزي في
0: برك غدوة نسمعك تحكي على الفولي.
1: الفولي نفهم
0: نلعب
1: فولي
0: تلعب فولي
1: يلا الاولادنا اللي لعبوا الفينال نتاع شامبيونا اقوى شامبيونا في العالم اللي هو شامبيونا ايطاليا
0: صحيح
1: البنتارا وولدنا حفايظ
0: وحفايظ
1: ناصر راهو سي با دوني راه
0: في ايطاليا تلعب
1: في ايطاليا اللي اقوى شامبيونا في العالم راه وكيما كنت نحكي مع
0: البريمير ليغ نتاع الفوت
1: اي بريمير ليغ تاع الفوت وكيما كنت نحكي مع سي سفيان رانا اول بيي نور افريكان هزينا جوار الان بي اي راهو سالم المجري سي با فاسيل دونك
0: صالح
1: دونك يفودري معناها نخدموا باش نحاولوا نصدروا الماكسيموم دو جوار خاطر هذوك اللي باش يهزونا النيفو نتاع ليكيب ناسيونال نتاعنا.
0: يلا لحظات فاصل قصير ثم سنتحدث على ديربي بلغة الأرقام.
2: داتا فوت بيبليسيتي

0: مولاندور يودك باش نوازلوا لي على كريم كيك بنين ويجي بين وقتين.
1: مولاندور ودي روحك وزيد.
2: داتا فوت.
3: رجعنا لكم من جديد في داتا فوت 30 دقيقة بعد 3 متاع العشية. أرقام خاصة جدا، مشكور جدا جدا جدا زميلنا محمد أمين الخنوش على العمل اللي قام به، عاوني بارشا بارشا بارشا في الموضوع، دونك نحب نشكره ونشكره ونشكره ما في بالوش اللي هنا باش نحكي عليه أصلا. خنوش دونك من البارح يعطيه الصحة محمد أمين الخنوش، دونك باش نرجعوا لكل المباريات. الحقيقة لقينا إشكالية كبيرة الأولاد، لانه ثم مباراة لم تستكمل، مباراة النادي البنزرتي والنادي الافريقي. دونك نكملوا المباراة ونحسبوا لها مع مانويل مون، لانه على الورق النادي الافريقي كان رابح ووقفت المباراة وباش معناتها نكونوا معناتها فيابل على الاخر على الاخر. ولكن دونك ارتأينا انه نحسبوا نتيجة المباراة هذيك كما ما هو موجود بالقانون، ونحيوا الاحصائيات نتاع النادي الافريقي في تلك المباراة ونعملوا المجموع بالمعدل. يعني مثلا الافريقي الافريقي مثلا ارقام الافريقي تتقسم على 27 وتتضرب في 28 باش تعطيني معدل افريقي في 28 جول. خاطر الماتش هذاك ديجا مكملش، دونك 27
4: الاناليز اللي عملتها اناليز فيها
3: بالدكتور في المات.
5: برافو عليك.
3: قسمنا ارقام الافريقي على 27 عاودنا ضربناها في 28، دونك الرقم العام نتاع الافريقي هذاك هو رقم الماتش باش توا نجموا نعملوا الكومباريزون الصحيحه ما بين النادي الافريقي والترجي الرياضي التونسي. دونك المعطى هذا مهم جدا اللي نقوله لكم، لانه من بعد ثم هوة الارقام يا دكتور ويبداو يقولوا لنا كيفاش هذيك ناقصه وهذيك زيد. دونك بالنسبه لاهم الاحصائيات، دونك عندنا عديد الجداول باش تبداو تتبعوهم توا الناس اللي تتبعوا فينا على الشانل يوتيوب نتاعنا ديوان اف ام لايف، وننصحوكم تدخلوا تتفرجوا لانه ثم ارقام مهمه باش تلقاو دي تابلو كومباراتيف وغيره. جدول الاحصائيات الكامله بالنسبه للموسم الرياضي 2025-2026. بالنسبه للفرص، الترجي الرياضي التونسي 211 فرصه، النادي الافريقي 148، التسديدات على المرمى 152 للترجي وكذلك 117 للنادي الافريقي. هذا الانديكاتور الاول، انديكاتور هجومي. نبدا بك ناصر. اي
6: بالنسبه
3: لي شوي باش نزيدكم ارقام من بعد.
6: بالنسبه لي انا وقت اللي نقل الارقام انه الترجي الرياضي التونسي عنده 211 فرصه الى حد الان، والنادي الافريقي 148 فرصه، معناتها نقرا الرقم هذا ظهر لي عنده اهميه كبيره بارابور لكاليتي نتاع الملاعبيه اللي موجودين في ال 30 متر الاخرانيين، ملاعبيه اللي قادرين يخلقوا الفرصه، ملاعبيه ملاعبيه وسط التيران اللي ينجموا يوصلوا الكره كما يلزم للهجومات نتاع الترجي، من الفرق الترجي اللي يضغط عالي، الترجي وقت اللي يلعب ضد ديزادفيرسير يحاول يحط الريتم نتاعو هو، يحاول باش يخلي الفريق معناتها يحاول يسجل في اسرع وقت ممكن. هذوما الارقام متاكد انه الترجي الرياضي التونسي من الفرق اللي

0: معناتها ينجم يخلق عدد فرص كبيره، لكن بعد نشوف التسهيل وتسهيل الاهداف والتسليم كيفاش
1: الفريقي باش يتفوق بعد انا جايين خاطر بشويه
0: على خاطر عدد الفرص يلزم بعدهم بارابور اون بورسونتاج يلزم يكون التو عالي برشا في تسجيل الاهداف، ويمكن هذاك اللي ناقص في الترجي.
1: التحول الثلث الاخير 580 للترجي 451 للنادي الافريقي، المراوغات الهجوميه 466 للترجي 352 للافريقي، الضغط العالي 370 للترجي 436 للنادي الافريقي. دكتور خليتهم لكم مع بعضهم انا هذوما.
2: كما قال ناصر بون الفرص اكثر للترجي والتسديد سيرتو التسديد خاطر الفرصه ما نعرفو
1: ديما ودخول الانتير الاخراني الترجي اكثر
2: صح. ديما المدربين وسيم يعرف ديما الفرصه لازمها تكمل صحيح. تكمل بالتوزيع تكمل بالتسديد تكمل صحيح. دونك هنا الترجي معناها قاعد يسدد على المرمى ومالوريزمون لا كونفيرسيون معناها لو بورسونتاج اي هذا هو لو بورسونتاج كيما حكى كريم ديجا 211 فرصه على 28 مباراه. معناها الترجي يعمل في 7 فرص براتيكمون
0: في كل مباراه
2: الافريقي ان بو موان دونك معناها يعمل براتيكمون في 5 فرص 5 ونص. دونك كيما كان يحكي كريم الدخول للثلث الاخير ترجي متفوق.
1: يقول لك بربي كيفاش تقيم الفرص؟ قولونا باش نعرفوا الفرصه فرص واضحه معناتها فرصه هدف يبدا راس دخل 18 متر كره على ساقه الصحيحه باش يشوط كره. دونك هذيك هي اللي تعتبر فرص سانحه للتسجيل. تير دو لوان نتاع 40 متر وكذا ماهمش فرص كبيره، اللهم كي تبدا في 90 ولا اوبورتونيتي كبيره ولا تضرب على ولا باراد كبيره ولا
2: باه كيف هذا هو في معناها في المراوغات كيف الترجي يمشي اكثر للان كونتران يراوغ اكثر يحاول كيفاش يخلق معناها لا سوبيريوريتي نيميريك في كامل ارجاء الملعب.
1: اما في الضغط
2: هنا هنا تجي لا توش نتاع فوزي البنزرتي معناها اللي هي الضغط العالي واللي هو مدرب حياته كامله توا بارك الله ظهر لي 40 عام هو معناها يمرن هو عنده الضغط العالي من أبجديات الخطط التكتيكية متاعه معناها مريناش حتى فريق متاع فوزي البنزرتي حتى كيبدأ بارفوا مش حاضر 100% فيزيكما وإنما ديما يطلب باش المهاجمين متاعه وسط ميدان متاعه والبلوك كامل متاعه يضغط عالي. وهنا فما ديفيرونس نوتابل في الضغط العالي ما بين الضغط العالي باش نفسر العباد تسمع فينا هي وقت اللي راو اللي فما مانوفر فما سيتواسيون فما وضعيه تحرك فيها بلوك كامل ماهوش ضغط هنا نقولوا انديفيديوال مي ضغط كوليكتيف ستادير راو نقولوا كوليكتيف راو اون بروميير ليني اون دوزيام ليني تبعت في البريسينغ او الكونتر بريسينغ على بيرت دو لا بال. دونك هذا يخلينا الراو اللي كونه الترجي تمشي اكثر للمهاره
1: صراحه دكتور انا برشا رقم مازالوا برشا رقم
2: معناها البناء ودخول ال 33 متر ولا فهمني خلينا نقولوا ال 35 متر الاخيره وتمشي اكثر للان كونتران والمراوغات الور كو معناها النادي الافريقي يضغط اكثر ويمشي اكثر الكرات العموديه والطوليه.
1: التمريرات الهجوميه 969 للترجي 840 للنادي الافريقي، التمريرات الطويله 751 للترجي 968 للنادي الافريقي. نتيفيك في ديزانديكاتور اللي تنجم تربط بين فكره مع بعض اكيد فاهم ونسبه تحول الفرص الى اهداف هذه كل مش تجاوبونا عليها من بعد. دونك 20% بالنسبه للترجي الذي تونسي الفرص نتاعو يحولها الى اهداف، والنادي الافريقي 28% يحول الفرص نتاعو الى اهداف. دونك نسبة الفوز بالثنائيات الهجومية تقريبا
3: كيف
1: 49 للترجي 47 للنادي الافريقي، ونسبة الفوز بالثنائيات الدفاعية كيف 56% لكل فريق. اي سي وسيم
3: باه اول حاجه يعطيكم الصحه على الاستاتستيك اللي صارت الكل ودونك حتى الدوك توا والناس
1: اللي تحكيوا على سبورت بيز
3: اي فوالا لي دوني اللي تحكيتوا فيهم توا الكل ما حكيتوا على معناتها على 28 جوله اللي تعديت. انا جي في اون موين بار ماتش وقسمتهم على تقريبا كل ماتش. احنا كيف تشوف انت مثلا كان نرجع بسرعه زاده باش نخليك شويه وقت انت الفرص 7 فرص في كل مقابلة للترجي، 5 للإفريقي، تسديد على المرمى 5 تقريبا للترجي، 4 فاصل للإفريقي، يعني في كل مباراة، يعني دخول الثلث الأخير تقريبا 20 مرة في كل مباراة، تقريبا 20 مرة هو يمكن كان نجم ندخله حتى دخول منطقة 18 اللي هي اللي كان نربطوها احنا مثلا نسبة تحويل الأهداف الـ 28%، هذه نقطة مهمة جدا. وانا تو نعرف معناتها مثلا سي فوزي بن زرتك يخدم يطلب اللاعب يقول لك اكثر معناتها تفوق اكثر كثافة عددية في في 18، دونك هذه زادة نقطة تزيد تأكد لك الـ 28% متاع نسبة تحويل الفرص اللي هي 20% فقط للترجي، واللي يمكن حكينا فيها الأسبوع الفارط اللي هي جاية من معناتها عدم توفيق المهاجمين اللي كانوا عنده، دونك شفنا معناها بوكو دوكازيون ما اللي بوكو دراتاج في الاسبيرونس اللي خلاه. كي نرجعوا ثم نقطة مهمة جدا اللي هي كان نشوفوا الاستاتيسي كاملة، نشوفوا كل تولي بارامتر معناتها ثم تفوق نسبي للترجي الرياضي مقابل النادي الافريقي، إلا في زوز تقريبا دو بارامتر اللي هو استعمال الضغط العالي والضغط، راهو اليوم معناتها كيما حطينا الضغط العالي نجم يكون الضغط في وسط الميدان او الضغط في معناتها في البلوك با ولا البلوك ميديون ولا البلوك هو، نحكيو على البلوك هو اللي هو تقريبا في كل مباراه اكثر من 15 مره الترجي الافريقي يضغط عالي على المنافس مقارنه للترجي اللي يضغط 13 مره، وهذا يخليه يسترجع الكره بسرعه ويخليه يحول الكرات نتاعو مباشره الاهداف. لكن لازمك تربط بحاجه اخرى، وقت تبدا فريق يلعب في الضغط بطريقه هذية ويكون كومباكت او نيفو دي بلوك يعني حتى في معناتها المنطقه الدفاعيه، اش يصير؟ نشوفوا اللي التمريرات الطويله زاد النادي الافريقي فايز بهم. وعلاش يعملوا التمريرات الطويله اللي هما تقريبا 34% 34 تمريره مقابل 26 تمريره للترجي في كل مباراه، معناتها كي ناخذ الكره انا ديرير مش تولي ترانزيسيون رابيد، مش نخدم على الدياغونال ولا ترانسفيرسال ولا نلعب كره طويله باش نمشي باقصى سرعه بور ديزيكيليبري الادفيرسير. وهذه من الحاجات اللي تميز معناتها فوزي بن زرتي، والا احنا نقولوا لو موديل دو جو على فوزي بن زرتي. اي لا هذوما لي بارامتر معناتها يسقوا ويثبتوا اللي قالوا معناتها كيفاش طريقه فكر المدرب اللي نشوفوها في لي بارامتر هذوما طريقه معناتها واضحه. الثنائيات حاجه مهمه جدا اليوم في اي ماتش، اكيليبر توتال
1: معناتها ديفونسيف واوفونسيف.
3: فوالا
1: voilà.
3: اليوم في مباراه كره راهو اول بارامتر نشوفوه هو لي دويل. الفريق اللي يربح لي دويل تقريبا المباريات نتاعو. كيف تربح انت لي دويل سي بلون اوفونسيف ولا ديفونسيف؟ ممكن راهو الناس ممكن مش فاهمه معناتها اوفونسيف. راهو اوفونسيف مش معناتها انك دفعت على الكره، انك خذيتها وفكيتها على المنافس، معناتها ثم كره بيناتك من الزوز، يعني دونز اون اكسيون اوفونسيف. والديفونسيف معناتها نراهو زاد كيف نقولوا دي ثنائيه دفاعيه، راه تنجم تكون دويل ايريان، يكون دويل سول، يعني باش نكونوا واضحين باش الساده المستمعين او المشاهدين يفهمونا. دونك مهم جدا النقطه هذه نتاع الثنائيات انهم معناتها اكيليبر توتال. سي نورمال كان نرجعوا نشوفوا معناتها لونجاجمون تاع كل فريق، هذا يخلي الكل معناتها حتى المباراه القادمه اللي مش نحكيوا عليها بعد اكثر مش يكون برشا معناتها الفسغاس بازي سور لي دويل.
1: بما
2: معناه قبل ما نتعدي
1: فما
2: مهم ومهم جدا، انت حكيت على ريوسيت من كيفيه تسجيل الفرص. دونك عملت الراسيو انت وخنوش يعطيكم الصحه، تسجيل الفرص. فما راسيو اخر مهم اللي هو التسجيل التسديدات، معناها على الحساب على لي تير كادري. وهنا الترجي يطلع من 0-20 كما قلت انت، من 20% يولي 29% كي سدد الترجي بريسك معناها
1: على كل 3 تسديدات هدف،
2: على كل 3 تسديدات هدف. والنادي الافريقي يطلع من 28 يطلع 36%. دونك لازمهم يوصلوا للتسديد باش يكونوا انجع. ناصر فهمتني، معناها الفرص لازمهم يكملوا، وكل ما يكملوا الفرص كل ما الفرق يوليوا اكثر يوجعوا على خاطر تسديدات كما كنا نحكيو 5.5 براتيكمون للاسبيرونس كل ماتش، و 4.5 للنادي الافريقي. الاهداف 44-41 معناها سانو في بريسك مش حصيله كبيره،
1: مش حصيله مش ولكن حصيله
2: مش فرق تلعب،
1: هي مش كبيره ولكن ناصر
2: هدف ونص برك، هدف فاصل 6 كل ماتش.
0: فما حاجه اللي زاده مهمه برشا وقت اللي نحكيه على مدرب عنده فكر معين، ونقرا هنا شيفر انا نعتبره مهم برشا، هو استعمال الضغط العالي. استعمال الضغط العالي هو ديجا ليدي نتاع مدرب اسمه فوزي بن زرتي اللي هو معناتها من المدربين اللي يحب يمشي في لافون يدرس القدام. معناتها كي تشوف اليوم التسديدات
1: الضغط العالي
0: بالنسبه للترجي الرياضي التونسي 370 والنادي الافريقي 436، انه معناتها في استراتيجيه نتاع فوزي بن زردي من المدربين اللي يحب يضغط غالي ما يخليش مساحات، وخاصه كي يبدا المنافس اقل منه معناتها في الـ في الـ في, في, في الكاليتي نتاع الملاعبيه عنده اهميه برشا.
1: لكن الضغط العالي زاد لهنا، نحب نسالك ناصر بعيدا عن على الارقام، الضغط العالي تنجم تعمله وقت اللي تلقى فريق امامك انت افضل منه فنيا، ولكن زاد اليوم انت مش تواجه فريق يحظق جيدا لا الترجي،
2: خروج من الضغط
1: اللي هو تو الترجي افضل فريق في تونس حسب الاحصائيات هذوما، لانه هذم افضل الاحصائيات بين زوز فرق وفوار نادي صفاقسي، ثم بعض الاحصائيات فوق فيهم على كسوة مرة على الترجي مرة على الفريقي، ومعناتها كيليبري شوية بيناتهم ثلاثة، ولكن هذوما الاثنين ترجي واكثر فريق في تونس اللي يلعب البوسيسيون اللي يمتلك الكرة، هو الفريق الاول في تونس في نسبة امتلاك الكرة والاستحواذ، وبالتالي النادي الافريقي لن يواجه فريق سهل باش يضغط عليه عالي، باش يواجه الفريق الافضل في الاستحواذ.
0: إيه لكن فما حاجه حتى الترجي التونسي في بعض المباريات كنت اتذكر ضد البريس وقت اللي التبريسية عالي لقى برشا مشاكل ضد جمعيات زاد، فما برشا بعض المباريات الترجي
1: خاصه وقت اللي مريح
0: صحيح في وقت من الاوقات زاد الترجي التونسي وقت اللي عمل الفريق، خاطر الترجي من الفرق اللي تحب تبني من تالي وتحب تلقى الاريحيه الكافيه باش تجب تخرج الكره، في وقت من الاوقات يمكن ما تلقاش اليات اللعب نتاعك وقت اللي تبريسي وتبدا البريس معناتها بيان اورغانيزي في التايمينغ نتاعو في الوقت نتاعو زاد تنجم تدخل ليكيب معناتها اون دوت. ولكن فما حاجه اخرى زاد رقم اللي نعتبره زاد مهم، انه بخلاف الضغط العالي اليوم انا زاد فما حاجه التمريرات الطويله. علاش هذه التمريرات الطويله؟ نقول معناتها شيفر بالنسبه لي انا مهم برشا كي نحكي على الترجي الرياضي التونسي، نحكي النادي الافريقي ترى التمريرات الطويله الترجي عنده 751 والنادي الافريقي عنده 968. وقت اللي يبدا عندك ان بروفيل داتاكون كيما في رشاوات اللي تجم تلعب عليه طويل وتطلع الناس من تالي من المونيتيرا ويطلع غيث ويطلع اسامه معناتها على الاطراف وينجموا يخلقوا الهجمه السريعه، وشفنا لابروفوني الهدف اللي تسجل الاولاني معناتها في المباراه الاخرانيه ضد الملعب
1: الشريمي وكيفاش
0: ديزيان بال، معناتها فما فكر محطوط اون بلاس معناتها على حسب الادفيرسير ولا حسب المنافس، معناتها اليوم
1: حسب امكانيات لاعبيك زاد
0: صحيح امكانيات لاعبيتك، لكن زاد كيف كيف بعد ساعات حتى الادفيرسير انت زاد كيف كيف ما تمشيلكش القصير ويمشيش للبريس، تنجم تمشي تدخل في استراتيجيه اخرى تمشي تلعب وتستنى الدوزيام بال اللي تنجم تجيب لك تعمل لك الديفرنسا. الارقام انا بالحق يعطيك الصحه معناتها على الارقام هذوما انت والاولاد اللي حضرتهم بالحق تنجم تفهمنا اليوم براتيكمون فكر نتاع المدربين وفكر نتاع الافكتيف نتاع الترجي وسواء نتاع النادي الافريقي اللي نعتبره مهم برشا كريم.
3: انا جو بونس على كلمه فكر المدرب انا
1: حسب ابرز المخرجات والاستنتاجات نخرجوها من بعد
3: جيستومون. انا ثم نقطه نحب نتفاعل فيها مع ناصر كي يقول لك فكر المدرب، واحنا تو قعدنا نحكيو على الافريقي والترجي، لكن ما تنساش الافريقي نفس المدرب ونحكيو على فكر المدرب على موسم كامل. هنا كي نحكيو على الترجي الرياضي التونسي لازمنا نحكيو على ستاتستيك مع ماهر الكنزاري، ثم ستاتستيك نتاع ثلاثه مباريات ولا زوج مباريات مع براكوني، ثم نحكيو على ستاتستيك مع بومال اللي هو معناتها في الاخر المرحله الاخيره الترجي الرياضي التونسي اللي كيف حكينا على الضغط وما تخرجش من الضغط قاع عديد الصعوبات في عديد المباريات الاخيره حتى في صناعه اللعب. يعني كيف معناتها الترجي الرياضي التونسي في المرحله الاخيره اليوم قاعد معناتها الفرق اللي ضغطت عليه معناتها خلات المدافعين يخطئوا والحارس يخطئ وصارت له عديد المشاكل. دونك اليوم كيفاش من بعد كنت نزيدوا نحكيوا اكثر كيفاش المباراه يمكن تصير والكل، لكن حسب رايي انك نحكيوا على الاستاتستيك معناتها كي نحكيو على ستاتستيك
1: احنا نقسموا على ستاتستيك وعلى الموسم كامل. وهي اكثر سؤال مهم جدا يجينا
0: بالضبط ايش قلت لك
1: سؤال مهم جدا ما تسالش اسنان من الحقيقه ما سمعتوش في حتى وسيله تعليم، ولكن اعتقد انه السؤال مهم. مروان البرهومي على اليوتيوب قول يا كريم بربي جاوبني، هما الاولاد باش يجاوبوك يا مروان. الكلوب نتاع اللي عند فوزي البنزرتي فيها نسبه كبيره من خدمه بيتوني، جاوبني يا دكتور. هاي جاوبوني الكل.
0: بالنسبه لي انا النادي الافريقي صحيح ينجم يجي مدرب خدم خدمة متاع بيتونية واحد
1: معتك كمل على خدمة بيتونية وإلا استراتيجية أخرى جديدة.
0: لا هو بيتونية كي جاب فكر جديد جا احنا أول مرة عمناه ونشوفه مدرب اللي كل جولة يغير مجموعة متاع ملعبية يغير أكثر من 3-4 ملعبية ما عنده استابيليتي في الكيب لكن في نهاية العمر معناتها وقت اللي تشوف الإحصائيات في الآخر ما كانتش كارثية في النادي
2: الفلكي. لا كان يخلق أكثر من
0: سنين. إيه إيش قلت لك ما كانتش كارثية.
2: يخلق 7-8 فرص كل
0: ماتش. في نهاية العمر بالنسبة لي أنا نحكي بوديوم بالنسبة لي أنا طلوع البوديوم. تمشي الكوب دافريك.
1: هو يحكي على الجو. يحكيش على النتائج. يحكي على الجو.
0: أنا بخلاف الجو أنا أعطيني زادة كيف اليوم ريزولتا اليوم الجو وحده ما يكفيش. خاطر تنجم تقعد تلعب للصباح ومن بعد ما فماش إيفيكاسيتي وما تمشيش. ما توصلش الاوبجيكتيف نتاعك سبورتيف ما عنده حتى معنى الجو تقعد تلعب احنا نذكروا قبل كنت فما جمعيات في تونس معروفه يمشوا يتفرجوا فيها تمشي تتفرج في اللعب وتروح
1: مستوى النادي الافريقي حاليا عنده جزء فيه بيتوني في خدمته على الموسم الماضي ولا لا؟
0: سيرتينمون فماش مدرب خدام فما اي فما فما فما حاجات حطهم حد باسو لكن كي جاء المدرب فوزي بن زرتي حط لومبرانت نتاعو بالطبيعه باش يحط فكره هو اللي دي نتاعو قبل مثلا
1: وسامي عمل لها
0: لا بيتوني انا مثلا عملناه الكلوب افريكان من الحاجات اللي كانت تنقصها في التيران نتاعها توحل الملاعبين ما تحملوش الضغط عملت برشا ديفو با في التيران نتاعها ما عندهاش ليه حتى في وقت من الاوقات فما بانيك متاع ملعبية ما همش نفس الضغط انت تحس ليكيب معناتها ولا تتحمل الضغط اكثر حتى في مرحلة ما تو شوفت انت الكلوب افريكا خرجت مع مستير ومن بعد الماتش اللي بعده عودت ربحت عودت رجعت فيسا معناتها هذا ما كانش موجود في الكلوب افريكا.
3: شوف انا كان جيت قلت لي في وسط الموسم الراجل خدم وتو جاء مدرب عنده شهرين نقول لك والله قاعد يصرف بالريزيرف متاع المدرب اللي قبله لكن اليوم ساعة حتى من الكوميتا تبدلت عم ناول وسطنا الافريقي معناتها اول حاجه اثنين مدرب انا فوزي بن زرتي جاء من
0: البريباراسيون تقريبا
3: اي ولو يعني ثم ديسكور ثم موديل دو جو ثم ديسكور نتاع انترنور ثم برشا حاجات معناتها باش نرجعوا للبيتوني عنده فوق العام توا معناتها صعيب ياسر نقيموا ولاعبين تطوروا
2: لاعبين تطوروا زعلوني من سيزون متوسطه عملناه رجع للمردود عامل تالي السهيل اللي تحسن بالقدا بارابورا مستوى اللي كان فيه في الترجي
3: صار تدعيم زاد الفريق
2: ما ننساوش الحارس الجديد شامخ
3: جايبك الحرزي جايبك
2: الحارزي العبده موجود من عام تحسن
3: حسن وطور
2: اي ما تنساش حاجه
3: شريمي جا تو
2: وناصر راهو كلامه لوجيك دونز اون شوز بيتوني كيوح العمير ما يلقاش على شكون يطول
3: اي اون بو با كومباري حبيت نقول لك انا اون بو با كومباري
2: يخدم في خدمه باهيه
1: تقصد بيتوني ما عندوش فراس سوات الموسم الماضي لو عنده فراس سوات كان نجم يعمل باركور كيما عمل فوزي بن زرتي
2: ولا حتى اخي قاعد يلعب هو عتيق مع الاسبيرونس قبل تراجور
1: دونك فراس سوات هو العلامه الفارقه في تشكيلة النادي الافريقي
2: ارجع للكلوب
1: هو اللي غير وجه النادي الافريقي
2: شوف قداش من مرتبه
1: ثم تاتي البقيه دور الاساسي كان لفراس سوات
2: خضراوي تحسن وسيم مع فوزي خضراوي تحسن برشا
3: خاطر تو هنا تقريبا نحينا للامانه معناتها المحب اللي يتكلم معناتها تقول علينا نحينا لا تقول علينا نحينا الاستحقاق نتاع فوزي بن زرتي نتاع الاطار نتاعه هو معناتها نتاع الاطار الفني ما نجموش نقولوا هكا اللي هو معناتها الخدمه نتاع بيتوني اليوم كم لبناه ما يجيش
2: وانت وسيم مدرب والله يبني على المدرب
0: لا ما سمعني بالله وسيم والله بعد ساعات فما حاجات اللي معناتها المدرب اللي خدم مع مناول ما عنده حتى معنى كان هو خدم خدمه معينه وعمل ديتراس معينين واللي جاء بعده طور ولا زاد ولا فاتتر ما نجموش نفسخوه
3: ما فسخناه
0: ما حكينا ما قلتش نفسخها
3: ناصر ما قلت معناتها مش نقوله هو قاعد معناتها هي ستين كونتينيتي دو ترافاي
0: صحيح كل واحد عنده طريقه عنده طريقه
1: فالعفان يقول كريم خويا اسمع هذه وما يقولها لك حد في الاعلام ما تلقاهاش وتلخص كل شيء بيتوني كان عنده شوات يزدو بلي عم ناول بن زرتي عنده شوات وهدف وليتوال هي الافريقي عم ناول ليتوال عم ناول الافريقي السنه
2: مش بعيد على الواقع مش بعيد على الواقع لانه عنصر فارق
3: في الاخر
1: اليوم الناس قالت التكتيك
2: اليوم ما عندنا حتى
1: مهاجم تو دي بون راهو كلوبيستي
3: مش نحكيو على الفوتبول
1: معناتها الناس تفهم في
2: الكوره نعملوا انالوجي نعملوا انالوجي دانو ب 10 اهداف برك تلقاه يلعب اليوم الترجي على الشامبيونان مع الكلوب
1: يقول لك
2: دانو ب 10 اهداف مش 15
1: ما عند نصيف يقول لك كان جيت في بلاصه البنزرتي التعادل ولا الربح يخدمك باي استراتيجيه تدخل المباراه والله اسئله قيمه جدا هاي دكتور هاي
2: دكتور وسيم.
1: دكتور وسيم
3: كيف كيف شوف اليوم فوالا هنا استراتيجية
1: المدرب.
3: لا استراتيجية كيفاش مش تلعب المباراة. اليوم انا بالنسبة لي شوف احبابنا مكرانا فوزي بنزرتي وقت هز البطولة مع النجم الرياضي الساحلي تقريبا شاك فوي لتي يلعب ديرير وعلى ترانزيسيون والكل. دونك هنا معناتها الفكره انه يفا اتاكي ولا مش يمشي يفا تر اون ايكيليبر سي سور. ما نتصوروش مش يكون ايكيليبري. مش حكيت نلعب على النيل. اي مدرب راهو يزمو يلعب باش يربح المباريات نتاعو. ما ثماش مدرب يلعب على خاطر التعادل لانه هذيك تولي اكبر غلطه انك تلعب باش نتعادل. دونك اليوم مش تلعب باش تربح المباراه نتاعك. ثم معناتها لي سيركونستانس دو ماتش هي اللي تخليه كيفاش باش يوقف البلوك نتاعو. بلوك انا شوف انا الفرق هذوما انا كونيسون مثلا فوزي بنزرتي انا ما نتصورش il va changer les habitudes نتاعو. سي il va jouer comme il joue comme d'habitude. مش يبدل حتى شيء. مش يكون حاضر معنا باش يلعب المباراه.
1: اربع دقائق في الساعه الاولى. نرجعوا للارقام لانه البعلي يبدا في الساعه الثانيه تاع الجمهور والافضليه لمن وشكون باش يربح وكيفاش تدخل المباراه والتشكيله هيك من بعد. تو مازلنا في الارقام باش نكملوا بهم الساعه الاولى. ابرز الاستنتاجات والمخرجات ناصر خلنا ناخذوا فما هيمنة هجومية للترجي.
0: صحيح هو الأرقام اللي عنا قدامنا تقول اللي فما هيمنة هجومية للترجي. الترجي معناتها من
1: أكثر فرص.
0: أكثر فرص عمل 211 فرصة مقابل 148 يعطينا معدل بلوس 43%
1: للترجي
0: الرياضي التونسي. هذا يؤكد أنه الترجي هجوميا خير. نحكيه على التسديدات. الترجي عنده 152 تسديدة في المرمى مقابل 117 للنادي الإفريقي يعطي 30% دو بلوس للترجي الرياضي التونسي. للترجي الرياضي التونسي الأكثر دخول الثلاث الأخراني التير الأخراني نحكيه على 580 للترجي 151 للنادي الإفريقي. معناتها يؤكد مرة أخرى زادة كيف أنه الترجي يدخل في التير الأخراني أكثر من النادي الإفريقي. 466 مراوغة مقابل 352 معناتها لكاليتي
1: ديما للترجي
0: نحكيه للترجي. بالنسبة لي أنا لكاليتي انديفيدوال متاع ملعبية الترجي معناتها وقت اللي نحكيه على ساس وبو عالية ونحكيه على ملعبية اللي عندهم إمكانيات كبيرة اللي قادرة
2: رغم اللي ماهوش أحسن حالاتهم
0: مش في أحسن حالاتهم لكن هذا من الأرقام تقول
1: هذا يعطينا أنه الترجي الأكثر سيطرة على مجريات اللعب أمام جل منافسي. مي باركونتر دكتور الكفاءة التهديفية والنجاعة التهديفية للإفريقي مقارنة بالترجي
2: سيسكو جالي دير كي ناخذوا لي كونستانت الكل ناخذوهم اون اون كما قالوا الأولاد ناصر وسيم أبار البريسينج أو وأبار الكرات الطويلة الترجي تتفوق في كامل الاحصائيات وليليني ستاتستيك.
1: ديجا عندنا ذيك السيركل فيها الترجي
2: السيركل اللي فيه نعرفوه الناس كل يبدا فيه دوره
1: ربي يعطينا السيركل
2: السيركل اللي فيه دوره الترجي احمر بكله والازرق جاي تحته قد
1: سيركل توتال
2: سي تريز امبورطون ذيك بور كومباري الاداء الهجومي وايضا في الدفاعي خد فما دي جويل دي
3: مونتيل
2: تو سا بون لازم نعرفوا اللي كريم وخنوش خدموا على اكثر من 150 كونستانت ما نجموش نقولوهم الكل
1: هذوما لا فنان ولا الصوره اللي
2: حكينا عليها خدمه محلده
1: بالاحمر الترجي بالازرق النادي الافريقي
2: فوالا دونك هذوما لي 20 كونستانت ستاتستيك اللي ينوزوريون شويه خاصه الكوتي اوفنسيف لكن كي نلموهم الكل مع بعضهم الترجي تخلق اكثر لكن الكلوب تمركي اكثر بارابول على الفرص تجيب فيهم
0: Voilà.
2: La conversion تاع الكلوب بالعربي باش عباد يفهم الكلوب توجع اكثر
0: واقعيه
2: بالضبط هذيك الكلوب توجع اكثر ليسبيرونس تخلق تعمل فوليوم دو جو تعمل 5-6 فرص ماركي بون تونس
1: اعطيني اعطيني الكفاءه التهديفيه الافريقي اللي يتفوق فيها على الترجي الرياضي التونسي 28% نسبة تحويل فرص إلى أهداف للنادي الإفريقي
2: 36%
1: 28% للنادي الإفريقي مقابل 20% ما نحكيش على التسديدات نحكي على الفرص هدف كل 3.6 فرصة بالنسبة للنادي الإفريقي كل 3.6 فرصة ثم هدف مقابل هدف كل 5 فرص للترجي الرياضي التونسي رغم أنه 63 فرصة أقل ولكن فارق الأهداف هو 3 أهداف فقط يعني ترجي يتفوق على النادي الافريقي بثلاث اهداف فقط بالرغم انه ثم فارق 63 فرصة الترجي يتفوق فيها على النادي الافريقي لانه يعطيك ليفيكاسيتي نتاع النادي الافريقي قدام الكاج جست نكمل هذه الكفاءة تعوض الكمية في التهديف صحيح. لأنه قد ما تكون افكاس نجم من فرصتين تحط بونتو ومن ثلاثة فرص تحط بونتو سي كيف كيف مش بعدد فرص بعدد الأهداف تقاس النتائج. الأكثر حسما في استغلال الفرص المتاحة هو النادي الأفريقي وأداء تهديفي عالي المستوى بأدوات أقل بالنسبة للنادي الأفريقي
2: على مستوى القيمة التسويقية
1: بأدوات أقل بارابور الترجي وصناعة فرص الترجي
2: صحيح. معناه اليوم بالعربي باش العباد تفهمنا في الدربي الترجي تخلي النادي الأفريقي تصنع زوز ثلاثة فرص ماركي معناه من الاخر نحكيو على الموين اون با سافوار نجم الكلوب هذا ضيع سبعة بونت ولا بعد هذا الورك نجم ترجي ماركي من الاوكازيون الاولى ما نحكيو على الموين
1: هذا شنو يهزنا هذا شنو يهزنا دكتور وسيم على انه ثم فارق في الاسلوب ما بين الترجي وما بين النادي الافريقي
3: بالضبط. دونك هنا مش يكون فارق جوهري هنا في الاسلوب بين زوج فرق معناتها في الاخر مش نقولوا احنا معناتها النادي الافريقي بلوز افيكاس بلو رياليست كما قلنا الترجي تحس البناء نتاعو مش يكون منظم يكون مركب بدءا من الوسط مش من معناها حتى من الخارج معناها مش بناء من الخلف كما كان متعود يخدم لكن على العكس من هذا النادي الافريقي عنده اسلوب مباشر مش انا كي نحكيوا على التمريرات الطويله والكل دونك مش نحكيوا على فيرتيكاليزاسيون دو جو باش يكون بلوز افيكاس ولا عمودي كما اكثر افيكاسيتي كيف نشوف انت عدد التمريرات 968 للافريقي تمريره طويله مقابل 751 يعني النادي الافريقي فايز على الترجي تقريبا 29% او 30% معناتها تزيد معناتها تمريرات طويله ونفس الشيء بالنسبه للضغط معناتها كيف نشوف الضغط العالي للنادي الافريقي ب 436 مقابل 370 للترجي يعطيك لفيك النقطه هذه باركونتر كيف نقولوا علاش منظم ومركب الترجي كيف نشوفوا معناتها المراوغات نتاعو تقريبا 466 مراوغه مقابل 352 تفوق معناتها في المراوغات وهذاك علاش يكون 32% تقريبا يخليك تقول الترجي تحب تبني وتتكون اللعب مش متحاولش تلعب اللعب المباشر دونك معناها ما نجموش نجمو نقولوا دو معناتها فيلوزوفي دو جو معناها مختلفين لكن كل واحدة عندها طريقة باش توصل معناتها تنتصر في مبارياتها وباش تنجح فيها لكن ديما النقطة اللي نرجع لها عدد الأهداف الضئيل وضئيل جدا تقريبا 1.57 للترجي في كل مباراة و 1.46 للنادي الأفريقي في كل مباراة.
1: يعطيكم الصحة على الأناليز نتاع الأرقام في الساعة الثانية باش نرجعوا للدربي ولكن مش بلغة الأرقام باش نحكيوا استعدادات تنظيمية كبيرة عدد قياسي من الكاميرات التشكيلة المحتملة في الدربي أزمة اختيار الأجانب للترجي ليديول كيما شواتو ودانو يسعى للعودة لسكة التهديف أفضلية الجماهير بالنسبة للترجي في المباراة هذه في ضيافة الترجي وكذلك نحكيه على مواجهات الرابطة المحترفة الأولى أسفل الترتيب انطلقوا الأربعة متاع العشية واجتماع في وزارة الشباب والرياضة بين مسؤولين نادي الصفاقسي ومسؤولي السيد الوزير وكذلك مسؤولي CSS اجتماعهم بالجامعة التونسية لكرة القدم. الأخبار وراجعين معكم في داتا فوت متواصلين للخمسة متاع العشية. داتا فوت

باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك أيشان يوتيوب ديوان FM. ديوان FM. ديوان FM.

0: ديوان اف ام صوتكم.
1: ديوان اف ام فلاش نيوز
2: موجز الرابعة. ديوان اف ام مع سليمان. المجمع المهني المشترك للحوم الحمراء والألبان يعلن أنه تم الاتفاق على اعتماد سعر مرجعي بنقاط البيع المنظمة التي يشرف عليها المجمع بالتنسيق مع مختلف المصالح الراجعة بالنظر لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، حيث حدد السعر المرجعي بالنسبة للأضاحي التي يقل وزنها عن 45 كيلوغرام ب 27 دينارا للكيلوغرام الحي، أما بالنسبة للأضاحي التي يتراوح وزنها بين 45 و 65 كيلوغرام فقد حدد ب 25 دينار للكيلوغرام الحي، وبالنسبة للأضاحي التي يفوق وزنها 65 كيلوغرام فقد حدد ب 23 دينار للكيلوغرام الحي. ودعا المجمع المهني المشترك للحوم الحمراء والألبان كل المربين والهياكل المهنية إلى المشاركة بكثافة في نقاط البيع المنظمة. وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري تعلن أنه تقرر فتح دار الحوت بسلامبو والمحميات الطبيعية للعموم بصفة مجانية، وذلك ابتداء من يوم الاثنين القادم إلى غاية 17 من مايو الجاري، وذلك في إطار فعاليات الاحتفال بالعيد الوطني للفلاحة تحت شعار الأمن الغذائي قرار وليس خيار. بحارة والهوارية بولاية نابل يواصلون تنفيذ وقفات احتجاجية متتالية أمام مقر المعتمدية، وذلك تعبيرا عن استيائهم من الوضعية المتردية التي آل إليها الميناء وفق ما صرح به أحد البحارة المشاركين في الوقفة لديوان فهمة.
3: مطالبنا واضحة وصريحة، عن ميناء الهواري، ميناء الهواري يتعبى بالأعشاب البحرية اللي هي نحن نقولون بلغة البحارة الضريع، لا يستقيد منه، عنا يجيك مدربات 80 فلوكة حابس لحد الساعة هذه، عنا في السفن غير صحيح لكن موجودة فوق الذريع، لا يقدر فوق الذريع مردوم البرجم، طالبين تنظيفه وتسهيل الأعمال باش نحن نخدمه ونتمشاو، طالبين في حالة ثانية حل جذري. بالنسبة للدولة ما سمعتناش، لا معتمدة لا مسؤول لا تتيجي.
2: وزارة النقل تعلن عن فتح مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب مساعدين تقنيين بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية بعنوان سنة 2026، وذلك بمقتضى قرار من وزير النقل مؤرخ في 30 من أفريل الماضي. وحسب ما ورد في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية من المقرر أن تجرى الاختبارات يوم 20 من جويليا القادم. إلى شأن الدول، وزير ودولة للشؤون الصحية في إسبانيا يعلن عن رصد حالة يشتبه في إصابتها بفيروس هانتا لدى امرأة جنوب شرقي البلاد. ختم الموجز الإخباري، نلتقي تمام الخامسة في أمان الله.
0: تسمعونا في تونس الكبرى على 90.5.

0: في الوطن القبلي على 106 ولا على diwanafm.net.
1: داتا فوت.
2: رجعنا لكم من جديد في داتا فوت، مازلنا متواصلين معكم حتى للخمسة متاع العشية. متابعة لمباريات الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، أربع مباريات نلعبوا حاليا تقريبا في الدقيقة الثامنة في كل المباريات. مستقبل سليمان، المستقبل الرياضي بجابس، شبيبة القيروان، الاتحاد المونستيري، الأولمبي البيجي، شبيبة العمران، الملعب التونسي، اتحاد بنجردين. كل المباريات صفر مقابل صفر إلى الآن. نذكر بالترتيب، دونك نلقاو الأولمبي البيجي مركز 13 عنده 28 نقطة، قيروان 27 نقطة مركز 14 واللي هو يخليك في الرابطة الثانية مركز 14، سليمان 24 نقطة، ومستقبل جابس 18 نقطة واللي نزل رسميا للرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم. بالطبيعة نحكيه على ثلاثة فرق تنزل للرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم. تباعا أكيد كل مرة نحاول نعطيكم الريزلتا وفرضيات النزول قياسا بالنتائج. يلا نرجع للديربي، استعدادات تنظيمية كبيرة ناصر، عدد قياسي من الكاميرا، ثم 14 كاميرا مش تكون مرتبطة بتقنية الفار، ثم تقريبا أربعة كاميراوات أو أكثر، والدرون خمسة كاميراوات باش يكونوا ما همش مرتبطين بتقنية الفار ولكن باش يساهموا في نقل المباراة. كيف كيف ثم حاجة ممكن لأول مرة باش تصير، مازالوا ما تأكدوش، أنه وقت اللي الحكم يشاهد أو يعاين لقطة في الفار، أنت كي تتفرج في التلفزة وميم طون تشوف مع الحكم نفس اللقطة كما يصير في برشا بطولات، ولكن مش البطولات الكل، أو حتى مثلا في الشامبيونز ليج في أوروبا في غيره، يعطيك اللقطة لا بعد ما يشوف الحكم ولكن يعودها لك، مي بارفو يعود لك اللقطة معناتها تو دي بونتي وأهمية اللقطة واللونجول اللي موجودة. هذا بالنسبة للأمور التنظيمية. كيف كيف لي باتش في الدخول للصحفيين للرسميين، فما اجتماعات كبيرة وتنسيق كبير بين مختلف الأطراف، نوادي وخاصة الترجي كفريق مستضيف، وزارة الداخلية وكذلك الجامعة التونسية لكرة القدم لإنجاح هذا العرس، وكذلك هذا كل يجي في أجواء مشحونة ونوعا من الأحداث اللي صارت مالوروزمون، وليدات صغار واللي عمل ليسونس واللي ترشنية واللي ضرب واللي كتب عساس واللي معناتها في وضع نوعا ما استثنائي مقارنة بما قبل الدربيات السابقة.
3: أنا نأكد لك البلاد هذه ولادة وفيها رجال، ونأكد لك للأمن التونسي قادر يأمن مباريات كيف هكايا وقاعد قادر ينجح فيها، وخاطر مش غريب علينا أنه نجم ننظم مباراة كيف هكايا. أنا نعتبر أنه اليوم اللي صار بعدها في وسط الأسبوع، نقول احنا الحضور الامني في الاجتماع الامني وفي اجتماع تنظيم المباريات هذا يؤكد على حرص كل الاطراف لنجاح المباراه، خاطر مباراه نعتبرها عندها اهميه كبيره بالنسبه للترجي الرياضي التونسي ولا النادي الافريقي ولا البطوله التونسيه بصفه عامه. انا نعتبر معناتها التمشي اللي مشاو فيه معناتها والحضور اللي كان مكثف وكانت كل الاطراف معناتها تحرص على نجاح المباراه هذه، ما نجم كان يكون مؤشر ايجابي اللي خلينا ان شاء الله نطمنوا على المباراه هذه. واليوم جانا حكم اجنبي باش نعطيوه كل الامكانيات و14 كاميرا كنت موجوده باش نعطيوه حق الناس الكل، وهذا هو المطلوب في مرحله دقيقه باش الناس الكل تاخذ حقها. وفما كان كره القدم وفيصل 90 دقيقه للاجدر للي احسن للي باش يعرف ينتصر، وذلك هو يلزم نكون مباراة في التمشي هذا
2: لحد كل ميورجاني
3: صحيح، هذا هو التمشي اللي ظالي ماشيين فيه الناس الكل، وهذا هو المدار اللي قاعد متعدي للناس الكل، والمؤشرات الكل تأكد انه ماشيين في الثنية ذيك. وانا والحق فرحان وبالعكس بحاجات كمان هذا ما يفهم حتى جزئية قاعدة تتعدى معتها كيكا، كل حاجة قاعدة منظمة مهيكلة باش المباراة تنجح ونعطيه فيها في ظروف نجاح الكل، وإن شاء الله معناتها تكون المباراة فيها نجاح. إذا بعض الأطراف ولا بعض الوليدات الصغار اللي يعملوا بالرغم احنا ندينوا كل حاجات سلبية صارت ومش تونس وما نحبوش تصير هذا كله، خاطر خرجنا من حاجات اللي تبعدنا على الرياضة واحنا ما نحبوش نبعدوا على الرياضة، ماذا بينا معناتها الناس هذوما المطفلين مالوريزمون اللي قاعدة تعمل فيه أحداث معناتها
2: اللي عملوا
3: بيان سو
2: سور سامبلومون ما يحشموش
3: متفلين بيان سور ناس متفله وما تحشمش وبعد والديهم يقعدوا يقولوا لك كيفاش هاكا ولا اولادنا ويقعدوا يتبكاو راهو حاجات كيما هكا ما يلزمش تصير في مرحله دقيقه كيما هكا وان شاء الله معناتها المباراه في نهايه الامر تكون للاجدر واللي احسن هو اللي يهز البطوله بالرغم من سمعت الدكتور البارح راهي مباراه مازالت في مباراه اخرى ماهوش راح نحكيو على مباراه معناتها وكاني بي الاخرانيه مش موجوده مباراه باش تكون عندها اهميه كبيره لكن ماهيش نهائيه 100%
2: ماهيش نهائيه 100% الا في حال فوز النادي الافريقي وقت تولي 100% النادي الافريقي يتوج بلقب البطوله يا سيوسي
4: هو نجم نعتبروها المباراه هذه راهو منذ سنوات الدربي كان يكون ديما في وسط الجدول يعني نتاع الموسم الجوله السادسه السابعه اليوم باش تلقى نهائي البطوله نجم نقولوا نسميوه نهائي البطوله في معناتها في الدربي يمكن عندنا سنوات وسنوات يمكن عشرات سنين ما شفناش نهائي البطوله معناتها يكون الدربي بالطريقه هذه وهذا مش يزيد شرمه لا لا ما نحكيوش على فوت نحكيك على الشارم نتاع الفوتبول
3: نحكي لك على فوت دو ليسبيرونس سي لا فوت دو كلوب افريكان
2: اللي ما كانش حاضر. ليس لا فوت.
4: ماهيش فوت، علاش فوت؟
2: الكالندري
3: علاش فوت؟ باقي ما فهمتونيش.
4: بالعكس.
2: بارفوا الدربي جولة خمسة وبارفوا جولة
3: بالعكس. باقي ما فهمتونيش. أنت تحكي على عشرات سنوات اللي تعداوا ولا.
4: نحكيو على الكالندري.
3: أنت قلت ما كانش فينال وما كانوش هما.
4: ما كانش ديسيزيف.
3: ما كانش ديسيزيف.
2: صحيح. علاش ديسيزيف؟
3: علاش الجمعية الوحيدة اللي تلعب على تيتر بوندون 30 أون اللي تعداوا وتلعب فيهم 25 مرة على التيتر؟ هي الاسبيرانس والكلوب خمسه مرات دونك سيتي دو لافو
2: علاش دو كلوب امريكاني علاش ديسيزيف يا دكتور
3: مش على الاسبيرانس موجوده
2: يا دكتور مش ديسيزيف على خاطر جي في الجوله قبل الاخيره
4: احنا نحكيو على الدربي
2: لو كان في الجوله الخامسه الدربي مثلا الجوله
4: الرابعه ما يكونش ديسيزيف ما يكونش ديسيزيف هذاك اش حابين نقولوا
3: تعمل دربي
2: اما هذا خاطر جا في الجوله قبل الاخيره
4: هذاك علاش ديسيزيف
3: اما جا في الجوله قبل الاخيره حتى بتاع اوت نتاع مناول جاي قبل ثلاثه جورنيات والاربع جورنيات ولافا أربعة أمناول أربعة
5: مش كيما أربعة كيما
2: جيمونزام كيف الأربعة راحت ولا زوز تعثروا مرتين
5: قبل الأخيرة زوز تعثروا مرتين كيما تاو مازالوا ستة بونتو
3: يا ماما عنا برشا مريناهمش زوز يلعبوا مع بعض مع الشامبيون هذا حبيت نقول
4: أنا مش نمشي ديما في التوجه ديما تاو نكمل في الأمور
3: كالندري
4: أي وأنا نحكي اليوم من الناحية الإيجابية من ناحية الكورة للكورة من ناحية نتمنى الماتش يتلعب على الميدان ونشيخوا كورة كيف نشوفوا كالندري الماتشوية تاو يتلعبوا اليوم الجمعة والسبت ونهار الأحد الناس الكل معناتها قدام التلفزه ولا في استاد اللي مش يتفرجوا على المباراه
2: هذه لو يحب هذا لو يحب هذا يكونوا فرد وقتها فرنسا غدوة كل 8
3: هو
4: هي لا
2: دينيرو مش لا فوندينيرو مش دني جيمون 31 و32 و33 و34 4 جورني
4: دي جورني
2: لا فرنسا غدوة كل 8 نتاع الليل
4: لا لا لي دو ديرني جورني
5: فرنسا احنا عندنا اربع ماكينات نتاع فار وقاعدين نقسموا
4: انت الكالندري ديرني جورني
2: حكينا نجم يكونوا عندنا اخر جوله وبرشا ناس قاعدين يبعثوا لنا اخر جوله يكونوا ثم خمسه مباريات مش اربعه خمسه فيهم اونجو ومرتبطين ببعض
4: اذا كان واحد يتبدلوا
2: مش تعمل يكملوا يجيبوا ثم مباراه وقتها ثم مباراه ما بين الاولمبي البيجي والنادي الافريقي واحده تلعب على الطيح والاخرى تلعب على الشامبيونات نجم تكون في اخر جورني وفي كل حالات تلعب على الشامبيونات اخر جورني اذا كان ما حسمش الشامبيونات والاولمبي البيجي في كل حالات يلعب على البقاء في اخر جورني وثم بقية الفرق اللي يلعب على دوزيام بلاس ولا يلعب على بطولة ولا يلعبوا مع الأولمبي بيش على ثم البقاء دونك ثم خمسة مباريات
4: حسب رأيي يكون في نفس الوقت مش
5: يقاو حل
4: مش يكون في نفس الوقت
5: شيبوا حاجة أخرى مش يقاو حل
4: مباريات الصعود أو النزول مش يكون أو التتويج مش يكونوا في
2: يكونوا ضد بعضهم
4: في نفس التوقيت
2: يكونوا ضد بعض وهذا صاير
4: إذا كان
2: صاير في الجولة
4: ينجم يتغير على حسب النتائج
2: وتغير بين البارح واليوم دكتورة
4: تغيرت
2: ولا بالأربعة
4: دونك نرجع للديربي اللي نحبوه انا كيف نتفرج على الشامبيونز ليغ والناس بعد الماتش خاسرين معناتها البايرن او فرق او الاتليتيك والناس تتفق على بعضها نتمنى بعد المباراه كل سوى النتيجه
2: والله ما تصفقوش برشا على بعضها من دياغو سيميوني يعمل
4: خلى روحه والكل ما حتى الملاعبيه والكل علاش ما يجيش نهار نوليه واحنا ربحت ولا خسرت نصفقوا ونسلموا على بعضنا مش الناس كل مهبوب معناتها تدخل بعضها ومعناتها يولي حاجه خايبه لانه في الاخر الكوره
3: وان شاء الله راهو بونتويتي كومباني اني ما نصورش
4: نحاولوا احنا راهو اذا كان ما ندعموش احنا هوني اما حابب نعطيك ستاتيستيك صغيره ما دمنا في داتا اليوم في احنا اليوم الترجي هي تستقبل النادي الافريقي اليوم اخر فوز للنادي الافريقي كضيف في ماي 2008
3: صحيح عنده 18
4: الترجي اليوم عنده نعرف 34 بطوله مقابل 13 بطوله للنادي الافريقي وهذا اليوم معناها الدربي 58 دربي فازت به الترجي و32 الافريقي مع اخر بطوله للترجي 2025 واخر بطوله للنادي الافريقي 2015.
6: ارقام كلها باهيه للتاريخ، اما غدوه بعد غدوه فما مباراه اخرى ما عندها حتى
4: على علاقه. علاش قلتك نهائي البطوله؟
6: ناصر لعب برشا فيناليت وانت لعب برشا فيناليت، قديش فما من فينال صاروا فيها بونتوهات واحده اثنين على 10؟ هذوما ما تحكيو فينال ولا ما النادي الافريقي حاشو بالاكس قبل كل شيء ولا دونك امون افي النادي الافريقي باش يمشي فير لافون سو سري ان فري سويسيد
4: بيان سور
6: بيان سور خاطرين با بزوام ما حشتوش
4: اي لكن زيد
6: كان باش يعمل هو طالع الفوقي بريسك خاطر فوزي راه ما عادش
5: باش يسجل الاسبيرانس
4: بالضبط
6: ويمشي يلعب ترانزيسيون
5: انا راح نقعد نستناك وانت عليك ستريس قد ما يتعدى الضغط قد ما انت مطالب تخلي اللي مسح بالضبط
6: انت لعبت فيناليت
5: اي سي نورمال
6: كل شيء يكون افونتاج
5: نجم يكون شيء مدكتيك
6: تحكي من الاخر فوزي بزرتي كيما حكى معلا وسيم بدل اون 2022 وقت اللي هز شامبيونان مع ليتوال
4: تو افي
6: مع عمره ما مشى براتيكمون 7 6 ماتشات الاخرانيين ما مشاش غير
5: لافون
6: تذكر ماتش مستير في مستير 90 دقيقه 85 دقيقه
4: 70% بوسيسيون
6: لو طايح 70%
2: هكا بديتوا وحدكم
4: تمشيو البوسيسيون
2: انا سكت من قبيل
4: تمشيو البرونوستيك
2: تمشيو
6: مش برونوستيك على
2: بديتوا تمشيو ناس حضروا هكا البرونوستيك من بعد كوسيتهم البارح هرب البارح قال لي حط 24 ساعه
4: قاعد يغمم
2: 24 ساعه باش يكتب شيك في حسيته باهي ان توكا نحكيو كره. قلت انت توا دكتور انه النادي الافريقي ماهوش مطالب باش يطلع لقدام، زاد كي ما تطلعش لقدام وتقبل اللاعب وتقبل الضغط نجم تقبل اهداف وقتها تصعب على نفسك المباراه.
6: اليوم ديريجامون
2: اليوم المباراه امام جماهير الترجي، الترجي مطالب بالفوز ماهوش سهله لحتى المباراه اي سيناريو ماهوش سهل.
5: لا لا فما حاجه اخرى انت زاد كيف كيف اليوم تجم تقبل لعب لكن زادة كيف كيف كي تخلي دي بوان دو روبير وتخلي ملاعبيه فيكسي في دي بوزيسيون معينين حتى الاسبيرونس باش تقعد تخمم في الاكيليبر زادة كيف كيف الاسبيرونس باش تقعد فك الحل نتاع اني يلزمني نتاكي
6: ويلزمني
5: ما نقتلش روحي زادة كيف كيف راهو من اصعب النتائج انك تلعب على
4: زوج
5: نتائج
4: تربح على
5: وخاصة انت عندك اوبليغاسيون دو ريزيتا انك تربح ما هذا مش ولا قد ما يتعدى الوقت قد مش ولا يكبر عليك الضغط ما هذا مباراة مش سهلة
4: شوف نجم تكون لي بالاريتي ديسيزيف نجم تكون على دي فوت انديفيديوال ديسيزيف معناتها مباراة صحيح نجم يكونش فيها برشا اهداف لكن مثلا كان نرجع نشوفوا احنا مثلا التشكيلة وكيفاش كان نبنيو على اللي صار في المسابقة معناتها على الموسم. اليوم نتصور ان الترجي مش يكون بوزيان على اليمين وبن حميدة
2: بوزيان مش بن علي
4: بن علي في بالي تروازيام افيرتيس
2: لا موش تروازيام موش تروازيام
4: دونك بن علي دونك هذيك كانت ممكن معلومه دونك هذيك هو اذا كان
2: بوزيام لعبش جل المباريات
4: لعب 8 مباريات فقط
2: باش تهبطوا في مباراه الديربي
4: لا لا ما نحكيوش اللي يلعب انا على اساس معناتها دراجر بليسي وبن علي في بالي
2: سمعت ثم زاد كايتا
4: لكن هيك ليزي ترونجي لكن الوقت نرجعوا
2: هاك جيتني اللي حاجتي
6: به هو حاجتي ترونجي قدام
4: اي فوالا
2: هاك جيتني اللي حاجتي به ثم ازمه نتاع اختيار اجانب في الترجي في مباراه كيما هكا مباراه الديربي ناصر
5: مي بالنسبه للترجي
2: ولو كنت انت مكان باتريس بوميل السوداس اللي تختار شكون الاربع اللي كورو وشكون زوز اللي بتكونوا على البنك
5: هو بالنسبه للترجي شنو يحب؟ يحب يسجل ويحب يخلي يروحوا ليكيليبر معناتها لازم يلقى ملاعبيه اللي باش يعملوا له التوازن في وسط التيرا ويلزم ملاعبيه اللي سون افيكاس قدام باش تبركي له
2: بمعنى باش تختار دان هو
5: عندك ملاعبي ما يتمسش اسمه توغاي صعب خاصة خاصة ما برياح باش يرجع بعد
2: قول يزمو سجل انت دقيقة انا جايك جايك لتوغاي اما تقول يزمو سجل باش يختار دانو واضح
5: ما فيش كلام
2: يختار معهد ياكيتي دانو ولا لا هذه الأولى واثنين حتى لو كان ما يختارش معهد ياكيتي هل انه يعول على الجبري ولا يختار ملاعبية أخرين كيما ابو عالي او يانساس ودياكي و... اسمه
5: عبد الرحمن
2: كوناتي زاد لانه مش يحتاجها في وسط الميدان الحقيقه الاختيار
5: هو
2: صعب
5: هو التركيبه الاخرانيه في وسطنا ركبت في الاسبيرونس
4: رفيعه
5: اللي هي رفيعه وفيها الولد الصغير
4: شهاب جبالي
5: لا مش جبالي الاخر ولد شو اسمه
4: لا شهاب لعب ماتشات الاخرانيه
2: ليلي جوش ليلي جوش
5: لا لا لا الحميدي القدام الحميدي قاعد يلعب في بريسك في الكولوار يلعب في الكولوار ويرجع دكتور في وسط التيران وفما معناتها قبيل وظهر لي الماتش الاخراني خرج ميرجور ميرجور في الماتش الجاسو بالنسبه لي انا قلت لك توغاي وبعد يعمل الشواء متاع ثلاثة ذا اللي وسط الدراء وقبيلو يلعب
2: وفرسوس هو وقبيلو
5: الرابع شكون ما يقعد
2: ساس بوعالية
5: ساس خايف
4: ساس إذا كان تمشي في استابيليتي
6: ساس بوعالية مش حاضرين مش حاضرين بوعالية مش حاضر ما ساس خير شوية
2: باش يكونوا حاضرين في الدربي زوز
6: ظهري ساس هو
5: ساس
6: أكثر
5: جاي فيه ساس مش باهي مش قاعد يعطي في أداء مطلوب بون بتيتر ينجم بشرا ماتش كما يقول الدكتور بتيتر يعمل إكسبروا ما هو كام لعبي معناتها ما هوش في أحسن حالات
2: ثم أزمة بتاع جانب دكتور بالنسبة للترجي في المباراة هذه
6: جيت نعمل معناها في
2: تختار الرباعي مشي كور والثنائي على البنك
6: فما كما قالوا الاولاد كان بن علي ما عندوش مشكل تاديب ينصوروا موجود بن حميده وسي لي دو فلان تو جاي ومرياح داك سورتو جلاسي حمراء وقبيلو موجود من بعد رفيعه وشهاب كانوا موجودين اسكو باش يعاود مع شهاب وبا
2: انا
6: ولا تقى شهاب ولا تقى
5: رفيعه وقبيلو سور
6: رفيعه وقبيلو هذوكم
5: سور تروزيام معاهم
6: صحيح ما تصورش خاطر رفيعه لينا اقرب برشا لاوكبيلوك للليني اوفونسيف نتصور يقدموا شويه وينجم يحط قا ولا يلعب شهاب قعد سير لو كوتي دروا نتصور ساس باش يبدا
2: ساس ولا ابو علي
6: تخيل نتصور ساس اقرب
5: ساس,
6: ساس اكثر جاي
5: كانوا حاضر 100%
6: والحميدي على اليسار دانو اتاكون هذوك هما كثر
4: ما ينجمش يكمل المشكله هنا دكتور ديارا ولا دياكيتي
2: مشكور على البنك
6: دقيقه
2: الاولاد
4: اذا كان يحب يروح
2: دقيقه ثم دياكيتي ثم لاتاكون وثم
6: ديارا كوناتي
2: ثم كوناتي
6: وكايتا
2: وثم كايتا باش تختار من مزوز تو على البنك
6: صحيح زوز
2: وهذه مشكله
5: باش يختار ملاعبيه اوفنسيف
4: بالنسبه
6: صحيح
5: كايتا تلعب على شنو انت تلعب على شنو تلعب على ربح ولا باش تخلي ديكارت اخرين باش تلعب بهم القدام
6: دونك هو ما تمشي
5: ماتش انت يا
2: خاطر على حسب ديارا ودياكيتي
5: هاو كيفاش يخمم المدربين يا كريم هاو كيفاش يخمم المدربين
2: يستحقوا في الوسط
5: يا كريم هاو كيفاش يخمم المدربين وقت اللي يقول لك عنده اوبليغاسيون دو ريزلتا يخلي لي سورس نتاعو لي زاتول الاخرين نتاعو يخليهم على البنك خاطر يقول لك انا في صوره ما يمشيليش لازم يكونوا عندي دي سوليسيون القدام
6: في صوره ما ماركي
5: وفما ملاعبيه عنده هما ريكونفيرتي
2: كي تصير له مشكله في اللعب ماركي تكون تنجم يكون حل في شدان الكره
6: في صوره ما ماركي تو دخلت قا ولا ندخل اي مليون ريكوبيراتور تونسي
5: ينجم
4: في الاخر انت حان مستحق صنعه كبيره سته على الفيديو ماتش ستة على الفي دو ماتش اذا كنت قلت تو جاي وقبيلو دانو موجودين بين بوعالي وساس ديجا واحد على التيران واحد على البنك
6: بوعالي مش موجود
4: وزيدهم واحد اخر من بين ديارا ودياكيتي وكوناتي ما عادش نحكيو على
5: الكايتا كوناتي سور يكون موجود على البنك
2: كوناتي اي
5: سور عبد الرحمن باش يكون على
2: البنك شكون الدوبلور اللي باش يكون
6: بلاصه دياكيتي
5: دياكيتي
4: مالا بوعالي وساس
2: مالا بوعالي وساس باش يكون
4: واحد من المباراه
2: باش يكون اورليست
6: اورليست بوعالي وديارا
2: واي باش يكونوا اورليست
5: ديارا سور باش يكون اورليست
2: ديارا
5: نتصور ايه ديارا اول واحد باش يكون
2: ما زاد ابو علي تتخيلوا يكون باورليست
5: وعلى ذلك مضروب ذلك
2: صعوبه كبيره
6: هما تسعه
2: هاي صعوبة كبيرة مو خطر ثم اللي تحت السن صعوبة كبيرة في اختيار السداسي لجانب الرباعي اللي باش يكور
4: اي
2: اما اربعة
4: اربعة اربعة الملعب
6: اما ستة برك معناها ستة من تسعة
4: لا هو موش كل جرون جوار اللي تقول فريمون يفدي لي حاجة للامانة
2: ما يراهو التسعة هذوما اللي نحكيو عليهم جلهم و90% منهم افضل لاعبين توانسه اللي يلعبوا في الترج
4: لا
5: يلعبوا سبعه تيتولير
2: في الترج فهمني ماهمش دي كرون كرون جوار اما راهو جلهم افضل من جل اللاعبين ولا كل اللاعبين التوانسه اللي في الترج
6: وبالبلايلي 10 انا جمعيه كامله لما نستثني الحارس جمعيه كامله قعد ابري الترجي الحقيقه كلهم دي زيترونجي لكن ابار البلاي اللي ربي يشفيه واقبلوه اللي راجع معناها
2: نقول لك ديارا وساس ديارا وساس هما اكثر زوز لاعبيه يخدم عليهم في لي زونترينمون باش يكونوا تيتولير
6: مانيش حاضرين ينجم يكون
4: علاش قلت لك انا ديارا ينجمش يكون حل
2: في الكلوار فريمون
6: معناتها كاستيترا كونتر العمران عملت سيمي تومبيرا
4: صحيح دونك انا نتصور مدرب بالكش معناها يبدل شويه لانه ما مشاتش انت شرفرين ما ربحش ما ربح كان خل شرمي
2: ديارا دخوله ما كانش خايب
4: ديارا عليه ما يخممش معناتها حميدي ودانو وديارا كلوار اذا كان حاجته الاوفنسيف واذا كان يحب
6: كل وار يمين يمين باش حط ديارا ما ينجح
2: لا يمين يا ابو علي يا
6: الف بيه ملا ملا الف بيه
2: مي بار كونتر في النادي الافريقي في النادي الافريقي
6: 90% واضحه الامور
2: واضحه الامور
4: سماغ بن عبد الشريفي
2: زعلوا الحارزي يلعب ولا ما يلعبش
4: هو

0: جوار دو كولوار معناتها مثلا بن حميده وتكون يجي الفيزافي نتاعو سوا ديزون بور لي بلوكي
1: انا زعلوني وقدامو
0: وشكون ماشي بلوكي راهو ثم حسابات
1: نجم يكون خضراوي قدامو
0: صحيح اسكو ماشي يعمل لي روبلي ديفونسيف ويرجع ويتبع والكل ولا دونك هذوما لي نوسيون والحسابات اللي مش تخدم نتاع المدربين على حسب الجاهزيه نتاع اللاعبين
1: رجل الاسماء الاسماء احنا لقينا فيهم شويه ديفيكولتي لكن لو بلون دو جو واضح
0: سي سور
2: شكون واضحين اللي قلت 90%
1: نحكي
2: لك اعطيني الفريقي تو خاطر كنا في الكرش
1: بالفريقي اوسي بيان لو بلون دو جو ماهوش واضح كو الاسماء فما دو تروا زيبوتيز نجم يصير
3: معليش مش واضح
1: لا دقيقه برك يا يهبط بنفس الكومبوزيسيون تاع ستاد بثلاثه في الوسط ويكون الشريمي
2: بالحرز يعني
1: لا بالحرز
3: بالحرز
1: ما ستاد يكون الشريمي هو معناها لو ديكلونشور هو اللاعب اللي يمشي فير لافون هو اللي تبلانجا مع سيد خان والزمزمي
3: زمزمي
1: وي ريكوبير معناها ولا اي مانتيان ليكيب هذيك بايت مالك على ليسا والا
2: هي لهنا الخضراوي ما لعبش راهو الماتش
1: اي خبرك انا جيتك والا يجبد واحد من الوسط اللي هو باش يكون ما بين زمزمي وخان خاطر شريمي ما عادش ينجم ينحي يهبط الحرزي ويطلع الخضراوي على اليمين باش يكون بلوز اكتيف مع بن حميده ومع اللاعب اللي باش يلعب في الوسط على اليسار في الترجي
3: والا في مشكله في بلاصه
2: ولا يحط الحرزي في الوسط ويطلع الخضراوي
3: ويطلع الخضراوي عنده مشكله في بلاصه واحده ما بين الخضراوي وخضراوي هذاك باش يلعب
1: تيتولار مرتاح
3: ومرتاح ومن بلوس ما نحاش بقول مهما كانت
1: يعطيه دون لي دو فاز
3: صحيح ويعطيه في والحرزي زاد كيف كيف في وقت من الاوقات وقت اللي حطه في
2: الحرزي وقت هبط الشريمي عمل مباراة ممتازة جدا
0: ممتازة
2: صحيح حتى اليوم الشريمي صعب على الحرزي
3: نجم ما يبداش به نجم يخليه على البنك زاد
0: اي سي تان ماتش شوا تكتيك راهو انتم تحكيه راهو
3: الماتش هذا يخلي اللي زادتو نتاعو زاد كيف كيف
2: وسط الميدان ثم فورمي ما حكيتوش فيه راه
0: وسط الميدان
2: هو خضراوي يطيح على اليسار خاطر ايت مالك ماهوش فورم برشا
1: نجم ويقعد
2: وحرزي على اليمين
3: هو مش مقرب نجم اللي فات
0: اي مقرب
3: مقرب سي سي نجم بلاصه باش تفرغ
2: دونك ينجم يمشي
3: خضراوي
0: خضراوي على
1: مالك على البنك
0: وحرزي على اليمين
2: ايت مالك على البنك
1: سكي سور باش يلعب بثلاثه في الوسط وبجودو بور اكيليبري مع
0: اللي في الوسط
1: الاربعه اثنين ثلاثة واحد
0: زمزمي زمزمي وخان في الوسط
3: لا وسيرتو لي موفمون اللي صاروا سيرتو في الدوزيام ايتون ما نصور يبني عليهم انا خاطر هو المشكل الكبير اللي صار لك في الكلوب افريكان في وقت من الاوقات في استيرا
2: يا ما راهو منافسك غير منافسيك الاخرين
0: بالضبط
2: راهو ما
3: هو
2: هذاك اللي حاب يلعب مع الترجي في الجمهور الترجي الترجي مطالب بالفوز الترجي سيضغط
1: نقول لك حاجه
2: اسهل تلعب بيفو تلعب بزوز تلعب بالزمزمي وسيدو خان مع بعضهم ولا تلعب فقط بسيدو خان تريح الزمزمي ولا تريح
3: سيدو خان كي تضغط زاد انت والترجي باش يضغط تسحق من لعبيه تكنسيانات في ساقيهم
0: يخرجوا
3: ويعرفوا يخرجوا كوره وما يضيعوش وما يدخلوش في البانيك وما يدخلوش مع سي امبورتون انت كي باش تعمل هجمه سريعه باش تبنيها يلزمك ديجا
1: اللعبيه
3: الاولى الثانيه وتعمل لي ترانزيسيون
1: بريمير ميتون كونتر ستاد فاش تعبت الكلوب افريكان تعبت اللي لي زيسباس في وسط الميدان مسكرين ولي ميليو تبارك الله عليهم تاع ستاد كانوا فريمون او توب وما وصلتش حتى مره لان كونتر براتيكمون المباراة هذه الكلوب افريكان باش يكونوا عندها اكثر اسباس تخمم فيهم في الشامبيونان كامل إيه؟ لانه الاسبيرونس باش تسمح لها بالانكونتران باش خلينا 30 40 متر
0: يا دوك كيفاش
1: دونك كيما قال ناصر توت لا ديفيكولتي كي باش تخرج من الكونتر بريس تاع الاسبيرونس بالباس الاولانية نتاع الزمزمي اللي ساقو نظيفه والا نتاع سيدو خان اللي ساقو انظف باش تلقى لو بروميير اولي خضراوي باش توصل لك
3: حتى بن عبده ولا خرج في كوره مزيانه
0: انا
3: بن عبده من ديفونس ولا خرج في كوره مزيانه
0: حسن برشا الكلوب افريكان في
3: تخرج
0: كوره خاطر ثم نقطه مهمه حسب رايي انا الافريقي كيفاش هي الفا فيرمي لا سورتي دو بال سورس دو بالون اللي هي سواء من عند توغاي سواء من عند كبيلو سواء من عند رفيعه اي توغاي مريح نحكي انا نصور توغاي مريح مش يكون الفيزافي نتاعها سيرتينمون يكون شواطي الفاي سي دو ليميتي من بعد اذا يحط لك شريمي على كبيلو
2: وبعد
0: ابسوليمون بونسي رفيع يقول شي عزيز
2: عودة مريح في الخروج بالكره خاطر نعرفوا صناعه مريح في الخروج بالكره بارابور رجله
0: صحيح
2: نجم تكون انا تو مهم للترجي ولا لا خاطر الترجي
1: مهم في صناعه اللعب
2: في صناعه اللعب
1: مي ان هانديكاب ديفونسيف لانه جلاسي اثبت انه احسن مدافع في تونس في 3 شهور الاخيره.
3: فما حاجه اخرى
1: شنقص فيفاسيتي شنقص انتونسيتي شنقص دويل شنقص بالايريال شنقص انتيسيباسيون شنقص برشا حوايج. بار كونتر سورتي دو بال اي تو سا وي.
2: فما حاجه اخرى. فما حاجه اخرى من توفيق الشريفي.
3: فما حاجه
1: افضل
2: مونديكو
1: افضل منهم.

0: فما حاجة
1: ديفنسيفمون أفضل منهم كل.
0: فما حاجة أخرى مهمة برشا، أنك اليوم غايب على التيرانات عندك أكثر من شهرين ونص وتلعب ضد أتاكون كيبيز لور اسمه فير الشوات
2: بتبيعني
0: يزمك أنت تكون حاضر في تكون حاضر في التوب فورم متاعك، معناتها رزين ثقيل فيزيك مويلي فور، معناتها في برشا مجهود، معناتها يزمك تكون في التوب فورم متاعك
1: من الأخر وعلى الأخر. كما قال كريم مرة اللي فات، التوب ستار هو اللي باش يعمل الديفيرنس. اليوم اني جبتك سي رفيعه من الكالشيو باش تربح لي الماتش هذا في الموضوع.
2: ماتش رفيعه حسب
1: رايك؟ ماتشو هو.
3: اي
1: ماتشو هو بالاريتي
3: سيتو راجع
1: اسيست شوطه. اخوي اني جبتك باش توريني طرف تاع الكالشيو نتاعك تحطه لي في
2: البوندسليغا ولا ماتش شوار
1: يونكور بس نسيب بهم. مي رفيعه طالع اون بويسونس وراجع وكذا كذا.
2: تعرف لو
1: رفيعه يكون في التوب
2: وصحيح لو رفيعه يجيب تروح للترجي باش تكون اقوى منجم انت.
1: ليه
2: باش يشدوك الفيديو هذا
1: كلاسيك هذا جايبينه هو وجايبينه الماتش هذا اليوم معناها سورتو البلايلي مش موجود اللي كان سلك الوحيد
2: هو قاعد يعمل في ماتشات
1: بدا يطلع في قاعد يتحسن بالكدا مي مازال.
2: اخر سؤال قبل ما نمشيو للبرونوستيك وحضرنا هكا الفون تاع البرونوستيك يا زعبار، الماتش هذا ينجم يكون ديسيزيف لبعض اللاعبين في التواجد في قائمه المنتخب والا لا؟ وي او نو
1: رفيعاوي
2: رفيعه
3: كنت باش نقول
2: مش بكري شويه؟
1: لا لا
2: مش مخر شويه؟
1: لا لا مش مخر، لانه اليوم فما
2: خاطر ثم برشا ملاعبية في وسط الميدان.
1: لا بعث لك الليستة تاع الكوت ديفوار فيها ستة بربي ثبت لي نادر 26 ولا 28 نهار 26 28
2: يعطيك الحق في 30 وبعد تحط 26
1: حسيت الليستة بعثت لك الكوت ديفوار هبطت تو نص ساعة تو قبل ما يبدا واحد نص ساعة
2: شفت
1: فيها ديجا تسعة تاكونات
3: شو
1: وفما ثمانية في الوسط ولا أكثر ظهر لي 28 دونك ينجم رفيعة
2: يخلط هو ما عنده تسعة تاكونات
3: دوك
2: هو ما عنده تسعة
1: تاكونات
3: حسب رأيي أول حاجة يظهر لي ثم ليستة فيها 55 ملاعبي دوك ما نعرفش اسكو رفيعة موجود فيها ولا دونك احنا نحكيو على الليست دو 55
2: اللي هو
3: دونك هي ما نعرفش تبعثت ولا دايور خاطر ثم ليست دو 55 اللي منها تختار
0: صلحني 55 اذا ما يتحطوا خاصه الملاعبين يلعبوا اترونجي اما في اللوكال
2: كل لا لا كل
1: مش
2: كل
1: مربوطه
3: لا لا كل كل كل سوا 55
1: هي تجبد 58
3: لا لا من هي
2: من هي باكستان
3: وبعدنا باش تبدل ولا تحي واحد معناها ينفوا لو
1: كان خويا برزلي واحد لا لا لا
3: لا لا
1: جاني سكيلاتشي جديد ولا باولو روزي سمعني
3: سمعني
2: 55
3: اسمعني
2: هو هذاك علاش
3: القائمه نتاع 55 ما نعرفش قلت لك هبطت تبعثت ولا ما زلت دونك اذا كانت بعثت كملنا خاطر الليست نتاع 15
2: هو فيها
3: وكانز الجمعه الجايه وقت يعمل كونفوكاسيون نتاع 26 جوار ابارتير دو لا اينو فوا تضرب واحد ولا ماشي يبدل يجبد من 55 هذوكم دونك انا حسب رايي
2: يبدل لاعب وحيد
3: حتى الاثنين جوا ولا واحد جوا
2: 24
3: 55 نورمال ما تبعثت
1: معليش نورمال
3: ما عنديش ما نجيش ناكد لك المعلومه
2: اولا القائمه نتاع 55 لاعب تبعثت عندها اسبوع هذا دولي بتاع فيفا
3: فوالا
2: اثنين ينجم يكون في ال 55 لاعب وينجم يكون والقائمه ما بين 35 و 55 تختار تنجم تبعث 50 45 55
1: جو سوي سور لو موجود
2: باه في ال 55 نجم يكون موجود
3: لا
2: راه 55 برشا راه مو شوي اثنين ولهذا الاهم حتى لو كان تختار 26 لاعب قبل لو دو جوان
3: فوالا
2: ومن لو دو جوان حتى ال 24 ساعه قبل اول مباراه ليك نجم تبدل لاعب في كا نتاع دوسي ميديكال تم موافقه عليه من طرف اللجنه الطبيه
3: الفيفا
2: يعني ضربه خطيره قبل 24 ساعه اقصى تقدير
1: من اول مباراه 55 لاعب معناها كي نعملوا اكسترابولاسيون على الليسته تاع 26 15 وسط ميدان 16 وسط ميدان فما 15 واحد قبلوا رفيعة
0: ما فماش
1: لا اله الا الله كان احنا عندنا 16 واحد وسط ميدان اخويا هكاك نلعبوا على كارتو فينال تاع كوب دي مون
3: دونك قلت شكون اقرب
2: واحد شكون يكونوا شكون اخر دكتور كان رفيعة
1: لا لا نجم يكون
2: ديسيزيف نقصد
1: ديسيزيف نجم يكون ماتش شوار
2: معناتها شوار حتى ما ماركيش نجم يكون موجود في كوب دي مون
1: نجم يكون ماتش شامخ اتونسيون
3: جيستومون
1: انا
2: بما معناه
1: بما معناه
2: موجود
1: لا بما معناه يثبت روحه اونكور بلوس لانه فما برشا اقوى هو نجم يكون حارس لول زاد
2: او يقصي نفسه
1: يقصي نفسه
0: بالنسبه لي انا باش يكون موجود في الليستا باش يكون موجود شامخ
2: مهما كان روندمون
0: تاعو تخيلوا موجود لا تخيلوا موجود خاطر بالله بالروندمون اللي عامله شامخ بخلاف الغلطه بتاع سليمان اكثر واحد اكثر جارديان بيوت مع تستابيليتي في الفاز الاخراني
2: كله كي قبر
3: بالنسبه لي
2: كي قبر انت جارديان لونترنور بتاع ليكيب ناسيونال سيليكسيونير يقول النيفو متقارب هذا الماتش ماتش سيزون خطا من هذا الحارس او من ذاك
0: عنده حتى معنى
1: ما عنده حتى ميشا بن سعيد
2: مبدئيا مميش خطا يكون خطا قاتل
0: عنده لونغاسيون كبيره
2: خطا قاتل الله لا يقدر من الشامخ ولا نحبه ياسر ومتربي ياسر بارك الله عليه
0: ان شاء الله لا
2: ينجم يكون ان شاء الله لا نحكيو تو في فرضيات انت تو قلت الكل راهو باش يكون موجود باش يكون موجود
0: يعمل تحميل خطا
2: كيف كيف نفس السؤال في كلاسيكو يعني جيك انا جيك انا جيك انا جيك خطا قاتل
0: كيف كيف
2: خطا قاتل لانه الديربي اهم مباراه في الموسم اهم بقيه المباريات خطا قاتل يسوى لقب ينجم يكون ديسيسيف ولا لا
3: اليوم اليوم راهو سيليكسيون دون جوار
2: ولا
3: ماهيش مبنيه على مباراه
2: خاطر هو قال انه متقارب
3: اي متفقين
2: مدرب المنتخب
3: مبنيه على مباراه ماهيش مبنيه على مباراه راهو احنا شفنا توا الداتا والكل راهو ان سويفي كوتيديان جورنالي هبدومادير مونسيال معناتها على
1: الموضوع انا نجم ناكد لك المدرب الحراس
3: خذا القرار تاعو ثلاثه معروفين
1: عنده كانت قدامه بلاتفورم تاع خمسة ستة حراس
0: وتعرف وقت شوفت الليستة حسب رأيي أنا
1: بعد كندا
0: ما الاستاج بتاع كندا وهايتي غادي يتسكر الموضوع
1: بعد ماتش كندا
0: صحي بعد ماتش كندا بالنسبه لهم
2: قاعد يتبعوا برا مال
0: بالسوق قاعد يتبعوا
2: شكون تضرب شكون هبط شكون جا شكون مشى
3: هو يمكن توا الاقرب معناها من النادي الافريقي نتصور بالنسبه للمنتخب يكون معناتها الشماخ وشواط اقرب وحيد وبالنسبه للترجي نتصور بن حميده ودرجه اقل رفيعه هذم هما اكثر لاعبين ينجم يكونوا في المنتخب
0: في الديربي ماتش دانو
2: دانو مش كيف ناسيونال
1: لا نحكي ماتش دانو ديسيزيف قلت شكون يكون
2: ديسيزيف نجم يكون معناتها ماتش هذايا يهزوا للمنتخب في كاس العالم ولا يقصيهم هذا المنتخب هيك اش حبيت نقول
3: انا نتصور هذا مقرب
1: اللي قبله سالت شكون نجم يكون ديسيزيف في الدربي
2: انت مش اكيد نحكيو ايكيب ناسيونال
3: ديسيزيف كيما
2: مليح نجم يكون نجم يكون في ليكيب ناسيونال
3: بصراحه رجعنا واضحين معناتها رجع لعب ميتون ولا اقل الاسبوع الفارغ وعلى مباراتين وعنده شهرين ونص معناتها با كومبيتيتيف معناتها سي ديفيسيل ما ثماش شنو اللي يشفع له ما تاريخه
1: الليسته تتعطى بعد الكوب
3: بعد جمعتين ثلاثة
1: بعد الكوب
3: أربع خمسة ماتشات أخرين
1: مثلا تتعطى لو 3 لو 4 جوان عنده شانس
3: أما هو سي
1: ديفيسيل
3: على ماتش مش ترجعه سي ديفيسيل
1: ولو أنه هو سور في ال 55
3: لا أكيد إي إي
1: أكيد موجود مي أمون أفي
3: مي أونتر الماتش هذا وماتش نهار الأربعاء ولا الخميس بيتيتر الأمور يمكن تتغير شي
1: شوية بيتيتر كاسكاد دو بليسور بيتيتر ميفورم ولو أنه ريسكسيو عندنا راهو يعني
3: نو هذا غير على غرام العب دخل دقيقه 20 و25 عروس عندك
1: خرج جمعيته الكونفرنس
3: اي فهمت دونك عديد اللاعبين اما زيد راهو ثم الملاعب حميدي وزو في الترجي الرياضي التونسي معناتها قاعدين يقدموا في كل مباراه يعني كل مره
1: نجم يكونوا في اضافه طلع حميدي بار اكزامبل تخلى عمل له انتريبون رونتري في ماتش الكوب كونتر الحامة كان مش غلط ماركه وقت هدفين وكل شيء وفي هبطوه في الماتشات الاخرين الكل بعد براتيك ما لعب ماتشات كل تاع الشامبيونا الولايات باهي نقولوا احنا الى
3: وجه بتبت كيف
1: اما ماهوش افيكاس مازال ماهوش افيكاس
3: حتى دانو ماهوش افيكاس
1: لا ما فهمتش دانو ترافاي بور ليكيب
3: اي ترافاي
1: مدرب
3: جينيرو
1: لا لا بور ليكيب دانو يلعب بور ليكيب يحاول كيفاش معناها يسرح لك مساحات يحاول كيفاش يخليك تلعب مرتاح تنجم تطول عليه حميدي ما تنجمش تطول
3: ساعات نقول انا دانو الفرص ولا لي زوكازيون اللي خذاهم وكان خذاهم ديارا لاتاكون
1: دياكيتي مش كيف مش كيف سي با لو
3: اسكو اسكو
1: اون فينيسيون لا ما تنجم
3: سي اوتر
1: شو وما يجريش دياكيتي كي دانو راهو تذكر عمل دو تروا سبرينت في الشامبيونز ليغ واحده كونتر سيمبا واحده كونتر بيترو اتليتيكو كان مانيش غلط انا برشا مريناهمش مشكلته الوحيده ايل ني با ادروا وكيما نقولها ونعاودها غدوة دانو كان يلقى وراه دي جون اللي يعطيو دي كافيار معناه هو il sait un peu se démarquer à la بليلي à la bombe ساكني dans un certain temps à la sassé في احسن النجم يحطوا 12 13 فاسيل
3: شوف اكيد مش يتعبهم واكيد اللي نتصور النادي الافريقي مش يحاول يمنع وصول الكره لدانو في راحته معناتها كو سوا
1: لي باس فما موضوع اخر انت نتاعك انت طرحك انت قد كان طلحوا لي نعطيك شتهب فيزيكمون ترجي اقوى ترجي اقوى بلو بويسونت بلو فيزيك كو نادي الافريقي نادي الافريقي صحيح فما انتونسيتي فما شوات القدام فما بن عبده التالي فهمتني كي دون لامبرسيون ديتر سوليد فيزيكمون مي معناها
3: سيرتو
1: كان هبط تقى اوكبيلو تقى توغاي مرياح بن حميده داناو اقوى.
3: انا والله جاتني بالعكس، الترجي الرياضي كانت معناتها فيزيكمون ديما هي اللي تلقى المشاكل ودي لاكون في الدوزيام ميتون كي نجر الماتشات الاخيره الكل، والنادي الافريقي هي اللي قاعده تفلي في الماتشات نتاعها. سي فري ما عندناش احنا ستاتيستيك صحيحه باش نجموا معناتها مالوغوزمون في تونس
1: الاسماء اليوم، الاسماء اليوم مثلا
3: الاسماء، لكن انا يظهر لي بالعكس انا نشوف النادي الافريقي بدنيا اقوى من الترجي الرياضي التونسي.
1: الحقيقه الترجي اقوى، مرات ترجي اقوى ومرات ترجي.
3: اما كلامك صحيح، المباراه هذه راهو الناحيه البدنيه مش تفرق فيها، وحسب رايي ربع اذا كان وصلنا في دقيقه 75 وما زالت معناتها النتيجه متعادله،
1: ونزيدك الفريق اللي بدنيا اكثر من هكا، نزيدك اكثر من هكا، ترجي عندها بنك
3: صحيح،
1: الافريقي عندها سون بلون تاع بنك
3: سي فري،
1: الافريقي عندها
2: الافريقي موجود البنك
1: عندها ثلاثه لاعبين فالابل.
2: حاجتك انت في الاخير اربع ملاعبين
1: خنفسلك الاسبيرونس نجم تلعب بال 16 كل كان في احسن حالاتها، ديما نحكيو على الاسبيرونس في احسن حالاتها، ما نحكيوش على الاسبيرونس على الـ على الـ افريل معناها كان مش ماهوش باهي جمله معناها.
3: هي الاشكاليه نتاعها ديما تقعد احنا بوا البنك نحكيو على البنك، لكن هل اليوم معناتها الفريق هذا ولا ذاك؟ شفنا معناتها الكرات الثابته قداش كانت ديسيزيف في عدد المباريات. انا حسب رايي كيما حكيت انت بدنيا، قلت انت حسب رايك الترجي الرياضي مش تكون اقوى بدنيا، انا قلت لك العكس، انا نشوف يمكن سير لي بالاريتي النادي الافريقي تكون ممكن اقوى من يعني من ناحيه لي بالاريتي.
1: النادي الافريقي عبناه في الدربي، ركز معايا، ماركا بو عبيد ماهوش موجود، وماركا الليبي علي يوسف لا مش موجود في مش شيبدا
3: مش موجود في
1: شيبدا نحكي لك ماركا علي يوسف وبعبيد
3: اي
1: داكورا في 2-2 ما هو 2-2 وفي لالي الروتور ماركا جلاسي بالراس
3: صحيح،
1: وماركيت الاسبيرونس بينالتي كالي رودريغيز ضربوه هو جاب شي شوت ومسوه، ومن بعد البونتو الثالث ماركيه الجبري مي دونك فهمتني. اليوم جلاسي خسرته الاسبيرونس في لي دو فاز، خسرته سور لو بلون ديفونسيف وخسرته سور لو بلون بالايريان، معناه انه احسن واحد يلعب سور لي بالاريتي، معناه كون لو فيو با عنده التايمينغ تاع البالاريتي.
2: مي الهدف الاول لمستقبل سليمان باباكار ديارا دقيقه 43 مستقبل سليمان الهدف الاول، والاولمبي البيجي كذلك الهدف الاول، دونك الهدف الاول للاولمبي البيجي والهدف الاول لمستقبل سليمان. دونك سليمان بفوز الاولمبي البيجي اليوم حتى لو شبيبه ما تفوزش مازال ما عمل حتى شيء.
1: اي خاطر
2: مازال ما عمل حتى شيء. اللعبه ما زالت.
1: اللعبه تقعد ما بين قروان وباجا.
2: ما بين قروان وباجا.
1: سليمان ما تمنعش حتى كي تربح اليوم وباجا رابحه خاطر اربعه بونتو بيناتهم.
2: مازال
1: 24 28 هما.
2: دونك كما قلنا الهدف الاول لمستقبل سليمان والهدف الاول كذلك. للاولمبي البيجي.
1: جوست بور تيرميني كريم.
2: نعطيكم الكلاسمون حاليا 31 نقطة الاولمبي البيجي، 28 شبيبة القيروان، 27 مستقبل سليمان. دونك مبدئيا شبيبة القيروان يلزمه يفوز إذا حب يرجع في اللعب. مازال شوية دا تاورو ونعطي شوية ونعطي معلومة مهمة جدا. فيما يخص النادي الرياضي الصفاقسي. دونك حضرنا البرونوستيك باش نحكيو شويه دا تورو منذ ست دقائق فقط. دونك السي اس اس اليوم كان ثم اجتماع في وزاره الشباب والرياضه فقط، ناصر باش تعلق عليه الموضوع هذا. دونك كان بطلب من هيئه السريه السي اس اس اجتماع في مقر الوزاره اليوم بخصوص الوضع المالي للفريق، مطالب بسداد 2.7 مليون دينار زوز مليارات و700 قبل 30 ايام هذا باش يضمن مشاركته في كاس الكاف. دونك بقاو مع الوزير في ظل غياب التمويلات اللازمة، الفريق موش لاقي للتمويلات من جل الأطراف الحقيقة، ما فماش فلوس دونك داخل الكاسة متاع الفريق. وكذلك النادي الرياضي الصفاقسي يطالب وزارة الشباب والرياضة بالتدخل لحثحت رجال الأعمال علاش لا انهم يساهموا في هذا الموضوع. وكذلك مباشرة بعد اليوم وماذا ساعتين كان اجتماع في الجامعة التونسية لكرة القدم مع نائب رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم حسين جنايح في هذا الموضوع. ثم طلب رسمي باش تقدم به الجامعة التونسية لكرة القدم للاتحاد الافريقي، ومبدئيا الاتحاد الافريقي باش يمشي فيه الموضوع نحو تأجيل الرخصة هذه إلى غاية 30 جوان، لأنه ثم بطولات زاد أخرى ما زالت ما كملتش، يلقى أكثر وقت للسي اس اس. وكيف كيف يشوفوا معهم حلول مادية بالتنسيق بين الفريق والجامعة التونسية لكرة القدم، إذا كان ثم لاعبية ماشيين كوب دي موند، إذا كان ثم نقل تلفزي وغيره، نادي صفاقس يطالب الجامعة التونسية لكرة القدم أن تكون شريكة معه ولا تساهم معه في هذا الموضوع بالماديات أو غير الماديات.
0: هو بالنسبة لنا موضوع حساس، اليوم نحكي على نادي صفاقس اللي بيشارك مشاركة إفريقية وبالقانون الجديد معناتها ما عندوش الحق يشارك، وده اللي أحسن ما عملت الهيئة التسيرية أنه مشيت اليوم للمكتب الجامعي وصلت الإشراف باش تحاول تلقى حلول، وإن شاء الله معناتها الوضع هذا يتحل معناتها في أسرع وقت ممكن باش النادي الصفاقسي يعاود يرجع للمشاركات نتاعو الإفريقية. من الناحية المادية معناتها برشا فلوس، نحكيو على 2.7 مليار في الوضع الصعيب هذا، معناتها بالحق ربي يعين المسؤولين اللي قاعدين يخدموا وربي يعطيهم قوة باش ينجموا يوفيوا المبالغ هذه كلها.
2: باش نرجعوا للموضوع هذا أكيد تباعا الأسبوع القادم، مازال عندنا برشا ما نحكيو. هاي مازلنا باش نرجعوا ونحكيو استاذ شنو؟
1: استاذ صفاقس
2: لازم لا الهومولوجاسيون هذاك ديجا الهومولوجاسيون
1: قبل الجروب ناصر
2: قبل الجروب قبل الجروب اما باش يكونوا هومولوجين حتى في فاز ديبول باش يكونوا هومولوجين
1: ممتاز ممتاز.
2: ثم لجنه لازمها تجي من الاتحاد الافريقي لكره القدم، استاذ بركان اقل بكثير من استاذ طيرميني ويحتضن فينال
1: اي نورمال عادي
2: استاذ اسفي الارلا اسفي والمي كبيران احتضر فينا
3: على الملعب
2: فهمت شيء اسف وعلى اللي صار مع الفريق الجزائري مع الاسماء وغيره.
1: لا وفي الافريق سادات 5 دروج
2: لا معناتها في المغرب سادات اتعس بكثير من المهيري ومن المستيري
3: انا الملعب طيب مهيري ومولوجي اوفيسيلمون
2: ان توكا يلا برونوستيك
4: برونوستيك
2: برونوستيك نبداو بالديربي ولا نبداو ماتشات غدوة؟ خلينا نبدا ماتشات غدوة. انت الدكتور عطيتنا ماتشات غدوة امس هاي
1: به
2: عاود نعطيك حتى الجرزيسي نجم المتلاوي
0: 1-1
3: 1-0
1: 2-1
2: نجم الساحلي نادي بنزرتي
0: 1-1
3: 1-0 نجم الساحلي
1: 2-2
2: المستقبل الرياضي بالمرسى النادي الصفاقسي
0: 1-1
3: 2-1 نادي الصفاقسي
2: كمل غد كمل فيك الواحد واحد اللي يستبخطوا بها برشا يقولوا لي الدكتور فيما يقول 1-1 نادي الصفاقس يفوز 1 بلاش خليه يرحم والديك يقول ديما في 1-1 حبيش نقول له امس كيف قال 1-1 قلت له خويا يستبخطوا بك انت خويا والله عندك برشا شعبيه هوني راه يلوجوا عليك في القهوه ويتعاركوا عليك شكون باش يقعد حذرها الدكتور
1: الله يعطيهم الصحه ربي
2: يفضله. الدربي الترجي الرياضي التونسي النادي الافريقي لا ما تذكر ماتش
0: والله يجي نقول لك باش نكون صادق معاك
2: شوف لا نعطيك انا توا معناتها من الاخر سكور كوريكت
0: 1-1
2: وفي الموضوع فهمت وباش وكذا وما تلطفهاش انت 1-1 وفي الموضوع
3: هدفين لهدفين
2: 2-2
1: 2-1 للترجي
2: 2-1 للترجي انيس عبد القادر وزلبان قال 1-1 يعني ثلاثة تعال احباء النادي الافريقي ويشيخوا بيكم واحد
0: علاش
3: احنا قيمنا على حكينا عليه على الداتا على الاناليز
2: دقيقه حتى اللي قلته ما عنده حتى مالا بالنسبه لكم
0: اي ما انت
2: احباء الافريقي اللي باش تقول له تعادل جابوا الافريقي يرحم والديك واللي باش تقول له الترجي يربح شوفوا الترجي يقول لك حاول يرحم والديك
3: نعملوا فيلم واحد اخر جماعه الترجي 1-0 جماعه النادي الافريقي النادي الافريقي 1-0
2: هي لعبه في الاخر
1: كل واحد شنو يراه
2: كل حق لحد شنو يراه وفيها حتى كوتي شونس معناتها هي اكثر
3: اهم حاجه نشوفوا مباراة جميلة مباراة على الميدان
0: يعني انت مش تصير
2: جميلة داتا اورو داتا اورو داتا اورو
3: فيها برشا احترام
4: داتا اورو
2: يا دكتور حتى كان مش جميلة بعدها بساعتين تم مباراة اخرى جميلة
1: جميلة جدا
2: مش يكون كلاسيكو وقد يكون كلاسيكو تاريخي ومحبه على الممر الشرفي ولكن المرة هذه كلاسيكو في وضع ريال مدريد ملعبيه خنيفري في بعضها
1: يرجعوا يا جماعه رانيماسيون بيتين
2: فما هذا الامور وكانك ما تحكيش على ريال مدريد ها
1: هي راهي بديت تاكلني تاكليت
2: ها خطيه نص مليون يورو كل واحد
1: بديت في اللونترينمون جماعه تاكل
2: والاهم انه البارسا لو يتعادل او يفوز يحمل اللقب كما نقول احنا يهز اللقب على ظهر ريال مدريد
1: هو باش يهز هكا
2: هي اما في ماتش اللي ما بينات وغادي ما تعرف الريفاليتي غادي او فاهم المدريدي اللي
1: مقابل راهو مدريد راهو مدريد عقده كبيره باش تولي لها
2: مازالت دقيقه هي
1: على مستوى الليغا لانه عملت لي زانفيسيسمون وجابت سورتو مبابي اللي هو لا ستار بلانيتير معناها مبابي مش مقصر معناها مركز ظهري 83 بونتو في عام
3: اما في الفيستير ماهوش مقصر زاد
0: ماشي وحتى هو عتيبه زاد
3: في كل بلاصه تعدلها
2: عنقوب خير عنقوب خير
0: مبابي بيجي ولا تردت الامور شام في زيك في نار على راسي واعتمز
2: يكون زاد
3: انا كل مره نجيبه في بي اس جي في كل بلاصه يعمل في المشاكل
2: اما زاد نجم يكون يعمل برشا مشاكل يحب روحه ستار نيميرو
0: عنده هو سامحني
2: موجود زاد فينيسيوس اللي هو ستار
1: ما تحكم
0: كريم ما تذكرش في ليكيب دو فرانس قالوا باش تصوروني وقت مع ليكيب دو فرانس
1: لا خلاني وحدي دروا دي ماج
3: وحدي بروبريتي انتلكتوال
1: فما حاجه اخرى تاكد لي هو عتيبه اكثر من اللي هو مشاكل
2: دومي فينال خلينا تو احنا داتا نقول عتيبه يلحق وديك تو احنا علم وتحضير
1: وحدي داتا
0: لا اسمي حتى انا في داخل في الداتا
1: نكمل لك هذا فيح داتا دومي فينال شامبيونز ليغ باريس كونتر دورتموند مش عم ناول اوت عم ناول دومي فينال باريس ضربت على البار سته مرات هو مس البار أربع مرات معناها قريب شوية الحديث
2: عرقوب أخضر معناها
1: فما شكون يحطها الأولى والأخيرة تدخل هكا
2: شنو صاير في الريال عادي اللي صاير غريبة النجومية الزايدة
3: النجومية حسب رأيي أنا معناتها مدرب في الأخير
2: بيريز كبر شوية معاش نجم يشد
3: ماش شوف قبل ما تحكي لي أربلوا يعطيك الصحة معناتها المدرب للأمانة كيف تسمع الحاجات هذية
2: إي مالا تصريح تشابي ألونزو صحيح كي قال جيت نراني في فريق مش في روضة
3: عنده حق بيان سير
1: لكن سخايل ما بين فالفيردي تشواميني كنت نسخايل فالفيردي اكسح شويه معناها في في طينة جودين وخيمينيز
2: جماعه كما فينغا ما غادي
1: تشواميني
3: اسمع ما
1: رحموش
3: حتى جماعة البرشلونة ما رحمونيش كي سمعوا الحكاية على ريال مدريد وكل
1: العالم كامل
3: وكذا
1: خيركم سابق
2: ريال مدريد راك تحكي على ريال مدريد بونوستيك الماتش هذا برشا ريال
1: 3-1 للبرشا
3: 1-0 للريال
0: برسا 3-2
2: برسا 3-2 اللي يحبوا الكرة الجميلة ويحبوا الفن جراندي دي زايد 1-0
1: نجم يكونوا فما برشا بونتويت
2: واضح شكرا دكتور شكرا بروفيسور وسيم علا شكرا دكتور كيف كيف سادة قهبيت شكرا جراندي ناصر البدوي شكرا محمد
1: عنا بلاتون نهار الاحد
2: شكرا نادر بن شده بلاتون نهار الاحد باش يكون سبيسيال ديربي بلاتو خاص اكيد تباعا تلقاو البرومو دور وغيره واكثر تفاصيل على هذا الاستوديو ديجيتال ويفز اشهار الاخبار ثم سامح مفتاح في ناس على ديوان بون ويكاند الناس الكل ان شاء الله مربوحه للي يلعب خير وان شاء الله تفرجونا كل الى اللقاء
5: داتا فوت مع أريدو جات اللحظة باش أنت تقول علقت ونكلمك مع لفخ نكلمك عندك فورفي ب 25 دينار و 900 نجم تتكلم به اون ليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا وحتى كانوا فالك الفورفي انترنت الكونيكسيون ما تقصش
6: أريدو طور عالمك
5: ديجيتال ويفز ديجيتال ويفز
7: مرحبا بكم في ديجيتال ويفز votre mise à jour technologique quotidienne مع أنيس الغول على ديوان FM دافيد كاماتشو اللي تشهر باسم دافيد دافينشي طفل عمره 10 سنوات فقط لكنه مصنف كالأذكى في العالم سون كوسيون انتليكتويل وصل ل 162 اي اعلى من سوي دو 130 اللي اقرته لورغانيزاسيون مونديال دو لا سونتي لو ام اس دافيد عنده كوسيون انتليكتويل يفوت زوج علماء كبار برشا هما ستيفن هوكينغ والبرت اينشتاين دون لو كوي تيستيمي ا 160 دافيد مغروم بالعالم الايطالي دافينشي لانه حسب رايه يجمع ما بين كل شيء اي العلوم التكنولوجيا الهندسه الرياضيات والفن ولي سيونس هومان وقال انه يحب يولي كيف ويحقق حاجة كبيرة للإنسانية. الطفل الأصيل من وسط المكسيك من مدينة كويريتارو يقدم في دي كونفرنس في جامعات وقدام دي زورغانيزم انترناسيونو وقاعد يحضر في خروج أول كتاب ليه من تأليفه الشخصي. وكان عنده الحظ أنه زاد صدعوه من طرف الوكالة الفضائية الأمريكية نازا في ولاية هيوستن وشارك في برنامج تدريبي فضائي وقاد انفول أسيستي وجرب إحساس اللاجاذبية. ربما مستقبله باش يكون معهم لأنه صرح وقال أنه الفضائي هم برشا. هو الآن بصدد الدراسة في مدرسة عالمية أونلاين ويحكي أربع لغات ويش يبدأ يتعلم زادة في الروسية والإيطالية والبرتغالية. هل أن السيارات الذاتية القيادة لما تقوم بمخالفات في الطرقات يقع معاقبتها وتسليط خطايا مالية ضدها أم لا؟ أخيرا في ولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية بدأت إجراءات جديدة ضد التاكسي أوتونوم وأصبح ممكن اليوم إصدار خطايا وعقوبات ضد السيارات الذاتية القيادة والحث على جعل الشركات المسؤولة عنها تكون أكثر جدية وتؤطر سياراتها الموجودة على الطرقات. إذن ومنذ الأول من شهر جويلية المقبل شرطة المرور بولاية كاليفورنيا تنجم تعطي خطايا وأفي دو نون كونفورميتي بوغ ان فيكول أوتونوم وحث صار كانت في المدة الأخيرة كانت بطلتها سيارة من دون سائق شافوها الشرطة تدور في منعرج ممنوع فيه المرور. وقتها الشرطة ما نجمتش تخطي وتعاقب الغوبو تاكسي لعدم وجود قانون خاص بالفيكول أوتونوم. منذ 1 جويلية 2026 المقبل لما فيكول أوتونوم يقوم بمخالفة مرورية فإن الشرطة ترسل مباشرة اون كونترافونسيون نوميريك للشركة المالكة أو لوبيراتور دو فيكول، ولازم مدة 72 ساعة لإرسال كل المعلومات الخاصة بالسيارة وسداد الخطية بعد ما تم التأكد من وجود المخالفة. من آخر التطويرات التكنولوجية لشركة هواوي اللي تم تقديمها في سالون دو بيكان 2026 هي الإكس بيكسل، وتتمثل في أضواء سيارة أو ديفار كابابل دو بروشتي دي زيماج بالألوان وينجموا حتى يبثوا مقاطع فيديو وأفلام على الحائط. الفكرة تقرب برشا لانجاجات، لكن توري كيفاش الصين تريد لانتيغراسيون دو سي تكنولوجي انتر اكليراج اسيستونس على كوندويت اي يوزاج نوميريك. إذا هواوي تحول أضواء الإكس بيكسل الجرون إكران والفن السابع يصبح متواجد على سيارتها الذكية كيما اندرايفين. أضواء سيارات ما عادش باش يصلحوا للاضاءه في الطرقات فقط، بل هواوي تقترح ان اكليراج ادابتاتيف ما يجهرش السائقين الاخرين، والبلوك اوبتيك تحول الفيديو بروجيكتور وقت اللي سياره تكون واقفه بامكانها بث فيلم على الحيط اللي مقابلها، وتحول المكان لسينما اون بلانير امبروفيزي. الاضواء زاد ينجموا يعملوا بروجيكسيون بور لي زانديكاسيون سول كيما المنعرجات للمساعده على تغيير نتاع الفوا، او دي سينيو ديستيني للمره او لدى لا كوندويت. التكنولوجيا جديده ومازال تحكر على السوق الصينيه، نلقاهم على سيارات كيما الجون اس يو في ايتو ام 9 ثم موديلات كيما كوين جينج جي تي 7 أو ليكسيد في 9. هذا كل معنا اليوم في ديجيتال ويفز، موعدنا يتجدد غدوة في نفس التوقيت avec les dernières mises à jour technologiques à la Divina FM. Stay connected and protected. Ciao ciao.
8: ديجيتال ويفز. ديجيتال ويفز مع أريدو. جيت اللحظة باش أنت تقول علقت ونكلمك مع لفخ نكلمك. عندك فورفي ب 25 دينار و 900 نجم تتكلم بيه اون ليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا، وحتى كانو فالك الفورفي انترنت الكونيكسيون ما تقصش.
6: أريدو طور عالمك.
8: بوبليسيتي بدعم من المندوبية الجهوية للثقافة ومركب محمد الجموسي والإدارة الجهوية للصحة صفاقس ومساندة للجمعية التونسية لمساعدة المعوقين والنهوض الاجتماعي بتينا ATPS تينا، تنظم شركة ويب للفنون مسرحية المجيرة بنت الحي لحنان الشجراني، وذلك يوم السبت 9 ماي الخامسة مساء بمركب الجموسي لدعم القاصرين وفاقدي السند والأيتام. كونوا في الموعد. أنفولاين 23 121 393.
6: من 400 ل 800 وتوى 1000 دينار في كل مشاركة، والربح يزيد كل ما تختار باش تعود تلعب من جديد. تبع غرابك بالموزيكا باش تربح، وشارك توا على الرابط melody.divanafm.net ولا اعمل إتوال 343 إتوال 1 دياز. مالا شدك التليفون وابدأ ألعب، وما تفلتش الفرصة باش تورينا قدراتك وتلعب في اللايف مع اللي غاف مقاغ. ديوان فام فلاش نيوز
9: موجز الخميسة. ديوان فام عسلامة. قسم الدواوين والمنشآت العمومية بالاتحاد العام التونسي للشغل يؤكد تحفظه على زيادة المقررة في أجور أعوان القطاع العام بعنوان سنوات 2026 2027 2028، معتبرا أنها لا تستجيب لتدهور القدرة الشرائية وارتفاع كلفة المعيشة. وأوضح قسم الدواوين والمنشآت العمومية أن الزيادة الجديدة جاءت في شكل منح مالية ثابتة تتراوح بين 90 و120 دينارا دون أن تمس الأجر الأساسي، وهو ما اعتبره تراجعا مقارنة بزيادات السنوات السابقة التي كانت تحتسب بنسبة مئوية مرتبطة بالأجر الأساسي وتنعكس على مختلف المنح والامتيازات. تراجع المساحات المخصصة لزراعة الفراولة بولاية نابل خلال الموسم الحالي لتبلغ 350 هكتارا وفق ما فاد به رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة بنابل عماد البي في تصريح لديوان فم.
10: احنا في ولاية نابل عندنا زراعات متاع الفراولة سنة في حدود 350 هكتار كونتر العمناول اكثر من 420 هكتار في الفراولة. الانتاج متاع الفراولة الموسم الفارد كان في حدود 16000 طن. السنة بالتوقعات متاعنا بالاضرار اللي صارت على مستوى الامطار اللي صارت، فما عندنا احنا 350 في 50 هكتار تمسوا بكيفية كبيرة ياسر مع شونجو، البقية كل في 200 هكتار كانت نسبة من الاضرار خفيفه شويه كما نقولوا شويه اضرار شويه، لكن هذا ما يمنعش انه الحق تاع ربي عطانا انتاج باهي. وصلنا حتى عملنا ارقام تاع 40 طن في الهكتار، اللي هذا يعطينا ان شاء الله بحول الله معناتها نوصل ل 12 طن من الفراوله، اللي هي تمثل 95% من الانتاج الوطني تاع الفراوله، خاطر ما تعرف الفراوله كل مزروع في الاغلبيه في ولايه نابل.
9: مصالح المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بمنوبة تتوقع إنتاج 950 ألف قنطار من الحبوب بمعدل مردودية قدر بحوالي 25 قنطارا في الهكتار الواحد، بنسبة زيادة ب 11% في الإنتاج مقارنة بالموسم المنقضي، وفق ما صرحت به المكلفة بتسيير المندوبية باسم المدوري. إلى شأن دولي، الجيش الأمريكي يعلن أنه أطلق النار على نقلتي نفط ترفعان العلم الإيراني، وقام بتعطيلهما أثناء محاولتهما كسر الحصار الذي يفرضه. ختم الموجز الإخباري، نلتقي تمام السادسة في أمان الله.
11: تسمعونا في تونس الكبرى على 90.5
6: ناس الديوان.

0: على ديوان اف ام يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصه في تونسنا العزيزه. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسه وتروت سوسه الجم. اليوم ديوان اف ام صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا اقوى امبيونس وكالعاده زيد في الصوت وخليك توجور اليكوت على ديوان اف ام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان اف ام صوتكم. من الاثنين للجمعه من الخمسه للسبعه ناس الديوان مع سامح مفتاح.
1: الخمسة واثناشر دقيقة، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. هذه ناس الديوان مع سامح مفتاح، موعدكم اليومي كل يوم الاثنين للجمعة من الخمسة للسبعة على ديوان اف ام صوتكم. إن شاء الله تكونوا بخير وين ما كنتوا معنا في المتابعة والاستماع. طريق السلامة للجميع، نحبكم برشا وربي يحفظ تونس العزيزة والغالية. نادية الجميلة في الإخراج، مين أمونتي في الإخراج الرقمي، مرحبا بكم الناس الكل. على يميني دائما وأبدا السيد عميد توفيق ديدي، أهلا وسهلا ومرحبا.
2: الله يعيشك يا سامح، كابتن كباتن سليم. نورز متخبي مغادي. على كل حال شوف، أعطى ربي خيره 65%. عنا عشرات سنين ما وصلناش السدود فيها 65%.
1: الحمد لله.
2: الصابة باش تكون حوالي إن شاء الله ربي وصل بسالم 20 مليون قنطار، ولينا سنين ربي ما عملناهاش. عملناه الصابة، عملنا 12، تفهموا صابة 12 معناها شنو المطلوب توا سامح؟
1: أيوة،
2: نتقوا الله بالنار وكرويق ونحافظوا على هالصابة، فهمتني؟ وكل ذمة ندخلوا فيها القوات الأمنية والقوات العسكرية والدنيا الكل باش نحميوا الصابة متاعنا. خطر روع تصير أشياء يا كابتن تاع شمايت تاع أكثر حاجة توجعني كنشوف قمح يشعل. وشفتها خطر، دخلت مرات في إطفاء حرائق من نوع يا سماح، الغابة تشعل توجع، لكن توجع أكثر أنك تشوف أكلك، معناها تشوف أنت اغلى حاجه عنا اللي هي قمحنا يشحن من توا ابدا يصفار هكا ما شاء الله. فهمت؟ تشوف الدنيا كيفاش ولات منظر بين الخضره والسفره. نستحفظوا عليها صابه. البارح الارقام تفرح، وزاره الفلاحه قالت حوالي 20 مليون قنطار باش يخف حتى العمله الصعبه. راه كنا نشريو كل عام يا كابتن نوصل نوردوا ب 32 مليون قنطار باش تفهم على، وكل ما ننجو اكثر العمله الصعبه تقعد في بلادنا ونستوردوا اقل ومتاعنا زيدنا في دقيقنا، فهمتي؟ اذا هي دعوه للناس الكل، كل مواطنين 12 مليون نستحفظوا على هالصابه هذه وما نخليوش يكون يمسها ولا ياذيها ولا ينقص منها.
1: وهو كذلك ربي يحفظ بلادنا العزيزة والغالية دكتورنا ابن سينا محمد سليم العسلي. أهلا وسهلا مرحبا دكتور.
3: الله ينورز دخلتنا بعضنا. أهلا سيد العميد بلبزين ببز الماء. تحياتي ليك سماح، تحياتي سيد الحضور الكابتن نوروز السيد العميد، إيمان نادية، كافة المستمعين والمشاهدين. إن شاء الله نهاية أسبوع جميلة وموفقة للناس كل إن شاء الله.
1: مرحبا بك دكتورنا طلياني كابتن الكباتن. أهلا وسهلا مرحبا.
4: الحمد لله فور ما كنت سهلا فور من كل عائل والليدي.
1: الحمد لله.
4: الحمد لله سفا لباس.
1: أنت لباس
4: والله
1: الكياس لباس وانت جاي
4: الكياس عمره ما يكون لباس. لا الناس ما حبيش تفهم بقي تجري بقي كده معني شو شو قمت تتكلم رغته معني ليه يخلقوا مني الناس ليه يخلقوا مني معني تصور كنت عندي باناج الدوبل على كل كهرباء على كل كاميون نازل الكهرباء معني سي شو تقول معني في قنطرة سي ولا سورياليست ولا فهمت. أهلا بسيد العميد
2: الله يخليك
4: كرم فضلك دكتور الغالي نيروس اليوم لاية بال
3: هاي عودة لبس
1: التمريات
4: لوجيستيك
3: عودة لبس التمريات
4: نادي إيمان سيد العميد نتكلم كل به ولكن زادة فما مجهود كبير من المواطن ألا وهو باش نقصوا التبذير من الخبز
2: 100 مليون كل يوم
4: كي نقصوا التبذير من الخبز تشوف قديش يربحوا من الساعة من الفلوس الأجنبية ذيك خاطر تو انا لم استوعب ما معنى الواقع الصعبه الواحد
2: العمله الصعبه
4: العمله الاجنبيه فهمتي اذا احنا نقصوا مكه التبذير هذاك نربحوا على برشا حوايج برشا حوايج وان شاء الله كيما
2: والله مازالوا كابتن يشريوا 17 باجيت 18 باجيت ما انا حاجه كروف انا نقولوا براس وديك يا اخي باش تاكلهم
4: جست ما معني لازم حتى احنا شويه وعي المواطنين انا اخويا عندي مده نقصت الحق عندي مده نقصت حتى انا راني اسمع تو نقولوا صراحه تيما يقول لك التونسي ما تعرفش شكون يجيك تي ولدي ما يجيك حد ولا ما يجيك حد فهمتني ها يا سيدي ان شاء الله كالعاده نعملوا
1: مرحبا بك تالي
3: الخبز الخبز الجديد مازال ما خرجش تاع الالياف
1: فما في بعض الولايات شوف طلت على قفصة وجيت نوروز الجميلة
5: أهلا بك سامح تحياتي ليك تحياتي لكافة الحضور سيد العميد دكتور كابتن أمونة وندو نسلم على اسمه فينا داخل وخارج حدود الوطن ولا رسم كما العادة الكاتبة
1: مرحبا بك نوروزة مرحبا بكل من يتابعنا شوي آخر باش نمشيو لضرب البارح أما قبل نحب نسلم على كل أفراد الكتيبة فردا فردا نسلم على سعيدة مبروك فدوى ديلي بيبي وأحلام عمالة رئيسات الكتيبة سامية سليتي معز منوبي حبيب صالح منيل منصوري محمد سيد حكيمة أسامة النجار رمزي اليحيوي سامي القروي لتوال جمتا أشرف بكري حسام أنس جعيت علي لوكيل مرحبا بيك يا علي شكرا لكم الكل على المتابعة خليل مرحبا يا خليل شكرا لكم الناس الكل مرحبا بيكم شوي خير باش نحكيو على الفيروس الجديد هذا يا هانتا اللي قالب الدنيا باش نحكيو كذلك مع الدكتور على السلامي والجمبون اللي منظمة الصحة العالمية قاعدة تحكي وتقول أنهم سي دي برودوي اللي ينجموا يكونوا كانسيريجين سلامي والجمبون مسرطنات درجة أولى تو نفهموا بعد مع الدكتور شو معناها مسرطنات درجة أولى سينو كذلك باش نحكيو على العيد الكبير ما نعرفش انتوما قررتوا ولا لا سيد عميد باش تشري علوش ولا في العيد الكبير
2: ماني ديما منظم عاد أنا ماني هزيت صاحبي
4: تربي
2: شوية فلوس عندي تقريبا 6 شهور تالي وكان عليلش كبر ولا محلاه فهمتني والسعر اللي دفعته معقول جدا جدا جدا بالهم اللي نشوف فيه هذايا والشيء اللي كان تراجع راه ريت الحمله اللي عملها الاولاد يعطيهم الصحه اللي عملوا حمله خلي علوشك عندك ومنش نشارين جابت اتت اكلها وتراجع السعر بطريقه مذهله لانه يعني عرفوا كان مش يواصلوا وكان مش في يبيعوا فهمتني دونك تراجع شويه وزيت ودخلت الدوله على الخط وسعرت العلوش اللي بكيلو 23 و25 و27 اذا كان صغير بقول لك علوش حليب ب 27 دينار كيلو اذا كانوا متوسط بركوس متوسط ب 25 اذا كانوا بركوس كبير فوق 65 كيلو ب 23 دينار وهذا عين العقل هنا تولي تراقب الدوله اللي هو باش يبيعوا بكيلو خاطر برشا شركات تبيع بكيلو يطلع بسعر معقول جدا وقتها فهمتني هذا هو الاكيد انه ما تحصلوش سهله بالكل العمليه شوف العلوش تقريبا قديش طايح العام ما يلزموش يفوت 55 دينار الكيلو يلزم الحم اللي هو حي على ساقيه تعمل عملية حسابية تقول علوش هذايا مثلا نخيته فيه كذا باش يطيع 20 كيلو
1: بعدش نحكي واحنا في توبك تو على نقابة الفلاحين ببنزرت مثلا شنو حكيتها فما أمور صادمة شوية بالنسبة للتوانسة حكيتها نقابة الفلاحين على عيد الأضحى والأضحية هذية دي ما احنا كي نحكي وتعوى البريود هذي على عيد الأضحى نبدأ ونحسوا للصيف قرب طالين والصيف كيف يقرب نحكي وبرش على المواطنين بالخارج والتوانسة المقيمين بالخارج في ضرب البارح عنا التفاصيل لها
0: ناس الديوان نايت كلاب تسمعوا نايت كلاب كل ليلة من الاثنين للجمعة معايا أنا محمد القرقني أقوى لي دي جي ولي باند أبان الموسيقى والكاش هذا الكل وأكثر من 9 حتى للنص الليل على ديوان أفام
6: ديوان أفام
0: ديوان أفام
6: صوت كوم
7: ببليسيتي
8: هذا صوت اللي تسمعه من اللي تحط ساقك في المطار باش تسافر مع مصرف الزيتونة سول وجول ودور البلدان تمتع بتمويل رحلات يوصل حتى ل 100% من حق الفياج ورجع بالاقساط اللي تناسبك مع تمويل رحلات اليوم وغدوة إن أمنوا حقه
9: مصرف الزيتونة قيم تجمعنا
0: من الاثنين للجمعة من 5 ل 7 ناس الديوان مع سامح مفتاح
1: الديوانة التونسية تقول كل تونسي مقيم بالخارج اليوم عنده الحق في إدخال أي مبلغ يحب عليه من العملة الصعبة شنو زعما التفاصيل توتسويت في ضرب البارح
5: ضرب البارح
1: كما قلت لكم كل تونسي مقيم بالخارج له الحق في إدخال أي مبلغ من العملة الصعبة. زعما شو التفاصيل يكون معنا مباشرة. مشكور سيد العميد شكري الجبري الناطق الرسمي باسم الديوانة التونسية. سيد العميد مساء النور، مرحبا.
7: نور، تحية ليك سماح، كل فريقك العامل معاك، ضيوفك وكل مستمعي ومشاهدي الديوان.
1: مرحبا بك سيد العميد شكري الجبري. سيد العميد، استعدادات مبكرة لعودة التونسيين بالخارج، وممكن فما جديدة فيما يخص اليوم التونسيين المقيمين بالخارج، منهم الجملة العنوان اليوم اللي دار برشا على مواقع التواصل الاجتماعي والتساؤلات اليوم حول إمكانية إدخال أي مبلغ من العملة الصعبة من كل تونسي مقيم بالخارج. التفاصيل اللي اخذوها من عندك سيد العميد.
7: أكيد السماحة كما تعرف ديوان التونسية تستعد كل سنة خلال الفترة هذه بالذات. احنا نبدأ الاستعدادات متاعنا مبكر منذ شهر مارس ومنذ شهر أفريل، ما نقعدوش لاخر وقت نستناو، ديما نستعدوا كما يجب بتوفير العنصر البشري، بتوفير المعدات، التحضير اللوجستي، التكوين، الرفع من قدرات الأعوان بتاعنا باش يكونوا مستعدين، الاطلاع على القوانين، على التراتيب، كل شيء. بما فيها كيف وضع التطبيقات المعلوماتية جديدة ورقمنة كل الإجراءات المتعلقة بالتونسيين بالخارج على ذمتهم، باش تسهل لهم الإجراءات وتسرع لهم في الإجراءات بتاع خروجهم من الموانئ بسرعة. وهذاك علاش في الحقيقة السيزون بتاع مناول عديت ممتازة وجاتنا ردود أفعال جيدة جدا وتفرحنا في الحقيقة. صحيح. وإحنا نفرح كي يبدأوا هما فرحانين. في الحقيقة ردود الأفعال ممتازة على السيزون بتاع مناول، كانت سريعة، الإجراءات كانت سلسة، عديت بدون مشاكل. هذا الكل بحكم الاستعداد الجيد وبحكم توفير المنظومات الرقمية اللي سهلت لهم الخروج. نرجع لك توا للملاحظتك بتاع التوريد العملة. أول حاجة رأو مش الديوانة قالت، رأو قانون الصرف قال، رأو مش احنا اللي قلنا،
1: الديوانة علمتنا.
7: وهذه رأو قديمة يا سماح، باش السادة المستمعين رأو يفهموناش بالغلط. رأو له قانون جديد وله إجراء جديد وله حتى شيء. رأو هذا قانون منذ القدم من قانون الصرف، معناها احنا فقط حبينا نذكره بمناسبه عوده التونسيين بالخارج. فقط حبينا نذكره بالقوانين وكهو. دونك حبينا نقول لهم راهو في قانون الصرف، راهو ما ثماش ان سوي، ما ثماش سقف لتوريد العمله. توريد العمله هو حر. دونك اي مواطن في الخارج راهو عنده الحق بالقانون يجيب المبالغ اللي يحب عليه. احنا كديوانة، احنا كمصالح ديوانه وقت اللي نبداو نخدمه في المعبر الجوي او البحري او البري، وقت اللي تقدم مواطن يقول عندي مبلغ من العمله باش نصرح به، نصرحوا له بالمبلغ نتاعو، دورنا يوفى هنا. معناها راهو ما عندنا حتى مشكل في المبالغ اللي باش يوردها، راهو مهما كانت الكميه نتاعها.
1: نقطه التصريح سيد العميد شكري الجبري، يصرح بما فوق 20,000 دينار ولا يصرح بكل المبالغ؟
7: باش نسهلوا لهم ونعاودوا نذكرهم باش يفهمونا. بالنسبة كما قلنا من حيث المبدأ، قانون الصرف يسمح لكل مواطن أنه يورد قد ما يحب من المبالغ للعملة مع كل سقف. وقتاش يدخل تحت إجبارية التصريح، معناها أوبليغاتوار، يلزم يصرح. الحالة الأولى إذا كان جاب مبلغ يساوي أو يفوق 20,000 دينار تونسي، دونك هنا اوبليغاتوار، هذايا يخضع القانون تبييض الاموال ومكافحه الارهاب. واضح. القانون هذايا يفرض على كل مواطن اثناء التوريد او اثناء التصدير او اثناء العبور، حتى في الترانزيت او حتى كي يبدا عبور من بلاد لبلاد، اذا كان جايب مبلغ يساوي او يفوق 20,000 دينار
1: يصرح،
7: راو اجباري عليه انه يصرح، سينو راو يكون مخالف. الحاله الثانيه إذا كان المبالغ اللي باش يجيبها معاه راوناوي باش يمشي يصبها في كونت بنكير. دونك إذا كان عنده كونت في تونس أو ديفيز مثلا، وناوي ياكل الفلوس اللي جابها باش يمشي يصبها في الكونت هذاك. راهو هنا كيف راهو الوسيط المقبول اللي هو البنك ولا البريد، راهو باش يطلب عليه التصريح لدى الديوان نتاع العملة. إذا كان ما عندوش التصريح راهو ما يقبلش عليه البنك المبالغ هذه.
1: واضح.
7: دونك يلزم يكون صرح كذا كان فلوسه باش يصبها في كونت. الحالة الثالثة وقتاش إجباري عليه أنه يصرح، إذا كان باش يرجع معاه للخارج وهو مروح، باش يرجع معاه مبلغ يساوي أو يفوق 5000 دينار تونسي. يعني أنت مثلا جبت معاك كما نقوله 5000 أورو، لكن 5000 أورو ذيك صرفت منها كما نقوله 1000، فضلت 4000. الأربع آلاف ذيك ما تنجمش ترجعها معاك إلا ما تكون صرحت بها عند الدخول.
1: ملا سينام تجمع خرج.
7: إذا كان أنت ناوي باش ترجع أكثر من 5000 تونسية فرح وأنت داخل.
1: فوالا.
7: اما احنا ايش نقولوا لهم احنا الساد المواطنين باش نسهلوا عليهم ما يقعدش يلوج وقتاش يلزمني نصرح وقتاش بيز. احنا شو نقولوا لهم؟ قولوا اخويا في الحالات الكل برا صرح.
1: في كل الحالات.
7: في تقعد في كل صحيح. الحالات يا اخويا امشي صرح وخلي مخك مرتاح. تمشي اخويا المكتب التصريح بالعمله اللي في الديوانة في اي معبر تدخل له ثم الجيشي بتاع تصريح بالعمله. يا اخويا عندك حتى 1000 ورو امشي للجيشي صرح بالمبلغ بتاعك، خذك التصريح بتاع العملة تحتك حطه تحتك ذاك يحميك، وفليساتك تمشي تصرفهم في البنك ولا في البوسطة ولا في المكاتب ولا في مكاتب الصرف. حطك البوردرو دو شونج تحتك وهكاك تبدأ وضعيتك القانونية في الدخول وفي الخروج وما عندك حتى مشكلة.
1: واضح. بالنسبة سيد العميد شكري جبري توينسا قاعدين يسألوا، قلت أنت الإمكانيات البشرية موجودة، الإمكانيات اللوجستية موجودة، فما مثلا رقمي نجم يتصل به مواطن؟ فما ساعات عبيد راو يبعثون نحن مساج يقول لي مدام سامحنا راني توا في الميناء الفليلي وراو مثلا صارت لي مشكلة مع الديوانة ولا مالونتوندو ولا اللي هو، فما رقم سيد العميد نجم يتصل به مواطن تونسي مروح وإلا بشي غادر الوطن؟ كيفاش نجم يتحصل عليكم الديوان اليوم؟
7: هذه أول حاجة الساعة نقول لهم أي واحد عنده استفسار، عنده تظلم، عنده تشكي، يتصل بمصالح الديوانة. راهي الوحيدة المؤهلة أنها تأخذ لك حقك وتسمعك.

0: المخاطب الوحيد بتاع التونسيين بالخارج. إذا كان عندكم استفسار هذا يتصمدكم ويجاوبكم.
1: هلا.
0: الحاجة الثانية عندكم الميل contact@douane.gov.tn contact@douane.gov.tn عندكم هلا. كيف الرقم الأخضر عندكم 80 10 30 66 80 10 30 66 وعندكم الموقع نتاع التواصل الاجتماعي الرسمي نتاع الإدارة العامة للديواني اللي هو الفيسبوك والميسنجر. هذا من كل تبعثوا استفسارات
1: تجاوبوا سيد العميد توا على المساج يجيكم في الفيسبوك.
0: أكيد نجاوبوا ونجاوبوا في الحين. وعندهم زاد الميل نتاع مكتب تونسينا بالخارج btu@douane.gov.tn
1: طلع الرقم هذيك 98 اللي قلت لنا عليه. معناها اليوم أي مواطن تونسي مقيم بالخارج وهو راجع مثلا صارت له عنده تساؤلات أو صارت له إشكالية ينجم يكلمكم وقتها. معناها
0: بيانسير هذا الهاتف المحمول بتاع المخاطب الوحيد.
1: شكرا.
0: وهذا إلى جانب هذا الكل عندكم مكاتب الديوانة موجودة في كل ولاية. معناها عندك في كل ولاية ثم مكتب ديوانة تمشي للمسؤول غادي تمشي الرئيس مكتب تمشي المدير الجهوي تطرح عليه الإشكال بتاعك يجاوبك بالوقت. وإذا كانك أنت في الميناء وإلا في المطار وإلا في معبر بري يا أخويا صارت لك إشكال سور بلاس غادي وانت مزلت غادي تتصل برئيس المكتب وإلا تتصل بالمسؤول غادي يفض لك المشكلة بتاعك سور بلاس.
1: فلح
0: معناها الناس كل موجود على ذمتكم تتصلوا المهم تتصلوا بالديوانة مباشرة ما تماش علاش باش تمشيوا منا ومنا معناها وتقعدوا وتلوجوا على الحلول.
1: فلا ما تمشيوش لمنا لمنا اتصلوا بالديوانة مباشرة. وصلت الفكرة. شكرا ليك شكرا جزيلا سيد عميد شكري أجاب الناطق الرسمي باسم الديوانة التونسية على كل هذه التفاصيل. فاصل ورجعنا
2: ناس الديوان ترجع لكم بعد شوية.
3: هذا الصوت اللي تسمعه كي تكسب كهربا مع مصرف الزيتونة. وصل واصل بالكهربا اللي تتمنيها جديدة من الدار ولا مستعملة. تمتع بتمويل سيارة ينجم يوصل حتى 80% من سوم الكهربا ورجع بالأقساط اللي يناسبوك مع تمويل سيارة اليوم وغدوة إن أمن ونحقه.
4: مصرف الزيتونة قيم تجمعنا.
5: تيهاك زيه وعمل جو
6: اي قل لي مبروك ما وزادوني في الشهريه.
5: صحه ترى وريني قداش وليت.
6: الابليكاسيون محلوله في تليفوني. شوفي لله وصلي عني بي
5: تي هاي هي بيدها الشهريه تي ما تبدل شيء. ما تقوليش ماكش لابس لينيتك نتاع القريب
7: باش ما يفوتك حتى ديتاي لا من قريب لا من بعيد. عليك باوفر اوبتيلاب كي تشري دي فيغ بروغريسيف اوبتيك اوبتيلاب تهديلك بلارات اخرين بروغريسيف اوبتيك ولا سوليغ على كيفك. اوفر فالابل جوسكو 10 جوان. أوبتيلاب دلل عينيك.
8: سوبر سيستا الجرية رقم واحد في تونس بخبرة 30 سنة.
9: تنظم جمعية قرطاج الأفق سهرة خيرية لفائدة قسم جراحة الأطفال بمستشفى أحمد التليلي بنابل. يحييها المايسترو هلال بن عمر بعرضه الفني العندليب.

0: ذلك يوم 10 ماي بمسرح الجهات بمدينة الثقافة. تباع التذاكر على موقع تذكرتي.
1: من الاثنين للجمعة من 5 ل 7 ناس الديوان مع سامح مفتاح.
2: ال 35 دقيقة باش نمشيو توت سويت لي توب اكتو.
1: توب اكتو
3: الجمعة 8 ماي 2026، ومن استوديو هاديو ان اف ام في تونس نقدم لكم اهم الاحداث اللي صارت في ال 24 ساعة الاخيرة وتوا ال 35 دقيقة. وفاة عميد الأغنية المغربية عبد الوهاب الدوكيلي عن عمر يناهز 85 سنة.

0: نقابة الفلاحين ببنزرت تقول أطباء ومحامون يستثمرون في بيع علوش العيد. مدير عام مركز اليقظة الدوائي يقول لم نسجل أي إصابة بفيروس هانتا في تونس. منظمة الصحة العالمية صنفت السلمي وجنبان مسرطنات درجة أولى. ديوان الحماية المدنية يمضي اتفاقيات إطارية مع ديوان الطيران المدني لدعم منظومة السلامة بالمطارات. الدخول مجاني لدار الحوت بسلامبو والمحميات الطبيعية لمدة أسبوع. افتتاح مهرجان الورد بأريانا في دورته 30 تحت شعار كل عام وورد أريانا غرام. ونختم بتراجع صابة الفراولة بنابل.
1: توب أكتو.
2: بالنسبة للدخول المجاني لدار الحوت بسلامبو لمدة أسبوع حبيناها تكون راو في لي فاكونس فصل عام مش في فترة الذروة متاع امتحانات متاع التلامذة والمعنيها ما نعرفش هنا كيمش نحلو دار الحوت في سلامبو لمدة أسبوع ولا أي متحف آخر يظهر لي أكثر عبيد ماذا بينا يمشي وهما الشباب التلامذة ولي كوليجيان ولي ليسيان ما نعرفش عليه جيت الأسبوع هذي بعيد على لي فاكونس هذي ملاحظة وأمر باش نمشيو لنقابة الفلاحين ببنزرت نورز اللي تقول أطباء ومحامون يستثمرون في بيع علوش العيد.
0: ونكشف رئيس النقابة الجهوية للفلاحين ببنزرت وعضو الغرفة الوطنية لمربي الماشية عماد وعذور عن دخول بعض أصحاب المهن الحرة كما الأطباء والمحامين في مجال بيع الخرفان عبر وسطاء حسب تصريحه. وأوضح المتحدث في تصريح الجوهرة FM أن ما يعرف بالقشارة يقومون بشراء كميات كبيرة من المواشي وتخزينها في ضيعات ثم إعادة بيعها لاحقا بهامش ربح يتراوح بين 15% و20% يعني ما يقارب 100 دينار في كل مليون دينار من القيمة الإجمالية. وأشار إلى الممارسات هذه تؤدي إلى ارتفاع الأسعار النهائية اللي يتحملها المستهلك وين توصل الزيادة إلى حوالي 200 دينار مقارنة بسعر الإنتاج الأصلي.
2: النقابة اللي تقول أنه 1700 دينار بالنسبة للخروف يعتبر سعر معقول نورس.
0: فعلا سماح نحكي اللي أعلن المجمع المهني المشترك للحوم الحمراء والألبان في بلاغ اليوم الجمعة أنه تبعا لجلسات العمل منعقدة في إطار الاستعداد لعيد الأضحى تم تحديد السعر المرجعي لأضاحي العيد بالنقاط المنظمة لسنة 2026 بالنسبة للأضاحي اللي قل وزنها عن 45 كيلوغرام 27 دينار للكيلوغرام الحي. الأضاحي اللي يتراوح وزنها بين 45 و65 كيلوغرام 25 دينار و800 كيلوغرام الحي. بالنسبة للأضاحي اللي فوق وزنها 65 كيلوغرام 23 و800 دينار الكيلوغرام حي. ودعا المجمع المهني المشترك للحوم الحمراء والألبان كل المربين والهيكل المهنية للمشاركة بكثافة في نقاط البيع المنظمة هذه اللي حكي عليها.
2: المجمع يقول احنا ندعو كل المربين وكل الفلاحين وأهل الاختصاص يعني لأنه هذا اختصاص في الأخر كما كل مجال هو اختصاص يقول ندعوهم للمشاركة أماس في نقاط البيع وغيره. لكن كما تو نشوفوا نقابة الفلاحين في بنزرت يقولوا أنه اليوم برشا أصحاب مهن حرة هو حكي على الأطباء والمحامين يقول اليوم القاولي مجال بيع الخرفان فيه فلوس دونك ولاو يبيعوا في الخرفان عبر وسطاء سيد العميد. والعهدة على نقابة الفلاحين ببنزرت تبعنا
3: إذا كان الخبر صحيح ولا عنا دين جديد قلت عليه برشا مرات اللي هو المال واحد يخلي تو أنا تصورني العميد ها ونقوم نمشي نبيع في العلاج تصور المنظر هذا يبدأش فيه معناها ربح حياتي كاملة ها شوف معناها شرف المهنة متاعي ها معناها اللي أنا لبست زي 38 عام ودافعت على بلادي نقوم نعمل لك فهمتي مع احترامي للمهنة خاطر ما الناس عندهم اختصاص فهمتي نقوم نمشي نبيع في العلال على على على تفتوفة فلوس معناها فريمون نحن في زمن العجائب والغرائب. الاستثمار مش عيب الفلاحة مش عيب لكن ثم مهن بعينها أنا ما نرضاش لأني مهن نوبل نبيلة تتطلب من البشر أن يبقى فيها يبقى غادي
2: لا حتى الفلاح مهنة نبيلة فمش عليش ناس أخرى جيت تتسلط على مهنته
3: أنا كلم فيك الفلاحة هي مسموحة للناس كل راي تبقى كي تولي فقط ظرفية وش نربح معناها نهز مننا نحط غادي باللغة أخرى قشير أي. لا, لا لا لا لا سبيل لهذا لأني ثم شرف المهنة ثم كل واحد في بقعته ويخلي روحه غادي وراه المادة والله ما عندها توصل والله لا تجلب السعادة. إذا كان ظنوا رأي الفلوس تجلبكم السعادة راكم غلطين راهي أليك الكبار في بلاس أخرى راكم غلطين راهو فقط ما يكفي الإنسان باش ينفق ويعيش بكرامة، كافي جدا أمره كلك الجري واللهف وراء المال. حسب تجربتي اللي شفته أنا في حياتي، كلهم العباد هذوما في الاخر فهموا اللي هي راهي في 100 غلطه، معناها كل مليون كل مليار في الاخر ما عادش في الطعم. كابتن انا ديما نقول جماعه كنا نتكلم على الموضوع هذا، جماعه اللي عنده باش سمحلي سبعه بربي دقيقه واحده، خطر المواطنين يحبوا الكلام هذا، راه نعرف يحبوا. هاي سيدي تعرف اللي عندهم برشا فلوس ماشي يحرموا سيك كابتن. انا توكي نقول مثلا نمشي نشري تلفزه جديده، نفرح لاني انا عملت مجهود وشريت تلفزه وبيت لي كامله نعمل لك ونبدل ونشوفها تلفزه ولا شريت حاجه جديده. فهمتني؟ فما ناس ما يطعموش. انا عندي اصحابي هما دي ملياردير ما يطعمش، يشري تلفزه ب 50 مليون ما يطعمش باسكو ما عادش عندها معنى. شويه هذاك الطريف يخلي الانسان روحه باش ديما يفرح بحاجه، يخلي روحه يجري ورا الحاجه باش يطعمها ويحسها. اكيد احنا عندنا مثل في تونس يا كابتن، والله وحدهم جدودنا كثر من العسل المساط.
2: واضح دكتورنا.
4: والله يشوف الاشكاليه هي لي زانترميديير عموما القشاره، كلكو سوا ستاتيو ولا خدمتهم ولا لو ستاتيو نتاع القشار هو بيد ومقلق ياسر. والله البارح نحكي مع شكون يحكي لي كيفاه الزراعه كتار وخضره معينه حسيت نسيتها خاطر شنيه، يحكي لي قال لي بعتها في المرشي القرو وانا الكيلو ما بين 300 و500 مليم. قال لي توت سويت توت سويت معناتها نشوفها افيشي البيع ب 3000 فرنك. فهمت؟ والله يحكي لي فيها البيع وانا في مؤتمر طبي سيدي، فما شكون يحكي لي على الحكايه هذه؟
2: خاطر هذيك التوانسه اليوم ما عادش فاهمينه.
3: هذا هو
2: يقول لك انا مولى المول ومانيش فاهم.
4: انا شو نقول؟ كل مناسبه نسمع نفس التشخيص ونفس الكلام، وسوم وغالي ولي زانترميديير والقشاره. انا ديما نقول الدوله ويني في هذا كل علاش ما نجموش نتحكموا في الاسعار نتاع المواد اللي نبيعوها؟ امور هذوما معناتها الامن الغذائي نتاع التونسي. فهمت؟ كيفاش باش نراقبوا؟ كيفاش باش نصلحوا؟ يلزم نلقاو حلول للمشكله هذه. فهمت؟ انا متاكد لدوله معناتها مش متحبش، فما عجز كلكو بار. اسكو ليفيكتيف اسكو لا استراتيجي بيدها اسكو هالقشاره هذوما عندهم عباد تغطي عليهم حسيلو؟ شوف هذا الكل يلزم يتحط بالكدا على الطاوله، خاطر سي با نورمال الفلاح يبيع ب 500 فرنك ويتباع البرودوي نتاعو 6 7 مرات 700% الهامش الربحي. اي ما راهو في الاخر لا زرعوا هو لا حصدوا هو لا حتى شيء.
2: كيما الفلاح يبيع العلوش نتاعو يلقاه من بعد سمو في الاثنين وفي الثلاثه.
3: اي انا اثنين وثلاثه. هي سامح ما حكيتلكش حكايه سمير كي مشينا البطول الوحيد اللي جاب بالسباطه الاسبادون احنا. أي. ثلاثة ايام في البحر بالصدفه طاح بالاسبادون. أي. كانت الفلوكه الوحيده اللي جابت الاسبادون في الجمهوريه التونسيه نهارتها. باعوا بقاش خذوا عنده القشارة على 8 دينارات الكيلو، كي من غدوة نلقاها في المساحة الكبرى ب 46 دينار. أوه. من 8000 يا عباد الله نلقاه يتباع للمواطن العادي ب 46 دينار وأقسمت وصورتها. شو الظلم هذا يا رجل تنين في البحر لنوم لسهر ومزوت وتعب وهم مزرق وكذا ب 8000 فرنك فكوهم له ب 8000 فكوهم راهو جاو تغامزوا ونقولوا يا سمير راهم يتغامزوا راني فقت كش يعملوا. انا المنتبه يفيق يجيو يتفاهموا البرة يقولوا انت خذ سبادون وانا ناخذ الجغالي وانت خذ كذا
2: ونقسموا
3: وما تعليش عليا. هذاك ما يعليش السوق وصلوا لثمانية وسكتوا والاخر كيف يعني لعبة ملعوبة شفتها بعينيا. قال لي اخوي انا الغالب انا هباتي بي انا هبات نتاعك يا ودي بي حوتك وحدك يديك ربي انا هبات وانا در شنو
2: للأسف القشارة دو بارتو
5: للأسف القشارة تاريخها مع معنى قشار قد أيوة. يشير الى من يبيع بما فيه القشور كالفول قشور ستادير يكون في الاخر وسيط وسيط. أيوة. هذه القشار جات من القشور حاسل منحي هذا اللي ريته طاوله. انا عندي سؤال، طيب وزاره الفلاحه ما فسرتش شكون القشار هذوما ولا شكون ديزافوكا
2: نقابه هي نقابه الفلاحين ببنزرت
5: به. خلينا يا اخي ممنوع على طبيب عنده ثانيه
3: لا, لا لا لا حقه
5: هذا رايك
3: حقه
5: ممنوع على افوكا عنده. انا نعرف صاحبي طبيب وفلاح بو خلاله فلاحه كبيره. نعرف زاد كيف افوكا ما هو يجيب يبيعوا المنتوج نتاعو يبيعوا القمح ويبيعوا النخوخ ويبيعوا الغنم.
2: بيه هو ما قالش يبيعوا وسكت، قال عن طريق وسطاء. المشكلة يقول لك اليوم الوسطاء يستغلوا الناس هذي، هو يشري من عنده ويمشي بيع كما يحب هو. هذيك علاش احنا كيف رجعنا على كالقشارة وكالوسطاء هذو.
5: انا هو المنتوج في تونس اللي يتباع ويوصل للمواطن بدون القشار. اتحدى الجميع، كل منتوج في تونسي عنده شنغان لازم يتعدى على قشار.
3: ما عملها برقيبة ووقفوها الحكاية، لقات البيع من المنتج المستهلك.
5: هذا وقعنا،
3: وقفوها ما خلوهمش.
5: هذا وقعنا،
3: لو كان انتشروا هذوكم راه مصلحوها الحكاية.
5: وقعنا
3: لو كان تونس مشيت فيها استراتيجية هذية،
5: أو طبيب يقول لك فيش قشار،
3: مشيت فيها الاستراتيجية تاع لقات هذية كابتن من المنتج المستهلك، رانا في خير ونعمة. أما ضربوها بفعل فعل
2: المواطن يسأل ويتساءل،
5: بارك الله فيك،
2: يقول شنو نعمل؟
5: باه
2: يعطيكم الصحة.
5: الضحية
2: المواطن وقلتوا لها وفما مهن حرة وفما قشرة فما فلاحة عندهم مشكل فما وسطاء. أنا كمواطن الضحية شنو نعمل؟
5: ما يشريش.
2: فهمتوا أنا مشكلتي كإعلامية، أنا كإعلامية نستنى المواطن يستنى فينا باش نقولوا له هاو الحلول، هاو طريقة التعاطي مع شو هذا عيد.
3: شفتم الشباب شباب على هم اللي ربحوا راي ملايين ولا تبيع تبع الناس تبع خلي على وشك عندك ومشيت الحكاية وضربتهم في الصميم. أنا هبطت السوق على الربع طاح فرد مرة اللي كان يغني بالزملين ورجع على 14%. راهو
2: لكن ردوا بالكم فما أسوام تظهر لكم رخيصة وهي مش صحيحة. كيفاش
0: فعلا سامح فما برشا جروبات كانت تبع كي العادة الفيسبوك يبيعوا في العلالش على وسائل التواصل الاجتماعي سورتو الفيسبوك علوش ب 500 دينار علوش ب 200 علوش ب 300 أسوام غير معقولة. الحكاية قاعدة تتكرر برشا، دونك ردوا بالكم من عند شكون تشري ومن عند شكون يعني مع شكون تحكيو، سيرتو خاطر ينجموا يكونوا هذوكم يا إما مسروقين يا إما بيهم حاجة في صحتهم. والحكاية ماهيش كان في تونس هكاها. ومثلا نعطيكم مثال دبي دعا مركز مكافحة الاحتيال في شرطة دبي الجمهور إلى الحذر من إعلانات هذه متاع المظلة اللي تروج لبيع الأضاحي بأسعار زهيدة جدا. وحذرت الناس وقالت لهم ردوا بالكم معناها تتواصلوا مع الناس هذوما، وإذا تواصلتوا لازمكم تثبتوا وكيفاش وعلاش. دونك الحكاية
2: تنقول لك في الباج هذي كيفاش يصير، تلقى علوش انت يظهر لك تقول بون ضحية هذي ويبدأ بو صغيرات وما عندوش، يلقاه ب 700-800 ألف يكلموا يقولوا أنا حاجتي به العلوش هذي، يقولوا به تبعث لي 200 دينار بونس وتبعث لي لوكاليزاسيون وطا يجيك قدام باب الدار. بعثت انت كلمتين دينار يا من حي العام الجاي
5: الغباء كابتن والله نحاربه في الغباء.
0: ولا لا يمشي يقابله يشريه من عنده ويطلع في الاخر مسروق ولا بي حاجه
5: ولا ينجم
2: مرض ينجم يكون. ردوا بالكم من الامراض
5: وتولينا سيكوند مو يبيعوا بالكيلو يحطوه على بسكوله، هو يحطوه على
2: بسكوله
5: شوفوا البسكولة صحيحة ولا
2: أوسي
5: شوفوا البسكولة كل شيء احتيال وغش في معناه أعياد دينية كل سواء في رمضان كل سواء في العيد مهما أعياد فيها الغش فيها الغش بليتو
2: فيها الغشة. وربي يحفظنا ويحفظكم الناس الكل حتى توا حتى بفلوسك وما عادش ضامن حتى شيء.
3: ادخلوا الذكاء الاصطناعي على الأقل تصحى الحاجة، اكتبوا قائمة نقاط بيع الأضاحي بالكيلو في تونس تعطيكم الليستة وبشي مضمونة
2: يعني ندخل وزارة الفلاحة سيداني
3: ندخل وزارة
2: وزارة الفلاحة فيها
3: نمشي غادي نمشي غادي وخذ النقاط أقرب نقطة ليك سعيدة هنا في ود الليل ولا غيرها ولا كذا أقرب نقطة
2: موجود
3: موجود موجود موجود
2: على الأقل هذه نقاط بيع تضمن أنها تحت إشراف وزارة الفلاحة.
5: 3 كيلو إحنا رايدي
2: قول يا رب
5: ورحمة الله
2: قول يا رب
5: ولي هالواحد هذا كله خلي قشارة وشيخ وخلي نسخ
2: أي كني يصير 3-4 سنين هكيكة
3: التجربة عجبتني عجبتني التجربة تاع الشباب
2: رغم أنه راهو التوينسة فما بارشا منهم يتغشوا يقول لك احنا هذي شعائر دينية وشكونكم
5: انتم ماش تدخلوا
2: تقول لي اشري ولا ما تشريش احنا نقولوا لك انت حر في اولوياتك. احنا قاعدين نقولوا في الحقائق كما هي نحكيوا هذو بلاغات راهو رسمية الاسعار راهو الاسعار من نار اسعار العلالش وبعد كل حد حر في روحه انتم احرار في ذواتكم
3: ان
2: شاء الله عيدكم مبروك.
3: حتى وزارة الفلاحة برقيبك مش حلها مشكلة دي تفكرش كيفاش حلها المشكلة فكرش
5: حط الكبش يدور
2: وقت
3: يمكن وقت مثل صغيرة بكل جاء جاته فكرة رهيبة
2: سيقول يا عم قديش
3: لا الحكاية في الستينات بدأت.
2: أنا وزاد أنا صغيرة بالكل في الستينات.
3: مش مولودة حلا. مش مولودة جم.
0: سيد لاميت.
2: راه مش معقول راه. وقتش مولودة أنا سيد لاميت.
3: أنت مولودة. ذولي.
2: أي. قولي.
3: يذولي 85 86 ولا؟
2: قديش؟
3: 85-86
2: صحيت 85
3: ده على كل حال.
2: أي مع الستينات برافو سيد
3: لاميت. نعم ما احتفلنا احتفلنا بعيد ميلاد أبو سباشا. لا لا
2: أو 85
3: لا وكان يرجعوا لها بالحق تو تكلم جديا وكان تفكر تو الدولة ورئاسة الحكومة وزارة الفلاحة ويفكروا في كيما عمل بورقيبة وقتها بالتنمية المريفية. جاء العائلات اللي في الريف الكل 10 نعجات وكبش. أصبح عندنا في وقت قياسي أكثر من 3 مليون علوش. وقتها تذكر راي والثروة كبيرة وصرتوا الناس ولا عندهم مورد رزق. علاش ما نرجعوش يا سماح؟ علاش ما نرجعوش وقت احنا معنا حتى لو كان ناخذ وقت توريد برك ايش نوردوا كل عام تو الفلوس هذيك نوزعها تو تعاود الثروة ترجع
2: فلاح. بيه شكرا سيد العميد. تحية لسيدة حكيمة الطولة تاعت داتا عيد ميلاديا 85 1985. ربي فضلكم كتيبة ناس الديوان ونسلم على تاكسيست لسعد يتبع فينا. شكرا على المتابعة يا لسعد وتحية لكل التاكسيستية اللي تابعوا ديوان فام وناس الديوان بالحق راه ومتابعتكم لديوان فام شرف كبير لنا. ربي فضلكم يعطيكم ألف صحة وربي يعطيكم برشا من جهده في الكياس اللي قاعدين تقاسيو فيه وتعانيو فيه. تحية كبيرة برشا من قلبي للتاكسيستية اللي سمعوا فينا الكل.
4: أي وأنا بدي نحب نحيي
2: البارح
4: في المؤتمر الطبي لا وهم نسلم عليها ساهي الدكتورة فاطمة السماوي قالت لي راني أنا من الكتيبة بروفيسور أغريدي في الذي شاكر سفيرت وتسلم عليكم فردا فردا.
2: تحية
4: فهمت جات وكلمتني وقالت لي راهو نسمع فيكم ونتبع ومرة عطيتك نص بونت وقالت لي
6: نحاتوا لي نعطيتك
4: قلت لها عايش في الطوبة يعطيك صح دونك حبيت نبغي لكم السلامة
6: سدينات النبو للناس برك أنا نفرح معناها بون معناها الناس كل مي زيدا فما المستويات باهية معناها شعب ما عايش تقولوا كتيبة قولوا شعب
2: الحمد لله
6: ولا شعب
2: اي مسيلش خلينا في كتيبة ما تقولك
6: لي كتيبة كتن عندها
2: شيء عايش أنا شوف جينا مرة من المرات احنا قلنا هيت نبدلوا كلمة الكتيب
6: اي
2: باهي قلنا بون نشوفوا حاجه تابعه هكا ناس الديوان يا اخي الناس كل تغشت
3: ايه بالطبيعه
2: وتلما هما يعتبروا روحهم يقولوا احنا رانا من كتيبه ناس الديوان دونك كاو كتبت لنا توا الكتيبه
3: تعرفش انا كتيبه كابتن ما هو
6: نعرف
3: عسكري ايش معلاش معناها عسكري ايش معناها بطايون
6: بطايون
3: معناها
6: نعرف كتيبه بطايون
3: فما فوز 1000 ريال احنا تقريبا هذاك هو اللورد اللي تبع فينا وسورتو يبدو متحمسين للقتال في الاتجاه هذاك دونك معناها كتيبه
6: لازم نصلحوهم توا
2: ربي يفضلهم الناس الكل اعطيني نادية نكتة
7: ثم دريبكي حب يجيشي في الحرب يا اخي عينوه برتبة ضابط ايقاع
6: تصبح جميل
2: كلام الليلة
6: روعة
2: حاجة
6: انجاز كبير وكبير جدا
2: وليت كلاسيك في بلادنا
6: والله دير والله نطلبوا منه يعاودهم
3: اسف اللي
2: سي كمال تويتي تحية لي
3: سنوات الجمر
4: توفيق حشبالي
3: مسرح الجنوب بقفصة
4: والأرناؤوط
6: الله يرحمه عمل البارح الأرناؤوط كان يتكلم الله يرحمه
3: شفت المجموعة ذيك جماعة مسرح الجنوب بقفصة وقت كان صعيب الكلمة كان صعيبة كيفاش وصلوا وظفوا الضحكة الانتقاد من تحت لتحت فهمتني ونتفكر في رندموس ونتفكر حمد جريدي ونتفكر فهمتني المجنون رقم 7 اللي كانت معناها وكانت تعمل في زمان آخر يمكن درش يصير يعطيهم الصحة كلهم وربي معاهم وان شاء الله تونس ترجع لك المستوى الثقافي
6: هذاك معنا سي توفيق جبالي كتسمع فينا وربي فضلك يعمل لنا ريميك حتى للشباب اللي ما سمعكش وكذا خلي ياخو العبر وياخو وشو التمثيل وشو كذا ان شاء الله تسمعنا سي توفيق ويعطيكم الصحه وانا الوقت هذا كل يوم ندخل عليهم باش معناه الانسان يرجع في شكل كوشوز ديكسترا وديني
2: نحكيو على كلام الليل
6: كلام الليل كلام الليل ريتو كمدرسه المشاغبين والله ما تجي كيف
3: بالضبط ورحمه الله حاجه كبيره
2: اش قلت لي
3: عميد؟ لا توا
2: عميد قاعد تخص على الناس كل
3: لا ولا
2: زي ما عادش
3: متفاهم انا نازل في كابتن خالد الكلمه الرهيبه اللي قالها في العدو قال له تكثرت بالديمقراطيه ايش نعملوا بها؟ احنا حارتين كعبتين وكعبه يعني كلام سابق لوقته غريبه الوصف كيفاش وصفوا الامور وكيفاش صارت من بعد تقول يقراوا في المستقبل كل احترام للمجموعه هذيك والله
2: واضح به نورس نمشيو ناس الديوان نمشيو للهنتا نورس
0: نحكي على المدير العام للمركز الوطني لليقظة الدوائية رياض دغفوس اليوم اللي طمأن التوينسا بشأن الوضع الصحي في البلاد وأكد اللي تونس ما سجلتش أي إصابة بفيروس هانتا لحد الآن وقال دغفوس لا داعي للخوف بخصوص إمكانية انتشار فيروس هانتا في تونس اللي ظهر لأول مرة في خمسينات القرن الماضي ووضح لي الفيروس هذا يحتوي على عدة طفرات وينتقل عادة للبشر عبر الاحتكاك بالقوارض المصابة لا سيما فضلاتها ولا لعابها وإلا باللمس.
2: ولا فيروس هانتا دكتور سليم العسلي نخافوا ما نخافوش نوى الفيروس هذية هل بالحق ينجم يكون كورونا جديدة في العالم ولا لا؟
4: لا من نجمش يكون كورونا جديدة ما يلزمنا نحططه شنو هو الهانتا هانتا فيروس ولا ليزونتا فيروس هم مجموعة من الفيروسات ينتقلوا للإنسان عبر الفضلات والإفرازات نتاع القوارض اللي هما بلغتنا نحن الفيران والجرابة وشنو ما هالإفرازات البول والبراز واللعاب بهذايا شيرة كيفاش يتعدى الإنسان حاجة أخرى لمس الأسطح الملوث والحاجة معناتها كيما سيرفاس كيما هذية تبدأ نوثة ببول مثلا القوارض فهمت تمسها انت بيديك ومبعد تحط يدك في فمك ولا في خشمك تتعدى الحاجة الباهية اللي الفيروس هذية سنسيبل لي ديزانفكتون لي زانتيسيبتيك معناتها التعقيم معناتها كيما جافيل كيما الالكول واحد يقتل معناتها هذية حاجة باهية اثنين هما فما نوعين نتاع فيروس معناتها نتاع دي معناتها اعراض نتاع الفيروس هذا فما النوع نتاع اوروبا واسيا اللي يعطي الحمى النزيفيه مع فشل كلوي
2: شنو يعني حمى نزيفيه
4: معناتها فيفري موراجيك سخانه ومعها نزيف وفشل كلوي وحالات الموت فيها اقل من 15% وفما الحالة معناتها الهانتا الأمريكية يلي تمس الرئتين ويجمع السوائل في الرئتين ويعطي ضيق تنفس وهوني حالات الموت نجم تخلط ما بين 30-50% هذه الحالة هذه هي اللي توا خايفين منها هي الحالة الأمريكية اللي هي تابعة سلالة سكون أبيل أونديس فيروس هانتا أونديس يلي سافي معناتها الكلمة لكورديير دي زوند أطول شان نتاع جبال في أمريكا اللاتينية أطول شان نتاع جبال معناتها سلسلة نتاع جبال في العالم موجودة في أمريكا اللاتينية إدايور البؤر هذي نتاع العدوى خرجت من الأرجنتين في كروزيير من الأرجنتين العباد كانوا في الأرجنتين وطلعوا غاديك به فترة الحضانة نتاع الفيروس الهانتا ما بين أسبوع 6-7 أسابيع وتعطي من الأول تبدأ كل جريب معناتها حمى آلام عضلية تعب كيما الجريب ومن بعد تتطور به انا يعني علاش جبت على قلت الحالات الأمريكية ومعناتها سلالة أونديس بالضبط على خاطرها هذه الوحيدة اللي تنجم تتنقل ما بين البشر السلالات الأخرين نتعدى انا بالليزيكسريمون نتاع الفضلات نتاع القوارض أما ما نعديش العباد في السلالة هذه الإنسان ينجم يعدي الإنسان أما يلزم مخالطة معناتها كونتاكت إتخوا معناتها مخالطة طويلة ومخالطة قريبة داكور دونك حالات العدوى وسرعة العدوى نتاع الفيروس هذه لا تشبه ولا تعادل الكورونا فيروس ولا الفيروس دو لا روجول ولا الفيروس نتاع الكريب العدوى نتاعو الانتشار نتاعو اقل سرعه وهذاك علاش منظمه الصحه العالميه حذره اما تقول الوضعيه ماهيش خطيره وماناش نحكيو على جائحه والامور تحت السيطره بون نذكروا اللي صاروا 5 حالات كونفيرمي معناتها مشخصين باللي بي سي ار بكل شيء منهم 3 وفيات
2: كمام 3 على 5 حالات
4: ثلاثة على 5 حالات راهو شوف خاطر الحالات تو نحن كي نقولوا في امريكا اللاتينيه ما بين 30-50% وفي اوروبا اقل من 15% زاد راهو يلزمنا نحكيو على لي مويان تاع البريزون شارج تاع المريض معناتها واحد في قرية في أمريكا اللاتينية مش كيما سبيتار في باريس ولا سبيتار.
2: باش سمعنا كل شي سأل على الدويات اليوم. فما الدويات واضحة خاطر حكينا وقت على الكورونا والكوفيد تقولونا لا مثلا
4: فماش الدواء لا فاكسان
2: عليه. لا فما دواء لا فاكسان.
4: نداويو الأعراض وكهو. فهمت ما فماش الدواء لا فاكسان عليه. أما راهو الفيروس معناتها فيه مئات الحالات مازال معناتها بون خاطر ما عملش معناتها موجود من قبل أما ما عملش معناتها جائحة في العالم. نحن شو نقولوا للعباد فما حاجة مهمة كي بداو عندك مثلا تفيق أنت اللي عندك فضلات تاع القوارض تاع فيران في الدار ولا في لا تكنس ولا تعمل اسبيراتور. علاش؟ خاطر هو يتعدى الفيروس هذا باستنشاق الهواء الملوث بالإفرازات هذه. فهمت؟ معناتها تتنفس انت الغبرة بالليزايغوسول ولا
2: حاجة مبلولة بالجافيل ولا ديترجون
4: صحيح صب الجافيل ولا صب الكول ولا سايق اما اسبيراتور وتكنس
2: لا, تكنس
4: لا على خاطر ديما نذكروا يتعدى باستنشاق الهواء الملوث بإفرازات القوارض هذه ونقولوا للعباد دونك اللي تعلمناه لي جيست باريير نجموا نرجعوا لهم نغسلوا دينا النظافة تهوئة الغرف وكي نجيو ننظفوا ما نكنسوش ونعمل الاسبيراتور على الفرازات هذية نصبوا الديترجون ولا نصبوا الانتيسيبتيك ولا الجافيل ولا اللي هو
2: اللي عندك مواد تنظيف. شكرا
6: وتأثير على الحيوان. تأثير على الحيوان
4: شو على الحيوان؟ على الفيران
6: الفيران معناها قطوس كذا يمسها
2: يعديو زيدا
6: يعديو
4: لا الحيوانات الحق ما نعرفش اما لا هما مجموعة اما نعرفش معناتها شو اللي يعمل يعدي
6: الحيوان يعديو
4: بعضهم يعديو بعضهم مي ما نعرفش معناتها تاثير على الحيوان بالضبط شنو اللي يصير ما نعرفش يفوت الموضوع عند ديغنا
2: ولا جوستمون نحكيو مع ديغنا
6: على حيوانات
2: الحيوانات تردوا بالكم مهم جدا اللي كنا نسمعوا فيه فيما يخص فيروس هانتا. ربي يحفظ الجميع. اخبارنا تو سويت مع مريم قديرة وراجعين لكم في ساعتنا الثانيه من ناس الديوان.
8: ناس الديوان ترجع لكم بعد شويه.
9: بوبليسيتي بدعم من المندوبية الجهوية للثقافة ومركب محمد الجموسي والإدارة الجهوية للصحة صفاقس ومساندة للجمعية التونسية لمساعدة المعوقين والنهوض الاجتماعي بتينا ATPS تينا تنظم شركة ويب للفنون مسرحية المجيرة بنت الحي لحنان الشجراني وذلك يوم السبت 9 ماي الخامسة مساء بمركب الجموسي لدعم القاصرين وفاقدي السند والأيتام. كونوا في الموعد. أنفولاين 23 121 393.
10: Agile Energy توفر لك في الكام متاعها NEI Synth 0W20 pour moteur thermique et hybride. La gamme NEI Synth زيوت 100% italienne تضمن حماية أكثر وتزيد في عمر الموتور. NEI Synth, la performance italienne. Disponible chez Agile Energy.
8: D1FM D1FM Flash News.
11: موجز السادسة ديوان فهم مع سلامة. المدير العام للمركز الوطني لليقظة الدوائية رياض دغفوس يطمئن بشأن الوضع الصحي في البلاد مؤكدا أن تونس لم تسجل أي حالة إصابة بفيروس هانتا إلى حد الآن وفق ما صرح به لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بولاية صفاقس تعلن عن تسجيل إصابات بحشرة العثة في جيلها الثمري بأشجار زيتين في منطقة قرقور بمعتمدية عقارب ومنطقة سيدي غريب بمعتمدية المحرس ومنطقة المحرس كيلومتر 4 بمعتمدية المحرس ومنطقة بوهلال بمعتمدية المحرس ومنطقة المواسات بمعتمدية المحرس. ودعت المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بصفاقس جميع الفلاحين بالمناطق المذكورة إلى التدخل الفوري بالمداوات ضد حشرة العثة في جيلها الثمري باستعمال مبيد حشري مصادق عليه من قبل مصالح وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري. الإعلان عن تتويج جهة الوطن القبلي منطقة عالمية لفن الطهي لسنة 2028 وذلك في إطار مبادرة دولية يشرف عليها المعهد الدولي لفنون الطهي والثقافة والفنون السياحية والمندوب الجهوي للسياحة بناب الوحيد بن فرج يفيد بأن هذا التتويج للوطن القبلي هو ثمرة عمل جاد لإبراز فن الطهي كأحد المكونات الأساسية للسياحة التونسية لتنضم الجهة إلى منصة عالمية تضم حوالي 60 منطقة حول العالم وتؤهل لاحتضان القمة العالمية لفن الطهي لسنة 2028. الإدارة الجهوية للصحة بابن عروس تنظم بالشراكة مع الجمعية التونسية للأمراض الصدرية والحساسية بالمركز الوسيط بمرناق قافلة صحية خصصت لتقصي أمراض الجهاز التنفسي وأساسا مرضى الانسداد الرئوي المزمن والربو أمنها أطباء استشفائيون مختصون. إلى شان دولي، وزارة الخارجية الإيرانية تندد بتحركات البحرية الأمريكية ضد نقيلتين إيرانيتين وصفة إياها بالأعمال العدوانية والانتهاكات لوقف إطلاق النار. ووزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي يعتبر أنه كلما طرح حل دبلوماسي تقدم أمريكا على مغامرة عسكرية متهورة وفق تعبيره. ختام الموجز الإخباري في أمان الله.
9: تسمعونا في تونس الكبرى على 93.5
8: ديوان فام. عسلمة
12: عسلمة ديوان فام، أنا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
13: وديما أحلى جوكم ونحبكم برشا. ديوان فام
8: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب.
14: ديوان افهم تحب نقطة النداء
15: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
8: ملا كابتن موجة صفاقس
9: على 91.2
8: تونس
9: 93.5
8: نابل والوطن القبلي
9: على 106
8: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على ديوان افهم .net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب ديوان افهم.
16: ديوان افام فلاش سبور.
17: مساء النور الناس كل، مرحبا بكم في فلاش سبور. البداية بنتائج مباريات الدفعة الأولى من الجولة قبل الأخيرة من الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم الأولمبي البيجي. فاز أمام شبيبة العمران 2-2. شبيبة القيروان متقدمة في 90+12 أمام الاتحاد الرياضي المونستيري بهدف لصفر، هدف تسجل منذ دقائق من ضربة جزاء بانجالي سيسي لجياس كار. ملعب التونسي تعادل سلبيا مع الاتحاد الرياضي ببنجردين، ومستقبل سليمان فاز أمام مستقبل جيبس 1 بليش. فوز لم يسعف المستقبل الرياضي سليمان للبقاء في الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. اليوم رسميا مستقبل سليمان يرافق جليزة للرابطة الثانية. الجولة المقبلة نتعرفوا أن الفريق الثالث اللي باش ينزل ليغ 2 إما شبيبة القيروان أو الأولمبي البيجي. نعطيكم قيد برنامج الجولة قبل الختامية من الرابطة الأولى. غدوة الأربعاء متاع العشية مستقبل مرسى نادي صفاقسي، نجم الساحلي نادي البنزرتي، ترجي جرجيس نجم المتلوي. نهار الأحد الأربعاء متاع العشية ترجي الرياضي التونسي النادي الإفريقي في ديربي العاصمة. مصادر مطلعة أكدت أن اليوم وزير الشباب والرياضة السيد الصادق المورالي يستقبل اليوم الهيئة التسييرية للنادي الرياضي الصفاقسي. بالنسبة للجلسة كانت لبحث سبل إيجاد حلول للوضعية المالية الدقيقة ليمر بها نادي عاصمة الجنوب ولتتزامن مع قرب انتهاء مهلة القيد الإفريقي بعد مضمن الفريق رسميا مشاركة قارية في الموسم القادم. كيف نفس المصادر أكدت أنه رئيس الهيئة التسييرية بالنسبة لفريق نادي الرياضي الصفاقسي مهدي الفريخة ونائبه وكاتب عام الفريق باش يجتمعوا أيضا اليوم بمسؤولي الجامعة التونسية لكرة القدم من أجل تقديم طلب للاتحاد الإفريقي لكرة القدم حول إمكانية تأجيل موعد القيد أي تسجيل المشاركة في المسابقة القارية لنهاية جوان 2026 حتى يتمكن الفريق من سداد ديونه المقدرة ب 2.7 مليون دينار بعنوان أحكام باتة لدى الفيفا. النجم الساحلي حجز البطاقة الأولى المؤهلة إلى نهائي كأس تونس لكرة الطائرة بعد فوزه اليوم العشية ضد ضيفه مولدية بوسالم بنتيجة 3-0 في الدور نصف النهائي الأول. بالنسبة للنجم الساحلي في الفينال يواجه المترشح من الدور النصف النهائي الثاني في مباراة الترجي الرياضي التونسي والنادي الصفاقسي. في الختام أبرز ماتشات اليوم في الملاعب الأوروبية في الليغا في إسبانيا 8 ليفنتي واجه نادي أوساسونا في السيريا في إيطاليا 8 غيرباع تورين وضد ساسولو في البوندسليغا في ألمانيا 8 غيرباع بوروسيا دورتموند في سيجنال إيدونا بارك يستقبل أينتراخت فرانكفورت وفي الليغ 1 في فرنسا 8 غيرباع تاع ليل لونس يستقبل إف سي نانتا. أكثر تفاصيل كالعادة على سيتنا diwanfm.net. كان معكم قدور، خليكم مع ناس الديوان في الأمان وتحيا فلسطين.
9: تسمعونا في تونس الكبرى على 99.5
8: المزيكا نون ستوب على ديوان فام.

0: Radio NFR. كل لما الاثنين للجمعة معايا أنا محمد القرقني أقوالي دي جي ولي باند أبان الموسيقى والكاش هذا الكل وأكثر من التسعة حتى للنص الليل على ديوان أفام
1: ديوان أفام
0: ديوان أفام
1: صوتكم ببليسيتي. تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم، دلل روحك بمطلع سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين، جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب تنسيك، هي نمر واحد في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية. سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين، وما كذبش اللي قال مع سوبر سيستا لذة النوم قمة الصحة.
2: هذا صوت اللي تسمعه وقت اللي تعمل تحسينات في دارك مع مصرف الزيتونة. كبر وعلي واعطي لدارك روح جديدة، تمتع بتمويل تحسينات تخلصوا بالمرتاح على 5 سنين مع تمويل تحسينات اليوم وغدوة، نأمنوا ونحقوا.
3: مصرف الزيتونة، قيم تجمعنا.

عرفت قد ما عرفته ولا عرفتوش، وشفت قد ما شفت ولا فهمتوش، عرفت قد ما عرفت ولا عرفتوش، وشفت قد ما شفت ولا فهمتوش.

0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم.
0: من الاثنين للجمعة من الخمسة للسبعة ناس الديوان مع سامح مفتاح.
2: الستة و22 دقيقة رجعنا لكم في ناس الديوان، إن شاء الله تكونوا الكل بخير وشكرا على المتابعة. شوية خلنا نمشي لحول العالم، ما قبل ولات تصير لنا مشاكل ويتغشوا علينا شوية الكتيبة وقت اللي ما فماش كويز غنيات نهار الجمعة، دونك نمشيو توت سويت لكويز غنيات.
0: كويز
2: كيف العادة الجميلة نادية هي اللي حضرت الكويز، دونك الناس الكل أبليكي. أولهم نورز المشراوي، لشكون الغنية الأولى نادية؟ قول لي سيدة المخرجة الغنية الأولى للكابتن خالد حسني. الغنية الأولى تفضل طالين
3: يتقدم من المنصة
2: يتقدم. شنو اسم الغنية؟
4: عبدالحلي حافظ.
2: دقيقة عادة خل نشوفه طالين
4: نجوبش
3: سهلة كابتن
4: خل نجوب
2: يلا كابتن.
4: وردة وردة يا كابتن
2: وردة اي شيء الغنية
3: التشويش دي
5: ضيع لك التركيز
3: واحد عندي امتحان
4: احضن الايام
3: احضن
4: الايام
2: يعوض
4: احضن الايام
6: احضن الايام
5: يا ليش بيتبدل الكونسيبت
2: عليش هكذا نادية تحكم
5: يا نادية

0: نحاول قديم
1: في بيل عكا عكا ميديا عكا
2: دوبونا دوبونا
1: حتى شاليفير في مقابل بيل
0: هلا
1: حصل شاليفير وما أدراك
0: وردة أحضن الأيام لتجري من أيدينا برافو معزة منولي طلع
1: بلزة أخوي
0: الجيو دفاق معز وسامية
1: سامية ما ثماش سليتي
0: سمسومة وينك يا سامية مانيش قاعدة نشوف في سامية
1: سليتي
0: يلا لشكون توا نمشيو السليم العسلي
1: أيوة
0: دكتور

0: نجوى كرم وانا يدولي فهمت السيستم نادي دونك الغنيه تجدد باش تعطيهم للدكتور.
1: لا ما معناتها
0: برافو كي طلعت نجوى كرم
1: هذاك شيخ بروحي خاطر ما نسمعهاش برشا.
0: برافو عليك انا نحب ياسر نجوى كرم. توا الغنايه المواليه للعميد توفيق ديدي.
2: يا ستار تستر
0: يا ستار.
1: انا معك سيد العميد انا معك.
2: جو نحن ذي جو تونسي
0: صعيب صعيب ربي يكون في عونك سيد عميد.
2: هذا مشكل عامل قصة
0: لا امرأة
2: بالله
0: تونسي.
2: امرأة
0: تونسي
2: أحلاها ساعة نغمة محلاها
0: ايه.
2: شكون
3: لا
0: علتر
3: علتر علتر
0: يقول
3: كاين ياك حاجة لجنة في
0: صحيت

0: الريح. تسمع تسمع
1: الريح.
0: اسمع يا كابتن اسمع. والله نغمة الجنوب تهزني عروش قلبي يا اسمع.
2: حتى نغمة الشمال الغربي كابتن ليه يعني.
0: كل بلادنا كل سمحة
2: تبارك الله.
0: كما حاجة
1: لجنة في متخيبة الواجهة
0: جبسة جبسية
1: لا
0: ليش
1: لا لا لا لا لا ماهيش جبسة يا زهرة ماهيش
3: اي دهنوش
1: اي
2: اي دهنوش نقوز
3: نقوز يتكلم
2: نقوز يتكلم يتكلم نقوز يتكلم في الشمال الغرب نقوز
1: خليني انت تلاقي بغنيتك وطلع لنا غنية مش خيف
2: خطر حتى نقوز
1: تشاغب على الجميع
2: مو شاغب علي قبيلة
1: ليه الغنية الموالية نيديا نورز نورز
4: جيت نعوم الموج قلبني
1: الله يرحمك الله يرحمك

0: شوف المحاين شوف
1: كلام الدنيا كان
0: كل كلام الدنيا هذيك الاكيد
2: هي طلعت قفصه مش كبسه
0: قفصه يعني فوالا
3: بنت بلدك
0: بنت بلادك وما تعرفيش
2: يا عيلة والله صارت خاطر هي
0: تقول لي جابس انا قلتكم مش جابس ما
2: طلعت قفصه
0: انا ديبارتمون جابس انت ديبارتمون قفصه سي دامي
2: طلعت قفصه سامحني
0: طلعتهاش
2: والله سامحني
0: مشكلة كبيرة سامحني
2: لا مو خاطر
0: تحية لها لزهرة لجنف فريمون محلاها وقديش محلى حضورها مراش
4: سيدة وكا قيدها في لوجيستها سيد عميد ولات فما
0: سيستدلوا بها

0: الصبر حدود. وكالعاده كالعاده لو دويل سي لي مواز هما اللي طلعوا. دونك مواز منوبي برافو مواز اليوم تي كارتون. مواز قاعد يطلع في الاغنيات الكل.
1: هكا مهند وينو؟
0: مهند وينو؟
1: مهند درجة انا ظنينا انه ذكاء اصطناعي وبعد اختفى.
0: وبعد ما عادش
2: بدل بدلنا مهند.
0: يلا وينك مهند مانيفيستو توا؟ الاغنيه الجايه لشكون؟ ليديا للدكتور سليم العسلي. يلا اعطيني اغنيه للدكتور.
2: الليل يا ليلى ودي عصافة.
0: دويو يا ليديا دويو.
1: صلي على النبي. صلي على النبي عليك.
3: تحية ليلى الشمتوري تبعث لي في المساجات قاعدة تطلع زيد
0: ما شاء الله عليك.
1: بارك الله على سليم.
2: حتى انا نطلع في قلبي.
0: هو ينوي الكابتن ينوي وسليم يتكلم.
1: خليك الدكتور فنان.
0: الليل يا ليلى يعاتبني. اللي بعده لشكون؟
2: ليلى.
0: كلمة متفاهمين فيها هذيك الأغنية تاع الكابتن ترا. هات لي الكابتن الأغنية.
2: تونسي خليجي.
0: خليجي.
2: لا. هذا ليبي.
1: عبد الوهاب الدكالي.
0: عرفت
1: النغم عرفتها. عرفت الدكالي خشين برشا بصراحة.
2: هذه سيد عميد صحيحة طلعها.
0: هذه
2: صحيحة. سيبا دوني.
0: هذه طلعها بالحق.
1: لا النغمة تاع عبد الوهاب الدكالي.
0: اسمها عميد.
1: اعطيني صحيح صحيح صحيح.
2: نعرف.
0: والله نعرف. أنا متأكدة أنت تعرف.
2: والله نعرف. وعندي السيرة معاها. من 1982 في قطر.
3: بشر
0: ما أنا
2: بشر
0: ولا
2: أبو جيب.
1: ما أنا إلا بشر. عندي قلب ونظر.
2: عندي قلب ونظر.
1: الله يرحمه ينعم.
0: الله يرحمه.
4: بشر عندي قلب ونظر. أنت كل خطر.
1: أحلى فنان موسيقي موسيقار.
2: جيل تونس في أنيفرسير تاع زعيم.
1: عملها بلان معبي. حضور كان مهول.
2: في الاخر قال احنا ديالكم وانتم ديالنا.
1: صحيح.
2: في المغرب صحيح.
1: هو فما رابح درياسة الجزائري ذاك كيف كان محبوب برشا.
0: الدوكيلي اللي غادر الوسط الفني المغربي والعربي اليوم الله يرحمه. عبد الوهاب الدوكيلي عمره 85 سنة. مسيرة فنية امتدت لأكثر من 60 عام. عبد الوهاب الدوكيلي اللي كان مش فقط موسيقار كان كذلك فنان تشكيلي. يعني كان فنان تشكيلي كان ممثل وشخصية فنية متعددة الأبعاد ويعتبر سفير الفن المغربي في العالم. كان ديما يكون موجود في التظاهرات الفنية الدولية الكبيرة. الله يرحم عبد الوهاب الدوكيلي. ما زلت فما أغنية أخرى نادية؟ يلا لشكون الأغنية الموالية نادية؟ يلا الأغنية الموالية
2: نورز.
0: نورز ما خدمتش على روحي.
2: وليك شمك وليك تيعكم هذي شباب. هذي كابتن تيعكم شباب. هذي كتلا حيش كابتن.
0: هاي نبرت شوكا
1: جيتار سيش هذي شنو هو
2: تيحة مدي مش تيحة تيحة
0: تيحة
3: بيلا ما عرفتش
0: شو ريت الموما نعرفيش نيديا قتل الاسم ولا ما
3: عرفتوش جنجون
0: اي اي الغنية دوغي دوغي بيبي جنجون. جنجون يا طليل شنو
2: هي جنجون هذه ما صعبة علي الحق. دوغي البيبي هذه حددها جديدة ولا قديمة هذه يا نادي قديمة
0: متوسط ليش جديدة لا
2: لا لا لا جديد
0: نص نص
2: تشبه ال
3: شبيك سيد العميد
1: شوي كل واحد وجوه بنتي كل واحد وضوء
0: ايه الغناية الموالية سيد العميد سليم اسكت سليم اسكت 10 ثواني وبعد تكلم
1: عبد الحليم شادية شادية
0: لا مش شادية عبد الحليم وحده
1: عبد الحليم وحده هذه
0: اي
1: عبد الحليم
2: جات مخر شادية وقتك واحدة
1: لا لا لا نذكر نذكر الفيلم لحظة لحظة
0: اي
2: هذه في السينما شخنا عليها هذه بفوق الشجرة هذه
1: بفوق الشجرة مهلا

0: الاسم برك كذا عليا ايوه
1: سهله
2: وبعدك الفار
1: تو الخطايا الخطايا
3: لا لا
1: الفيلم هو حلوه وكذب
2: حلوه الحلوه
0: الحلوه الحلوه انا اسمي حلو حلوه الحلوه الحلوه ذكرت ذكرتها مش
1: فيلم الخطايا
2: ايه تعرف علاش حلوه خاطر كذب
0: براس العز عليكم احد يسمع كما كايا وتحبوه واذنه تقبل حاجة اخرى هكا كابتن
2: والله شو سيد العميد كل واحد واذنه
0: كل واحد واذنه
2: والله العظيم كل واحد واذنه نحترم واذني الكل
0: نحترم الناس كله وقابل الناس كله لكن انا احبش كله يفرض على اذني
1: حتى في الغنية يتكلم العميد
2: شوفوا مو باش يسمعوا
0: ما هو لا خاطر مو يقصهم في اليوتيوب هكا ولا
1: اي ما في هذو يحبوا يسمعوا
0: صحيح والله صحيح
1: في الكراهه يحبوا يتبنوا الاغنيه
0: نخمم كيف الكتيبه الله غلب
4: الشوق غلبني الشوق كان حيدوب
2: هو ذيبه

0: حيدوبني
1: لولا برشا حاجات ضحكتها الحلوة وحاجات
2: وكذبتها
1: وعدتني برشا حاجات حاجات حلوة
2: وكذبتها الحلوة
1: هلا يا طليين يا ريف طلي ما طلعت حتى غني
2: كل طلعت
3: في قلبه
2: باهي لا نعرفها ما نعرفش الحق اللي تيتر ما
1: الغنية الموالية
2: لي
1: أنا اللي كانت للدكتور هيت
2: عليها تحب تصعب عليها أنا
1: لا خاطر هذه ممكنش يطلعها
2: عاد كيفاه كم
1: مم أيوة قولي على الأقل شكون
2: خليني مركز
1: غدوة إن شاء الله
3: دكتور عرفتها بعد
2: عرفتها عاودوا واحدة
1: كنت شدي ما عرفت
2: بدو ما عرفش
3: واحدة عرفت برشا مرات
2: صباح
1: أي صحيح
3: شو اسمك اللي

0: كنت واضحة صباح شو اسمك باش نمشي لعند القاضي نكتب اسمي باسمك.
1: لا ايش قل لك
0: واضحة
1: معناها هذه
0: صباح
1: لسه بركة
2: القلب القلب باسم القلب
3: ترينو متعدد
1: ولا ما نعرفش مش قلبي كم تمشي في الشارع
0: اخر زيجة اخر زيجة لصباح بنيتها هي ورجلها تقريبا ايش 60 سنة
1: 70
3: ايش بيه
0: فهمت
3: معقول
0: اعطينا الاغنية الاخيرة مش نزلوا الستار للدكتور سليم العسلي

0: يعرفها سليم يعرف.
1: تعرفها دكتور
2: ما طلعتيش
0: تفضل لي اما بالغنى شوف نحلي له يا تغني شويه منها يا لينا
3: ابوك مين يا صبيه ما ترديش
0: ساكنه فين يا عليا
4: ابوك مين يا صبيه وسكنة فين يا عنيا
2: مدي توفيق
4: أبوكي مين يا صبية
2: أي داعي
1: قلشتها يا جدو

0: book.
1: Shukran jazilan Nadia. نو سيريو خاطر كي تسمع الكويز نتاع ناديا نهار الجمعه كل الاذواق على كل الفنانين من السبعينات الثمانينات التسعينات الفينات موجودين.
2: اما نقطه واحده
1: دونك انا نبدا فرحانه خاطر نعرف اللي في الكراهب الكل بجميع اعمارهم وتوجهاتهم كل حد فيهم فما اغنيه اسمعها عمل عليها جو
2: مثلا حق حتى تنانة ولا اشرب ازوزه انا انا هيك انا هيك
1: ما نشربش الشاي
3: ما نشربش الشاي
4: لا فما اغنيه معروفه تاع جيل الكابتن
3: بالحق والله
4: ممكن سيد العميد خذت سكسي في
3: بالحق
4: نتفك بابا الله يرحمه كان يعطيك شلون انا
2: اي
1: شلون انا
3: حتى بعد ولا جمله في تونس
2: اي
3: ولا تكون
4: ما نعرفش حتى شكون اللي
2: خليه بالكازوز نقعدوا بالكازوز اي حتى انا وين
1: انت راهي هي ما شاء الله عليها
2: اشرب ازوزه
1: نحن باقيت ماجيك راهو الجميله ناديا نو بالحق شكرا لك كي نقول لكم كل واحد فيكم شو احسن غنية في الغنيات اللي تعديوا الكل اللي سمعناهم دكتور
4: توا هذوما
1: ولا اي بالنسبه لك غنيتك فيهم
4: حتى ولا نتاع البوز زاد
1: لا لا
4: الحلوه
1: جبارة الحلوه
4: الحلوه وحضن الايام زوز
5: اشرب ازوزه
3: هذه تصور طلعت وقت الكامل اما حطوها في بقعتها ما حشروهاش مع الحليب ومع ام كلثوم
1: معناها معناها كابتن من الغنيات اللي عاديناهم الكل انت طلبت اشرب ازوزه انا
2: ايوا قريت ايش قالك الدكتور بالحق كي تعمل ريترو شويه معناها اذا خذيت سكسي كبير فهمتني اشرب ازوزه
1: اشرب
2: ازوزه ما تشربش تي باهي حلو
1: باهي
2: والله باهي
1: سمباتيك عجبتك الاغنيه سيد العميد
3: يا بنتي هذه قلت لك انا وقت الزمان هذاك لكن كانوا المصارى يفون لا بار دي شوز يقول لك هذا فن وهذا مش فن واضح احنا توا خلطنا حمص وزبيب وقلت كلها فن
1: ناديا شنو نقولوا للكابتن
6: ايه وديت ايه
3: بتاع الاولى لولا
2: ما معنى
3: عادي مام عادي مام
2: كمان نادي
3: عادي مام عادي مام
2: نادي يا بي
1: انا ياسر نفرح خط الكتيبه بداوا عاملين جو على الكويز نتاع الغنيات دونك
2: عملوا جو على ازوزه برحمه والديك
1: بربي عجبتكم ازوزه ولا لا قالكم الكابتن وقاعدين يحكيو كمام على شلولا انا ما نعرفش فما الاغنيه الموجوده
3: موجوده
1: موجوده نحب نسمعها
3: بعد ولات ميديا ولات كلمه بيجوراتيف
1: اي شمنا فيها احنا نحكيو على الاغنيه
4: في الاصل موجوده موجوده باش نجيبها مدرسي
2: لا موجوده يعطيك الصحه
1: والله الباز نتاعنا دكتور نحكيو عنا شفيق جلال
4: شفيق راسل صار يغني فيها
2: هذيك المشكله
1: عرفتها الاغنيه
2: حطوها مع شفيق جلال ما علينا
1: عرفتها الاغنيه
5: شلون انا
2: الله يديك يا كابتن دخلت شلون انا مزوزة
5: اسمر انا والله
1: انا
2: ولا جو تعقبيه جو مهما قالوا
5: لي يا بابا احب انا
2: مهما
1: قالوا لي احب انا كنت هذه فسحة تبع تبع ناس الديوان شكرا مرة أخرى شكرا جزيلا سيدة المخرجة جميلتنا ناديا باش نمشي شفتوها الفسحة هذه
7: من أزوزة مش لولا
1: ريتها ما شربش الشاي
2: من أزوزة الأرموزة
1: حول العالم
8: حول العالم
7: إليكم أبرز أحداث الشرق الأوسط بيش
1: وانت كنت تغني مخرجة
7: إليكم أبرز أحداث الشرق الأوسط والعالم بإيجاز هارتس ترامب يتجه لإنهاء الحرب ويمنع الكيان من إفشال مساعيه تجدد التصعيد بين أمريكا وإيران يلهب أسعار النفط ترامب منتقدا أسعار تذاكر كأس العالم لن أدفع هذا المبلغ الفاو أسعار الغذاء العالمي ارتفعت في أفريل إلى أعلى مستوى في أكثر من 3 سنوات الإمارات إصابة 3 أشخاص إثر هجوم بصاروخين و3 مسيرات قادمة من إيران الرئيس اللبناني يقول متمسكون بوقف إطلاق النار للانطلاق بالمفاوضات ونختم بقصر الإليزي، السفير الفرنسي في الجزائر سيعود لاستئناف مهامه.
1: سيد العميد، الحديث على أنه من المرجح أن تنتهي الحرب على إيران يتراجع اليوم الحديث هذايا بعد قصف مواقع إيرانية. ترامب يقول ما عندكم مريتو، سنضرب بشدة وبقوة أكبر إذا لم يتم توقيع الاتفاق.
3: اللي قلناه البارح صدف اليوم، العكس أنا رأى لي عملوا محاولة أخيرة باش يدخلوا مضيق هرمز بمدمرات. يا اخي الايرانيين سايبوا سميناها البعوض نتاعهم، الزوارق الانتحاريه وزوارق المسلحه الصغيره ومسيرات، وهربت المدمرات، وهذه فضيحه، هربت الى بحر عمان. ايش معناها بحر عمان؟ معناها ما دخلتش للمضيق، رجعت واختفت تخبت في معناها في امن وامان بحر عمان، يعني البحر مشيرة عمان. لكن هذايا بالعكس نرى لي هذايا دليل على الحرب وفات، هذا دليل بالحق. ليش
1: ليلة متاع قصف متبادل وصفت بليلة دامية، قصف متبادل بين أمريكا وإيران. الجيش الأمريكي يقول أنه نفذ ضربات على أهداف عسكرية إيرانية بعد هجوم على 3 مدمرات أمريكية في مضيق هرمز. من جهتها طهران تتهم واشنطن بانتهاك اتفاق وقف اطلاق النار عبر مهاجمة سفينتين اللي كانوا فارغين بعد في الأخر في الممر المائي، وشن ضربات على مناطق مدنية في جنوب البلاد. الرئيس دونالد ترامب يهدد إيران بالمزيد من الضربات الأعنف إذا لم توقع اتفاقها بسرعة. هدنة وصفت اليوم بهدنة هشة، ليلة وصفت بليلة دامية، والحديث على نهاية الحرب يتراجع.
3: لا أنا باقي شاد في كلامي، لأن هذه كلها محاولة يائسة من ترامب لدخول مضيق هرمز وإخراج هو معناه ما زال شاد في العملية. قالوا له الجيش متاعه وراهي عملية مستحيلة، وأعطى أوامر لدخول 3 مدمرات وهبط عليهم وابل من الرصاص وهربوا مشاو. إيش كان الأمريكان ردوا الفعل صحيح، لكن أنا نقولها رأي عملية محدودة لا قيمة لها، لأنه الأخر في الأخر شنية الحكاية؟ هو آخر محاولة ليه لجعل السفن 1600 سفينة اللي مازالوا في مضيق هرمز يخرجوا، لم ينجح في ذلك. هل في نفس الوقت التفاوض مشي والتفاوض إيران شدة صحيح وعندهم قدرة عجيبة على التفاوض، لأنه كانوا ينجموا صحوا، لأنه الوثيقة ديجا في صالحهم، الوثيقة كي تقرأها مليح. إيش خذوا الأمريكان؟ خذوا تأخير البرنامج النووي الإيراني وكهو. أما الآخر كله البنود في صالح إيران، واسترجاع الثروة، واسترجاع يعني إنهاء العقوبات، وتعهد بعدم يعني أن تضرب مرة أخرى من إسرائيل ومن أمريكا. هذا كله موجود، لكن هما باقي باقي باقي يستعملوا في الأوراق نتاعهم الكل لفرض أكثر ما يمكن، يربح أكثر ما يمكن في المفاوضات. هذه استراتيجية إيرانية راي.
1: واضح. وهذا راو كلامك يشبه إلى حد كبير كلام راو المتحدث باسم الخارجية الباكستانية راو اللي كان متفائل رغم اللي صار. لكن السؤال هو سيد عميد، القصف المتبع هي هدنة، شو معناه هدنة؟ يعني وقف اطلاق النار لمدة معينة. القصف في وسط الهدنة هذه ألا يهدد الهدنة؟
3: لا يا سمح لي أني نعاود ونكرر اللي راهو 45 يوم هم يضربوا. ماذا كانت النتيجة؟ ما هي النتيجة العسكرية؟ هل طرأ تغيير على المشهد العسكري ولا السياسي الإيراني؟ النتيجة لا. دونك راهو نعاود، راهو المبادئ العسكرية لا ترحم، راهو الطيران لا يحسم المعارك، الطيران لا يحتل الأرض، لا يغير شيء. والعاود ونأكد أن اليوم
1: سؤال عسكري.
3: نعم
1: سؤال، أنا طبعا سألوه الاستراتيجي عسكري. القصف هل يخرق الهدنة ولا لا؟ القصف المتبادل يخرق الهدنة عسكريا ولا لا؟
3: لا، اللي خرق الهدنة هو محاولة ترامب، هو عملية الحرية اللي هو دخول مضيق هرمز بالقوة. هو حطها تحت غطاء، راهو كي دخل المدمرات 3 دخلهم تحت غطاء القانون الدولي، لانه حسب وصحيح هذا راهو حسب القوانين البحر في العالم هذاك ممر، وكان قبل الحرب كان ممر معناها تابع لقانون البحار، وتدخل الناس وتخش. لكن الايرانيين من اغلقوه اصبح كل دخول عسكري للمنطقه ذيك راهو عمل عدائي ورد الفعل. فالامريكان ردوا الفعل، الحكايه باش تكون محدوده في مكان ما لانه حفظ ماء الوجه، لانه وش معناها 3 مدمرات؟ عشان مدمره راهي من اقوى القطاع البحريه الموجوده على وجه الارض. ايش معناها؟ معناها هي سفينه عسكريه ضخمه، ايش فيها؟ فيها مدفعية وفيها مدفعية مضادة للطيران وفيها مروحيات وفيها يعني ماكة فيها أرسنال كامل بتاع سلاح. وثلاثة حاولوا باش يقتحموا مضيق هرمز ما نجموش وهربوا البحر عمان. بحر عمان رو البحر اللي على اليسار اللي قبل المضيق لدولة عمان. ايش معناه؟ لحفظ ماء الوجه لابد يعمل حاجة يضرب هاي وبعد هاي وماذا بعد؟ انت 45 يوم ترمي وترمي وترمي وترمي وفي الاخر لا لوجيستيك فاليرا ترابيرا في الاخر في الاخر اللوجيستيك هو الحاسم في الموضوع لانه كل يوم يزيد راهو معاناة للقوات الامريكية الموجودة في المكان.
1: أنا حبيت نشوف التعريف القانوني والخصائص الأساسية للهدنة حسب اتفاقية لاهاي 1907 والقانون الدولي. يقولك الهدنة هي كما قلت انت يعني تعليق العمليات الحربية باتفاق متبادل بين الأطراف المتحاربة. يقولك إذا كانت مدة الهدنة غير محددة جاز للمتحاربين استئناف العمليات في أي وقت بشرط إنذار العدو في الوقت المتفق عليه. فما هدنة محلية ولا هدنة عامة. لكن يقول لك الانتهاكات متاع الهدنة يعتبر القصف خرق جسيم لشروط الهدنة من قبل أحد الأطراف والخرق هذية يوقف الهدنة. هذية القانون اللي
3: مش هذاك المعمول به. أنا كنت ضابط أممي ويوميا تتخرق الهدنة ونرفع احنا نرفع تقرير للوقتها كوفي عنان نقولوا اليوم راهو القوات هذوما اقترفوا كذا كذا ولم يغير شيء. الهدنة متواصلة. العملية كما قلت لك العملية محاولة أخيرة من ترامب ربما كان ينجح فيها لخاطر كان يحل مضيق هرمز يتغير معطيات راه في المفاوضات. هي وهو لم ينجح فكان لابد يسموها باللغة العسكرية ديزيس كارموش. معناها هاي اضربني اضربك فهمتني. اما اكد لك اللي الجديد اللي خوف بالحق واللي قلته صح وقلت راهي الامارات اقترفت خطا جسيم وباش تولي هي كان يعتبرها الايرانيين كان معناها منطقه متقدمه لاسرائيل وبهي باش تضرب وهذاك اللي صار وهذاك اللي باش يصير وارجو منهم يفكروا ويراجعوا استراتيجيتهم باش يرجعوا للحضن العربي ويرجعوا للحضن الخليجي لان اللي يقوموا به راهو مأساة كبيره. ما مش فاهمين يمكن ما عندوش استراتيجيين يفهموه ولا كذا لكن راهي تبعات وخيمه اللي قلته صار اليوم.
1: والحديث اليوم حتى الإعلام الغربي يقول لك راهو موقف الإمارات جعل علاقاتها تتأزم مع الدول العربية لأنها ما مشيتش مع الموجهة يعني مع
3: بوستافونسيت على إسرائيل وليت
1: ولا دكتور.
4: والله شوف معناتها انا يظل قضيه مضيق هرمز هي القضيه ولا المعبد تاع مضيق المعبد هرمز معناتها كان هو النقطه الفاصله في الحرب هذه. إيران النظام ما طاحش على خاطر عرفت تستغل مضيق هرمز والحرب الاقتصادية اللي عوضت الحرب العسكرية ودخلت العالم الكل في في في مشكل مع الولايات المتحدة الأمريكية والناس كل ولاو يتكلموا أوت فوا يقول لك الحرب هذية مش متاعنا اللي هما كانوا ديزالي معناتها ديكلاري ديزالي معناتها مساندين حلفاء ويساندوا في الولايات المتحدة مساندة مطلقة في أي حرب. فرنسا قالت الحرب مش تاعي، ألمانيا كيف كيف، بريطانيا كيف كيف. هذي علاش؟ على خاطر الجانب الاقتصادي نتاع مضيق هرمز. يقول لك سيد العميد هو حاول يفتحه بالقوة باش يلقى مكان في المفاوضات الأمور تبدل. صحيح هذي 100% أما زادة ما بعد المفاوضات وكيف سيدار مضيق هرمز لتعدى منه نسبة كبيرة نتاع الاقتصاد العالمي. خاطر إيران توا الفوتاكسي معناتها تحب تعمل
3: رسوم
4: جمركيه ولا كيما قناه السويس باش تكون فما دخل تاع فلوس. دول الخليج ما يساعدهمش. انا الحاجه اللي مانيش فاهمها يلي دونالد ترامب خلينا ناخذوا نحن نعملوا اون كومباريزون سامبل ما فيها حتى شيء. كي تاخذوا انت باب المندب باب المندب اللي سيطروا عليه الحوثيين مو هكا ولا وقت اللي يصير تصعيد الحوثيين يسكروه بالمندب وهي معناتها جماعه مسلحه ماهيش دوله كيما ايران راهو عندها عسكر نتاعها وعندها امورها والاستخبارات والحوثيين يمثلوا ذراع ايران. معناتها اذا كان قوه صغيره ماهيش بحجم ايران وتنجم تسكر مضيق ولا باب المندب
3: فما بالك بايران
4: فما بالك ايران. معناتها انا والله العظيم لاني فاهمه كيفاش يخمم به يا خويا ما تحبش
1: في
4: تقول
1: في المفاوضات البند اللي يخص مضيق هرمز يقول يرفع الجانبان القيود المفروضة على المرور عبر مضيق هرمز. ما عادش فما قيود مفروضة من الجانبين من إيران وأمريكا، هذه بند مضيق هرمز في المفاوضات.
4: أي مو خاطر راه شوف معناتها مضيق هرمز هذا له باش يتنحى وله النظام الإيراني ما عادش باش يستغله في الحروب القادمة معناتها.
1: أيه.
4: فهمت معناتها هذا سي لو بوين كلي نتاع الحرب هذه الكل هو مضيق هرمز. دونك الولايات المتحده الامريكيه ما تحبش ايران تسيطر عليه وحدها ولا هي الفاعله الوحيده على على المضيق هذا
1: بالقوه مش بتصحاحها في مفاوضات.
4: القوه ما تنجمش كما فسرت لك هو باب المندب وما نجموش يفكوه. فهمت معناتها اليوم مسيطرين عليه الحوثيين مش دولة كما إيران. معناتها هذا هي يلزم مفاوضات ويلزم هذاك هو دونون دونون غانيون غانيون كل واحد يتفاوض. تحب مثلا مضيق هرمز وما يلزمك ما عادش تتكلم على السلاح النووي الإيراني، يلزمك ما عادش تتكلم على الصواريخ الباليستية. يلزم هذاك هو
1: كيف تشوف لي ثلاثة لي تخوا بوان كلي في البنود تلقى من الجانب الامريكي يقول لك ما فما عندكم اموال مجمده يا سيدي رفع الاموال المجمده، لكن في المقابل وقف تخصيب اليورانيوم ورفع اليد على مضيق هرمز. تحسب بين منا ومنا علاش البارح احنا تسالنا قلنا هل يغلب الطموح الاقتصادي الطموح النووي؟
4: التخصيب
1: معناها اليوم ايران بين طموحها الاقتصادي وطموحها النووي.
4: تخصيب اليورانيوم ايران تنجم تاجل فيه أما الصواريخ الباليستية ومضيق هرمز
1: لا
4: لا
1: بالنسبة لها لا. طالين
0: به أنا ريت خبر بريمان بشوريك أن الحرب هذه ما عندها حتى معنى
3: عبثية
0: أكثر من عبثية. المراهنات عن أسعار النفط قبل أثناء قبل أن باع على بدء الحرب الإسرائيلية الأمريكية. لما تحط إسرائيل قبل أمريكا خطرية قديش وصل قبل ما يبدأ المراهنات في أمريكا قديش وصلت على أسعار النفط قبل ما يبدأ
3: 6 مليار دولار
0: 6 مليار دولار باش يوريك الربح تاع عائلة عائلة وزير الحرب وعائلة فلان وعائلة فلان. به نمشي وتوى للأرمز مستشار ومساعد قائد الثورة الجمهورية محمد مخبر إمكانية أرمز إمكانية تضاهي القنبلة الذرية ونحن لن نفرط فيها
1: ولا.
0: يمكنك وهنا الواحد لقرار واحد من التأثير على الاقتصاد العالمي. فما تقارير جات من هذي ليكاتشوف هو مدير المركز العام روستوم المدير العام الروسي للطاقم زالوا الروسيين يخدموا غادي مش تقول يقول الوحدة الأولى من محطة بوشهر للطاقة النووية لا تزال تعمل بكامل طاقتها. وتقارير أشارت إلى أن إيران رفعت نسب التخصيب مما قلص زمن الاختراق اللازم لإنتاج شنو قنبلة نووية إلى أدنى إلى مستوى. دونك معناها وحاجة أخرى اللي أنا جاء إيراني يفسر اللي رأوا حتى الأمور الداخلية في إيران مش به ريتو قداش قعد ساعتين ونص رئيس الجمهورية مع الواحد وفرق
1: مع
0: قلب وفرق قلب. ما معنى فرق قلب؟ خاطر فما صراعات حتى في ال في ال في المساحات اللي يعملوا فيها ويقعدوا فيها في الليل سامعوا معناها انتقادات لاذعة إلى قادة في ال في الأمن القومي. دونك شو يقول لك؟ يقول لك تو فما ثلاثة طيارات، الطيار الإصلاحي تاع رئيس الجمهورية
1: صحيح
0: والطيار لا اي تو تو
3: زاد
0: لا اي داكورد كابتن ما تو انا نتكلم على تو تو خاطر مش كل شيء زاد توتي بو في قفيره
3: في وحدهم ترامب يا ودي كانوا
0: لا معناه باش يوريك شو حتى في الداخل هو خايف هو خايف خايف رئيس الجمهوريه
1: طيار اصلاحي طيار
0: وطيار محافظ اللي فيه بالجيف اسمه بالجيف تاع رئيس البرلماني اللي مشى والصقور اللي هم مجلس الشورى. تشوف هذا كل تغييب رئيس الجمهورية اللي هو منتخب ما مشى لي حتى مفاوضاته لهذا السبب قعد مع ساعتين ونص وقالك فضفض على قلبه قالوا ليخ با ليخ مش يخو معني با
1: مش قال مشكلة. انه مشتبى خامنئي كان متفهم
0: صحيح
1: قال شكيت له قالوا هذا قال
0: واش قال
1: صار قال شكيت له كان متفهما
0: وعلاش هو جا ضد رئيس الجمهورية قال بريتوهم اللي في الساحات الكل هذوما كل كانوا معارضين يلزمنا ناخذوا معناها نتماهاو مع المطالب
3: نتاعهم خبر خطير ثم خبر خطير في خمسة ثواني خبر خطير جدا اليوم الكيان الصهيوني داخل بعضه لاني بنرجعوا له نهار الاثنين ان شاء الله تركيا قدمت أول صاروخ عابر للقارات أول صاروخ عابر للقارات بالمعنى عابر القارات كما تاع روسيا والصين اللي ممكن وإسرائيل دخلت معها
1: أول صاروخ تركي عابر للقارات عابر
3: مش صاروخ كما تاع إيران تاع 2000 كيلومتر لا نتكلموا على 6000 كيلومتر معناها يوصل أوروبا وإسرائيل اليوم الأخبار نتاعها كل دخلة بعضها كيفاش خلاها تركيا وصلت للمستوى هذا نرجعوا لها الاثنين إن شاء الله
1: التفاصيل ونفهموا نهار الاثنين واش معناها صاروخ عابر للقارات وشنو الفرق بين الصواريخ هذه الكل شكرا لكم السلامي
4: زاد والجمبون
1: السلامي والجمبون مسرتنا باللي قال لنا عليه جوستومون انتهى ديسي لا من هنا لهالثيم ما تاكلوش سلامي وجامبون تو نهار الاثنين نقول لكم الدكتور علاش شكرا لكم كنتوا معنا في المتابعه يسامحونا الاخبار في دقيقه كامله خذيناها من اخبارنا بعدهم تكون بحذاكم هدى والغمي في 60 دقيقه سامح مفتاح تقول لكم ربي يحفظكم نحبكم برشا في لمن
8: ناس الديوان
9: بوبليسيتي
10: يقولوا مش البلايص الكل تلقى فيهم راحتك ما تلقى راحتك كان في دارك ولي يقول دار يقول عزيزة
11: إيش جديد في مغازات عزيزة؟ الكارت فيديليتي ولاد الدار يجهز الكارت متاعك وتمتع بامتيازات وبروموات خاصة مع كارت ولاد الدار عزيزة الدار دارنا

0: راديو الافام ما يفوتك شيء. تبع الاخبار المحليه الاقتصاديه السياسيه الرياضيه العالميه وحتى احوال الطقس. مراسلين يواكوا الاكتواليتي لحظه بلحظه. الاخبار على ديوان افام من مصدر كل دقه ومصداقيه على راس كل ساعه. لاكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان افام صوتكم. ديوان افام فلاش نيوز.
1: موجز السابعة مساء. ديوان افام عسلامة. المجلس التونسي يهلي زيت الزيتون المعلب صادق مساء اليوم على البرامج الإشهارية والترويجية للمؤسسات بعنوان سنة 2026. وأفادت وزارة الصناعة والمناجم والطاقة بأن هذه البرامج تهدف إلى دعم مجهودات المؤسسات الناشطة في إنتاج وتصدير زيت الزيتون المعلب لتعزيز تموقعه في الأسواق التقليدية والنفاذ إلى أسواق خارجية جديدة على غرار كندا والولايات المتحدة وأسواق الخليج العربي والصين وروسيا والبرازيل. وللإشارة فإن صادرات زيت الزيتون المعلب سجلت إلى موفى شهر مارس المنقضي ارتفاعا ب 69% مقارنة بنفس الفترة من السنة الفارطة، حيث بلغت قيمتها 340 مليون دينار. وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ يؤكد توفر الإرادة السياسية والحرص لمزيد تعزيز العلاقات الاقتصادية بين تونس وإسبانيا، وذلك في ضوء الإمكانيات والفرص المتاحة لدى البلدين في عديد القطاعات على غرار السياحة ومعالجة المياه والطاقات المتجددة وغيرها، بالإضافة إلى التبادل التجاري. كما أعرب وزير الاقتصاد خلال لقاء جمعه اليوم بسفير مملكة إسبانيا الجديد بتونس، أعرب عن تطلعه لأن يتعزز التعاون في المجالات التنموية، خاصة بعد إعادة فتح مكتب الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية في تونس، لا سيما في المجالات ذات الاهتمام المشترك كالمحافظة على البيئة والنجاعة الطاقية. الاتفاق خلال لقاء جمع اليوم القائمة بالأعمال بالنيابة بسفارة تونس بإيطاليا بالمدير العام للجمعية الوطنية لقطاع السيارات بإيطاليا. تم الاتفاق على تنظيم بعثة لرجال أعمال تونسيين إلى جهة بيمونتي الإيطالية، وتنظيم يوم اقتصادي تونسي للتعريف بالإمكانات الاقتصادية في قطاع السيارات، إلى جانب عقد لقاءات أعمال ثنائية بين الشركات التونسية ونظيراتها الإيطالية. كما مثل هذا اللقاء فرصة للترويج لمنتدى الأعمال التونسية الإيطالية ومنتدى تونس الاستثمار المزمع تنظيمهما بتونس أيام 24، 25، 26 من جوان القادم، ودعوة أعضاء الجمعية الإيطالية لبحث سبل إرساء شراكات جديدة مع نظرائهم التونسيين. في الأخبار العالمية، ارتفاع حصيلة ضحايا الاشتباكات المسلحة في مدينة الزاوية الليبية إلى 2 مصابين وسط استمرار المواجهات العنيفة في عدة مناطق من المدينة. من جانبها أعلنت شركة الزاوية لتكرير النفط إخلاء كافة المواقع النفطية من العاملين كإجراء احترازي حفاظا على سلامتهم. منظمة الصحة العالمية تؤكد أن خطر تفشي فيروس هانتا في العالم محدود جدا بعدما ظهر على متن سفينة سياحية في المحيط الأطلسي وأودى بحياة 3 ركاب. وأوضحت المنظمة أنه لم يعد هناك أي حالة مشتبه بها على متن السفينة، لكن فترة الحضانة التي قد تصل إلى 6 أسابيع تستدعي الحذر. نهاية الموجز الإخباري قدمه لكم حمدي السويسي. هالمشوار متواصل مع هدى الورغمي في برنامج في 60 دقيقة. في أمان الله.

0: على خاطر الخبر ما يصبرش، ما ينجمش برنامجنا ما يكبرش. الساعة تولي ساعتين باش بكل طريقة تعرفوا من كل ذيف تفاصيل الخبر والحقيقة، أما بنفس الريتم والروح في 60 دقيقة. ما لا تبعونا كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 لـ9 متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فام.
1: مساء النور، أهلا وسهلا ومرحبا، تحياتي للجميع. في 60 دقيقة مشوارنا يتلقى معكم توي توصل حتى للتسعة متاع الليل كالعادة، عودة على هم الأخبار، على هم الحدايات مع ضيوف يكونوا حاضرين معنا في المباشر بأكثر تفاصيل. تحية لكل مستعملية الطريق، طريق السلامة للجميع، تحية للناس اللي تسمع فينا في العمل وشدة توي الخدمة، ربي يعينكم إن شاء الله. نعرف العمل الليلي زي عنده خصوصيات وعنده تعب متاعه، وإن شاء الله ربي يعطيكم القوة إن شاء الله جميعا، إن شاء الله بالصحة والعافية للناس. كل تحية للناس اللي عندها صغيرات تعدي في البكالوريا البيضة، إن شاء الله ربي ينجحهم. مرحبا، 7:10 مشوارنا متواصل معكم حتى للتسعة. شنو باش نحكيو، شنو موضوعنا لليلة، شكون هما ضيوفنا؟ يلا تتشفيت. بعد الاشتباه في تسجيل إصابة به في إسبانيا، هل يمكن أن يتحول فيروس هانتا إلى وباء عالمي؟ موضوعنا في الأكتوية. واقترح قانون لإلغاء منع الجمع بين جراية التقاعد ودخل نشاط آخر، فما هي تفاصيله؟ موضوعنا في العيون. بحارة الهورية يحتجون على وضعية مدخل ميناء الصيد البحري، فما هي الأسباب؟ موضوعنا بأكثر تفاصيل مع اتحاد الفلاحة بالهورية. تحديد السعر المرجعي لأضاحي العيد بالنقاط المنظمة، رئيس لجنة الفلاحة بالبرلمان ضيفنا في اللقرية. في ظل غلاء العيشة، المعيشة مش العيشة، في ظل غلاء المعيشة، في ظل غلاء عيشة التوانسة، فلا بلغتنا اليوم كيفاش يستعدوا التوانسة لعيد الإضحى. كلام برشا نسمعه حتى في الشارع وفي عائلتنا، الأسعار السنة غالية، شكون عمل دورة في السوق، شنية الأسعار في المناطق متاعكم، كيفاش معناتها، شنية الحلول باش حتى حد ربما ما يتحرمش من فرحة العيش، شنو لازمنا نعمل، كيفاش نطبقوا ديننا على قواعد صحيحة. مرحبا بكم، 58 400 رقم تليفون، ماذا بيا الناس اللي عملت دورة وشافت الأسعار وغيره، وأيضا شنية الحلول باش السنوات القادمة ما نقعدوش في نفس الوضعية. ها هو غلاء، ها هو فما توينسة ما نجموش يشريو، ها هو نقعدوا معناتها نحكيو ونقولوا اللي نجم يشري، وحنا عارفوا معناتها سنة مؤكدة في الأخر الأضحية، لكن في الأخر معناتها برشا ناس تقول لك العيد عنده فرحة وعنده خصوصية في تونس وكل الدول العربية الحقيقة، كيفاش باش من يتعودش السيناريو هذايا وما يتعودش الوضعية، وما نقدوش نحكيو فرد موضوع كل عام. حسب رأيكم شنو هي الحلول باش نسترجعوا القطيع نتاعنا وباش تبدا عنا أسعار تكون في متناول التوانسة كل؟ 58 400 رقم التليفون، إسماعيل القطي يستقبل تليفوناتكم. معه
0: في 60 دقيقة مع هدى الورغمي على ديوان فام.
1: حسام الدين الحلواني في الأخراج التقني، هيفا بن يوسف في الأعداد والأخراج الرقمي، انتصار المكاور، رشف الرباحي كنت ديجيتال.
0: في 60 دقيقة كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 لـ9 متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فام. لاكتو،
1: في الأكتور نحكيو على موضوع فيروس هانتا، حكينا عليه الحقيقة في وقت سابق الموضوع هذايا، ورجعنا للتفاصيل ورجعنا معناتها التاريخية الفيروس هذايا، وقتاش خرج، وقتاش خرج في العالم، وقتاش تعرف عليه العالم، شنية الأسباب ربما معناتها أسباب الإصابة به، طريقة الانتقال أو طريقة العدوى وغيره وغيره وغيره. لكن موضوع السفينة السياحية اللي سافرت ولا اللي انطلقت من الأرجنتين باتجاه الرأس الأخضر، وتم تسجيل 3 وفيات على متن السفينة هذية بفيروس هانتا، وارجع الحديث على الفيروس هذية في العالم. واليوم في إسبانيا تم الإعلان عن حالة اشتباه في إصابة بالفيروس هذية، هل أنه الفيروس هذية نجم يتحول إلى وباء عالمي؟ صحيح، ووزارة الصحة اليوم طمأنت بأنه خطر تفشي الفيروس في العالم منخفض الخفض كثيرا الواميس منظمة الصحة العالمية فلا، لكن رغم ذلك ديما المخاوف تقعد. ها واش ما سمعنا به في سفينة، ها اليوم في إسبانيا، هل أنه حتى قبل معناتها ولا السنوات اللي فاتت نسجلوا هكا حالات متاع إصابة وإحنا ما نحكيوش عليها، وإلا سنة معناتها فما خصوصية الموضوع. ضيفنا في المباشر دكتور محجوب العوني، الأستاذ في علم الفيروسات، مرحبا أهلا وسهلا. شنو أحوالك دكتور؟
2: مرحبا الحمد لله.
1: شنو أحوالك؟ مرحبا. فيروس هانتا إعادة إلى الأذهان، فيروس كورونا الحقيقة خلى برشا ناس تتخاف خاصة خلال الأيام الأخيرة رغم الطمأنة متاع الواميس حول الموضوع هذايا. نجموا معناتها نسجلوا قلق بخصوص الموضوع هذايا دكتور ولا لا؟
2: بعجلة ما فماش مقارنة مع الكورونا فيروس، خاطر هذا فيروس الانتشار نتاعو الكورونا هو العدوى ما بين البشر، وخذ التقع العدوى من انسان لانسان، الانتشار نتاعو سريع، وهذاك علاش ولا وبائي ولا اكثر حتى من معناتها والبانديمي عالميه.
1: لكن في فترة معينة عبر التاريخ دكتور مش سجلنا معناتها مش كانت فما سوش من الفيروس هذايا معناتها تنتقل من الإنسان إلى الإنسان وقتها ولا لا؟ معناتها صحح لي إذا كل معلومات غالطة.
2: هو الفيروس هذايا موجود في عدة أماكن خاصة مستوطن في آسيا، في كوريا والصين، واليوم من جديد ثم تموقع في أوروبا وخاصة في أمريكا. والفيروس هذه سنويا يقع تقع حالات تعد بالمية حتى 100,000 حتى 200,000 في العالم في كامل أنحاء العالم. إذن هو موجود منذ 1950 وقع اكتشافه عند القوارض. القوارض تم تخزن الفيروس هذه ما تمرضش به لكن تنقلوا للإنسان من خلال أكل الغبار اللي يكون ملوث بفضلات القوارض هذه، نوع ما أنواع من الفيران اللي تكون في المخازن وتكون في أماكن اللي تتكاثر فيها، وكل التكاثر متاعها وقت الإنسان يتدخل لك الوسط هذاك باش يحيرك الغبار ولا وساق هذيك يتنفسها، ومن خلال التنفس نتاعها تقع الإصابة. الفيروس هذايا اليوم نتكلموا عليه أكثر خاطر كان في بيئة ضيقة في بطو في مجموعة معناتها متواجدة بروكسيميتي كبيرة ما بيناتهم. سيتان إزولا إلى حد الآن، إزولا معناتها محاصرة معروفة وين. الفيروس هذايا بالطبع من الأعراض متاعه تنجم تتطور يتولي فيها حالات مخطرة وتؤدي إلى الوفيات.
1: قديش نسبة خطورة الفيروس والمميت معناتها فوالا؟
2: أنت والنوع، خطر ثم أن حالات تتطور تولي فيها معناتها دي سندروم كاردو ريسبيراتوار، وقتها تنجم تتطور وتتعكر الحالة والوفيات توصل حتى ل 40-50%. وثم حالات الأخرى فيبر إيموراجيكا كالحمى وتعقبها ديزمورا نزيف، هذا نوع آخر من اللي سمتهم اللي يعطيهم. موجود عدة باريون منه، منهم اللي باريون أوندا ليزاند هذايا اللي رارمو قاع قادر باش ينتقل من إنسان لإنسان في حالات ضئيلة وضئيلة جدا موقعش الكشف عليها. لي دو زيكا ديبيديمي معناتها في البيبليوغرافي 1993 وقعت حالات وقع محاصرتها وقع التعرف أكثر على ماهية الفيروس والوباء اللي يقوم به. 1996 جت حالات أخرى، هذوما أكثر الحالات اللي وقع دراسة الفيروس من كل جوانبه الجينية والمرضية. المعلومات حول الأنتافيروس ما هيش كما عدنا في الأنواع الأخرى من الفيروسات وخاصة الكورونا والفيروس إيبولا وغيرها من الفيروسات المخطرة المعروفة الوقع متاعها. هذا فيروس بغالب الحالات تتعدى ينبطي رسيم يفقوا بها يفقوش بها. المتابعين للفيروس هذايا يزنوتي أن سرطان نوبر كما قلت لك في العالم أجمع معدل سنويا 100,000 الحالات اللي تتطور هي ضئيلة وضئيلة جدا إلا في
1: نرجع للسفينة هذية اللي أثارت القلق معتها دكتور. نتائج التقطيع الجيني خرجت ولا ما زالت معتها؟ تعرفنا على أنه الفيروس هذية انتقل من حيوان إلى الإنسان ولا أحنا في الكام تاع 93-96 يعني الفيروس ينتقل من الإنسان إلى الإنسان، خاصة معناتها أنه احنا 3 حالات وفاة وفما حالة زادة معناتها الوضعية متاحة متعكر.
2: هي تول الفيروس هذايا الانكيباسيون نتاعو من 4 ل6 اسابيع، معناتها تشد مده طويله، والبط هذايا خرج في اول افريل، معناتها عنده تقريبا شهر. ما اذا كان ثم فيروس وقع الاصابه انسان مصاب خارج قبل ما يخرج للبط يكون حامل للفيروس و كنوع لزون فيروس الفاريون لزون ولا من الأنواع الأخرى، خاطر في عدة أنواع الهونتا. والحالة الحالات اللي وقعوا في البطوة دي قاعدين تحت دراسة وقاعدين يعملوا في التحليل الجيني باش يتعرفوا بالضبط على الفاريون هو ولا. إلى حد الآن لم يقع الإعلام على شنو الجينوتيب نتاعو بالضبط وشنو الفصيلة اللي باش يقع اعتمادها وقتها توضاح الرؤية أكثر. أما غالبا 99% العدوى تقع غير مباشرة، تقع عن طريق الحيوان من خلال
1: البوسيير معناتها من خلال الغبار. فوالا فقط دكتور اليوم هو ربما ما خلى حتى الموضوع يطرح اكثر. اليوم اسبانيا تعلن عن الاشتباه في تسجيل اصابه بفيروس هانتا، معناتها هذي في اطار هل 100,000 و200,000 اصابه اللي نسجلوهم سنويا معناتها؟
2: لا هذوما الحاله هذه خطر البطو فيها عده جنسيات، فيها قرابه 130 مسافر فيهم من عدة جنسيات، وبالطبع مش يرجعوا لبلادهم مش يرجعوا منهم توا في الجزيرة الكناري اللي إسبانيا تحت إشرافها باش تولي هي تحاول باش تحاصر الموضوع على الأرض، ما عادش معناتها باش ما يوليش
1: في سفينة هاي.
2: ومتابعة الحالات دي دير يمشي كلهم يتعدوا على الكارونتين قبل ما يقع معناتها السماح لهم باش بحرية، خطر
1: معناها الحالة هذية معناتها الحالة هذية كانت لأحد الركاب اللي كانوا على متن السفينة.
2: اي بالطبع هذوما اسبانيون، ثم عدة دول أخرى زاد نفس الشيء في كندا، ثم عندها زاد مسافرين كانوا مشاركين باش ياخذوهم وياخذوهم بكل الاحتياطات اللازمة ويخلوهم الكارونتين ويزيدوا يعقوا تحاليل الحالات الكل موجودة في البط، وهذوكم باش يتعدوا على المسح الجيني والدراسة للتقييس، خاطر الفترة ما زالت ضيقة، ما زالت فترة نتاع الانكيباسيون. ثم دوتر كاب بوسيبل باش يجوا ما كانوا في البطو، وبالتالي يلزم محاصرتهم ومتابعتهم باش ما يقعش سي جامي ثم هالسوش هذية اللي هي تريرار، قلت لك ما هيش كثرة ولا وقعت حالة بركة في فويي ليميتي، ما في عائلة راجل ومرته والفامي، والانتقال في الحالة هذية ينتقل معناتها دي كونتاكت انتيم اكثر شيء، فهمتني؟ دونك ما زالت ما هي تصير، حتى سوش ما هيش معروفه الى حد الان، قاعده يقف سيكونسات وان شاء الله
1: هذاك العش هذاك علاش معناتها الحذر مازال قايم معناتها على الموضوع هذايا، لانه مازلنا ما نعرفوش النتائج لحد الان والتحاليل، وحتى تمر فتره الحضانه معناتها والحجر الصحي اللي باش يقعدوا فيها المسافرين هذوما اللي كانوا على متن السفينه، معناتها هذا هكا ولا ما نجمش يتحول الى وباء عالمي معناتها الموضوع هذايا هكا ولا دكتور؟
2: لا ما نجمش يتحول بالوباء العالمي كما عرفناه مع الكورونا، خاطر قلت لك طريقه العدوى ماهيش بنفس
1: مش بنفس الطريقه، ما عندوش علاج وما عندوش تلقيح وما عنده حد شايف معناتها، لانه الناس يقول لك ما انا مش مفاكسنين يا دكتور معناها بجي فيروس اخر، انا ما فماش فاكسان هكا ولا
2: لا ما ثمش فاكسان ما ثمش دواء بالنسبة للحالات هذه. وقلت لك برشا معناتها نسبة كبيرة من الإصابات اللي تقع نورمالمون بالهونتا تتعدى هنا بيرسي لي كا كومبليكي هي اللي قال لي تلقى عنده أرضية قابلة للمرض أمراض مزمنة قبل إنسان بلانت لفيريس وقت اللي يتطور وقت ثم خطورة فبغي أبار لدو تندانس لدو سمتوم إنسانسيال أما الفيبر إيموراجيك ولا الديتريس بالمونير أبيك أن بروبليم تاع ليرا.
1: واضح فلا. شكرا جزيلا يعطيك الصحة دكتور محجوب العوني الأستاذ في علم الفيروسات. شكرا على كل التفاصيل اللي قدمتها لنا. وصل معكم مشوار مرحبا 27 دقيقة على موجاتنا نحكيه على مقترح قانون لإلغاء منع الجمع بين جراية التقاعد ودخل نشاط آخر اللي هو ممنوع حاليا بالقانون وضعنا تشويتة
0: على إين.
1: ألايون ضيفتنا النائبة نورة شبراك عن الجهة المبادرة. مرحبا بك أهلا وسهلا سيدة نورة مساء الخيرات.
3: عسلامة مساء النور مساء النور ديوان فين. مرحبا بك ومساء المستمعين.
1: يفضلك مرحبا بك. مقترح قانون لإلغاء منع الجمع بين جراية التقاعد ودخل نشاط آخر اللي هو ممنوع بالقانون واللي هم عدد برشا من المواطنين اللي أعلن عليهم خاصة وزير الشؤون الاجتماعية مؤخرا قال اللي هما مخالفين للقانون. في أي إطار يجي المقترح هذايا مع سيدة نور؟
3: فعلا أنا فعلا حب نعطي حق زملائي اللي بادروا بتقديم المبادرة. أنا واحدة منهم هو السيد سي مسعود قريرة زميلنا مشكور هو اللي قدم المبادرة هذه. ولكن هي في تقاطع صحيح مع ما أشار إليه السيد وزير الشؤون الاجتماعية. ولكن نحن قدام مبادرة لتنقيح بريسيزامون نحكي يعني بشكل دقيق لتنقيح الفصل 55 من القانون عدد 12 سنة 85 المتعلق بالجرايات المدنية والعسكرية والباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي. هنا نحكي وإحنا في القطاع العمومي العون العمومي المحال على التقاعد واللي يستأنف نشاط عمومي آخر بعد بلوغ السن القانونية للتقاعد لا يمكن له اكتساب حقوق جديدة للتقاعد بعنوان النشاط اللي يعني يمارس فيها بعد التقاعد. في جميع الحالات لا يمكنه الجمع بين جراية التقاعد اللي هو اكتسبها حصل عليها وكل مورد عمومي جديد مهما كان النوع متاعه سواء كان متأتي من انتخابات أو من تعيين.
1: معناتها نقول واحنا واحد روتريتي يمشي يولي نايب مثلا في البرلمان ما عندوش الحق يا أخوة ولا وزير ولا أي منصب ما عندوش الحق
3: يخير بين الإبقاء على جراية التقاعد متاعه اللي اكتسبها أو أنه ياخو المنحة الإشكالية وين لهنا لأنها المنحة الجديدة اللي مقابل النشاط الجديد سواء كان منتخب أو معين تخضع للخصم بعنوان التقاعد. ولكن في المقابل هو ما فيش يتمتع به لأنه القانون يمنع هذا. هذه كونترانت أخرى. مثلا نعطيك إكزامبل آخر في النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب هناك الخصم عند التغيب على الجلسات العامة أو اللجان لا يمكن تطبيقه على جراية التقاعد في صورة الاحتفاظ بها. يعني يريتهم بكونترانت هذوم. لكن في التجارب مقارنة في الخارج في برشا دول اللي هي محافظة للمتقاعدين أنهم يشاركوا في الحياة السياسية سواء منتخبين أو معينين أنها يعني لا تمنحهم من الجمع ما بين جراية التقاعد اللي هم متحصلين عليها من صندوق تقاعد أو من سينسيف والعفو لهنا نحكيه على صندوق تقاعد في القطاع العمومي بطبيعة الحال
1: على سنر بي اس
3: نعم ويمكن الجمع مع منح أخرى. وفما أكثر من هكا يعني المتقاعدين في كثير من دول العالم يعني يحافظ على الجراية وعلى الخصوصيات ولا الحوافز اللي موجودة ليس فقط كراتب أو يعني في النشاط الجديد ولكن أيضا كحوافز أو امتيازات. هذا اللي احنا
1: ما تخافوش اليوم متقاعد. الجدل معناتها يفتح في هذا الباب يقول لك المتقاعد يا خويا كمل التقاعد متاعه ويخلي بلاستو لكفاءات شباب اخرين معطلين عن العمل اللي يحبوا يخدموا فلا معناتها هذا موجود ولا معناتها سيد النايب
3: اي لا هي واش نجاوبك على دي. احنا نحكيه هنا على الناس تحظى بثقه الناخبين نحكيه على اقليه ماناش نحكيه احنا على شرائح
1: مش على اغلب مش للناس الكل
3: على الوظيفه العموميه او بالعكس يعني في دول اخرى احنا نطمح احنا نوصلوا نسمنوا زادة التجارب والخبره هو ذا متقاطع مع مقترح اخر قانون جديد ايضا تقدموا بسادة النواب هي إحاطة بالمتقاعدين. علاش؟ لخطر اليوم المتقاعد ينجم ينفع بالخبرة متاعه سواء في الاستشارات أو في التكوين، ولكن هذايا وزاد ينجم يحرك الاقتصاد ويساهم في في الضريبة. يعني إذا كان هو تخضع خطر للضريبة، هي احنا ما معناش مانع انه هو يساهم في الضريبة، ولكن الخصم بريسيزا ما احنا نحكيه بدقة على الخصم لفائدة الصناديق يعني الاجتماعية اللي هي معناها هو سبق خدم وساهم في الصناديق هذه، فمش علاش بعاد نزيده ونعاوده ونخصمه له.
1: معناها يتنحاله الخصم، يقعد ياخو جراية التقاعد وياخو الدخل اللي هو منحة عمل من عرش برلماني سياسي أو جمعياتي، معناتها فالم بون جمعياتي ما تدخلش في الوظيفه العموميه
3: احنا نحكيوا على المنتخبين سواء كان محلينا، خاطر في الانتخابات المحليه كما نعرفوا فما تفرغ. مثلا نعطيو اكزامبل، حاليا مازال نطبق هو الى ان ياتي مجله الجماعات المحليه، اللي رئيس المجلس البلدي هو انسان معناها منتخب ولكنه يتفرغ ويتقاضى جرايه، ويخير ايضا هو بين جراية التقاعد نتاعو اللي اكتسبها او ما بين المنحة الجديدة. هي نوع من التحفيز، لانه صحيح ملاحظتك في محلها، احنا نحبوا على خبرات، نحبوا على الشباب ونحبوا على الكفاءات الشبابية، ولكن ايضا راهو تثمين الخبرة مهم جدا في الدولة، انه لازم تكون فما شريحة من المتقاعدين موجودين لانهم ينفعوا بما اكتسبوه من خبرات، وينفعوا في الاستشارات، ينفعوا في التكوين. وهذا يتقاطع مع مقترح آخر كما كنت أقول لك، مقترح
1: إحاطة
3: بالمتقاعدين، هو أيضا في تقاطع مع حماية المسنين بشكل عام. اليوم المسن مازال في القانون التونسي اللي أكثر من 60 سنة، هو يتقاطع مع المتقاعدين بطبيعة الحال اللي هي شريحة هامة جدا، وعددهم حوالي 1,000,000 متقاعد في تونس، ويعني مهم جدا نحن نحيطوا بهم لي باش يعيشوا فترة التقاعد يعني مريحة. لأنه هاو نعطيك إكزامبل، فما يعني متقاعدين ما يخلطش حتى بشيخ ومنحة شيخوخة، معنا

0: الفترة ديك مريحة ومعناها الإحاطة ليس فقط من الجانب هدايا، ولكن أيضا حتى الامتيازات اللي جابها القانون تاع الإحاطة بالمتقاعدين بصراحة مشجعة ومحفزة جدا، تعطي قيمة للتثمين سنوات الخبرة، تعطي قيمة للمتقاعد إن هو يكون عنده الحق في السياحة في الترفيه في تخفيض في النقل، هذوما الكل ليك معمول بيهم وما يثقلوش كاهل الدولة، بالعكس فما حلول. نشكر الأخيين اللي قدموا المقترح هذايا لأنهم هما استمتوا أنواع بتاع تعويض، يعني التعريفات اللي باش يتمتع بها انخفاضات الكل باش يتمتع بها المتقاعد، مقابلها فما آليات، ربما الوقت هذايا قصير ما يسمحش باش ندخلوا في التفاصيل، لكن إن شاء الله فرصة أخرى نزيدوا نفسروا قداش معناها فما حلول للتوازن ما بين ما يتمتع به بمقتضى المقترح هذايا المتقاعد من امتيازات وما يمكن استرداده تسمى المنفعة المستردة. يعني الدولة ماهيش مش تثقل كاهلها أو ماهيش مش تدفع حد شيء، بالعكس فما تعويضات كما نحكيه على الاقتصاد التضامني في شكل آخر. هذه آليات جدد نجم نحكيه مرة أخرى إن شاء الله على السيلفر إيكونومي اللي هو الاقتصاد الفضي، اللي هو يلبي حاجيات أو احتياجات الأشخاص اللي تجاوزوا 50-60 سنة، وهذا معمول به تجارب ناجحة جدا لأنه راهو يساهم المتقاعد بالاستشارات اللي قدمها أو بالتكوين اللي قدمه في مجاله، حتى في الأعمال اليدوية أيضا يساهم في تطوير الكفاءات الشابة ويساهم حتى في التنمية الاقتصادية بشكل عام.
1: هو احنا ركزنا على معناتها إلغاء منع الجمع بين جراية التقاعد ودخل نشاط آخر، لكن فمس جملة أخرى زادة من النقاط اللي اقترحتوها في المقترح هذايا، قلنا إعفاء المشغل بنسبة 30% من المساهمات الاجتماعية اللي حكيت عليه في البداية هكا ولا لا، تخفيضات في القطاع السياحي زادة هكا،
0: هذوما الامتيازات اللي اقترحها المقترح القانون الإحاطة بالمتقاعدين، هذا موضوع آخر احنا جبنا عليه لأنه هو فيه تقاطع.
1: معناتها انتم باش توحدوهم يوليوا نفس المقترح ولا باش تخدموا على كل واحد وحده؟ معناتها
0: هو احنا الأخيين اللي موجودين في المبادرة هذه وهذه تقريبا متقاطعين في عدد كبير منهم وينجموا يوصلوا إلى حل، يعني جهة المبادرة يوحدوا الفكرة، ولكن هاش نقول لك شنو الفرق ما بينتهم. الفرق ما بين الموضوع اللي يحكي على عدم الغاء عدم الجمع، هي جملة مركبة شوية معقدة شوية، الغاء عدم الجمع اللي هو الأصل ان احنا في قانوننا تو عدم الجمع بين جراية ومقابل نشاط جديد،
1: احنا عملناها لإلغاء منع الجمع، معناتها لإلغاء منع الجمع
0: العمومي، لكن الإحاطة بالمتقاعدين في القطاعين العام والخاص. يعني على ذلك الفرق ما بيناتهم، ينجموا يلقاو صيغة، لكن الفصل 55 بالتحديد اللي يمنع الجمع بين جراية التقاعد وأي مقابل بنشاط آخر بعد سن التقاعد في القطاع العمومي، هذاك فصل 55 وحده هو اللي طرحناه كتنقيح، اللي أنا نعاود نجدد راهو زميلي اللي قدم هو سي مسعود قريرة نشكره، هو صاحب
1: هو مقترح قانون عدد قداش هذا اللي نحكيو عليه؟
0: احنا نحكيه على مقترح قانون الفصل 55 هذايا اللي احنا
1: هو باش ينقح الفصل 55 للقانون عدد 12 هكا ولا
0: عدد 12، يعطيك الصحه.
1: ما انتم كي تقدموا مقترحات نتاع قوانين تسميوهم مقترح قانون عدد، هو هذايا معناتها سميتوه ولا مازال
0: العدد هذايا العدد اللي احنا نحكيه عليه عدد بيرودوردر ماهوش هو الرسمي اللي من بعد
1: فوالا، خاطر الاخر اسمه مقترح قانون عدد 30 لسنه 2026 اسم اللي يتعلق بالإحاطة بالمتقاعدين.
0: أي هذاك عدد 30 اللي كنت تحكي عليه تويكا، هو زاد كيف ياخو رقم في البيرو دوردر 30 أو 24 أو 25، لكن احنا من بعد وقت اللي يخش الرائد الرسمي بتبيع بش ياخو كما هذي اللي كنا نحكيه على الفصل 55 هو القانون المنقح للقانون عدد 12 لسنة 85، ياخو رقم جديد بتبيع الحال خطر قانون جديد باش ينقح قانون معناها سابق الوضع، لكن الإحاطة بالمتقاعدين هو قانون جديد كاريما هوشي في تنقيح أي قانون آخر وضعي سابق، دونك في تقاطع مع بعضه في حالة بركية حكاية القطاع العام، لأن احنا قلنا بالزمان الفصل 55 يهم القطاع العام، يعني عمل المتقاعدين بعد الإحالة على بعد خروج في التقاعد بشكل دقيق.
1: واضح واضح جدا. شكرا سيدة نورة شبراك النائبة بالبرلمان عن جهة المبادرة، كنا نحكي على مقترح قانون إلغاء منع الجمع بين جرائد التقاعد ودخل نشاط آخر. مرحبا بكم، أهلا وسهلا. شكرا لكل الأصدقاء والصديقات اللي قاعدين يتواصلوا معنا عشان اللي تبتعنا للديوان فم

0: لايف على صفحتنا على فيسبوك. نذكركم موضوعنا في الجزء الثاني هو أسعار أضحي العيد لهذا العام، كيف يتفاعل أو كيف يتعامل التونسيون مع غلاء المعيشة ومع غلاء الأسعار، وكيفاش شنو هي الحلول الممكنة والمطروحة. بعد شوية ضيفنا في الانفيتي دجور رئيس لجنة الفلاحة بالبرلمان باش نحكيو فيه في أفونغو في الموضوع هذا. لكن زادا تليفون مفتوح لكم انتوما 58 400 100، نحكيو على احتجاج بحارة الهورية على شو كيفاش على موضوعنا تتشويتا.
1: ديوان اف ام عسلامة
2: عسلامة ديوان اف ام، انا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
3: احلى جوكم ونحبكم برشا. ديوان اف ام
1: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب.
4: ديوان اف ام نحب نوصل نداء
5: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
1: مالا كابتن موجة صفاقس
6: على 91.2
1: تونس،
6: 93.5
1: نابل والوطن القبلي
6: على 106،
1: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على ديوانفام.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب ديوانفام.

0: في الوطن القبلي على 106 ولا على diwanafm.net. في 60 دقيقة مع هدى الورغمي على ديوان فام.
1: بحارة الهورية يحتجون على وضعية مدخل ميناء الصيد البحري، شنو هي الأسباب؟ يلا موضوعنا تفصيل.
0: فسفس.
1: رئيس الاتحاد الاتحاد المحلي للفلاحة بالهورية سي محمد بن جميلة ضيفنا في المباشر، مرحبا اهلا وسهلا، مساء النور.
2: اهلا بك
1: اختي، شنو احوالك؟
2: الحمد لله رب العالمين.
1: شكرا، اهلا وسهلا. شنو هي وضعية مدخل ميناء الصيد البحري اللي خلتكم تحتجوا؟
2: هو يعني الميناء ذي عنده مدخل قاعد يدخل في الأعشاب الطفيلية ذي اسمه احنا نقولوا له ذريع.
1: تونس كامل تقولوا ذريع ظهر لي. ظهر لي تونس كامل تقولوا ذريع.
2: اي تقريبا من تونس كل. وهذا معناه يعمل بلوكاج في البرت، يخلي الفليك ما عادش تنجم لا تخرج لا تدخل، معناه وديجا سوي كيف فما فلوكة معناه واحدة في وسط الحوض، معناه ما نجمتش لا تقدم لا توخر، جيت دخلت تستعبي جازوال يا اخي وحلت غاديك.
1: ما صارش تدخل، ما احنا نعرفوا كل عام يصير تدخل وتنظيف وإزالة.
2: لا مش كل عام، ما هما يدخلوا كيفاش يدخلوا، يجهروا البرت هذا ويخرجوا الذريعة هذا ويحطوه معناه بحث البرت الثاني. فهمت السنه خاطر هما حاطين ذريع في بحر البرت، يحبوا معناه يعبوا الذريع هذا ينقلوه لبلاصه واخده اخرى، حبوا ينقلوه للغابات معناه يحطوه في الغابه. فهمت الغابات رفضت، واذا قال لازم يعملوا تحاليل ودراسون باش يهزوا هذا الذريع هذا اللي هو عنده عامين تقريبا معناه محطوط عام 2022 هو محطوط
1: 4 سنين معناتها.
2: وباش باش ينجموا يجهروا تويكي الذريع اللي موجود في الاحواض تويكي ويعاودوا يحطوه في بلاصه اللي هو ما يحبوا ينقلوها، خاطر ما ينجموش الذريع اللي هو تو خارج اللي هو في الاحواض ما ينجموش هذاك يهزوه معناه يحطوه في اي بلاصه على خاطر فيه الملح، معناه يستنوه حتى تصب عليه المطر.
1: معناتها البلوكاج باش يقعد حتى تصير التحاليل وتخرج نتائج التحاليل ومن بعد تصير عملية النقل.
2: ولا وبالرغم اللي هو المشكلة تو كي تعرفوا المشكلة تو البرت هذا عنده باب بتاعه غالط، معناها الموقع بتاعه غالط، فما حل معناها فما حلول انهم هما يغيروا المدخل بتاع البرت.
1: معناتها انتم تو باش يمشوا لحلول اخرى.
2: ايه هو في المعناه في الواقع وفي الاصل كيزم على خاطر ريتي الموضوع هكا ماهوش يتسكر، هما وصلوا مره معناه نظفوه بعد شهر عاود رجع معناه يرجع نو تو ينجموا ينظفوا غدوه بعد شهر يجي نو ينجم يعاود يتعب مره اخرى بالذريع. فهمت
1: معناه الحل هو تغيير مدخل الميناء.
2: تغيير مدخل الميناء معناه يسكروا الباب اللي هو موجود توي كي عاودوا يحلوا في الباب.
1: شكون ياخذ القرار هذايا؟ معناتها شكون عنده سلطة القرار هذايا؟
2: والله هو معناها السلطة من وزارة الفلاحة، معناها وزارة الفلاحة تبعث الناس المختصة مهندسين واحد ويقرروا، خاطر هي معناها توي كي المشكلة تقعد هذيك هي وراو يتكلف جهران البرد يتكلف معناها يتكلف ما بين 100 حتى 300 مليون، واحنا نتذكروا معناها قبل تعمل الدراسة على تغيير البرد يعني تقريبا حكيت 5 مليارات يعني باش يتغير الواحد.
1: أيوة الدراسة هذه شنو النتائج نتاعها؟ 5 مليارات ومن بعد
2: وقفت غادية كهو.
1: وقفت غادية.
2: وقفت غادية كي.
1: وقبل في الوضعيات هذية ما تكسر لكم البلوكاج ويتسكر البرد، شنو الحلول اللي كنتوا تقوموا به؟ ولا أول مرة تصير هك؟
2: لا تصير قبل هما ديما معناها الفليك تولي تتنقل البرت والتنارة تنارة سيدي ديو.
1: قداش بعيد عليكم على الهواري؟
2: أبوفريغ 6 كيلومتر هكاك. معناها يولوا ما عادش ينجموا يدخلوا لهنا، وراهو برت الهوارية أبار إنه هو معناها برت يستغلوه البحارة وكل شيء، زاد راهو برت سياحي في الصيف معناها برشا يجيو ويتنقلوا منه معناها من وسطه للسياحة معناها، وهو معناها يسمى فني ولم مهم برشا للمعتمدية الهوارية معناها. ما عرفتش علاش برغم اللي طول اليوم العشية الحق معناها السيدة الوالية تنقلت وجيت اليوم مع يمكن في حدود الخمسة تاع العشية فهمت، جيت على عين المكان واحد ونفس الحكاية معناها شنو قالت من هنا نهار الأربعاء معناها شي يقع التدخل وش يجيبوا الماكينات وإن شاء الله معناها أنا نقول، ولكن راهو ماهوش حل احنا توكيل
1: معناتها بالنسبة لكم أنتوما أنه بالنسبة لكم أنتوما التدخل يصير تنظيف المدخل هذا ماهوش حل، هو التغيير المدخل هو الحل الوحيد، هذا هو
2: الحل الوحيد على خاطر نقعدوا في نفس الحكاية. قلت لك ينجم هو النجم معناه ينظفوه غدوة
1: يرجع
2: يتعبى من جديد معناه علاش احنا نطيشوا كل عام ولا
1: نداكم لشكون انتم في الموضوع هذايا مع ترجمة النداء لمن؟
2: احنا تويكي معناه قاعدين مذبين الدوسي يوصل على سلطة في البلاد السيد رئيس الجمهورية معناه يخليه يشوف يتدخل مباشرة، قاطر احنا توكيرا وعندنا قديش من عام واحنا الراسل وكل معناه كل مرة واحنا نحكو فيه الموضوع ولكن يعطونا فهمني ولا وعود ولكن يصير حد شيء فهمت
1: واضح.
2: نقعدوا نفس معناه نفس الموضوع نقعدوا نكرروا فيه معناه البحار اليوم راهو قاعد يعاني في معاناة كبيرة معناه راهو قاعدين نلعبوا بقوت البحار معناه راهو البرت الهوارية معناه خاصه سكر لا في حد شيء معناه كل شيء نقلوه لقليبيا معناه ولوا كل شيء يعملوا فيه في قليبيا، البحار على ورقة يمشي لقليبيا على سبين درجون يمشي لقليبيا معناه راهو مشكلة كبيرة. علاش ما نصلحوش احنا علاش ما نعم ما نركحوش برت الهوارية وهو يخدم معناه وبرشا بحارة فيه معناه ماهوش معناه في برشا بحارة علاش وكانوا يجيو بحارة حتى من شي من بنزرت ما نعرفش يعني من المهدية من مسيرت معناها كانوا برشا بحارة يدخلوا له لهني هكا وكان يدور في برشا معناها
1: تحبوا ترجعوا معناتها الميناء امتاعكم كما كان ان شاء الله صوتكم وصل. شكرا رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة بالهوارية سي محمد بن جميلة، شكرا على كل التفاصيل اللي قدمتها لنا. مواصلين معكم مشوارنا بعد تحديد السعر المرجعي لأضاحي العيد بالنقاط المنظمة، باش نحكيوا على الوضعية على الأضاحي على العدد شنو عندنا شنو معناه شنو باش نوردوا مانيش باش نوردوا باش نحكيوا في الموضوع وتفاصيله. يلا توت شويت
0: L'invité du jour.
1: مرحبا ضيفنا في الاستوديو رئيس لجنة الفلاحة بالبرلمان سيد حسن الجربوعي، نورتنا أهلا وسهلا
3: وبيك يعطيك صحة، ومن خلالكم تحية لكل مستمعي إذاعة ديوان إف إم.
1: شكرا على قبول دعوتنا، مرحبا بك. انطلقوا من الأكتواليتي اليوم، المجمع المهني المشترك للحوم الحمراء والألبان أعلن في براغ ليلو أنه تم تحديد أسعار أو تم الاتفاق على اعتماد سعر مرجعي بنقطتي البيع المنظمة اللي يشوف عليها المجمع بالنسبة للأضاحي اللي قل وزنها عن 45 كيلوغرام 27 دينار كيلو الحي، الأضاحي اللي تراوح وزنها بين 45 و 65 25 دينار و 800، والأضاحي اللي فوق الوزن متاحة 65 كيلوغرام اللي هي 23 دينار و 800 حي. تعتقد الأسعار هذي ساعة قراءة في الأسعار هذي وتعتقد أنه سيتم تطبيق الأسعار هذي وإلا لا ساعة؟
3: شوف هو بالنسبة للأضاحي الإشكال اللي مطروح هو عرض وطلب، والإشكال ما هوش وليد اللحظة. اليوم المشكلة الأساسية اللي كونها تكون فما متابعة ومراقبة للملفات الحيوية والتمس من قفة المواطن التونسي. اليوم حكينا عديد المرات وهذايا مناش نحكيو فيه اليوم في إذاعة، حكيناها عندنا تو 3 سنوات على مشكلة الأضاحي ومشكلة رقيم القطيع ومشكلة اللحوم اللي يعاني منها الشعب التونسي والنقص اللي فيها. واحنا في دورنا كوظيفة رقابية وتشريعية اليوم ترسانة القوانين الموجودة في تونس فيما يخص الأضاحي وفيما يخص القطيع الوحيدة اللي موجودة في إفريقيا، جابتها جنوب إفريقيا من بريطانيا القانون، أما احنا في تونس عندنا القانون عام 95 اللي فيه جميع الأطر والفصول اللي قادرين اليوم نبنيو بها قطيعنا ونبعدوا على الأسوام. علشان أنا ما مشلكش في الأسوام الخاطر صدقني من مضحكات اليوم اللي الشعب التونسي اليوم أضاحي مهيش موجودة لحوم مهيش موجودة وإحنا نحكيه على تسعير. اليوم أنا كنت أتوقع كعضو مجلس النواب من زيارة رئيس الجمهورية لشركة اللحوم اللي كونها مش كون فما قرارات حينية، خاطر اليوم رئيس الجمهورية كي يحكي على موضوع اللحوم ويحكي على الإشكاليات المطروحة مهوش يحكي من فراغ، يحكي عن طريق تقارير توصله. اليوم نحكيه على رئيس الجمهورية في زيارته حكى اللي فما ناس تحب تحب تجيب وتعاضد مجهودات الدولة وتجيب اللحوم للشعب التونسي، وفما لوبيات قاعدة تعطل فيها. وهذا حقيقة أنا كعضو مجلس نواب اكتشفت كم العراقيل اليوم اللي معارضة توجهات الدولة وتوجهات رئيس الجمهورية، واللي فما ضرب للسلم الاجتماعي اليوم بموضوع الأضاحي واللحوم. اليوم ما ثم حتى حل، والله العظيم يؤلمني جدا اللي كنشوف دول نسمي بالمسميات، نشوف الجزائر اليوم، نشوف ليبيا بحذانا رغم التجاذبات السياسية اللي فيها، خدمة على الأضاحي ووردة الأضاحي وجابت على شعيد فيه ما يقارب 50 كيلو ما يفوت 700-800 دينار. خدموا اليوم على اللحوم كيلو الحم يوصل للوكيل التونسي من 38 دينار حتى ل 40 دينار، الناس تقول غالي صحيح، لكن احنا اليوم قادرين باش نجيبوه. فما قانون وفما أوامر أمر عدد 26-05 وفما شروط اليوم باه تجيب اللحوم، لكن للحظة هذه اليوم عاش نحكيه على علوش راو باش نكون واضحين مع بعض. فما ناس مش يقول لك هذا ضرب كأنه مش يزيد ينزل على الفلاح، اليوم راو فما عرض وطلب. أنا كرئيس لجنة فلاحة استدعيت وزارة الفلاحة وزارة التجارة وحكينا مدة 3 شهور التالي، وحكينا حتى توا عامين على كيفية راو حاجتين لازم نخدموا عليهم. الحاجة الأولى يلزمك اليوم تدعم فلاحك، مش بالشعارات مش بالكلام، بالتطبيق بالآليات. أنا كنشوف الجزائر اليوم جايبة وتخدم على 30,000 رأس أبقار وتجيب فيها بالطيارات من أمريكا وتخدم على بروجي. حاجة أخرى، أحنا في تونس اليوم بقينا نرفع في الشعار، شعار التعويل على الذات، شعار السيادة الغذائية، شعار اليوم يلزمنا نبني اقتصاد.
1: بهي الشعارات لكن كيفاش باش
3: نجسدها تطبيق وآلياتها اليوم. الناس مثلا حتى اللي يسمع فينا يقولنا أنتم دوركم، دورنا اليوم القوانين نعاود ونقول الموجودة في تونس قادرة تنقذ القطاع الفلاحي، لكن ما فماش تطبيق. فماش تطبيق اليوم باش تصلح.
1: تطبيق اليوم تنفيذية هكا ولا
3: وظيفة تنفيذية اليوم في قانون المالية سنة 2024 و25 مررت فصول قانون اليوم باش تصلح القطاع الفلاحي، اليوم تطبق منها حتى فصل في عادة هيكة القطيع. اليوم كنشوفوا رئيس الجمهورية يحكي اليوم على كيفية بناء، ما تنجم تبني اليوم بلادك وما تنجم تبني جي دي بيان القطاع الفلاحي إلا ما يكون عندك مسؤول تنموي ومسؤول يحب يصلح القطاع وعنده رؤية للقطاع وعنده فيزافي اليوم كيفاش يبني. اليوم نعاود نقول قادرين في ظرف عامين القطاع الفلاحي وسيرتو منظومة الألبان وسيرتو الأضاحي اليوم ننقذوها. لو مشات الدولة من عام ناول ومشات جابت أمهات جابت نعاج وعطتها للفلاح، اليوم ولت عنا عقلية في تونس كل شيء نعمله على الدولة. اليوم ولينا كل شيء علاش ما فماش سياسة تبني ثقافة التعويل على الذات. اليوم الناس في المناطق الداخلية وتخدمة تقبل في عديد الدول اليوم راهو إذا كانت تحب تبني نسيجك الاقتصادي وتحب تبني فلاحك وتحب اليوم تنزل على القدرة الشرائية للمواطن وتوفر له اللحوم والأضاحي يلزمك تدعم فلاحك. لكن الوقت اللي عايشونه اليوم ما تنجمش اليوم تتوجه تهيك القطيعك وتخدم على القطيع وتخلي مواطنك من غير أضاحي ومن غير الحم. اليوم راني نتنقل ونشوف راه كيتوانس الكل نلقى جزارة يقول لك الشعب التونسي ماهوش لاهي بالحم، فما ناس مقيدة منهم جزارة عنده جي 500 دومون طالبينها اللي حاب ياخذ ربوع علوش واللي حاب ياخذ زقيته واللي حاب ياخذ الكيلوات العيد. ماناش نحكيو على الأضاحي يحبوا ياخذوا الحم وما فماش الحم. راهو اليوم الصباح
1: ولينا نقيدوا باش نريزرفيو الحم،
3: مش ريزيرفيو الحم. وراهو قادرين باش نجيبه. وهبطت انا فيديوهات مده نهارين حكيت اليوم على الدول
1: علاش ما جبناش، حكيت على عراقيل وحكيت على ناس وعلى لوبيات وغيره وغيره. احنا وزاره التجاره ولا وزاره الفلاحه وقت اعلنت
3: انه
1: باش نورد
3: وزاره التجاره هي مش مربوطه بوزاره الفلاحه. وزاره التجاره هي المسؤوله اليوم على توريد اللحوم وهي
1: موروده
3: على توريد الاضاحي. وجات عبيد انا خلينا نحكي الموضوع بكل دقه، اليوم فما ناس اليوم ولت عندنا سياسه التخوين، سياسة اللوبيات، سياسة الناس هذه موضوع ما هوش. اليوم فما ناس اتصلت بوزارة التجارة وتوانسة جي دي بيان توانسة، وكيجيك إنسان يدخل في موضوع كمن هذا يراه تحل فيه تقرير وبحث أمني، معناتها نحكيه على إنسان يحب يخدم، إنسان وطني يحب يخدم البلاد ويعاضد مجهودات الدولة. جاء وزارة التجارة قال له نجيب لك الحم ب 38 دينار تونس نردمها بالعلوش من بنقردين البنزرت، ونجيب لك الحم ب 38 دينار وما تخلصني كان بعد 45 يوم، ونوصلوا شركة اللحوم، شركة اللحوم هي اللي تبيع وهي اللي تتكفل، مؤسسة الدولة هي اللي تتلهى بالموضوع هذا مش أنا، وأنت اخدم على روحك كمؤسس دولة وخلصني بعد لين تعاود تهيك القطيع وكتبني. اليوم الموضوع ما حبوش يخدموا عليه. كيفاش تحب تخدم أنت اليوم أسلاح قطيع بمسؤولين عنده جمعة موقف في الجرجاني في الحبس، كان مشكل على معمل السكر وبعد ما خرج نحطوه بي دي جي متاع شركة اللحوم. بعد اليوم الرؤية راهو اليوم إذا كانت تحب تبني حاجتين يلزمك تحط عباد تعطي فيها ثقة، واليوم التعليمات اللي تنبثق من أعلى رب في السلطة يلزم تصير لجنة من رئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية
4: تراقب التقارير اللي تخرج من المجالس الوزارية نقطة بنقرة على تطبيق على أرض الواقع. اليوم ما شفنا حد شيء من المجال هذا يا راو. سمحني اليوم احنا كمجلس نواب شعب كنا ننتظروا في الحكومه مش تجيب لنا مجله المياه، مش تجيب لنا مجله الاستثمار، مش تجيب لنا مواضيع اللي نخدموا عليها، مجله الصرف، بتشوف الاشكاليات نتاع المواطن التونسي. تبعث لك مراسله رئاسه الحكومه تقول لك راهو شهر الماي راهو عليا ضغوطات، ماذا بينا اليوم ما تستدعوا حتى مسؤول لين يكمل شهر الماي على خاطر فاش تعمل يا راك عندك وزراء ولا عندك مسؤولين وراي عندك ناس تخدم. اليوم احنا كمجلس نواب شعب يجيك مواطن يقول لك انتم مقترحات قوانين، انا مقدم مقترح قانون من 21 ماي 2024 لاعاده هيكل الديوان الارضي الدوليه والقانون الوحيد اللي يتماشى مع سياسه الاقاليم في البلاد التونسيه، على خاطر اليوم كي نشوف المركبات الفلاحيه المعاناه اللي فيها من 21 ماي 2024 كان عندي يوم دراسي باش نعطوا على جلسه عامه لليوم باش تلقى حكومه تجيك وتتحرك معاك في مواضيع تهم الدوله وتهم الثوره التشريعيه اللي نحكيوا عليها. اليوم ما لقيناش، مش معقول اليوم راهي تجيك مراسل مجلس النواب الشعب تقول لك راهي الوزاره والحكومه راهي ما تنجمش تكون موجوده معاك بحكم عندنا التزامات. وين الالتزامات اللي نشوفوا فيها؟ وين الالتزامات اليوم اللي نشوف فيها؟ وين الاثر نتاعها على ارض الواقع؟ راه اليوم الناس يلزمها تفهم ويلزمها تقرا الدستور وتقرا القانون ما هو دور نائب الشعب. عندنا دور نقوم به، راهي فما صلاحيات وفما اطر قانونيه ما تنجمش نائب الشعب يفوتها. لذلك اليوم كل حد يتحمل مسؤوليته.
1: اي انتم في اطار دوركم الرقابي، احنا نعرف عندكم زوز ادوار، الدور التشريعي والدور الرقابي. في اطار دوركم الرقابي على عمل الحكومه على السلطه التنفيذيه، كتقول لي اليوم انت تتسائل اين التقارير واين العمل واين وغيره، علاش ما مارستوش دوركم هذايا في مساءله الحكومه على عملها وعلى دورها وعلى
4: انا كحسن الجربوعي تقريبا مقدم 850 سؤال كتابي وفوق 15 سؤال شفاهي، ومقدم ما يقارب 35 مقترح قانون فيما يخص جميع القطاعات وخاصة القطاع الفلاحي.
1: معناها ترسانة من
4: ترسانة. أنا كي نحكي على زملاء النواب ساعات نبدأ من 8 متاع الصباح حتى يكشي ل 11 متاع الليل وإحنا نخدموا على مقترحات القوانين في وسط اللجان وغير اللجان. إحنا شهر ماي اليوم عاملين خلية تفكير في وسط مجلس نواب الشعب تهم جميع اللجان اليوم لوضع استراتيجية لمشاريع قوانين كمجلة المياه اللي ما جبتهاش الحكومة عندها سنين. إحنا اليوم جبدنا مجلة مياه نخدموا عليها باش نقدموها، هذا دورنا. لكن اليوم رانا ماناش في حالة تنافس، إحنا في مرحلة تكامل. اليوم احنا مدين ايدينا للوظيفة التنفيذية باش نخدمه على خاطر البلاد التونسية ما تستحقش كل هذا. ايش مش نقول انا معناتها اليوم 66% من اراضينا خصبة وتنتج وعندك فلاح ينتج، واحنا لليوم قاعدين نخمموا في الاضاحي، قاعدين نخمموا في اللحم، قاعدين نخمموا في حاجات بسيطة اللي هي اون برانسيب تونس كانت في فترة ما عندنا اكتفاء ذاتي في المنتوجات هذه ونصدروا فيها. اليوم عندنا صابة متاع زراعة كبرى على الابواب لليوم صار عليها مجلس وزاري وغيره وغيره وغيره. شنية الاليات مجلس الوزاري الاخير اللي صار على اعادة هيكلة الخفيع، وين هالقوانين وين هالاليات اليوم باش تطبق على ارض الواقع؟ هذا في صلب دورنا الرقابي ماهوش في صلب دورنا التنفيذي. لذلك احنا اليوم شرعنا ونددنا وان شاء الله نشوفوا أثر للأزمات هذه، على خاطر الأزمة هي اللي تخلق مسؤول وهي اللي تخلق حلول. لكن احنا المشكلة اليوم نخدمه بسياسة ظرفية وسياسة ترقيعية مش سياسة بناء استراتيجية، وان شاء الله نشوفه في المستقبل حلول للمشاكل هذه.
1: انتم قاعدين تشوفوا في حلول، عندكم جلسة في صفاقس او اجتماع في صفاقس، اعطينا التفاصيل نتاع نهار 3 الجاي يوم الفلاح.
4: من المنبر هذا انا نحب من خلالكم دعوة لكل الفلاحين وكل اهل الاختصاص في القطاع زيت الزيتون. اليوم من بعد اجتماع ال 74 اجتماع ال 74
1: الشهير
4: الشهير
1: والمثير للجدل ايضا
4: مثير للجدل اللي هو انا نقولها وهذا مش كلامي انا، كلام عديد الخبراء. لو مش اجتماع ال 74 اليوم رانا شفنا كارثه صارت في زيت الزيتون، لكن كانت نقله نوعيه في القطاع. اليوم من بعد اجتماع ال 74 كان فيه تشخيص وفما تقرير تخدم لمده اسبوعين بمخرجات منبثقه من عند الفلاح ومن عند المصدر والمعاصري وتوجهت الرئيس الجمهوريه وشفنا الاثر نتاعها اليوم في عديد القرارات ونقضه الموسم. اليوم احنا ما اكتفيناش بالتشخيص فقط، اليوم من بعد عام ومع انتهاء الموسم مش يكون لنا جلسة بحضور عديد الإطارات بحضور عديد الأخصاء، وخاصة نحب نتوجه بالشكر عمادة مهندسين اللي أشرفت على الاجتماع هذايا. مش كنا اجتماع في صفاقس في طريق تنيور كيلومتر 9.5 نهار 3 مع 10-12 ماي. الدعوة هذه متوجهة لكل الفلاحة على خاطر مش تكون عندنا حلول تطبق على أرض الواقع. اليوم من التشخيص للحلول من الأزمة إلى فرصة. إن شاء الله أن تكون الفكرة هذه متوجهة خاصة في عديد المواضيع. ومش يكون معنا متواجدة رئيس ديوان من وزارة التشغيل، مش يكون عندنا مكلف بمهمة بخصوص الشركات الأهلية، الخطر اليوم راه حقيقة المنوال هذا ينجح في عديد المناطق. نحكي وجدي بيان شركات أهلية اختصاصها في الخدمات الفلاحية، اليوم عندنا مشكلة في اليد العاملة، فما شركات أهلية توجهت الخدمات الفلاحية ونجهت، وللأسف احنا ما عندناش اليوم في صفاقس وفي عديد الولايات مش يكون موجودين معنا ومش يجيبوا تجارب ناجحة، مش يجيبوا قصص نجاح في الشركات الأهلية اللي خدمت على الخدمات الفلاحية ونجحت والدولة قاعدة تدعم فيها. هذايا من منبر هذايا نتوجه دعوة لكل الفلاحة اللي متواجدين على خاطر مش يكون اجتماع ثري بعديد الخبراء بعديد الناس الاختصاص.
1: شنو الهدف مفتوح منه الاجتماع هذايا؟ شنو الأهداف المرسوم؟
4: الهدف منه هو مش نحكيه على حاجة ألون تيرم، على خاطر توجهنا بالحلول هذه في 74 هي مش يكون تقييم الموسم الفارط والحلول اللي منبثقة ومش نتناقشوا فيها لإنقاذ الموسم القادم.
1: معنى الموضوع زيت الزيتون مش يكون بالأساس،
4: زيت الزيتون بالأساس
1: على بكري،
4: زيت الزيتون على بكري، ومش تكون حلول عملية. نعود ونقول بالتنسيق مع عديد الإطارات فيما يخص الجني، فيما يخص الخزن، فيما يخص التسويق، فيما يخص المنح، وإن شاء الله احنا نواصلوا في هذا المنوال، لخاطر أنا في شخصي ومع عديد الزملاء نؤمنوا اللي كونوا القطاع الفلاحي والسياسة والتشريع ما تكون لها أثر على أرض الواقع إلا ما تنبثق من احتكاك مع الفلاحة ومع المواطن، باش اليوم تكون تتماشى مع متطلبات المرحلة اللي عايشتها البلاد التونسية اليوم.
1: نذكروا نهار 3/10 صباح تنيور كيلومتر 9
4: في قاعة أليونس، إن شاء الله تكون
1: إن شاء الله بالتوفيق والنجاح إن شاء الله. شكرا نورتنا سيد حسن الجربوعي رئيس لجنة الفلاحة بالبرلمان. أذكركم في الجزء الثاني من اللقاء شتحثوا على موضوع الأسعار اليوم علوش العيد، كيفاش التوينسة ينجموا يتعاملوا مع الأزمة هذية، كيفاش نجموا نعيدوا ناس كل، كيفاش نجموا فرحة تكون في كل البيوت اللي عنده يعاون اللي ما عندوش وغيره. وديما مش نحكي من الجانب الاجتماعي وشنو الحلول حسب رأيكم على المدى القصير والمتوسط حتى نسترجعوا زادة القطيع متاعنا. شنو رأيكم انتم كمواطنين بطبيعة؟ 58 400 رقم التليفون حتى تكونوا في المباشر الأخبار مع حمدي سويسي الأخبار الرياضية مع قدور. مشوارنا متواصل حتى للتسعة
0: في 60 دقيقة
5: في البرمجة الشتوية على ديوان فام. تبع صباح الخير تونس كل يوم من الاثنين للجمعة ويلا مع الراف في كنها من 7 للـ9:30، وفي ساعة سعيدة الدوزيام ماتينال عيش البوزيتيف فايبس. الويكند على كيف كل سبت واحد من 6 متاع الصباح حتى للـ11، ويكمل معاكم لنص النهار برنامج البرهان الغونديفو مع السياسة من نص النهار للماضي ساعتين مثل الجمعة في هون تونس. المونديستار واللي نوفوتي في الساحة الفنية مع أوستر كل السبت من نص النهار للماضي ساعتين، وشاك ديمانش ما يفوتك حتى تراند مع ديوان تراند. كل يوم تسمع غريبة في نهج التريبينال والدريبة أبغتير من الماضي ساعتين مثل الجمعة، وكل سبت واحد تبع بالعريف وحكايته في نفس التوقيت. إسبرغرام من 2 للـ4 من 3 للـ5 يجيكم إكسترا تايم، وكل خميس وجمعة زيدوا في الصوت مع داتا فوت واستاد الديوان كل عشوية سبت واحد. ناس الديوان ديما معاكم بأحلى لما كل عشوية مثنين للجمعة من 5 للـ7. الأخبار بالثانية وبالدقيقة تلقاوها في 60 دقيقة مثنين للجمعة من 7 للـ9 متاع الليل. ما تفلتوش ديوان كيدز برنامج الصغيرات اللي يجيكم كل سبت من 5 للـ6، وعيشوا جو النايت كلوب وين ما كنتوا مثنين للجمعة من 9 لنص الليل، وفي نفس التوقيت كل ويكاند سي لور دي زاني بونور. ديوان فهم صوتكم.
0: ديوان فهم ما يفوتك شيء، تبع الأخبار المحلية الاقتصادية السياسية الرياضية العالمية وحتى أحوال الطقس. مراسلين يواكوا الأكتواليتي لحظة بلحظة. الأخبار على ديوان فهم من مصدر كل دقة ومصداقية على رأس كل ساعة. لأكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان فهم صوتكم. ديوان فهم فلاش نيوز
6: موجز 8 مساء. ديوان فام عسلامة. ودادية جراحية الكلى والمسالك البولية بصفاقس تعلن انطلاق استغلال روبوت طبي متكامل سيتم استغلاله لأول مرة خلال العمليات الجراحية الدقيقة والمعقدة وفق ما أفاد به رئيس الودادية الدكتور حمادي الفخفاخ، والذي أشار في تصريح لديوان فام على هامش تنظيم مؤتمر طبي، أشار إلى أن هذه التقنية المتطورة ستمكن من تطوير العمليات الجراحية لاستئصال أورام البروستاتا والاستئصال الجزئي للكلى، بالإضافة إلى عدة تدخلات جراحية أخرى.
7: اليوم بدينا صباح ورشة عمل وتكوين لجراحة الربو اللي مكنتنا منها بارك الله فيهم شركة إنفوكيس وشركة كانجيو الصينية من ربو جراحي كامل منتصب حاليا في أحد الورشات في المؤتمر، والذي سيقوم بتكوين قرابة 30 طبيب جراحي الكلى والمجال البولية من تونس كاملة. الربو نستعملوه خاصة في جراحة استئصال الورم الخبيث للبروستات، عند استئصال البروستات نستغلوه زادة في جراحة المجال البولية في استئصال الكلى، استئصال الجزئي للكلية، استئصال الغدة السرينال، وجميع التدخلات. وهذوما الأهم العملية الكبرى اللي متوجهة، لكن التدخل الجراحي بالربو يصير كذلك في تضيقات في المجرى البول في الحالب.
6: رئيسة مؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحية زهيرة الليلي شبعان تؤكد خلال زيارة ميدانية أداها وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري إلى ولايتي سوسة والمنستير، أكدت أن فرع معهد البحوث البيطرية بسوسة يواجه وضعية حرجة، وأن المبنى الحالي أصبح مهددا بالسقوط ولم يعد صالحا للاستغلال. وأكدت رئيسة المؤسسة الجامعية في تصريح لمراسل ديوان فام بالجهة، أكدت أنه تم كإجراء احتياطي ووقائي تحويل نشاط الفرع وإطاراته إلى محطة التجارب بالساحلين بهدف ضمان استمرارية الخدمات والمحافظة على سير المرفق العام، مشددة على أن هذا الحل يظل ظرفيا ويجب العمل على إيجاد حل جذري ودائم لمقر معهد البحوث البيطرية بسوسة، نظرا لأهميته الاستراتيجية في تقديم الخدمات والتحاليل المخبرية لفائدة 5 ولايات. الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تفيد بأن تقديم ترشحات الخاصة بالانتخابات التشريعية الجزئية بالدائرة الانتخابية الكبارية من ولاية تونس سينطلق ابتداء من يوم الجمعة القادم وإلى غاية يوم الخميس 21 مايو الجارية. وأشارت الهيئة إلى أنه سيتم الإعلان عن قائمة المترشحين المقبولين أوليا في أجل أقصاه يوم 24 مايو، والإعلان عن قائمة المترشحين المقبولين نهائيا بعد انقضاء الطعون في أجل أقصاه يوم 28 جوان القادم. في الأخبار العالمية، بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تعبر عن إدانتها الشديدة للاشتباكات المسلحة المتواصلة في مدينة الزاوية والمناطق المحيطة بها، محذرة من تداعيات خطيرة على المدنيين والبنية التحتية الحيوية. وأكدت البعثة في بيان رسمي أن استخدام الأسلحة الثقيلة وإطلاق النار العشوائي داخل الأحياء السكنية المكتظة يعد أمرا غير مقبول لما يشكله من تهديد مباشر لحياة المدنيين، داعية جميع الأطراف إلى الوقف الفوري للأعمال القتالية دون أي تأخير. وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يؤكد أن واشنطن تتوقع ردا من إيران اليوم على الاقتراحات الأمريكية للتوصل إلى اتفاق ينهي الحرب. وأوضح الوزير الأمريكي أن الرد الجدي الإيراني سيؤدي إلى مفاوضات عملية لإنهاء الأزمة. نهاية الموجز الإخباري قدمه لكم حمدي السويسي. المشوار متواصل مع أمين خنوش في الفلاش سبور في أمان الله.
8: ديوان اف ام عسلامة
9: عسلامة ديوان اف ام. انا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
10: وديما نحبكم برشا. ديوان اف ام
8: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب.
11: ديوان اف ام نحب نوصل النداء
12: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
8: ملكبتي الموجة صفاقس
13: على 91.2
8: تونس
13: 93.5
8: نابل والوطن القبلي
13: على 106
8: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على diwanfm.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب ديوان اف ام. ديوان اف ام فلاش سبور.
14: مساء الخير، اهلا بكم بداية مع الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. اليوم انطلقوا مقابلة الجولة رقم 29 الأولمبي البيجي يفوز أمام فريق الشباب الرياضية بالعمران هدفين مقابل هدف. فوز يخلي فريق الأولمبي البيجي في المرتبة 13 برصيد 31 نقطة، بعيد نقطة على فريق الشباب الرياضية القروانية اللي فاز اليوم ضد فريق الاتحاد المونستيري هدف مقابل صفر. هدف كان سجله السيسي في دقيقة 98. فوز يخلي الجيسكا في المرتبة 14 برصيد 30 نقطة، ومستقبل سليمان 27 نقطة بعد فوزه ضد فريق مستقبل جابس هدف مقابل صفر. ورغم فوز اليوم فريق مستقبل سليمان يغادر الرابطة المحترفة الأولى قبل جولة من نهاية البطولة. المقابلة الأخيرة وفيت تعادل بين فريق الملعب التونسي وفريق اتحاد بنغردان 0-0. مع الرابطة الأولى غدوة الموعد مع دفعة جديدة من الجولة رقم 29 بداية من الساعة 4، فريق النجم الساحلي يستضيف نادي الرياضي البنزرتي، مستقبل مرسى يواجه نادي الرياضي الصفاقسي، والترجي الرياضي الجرجيسي يستضيف نجما متلوي. الهيئة المديرة لفريق النادي الصفاقسي اجتمعت اليوم مع الوزارة وكذلك الجامعة التونسية لكرة القدم من أجل البحث على حلول للأزمة المالية اللي مر بها الفريق، خاصة نزاعاته المحلية وكذلك النزاعات الدولية. السي اس اس مطالب بتوفير ودفع ما يقارب 2.7 مليون دينار من أجل ضمان المشاركة في مسابقة إفريقية إما كأس الكونفدرالية أو في دوري أبطال إفريقيا. في كرة اليد الترجي الرياضي التونسي ترشح للدور نصف النهائي بعد فوزه ضد فريق النجم الساحلي اليوم بالعشية 28-19. غدوة الموعد مع بقية مقابلات الدور ربع النهائي بداية من الساعة 4، الملعب التونسي يستضيف نادي ساقية الزيت، جمعية الحمامية تواجه سبورتينغ المكنين، وبعث ابن خيار يواجه نادي الافريقي. يوم 14 مايو بيكون الموعد مع قرعة الدور نصف النهائي. الكرة الطائرة النجم الساحلي ترشح اليوم للدور النهائي لمسابقة كأس تونس بعد فوز ضد فريق مولودية بوسالم 3-0 25-16 25-23 ثم 25-23. غدوة السبت بداية من الساعة 4 الموعد مع الدور نصف النهائي الثاني بين الترجي ونادي الصفاقسي في قاعة الزواوي. أكثر تفاصيل وأخبار كالعادة زوروا موقعنا ديوان اف ام. نخليكم مع عودة الرغمي في برنامج 60 دقيقة.

0: راديو نفا على خاطر الخبر ما يصبرش ما ينجمش برنامجنا ما يكبرش الساعة تولي ساعتين باش بكل طريقة تعرفوا من كل ضيف تفاصيل الخبر والحقيقة أما بنفس الريتم والروح في 60 دقيقة ما لتبعونا كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 للـ9 متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فام.
1: مرحبا أهلا وسهلا تحياتي للجميع مشوارنا متواصل معكم حتى للتسعة 8:04 على موجاتنا نحكيه على التوينسة وعلى وش العيد في ظل الموسم هذا موسم ولا الوضع متاع غلاء المعيشة وحديثة توينسة على غلاء الأسعار وغيره كيفاش توينسة يتعاملوا مع المناسبة هذية تحت أنظار رئيس لجنة الفلاحة بالبرلمان سيد حسن الجربوعي الموجود معنا في الاستوديو نستقبل تليفوناتكم على 58 400. سي حسن مش ناخذ أول تليفون معنا من بنعروس سيدة شريفة. مرحبا أهلا وسهلا مساء النور.
2: مرحبا يعطيك القبول محبة الرسول يهودي
1: فضلك شكرا
2: ورحمة نجابه من رب
1: يعيشك شكرا
2: والله كنت منحسن إلى أحسن على هالموضوع موضوع الحساس لكن أحنا ضعفاء التوانسة لو كان قلبه أمين المغرب كي اعتمدت معناتها الاعتصام هاي بنجحت احنا التوانسة
1: مش اعتصام عملت مقاطعة معناتها المغرب ضحى على في بلاصة الشعب يعني
2: اللي ما يصور اخذ 20 كيلو لحم بزوز ملايين ونص ليش مشكلة البرستيج انه باش يهبط سيلفي باش يصور باش يتفخر مش معناتها ما عادش نخمموا باش في الضحيه ولا في الدين ولا في معناتها القران اش قال ولا نخمموا في التفاخر وكل في الفخر الحاجه المهمه والاهم ونشكر السي حسن اللي بضيفك احنا ننظموا القطيع كيف ننظموا القطيع انا فلاحه عندي 3 انعيجات وغيري عنده 4 وغيري عنده 5 احنا عنا في كل منطقة عنا مندوبية وعنا معناتها إدارة فلاح نرقموك القطاع ذاك كن إجاتة ذوك وقت اللي هما بشيكي يصوروا كل عالو يخلولوا لفتيمة يصونها ويعلفها ويتلها بها باش تولي أم والدولة تاخذ الذكر احنا نسيبوه الذكر انا نجي مثلا عندي انا هنا عندي في خومتي مثلا نقولوا 10 فلاحة كل واحد كيما قلت لك عامل 2 3 4 يجي واحد سمساري لما كل علي ليشات مثلا يجي ياخذوا والله صدقيني وربي يشهد علي ياخذوهم منهم ب700 ويبيعوا فيهم بمليون ونص عليها علاش هو يعاني ويسيره هل نعاونوا تدعموا الدوله وتوفر العلاف وأسهل ما ثمره لو كانت كل مندوبية فلاحية في الولاية تعرف تنظم القطاع هذا الناس الكل تتجز وإحنا ما نحكوش على غلاء المعيشة في غلاء المعيشة لكن المواطن هو الزعيف والمواطن اللي فيها حواله يضر ضر ضر الضول إحنا 80% ولا 70% بنكالي كري يجي رأس الشهر والشهرية أضعف من الضعف ما يقدرش مثلا ما يقدرش معنا على علو وإحنا من أنا أخويا مش نقول للمواطن يعمل شقاقة 2000 5000 دياسة بديب 2000 نجم يتفتف حتى والدولة تعاون علاش علوش 700 ياخذوا سمسار ويبيعوا بمليون ونص علاش أنا نحب نعرف عليه علاش إحنا عاملين نعطوا فيه وفي شهرين صبوا فيها إحنا مادام عندنا مندوبيات هاني قلت لك ندوروا ونراقبوا ونعملوا مرشدين فلاحيين يراقبوا كل هاشة عندك 3 انعجاج جابوا والله عند شكوك دخل ناخذنا عشاء يجيب في 4 ربع لها 12 بنت يجيبوا في 3 وفي 4 ونحاهم لهم في الأسوان وتويك نفس السيناريو يدور في حوالين يدور في ما يخليش هم معناتها نابل موسى معناتها فلاحة وناس معناتها زواو يجيب يمدلك السبعة أنا أقول لك أركح استغنيت وتلعلوش زايد لا هل تقبلوا عليه الدولة
1: معناتها ما يعرفوش يعني الفلاحة تلمهم صغار يفرطوا في العلالة شمتاحهم بأرخص الأسعار يقول لك لهم
2: ونتحمل مسؤول أنا هني قلت لك أبسط حاجة من مش مشكل معناتها اللي مش يجيب وحب يدعم الدولة وحب لا ما الدعم خيرنا من نفسي وإحنا ما نقولوش إن مثلا غلاء المعيشة رغم أنه مش كما 2010 عمرك 20 سنة ولا عمري 30 سنة كما تو 2025 عمري 45 ولا مثلا عمري 35 راهو كيما تقدم العام تقدم الدنيا وتصعب اما احنا النجم وعنا اسهل الحاجات ابسط حاجه واسهل حاجه مادام دوله قانون حقوق انسان يدوروا انا عندي مثلا عندي ولايه بنعروس فيها 1000 فلاح 1000 فلاح نقولوا عندهم 3000 نعجه كل فلاح عنده 3 نعجات هذا مش عنده اكثر اذا كل الفلاحجه ارجوكم يوفروا لي في العام 2000 علوش ولا يقرا النجم نغطي الحاجه
1: واضح
2: اما نقنع أما نحن وقت الذروة نبدو نحكو معناتها تجي المناسبة نبدو نحكو نبدو نحكو
1: توفى المناسبة
2: كل شيء
1: معناها ننساوها.
2: شكرا
1: لفضلك سيدة شريفة يعطيك الصحة. شكرا تعليقك أحسن كنت أسمع فيه. الحقيقة مواطنين وعندهم يعني رؤية وعندهم معناتها أفكار وعندهم حلول للوضعية اللي احنا نعيش فيها.
3: هذا هو اللي حكينا فيه قبل بالحق اليوم.
1: تقييم القطاع اللي انت حكيت عليه برا جي من مواطنة
3: اليوم. أنا كنشوف ديما نمشيو بدول مقاربة اليوم وصلوا يركبوا في بيس في القطاع متاعهم يتبع فيها وين تمشي ويعرف حتى الوضعية متاعها الصحية. احنا اليوم تجي تسأل وزارة معينة قداش عندنا قطيع ما عندهمش ترقيم باش نعرف القطيع متاعنا. اليوم هي ديجا السيدة هذه اللي خصت لك كل شيء الموضوع. معناتها تحكي على الفلاح كيفاش يخدم. في الاخر الفلاح هو الحلقة الأضعف. لأنه اليوم فما قشارة قاعدة تخدم على الأضاحي فما نعرف شكون. أنا كنت أتعدى من الطرقات عنده بالسبعمائة وستمائة تلاس. وين هالمراقبة اللي تراقب في الناس هذوما كيفاش أنت علوش تاخذ بسبعمائة تبيعه بمليون وتاخذه بمليون تبيعه بمليون وثلاثمائة. حقيقة اليوم يلزم حلول على أرض الواقع لأن تسمع في المواطن. أنا نسميها هذه صيحة فزع خاطر الناس وصلت للطوب ما عادش نجم تصبر أكثر من هكا لأنه الحلول سهلة وتطبيقها أسهل ما يكون لكن اليوم يلزم إرادة على خاطر تشريع موجود قوانين موجودة لكن يلزم فما آليات لتطبيقها على أرض الواقع.
1: سيد زهير مصفاقس مرحبا بك أهلا وسهلا مساء النور.
4: تحياتي مدام هدى تحياتي العاملين بإذاعة الديوان تحياتي للمستمعين.
1: شكرا مرحبا أهلا وسهلا
4: مدام هدى. مسامحني فما مش طول شوية فما بالنسبة مشيت وشفت القشرة ثلاثة ولا أربع نقاط وشفت القشارة وشفت الوسطة
1: أي
4: مدام هدى الوسطة تلقاهم في كل ميدان في السمك في الغلال في الخضرة في الماشية هذو ما كثروا وشنو السبب يهبوا كيفاش معالجة الوسطة وتقليص تقليصهم الوسطة أنا أعطيك فما خطوط عاجلة ومتوسطة وعاجلة نشوفوا العاجل نخطوا حتى العشرين وثلاثين سنة عندنا برامج التعليم مدام هدى مدارس يعني كل عام يخرجون لبي 100 و 150 ألف صغير من السنة السادسة للسنة أولى ثانوي هذهم فما النسبة منهم يمشوا الوسطى عقلية الربح السريع ما عندهمش ثقافة العمل يمشي الإيجار المالي يبوه يسيقلوا الكاميونة ويمشي يدور للطماطم للحوت كل واحد الدولة يجب أن توفر مواطن شغل الحمد لله هذا باش تقليص الحمد لله الوسطة راهم في كل ميادي وهذا كل دولة هي الاسم خاطر من وين التنمية نورمال ما احنا ضيعنا 14 سنة من 2011 من وين التنمية يمشي متوازي باراليل مع من مع منظومة التعليم احنا الحلقة المفقودة هو التعليم التقني والمهني واحنا واحناش عارفين ان 20 سنة فما مهن مش تنقرض انا نخرج في الاف مثلا من 2000 وصلاش جماعة السفور ما يخدموا التاريخ ما يخدموا يعني فريمون يعني وين ماشي
1: فهمت معناتها المستوى العلمي عنده دور في الموضوع هذا
4: لا لا نحكي لك المنظور يعني يلزم التونسي يقرا 17 سنين يلقى خدمه من وقت ما يلزم يمشي باراليل هو منظومه التعليم كما قلت لك التعليم التقني والمهني هو الحلقه المفقوده في منظومه التعليم بالنسبة للتربية الماشية
1: هاي
4: أنا ديجا قلت لك المرة الفاتت أو قلت لك جيب لنا كل جمعة جيب لنا من جانبي وإحنا نحكي كل ولاية كل ولاية عندنا أراضي فلاحية وعندنا خريجي الفلاحة من السيد ضري مهندسين عندنا الدولة الدولة تعطي أراضي فلاحية ونستأنسوا بهولندا بالصين باليابان عندنا تسمين وتربية تسمين وتربية كل ولاية تعمل اكتفاء ذاتي ونزيدوا ركزوا على اكتفاء ذاتي يعني كما قلنا بالفيس شوفوا في الصين وفي اليابان وفي هولندا كيفاش ياكل المواشي كيفاش ياكل العجول وكيفاش يعني بال يعني وكنظافة نجيبوا حتى ماتريال من غير
1: الفكرة متاعك تتقاطع الفكرة متاعك تتقاطع مع مقترح القانون تقدم به السيد رئيس لجنة الفلاحة اللي يهم الدواوين متاع الأراضي الفلاحية ولا
3: اليوم سيزوايا
4: ونمنع منع بيت الذبحان الأنثى
1: واضح
3: موجود القانون
1: واضح القانون ممنوع لك موجود لكن مش يطبق ولا هذا هو شكرا سي زهير فضلك
4: والله حوانطية عندنا ما عاش حوانطية شادين البلاد ما عاش الحانوت يمكن الله يهديك الله ووصلوا وضعيتنا 11 مليون.
1: شكرا.
4: 11 مليون راحنا.
1: شكرا سي زهير يعطيك الصحة، شكرا على التدخل. يقول لك اليوم كل ولاية تنجم تحقق الاكتفاء الذاتي، نجم نربطوها مش بكل ولاية بالدواوين اللي أنت اقترحتهم.
3: هو شوف ساعات الفلاح والمواطن على ما يمر بالأزمات لين يولي عنده حلول تطبق على أرض الواقع. اليوم حكينا عليه، اليوم نعاود ونقول كدورنا الرقابي وكدورنا التشريعي قدمنا مقترح قانون وحكينا اليوم للأسف ما عندناش خارطة فلاحية. اليوم كل أقليم الأقاليم الخمسة يلزمك توجهه لزراعات معينة، يلزمك توجهه لتربية حيوانات معينة، يلزمك توجهه لزراعات كبرى معينة.

0: نستهلكوا في 80 طن 80 ألف طن من الزيتون الطاولة، وإحنا ننجو في 40 ألف، 40 ألف نوردوا فيها من برا، وإحنا متوجهين مع الفلاح اللي أعطيتك إكزامبل.
1: علاش خرطة في لحيها؟
0: هذا كزيتون المالح اللي عملوا يعملوا بيه بيتزا وترونشات.
1: جيبوا فيه من مصر ظهر.
0: جيبوا فيه من مصر ونجيبوا فيه من دول أخرى. احنا اليوم استهلاكنا المحلي نستهلكوا فوق 80 ألف وننجو في 40 ألف.
1: علاش ما نمشيوش نوجهوش الفلاح نقولوا سيدي مش يستثمر في هذا؟
0: الارشاد الفلاحي والخارطة الفلاحية كيما اليوم الدواوين هي في الاصل كانت تدخل في الازمات اللي تمر بها باش تعدل الاسواق عندها ذروة الاستهلاك. قبل انا صغير نعرف كي الشعال وبزويته والسلامة اللي غير عندنا في صفاقس، وقت ما فماش علوش تدخل تلقى علوش الحاكم يقول لك علوش الحاكم موجود يقلل الاسوام ويتجد. اليوم الضربة الدواوين هذية اليوم يلزمك كيف كيف الأعلاف اللي حكيت فيها المدام قبل تحكي لك اليوم على الأعلاف. فمع الأعلاف اليوم الفلاح ولا خايف علاش يبيع؟ ياك حكيت لك في نقطة معينة تقول لك نبيعه خايف من السرق. اليوم الفلاح ولا خايف على روحه متكلف. في الاخر يجي ياخذوا قشره ب 700 ويبيعوا من غادي بمليون. اليوم الامن الفلاحي اللي حكينا عليه يلزم في كل مركز حرس فما مكتب خاص بالامن الفلاحي يتوجه واختصاصه يكون قريب من الفلاح ويراقب مسالك التوزيع. اش معناتها انت اليوم علوش تاخذوا ب 700 تبيعوا بمليون؟ يا اخي على الاقل تحط له مش ربح. هذي نعاود نقول قوانين موجوده وحكينا فيها عديد المرات، لكن اليوم مع الوظيفه التنفيذيه المتمثله في وزاره التجاره وزاره الداخليه وزاره الفلاحه اللي كونها اليوم تجتمع مع بعضها وتلقى حلول للمشاكل هذه.
1: سي محمد فوزي من تونس، مرحبا بك، اهلا وسهلا
2: بك. عايش بنتي، عايش بنتي هدي، ربي يبارك.
1: شكرا
2: لفضلك ونسلم على ضيفك سي حسن جربوعك.
0: مرحبا، شكرا،
1: اهلا وسهلا
2: بك. عايشك
1: ربي يبارك. سي محمد
2: لو بنتي عايش يسوي مية المليون ونص ينزم يشري علوش السنة ما ينزمش. يا أخوي لازم تكون عندنا ثقافة المقاطعة، لازمنا الشعب التونسي كل نفهمه ونفهمه ونفهمه رواحنا. يا أخوي ما تزوش رواحنا باش تغير من خلصوطة ورقة الماء لورقة تذوق ويبدأ مشير واحد بعد تبع 4 شهور بعد الضحية يبدأ يعاني. يا أخوي لازم تكون عندنا ثقافة مقاطعة كي قاطعوا. يا أخوي ما نشروش والأغلبية الزواولة اللي ما نشروش علوش العيد السنة قدر كذا تشوف كيش تولي أمورنا.
1: أي معنت هنا قطعنا سنة باش يتوفر الإنتاج عام جاي
2: قدر كلاه يتوفر ما لو زيد يغلى عام الجاي يزيدوا قطعوا حتى اما هما ولا احنا ما تبعوش يغلاهم ومحتكرين هذوما اللي هيك وتونس وهيك من جميع النواحي. في الزياده اللي زادتها حتى باش تدخل في موضوع خاص الزياده اللي زادتها 5% وينحولها الاداه تبقى 3 ولا 2 ونص ما تكفيش حق كيلو فلفل.
1: متبع كل الخبراء اللي تعداوا معايا سي محمد فوزي.
2: نعم
1: متبع كل الخبراء اللي تعداوا معايا معناتها على الكالكيول نتاع الزياده.
2: ايه تبع فيك انا كل يوم تبع فيك انا يومي.
1: شكرا
2: يومي كل يوم تبع فيك. عايش بارك الله فيك في برنامج نتاعك ويرحم والديك.
1: شكرا لفضلك سي محمد يعطيك الف صحه. شكرا على هذا التدخل. المقاطعه هي الحل.
0: شفت وين وصلنا اليوم بالحق. والله انا نحكي من ريف ونحكي على المشاكل. احنا قبل كنا في تونس يقول لك ناكل في الحم العلوش من العيد للعيد. اليوم وصل التونسي قاطع. لو بالحق دوله تحترم نفسها وتحترم هذا الشعب، المسؤولين اللي خرجوا وحكاوا على 30 ألف أضحية مش يجيبوهم وحكاوا على الحمل اللي مش يجيبوه للشعب التونسي. وأنا نحكي كرئيس لجنة وجوني لوسط اللجنة وحكينا على المواضيع هذية اللي مش كون عندهم وخرجوا مسؤولين قال لك عنا الاكتفاء الذاتي ما العلوش ما عنا حدا. الناس هذية لازم تتحاسب. رك تلعب اليوم بقوت التونسي. رأي اليوم نرجع ونقول إذا كان ترجع وتقرأ الإحصائيات ما يقارب ربع الشعب التونسي يعاني من سوء التغذية. اليوم راك مشاكل مطروحه وقادر تلقى الحلول. اليوم علاش وصلنا للمشكلة اللي التونسي والله يطالب بقاطع قاطع تعليش حاجة سهلة. راك ماهوش عيب اليوم تهيب حذاك الجزائر مشات جابت كونتينرات متاع الحم، خرجوا الناس من الشؤون الدينية يشوفوا ذبيحة حلال، خرجوا معاهم بياترة شافوا الحم، خرجت معاهم الدولة تمشي انت عندك بريفيليج 5% تجيب على روحك توكل شعبك تعطي شركته اللحوم هي اللي توزع في المناطق كله في الارياف وفي الناس والحم يكون صحي ومريقل ومذبوح ومرولع وامشي دعم فلاحك وهيك القطيع.
1: ما نحكيش على الحم، ما نحكيش على نحكي على العلوش. علاش ما وردناش اضاحي باش نعدلوا سوق؟
0: على خاطر اليوم ما عندكش مسؤول عنده توجه يحب يوصل حاجه للشعب التونسي ويستحفظ على الامن نتاع البلاد ويمشي بتوصيات رئيس الجمهوريه ويخطب. اليوم عندك مسؤولين اذا كانت الدوله تحب تصلح حل تحقيق حيني في عدم توريد الاضاحي. انت مش معقول معناتها كان ما نقولوا لهنا بيره يا اخي راهو ماهوش عيب. اليوم كي تمشي انت تجيب علوش فيه 50 كيلو ب 800 ألف قادر ياخذه التونسي، لكن انت اليوم حرمت باش تجيب العلوش وحرمت باش طبقت القانون وما هيكلتش قطيعك، خليت التونسي العائل الزوال يراو الناس اللي ثم ناس ما يقلقهاش العلوش. فما عباد كيما يحكي لك مليون ونص وجوز ملايين وجوز ملايين ونص قادر باش ناخذ علوش انا بجوز ملايين ومليون و800 مش مشكل. وراو ادخل الاسواق وشوف مستحيل تلقى فلاح يبيع. الكلها قشارة. أنا نمشي الأسواق، ها ونسمي لك سوق بوجربوع وسوق الحنجة، نمشي

0: السوق تمشي الخمسة متاع الصباح الفلاح من الكهرباء يفكوا له على الوجه ويزيدوا ينزلوا عليه المكس ويفكوا له على الوجه وما يتباعش ويديروا به خمسة قشارة ويبدوا من هنا ومن هنا ويتغمزوا عليه وينحوا له على الوجه نتاعو ب 800 بعد يجي المواطن 8 9 مش يجيك مواطن فايق لك 4 على 4 متاع الصباح يجي 8 9 يدخل للسوق يلقى كلها وجوه قشارة ووقتها تبدا الذبيحة متاع المواطن متاع 800 بمليون متاع المليون بمليون ونص وهذاك اللي موجود اللي يخلوا المواطن
1: معناه على ساعة ولا ساعة ونص من زمان يربحوا 200 و300 دينار
0: راي انا نحكي لك اليوم عايشة عصابات موجودة اليوم في القشارة هذه ويخدموا بالموضوع هذا راهو اليوم الدولة اذا كان ما تقفش راهو حتى كان مش نقده كان ثم قبل طريقه اللي كونه كي تفقد منتوج ولا فيه كامبين الدوله تمشي تورد لك حاجات وتهبطها تو السوق يتعادل بتبيعته اليوم اللي خليت مؤسسه الدوله متمثله في ديوان الاراضي الدوليه اللي عادل السوق اليوم مشكله بالرغم قدمنا فيه مقترح قانون لعيد هيكلته لشركه اللحوم اليوم اللي كان فيها 1364 خدام تحت 37 خدام وحط فيها مسؤولين ماهوش قادر باش ياخذ حتى قرار رغم اللي خرجوا الرومانيا مش يجيبوا في اللحم وحكاوا على اللحم ومش نجيبوا كذا ما عملوا حتى شيء اليوم اذا الدوله بالحق تحبت بالثقه في المواطن وتبني جذور ثقه مع المواطن العيد هذا يلزم يكون نقطه مفصليه في المستقبل ويلزم الدوله تحط اليات وحلول باش العام الجاي تلقى الاثر نتاعها ونعاود نقول القوانين موجوده طبقها فقط لكن للاسف اليوم ما عندكش مسؤول عنده غيره على البلاد يحب يصلح ناس تخدم اداري يجي صباح يحل بيرو يصحح يمشي يشد داره على روحه ماله مال الشعب شعبك تشوف فيه وصلنا في فتره معينه دجاج الحاكم اللي احنا كان قبل دجاج الحاكم في عيب يقول لك بياض هذا دجاج الحاكم والحليب هذاك قبل كي تمشي تاخذ من واحد حليب ولا دجاجه ما يخلص منك اليوم وصلنا دجاج الحاكم نصوروا فيه بالكاميرات وجبنا دجاجه وموازين الدجاج منها ما تروا للاسف اليوم اذا كان شعارات وانا نثمنها الشعارات هذه التعويل على الذات والسياده الوطنيه والسياده الغذائيه شعارات كبيره برشا بقات مجرد شعارات نستناوش حتى اليوم قيس سعيد باش هو يمشي جبنا العلوش ونستناو قيس سعيد باش هو يشوف لنا مشكله الزيت اليوم اعطاك خطوط عريضه كرئاسه جمهوريه اليوم ما على من الوزير ومن رئيس الحكومه المديرين عامين للمديرين الجهويين يلقاو الاليات هذه على خاطر نعاود ونقول انا كمشرع القوانين موجوده وقت طرح ترقيم القطيع وطرح مشكله الاضاحي رجعت جبت القوانين القديمه ممكن ما فماش خلينا نشرعوا نلقى اول قانون موجود في تونس نعاود نقولها لك اليوم في افريقيا كامله عندنا قانون عام 95 سنه 2005 لاعاده رقمه القطيع لو يطبق القانون هذا في سنتين ما عادش عندك حتى مشكله لا من الحليب لا من اللحم لا من النسيج الاقتصادي في الارياف اللي تبناه كما تحكي لك بعشرة نعجات وكذا الناس تشد في الريف اليوم خرجت العباد مش تخدم في الدهن
1: حتى قروض للناس خليها تربي
0: موجودة قروض هذه مشكلة آخر قروض موجودة
1: الناس أنا شوف. نمشي ناخد قرض ما نجمش
0: القرض موجود لكن باش تطبقه مستحيل إيش معناتها أنت اليوم مش تاخد شهادة في الكفاءة المهنية في تربية الماشية ولا تربية الأبقار شوف الحلول يلزم عندك خمس سنين كونترا متاع أرض كريهة خمس سنين جيب له خمس سنين تالي اللي أنت كاري أرض وإلا مالك أرض عندك خمس سنين والا تخدم عند شكون في الفلاحه عندك خمس سنين لازمك تجيب الاثبات هذايا مصحح في البلديه ولا عند عدم منفذ ولا عند محامي باش تدخل في شهاده الكفاءه المهنيه وشهاده الكفاءه المهنيه ما تعملش في صفاء قصره لازمك تمشي سيدي بوزيد يا تمشي القفصه وكحكينا احنا ونسقنا مع الاداره العامه للارشاد الفلاحي تقول لك ما عنديش بقرات لهنا في بغراره في مجال الدرج باش يعملوا لهم تكوين لهنا على الاقل الصفاقس وضواحيها اليوم نعاود ونقول إذا كان اليوم مش نتوجه للقطاعات الكل الحمد لله اليوم فمت أول مرة في تاريخ تونس من الاستقلال اليوم فمت توجه من أعلى هرم في السلطة للقطاع الفلاحي ويحكيوا على القطاع الفلاحي ومجلس وزاري على القطاع الفلاحي تقريبا من 2022 اليوم عملوا 18 اجتماع على مجلس وزاري على القطاع الفلاحي لكن ولا نقطة منها شفنا الأثر متاحها على أرض الواقع
1: ناخذوا سي صادق مصفاقس مرحبا أهلا وسهلا
2: مرحبا بك وقت مش حالك
1: مرحبا
2: الغريبة من الغريبة
1: بالجانب. تحياتي لك وللغريبة مرحبا اهلا وسهلا شنو حوالك نورتنا تفضل
2: بالنسبة للخويا حسن اللي كان يحكي فيكم مش نحكي فيه شي يحكي فيه برشا معنا اول حاجة على القشارة اللي قاعدين داخلين السوق واحنا عندنا سوق كبيرة برشا مع تنديد الغريبة في السوق الغلام فهمتي نفس اللي يحكي فيه خويا حسن القشار يجي الفجر فهمت ياخذ العلاش كل فهمت بعد يبيعهم بالفارق 200 و250 دينار. فهمتي اللي كان يحكي فيه تو صاير عندنا في السوق.
1: اولها. عاد القشاره معبيين سوق الغريب.
2: اي تو كلها قشاره الفجر فهمتني.
1: اي.
2: ثانيه انا والسوق ونسكن حتى في وسط السوق معناها ونعرف الشيء هذا قدام عيوني.
1: اي.
2: ثانيه انا فهمتني معناها السرقات اللي قاعده تصير راهي نقصت برشا على الفلاح معناها ما عادش تربي العباد بل كانت على الاقل فما بليش معناها كل انسان كانت حتى اللي يشري قله اللي يشتروا علوش العيد معناها يخلوا الافضال
1: يربيهم معناتها الناس الكل
2: تولت السرقات كثرت العقوبات معناها ماهيش موجوده حتى كان تشد معناها شهر 15 يوم يخرج على راحه ويعاود الكره مره ثانيه وثالثه ورابعه. هذا سبب كبير جدا باش العباد هربت على التربيه. ثالثه الدواوين ديوان الشعار وما ادراك من ديوان الشعار. فهمني اللي كان العلوش ما شاء الله مطبوعه معناها معروف ديوان الشعار ومعروف العلوش المطبوعه بالميزان وتمشي تاخذ معناها حاجه ممتازه للغايه.
1: هاي فهمني توا ما فهمتش
2: الاسباب الرئيسيه معناها فهمني من القشار للسرقه للدواوين هذوما الثلاثه معناها فهمتني هذوما اللي يخلوا العلوش معناها يغلب الدرجه هذه فهمتني.
1: واضح واضح جدا. شكرا سي صادق يعطيك الف صحه. تحياتي لك ولا مستمعينا في الغريبه. سي نور من القروان مرحبا اهلا وسهلا. مساء النور تفضلي.
3: السبب الرئيسي بتاع غلاء العيش معناها بتاع العيد كبش العيد السبب الرئيسي هو معناها التجار القشارة دوكم حتى بشي فلاح يهز سعي للرحبة يفكه له وراه بيه بالحق العصابات مش قشارة
1: حتى في القروان معناتها نفس الحكاية لحكاية سيد النايب
3: نفسها وأكثر وحاجة ربي حاجة ريت الفلاح في العيد اللي يولي الراس يدخل الرحب 10,000 التاجر يدخله بألفين وبثلاث آلاف فرنك الراس
1: كيفاش مكسة ذي المكسة
3: هاي المكسة تدفع حق يوصل في العيد صدقني والله يوصل بعشرة آلاف الراس بركة والتاجر يجيب جزء كراها بثلاثة بعبية اللي اشترى ما يدرنيش يجيب 30 إذا يقايد 15 بالشوط الأخير بليش والسومهم معناها سومهم رمزي على الأخر ومعناتها هو الفلاح يوصل يهبط ساعه للرحبه راه يبيع راه ما عادش
1: معنا الفلاح اللي قاعد ياكل في العصا
3: الفلاح هو اللي قاعد ياكل في العصا فهمتني والفلاح يبدي يبيع يفر مثلا في الرحبه يبدي يبيع يجي مثال واحد عيادي مش يعايد يجي هو مثلا يعمل مليون ونص العلوش كيشوف شكون جاك مش يشري مش تبيعه بسوم ويقول له يجي يقول لك ما عطيتك 700 ولا 800 بعتش باش الاخر بيزيش معناها هو هذاك سومه فهمت حاسيلو تمام بالله راهي عصابات
1: بالحق عصابات مسيطرة على الأسواق معناتها الأمن الفلاحي اللي تحدث عليه رئيس لجنة الفلاحة حل اليوم مطلوب في الأسواق وفي السرقات
3: في كل شيء والله صدقني والله بالله أمس هزيت في كل شيء التجار هزيت المشماش للولاية سوسة المرشي سنترال باه 700 فرنك يسوموا ب 600 وب 500 بانا ب 700 قسما بالله خرجنا لبرا فن صب ب 4,000 المشماش واجود من اللي هزيناه هنا اقسم بالله
1: معناه فلاح يبيعوا ب 700 فرنك
3: والله ب 700
1: احنا كم مواطنين ناخذوا فيه ب 4,000
3: والله خرجت لبرا بلاك في الكردونه ب 4,000 مكتوبه واجود من اللي ما بلي بعناه نحن معناه لا شنو هذا يتجا يشريه ب 700
1: سامحني وين الرقابه في الموضوع هذا
3: الله اعلم ما هو يمشي ويشوفه في ولايه سوسه في مرشي سوسه فهمتني
1: في مرشي سنترال معناته هذا ما نحكيوش على قريعه الطريق معناه
3: مرشي سنترال سيارتك يفكوا هالك زيد دخلت غادي معاج ما يعرفوا بعضهم يسومك ب 700 مثلا ب 600 فرنك يبدا يزيدك في العشره يجي صاحبه الاخر يقول 610 يجي صاحبه الاخر يزيدك 10 فرنك هكاك في الاخير يجبك تبيع ما تنجمش مصارف وكذا باش تطيشوا يهزه ويبيعوا ب 4,000 عنده صوب البرة وتولوا الدنيا يبيعوا ب 4,000 قسما بالله
1: مؤسف ومحزن ومخجل اللي كنت تحكي لي فيه الكل
3: والله العظيم والله قسما بالله هذا معناها ما
1: عندك فلا صادق سي انور فلا صادق فلا هذا هو اللي قاعد يصير. شكرا سي انور فضلك يعطيك الف صح. عندك ما تعلق
0: للاسف
1: بدون تعليق
0: اي دوله في العالم كي تمس فلاحه حتى نظام راس مالي تهبط بالثقل نتاعها. احنا اليوم في تونس اللي يحكي فيه السيد هذا بوجيعة ويحكي لك على المشماش في القروان اللي تقريبا الولايه الوحيده اللي تنتج في المشماش ب 4,000 ويبيعوا ب 700 كان ثم ناس مسؤولين يسمعوا فينا راه محلوا تحقيق من قبل مش من توا في المواضيع هذه خاطر طرحت عديد المرات في جميع المنابر. حكينا اليوم على عديد المشاكل اللي طرحت في القطاع الفلاحي على غير قطاع الصيد البحري نسمع فيك ساعه تقريبا احنا الموانئ اللي موجوده في تونس حدث ولا حرج من اجود كاليتي الحوت اللي عندنا وكنا هذه الطريقه باش نضغطوا بها. اليوم نحكيه على وزاره التجاره اليوم تحكي لك على اللحوم. انا سؤال نساله من المنبر هذا وسالته حتى مع الوزير في سؤال شفاهي وسالت معناتها في صلب دور الرقابه على الاضاحي سؤال علاش ما جبتوش اللحم اليوم علاش ما جبتوش العلوش مش تحكي بالفلوس وما الفلوس الناس جابت لك قالت لك خلصني بعد 50 يوم بعد ما تبيع وتدخل فلوسك علاش اليوم علاش ما تحلش تحقيق علاش المغالطات اللي يعطوا فيها الرئيس الجمهورية علاش تقارير تصلوا بالغلط بالحق اليوم انت السيد اللي حكاك قلت له شكون توجه قال لك نوجه الرئيس الجمهورية الناس ما عادش عندها ثقة في حتى حد راهو ما عندها ثقة كان في رئيس الجمهورية هذه يطرح مشكل في نفس الوقت اليوم اذا كان حكومة بجميع مؤسساتها المواطن ما عادش عنده فيها حتى ثقة الناس هذه فاش تعمل معناتها اذا كان انت تحكي اليوم على اضاحي وحكينا فيه كلجنة عندنا 5 شهور وتطرح من عم ناول المشكل نتاع الغلاء وعندك جوج وزارات ما عملوش خلية أزمة وقعدوا مع بعضهم يا ولدي أنا فلاحة إيش عندي قطيع وأنت كتجارة إيش عندك أنا عندي هيكلة القطيع تونس تستحق في 800,000 أضحية أنا عندي كان 500,000 قداش نجم تورد أنت حاجة رأي في جلسة في نهار بين تجارة وفلاح أنا عندي 500,000 تونس تستهلك 800,000 قادر تجيب 200,000 ما نيش قادر أي كيفاش نعملوا نعملوا أبيل دوفر البرة نعملوا انترناسيونال ناسيونال كيفاش نجيبوا فلاحنا كيفاش ندعموه بالعام الجاي معاش خرجوا عملة صعبة نجيبوا حاجة سهلة لكن هات الناس اللي تفهمك هات الناس اللي تحب تصلح هات الناس اللي تبادر في الناس تحمل مسؤولياتها معناتها اليوم انا كرئيس جمهوريه كنجيب وزير نحطه على الكرسي نتاعو بيني وبينك عقد اهداف اختاني من الناس الكل انا شنو مشكلتي توا في زراعه كبرى عندي مشكله نتاع اللحوم ومنظومه الالبان عندي مشكله زيت زيتون شد هذوما ثلاثه كل شهر تجيب لي كونترون دي اش خدمت وين وصلت كيلو زيت اللي حكينا عليه وعملنا عليه مجالس تباع ب 8000 و9000 اليوم ب 13500 كيلو زيت تباع شكون اللي خسر خسر الفلاح على خاطر ما عطيتوش طريقه باش يخزن الزيت وما عطيتوش طريقه للكوبيراتيف ما ثقفتوش للامانه سمعني في الكلمه بين قوسين التونسي الفلاح اللي هو يخدم بجهل ما فماش مرشد فلاحي اللي كان في كل دشره مرشد يخرج اللي كانت الناس تراقب اللي كانت ترقيم القطيع اللي كانت الناس معناتها العلوش حتى في وسط المدن كي يخرج للارياف يعرف
1: معنا احنا عندنا تجربه في الفلاحه في قطاع الفلاحه تجربه رائده وتجربه ناجحه جينا نسفناه
0: من عهد الرومان من عهد قرطاجنة احنا نصدروا في زيت الزيتون ونصدروا في العلوش راكي ترجع للتاريخ تشوف قبل باي مشى لامريكا هزلوا علالش التوى المشله هذيك موجوده في امريكا ومعروفه معناتها اللي هذيك معناتها احنا سباقين في كل شيء لكن اراضينا حاضره فلاحك حاضر تمويلك موجود تحط لي مسؤولين خليه يخدموا الخدمه هذه حط عباد عندك فيهم انسان ينجم ياخذ قرار ويخدم وعنده رؤيه راه والله العظيم انا كي نشوف وديما نحب نقارن ما نقارنش روحي باوروبا تقارن روحك بالكاميرون قارن روحك باثيوبيا اللي في وقت معين كنا في المدارس اللي نلمدو لهم في شويه بق حليب ومكرونه اعانات شوف الناس وين طلعت للسماء قارن روحك بالجزائر اليوم وزير فلاحه كيفاش مشى في الترقيم وكيفاش لليوم نقرا في ارتيكل جايبين 30,000 راس ابقار باش يعاود هيكله قطيع احنا مشينا نحضروا في معمل سيدي بوعلي الحصران قبل الجامع حضروا في معمل سيدي بوعلي الحليب واحنا القطيع ما عندناش لذلك اليوم حكيناها التشريع ما نحكيوش عليه عندنا الترسانه في تونس نتاع قوانين ما تكفي افريقيا كامله لكن اليوم الاراده والتوجهات اليوم نتاع اعلى هرم في السلطه يلزم فما اليات لتطبيقها على ارض الواقع باش ما تبقاش شعارات على خاطر في الاخر ونقولها اليوم المواطن التونسي ولت مطالبه ما عادش نحكيو على الكونفور ما عادش نحكيو على عيشه في الرفاهيه ونحكيو على النقل العمومي والصحه ولينا نحكيو كيفاش نلقى قفتي باش نوكل صغاري ولينا نحكيو كيفاش انسان يروح لصغاره كيفاش يلقى لهم لقمه فيها بروتينيات وفيها ما ينجم يعيش كيما يحكي لك السيد فلاح وفر لك المنتوج وفر لك زيت الزيتونه وفر لك الدقله لليوم الدقله هذاك موضوع اخر في بلي وفر لك المشماش وفر لك زراعه الكبرى قمح وشعير
1: وفر كل شيء
0: مش قادر رمان كل شيء معناتها ثم وسيط هو اللي قاعد يستكرش في الوسط
1: ثمنهم من 700 ل 4000 حاجه ما تتصدقش
0: العلوش من 700 للمليون و300 فوالا هذا
1: هو اللي قاعد يصير
0: اليوم حتى في دقيقه اذا كنت حاب تصلح اليوم قطيعك عندك 3 حاجات تخدميهم اول حاجه امن الفلاح ثاني حاجة الأعلاف المدعمة يلزم توصل والآليات واليوم خطوط تمويل للفلاح مع المراقبة اللصيقة للفلاح وتكون قريب منه وتكون تراغبه تحسوا اللي الدولة واقفة معاه تو في ظرف 3 سنين نلقاو رواحنا في مرحلة أخرى اللي قطاع فقط اللي هو زيت الزيتون وقت البلاد حست كريز هو اللي انقذها وقت الكورونا شكون لقات الدول لقات فلاحة في تونس لهنا وصلنا نصدره اليوم فما أسواق أخرى وفما ناس أخرى قاعدة تخدم لذلك يلزمنا نتنقلوا من مرحلة التشخيص إلى مرحلة التنفيذ.
1: سي حسن من تونس مرحبا أهلا وسهلا.
3: أهلا وسهلا بك أختي الغالية ربي يبارك لك وربي يحفظك الدنيا والآخرة إن شاء الله.
1: شكرا يفضلك مرحبا.
3: أنا أختي راني نسمع فيك برشا برشا برشا برشا برشا ونعزك صدقني وما نعرفكش من الأصل وحتى بطبيعة الحمد لله أنا مكفوف بطبيعتي الحمد لله.
1: مرحبا. نورت
3: صوتك محليت
1: شكرا
3: لك وجيبي في مواضيع يعني حساسه جدا جدا جدا جدا
1: شكرا يفضلك
3: الله يرحم والدين والدين والدين والدين والدين
1: شكرا يفضلك صحن مرحبا بك اهلا وسهلا
3: انا مانيش باش نضيف ياسع على السيد يقعد يحكي توا ربي يبارك له وربي يحفظه قال كل
1: الاسم على الاسم حسن جربوعي
3: الدوله بخيتي الدوله بخيتي علاش نحن كي نحن ذوي العادات الخصوصيه تبارك الله نحن عندنا برشا يعني محتاجين علاش الدولة ما توفرناش نحن العلاج خاصة بنا نحن بصوم كذا ونمشوا نشريه من البلايص معينة ونمدوا الكارتة متاعنا ولا الكارتة اللابيضة متاعنا واللي عنده خواتي فلوس يمشي يأخذ دبر راسه وخاصة نظام الدخلاء اللي هو كيفاش هو ماهوش فلاح وماشي يهز عليه باش يبيع فيهم وياخذ فيهم من عند الفلاح القشار هذام عليه حرام والحلال حتى عند ربي حرام أنا وليدي تو سامحيني فضل ربي ناب ربي ما قلت البارح 400 ألف من عند واحد وأنا نستنى أنا نار 17 باش ناخذ جيراني نتاعي 260 دينار قلت باش نحطها مع بعضها ونمشي ناخذ واحد 800 700 وكذا وين؟ عليه عليه صدقيني بكونا بكونا راه مش هذا تعبير مجازي بكونا دموعنا في خدودنا ما عادش ناكلوا وراه الماكلة ما عادش ناكلوا فيها ما عادش ناكلوا فيها أنا وصلت مرة أختي هدى ممكن ربي شاهد على ما أقول أنا مرة ولدي يعني كما يقولوا فيها بطلت يعني من القراية مش شافت على أخوه مش ينجم يأخذ كتب متاع أخوه مش ينجم يلبس مع أخوه باني بالخلاف هذا هو واقع هو الحومة كلها تعرف وما لمسش يدي لحتى واحد علاش الدولة مهني ما تخممش فينا الأمور هذه سهلة ما يمشي يجيبوا خويا العلاج قيمة معينة الناس اللي ما عندهمش مدخول ويمشوا ياخذوا العلوش من عند الدولة تفكر فينا شوية عليها كي يخلوا فينا كل عام ونحن نبكوا عليه نبكوا راهو مش تعبير مجازي راه نبكي وبالرسمي نبكي وبالرسمي
1: لطف عليك
3: عليها الدولة دولة ماهيش قادر مش توقف نزيف الراية
1: قادرة لو تتوفر الإرادة هذا اللي نحكيه فيه من بكري معناته فرح
3: نجم مختي تنجم سواء انت قشار يمشي يفك للعلالة شو يمشي يجري فيه معنى الفلاح وبعد يمشي يبيعونا نحن مليون ونصف
1: برغلة والكوار فلا
3: نيفش ناخذ مليون ونصف
1: شكون قادر على علوش مليون ونصف متوسط اليوم الشهري في تونس ناس كل معناته في مستوى مليون مليون ومئتين الأغلبية معناتها
3: سدية أخي فاش يوكلوا فيهم في البندق على الشرامة حرام ولا بكونا والله صدقيني يا خيتي راه مش تعبير مجازك وربي يعلم على ما أقول تعبنا برشا برشا برشا برشا برشا واحد صدقيني أقسم بالله أقسم بالله أقسم بالله نرقد بالدواء لكزوميل أقسم بالله أقسم بالله نرقد بالدواء لكزوميل أقسم بالله العظيم عليه
1: لطف عليك لطف عليك سحسن
3: أنا راهو ذنبي في مهومة أنا ما نسمح صراحة وليك تقول لك قلبي كلي صراحة خطر هو في رقبته مهومة
1: ماشي
3: أنا برك عليها يشوفونا حل وأختي الغالية ربي يبارك لك وسامحني باش تطول عليك
1: فضل.
3: واجب عليهم راه واجب عليهم مش يتفكرون حتى بعين الرحمة
1: واضح
3: رحمونا شوي
1: شكرا سي حسن يعطيك الف صحه شكرا على هذا التدخل تحياتي لك سي سامي من تونس نخدموا معه مرحبا
4: اهلا سلام مدام
1: مرحبا
4: الله يبارك لك في البرنامج
1: شكرا
4: وان شاء الله ربي معاك قوي
1: شكرا مواضيعك
4: كلها باهيه بعجاله نفتح قوس على وانت البارح المتفك اللي جبته والمحفوظات ممنوعه تقرب في الدار واحد ولا عنا صغار
1: محفوظات والعمل المنزلي معناتها ما يتمشيش مع مقاربه الكفايات اللي احنا قريو بها صغارنا
4: يعطيك سبع نتبع في البرامج الكل ساعات انت في اجاباتك تشفينا غلينا معناها ما نجموش نتكلموا خاطر انت توفي وتكفي
1: شكرا
4: نرجع لموضوعنا اليوم موضوع اختي كل شيء الظومة اللي شادين الدوله متشمتين بالشعب خاطر احنا اخترنا بدينا نحبوا نقدموا كيف شعوب الاخرين كل شيء ما نلقوش على شنو يلعبونا فقنا بالعيبه لكن هم مازالوا متغللين في مفاصل الدوله الرئيس عيط عمل قد شنو يتحب يعمل ما حسب الله ونعم الوكيل اكثر من زي من نجمه مظبوط والسلام عليكم
1: شكرا شكرا لك يعطيك الف صحه يا سامي. نختم معك سي حسن ونذكروا باجتماع نهار 12 مايو ان شاء الله.
0: والله بعد
1: انت سي حسن ما عادش نجم نتعلق
0: حتى شيء.
1: قال لك معناتها عندي جرايه 280 دينار
0: 260 دينار
1: 260 باش يكملها وباش يلم عليها.
0: تسلف 400 باش ياخذ فيها علاج ب 800 الناس ولا. تبكي ناس تاخذ في الدواء. انا اذا كان فما مسؤولين بالحق الحق مسؤول بمعنى كلمة مسؤول وخايف على البلاد هذية يحب يخدم العباد الزواولة هذوما حاجة بركة راك ماكش تعمل في مزية على الشعب اللي قاعد تخدم وتخلص على الخدمة اللي تخدم فيها والقوانين موجودة والآليات موجودة باش تطبق. خفوا ربي في البلاد والله خاطر أنا كي نحكي على موضوع مانيش نحكي كمواطن مش نحكي كنائب شعب حتى منجم حتى مسؤول اليوم يقولك ما في بليش بالإشكاليات هذية. لكن للأسف احنا ساعات كي تحكي مع مسؤول كأنك تتهم فيه وهو يبرر. لكن بالعكس احنا نشخص في الوضع ونحب نلقى حلول ان شاء الله في القريب ما نبقاوش في نفس التشخيص وفي نفس الحلول.
1: ان شاء الله العام الجاي ما نحكيوش في نفرد
0: الموضوع الجاي رانا قادرين توا قادرين معناتها اذا كان فما رؤية قادرين الجمعة الجاية يقعدوا مع بعضهم الجمعة الجاية قادر تجيب الحم للشعب التونسي وياكل بنفورو كيلو الحم قادرين راهو العيد هذايا قادرين نسلكوا أمورنا وتتعدى الأمور مش بالوضعية اللي مش نلقاها إذا ما خذوا حتى قرار. لكن للأسف اليوم ما عندكش مسؤول يحب يصلح. إذا كان التونسي اليوم يلقى حتى ميساج إيجابي على أرض الواقع الفلاح كيفاش يدعم تو ما عادش نلقاو الإشكاليات اللي عانيو منها. نعاود ونقول في دولة تاريخها فلاحي في دولة أراضيها خصبة في الدولة وين تمشي لأي بلاصة تلقى الخير وتلقى أنا نمشي لسجنان بنزرت تمشي لبنقردان تمشي للنوايل في قبلي تمشي لقابس تمشي لصفاقس الخير الموجود مناخ موفر. لكن اليوم نعاود ونقول يلزم فما إرادة حقيقية للإصلاح على أرض الواقع إن شاء الله ربي يصلحها للبلاد.
1: نحب نذكر باجتماع 12 مايو إن شاء الله للقطاع زيت الزيتون واستباقا لقطاع زيت الزيتون وإيجاد حلول حتى ما نسيحوش في نفس المشكلة متاع صابت هذا العام في تنيور إن شاء الله 9.5 كيلومتر 9.5 في صفاقس نهار الثلاث
0: العشرة متاع الصباح بالتنسيق مع عيمات المهندسين بحضور عديد الإطارات عديد الخبراء
1: الفلاحين يسمعوا فينا في الجهات الكل ينجموا يجيوا ويحضروا
0: كل الجهات. هو كان اجتماع 74 للتشخيص هذه للحلول وهذه وسيلة للمواصلة في إصلاح القطاع. خاطر اليوم دورنا اللي نكونوا قراب ودورنا اللي كل يومك توصل كوظيفة تشريعية وتخدم مع الوظيفة التنفيذية عندك مشاكل تخرج من القاعة قاعدة نتاع الفلاح. ندعي جميع الفلاحة للحضور للنقاش في الحلول اللي احنا مش تنبثق على اجتماع الـ 74 بخبرات البلاد مهندسين بناس بالحق. اليوم كنشوفوا إسبانيا ونشوفوا إيطاليا كيفاش طلعت في القطاع الفلاحي طلعت بخبراء أو مهندسين. اليوم احنا بحضور عديد الخبراء والمهندسين والإطارات في قطاع الفلاحة ونعود ونقول مش يحضر معنا عديد الشركات الأهلية الناجحة في الخدمات الفلاحية. أي شاب في أي ولاية كان مرحبا به اليوم نهار 3-12 مايو يوم عيد الفلاحة باش نحضر مع بعضنا ونلقاو حلول لإنقاذ الموسم القادم. ما نبقاوش نشخصوا وقت الأزمات يلزمنا عنا حلول استباقية
1: على بكري على بكري.
0: شكرا
1: شكرا نورتنا يعطيك الف صحة رئيس لجنة الفلاحة بالبرلمان سيد حسن دجربوع. شكرا على حضوركم معنا. شكرا حسام الدين الحلواني. شكرا هيفا بن يوسف. شكرا انتصار المكاور. أشرف الباحي أجمل تحيات ودر الغمي الأخبار مع حمدي سويسي نايت كلوب مع محمد القرقني. لتكم زينة صباح على خير ناس كل ونهاية أسبوع مريحة
5: في 60 دقيقة. Vous écoutez Dion FM.

0: ديوان اف ام. باش تعرفوا اكثر تفاصيل على اخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك اي شان يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم.
2: ديوان اف ام فلاش نيوز.
3: موجز التاسعة مساء. ديوان اف ام عسلامة. الأستاذ في علم الفيروسات الدكتور محجوب العونية يؤكد أن فيروس هانتا ليس فيروسا جديدا بل هو فيروس معروف لدى الأوساط العلمية منذ اكتشافه سنة 1950 مستبعدا إمكانية تحوله إلى جائحة عالمية مشابهة لفيروس كوفيد 19 نظرا لاختلاف طرق العدوى والانتشار بين الفيروسين. وأوضح العوني في تصريح لبرنامج في 60 دقيقة على ديوان فام أوضح أن فيروس هانتا يعيش أساسا لدى القوارض مثل الفئران والجرذان التي تحمل الفيروس وتنقله دون أن تظهر عليها أعراض المرض. وشدد المختص على وجود فروقات جوهرية بين فيروس هانتا وكورونا أبرزها أن فيروس كورونا ينتقل بسرعة من شخص إلى آخر عبر الجهاز التنفسي في حين تبقى حالات انتقال هانتا بين البشر نادرة جدا ومحدودة. وزير التجهيز والإسكان صلاح الزواري يؤكد ضرورة مزيد دعم منظومة إنتاج المواد المقطعية وضمان استمرارية التزويد بالكميات المطلوبة في الآجال المحددة باعتبار أن المشاريع الطرقية تشهد نسق إنجاز متقدما بمختلف جهات الجمهورية إلى جانب أن الوزارة مقبلة على إنجاز عدد هام من المشاريع الاستراتيجية الكبرى إلى موفى سنة 2026 وبداية سنة 2027. ويأتي هذا التأكيد خلال زيارة ميدانية أداها الوزير إلى عدد من المقاطع بولايات نابل وبنعروس وزغوان المختصة في إنتاج الحصى صالح للاستعمال في مشاريع الطرقات. ودعا خلالها مستغلي المقاطع إلى مزيد مضاعفة الجهود لتأمين حاجيات المشاريع الوطنية من المواد الأولية مع الحرص على تحسين جودة المنتوج. عائدات العمل المتراكمة ناهزت 2.9 مليار دينار خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2026 مسجلة زيادة بنسبة 5.2% مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2025 وذلك وفق المؤشرات النقدية والمالية التي نشرها البنك المركزي التونسي. كما زادت العائدات السياحية بنسبة 4% وتحولت قيمتها إلى 2 مليار دينار نهاية أفريل المنقضي. وتطورت الموجودات الصافية من العملة الصعبة بنسبة 10% لتتجاوز 25 مليار دينار أي ما يعادل 103 يوم توريد إلى غاية يوم 7 مايو الجاري. الاتفاق على رفع الإشكاليات المتعلقة بمشروع تثمين النفايات وتحويلها إلى طاقة بسوق الجملة ببير القصعة والتنسيق بين الشركة التونسية لأسواق الجملة ببير القصعة ومركز تونس الدولي لتكنولوجيا البيئة للمساندة الفنية وإعداد خطة عمل. وتأتي هذه القرارات خلال زيارة ميدانية أداها اليوم وزير البيئة حبيب عبيد. ويعد هذا المشروع النموذجي الأول من نوعه الذي تم تركيزه من أجل معالجة 50 طنا يوميا من نفايات الخضر والغلال والأسماك نصفها يتم إنتاجه من فضاءات سوق الجملة ببير القصعة والنصف الثاني سيتم تجميعه من النفايات العضوية المماثلة للمطاعم الجامعية وأسواق التفصيل والأسواق الأسبوعية قصد تثمينها وتحويلها إلى طاقة كهربائية. في الأخبار العالمية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن وقفا لإطلاق النار لمدة 3 أيام بين أوكرانيا وروسيا ابتداء من يوم الغد مؤكدا أن هذه الهدنة سيتم خلالها تبادل 1000 أسير من الجانبين. كما أبدى تفاؤلا من أجل الوصول إلى اتفاق يضع حدا لهذه الحرب. نهاية الموجز الإخباري قدمه لكم حمدي السويسي في أمان الله.
1: ديوان فم هي الموجة اللي توتيك ملا زيت في الصوت وخليك توجور على ليكوت في تونس الكبرى على الفريكونس 93.5 في نابل على 106 وفي اللوتوروت حمامات سوسة على 107.3 وفي جابس على 99.1 وبيان سور في صفاقس على 91.2 وين ما تكونوا ديوان فم تكون معاكم. ديوان فم صوتكم.

0: ميلت كلوب
1: كل ليلة اثنين للجمعة معايا أنا محمد القرقني أقوى لي دي جي ولي باند أبان الموسيقى والكاش هذا الكل وأكثر من التسعة حتى للنص الليل على ديوان اف ام
2: ديوان اف ام
1: ديوان اف ام
2: صوتكم
3: C'est 9h, c'est 9h, vous écoutez
2: Night Club.
3: Hey, salut, salut, vous êtes les bienvenus, marhaba bikom, Night Club, tout de suite.
2: Night Club.
1: Night Club,
2: l'émission référence de la musique, les dédicaces, musique albina, will cash.
3: بونسوار بونسوار مرحبا بكم على سلامتكم الناس الكل وين ما كنتوا تسمعوا فينا على ديوان اف ام شكرا لكم على اختيار الفريكونس نتاعنا على 91.2 على 93.5 في تونس الكبرى ولا زاد على www.diwanfm.net مرحبا بكل المستمعين وين ما كنتوا هذه نايت كلوب كيما كل ليله لو رونديفو اللي يكون معاكم من الاثنين للجمعه من 9 حتى للنص الليل نسلم عليكم الناس الكل نتمنى لكم ان شاء الله سهريه ممتعه وين ما كنتوا نقول لكم خليوا المزيكا علينا داير بلاي ليست مخدومه سبيسيالمون ليكم انتوما السلام عليك سيد المخرج حسام الحلواني هيفا في الاعداد ليكيب الكل اللي هنا معاكم هذا محمد قرقني من وراء الميكرو كيما العاده البدايه نتاعنا تكون تو سويت مع رود تريب
1: الموسيقى اللي توانسك في ثنيتك تسمعها في رود تريب
3: في رود تريب بعد شويه باش نسمعوا لوز ديريو في ماكارينا

حاتم عمور مرتضى الفتيتي ملحم زين كازو هذه الكلهم بعد شوية متوسط مش خليكم مع ريد نيكس كوتنيت جو هذه الموسيقى متانا قلكم بونيكوت انتم ما تسمعوا في نايت كلوب.

0: ميلت كلوب
1: كل ليله من الاثنين للجمعه معايا انا محمد القرقني اقوى لي دي جي ولي باند ابان الموسيقى والكاش هذا الكل واكثر من تسعة حتى للنص الليل على ديوان اف ام
2: ديوان اف ام
1: ديوان اف ام
2: صوتكم.
3: مرحبا بكم من جديد في نايت كلوب. نسلم عليكم الناس الكل متواصلين معكم بتبيع حتى للنص الليل. ان شاء الله تكونوا عاملين بون كيف معنا بالموزيكا داير ديريكت مو باش نمشيو للريتم اخر كومبليتمون. باش نرجع بكم توا شويه اغاني عرفتوها في التيك توك, يمكن عرفتوها في اليوتيوب, عرفتوها هكا في لي ريزو سوسيو. نحكي لكم على اغاني تعملوا 100% بالاي اي. دونك ديريكت مو نمشيو للجوك بوكس.
1: جوك بوكس
3: في جوك بوكس مش اسمه من بعد شوية هات ايدك يا ولا. موسيقى كانت نشحت برش على التيك توك كيف كيف زادها يليل يليل من عند ديجي لاب. مش اسمه زادها لاموني اللي غاروا مني مي اوترومون كيف كيف زادها ديما نعود اذكركم بلي هاي فما موسيقى نشحة برشة برشة ناس كل تلوج عليها في العالم الكل العربي. انتوكا نحكيو على حسين ثابت ديجي ميكاسا اللي خرج غنية اسمها سويد الغيم. موسيقى حلوة تو تسمعها ديجا تتذكروها سيغمون عرضتكم في الـ في الـ في التيك توك. ما زاد التسويق باش خليكم مع موسيقى الحق تجربه هكا عملت قلت خلينا نجرب بين اللي هاي خلينا نجرب حطينا شوف البرودكسيون كتب شويه كلمات عطيته كذا اخويا عطاني موسيقى حلوه ان شاء الله انا عجبتني ان شاء الله انتم زاد تعجبكم. السما نحبك يا مدلل ما نعرفش عليه سميتها كيكه اما خاطر جيت تونس دونك ان شاء الله تنال عجبكم تسمعوها تسويق

0: ديوان اف ام عسلامة
1: عسلامة ديوان اف ام. انا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
2: احلى جوكم نحبكم برشا ديوان اف ام.
0: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب.
3: ديوان اف ام نحب نوصل النداء
4: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
0: مالا كابتن موزة صفاقس
5: على 91.2
0: تونس
5: 93.5
0: نابل والوطن القبلي
5: على 106
0: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على diwanafm.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب diwanafm. ديوان اف ام ما يفوتك شيء. تبع الأخبار المحلية الاقتصادية السياسية الرياضية العالمية وحتى أحوال الطقس. مراسلين يواكبوا الأكتواليتي لحظة بلحظة. الأخبار على ديوان اف ام من مصدر بكل دقة ومصداقية على رأس كل ساعة. لأكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanafm.net. ديوان اف ام صوتكم.
5: ديوان اف ام هي الموجة اللي توتيك. مالا زيد في الصوت وخليك توجور عليكوت في تونس الكبرى على الفريكونس 93.5 في نابل على 106 وفي اللوتوروت حمامات سوسة على 107.3 وفي جابس على 99.1 وبيان سور في سفاقس على 91.2 وين ما تكونوا ديوان اف ام تكون معاكم. ديوان اف ام صوتكم.
0: ديوان اف ام فلاش نيوز
6: موجز العاشرة مساء. ديوان اف ام عسلامة. وزارة التربية تعلن إطلاق مبادرة وطنية لإثراء المنصة الرقمية التعليمية المزمع. إطلاقها ضمن المشروع الوطني لرقمنة الوسائل التعليمية داعية الفاعلين التربويين إلى المساهمة في إثراء هذه المنصة. ووجهت الوزارة دعوة مفتوحة إلى كل المتفقدين والمساعدين البيداغوجيين ومدرسي المرحلة الابتدائية الذين نجحوا في تطوير محامل رقمية مبتكرة أو وسائل تعليمية حديثة ليكونوا جزءا من هذا المشروع الرقمي الجديد، موضحة أن هذه المبادرة تهدف إلى تجميع أجود الإنتاجات التربوية الوطنية وتعميم الفائدة منها بما يخدم مصلحة التلميذ والمعلم على حد سواء، متوقعة أن تشكل هذه المساهمات النواة الأساسية لمحتوى تعليمي رقمي تونسي تفاعلي ومتاح للجميع. الجامعة التونسية للنسيج والملابس تفيد بأن المؤسسات التابعة للقطاع التي قامت بالفعل بتطبيق الزيادات في الأجور المنصوص عليها ضمن الاتفاقيات القطاعية المبرمة في جانفي 2024 ليست مطالبة بمنح زيادة جديدة في الأجور بمقتضى الأمر الحكومي الذي نشر مؤخرا بالرائد الرسمي. وفاة تلميذ بعد إصابته بأزمة قلبية أثناء مقابلة رياضية بين تلاميذ أحد المدارس الإعدادية بولاية نابل، وفق ما أفاد به كاتب عام نقابة التعليم الثانوي بسليمان فيصل الحجرية، والذي أوضح في تصريح لمراسلة ديوان اف ام بالجهة أنه رغم محاولات إسعاف التلميذ إلا أنه فارق الحياة بعد نقله إلى المستشفى المحلي بالجهة.
7: الحافة اللي صارت اليوم ما بين نص نهار وماذي ساعتين، ثم نشاط رياضي يقوموا به مع أساتذة التربية المدنية براتيكمون كل عام، هي دورة كيكب تورنوا داخل المؤسسة التربوية، قاموا بالإجراءات الإدارية كان اخذوا الترخيص نتاعها من عند السلطات المعنية ومن عند مندوبية الشباب والرياضة ومن عند مندوبية التربية باش يكون النهائي في الملعب البلدي بجهة سليمان. القسم اللي فيه الوليد مازال كيف بدأت معناتها الماتش متاحم وتوفى معناتها طاح داخل يعني عيط وصحابه الكل مشى ولا سيد مشى المدير المؤسسة مشى الأمنيين الموجودين في أمريكا طلبوا الأمبيلانس قاموا بالإجراءات متاحم لكن فارق الحياة في المستشفى بجهة سليمان.
6: فاة في الأخبار العالمية، توصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في مدينة الزاوية الليبية عقب اتصالات مع طرفي الاشتباكات وتدخل قيادات عسكرية من المنطقة لاحتواء التصعيد الأمني الذي شهدته المدينة. وزارة الخارجية الأمريكية تؤكد أن واشنطن ستعمل على تسهيل محادثات مكثفة على مدى يومين بين حكومتي الكيان المحتل ولبنان في الرابع عشر والخامس عشر من مايو الجارية. وأشارت الوزارة إلى أن الوفدان سينطلقان في مناقشات تفصيلية تهدف إلى الدفع قدما باتفاق شامل للسلام والأمن يعالج بشكل جوهري الشواغل الأساسية لكلا الطرفين. نهاية الموجز الإخباري قدمه لكم حمدي السويسي. المشوار متواصل مع محمد أمين خنوش في الفلاش سبور. في أمان الله.

0: راديو ان اف ام فلاش سبور.
1: مساء الخير، اهلا بكم. البدايه مع الرابطه المحترفه الاولى لكره القدم، اليوم تلعب الدفعه الاولى من الجوله رقم 29. اولمبي البيجي يحافظ على المرتبه 13 بعد الفوز من فريق الشباب الرياضيه ابو العمران هدفين مقابل هدف. الاولمبي البيجي 30 نقطه، متقدم نقطه على فريق الشباب الرياضيه القروانيه اللي فاز ضد فريق الاتحاد المنستيري هدف مقابل صفر. هدف كان سجله بنغالي سيف دقيقه 98 عن طريق ضربه جزاء. 30 نقطه للجي اس كا، وفوز الاولمبيك يخلي فريق مستقبل السليماني غادر رسميا الرابطه المحترفه الاولى نحو الرابطه المحترفه الثانيه قبل جوله من ختام البطوله. مع الرابطة المحترفة الأولى غدوة الموعد مع دفعة جديدة من مقابل الجولة رقم 29 بداية من الساعة الرابعة. نجم الساحلي يستضيف الاسيابي، مستقبل مرسى يواجه نادي الصفاقسي، والترجي الجليسي يستضيف فريق نجم المتلوي. نجم الرياضي الساحلي عقد اليوم جلسته العامة العادية الخاصة بموسم 2024-2025 وسط حضور محتشم وغياب تام للمسؤولين السابقين وحتى ايضا للملاعبيه السابقين. رسميا تمت المصادقه على التقرير المالي والادبي مع تسجيل فائض بقيمه 400,000 دينار خلال موسم 2024-2025. ذكروا انه رئيس الفريق فؤاد قاسم كان دعا جلسه عامه انتخابيه يوم 13 مايو بعد نهايه الموسم الرياضي. خالد بن يحيى يقود فريق مولودية الجزائر الفوز بلقب الدوري الجزائري للمرة العاشرة في تاريخه والثالثة على التوالي للفريق الجزائري، وهذا يعتبر ثالث لقب لخالد بن يحيى مع المولودية بعد فوزه الموسم الفرد بلقب البطولة وكذلك كأس السوبر. رسميا على الساعة 10 ليلا وصول طاقم تحكيم مباراة الديربي من النمسا إلى تونس، حكم ساحة كريستيان بيترو، حكم مساعد أول ماكسيميليان فايس، حكم مساعد ثاني ميشيل أوبري زيبرغار، حكم رئيسي في الفال هارلاند ليشنا، وحكم مساعد في الفال رولاند براندنر. نذكر مباراة الديربي باش تكون نهار الأحد بين الترجي والنادي الإفريقي بداية من الساعة 4. في كرة اليد، الترجي الرياضي التونسي ترشح للدور نصف النهائي لمسابقة كأس تونس بعد فوزه اليوم العشية ضد فريق النجم الساحلي في قاعة الزاوية 28-19. غدوة الموعد مع بقية مقابلات الدور الربع النهائي بداية من الساعة 4، الملعب التونسي يستضيف نادي ساقيت الزيت، جامعة الحمامات في مواجهة فريق سبورتينغ المكنين، وبعث ابن خيار يواجه النادي الإفريقي. الكرة الطائرة، النجم الساحلي ترشح اليوم للدور النهائي لمسابقة كأس تونس بعد فوز ضد فريق مولودية بوسالم 3-0 25-16 ثم 25-23 ثم 25-23. غدوة السبت بداية من الساعة 4 الموعد مع الدور نصف النهائي الثاني بين الترجي والنادي الصفاقسي في قاعة الزواوي. أكثر تفاصيل وأخبار كالعادة زوروا موقعنا ديوان اف ام بونت. نخليكم مع برنامج نايت كلوب.
2: هنا في تونس الكبرى على 90.5.

0: نايت كلوب
1: كل يوم الاثنين للجمعة معايا أنا محمد القرقني أقوى لي دي جي ولي باند أبان الموسيقى والكاش هذا الكل وأكثر من التسعة حتى للنص الليل على ديوان FM
2: ديوان FM
1: ديوان FM
2: صوتكم.
3: مرحبا بكم من جديد في نايت كلوب. نسلم عليكم الناس الكل ومتواصلين معاكم حتى للنص الليل. هذه ديجا ساعتنا الثانية توا 10:16 ديراكتومون الرونديفو متاعنا يكون مع الأغاني القديمة في أولديز.
4: أولديز
3: في أولديز ما زلنا نحكيه على البيل بورد متاع 1999 وأحسن الأغاني اللي كانوا في العام ذاك. دونك نحكيه على المرتبة 72, نحكيه على كيس الموسيقى اللي قاعدين نسمع فيها توا, غنية رنبي رومانتيك برشا وتحمل الحلم الحب الكامل. ولا Happily Ever After الغنية هذه خرجت عام 99 وكانت من التراك اللي تبرز الستيل الهادي والسموث متاع كيس. صوت فيه دفاع وفيه إحساس يوصل بكل سهولة. العنوان وحده يعطيك الفكرة, يعطي النهاية السعيدة اللي نشوفوها في القصص والأفلام. أما لهنا تتحول لإحساس حقيقي بين زوز عباد يحبوا بعضهم. اللحن سلو سوفت في بيانو في جروف متاع R&B خفيف يخلي الجو رومانتيك برشا. الكلمات تحكي على واحد مستعد انه يعطي الحب الكل ويحلم بعلاقه تدوم وتكون مستقره وسعيده. سوت كيس في فيه كلام كبير ما فيش استعراض, وهذا اللي يخلي الغنيه زادة صادقه وتتسمع فينالمون مريحه في السمع. التراك ولا من الاغاني اللي ترتبط بالعريس واللحظات الرومانسيه, خاطر الاحساس نتاعو كان كلين وبسيط برشا, الانرجي حلوه برشا في الموسيقى. هذيك علاش نلقاوه في المرتبه 72.

المرتبة 71 نلقاو غنية ار ان بي فيها ثقة فيها ستيل وميساج واضح من اول لي سكوند. نلقاو شانتيز جوت امان بصوت شانتي مور. التراك هذا اللي خرج في عام 99 وكان اكبر هيت في الكارير نتاع شانتي مور خاصة في عالم الار ان بي. من اول بيت تحس بالجروف نتاع الموسيقى, ايقاع نتاع باز, نحكيو على فايب نتاع انثى وفيها كونفيونس زاد الموسيقى. الغنية تحكي على مرأة مرتاحة في علاقتها واضحة للناس الكل, تقول شانتيز جوت امان يعني قلبها سي بون ريزيرفي لشكون وما فما حتى حاجه تنجم تفرعس الحاجه هذيا. الكلمات خفيفه زاد فيها ثقه في النفس, ما فيهاش برشا دراما وهكا والجو هذاك, لا بالعكس فما راحه, فما شخص سعيد كمان قاعد يغني في الغنيه هذيا. صوت تشانتي مور لهنا انيق برشا, تتحكم في الاحساس بطريقه كلاس, تخلي التراك تشيل وهكا وسهل انه يتسمع. الغنيه نجحت برشا في الشخص خاصه في الشارت نتاع الرامبي, كانت باغمي لي تيتر الاولين في الشارت نتاع الرامبي ونلقاوها الليله في المرتبه 71.

في المرتبة 70 نلقاو موسيقى من عند سارة ماكلاشلن I Will Remember You. الموسيقى ذي خرجت في أواخر التسعينات ولت بسرعة من أكثر الأغاني المرتبطة بالوداع وبالذكريات والحنين. من أول بيانوس والتسارة الهادي تحس وكأنه الوقت يبطأ في المشي وكل كلمة تبدأ تدخل مباشرة للإحساس. الفكرة بسيطة برشة أما مؤثرة، مهما يبعدوا الناس ومهما تتبدل الحياة الذكريات لازم تبقى. I Will Remember You جملة قصيرة ما فيها حب، فيها فقدان، فيها gratitude وحتى شوية زادة وشيعة. صوت سارة معروف بالحزن الكلاس كمان، مش هيك الحزن متاع الدمار، عرفت؟ ليلي حزن كلاس محلي. هوني بالذات تعطي بيرفورمانس مليانة صدق كأنها تحكي أكثر من اللي تغني. اللحن مينيمال، ما فيش برشة ديزانسكري، ما فيش برشة جوج، ما وهذا اللي يخلي التركيز الكل على الإحساس والكلمات اللي موجودة. الغنية واللي تستعمل برشة في لحظات التكريم وحتى ذكريات الشخصية. الطاقة متاعها كالمة حلوة برشة، وكما قلت تستعمل برشة في لحظات التكريم وحتى ذكريات اللي تكون هكا بين اشخاص، كي تتحط على فيديو، تتحط على حاجه هكا فيها تصاور اللي ترجعك لسوفينير قدم برشا.

في المرتبة 69 نلقاو غنية رومانتيك زاد اللي لابارامون البلاي ليست الكلها كيك في الترتيب. غنية اسمها Because of You تاع 98 degrees. الغنية خرجت عام 98 وفي فترة كنت فيها فرق الفرق سمحوني متاع البوي بانز وغيره مسيطر على لي راديو. اما 98 ديجريز كان عندهم ستيل مختلف شويه اقرب للار ان بي, فما احساس اكثر وفما هارموني موجوده داير. عندهم دو تيتر توا في ال 69 وفي 68 هما اللي موجودين في الترتيب. من اول ما تسمع لحن تدخل ديريكتومون في الجو نتاع الحب والرومانسيه. الكلمه تحكي على شخص حياتك تبدلت بفضله, عرفت شنو هذاك اللي يقول لك انا حياتي تبدلت في بفضل الشخص. حب يخليك تحس بروحك افضل اسعد وحتى اقوى. يمكن الاصوات في الغنيه متناغمه برشا بطريقه ذكيه, وكل واحد من اعضاء الفرقه يعطي التوش نتاعو من غير ما يضيع الاحساس العام. التراك نجح عالميا ولا من اشهر الاغاني الرومانسيه نتاع الفرقه, خاصه في السلو دانسز والاعراس اللي كانت موجوده عام 99.

في المرتبة 68 القهوة مزيدة هما بيدهم نفس الباند 98 degrees. الموسيقى اسمها عادو, واحدة من أكثر زادة الأغاني الرومانسية في أواخر التسعينات. الغنية خرجت عام 99 ومن أول ما هبطت ولت مرتبطة بالحب الخطوبة والأعراس, خاطر الإحساس اللي فيها صادق برشا. اللحن سوفت, فما جيتار, فما دي سوينجز خفيف, وكل التركيز على الأغموني الفوكال متاع الفرقة. الكلمة تحكي على عرفت شنو شعور حقيقي, حاجة هكي دون سو سونس, يعني مش كان نحبك ولا مش كان نحبك, أما نقدرك ونحافظ عليك زادا. الجميل في الغناء أنها بسيطة, ما فيهاش تعقيد وما فيهاش برشا دراما, فما حب واضح وفما حاجة خلت الناس تتعلقت بها بسهولة. أصوات 98 degrees تعطي فايب رومانتيك, الكورس يتكبت في البال مع الموسيقى اللي موجودة, مع الأمبيونس اللي محطوطة كاملة, مع الكليب ميم اللي كان في الوقت هذيك. دونك موسيقى نجحت برشا وخلت parmi les chansons qui étaient une des plus anciennes et les موجودة عام 99.

في المرتبة 67 نلقاو موسيقى كونتري مغنية متاع حب إيكونيك I don't want to miss a thing بصوت مارك تشيزنات برشا ناس يعرف الغنية ذي بصوت أيرون سميث أما مارك لهنا عملها بطابع كونتري هادي كانت روك فينالمون مليانة برشا حساس نجح حتى أنه يخليها تضرب بقوة في الإشارس متاع الكونتري اللحن لهنا أكثر تفاب وأبسط زادة نحكيو على جيتار كونتري إيقاع سلو صوت مارك اللي يعطي إحساس متاع الراجل الهادي اللي يحكي من كل قلبه الكلمات الرومانسية برشا واحد يحب يعيش كل لحظة مع الشخص اللي يحبه حتى وهو راقد ما يحبش يضيع حتى ثانية في وجوده مع النسخة هذه فيها

انتيميتي كبيرة برشا أكثر من نسخة متاع الروك، كأنها كونفرساسيون خاصة بين زوز عباد يحبوا بعضهم. الغنية وصلت للمركز الأول في الشارتس متاع الكاونتري، وثبتت قدرة مارك تشازنات أنه يعطي روح مختلفة لأي تراك ينجم يغنيها.

في المرتبة 66 القاو درويل وموسيقى اسمها These are the times فوالا اليوم مع غنية ار ام بي موسيقى خرجت عام 99 زيادة وفي فترة كان فيها درويل من أقوى مجموعات الار ام بي خاصة بصوت سيسكو اللي يعطي قوة وإحساس مختلف برشا في أول اللحن تدخل في مود رومانتيك هادي سامحوني موسيقى بيانو بيت سلو هارموني متاع الفرقة اللي يجي سموث بطريقة تخليك تغرق في الجو. الكلمة تحكي على اللحظات الصغيرة في العلاقة اللحظات اللي يمكن وقتها تبين عادية أما من بعد تولي أغلى الذكريات يعني اللحظات اللي نسمعوا فيها قصة حب حقيقية. موسيقى نجحت برشا كانت فغمي لشانسون الناجحين في عام 99 وذلك علاش موجودة ليلة معنا في الشارت.

اولديز. اولديز بالنسبه للي لو فات ديريكتومون باش نمشيو مع الموسيقى العربيه، نمشيو ديريكتومون لساعات سلطنه.

0: في ساعة سلطنة.
1: اسمع، بديت تسخن برجولية، بديت هكا متخيل هكا الطقس توا بتاع ركشة، ولو انه هي باردة شوية ليلة منا نكون حقاني باردة شوية ليلة، ما بديت تسخن في الايام هكا معناها، بديت الطقس متاع عرفتك اللي ركشة في البالكون صحيح غلى، تسمع في موسيقى كيما هكا بالراديو ولا حتى باليوتيوب ولا وين ما تحب انت، انتو كان ان شاء الله اقول ديما تسمعونا في الراديو، مي الفايدة انكم عاملين بون كيف موسيقى كيما هكا بتاع قنقينة بتاع دندينة ذو خافت شوية ركشة، تتفرج في الشارع تتفرج في نجوم ما نعرفش عليك، تبدا سارح تخمم في مشاكلك تخمم في دينتك، اما ومام طو انت عامل هكا بون كيف مع الموزيك، لطف عليكم المشاكل، اما تبدا تخمم في حاجات يمكن غدوه اش مش تعمل كذا، وانت شيخ عسيل كعيبه عوينه كعيبه عنب كيما يعمل حسام حسيل قاعد يترشى في القهوه، انا نقول لكم عملوا بون كيف، اذا كنتم زاده في ثنيه ديما نقول لكم سيسر روحكم ان شاء الله طريق سلامه، ربي يوصلكم سالمين وين ما كنتوا تسمعوا فينا، ورده العيون السود هذه الموزيك اللي اخترتها لكم لليله، احنا راجعين معكم في ساعتنا الثالثه بعد شويه في نايت كلوب.

0: راديو أنا فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة وبعد صفاقس جابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم اليوم ديوانا فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2 عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت على ديوانا فهم احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر ديوانا فهم صوتكم
1: ديوانا فهم فلاش نيوز
2: موجز الأخبار ديوانا فهم عسلامة. رئيس لجنة الفلاحة والأمن الغذائي بمجلس نواب الشعب حسن الجربوعي يستنكر ما وصفه بفشل الجهات المعنية في تنفيذ تعهداتها السابقة المتعلقة بتوفير 30,000 أضحية وكميات من اللحوم المبردة بهدف تعديل السوق والأسعار، داعيا إلى فتح تحقيق عاجل ومباشر للكشف عن أسباب عدم توريد الأضاحي لتعديل الكلفة والأسعار. كما أشار حسن الجربوعي خلال استضافته في برنامج في 60 دقيقة إلى ضرورة الاستئناس بالتجربة المعتمدة في الجزائر القائمة على استيراد اللحوم بإشراف مباشر من الدولة لضمان أسعار مقبولة للمواطنين، داعيا إلى ضرورة تعقب شبكات الوسطاء خاصة بالأسواق الأسبوعية الذين انخرطوا في عمليات تحيل قصد الترفيع في أسعار الأضاحي بمختلف ولايات الجمهورية. إدارة التراتيب ببلدية صفاقس قررت اليوم إغلاق محل مفتوح للعموم بشارع مجيد بوليلا إثر ثبوت استقباله وإيوائه قصرا في مخالفة صريحة للقوانين المنظمة. وأوضحت بلدية صفاقس أن عملية الغلق تمت بالتنسيق المباشر مع الوحدات الأمنية وأن هذا الإجراء يأتي تنفيذا لمقتضيات مجلة حماية الطفل والفصل الرابع من كراس الشروط الخاص باستغلال المقاهي من الصنف الأول الذي ينص على منع قبول القصر دون 16 عاما بالمقاهي ما لم يكونوا مصحوبين بالمسؤول قانونا عنهم. انطلاق أولى رحلات الحجيج نحو البقاع المقدسة من مطار المنستير لحبيب بورقيبة الدولي على متنها 266 حاجا وحاجة، كما تم برمجة عدة رحلات أخرى خلال شهري ماي وجوان ذهابا وإيابا بين مطار المنستير والبقاع المقدسة. في الأخبار العالمية، وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي يؤكد خلال اتصال هاتفي مع نظيره التركي أكد أن التحركات الأمريكية الأخيرة في منطقة الخليج إلى جانب الانتهاكات المتعددة لاتفاق وقف إطلاق النار من قبل القوات الأمريكية زادت من الشكوك حول جدية واشنطن في اتباع المسار الدبلوماسي وعمقت انعدام الثقة. منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة الفاو تعلن ارتفاع أسعار الغذاء العالمية خلال شهر أفريل الماضي إلى أعلى مستوياتها منذ أكثر من 3 سنوات، مدفوعة بشكل رئيسي بزيادة أسعار الزيوت النباتية في ظل تداعيات الصراع في الشرق الأوسط والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز. نهاية الموجز الإخباري قدمه لكم حمدي السويسي في أمان الله.
3: Suivez le rythme au tab radio numéro 1 في الموسيقى في تونس.
4: ديوان ديوان ديوان
3: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
4: 91.2 99.1
3: في الصغيرة وجابس.
5: Toujours numéro 1 sur
6: Lille. 11h sur Diwan FM, Mazel Tsuya Musica fi Night Club.
7: L'émission référence de la musique.
8: Zone VIP.
5: هي فلة في وسط بستان الفل، هي نجمة نجحت باش تفك بلاصتها ما بين الكل، وفرضت روحها في فترة من الفترات وولت نجمة النجمات وغنت تشكرات. هي فلة الجزائرية واسمها بالكامل فلة عبابسة. تولدت فلة نهار 23 أفريل من عام 1961، وهي جزائرية الأصل أما تولدت في فرنسا وتحديدا في باريس. من صغرتها كانت مغرومة بالفن، غرام مش جديد عليها، ورثته من عائلتها تحديدا من بوها الفنان عبد الحميد عبابسة اللي كان مبدع في أداء الأغنية الصحراوية الجزائرية. وأختها زيدا هي نعيمة عبابسة اللي كانت فنانة وتتقن غناء نوعية العاصمة الجزائري.

هلأ على الصعيد الشخصي، عرست وهي صغيرة برشا، عرست وهي في عمر 16 سنة كهو، وخذت راجل جزائري وجابت بنية سموها سعيدة، وعاشوا مع بعضهم في المملكة المتحدة. لكن حياتهم الزوجية ما كانتش سعيدة، رغم أنه فلا بدأت تشهر وبدأت تغني في الإذاعات البريطانية، لكن زواجها المبكر خليه يفشل وانتهى بالانفصال. من بعد رجعت فلا للجزائر وشاركت بوها في الفرقة متاعه، والبداية متاعها كانت مع غنيتها نتحدث معك يا

الجزائرية قعدت تغني مع أبوها وفي نفس الوقت عملت أغانيها الخاصة بها وعاودة تحيتها مع لاعب منتخب الزمالك المصري السابق جمال عبد الحميد. وبعده هو زادت ارتبطت برجل أعمال كويتي ووقتها بعدت على الفن بطلب منه هو اللي شرط عليها أنها تبعد على الفن نهائيا، لكن فلا ما نجمتش تلتزم بكلامه رغم أنها وافقت عليه قبل الارتباط الرسمي. هذك علاش زواجها الثالث هذا زاد فشل. فشل زواجها الأخير خليها تقرر تخدم على اسمها الفني أكثر وأكثر، بما أنها اختارت الفن على حساب الاستقرار. وبالفعل عودتها الفنية كسرت الدنيا حرفيا، وين عملت ألبومها تشكرات أفندم عام 2003، ألبوم تعقدت فيه مع روتانا اللي كانت قبلة الفن والمحرك الأساسي والصانع الحقيقي لنجاحات أكبر الفنانين والنجوم خاصة في بداية الألفينات. غنية تشكرات أفندم كانت بطاقة عبور فنية لفلا عبيبسة وإلا فلا الجزائرية، بطاقة عبور القلب الجمهور العربي.

الجزائرية عاشت برشا مشاكل في حياتها، وأكثر قضية تعرفت هي حكاية منحة من دخول مصر، وقعدت ممنوعة من دخول التراب المصري حتى لين جت ثورة مصر 2011. وقتها حاولت ترجع تدخل المصر، لكن حتى بعد الثورة محاولتها الكل بقت بالفشل، وقعد اسمها مع اسم المحظورين من دخول البلاد. وفما كلام على أنه السبب هو قضية أخلاقية، وفما كلام آخر يقول أنه سبب سياسي بحت. بخلاف هكا، فلا زيدا عندها مشاكل مع فنانات أخرين في الساحة الفنية كيف ما لطيفة وأصالة، مشاكل انتهت بالصلح بعد

طلع على طيلة مسيرتها الفنية، صحيح أثارت الجدل أكثر من مرة، أما زيدة نجحت باش تعمل برشا أغاني متميزين ومحبوبين كيف ما بستان الفل، أنت حبيبي.

كلها تعرفت زيدة بطلتها المتميزة وبأنها حافظت على جمالها حتى وهي جدة، ووصلت مسيرتها الفنية حتى لينجي مارس من عام 2018. وقتها قررت الاعتزال في بث مباشر على قناة النهار الجزائرية، والمفارقة أنها في نفس العام اللي قررت فيه الاعتزال تحصلت على جائزة سعاد محمد للدورة الثانية المهرجان قديم وجديد، واللي نظمه مكتب الأمم المتحدة للفنون المنظمة الشرق الأوسط وإفريقيا. قرار فل الاعتزال جاء بعد مسيرة فيها الأب والداون، وين برشا من جمهورها ومن نقاط زادة يعتبروا أنه فل الجزائرية ما استغلتش طاقتها الصوتية كيف ما يلزم، خاصة أنها كانت عندها قدرة على أداء الأغاني الطربية لأكبر نجوم الزمن الجميل. وكالعادة فل الجزائرية عودت تراجعت على قرار الاعتزال بعد مدة قصيرة من أعلانها للخبر، لكن في الأخير ورغم كل شيء فل الجزائرية نجحت باش تكون فل في بستان الفل، وواحدة من الفنانات اللي صنعوا برشا نجاحات وخلت اسمها ما يتنساش.

0: راديو ان اف ام ما يفوتك شيء. تبع الاخبار المحليه الاقتصاديه السياسيه الرياضيه العالميه وحتى احوال الطقس. مراسلين يواكبوا الاكتواليتي لحظه بلحظه. الاخبار على ديوان اف ام من مصدر كل دقه ومصداقيه على راس كل ساعه. لاكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان اف ام صوتكم. ديوان اف ام فلاش نيوز.
1: موجز منتصف الليل. ديوان اف ام عسلامة. وزير الصحة مصطفى الفرجاني يؤكد أن البحث السريري لم يعد نشاطا أكاديميا فقط، بل أصبح أداة عملية لتحسين العلاج وتسريع الابتكار ودعم الصناعة الدوائية وجعل القرار الصحي مبنيا على الدليل والمعطيات. وشدد وزير الصحة خلال افتتاحه اليوم العلمي المنظم بمناسبة اليوم العالمي للبحث السريري، شدد على أن تونس تملك الكفاءات الطبية والبحثية وقادرة على جعل البحث السريري ركيزة للسيادة الصحية من خلال تطوير الإطار التنظيمي ورقمنة المسارات وحماية المعطيات الصحية وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وزارة التربية تعلن إطلاق مبادرة وطنية لإثراء المنصة الرقمية التعليمية المزمع إطلاقها ضمن المشروع الوطني لرقمنة الوسائل التعليمية، داعية الفاعلين التربويين إلى المساهمة في إثراء هذه المنصة. ووجهت الوزارة دعوة مفتوحة إلى كل المتفقدين والمساعدين البيداغوجيين ومدرسي المرحلة الابتدائية الذين نجحوا في تطوير محامل رقمية مبتكرة أو وسائل تعليمية حديثة ليكونوا جزءا من هذا المشروع الرقمي الجديد، موضحة أن هذه المبادرة تهدف إلى تجميع أجود الإنتاجات التربوية الوطنية وتعميم الفائدة منها بما يخدم مصلحة التلميذ والمعلم على حد سواء، متوقعة أن تشكل هذه المساهمات النواة الأساسية لمحتوى تعليمي رقمي تونسي تفاعلي ومتاح للجميع. وزير التجهيز والإسكان أصلح زواري يؤكد ضرورة مزيد دعم منظومة إنتاج المواد المقطعية وضمان استمرارية التزويد بالكميات المطلوبة في الآجال المحددة، باعتبار أن المشاريع الطرقية تشهد نسق إنجاز متقدم بمختلف جهات الجمهورية، إلى جانب أن الوزارة مقبلة على إنجاز عدد هام من المشاريع الاستراتيجية الكبرى إلى موفى سنة 2026 وبداية سنة 2027. ولاية صفاقس تحتضن يوم الثلاثاء القادم اجتماعا وطنيا يهدف إلى تدارس الأوضاع الراهنة لقطاع زيت الزيتون ووضع تصورات عملية لإصلاح المنظومة الفلاحية في ظل التحديات التي يشهدها القطاع على المستويين الإنتاجي والتسويقي، وذلك بمشاركة عدد من الخبراء والمهندسين والفلاحين من مختلف جهات البلاد، وفق ما أفاد به رئيس لجنة الفلاحة حسن الجربوعي، والذي أكد خلال استضافته في برنامج في 60 دقيقة، أكد أن الاجتماع لا يقتصر على تشخيص الإشكاليات التي تم تناولها خلال لقاءات سابقة، بل يسعى بالأساس إلى بلورة حلول عملية تنطلق من الواقع الميداني الذي يعيشه الفلاح التونسي، مشيرا إلى أن دور لجنة الفلاحة يتمثل في ربط الصلة بين العمل التشريعي والتنفيذي ونقل مشاغل الفلاحين إلى مستوى القرار السياسي. في الأخبار العالمية، وزارة الصحة اللبنانية تعلن استشهاد 10 أشخاص جراء ضربات للكيان المحتل في جنوب لبنان، من بينهم طفلان وثلاث نساء، ولم يصدر أي تعليق من الجيش المحتل حول طبيعة الهدف الذي وقع قصفها، إلا أن وزارة الصحة كشفت أن عدد ضحايا عمليات القصف الوحشية تجاوز 2679 شخصا وإصابة حوالي 8000 آخرين. نهاية الموجز الإخباري قدمه لكم حمد السويسي في أمان الله.
0: نهج التريبونال والدريبة على ديوان فام، وهو برنامج وثائقي درامي استقصائي يقدم القضايا اللي شغلت الرأي العام في تونس وفي العالم. جرائم متسلسلة، جرائم منظمة، جرائم عاطفية وسياسية وغيرها، باش تسمعوا وقايع وأحداث توريكم مدى قدرة الإنسان العجيبة في ارتكاب الجنايات بأنواعها، وتدخل بيكم العوالم تجمع ما بين الرعب، الضحك والإثارة بما فيها الظواهر الخارقة للعادة واللي التشويق فيها سيد الموقف. نهج التريبونال والدريبة تسمعوه يوميا من الاثنين للجمعة مع ماضي ساعتين على ديوان فام. مرحبا بمستمعي ديوان فام وين ما كنتم، ونبهوكم أن البرنامج هذا للكبار فقط، وعلى هذاك تجنبوا باش ما يكونوش معاكم الصغار أثناء الاستماع، لأنه في مجريات الأحداث فما ما يفجع ويصدم حتى الكبار. نهج التريبونال والدريبة على ديوان فام. مونتاج وميكساج محمد بوقطايا، نص عماد بن حميدة، تقديم وإخراج محمد السياري. مرحبا بكم في برنامج نهج التريبونال والدريبة، وقضية اليوم فرنسوية لكن بدماء عربية، وصارت في ضواحي باريس السنة، معناها ما زالت جديدة. نهار الاثنين 13 فيفري 2023، عمال متاع بلدية قاعدين يقوموا بتنظيف حديقة ليبيت شومون في الدائرة 19 متاع باريس، ولقاو شكارة متاع فضلات كحلة مربوطة مقرطة بالقدية من فوق ومحتوطة تحت كدسة وراق وأعراف متاع شجر، كانت على حافة طريق أو مسلك يستعملوه برشا ليجيو لك الحديقة يتجولوا يعملوا شوية رياضة، يعني هارولو، وخاصة العدائين. العمل اللي اكتشفها الشكارة البلاستيك بتبيع حلها وتصدم، لأنه لقى فيها دفة وفخاذ متاع عمرها. بالوقت علم عارفه المسؤول على الحظيرة بالاكتشاف هذا، ومن غادي تم إعلام الشرطة اللي جات، وقاموا بغلق الحديقة وقتيا حتى لين يقوموا بمعاينة المكان وتمشيط الحديقة بكلها. في نفس الديكور، يعني الحديقة، المساحة متاعها كانت 25 هكتار، وتم تمشيطهم بداية من نهارتها، ومن غدوة في النهار البوليسية باش يعثروا على أكياس أخرين فيهم أجزاء متاع جثة كانوا مبعثرين في عدة أماكن، وخاصة بجنب سكك حديدية قديمة برشا، لأنه في وقت من الأوقات كان ثم قطار يتعدى من منطقة ليبيت شومون، وهالأكياس هذم كان فيهم ما يفترض أنها بقية الجثة. وفعلا وقت اللي الأمنيين هزوا الأجزاء للمعمل الجنائي، اثبت بالتحليل الجيني أنه هالأجزاء اللي لقاوهم هما تابعين للمرأة اللي لقاوها في الساشي الأولاني، وتم التعرف على هويتها بالبصمات.
2: On en vient à cette autre affaire, cette femme dont le corps a été retrouvé démembré dans le parc parisien des Buttes-Chaumont dans le 19e arrondissement. On vous retrouve sur place, Constance Bostoen, que sait-on ?
0: في مجريات الأحداث، الضحية ظهر اسمها آسيا معتوك، عمرها 46 سنة، مواطنة من أصل جزائري وربة عائلة، عندها ثلاثة صغار. والسؤال بالطبيعة المطروح، شكونوا اللي عمل فيها هالشي هذا؟ يعني قتلها وقام بتقطيع جثتها بكل وحشية ووزع الأجزاء متاعها في راحة من عقله على أرجاء الحديقة. الجريمة هذه واضح أنه الجاني اللي قام بها يعرف إيش يعمل، يعني قاتل متمرس وخطط ونفذ بكل برود الدم. وباش ما نفوتوكمش بالحديث، المحققين عرفوا من خلال الرجوع للملفات متاعهم أنه تم التبليغ على اختفاء آسيا هذه من طرف زوجها، واللي هو كيفها جزائري الأصل، عمره 50 سنة ويعيطوله الأخضر معتوك، ولو أنه الصحافة الفرنسوية كانت تسميه يوسف. المهم أنه الأخضر بدأ من نهار 31 جانفي ينشر في الإعلانات على وسائل التواصل الاجتماعي وأساساً الفيسبوك،
3: حط فيهم تصويرة مرته آسيا ومعلومات عليها، وطلب من أي حد عنده عليها خبر يتصل بيه. ونهار 6 فيبري الأخضر معتوق مشى لمركز الشرطة باش يعلم بصفة رسمية على اختفاء آسيا، وقال للأمنيين اللي هي ذابت كالملحة ما بين نهار وليلة، واللي يعرفوا أنها كل يوم تمشي للأسواق اللي في باريس والضواحي متاعها تبيع الحوايج على خاطر ما عندهاش خدمة قارة وتروح مخر. وتفاجأ أنه نهارتها ما روحتش بالكل وتليفونها تسكر فجأة، ورغم ذلك بقى يطلب فيها ساعات من غير ما يتحصل على إجابة. باقي وعلى لسان الأخضر معتوك أو يوسف قال اللي هو طلب السبيطارات ومشى للبعض منهم يسأل عليها، وزادت نقل للأسواق اللي تعودت تمشي لهم وتخدم فيهم ونشد عليها، لكن حتى واحد معطاه إجابة صحيحة. وفي نفس السياق أكد للبوليسية أنه ما عندوش مشاكل بالكل مع آسيا مرتو، والناس الكل شاهدين بالشي هذا، وبالتالي ما يعرفش السبب اللي اختفيت من أجله، مع التأكيد على أنه مرتو آسيا ما هيش من نوع اللي تمشي لبلاصة من غير ما تعلم حتى حد، وخاصة العائلة. إجماليا هذا هو اللي قاله الأخضر قبل ما يتم العثور على الجثة متاع مرتو، أو بعبارة أوضح الأجزاء متاع جثتها. ووقت اللي الشرطة علمته باللي صار الأخضر معتوق نهار انهيار تام، وقال ما هوش مصدق وما هوش فاهم وما عنده حتى تفسير للي صار. الأمنيين سألوه على مرتو عندهاش أعداء أو ناس يحقدوا عليها وربما يكنوا لها الشر، قال لهم لا، المرأة مستكفية بنفسها وما عندها حتى خلط. ولهنا ناخدوا فكر على الأخضر وزوجته آسيا. في هالمرحلة هذه من القضية يلزمكم تعرفوا أنه الأخضر وآسيا متزوجين من مدة 20 سنة، وعندهم 3 صغار أعمارهم على التوالي 17 سنة 14 و8 سنين. وفي عام 2013 بدلوا محل السكنة متاعهم في شقة في إقامة اجتماعية بضاحية مونترو الباريسية. آسيا ما كانتش تخدم كما سبق وقلنا لكم، لكن تعرف كيفاش تملى أوقات الفراغ متاعها وتفيد دارها وصغارها والمحيط متاعها، وكانت مشاركة في عدة جمعيات متاع تضامن ومساعدة، وجيرانها يعرفوها مليح مليح ويقولوا عليها اللي هي باهية. لكن الظروف كما يقولوا ما يعلم بها كان الخالق. البورتمان اللي يسكنوا فيه كان صغير بالكل، يعني أكثر من اللي تتصوروا، جنيرو متاع دجاج على حاله، فمو في قاعه بيوتو صغار برشا وينفذوا لبعضهم، وبتبيعة ما يرفعش عائلة فيها 6 من الناس، وخاصة فيها صغار مراهقين ومن المفروض يكونوا عندهم بيوتهم وحدهم. وعلى هذاك وليدات الأخضر وآسيا كانوا يرقدوا راس وذنبة، معناها يشموا في ساقين بعضهم، والواحد وقت اللي يدخل تضرب ريحة النوم والفوضى العارمة، بتبش مطيش في كل شي راس بابة مقلوبة وماعا في الكوجينة مكتس على بعضها، هذا إذا كانت قص الماء والظروف كانت على قدها. ولهنا نرجع للأمنيين. في تسلسل هالأحداث الأمنيين وقت اللي استنطقوا الأخضر مرة ثانية على ظروف اختفاء مرتو آسيا عاود أحكى لهم نفس الشيء، معناها نهار 30 جون في الليل مرتو ما روحتش. لكن بالنسبة للأمنيين كانوا فما برشا نقاط غامضة في المسألة هذه، وأولهم أنه آسيا وقت اللي خرجت في الصباح ما هزت من أوراقها الكل إلا بطاقة الهوية متاعها، وخليت كل شيء في الدار بما فيهم بطاقتها البنكية، وهذايا بالنسبة للأمنيين محير، لأنه في العادة أغلب الناس اللي في فرنسا ما يخرجوا كان بالكارت بلو متاعهم، يعني هك البطاقة اللي تخليهم ما يستحقوش للفلوس وينجموا يشريوا بها كل شيء. في تتالي هالأحداث الطبيب الشرعي اللي عاين الأجزاء متاع جثة آسيا اتمكن من معرفة سبب الموت، وحسب التقرير متاعه آسيا ماتت خنقا، والدليل أنها كانت تحمل عدة أثار على مستوى الرقبة متاعها، معناها تم الضغط على القصبة الهوائية حتى لينتقطع عليها نفس وفارقة الحياة. وأشار زاد أنه ثم زروقية، معناها دم محصور، وهذا يدل على قوة عملية الخنق اللي صار بالطبيعة باليدين، مش بأداة أخرى، لا حبل ولا قرنب ولا خيط ولا كلاسة ولا كولون. هذم هما الاستنتاجات متاع الطبيب الشرعي واللي أثبتوا أنه تقطيع الجثة صار بوست مورتيم، يعني بعد الوفاة بالخنق. في المرحلة هذه من القضية وعلى إثر المعطيات اللي سمعتوها الكل، الشرطة متاع باريس فتحت بحث جنائي على اعتبار أنه اللي صار جريمة قتل والمس بسلامة الجسم وتقطيعه إلى أجزاء. وباش ما نفوتوكمش بالحديث، الشرطة بمقتضى إذن من وكيل الجمهورية قامت بتفتيش منزل الأخضر وآسيا، وفلاوة كالدار فليان، وهزوا كل الأجهزة الإعلامية والإلكترونية الموجودة فيها من هواتف جوالة وحواسيب وغيرهم، وتم رفع البصمات الموجودة، وخلف هذا عداوا مادة اليومينول على أغلب الأماكن اللي موجودة في الدار. وكما تعرفوا مادة اليومينول تظهر الدم حتى لو كان تمسح بأقوى مواد التنظيف. الأمنين ما لقاوش حاجة كبيرة، واكتشفوا أثار قليلة متاع دم تابع الأفراد العائلة الكل، من نوع الدم اللي يخرج وقت اللي حد يحجم لحيته أو يتجرح، وإلا امرأة في حالة حيض. معناها ما فما حتى شيوحي أنه صارت جريمة في هاك البورتمان وتم تقطيع الجثة متاع آسيا غادي. في نفس الإطار الأمني، المحققين باش يهتموا بالطبيعة وبصفة خاصة بالأخضر معتوق راجل الضحية. ومعروف أنه في قضايا كمن هذه، وقت اللي تم قتل الزوجة، أصابع الاتهام تتوجه مباشرة لراجلها، وهذا بديهي في التحقيقات الجنائية. معناها ديما الراجل متهم حتى تثبت براءته. مختصر الحديث اللي ركزوا عليه الأمنيين بصفة خاصة هما الأقوال متاع الأخضر معتوق وقت اللي جاء بلغ على اختفاء مرته آسيا. وعلى هذاك الشرطة حبت تعرف ثماش تناقضات في الأقوال متاعه، وبالتالي عاودوا صندقوه. والشي اللي لفت انتباه المحققين أنه الأخضر، وعلى اعتبار أنه مرته اختفت نهار 30 جانفي في الليل كما ذكرنا لكم، هو ما بلغ عليها كان بعد أسبوع، معناها نهار 6 فيفري. يقول القائل علاش بقاها كالوقت ذاك الكل وكأنه عادي مرته تغيب وما يتحيرش عليها، في حين أنه حسب الشهادات اللي تحصلوا عليها المحققين من محيط آسيا، المرأة تقريبا عمرها ما غابت على دارها، وحتى لو كان صادف وغابت راهي مشيت لدار أمها وبوها وما كانتش تزورهم برشا. والمثير للاستغراب بالنسبة للأمنين، وحسب كاميرات المراقبة متاع الإقامة اللي يسكنوا فيها الأخضر ومرته، ما تم رصد حتى أي حاجة تدل أن آسيا خرجت نهار 30 من دارها. ومبدئيا هذا تأكيد اللي هي ما غادرتش الشقة متاعها. في نفس السياق والإطار الأمني، إني قاتل غامضة ما وقفتش عندها الحد اللي سمعتوه. الأمنيين عرفوا أنه في نفس النهار، يعني 30 جانفي، الأخضر معتوق شراء تليفون جديد، ومن اللي شراه شغلوا، معناها حط فيه بيوس. وبما أنه صرح للأمنيين أنه ليلة اللي مرتوا آسيا ما روحتش للدار، بقى يفركس عليها من سبيطار لسبيطار، هالمسألة هذه ما كانتش صحيحة لأنه يكذب. والرصد متاع إشارات الهاتف الجوال متاعه أثبتت أنه كان في البورتمان وما تحركش من غادي، والمدة طويلة نسبيا. ولهنا المحققين قاموا باستدعاء عائلة آسيا والتصريحات اللي سمعوهم باش يظهروا تناقضات أخرى. شاب اسمه حيدر واللي هو ولد عم آسيا قال أنه ما هوش صحيح اللي الأخضر بقى يطلب في مرته برشا مرات كما سبق وقال للشرطة. وحسب الشهادة متاعه قال أنه الأخضر أحكى حكاية أخرى للعائلة متاعهم، قال لهم ليلتها رقد مع 9 حتى للصباح، وكيفاق من نوم ملقاش آسيا، وبدأ يطلب فيها باش يعرفها وين، لكن ما جاوبتوش ووقتها تحير عليها. مختصر الحديث هذا هو الشيء اللي قاله العائلة تنسابه. ومحمد عم آسيا يعني بو حيدر قال اللي هو شخصياً اتصل بالأخضر معتوق نهار 3 فيفري، وقال له علاش ما مشيتش علمت الشرطة؟ مرتك عندها 4 أيام ريحتها ما فماش وانتي شعرة ما تحركتش فيك؟ عليه لهالدرجة ما عادش عينك بها؟ احنا قلبنا الدنيا اللوجو عليها وانتي مولا الدار مش هنا. وفي نفس هالتصريحات والشهادات الحاجة الهامة اللي اعطت منعرج آخر للقضية هي الشهادة متاع صغار آسيا، واللي في العادة نهار كامل يبدأوا في المدارس متاعهم وما يروحوا للدار إلا آخر العشية. والطفل الكبير وأخته حتى أخوه الصغير قالوا أنهم وقت اللي يروحوا تلقاو أمهم راقدة وأبوهم أعطاهم فلوس باش يمشي ويتعشاو، ومن بعد كي روحوا ما لقاوش أمهم، وأبوهم قال لهم اللي هي مشات بحدة أمها على أساس غادي ترتاح وتلقى شكون يتلها بها. لكن من غدوة الصباح وقت اللي قاموا ومشاو للمدرسة متاعهم أمهم لا تكلمت ولا سألت عليهم، واللي زاد حيرهم أكثر من الكل هو أنه أبوهم كان راقد ما على بالوش بالعالم، تي هي لو كان جات قطوسة ضاعت راهي تقلبت الدنيا، فما بالك أم بصغارها. ومع الشهادات هذه الكل أخت آسيا وقت اللي سألوها البوليسية صرحت أنه في مكالمة صارت بينها وبين أختها نهار 28 جانفي قالت لها بعظمة لسانها أنها خايف على حياتها من غير ما تحدد شنية الأسباب متاع الخوف. المحقين بتبيعة ولا عندهم ما يكفي من الأقوال اللي تخليهم يحطوا الأخضر في صدارة المتهمين في انتظار أنهم يثبتوا علاقته بهالجريمة هذه، وإذا أثبتوها يلزمهم زادة يعرفوا الدوافع، لأنه ما يكفيش الحديث اللي تقال في التراكن على أساس أنه العلاقة ما بين الأخضر وآسيا فزت، وعلى المشاكل الكبيرة اللي كانت بيناتهم وكانوا مخبينها واللي أثرت سلبا على العلاقة متاعهم، واللي كيما سبق وقلنا لكم عندهم 20 سنة زواج. ولهنا المحققين حطوا الأخضر في الإيقاف التحفظي في انتظار استكمال الأبحاث. ما نسبقوش الأحداث وبقوا معنا، مازلنا مواصلين بقية القضية في برنامج نهج التريبيونال والدريبة بعد الفاصل الإشهاري على ديوان فام. نهج التريبيونال والدريبة
4: الراديو في حاجة أخرى. عشاق السهرية خليكم

0: l'équipe et toute l'ambiance.
1: Diwan FM, saut de camp.
0: 9 tribunal ou الدريبة. كما كنتوا تسمعوا في الجزء الأول من قضية اليوم واللي أحداثها صارت في فرنسا، عمال متاع بلدية لقاو أجزاء متاع جثة في كيس ملوح في حديقة عمومية، والأمنين وقت اللي عاينوا المكان قاموا بتمشيط كلي للرقعة وفيها 25 هكتار، وغادي باش يلقاو الأجزاء الباقية متاع جثة امرأة تمكنوا من التعرف عليها من خلال بصماتها، وظهرت اسمها آسيا معتوق عمرها 46 سنة، متزوجة من الأخضر معتوق من مدة 20 سنة، وبيناتهم 3 صغار. الشرطة بدأت في التحريات متاعها وتم التركيز على الزوج، معناها الأخضر معتوق، لأن المحققين تفتنوا لعدة تناقضات في أقواله، وعائلة زوجته اللي هي الضحية في القضية عملوا تصريحات خلات الإدانة تتوجه له اللي هو بالذات. في المرحلة هذه من القضية ونهار 25 فيفري الأخضر معتوق تم استنطاقه كمتهم رئيسي بقتل زوجته وتقطيع الجثة متاعها ومحاولة إتلافها، والمحققين بالطبيعة حاصروه بمجموعة من الأدلة المادية واللي تثبت أنه كذب عدة مرات على الشرطة، كما مسألة التليفونات اللي قال عملهم للسبيطارات وعدة أماكن أخرين باش يثبت في زوجته آسيا في الموجودة. المحققين جابوا له الكشوفات اللي فيها بكل دقة اللي هو مطلبش بالكل السبيطار وكان موجود في الدار، وبالتالي مسألة أنه تحير على مرته طاحت في الماء. في بداية الاستنطاقات الأخضر أنكر ما نسب إليه وبقى يبكي بالشاقة ويقول اللي هو يحب مرته مستحيل باش يفكر يديها بأي شكل من الأشكال، والمحققين بقاوا يسمعوا فيه، لكن في نفس الوقت كانوا يعرفوا أنه في لحظة من اللحظات باش ينهار ويكشف على كل شيء، وهاي جايتكم التفاصيل. في مجريات هالأبحاث والاستنطاق الأخضر بدأ يبكي للبوليسية على ظروف حياته والظروف المعيشية متاع عائلته، وحكى على المسكن متاعهم اللي سبق وحدثناكم عليه، وقال اللي هو يرقد مع بنته وولده الصغير فرد فرش، وآسيا كانت ترقد على بنك أو ديفان، والوحيد اللي عنده بيت هو ولده الكبير ومساحتها زوز مترو على زوز مترو، وهكا يخلي باب البيت محلول باش يخرج منه سقيه. أحكى زاد على الرطوبة والندالي موجود في هالشقة والسقوفات اللي كل مرة تيح منها لقشة خلف الأوساخ والحشرات، معناها أعطاهم صورة ووصف دقيق على الظروف اللي يعيشوا فيها. أحكى للأمنين على الوضعية المادية المتردية للعائلة، وهو كان في إجازة مرضية والمشغل متاعه وقت اللي طالت الفترة متاع الإجازة نقص له من الأجرة متاعه ولا يتقاضى في شطر شهرية، ومع هذا زوجته آسيا فقدت العمل متاعها من مدة 7 شهور، والأمور ولات على أتعس ما يكون. في نفس الإطار المحققين بعد ما سمعوا الأخضر معتوق قالوا له فهمنا ظروفك التعبة، أما ماذا بيك تجينا للصندي وتعطينا الرسمي، علاش قتلت مرتك؟ قال لهم بكل صراحة تعبت، أنا اللي قائم بكل شيء في الدار وهي ما تهزش يديها لراسها، لا تجيب مصروف ولا تطلب من عائلتها باش تعاونها، أنا اللي نخلص الماء نخلص الضوء ونجيب الماكلة للدار، وأنا اللي نصرف على الصغار. وبالطبيعة هذا كلامه، علما وأنه آسيا ما كانتش مكتفة يديها تمشي للأسواق وتحاول باش تصور حاجة من بيعان دبش. وفي نفس السياق عم آسيا فند هالكلام متاع الأخضر وقال أنه من اللي ولا في عطلة مرضية آسيا مرته رغم اللي فقدت العمل متاعها عملت المستحيل باش توفر المصروف للدار، لكن هذا ما منعش أنه المشاكل كثرت بيناتهم وولاو يوميا يتعاركوا، الجيران يسمعوا في أصواتهم تتعالى كل ليلة، علما وأنه معلوم الكرام تاع الشقة متاعهم ماهوش خالص قرابة العام وما دفعوا حتى مليم للملك خلف الفاتورات الأخرين. أخت آسيا من شيرتها قالت أنه مسألة تلاق ولات مطروحة بيناتهم، معناها آسيا قالت للأخضر اللي هي تحب تطلق، وربما هذا ينجم يكون دافع من الدوافع اللي خلى الأخضر معتوق يقتل مرتو آسيا. في تسلسل هالأحداث والاستنطاق، حسب الأقوال متاع الأخضر، مرتو آسيا كانت مخبي عليها عدة أشياء، وأساساً المبالغ المالية اللي كانت عندها. وقال أنه مرة فجأة وهي عندها لفة كبيرة متاع فلوس، أوراق بخمسين ومئة أورو تحسب فيهم، وما فقدش بيه كي جاها وطلب منها باش تعطيه أموال، وقال لها أنا في بالي بيك اللي أنت مخبية مبالغ محترمة في الدار، وهذا بالطبيعة كلامه. وقال زادة أنه هددها باش يغادر المنزل نهائيا ويخليها واحلة مع الصغار، وبحكم اللي هي رجعتك الأموال اللي كانت تحسب فيها وحطتها في الساك متاعها، الأخضر حب يفكها لها، ولاو الاثنين يتفارعوا. آسيا حبت تعطيه بوني على وجهه باش يصيب السكاش اللي فيه الفلوس، لكن هو تفادى الضربة وخنقها من رغبتها، وما يعرفش قداش المدة اللي يبقى شددها بالطريقة هذيك. ورغم اللي هي فارعت وحاولت بالجهد اللي عندها باش تضربه بسقيها، لكن هو ما فكش عليها. الحاصل بقى خنقها حتى لين فارقت الحياة. وقتها قام وبدأ يثبت فيها وهي جثة هامدة، وبدأ يتسائل شنو اللي باش يعمل وشنو باش يقول للصغار. الحل اللي لقاه هو أنه يحط الجثة متاع آسيا على البنك أو الكنابي اللي مستانسة ترقد عليه، وخلالها وجهها مقابل الحيط وغطاها، وكان محضر روحه باش يقول لولاده أنه أمهم مريضة برشا ومشيت للطبيب وعطاها مسكنات ومنومات، ويلزم يخليوها ترقد وترتاح وما يقلقوهاش. وبطبيعة الحال الحكاية هذه تعديت على ولاده، وهو باش يتفاضى بها أعطى لولاده فلوس، وبطبيعة الفلوس هذوكم أخذيهم الآسيا بعد ما اختلها، وقال لولاده برا مشي وتعشيه في أحسن بيتزيرية في باريس، وقال لهم اتفرهدوا على رواحكم، وحكي لهم اللي هو تصبت له فلوس متاع تأمين على المرض. في هالمرحلة هذه من القضية يلزمكم تعرفوا أنه الأخضر أو يوسف كان محضر كل شيء، قاري حسابه، ودوب ما ولاده خرجوا مشاو يتعشاو جاب باش يعني قماش مشمع ومعاه أكياس كبار متاع بلاستيك، البس جواندوات، وكان محضر كل ما يستحق الإنسان باش يقطع جثة، يعني سكاكن بأنواعها وسواتر، ومعاهم ملاديسك باش يقص بها الجثة بسرعة. ولهنا يقول القائل هالأشياء هذه كلها كانت متوفرة في الدار ولا شريهم بالذمة؟ بالنسبة للمحققين هالأمور هذه صعيب باش تكون موجودة بتبعتها، معناها الأخضر ما ينجم يكون شريها إلا باش يقوم بالجريمة متاعه، وبالتالي ركن سابقية الإضمار يولي أكثر من وارد في هالجريمة. وباش ما نطولوش عليكم بحديث، الأخضر مشى جاب الجثة متاع آسيا مرتو، كركرها وحطها في الوسط متاع الباش، وباش يشجع روحه على الشيء اللي يقوم به جبد دبوزة متاع مقطر يعني نوع مشراب، واخذها منها كمية كبيرة باش يعطي الروح ودفع وشجاعة. وخلف هذا عمل حسابه أنه العملية يلزمها ما تفوتش الساعتين، ويعرف أن ولاده باش يقعدوا على الأقل ساعة في وسائل النقل خلف الوقت اللي باش يعديوها في البيتزيريا يتعشاو، وبالتالي وقت اللي يروحوا يلزمهم يلقاوا الدنيا نظيفة وأمور عادية، وحتى شيء ما يلزم يلفت الانتباه متاعهم وإلا يثير شكوكهم. باختصار الأخضر بدأ في عملية التقطيع ونزع الحوايج متاع مرته واللي كانت جثة هامدة، وبدأ يقص فيها بك الملاديسك اللي فيه سنين كالمنشار، وكان مطمئن أنه ما يخلي حتى بقعة متاع دم لأنه مغلف البيت بكلها بك الباش اللي جابه. المفيد أنه كمل المهمة متاعه وقسم الجثة متاع مرته لسبعة أجزاء بالضبط، وحطهم في ساشيات وربطهم بالقدا باش ما تخرش الريحة وما يهبطش منهم الدم، وكان مطمئن لأنه الحال اشتاء والتعفن ماهوش باش يصير بسرعة. من بعد حط هكا الأكياس البلاستيك تحت الفرش اللي يرقد عليه هو ولده وغمهم بسنادق وكرادن. وفي نهاية الأمر حتى واحد من ولاده ما هو باش يجي لباله أنه أمهم موجودة فيها كساشيات ومقطعة تروف تروف. في نفس الإطار المريع، الأخضر بعد ما كمل التقطيع متاع جثة آسيا اتعدل التنظيف، ولا خايف لأولاده يجيوا ويفاجئوه وهو مازال ما كملش. وقتها لفها كالباش البلاستيك وحطه في كيس باش يتخلص منه هو بالجواندوات اللي استعملهم. بالنسبة لحوايجه والمسخين حطهم في ماكينة الغسيل، ونظف كالأدوات الكلها اللي استعملهم في التقطيع بمواد تنظيف قوية باش ما يخلي حتى أثر. ملخص الحديث، الأخضر حب يعمل الجريمة الكاملة ويحذر كل الظروف باش حتى واحد ما يشك فيه أو يتصور اللي هو ينجم يكون قاتل مرته. وفعلا الأخضر وقت اللي ولاده جاءوا بعد ما تعشاوا البرة ما لقاوش أمهم راقدة كما خلاوها على البنك، وسألوها عليها، قال لهم راهي أمكم تحسنت أمورها ومشيت لدارهم أو كمنهم يتمانوا على صحتها وهي ترتاح بحذاهم غادي وأمها تتلهى بها. لكن صغار وما صدقوش الحكاية هذه برشا، واعتقدوا أنه المسألة

0: الطبيبة لأنه يلزم يتخلص من الأجزام تاع الجثة، وبالطبيعة بقى يستنى حتى لين ولاده يغادروا الشقة ويبقى وحده. وقت اللي ولاده مشاو الصباح للمكتب، جاب كادي وإلا ساك بالعجالي متاع قاضية كما تعرفوه، هاكي اللي برشا ناس يهزوها معاهم باش يقضيوا في مغازان ولا في السوق ويبداو يكاركروا فيها وراهم. الأخضر حط فيها الساشي الأول وخرج بها من الدار، أخذ الكار اللي تقف بحدها كالحديقة العمومية، وجاء في مسلك من المسالك اللي كان فيه قدس متاع وراق وجار، وحطها كالساشي البلاستيك تحته. وبالنسبة للساشيات الأخرين عمل نفس الشيء، حطهم بالواحد بالواحد في هاك القاضي ومشى بيهم لك الجنينة، وحطهم كما قلنا لكم كل واحد في بلاسها وآخرهم بحدة السكة الحديدية القديمة. وبعد ما الأخضر تأكد اللي هو تخلص نهائيا من مرته آسيا، كلم ولده الكبير وقال له عندك شي أخبار على أمك؟ راني نطلب فيها من الصباح ما تحصلتش عليها. ولده بدأ يحاول هو زادة باش يتصل بأمه، وبتبع ما هوش باش يلقاها، المسكينة مقطعة تروف في الساشيات ومفرقة فيها كجنينة. ولهنا أكيد راكم تتصوروا الصدمة الكبيرة اللي تلقاوها أولاد آسيا وقت اللي سمعوا بأمهم مقتولة ومقصوصة تروف تروف. والصدمة اللي أكبر بالنسبة ليهم هي اعترافات بوهم، والتحقيق أثبت أنه هو اللي قتلها وبطريقة شنيعة جداً. في نهاية القضية الأخضر قال أنه ندم وطلب من ولاده باش يسامحوه، وقال اللي هو كان يحب آسيا والموت متاعها كان عرضي وما كانش قاصد القتل، وخنقها في لحظة متاع غش كبير وما كانش يتصور اللي هي باش تموت. والكلام هذا في الحقيقة ما هوش متاع الأخضر، وإنما المرافعة متاع المحامين متاعه، واللي يبدو أنه الخطة اللي يلقاوها باش يحاولوا يخفوا الحكم عليه هي مسألة القتل على وجه الخطأ. قراوها الدرس متاعو مليح، وهذاك هو اللي قالوا قدام قاضي التحقيق، ويبدو أنه النية متجهة في إخلاء مسؤولية الأخضر، معناها باش يتم اعتباره ما عندوش نية القتل، وفي الحالة هذه العقوبة متاعو باش تكون في أقصى الحالات 15 سنة سجن. اللهم إذا كان وكيل النيابة في المحاكمة باش يثبت بصفة قطعية أنه ثم سابقية الإضمار. لكن هالمحاكمة هذه باش تصير في أوائل 2024، وبتبيع برنامج نهج التريبيونال والضريبة ما ينجمش يوحي بالحكم شنو، وعلى هذاك وقت اللي باش يصدر الحكم نعلمكم به. ولهنا ما بقى كان باش نقول لكم إلى اللقاء في الحلقة القادمة من برنامج نهج التريبيونال والضريبة، وتسمعوه يوميا من الاثنين للجمعة مع ماضي ساعتين على ديوان فام. نهج التريبيونال والضريبة، مونتاج وميكساج محمد بوقطايا، نص عماد بن حميدة، تقديم وإخراج محمد السيارة.
1: ديوان فام،
2: تبع الموسيقى.

0: RAF MAG, رديف.
1: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا، زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان FM.
0: ديوان FM.

0: سمح الأنوار، تحية كبيرة للجميع. مرحبا بكل من اختار باش يرافقنا في رحلة جديدة ومتينة للعادة. مرحبا بكم في رفمك الجمعة 8 ماي 2026، جمعة مباركة على الجميع. شال نهاركم أسعد الأيام، ربي يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وربي يتقبل منا ومنكم الدعاء. شال نهاركم مليان بالفرحة بالصحة بالرزق وبالحب. فقرات العادة في الانتظار، زع مشكور بعد شوية التراند الأخبار الكويز، نلعب على 1000 دينار من إهداء ميلودي باي ديوان فام، وبقية الفقرات كالعادة نمر عليهم تباعا تيلة الساعتين. سلموا عليكم وين ما كنتوا، وشال طريق السلامة للناس اللي قاسد ربي، شال ربي يعطيكم ما تتمناه، وشال ربي يفتح عليكم ويفتح على الجميع. سوداسي يحضر معنا في حلقة اليوم، يغيب البرنس يقود الفريق لقرا زياد المكي زيدور سبح النور.
1: على ذيك رفيق رحب فيك ورحب بالناس الكل. يا خويا البارح وصلت لي الاخبار بتاعكم انت والناصر في الرحبه، والناصر كي ولدك الصغير يا ناصر اهبل والشيخ كوك يا خويا خلطت عليكم يا خويا، اجواء عالميه. قالوا لي الورديه
0: تقلب. ناصر شريت له كاسكروت مرقيس، قلت له ريه
1: انا اخترت معاه ناصر عن كتفل صغير. يا رفيق نحب هذا الحب هذا، حتى في الرحبه انا نحب هذا الحب هذا. ادخل ورفيق يعمل ريليو معاهم غادي. يا خويا مبروك للناس الكل، ما زلت انت وانا تو ان شاء الله. ان شاء الله انت عاد تودنا بحاجه مزيانه، وبربي احكي رفيقتي صدقوا
0: اللي تقول قشار ان شاء الله
1: تودنا بحاجه مزيانه. نعرفوك رفيق سلعتك هبطت وتباعت، شوف لنا السلعه اللي تعرفها بالزبل. وبربي احكي رفيق انا ما يصدقونيش، انت عندك مصداقيه اكثر على العبيد. قداش تحب تربح في العرض؟
0: بالعكس بافري يسوي مخيسه،
1: حرام عليك.
2: اشترى بيبيعوا بالخساره،
1: خذ العبيد تبعتني كلهم يا ودي شنية هذا، خذ العبيد تبعتهم كلهم ابعث الرفيق. انا ما يصدقونيش كي نقول، فهمت رفيق مصداقيته اكثر معناتها صار مع اكثر. يا اخوي ان شاء الله نهاركم مبروك،
0: ان شاء الله نهارك مبروك،
1: ان شاء الله نعديو ساعتين ممتازين.
0: ان شاء الله يا ربي ان شاء الله نعديو ساعتين ممتازين. نحكيو بعد شوي على تجربه الرحبه، نحكيو شوي على الاسوام، نحكيو على ما زالت ما تعبيتش الرحابي الكل، ما زالوا 3 جمعات، ولكن بعض الاماكن للامانه انا كل عام نحكي وانت كنت ديما تتهمني يا انت مع اللي يبيعوا وكذا. اول عام بالحق معناها نحس انه كي تقال كلمه حرام بعض الاسوام المقترحه في بقعتها فتنا الجشع، معناها فتنا بالحق في بعض الاماكن للامانه، بعض الاماكن لا مش منتكلمش خاطر نحرمش البيعان على بعض البلايص يبدا فيهم واحد باهي يبيع فلاح ولا كذا، اما للامانه فما ناس معناها ما تصدقش الاسوام اللي اللي اللي معناها نحكي على علوش يسوى 1.5 مليون يقول لك 2 مليون و600 بر انت يطلع اهبط بيع اشري كذا. فما ناس مالو رزمو ما تفهمش، ديما نخزن راكي المراه اللي جايه مع ولدها وحدها تلقى ما عندهاش راجل، مطلقه راجلها متوفي كذا، هذاك اللي تقول حرام معناها تفر اربح وصحه وبشفاه وكذا، ولكن مش للدرجه اللي شفتها انا البارح. اتمنى انه تتعدل الامور في قادم الايام. 3 جمعات قبل العيد ديما ماهيش ريفيرونس، كيما ينجم يزيد كيما ينجم ينقص، ولكن بالحق نخافوا ربي شويه في الناس، خلي العباد نجم تعيد. بعض الاماكن هاني قلت مش الكل، ولكن سيس روحنا شويه تربح في العلوش 1.2 مليون وانت ماكش فلاح، معناه ما خدم عليه حتى شيء، جوست تشريه وتهبط تبيعه ما قالش به ربي. حضره النقيب صباح الانوار، كيف حالك؟
3: صباح الانوار وشقائق النعمان. البارح سبت مطر، خرجت فريمون مطر رفيق، بلوزون ودنيا واحد وكل
0: بلوزون
3: اي مطر في الليل، خرجت تشرب قهوه مع الاصحاب والاحباب وكذا.
0: في الليل تخرج تعمل قهوه ولا
3: قهوه؟ اي نخرج اي
0: بخلي داركم وعائلتك تخرج
3: عليه، خلي دارنا يا اخي، وما في جسم في قهوه عليه،
0: معناها تخلي مرتك مسكينه تسهر وحدها وتخرج تعمل قهوه.
3: اي ما ساعات هي هز النوم وكذا، انا احب زاد
1: يحب الحركيه
3: نخرج نقل الاولاد وكذا والكوره والحكايات والدنيا، فهمني. تحيه لخونا سفيان سياله، بصراحه صفاقس تحضيرات كبيره ياسر، الرجل هذا يخدم في خدمه كبيره والله العظيم. تحضيرات المهرجانات ان شاء الله بدينا نحضروا ودفعنا الدوسيات نتاعنا، كذلك فما دار الاوبرا هذا في مدينه الثقافه طلبت سناء عروض كبيره على مستوى الفنانين التوانسه، قاعدين نقدموا في الملفات نتاعنا. ربي وفقنا جميعا لما فيه الخير
0: بالتوفيق ان شاء الله، وان شاء الله سيف زاخر بالعروض والنجاحات والحضور الجماهيري. جهاد السليلي، جهاد صباح الانوار،
4: شحبيكم لي غاف ماكو، ان شاء الله تكونوا بخير. طريق السلام الناس اللي تسمع فينا الكل. اما قعدت نتسائل البارح على كاس العالم اللي مازالوا يظهر لي تقريبا شهر لو 11 يبدا لو 11 جوان، أما الوكلة اللي في أمريكا قاعدة تتشكأ اللي ما فماش حجوزات يظل حد ما هو ماشي والظروف الكلنا نعرفوها إما في علاقة بكرة القدم بالغلاء بالفيزا ولا والصعوبات اللي حطتها سفارات أمريكا في البلدان. دونك الحقيقة مانيش عارفة كيفاش يتعدى كأس العالم هذية.
0: هو من ناحية التوقيت ديجا مشكلة كي تشوف روح قديش يزمك تسبع بشترش في الماتشوات ومنتخب بلادك باش تخوملو أما بعد لما تشوك الأخرين باش تكون حاجة متعبة جدا جدا إلى جانب مشكلة الحضور الجماهيري والفيزا وغيره والناس الكل تنتظر شو باش يجرى في كأس العالم هذه همنا منتخبنا إن شاء الله يا رب يكون مونديال العبور ملك العليا لشربانة روح معلوش وانتهى بالنسبة لنسونا لقرو بدو يسبح النور
1: مرحبا بك ومرحبا بالحضور شهر نهاركم زين نهاركم مبروك نهاركم أسعد أيام سلموا على توانسة وين موجودين كل شهر جمعة مباركة على توانسة كل يا رفيق بالحق أنا البارح خش عليه وليد صغير رأوا البارح مشريت العلوش ودفعت فيه العربون وبعد السيد العلوش الآخر اللي كنا نسومه فيه ونشريه ما حبش يبيعوا جاء العلوش جاء عملنا دي في دي قدامنا
0: لقطة بتعفيلة مولا حكيت هيركو مكبيلة لذي السومه غالي شوية ما تفهمنيش معاه شفنا علو شيخ ما شاء الله محلي ناس رحت على كونت فيه والله كتبدا الحاجة كاتبة علوش الاخر اللي سميه راه بعيد اللي عجب الناس بعيد اربع كاريات اربع مربعات ناس تابت الرحبة تفهم يهرب من مولاه ويتحل الباب ويخرج ويجي معناها يعمل 100 متر على اليمين وبعد 100 متر على اليسار ويتعدى قدامنا يجري وينجز كي تقول يعمل في ديفيلين تقول مرات تقنع في منتج ولا فنان يقنع في منتج وتعدى قدام الناصر ونجز نفضل للناصر كان حط موسيقى تيتانيك عيني قلوب قلت ناصر سيبو عجبك هزو معناه قال لي اي امد رفض وهزو
1: معناه تقليه بالحب رفقي امر بالكتفوتر في العلوش اذا يراكش دمعتك ما عينك ما تدمعك ماشي لك
0: العلوش كتفودر والله العظيم كتفودر انا الرأي زمني كتفودر معناه ايه بار جعنا خذينا العلوش اتهز الناس العلوش بشتفى مناسق قديش كتفودر في العلوش طالبني سبعة نسيت المشكلة جملة أنا ونحكي قال لي رفيق ريت محليك يمجز قلت له بدوي برا وفعش
1: والله أول حاجة والله حبيت أقول إن شاء الله يا ربي تواسى كل يعيد ويا ربي إن شاء الله الناس كل تعيد فرحانة وإن شاء الله ربي يعطي الوقت الطيب الناس كل وإن شاء الله يا ربي يحفظ الناس كل والله بالحق أنا واحد من الناس اللي نكون فرحان اللي نجم يعاون إنسان بشي نجم يعيد ما يبخلش على خاطر فرحة العيد للصغيرات راي ما فماش معاز منها وربي يفضلكم الناس كل
0: امين يا ربي ربي يفضلكم ويفضل الجميع وعندنا باش يجي للرحبة طلبناه البارح ما ما هسغنا التليفون حاطه بالحاسب النور
2: بونجور بونجور بونجور الناس الكل البارح انا يوم طبي انا ولي تخصص مره في 3 اشهر نهار تعم في تشيك اب تاعك تمشي لاناليز وكل واحد معناها
0: سبيا
2: بو انا يلزمني نعمل
0: عيشه تاع كريستيانو والفيزيك بتاع كريستيانو
2: والله يا رفيق نلعب ونحن اما معناه بالحق نصيحة للشباب انا ما عملت سبور برشا وانا صغير هذاك لقيته في كوبري معناه حتى انا بعد تصيبت بالحق لقيته في كوبري توجي بد مال قلك الناصر معناه ان نعمل